0: آمين. الرب يحط جوانا أشواق لجلاله ولمجيئه والاعتشار بشخصه الكريم المبارك. أفكركم تاني أحباء المشاهدين بعنوان الحلقة: بطرس ما بين الإنكار والإسمار. لكن خلونا نقرأ من كلمة الله من إنجيل لوقا أصح 22. هنقرأ من لوقا 22 عدد 31. إنجيل لوقا أصح 22 ابتداء من عدد 31. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. وقال الرب: سمعان سمعان، هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. فقال له: يا رب، إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت. فقال: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكر 3 مرات أنك تعرفني. طبعا دايما بنقول الكلمات دي وقبلها إنكار بطرس، ولكن عايزين ندخل في الموضوع بصورة أعمق شوية. وهبدأ في بداية الحلقة يعني أسأل أخ ناجي كامل: حضرتك الرب بالروح القدس قادك للعنوان الجميل ده اللي هو بطرس ما بين الإنكار والإسمار، ممكن تدينا فكرة عن العنوان؟
1: هو ببساطة شديدة يا أخي بهاء، لما نقرا او نشوف حياه بطرس سواء من خلال الاناجيل الاربعه او البشائر الاربعه، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وما بين اعمال الرسل والرسالتين اللي هو كتبهم بطرس الاولى والثانيه، هتلاقي حياته عباره عن كانه سلمين. واحد كان نازل فيه والثاني طالع فيه. فالجزء الاولاني كان نازل فعلا فيه لغايه ما وصل للقاع خالص، حتى انه انكر الرب 3 مرات أنه يعرفه. كان نزول وارتحال متوالي، يعني عمال ينزل خطوة فخطوة، ده اللي هنقف عنده في الجزء الأول من الحلقة، إنه بدأ ينزل خطوة خطوة خطوة خطوة، كانت النتيجة إنه وصل عند النقطة اللي مش لطيفة خالص، بأنه أنكر الرب يسوع 3 مرات إنه يعرفه. بعد كده لو بصينا عند الجزء الثاني من الحلقة أو في العنوان، يعني بطرس من زاوية الإسمار، هنلاقي انه بدا هذا اللي كان نازل نزول متوالي بدا يصعد صعود متوالي ايضا. يعني الفكره وكانه ما بين سلمين، سلم كان بينزله لغايه ما وصل للقاع، وبدا الرب في استرجاعه ليه وعمل الروح القدس، وهنبص برضو على الجزء الثاني انه بدا الرب يستخدم بطرس استخدام غير عادي، نشوفه في سفر اعمال الرسل بقوه غير عاديه جدا، هذا الذي انكر نشوفه بقوه غير عادية على النقيض، يعني كأنه ده المقلوب أو كأنه مش هيدي الشخصية خالص. إزاي يعني اللي عمل 1 2 3 4 ده هو دوت. ونشوف بقى مشاهد الإسمار، ونشوف مشاهد الإسمار في الرسالتين وفي أعمال الرسل، حاجة روعة يعني. وده

0: بيطمنا كلنا يا احبه يعني اخي بهاء، صدقني على نفسينا احنا اول ناس
1: طبعا.
0: فعلا انه الرب يعرف يسترجعنا ويعرف يرد نفوسنا،
1: صح.
0: بس مش بس، لكن يعرف يوصل بنا الى امور عظيمه ويعمل فينا وبينا امور عظيمه. يعني مشهد بطرس ما بين السلمين دول او ما بين الانكار والاثمار بيحط فيا حته الرجاء والامل
1: طبعا
0: بطريقه عجيبه، انه اللي وصل انه انكر 3 مرات اهو الرب بيستخدمه استخدام غير عادي. يعني قد ايه عظمه هذا الاله الرهيب العظيم اللي قدر ياخد واحد بعد ما وصل للقاع تحت خالص. انكرت يا بطرس؟ مره؟ لا يا رب. اثنين؟ لا اثنين، لا 3، خلاص. يعني يعني واخد بالك، ياخدوا ده ويعمل بيه الامور العظيمه دي. هو ده اله كل نعمه، الهنا. فنفسي كل واحد بيسمعنا النهارده مبدئيا من قبل ما نتكلم عن العوامل الخفيه للانكار او العوامل الخفيه للاثمار، يبقى عنده التوجه العام الكبير انه حتى لو انا ضعفت، حتى لو انا بعدت، حتى لو انا خرت في الطريق، في اله اسمه اله كل نعمه يقدر يمسك بايدي ويطلع بيا مره تاني تدريجيا، يعمل فيا ويعمل بيا كمان ويستخدمني، وحاشا لله انه يفشل فيا، فهو دائما وابدا اسمه اله الفرصه الثانيه.
1: طبعا العنوان فعلا مشجع، يعني يا بث حضرتك بتكلم اشعر كم الرجاء والامل اللي الروح القدس بيبث في قلوب مشاهدين ومشاهدات. واكيد اكيد يا اخي ناجي في ناس كتير بتسمعنا فقدوا الامل في نفسهم
0: اكيد،
1: وجم عند حته معينه وقال لك خلاص. لكن بشكر ربي جدا لاجل ترتيبه الحلقه دي، وحضرتك الرب قادك بالروح القدس بطرس ما بين الانكار والاثمار. حضرتك بتقول سلمين، الانكار يعني هو بدا ينزل، والاثمار استخدام الرب ليه ما بعد الانكار. طيب يعني جه في ذهني وكنا بنتكلم من شويه انه هل بطرس اللي كان بيحب الرب ده يعني او انكره، هل يعني يعني هل مره هل دي قله محبه؟ يعني هل انكر وما كانش بيحبه فعلا، ولا كان بيحبه، ولا ازاي واحد بيحب واحد وينكره كده مره واحده؟
0: هو ما حدش يقدر، يعني انا شخصيا انا فاهمه ما اقدرش اختلف ابدا ابدا او اعترض على او اشكك بمعنى ادق في محبه بطرس الشديده للرب.
1: مش قله يعني محبه يعني.
0: لا مش قله محبه خالص، يعني ما اقدرش اقول انه ما كانش بيحبه. حتى المره اللي قال له فيها لما اخذوا على ناحيه وانتهروا قال له حاشاك يا رب ان تصلب، على الرغم انه كتابيا او التوجه ضد طبعا مشيئه الله انه المسيح جاي يعني كي ما يصلب، ودي مشوره الله المحتومه وعلمه السابق.
1: نعم.
0: بس بدافع
1: الحب.
0: نيه بسيط جميل بدافع الحب بيقول له حاشاك ان تصلب. لا يعني يعني ما احبش انك تعمل كده او يحصل فيك كده. برضه ده كان برهان محبه، على الرغم انه هو يعني
1: انكر.
0: وهو قال لهم على فكره، يعني الجميل بقى بيقول لهم هذا اخذتموه مسلما بمشوره الله المحتومه وعلمه السابق، وبايدي اسمه صلبتموه وقتلتموه. يعني هو اللي قال لهم الكلام ده. بس يعني قال لهم الكلام ده بعد بقى في جزئيه الاثمار يعني.
1: اوكي.
0: بس على الرغم من كده كان بيحبه فعلا، ما اقدرش اقول ما كانش بيحبه.
1: يعني كان بيحبه.
0: لا طبعا كان بيحبه. يعني بطرس كان بيحب الرب.
1: يعني حضرتك اكيد ابو العارفين بالكلام ده، والمشاهدين طبعا اول ما يجي اسم بطرس يتبادر الى اذهاننا موضوع الانكار. يعني قول بطرس يقول لك اللي انكر المسيح، موضوع كبير برضه. مش
0: فعلا.
1: طب هل بطرس مره واحده انكر الرب، ولا كان في حاجات سابقه قبل كده، ولا مره، ولا ايه يعني؟ ازاي قدر يعملها يعني؟
0: هو مش قدر، هو راح لها
1: او
0: وصل عندها. يعني هو ما كانش بيفكر فيها طبعا، يعني هو مش ناولها.
1: ما جاتش على ذهنه.
0: لا ما جاتش على ذهنه ولا. وانت لو كنت قلت له قبلها يقول لك ده انا اموت ولا حصلش مني كده يعني. وهو قال للرب كده
1: وقال له حشاك يا رب ان تصلب،
0: وقال له انا مستعد ان انا اموت معاك، امضي معك الى الموت والى السجن.
1: ايوه صح.
0: بيتكلم في ايه؟ لا
1: في الشاهد اللي
0: يعني هو مش بيخطط لها ولا رايح لها ولا بيفكر فيها، هو اوريدي عملها يعني. بس زي ما حضرتك بتقول اقدر اقول انه فعلا يعني حتى العنوان كده انه كانت في عوامل مستخبيه، يعني احنا بنقول عليها العوامل الخفيه للانكار. يعني الانكار ده كان علني، ما هو كان معلن.
1: ايوه صح.
0: تعرف انت كنت معاه؟ لا ما اعرفوش، لست اعرف. ده معلن. الا انه كان وراء هذا الانكار المعلن في خطوات لهذا الانكار، يعني في اسباب او في حاجات تدريجيا تدرج في سقوط بطرس لغايه ما وصل عند القاع خلاص ضن وصل لتحت بقى خلاص.
1: يعني عايز تقول لي معلش سوري

0: اخي ناجي، عايز تقول لي ان موضوع الانكار ده ما كانش وليد اللحظه؟ ده كان
1: لا
0: في
1: خالص،
0: معقوله؟
1: لا لا لا، هو حصل في لحظه يعني، الصوره بتاعته لما تتفرج عليه حادثه الانكار لوحدها حصلت في لحظه، بس كان قبلها عوامل خفيه ادت لكده.
0: يا سلام.
1: يعني في عوامل سابقه هي اللي وصلت انه لما اصطدم باللحظه دي او بالموقف ده عمل كده. اوكي، يعني هو الموقف اقدر اقول عشان بس المشاهدين، الموقف حصل في لحظه، بس ايه اللي خلاه لما جت اللحظه دي عمل كده؟
0: في حاجات
1: ما كان ممكن لما تيجي اللحظه دي ما يعملش كده.
0: صحيح،
1: هو ده بقى اللي احنا بنقول واقفين عنده شويه، ان احنا بنقول انه كان في عوامل هي اللي خلته نزل عند حته معينه، لما نزل عند الحته دي، عند الحته دي يحصل كده.
0: بس دي حاجه مخيفه جدا،
1: ده حاجه مرعبه
0: يعني، السقوط ده مش مره واحده،
1: لا لا لا
0: تاري
1: خالص،
0: في تراكمات
1: طبعا. ما دي القضيه او دي المشكله، ان واحد بيفتكر نفسه ان انا مثلا لما اقع واعمل خطيه او اي حد، يعني انا بقول عن نفسي عشان يعني، لكن بيفتكر ان دي جت فجاه. لا، دي ما جاتش فجاه، دي في وراها، ارجع ورا شويه هتلاقي في مسببات اللي وصلتك عند الحته اللي انت وقعت فيها ديت،
0: العوامل الخفيه اللي خلت الانكار ده علني.
1: يعني المشهد ده على فكره احب بس اشاور اليه، موجود حتى في العهد القديم. تصدق انه في العهد القديم حتى قبل الناموس خالص، في حياه ابونا ابراهيم، وهو واحد من يعني بطل الايمان، مش هقول واحد من ابطال، هو بطل الايمان بمعنى الكلمه يعني. يتقال عنه في تكوين 12 شويه تعبيرات جميله قوي، انه مثلا انه كان عند بيت ايل، بين بيت ايل وعاي، وهو في المنطقه الحلوه دي بنى المذبح ونصب الخيمه وكان يدعو باسم الرب. كان بيعمل ثلاث حاجات، من جهه علاقته بالله المذبح مبني، روعه ان المذبح مبني، من جهه علاقته بالعالم كان ناصب الخيمه.
0: صحيح.
1: وكانه بيقدم للعالم اعلان انا غريب ونزيل، الخيمه اهي، كان راجل مليونير او مالتي ملياردير بحسب ارقام العصر. صح. الحالي، الا انه ما بناش بيت، كان ناصب
0: خيمه.
1: يعني عايز يقول للعالم انا غريب ونزيل، وهو فعلا قال اعلان ده اكتر من مره، انا غريب ونزيل. فمن جهة العالم هو غريب ونزيل، من جهة الله بني المذبح وفي شركة مع الله، من جهة من حوله كان يدعو باسم الرب. في حالة روعة، أنا أتمنى أني أكون في الحتة دي دايما.
0: أوكي؟
1: وأي واحد طبعا من أخواتي المشاهدين أعتقد أنه يتمنى يكون كده. إلا أنه يتقال تعبير مهم قوي، ثم بقى ارتحل إبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. بدأ بقى بيت إيل في الشمال فوق. بدأ يسيب بيت إيل
0: ينزل.
1: وينزل تدريجيا سنة سنة سنة سنة لغاية ما وصل للجنوب تحت. عند الجنوب ده يقول كتاب التعبير دوت، حدث جوع في الأرض، فانحدر إبرام إلى مصر. البعض بيعتقد انه انحدر مره واحده، لا، هو بسبب الانحدار ده،
0: الجوع
1: المريع واللي كذب فيه وقال لها، يقول لساره اني علمت انك امراه حسنه المنظر، قولي انك اختي فيستبقوني ويكون لي خير بسببك، وحصل الدنيا اللي بتلخبطت دي، ولولا حفظ وعنايه الرب لساره انه اخرجها من بيت فرعون. عايز اقول انه سبب القصه دي كلها الايه دي بالظبط، ثم ارتحل إبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب، نزل تدريجيا سنة سنة سنة سنة لغاية ما لقي نفسه في الجنوب. عند الجنوب بقى خلاص، أول أزمة اتقابل معاها، أول ضيق حصل، أول جوع حصل، قام على طول كان اوريدي
0: نزل مصر.
1: في أرض مصر. فما تبصش عليه لما انحدر، لا، ايه اللي جابك هنا يا ابراهيم؟ اصلا اللي جابني هو الارتحال المتوالي، النزول التدريجي. واحد ساكن في الدور الثالث بيلاقي بعد شويه نفسه في الشارع، طب ازاي يعني؟ هو ما نطش، ما رماش
0: درجه درجه
1: فين، ينزل السلمه درجه درجه. صحيح. خلص دور، خلص دور، خلص دور، بقى في الارض خلاص. فانت لازم نفهم العوامل الخفيه للنزول دي، لان هي دي بتواجهنا مع تحت. فتحت ده انا جيته امتى؟ انا جيته لما خدت اول سلمه فوق في النزول.
0: اول سلمه
1: ده انا بقول كده،
0: ودي حقيقه طبعا. يعني تبقى الوصف اللي حضرتك وصفته في حياه ابونا ابراهيم، لا دي انا شخصيا وانا بسمع حضرتك ارتعبت فعلا، لان الموضوع فعلا مش سهل. طيب بطرس، ايه الحاجات اللي هي ايه النزول المتوالي
1: في خمس خطوات بطرس نزلهم؟
0: خمس خطوات،
1: خمس سلمات كبار حصلوا في حياته بالتدريج دوت، بالتسلسل ده.
0: تمام. اللي
1: هنتكلم فيه هم اللي وصلوه عند الحته دي، وانه لما اصطدم مع الجاريه ومع الجواري انكر مره واثنين وثلاثه انه ما يعرفوش. حاجه الاولانيه

0: بطرس كان في أزمة سلمة كبيرة قوي نزلها في حياته اسمها، أحطها تحت العنوان ده، اتكال خاطئ.
1: اتكال خاطئ.
0: إيه الاتكال الخاطئ؟ رب يسوع كان بيقول له في لوقا 22 اللي حضرتك اتشرفت وتفضلت بالقراءة من عدد 31، فبيقول لهم انه بيقول له ولكني طلبت لاجلك لكي لا يفنى ايمانك، سمعان سمعان هو هذا الشيطان قد طلبكم، بقيت النص. ام قال له يا رب اسمع بيقول له بقى اني مستعد ان امضي معك الى الموت والى السجن. العباره دي في حد ذاتها مرعبه، لانه هنا واضح ان بطرس مستند ومتكل اتكال كلي على
1: نفسه وعلى ذاته. صح.
0: اني مستعد، لا ده انا جامد قوي. انت يا رب معلش ما تزعلش مني، يعني انت مش واخد بالك من الحته دي، يعني انت معلش يعني انت هتقول بقى طلبت لاجلك مش طلبت لاجلك، كتر خيرك شكرا انك طلبت لاجلي. يعني ميرسي قوي، بس معلش يعني ما تفتكرش ان انا يعني، لا ده انا جامد قوي. انت يا بطرس مستعد انك تمضي معي الى الموت والسجن؟ انا مستعد. انا جامد. اخ بهاء صدقني امام الرب، اخواتي المشاهدين، انا بتكلم بقلب يعني صافي قدام الرب.
1: طبعا
0: اللحظة، مش الدقيقة، اللحظة اللي أنا هتكل فيها على ذاتي هي أول خطوة، ويعني أول درجة بنزلها في درجات الانحدار والسقوط. أول ما أقول أنا، أنا دي دايما بقول العبارة دي عبارة عن عكاز. عكاز الأنا دي عكاز على فكرة، بس للأسف هو من جوه مخوخ.
1: صح.
0: شكله من بره جامد، اول ما تستند عليه وتترمي عليه وتتك عليه يروح واخدك والواحد رقبته تتكسر فعلا. اول ما تقول انا، يا ما اسمع شباب يقول لك مثلا في جو نهضه او في مؤتمر مع الحاله الروحيه المنتعشه، فتلاقيه بيروح للاسف مش فهم ان الله عمل في قلبه شيء ونعمه الله بتقوده، فأم على طول ناسب القصة لنفسه بالانفعال، يقولك أنا من النهاردة مش كذا، مش هعمل كذا. فأنا ببقى خايف جدا، ببقى عايز أقوله حبيبي أول ما قلت أنا مش هعمل، صدقني أنت هتعمل في ذاتك طالما اتكلت على الأنا. طب هل معنى ذلك يا أخي بهاء، دي حتة مهمة، هل أنا معليش دور؟ ما هو لألا المستمع يفهم أنه لما بقول أن أنا مش هعمل أو أنا عايز أخد قرار، طب ما انا كده معليش دور. لا انا عليا دور، بس انا هقرا لك ايه تشرح القصه دي كلها، يعني تحل الازمه دي او الالتزام ده. في كورنثوس الاولى 15 ابتداء من عدد 8، بص بولس بيقول ايه؟ واخر الكل كانه للسقط ظهر لي انا، خلاص، لاني اصغر الرسل، انا الذي لست اهلا لان ادعى رسولا، لاني اضطهدت كنيسه الله، بس اسمع بقى، ولكن بنعمة الله أنا ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة. بس كمل بقى الآية الجاية دي،
1: تعبت أكثر،
0: بقول بل أنا تعبت أكثر منهم جميعا. أو ده الدور الإنساني.
1: صحيح.
0: بولس بيقول يعني الكلام ده موثوق من الروح القدس
1: طبعا،
0: بيقول من جهة التعب أنا فعلا تعبت أكتر من جميعهم، أكتر من جميعهم، من كل اللي معايا ومن كل الرسل، أنا أكتر واحد تعبت في الرسل. ده فعلا ده الدور الإنساني. طب إذا الفخر ليك أنت يا بولس؟ لا بقى، بص بقى، أنا يقول بل أنا تعبت أكثر منهم جميعا، ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي. وكأنه عايز يقول أنا كإنسان علي دور أجتهد، لكن في الآخر لابد أن أتعلم أعظم درس، واحد من أعظم الدروس الروحية، ألا وهو درس الاتكال على نعمة الله الحافظة.
1: صحيح صحيح.
0: أيوة أنا هتعب، أيوة أنا هعمل، أنا هجتهد في أمور مطلوبة مني كإنسان، الدور الإنساني اللي علي، لكن ده ما يخلينيش أفهم أن بدور الإنساني بس أقدر أنجح.
1: صحيح.
0: عارف الآية الجميلة لو تحل المسألة دي كلها، يقول لهم ايه؟ اله السماء نحمي، يقول لهم كده يعطينا النجاح. طب معناها احنا ننام؟ لا. طب عبيد نقوم ونبني. طب يبقى طالما نقوم ونبني يبقى هننجح؟ لا، احنا من جهتنا نقوم ونبني واله السماء هيعمل
1: يعطينا
0: ايه؟
1: يعطينا النجاح.
0: اذا في بالانس ما بين الدور الالهي. صح. والدور الانساني. كوني ان انسب النجاح او القوه او الاستخدام اي امر، او حتى ان انا اعيش مع ربنا صح، لمجرد بس معتمدا على دور الإنساني، أنا هصلي، أنا هقرأ الكتاب، أنا هخلي بالي، بس كده يعني أنت كله أنا لا، أنت كده هتقع.
1: صحيح.
0: لكن عليك أنك تعي وتدرك روحيا أنك في دور عليك، أنا تعبت أكثر

0: منهم جميعا، وبعد ما قال انا ام شاطب على انا، ولكن ما انا
1: ثم الايه بقى بولس،
0: بل نعمه الله التي معي. الحته دي مهمه جدا قوي يا اخي بهاء، في فكره انه الاتكال الخاطئ. اول ما تتكل على ذاتك، فالراجل المحترم الحكيم يقول لك توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك
1: لا تعتمد.
0: يعني الاتكال يبقى الاتكال الكلي على الرب، حتى لو انا في دور انساني علي اعمله، بس مش انا مش متكل على دوري الانساني، انا متكل على الرب.
1: حته مهمه جدا، وبشكر حضرتك لاجل التوازن اللي حضرتك وضحته، لان في ناس بتروح كده خالص وفي ناس بتروح كده خالص.
0: بالظبط،
1: فعلا حضرتك يعني ربنا يباركك على التوازن الحلو ده. حتى هو كمان بطرس في بطرس الاولى 5:10 يقول واله كل نعمه
0: الذي دعانا الى مجده الابدي هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم.
1: لا، ده لا ينفي دور الخاص. دي اول خطوه في الانحدار المتوالي لبطرس اللي وصله للانكار. في سلمه تانية اكيد.
0: انت عقب بس تعقيد صغير، الرب ذكرني بيه. الايه اللي حضرتك قلتها دي ايه مشجعه جدا، في 5:10 في بطرس الاولى 5:10. تلاحظ ان الرب كان قال له الايه اللي حضرتك برضو قريتها،
1: أيوة.
0: وانت متى رجعت ثبت اخواتك.
1: صحيح،
0: وبيقول له اعمل انت ايه؟ انت ثبت. عارف هو راح قال لهم ايه؟ والى كل نعمه الذي دعانا الى مجده الابدي في المسيح يسوع هو يكملكم ويثبتكم.
1: صح
0: يا بطرس، هو اللي هيثبتهم ولا انت اللي مكلف بالتثبيت؟ ان كنت انا عليا دور بس في الاخر هو اللي هيثبتكم. يعني برضه فكره الاتزان
1: طبعا
0: ما بين الدور الالهي والدور الانساني، ده شيء في غايه الاهميه
1: جدا.
0: في عندنا نقطة تانية بخلاف الاتكال الخاطئ، السلمة التانية. كان بطرس برضو وقع في مشكلة كبيرة قوي، نقف عندها دقيقتين ثلاثة كده، اسمها شعور خاطئ.
1: شعور خاطئ.
0: ايه الشعور الخاطئ بقى؟ المرة دي في متى 26، اتكرم من حضرتك اقرانا كده متى 26 ابتداء من عدد 31. متى، انجيل متى اصحاح 26 ابتداء من آية 31 لغاية 33.
1: متى 26 ابتداء من عدد 31. حينئذ قال لهم يسوع: كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب إني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية، ولكن بعد قيام أسبقكم إلى الجليل. فأجاب بطرس وقال له: وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا.
0: هنا بقى دي نقطة تانية، شعور خاطئ. لاحظ انه اللي رد عليه بطرس المرة دي غير المرة دي. المرة اللي فاتت قال له ايه؟ اني مستعد ان امضي معك الى السجن والى الموت. ده انا، هو بيتكلم عن نفسه دلوقتي بس.
1: ايوه،
0: المرة التانية بقى ده في الاتكال الخاطئ. اما في الشعور الخاطئ بقى ما قالوش ان انا بقى، لا، ده قال له ام جايب اخواته الجميع وعمل مقابلة ما بينه وما بين اخواته.
1: يا سلام.
0: وعمل ايه في المقابله دي؟ شطب عليهم كلهم
1: وانا بس،
0: وعلم على نفسه صح. طب بطرس، معلش بعد اذنك يا بطرس، انت جامد وانت قادر، اوكي، جايب اخواتك ليه في السكه؟ مالك ومالك ولا؟ قال له: وان شك فيك الجميع. وكانه عايز يقول له: بص يا رب، للامانه يعني عشان اكون صريح معاك، هم يعملوها
1: لكن انا
0: يعني انا ما يعني. الفكره انت جايب اخواتك ليه في المقابله؟ ليه حاطط اخواتك معاك؟ يعني ليه بتقارنهم بيك؟ يعني الحركه اللي انت عملتها دي ليه جبت الجميع معاك؟ ما انت بتتكلم عن الناس، قول له: يا رب انا اعمل اي حاجه عشان خاطرك.
1: مالكش دعوه بيهم هم.
0: مالكش دعوه بيهم هم. المره اللي بعدها بقى الشعور خاطئ. ايه هو الشعور ده بقى؟ الشعور بالافضليه. ان هو احسن منهم.
1: صعبه قوي دي.
0: مش بس انا كويس،
1: انا احسن،
0: لا، ده انا كمان مش بس كويس، ده انا كمان احسن من الاخرين. انت تفتكر، لو تفتكر الفريسي قال له: ولا مثل هذا العشار.
1: صح.
0: طب انت عمال تقول له: يا رب انا بشكرك اني لست مثل باقي الناس. شايف؟ قام جايب الناس وبعدها قام جايب العشار. طب انت عايز تقول انك انت بتصوم مرتين في الاسبوع، بتعشر كل ما اقتنيه، واديك بتصلي، خلاص
1: قول. مالكش دعوه،
0: مالك انت ومال الناس. صح. وليه بتشاور على العشار؟ ما تخليك في روحك، انت بتكلم ربنا دلوقتي. انت جايب العشار ليه في السكه وجايب الناس ليه؟ مالك انت ومال الناس؟ اهو زي كده. بطرس بقى كان عنده شعور خاطئ بالافضليه، ان هو احسن من اخواته، وان هو اجمد من اخواته، وان هو يعني اقوى منهم بكتير قوي. فقال له: وان شك بقى فيك الجميع. انا لا، انا ما اشكش، يعني ما انا ما اعملش كده يعني، واخد بالك؟ مع اني بقى يعني انا في الحديث اللي حضرتك قريته دلوقتي، الايات بتاعت متى 26 دي، الرب كان قايل له قايل عباره رهيبه. ايه هي؟ الحق. كلكم تشكون في هذه الليل. وكان جايب اقتباس من العهد القديم. الرب يسوع. يعني كلام الرب يسوع.

0: حد ذاته ده هو الله الظاهر في الجسد. يعني وكمان جايب اقتباس من العهد القديم يا بطرس، عندكم العهد القديم اني اضرب الراعي فتتبدد خراف الرعي، اوكي؟ يعني جايب لك ايه نص من العهد القديم والرب يسوع بيقول لك، وكل ده مش عاجبك برضو تروح تجيب اخواتك وتعمل مقابله. الشعور بالافضليه خبهاء عندما ينتبني هذا. انا دايما بقول كده، ممكن كنا بنتكلم مع بعض قبل ما نقعد، قلت لك انه ما فيش واحد بيطلع يقول يا جماعه انا احسن من الناس دي كلها،
1: صحيح
0: اشطب على الناس دي كلها، انا اجدع واحد. لا، ما فيش حد بيعمل كده، بس هو شعور بينتبني وبيملأني جوايا، بيستخبي دفين.
1: صحيح.
0: ان وانا واقف بتكلم مع الناس، بتعامل مع الناس، ان انا افضل، انا احسن، افضل من في ايه؟ قد يكون الله ميزني بامر معين، بوزنه معينه، بموهبه معينه، الله منحني اياه، فانا اشعر في ذاتي ان انا افضل بهذه الموهبه، بهذه الوزنه، بعلم، بامكانيات، بمال، باي شيء بقى، اي شيء الله ميزني بيه اشعر باني افضل. دي كارثه
1: طبعا.
0: اول ما احس وانا واقف اراقب نفسي ان انا حاسس باني افضل، هنا دي انا باخد خطوه ناحيه السقوط. يعني افتكر ان بولس الرسول على النقيض بقى المقلوب بقى الناحيه الثانيه، بولس الرسول في ثلاث خطوات او ثلاث مراحل حط نفسه مع الناس. يعني شوف بقى، احنا هنا عندنا بطرس حاطط نفسه مع الناس ومطلع نفسه
1: أحسن
0: انا البرفكت، انا التمام، وهم اي كلام. اوكي، بولس في كورنثوس الاولى 15 الايات اللي احنا قرناها، كان الكلام ده خبهاء سنه 56 ميلاديا تقريبا. يعني كورنثوس الاولى اتكتبت 56 ميلاديا تقريبا، حط نفسه مع الرسل. عارف لما حط نفسه مع الرسل قال ايه؟ لاني اصغر جميع الرسل.
1: صح،
0: اصغر الرسل. لما حط نفسه مع الرسل حط نفسه اصغر. عارف بعدها في افسس 3 عدد 8 سنه 61، يعني كان عدى على الكلام ده من 56 61 تقريبا خمس سنين. يعني نقدر نقول بولس بعد 5 سنين
1: نضج
0: من الايمان والعلاقه مع الرب نضج. ام حاطط نفسه بقى مع مين بقى؟ مش مع الرسل. قال لاني اصغر جميع القديسين. ام منزل نفسه
1: شوي
0: لما نضج. على فكره لما نضج فوق
1: انزل
0: نزل تحت.
1: صح كده.
0: قال ام قال لا لا لا، انا ما اقدرش احط نفسي مع الرسل، انا اروح فين؟ انا اصغر جميع القديسين. عارف بعدها سنة 63، بعدها بسنتين تانية هو بيكتب رسالة تيموثاوس الأولى. تيموثاوس الأولى كتب سنة 63، يعني بعدها بسنتين تانية قال إيه؟ قال لأني أول
1: الخطاط الذين أولهم أنا.
0: أم حاطط نفسه بقى مش مع المؤمنين أصلا، أم حاطط نفسه مع الخطاط
1: وبقى رقم واحد،
0: بقى رقم واحد مع الخطاط. يعني مع الرسل الآخر أصغر، مع القديسين أصغر، مع الخطاط
1: أول
0: واحد. لا، ده انا بقى مع الخطاط اقف اول الصف، ده انا اسوأ واحد واوحش واحد.
1: ده واخد باله من نفسه
0: بالظبط كده. لاحظ انه كان كل ما ينضج كل ما ينزل.
1: يا سلام.
0: شايف هنا بقى، مش بطرس بقى على النقيض للاسف قال له وان شك فيك الجميع انا لا اشك. فيعني ان كان في شيء يا اخي بهاء الرب ميزنا بيه.
1: أيوه.
0: للامانه هو الرب ميزنا بنعمته
1: طبعا
0: فقط في بعض الأمور، فيجب علينا أن ننسب الفضل، كل الفضل لإله كل نعمة. في آية جميلة قوي في كورنثوس 4:7 الرسول فيها بيقول الآيات الجميلة دي، لأنه من يميزك؟ ليميزني الرب، أنا ما فيش حد بيميزني أبدا غير الرب. وبعد كده يقول له وأي شيء لك لم تأخذه. لا، كل حاجة صدقني أمام الرب، كل حاجة أنا واخدها من الرب.
1: صح.
0: حتى صحتي، حتى إمكانياتي، حتى ذهني، حتى عقلي، حياتي، كله أنا واخده. وإن كنت قد أخذته، هو بيقول له لما أنت واخد كل حاجة، هو ليه أنت بتفتخر كأنك لم تأخذ؟ يعني أنت كأنك جايب الحاجات دي من عندك، وليه بتتعامل ما تنسب كل حاجة
1: للرب
0: لمصدرها الحقيقي ألا وهو الرب والرب وحده. فالنقطة الثانية دي مهمة قوي، قلنا اتكال خاطئ وقلنا شعور خاطئ. اتكال خاطئ على ذاته، شعور خاطئ بالأفضلية
1: ناحية الآخرين. يعني نقطة مهمة ومخيفة جدا، يعني بصدق يا اخي ناجي وحضرتك بتتكلم يعني في مخيلتي زي مشهد كبير. لا، ده الواحد ياخد باله وياخد حذره. احبائي المشاهدين، الموضوع صدقني من يظن انه قائم فلينظر الله يسود. خلي بالك ما فيش حد كبير، وبصلي الرب يديك استفاقه. هنسمع ترنيمه يا اخي ناجي وهنرجع تاني نشوف الدرجات اللي كانت في حياه بطرس اللي وصلته للانكار. بعد احبائي المشاهدين خليكم معانا، كلام مهم جدا في منتهى، وانا واثق ان الرب بيوصل لك بكلمات، ويمكن انت في الحته دي بتنحدر انحدارا متواليا، الرب بيفوقك وتراجع

0: صليب المسيح يجذبك ليه ويردك تاني، وإذا كنت في انحدار متوالي الرب بعت لك رسالة خاصة النهاردة بيقول لك كفاية كده. يمكن بدأت تنزل شوية بشوية، نثق تماما ان هذه الكلمات مش مجرد صدفة ولا كلام بيتقال، لا الرب يكلمك انت والرب يشاور على حاجات عشان الخسارة ما تبقاش فادحة. رب يفوقك النهاردة ويعمل لك استفاقة، وبصلي يكون عندك إصغاء ويكون كمان عندك قرار بتاخده وترجع. يمكن وصلت المراحل كده في البدايات، خسرت كام حاجة ولا الرب النهاردة بيقول لك ارجع تاني ونعرف أعوضك عن اللي انت خسرته من خلال هذه الحلقة اللي بعنوان بطرس ما بين الإنكار والإثمار. هنرجع تاني للفاضل خادم الرب الأخ خناجي كامل. خناجي، حضرتك سردت لنا العوامل الخفية للإنكار أو للسقوط بشكل كبير، قلت لنا حاجتين، أول حاجة
1: اتكال
0: خاطئ، بعد كده شعور خاطئ، في حاجة تاني؟
1: فضل. في رقم ثلاثة ودي مهمة جدا، عدم اهتمام خاطئ. إيه عدم اهتمام خاطئ؟ لو أقرأ مع حضرتك بهاء في متى 26 الآية 34 و35 في متى 26 الآية 34 و35 قال له يسوع بقى ده بقى الحق أقول لك.
0: أي.
1: ده بيقول له بقى، هو بيقول له الحق
0: أي.
1: أقول لك بعد ما قال له فإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك.
0: لا أشك.
1: أما المسيح قال له إنك في هذه الليلة أنت أي. بقى. شوف أنا كنت بقول لكم دلوقتي إنه من شوية بقول لكم إنه كلكم تشكون فيا كلكم، لا ده انا عايز اكلمك انت بقى يا بطرس.
0: تتحول

0: بقى اللي هو
1: آه مش انت اللي رديت وقلت يعني لا. قال له يسوع: الحق اقول لك انك في هذه الليله قبل ان يصيح ديك تنكرني 3 مرات. الكلام متوجه هنا لمين بقى؟
0: لبطرس
1: الشخصيه
0: طبعا.
1: عايز اسالك سؤال،
0: اتفضل.
1: لما انا اسمع من الرب يسوع المسيح نفسه كلام لي انا شخصيا يخصني انا، علي اعمل ايه؟ اعطي كل اهتمامي لهذا الكلام.
0: طبعا طبعا.
1: تخيل بقى ان هو لم يعطي اهتماما لكلام الرب.
0: يا صعبه جدا.
1: يعني انا معلش حابب ارجع لها تاني، لانه هو بعدها رد تاني قال له بطرس: ولو اضطررت. يا خبر ابيض حبيبي، ده بيقول لكم الاول كلكم تشكون فيا، وجايب لك شاهد من العهد القديم اقتباس.
0: ايوه،
1: وانتوا عندكم العهد القديم وعندكم الاقتباس الموجود، وانا دلوقتي جاي اقول لك الحق، انت لسه لغايه دلوقتي بتجادل وكده او بتزايد على ثقتك في نفسك. مش ممكن، مش ممكن فعلا، مش ممكن
0: فعلا.
1: بص يا اخ بهاء، وانا بقول لاخواتي وبقول لنفسي اول واحد بصدق قدام الرب، اليوم اللي هبتعد عن كلمة الله وأن لا أعطي كلمة الله اهتماما شديدا في حياتي، هو ده يوم الإنكار.
0: خطيرة دي.
1: ما تقوليش بقى الإنكار ده هيجي إمتى.
0: صح.
1: ما جاي جاي جاي بكرة، جاي بعد بكرة،
0: بس
1: جاي في الموقف الجاي جاي. بس هو سببه أني لم أعطي لكلمة الرب الأهمية في حياتي. لم يبال عدم اهتمام خاطئ. حبيبي ده بيقولك الرب نفسه، يقولك يا حبيبي انت الليلة دي انت هتنكرني
0: يا ربي.
1: قل له الحقني، قل له حشني، قل له امسكني، قل له احفظني، قل له انا مع انا ولا حاجة، انا من غيرك. قل له اي حاجة، يعني امسك في كلام ربنا. اعطي اهمية للتحذير الشديد اللي بيقوله لك ده. ما فيش اكتر من هو بيقول لك انت يعني ده
0: بنفسه.
1: كانه ده كانه بيقول لك، عارف زي ما يكون واحد مثلا ماشي في شارع قبل كده بيقول لك خد بالك عند الحته دي في مطب جامد قوي، مش ما حدش واخد باله منه، فانت يعني قايل لك اهو. ما انا قايل لك انه عند الحته الفلانيه هدي شويه عشان ما تقعش، خلي بالك بقى. لا ده ولا كانه هنا اخباء. صدقني النهارده يعني مش عارف اقول ازاي، بس يعني
0: فضل.
1: كتير من المؤمنين أهملوا كلمة ربنا.
0: دي حقيقة.
1: آسف إن أنا أقول كده.
0: دي حقيقة. ده واقع. ده للأسف
1: يعني
0: واقع.
1: معلش يعني.
0: اتفضل.
1: خلينا نكون صراحة.
0: طبعًا.
1: أهملنا كلمة ربنا. فتحت الكتاب بقت تقيلة.
0: أيوه فعلًا.
1: وإن قاعدة إنك تقرأ الكتاب بقت تقيلة. يمكن البعض يكتفي يقول لك أنا بسمع عظة في اجتماع من خادم بحبه أي حاجة. ده كويس. ده كويس جدًا. بس ده لا بديل عن ان يكون ليا علاقه شخصيه فرديه مع الكتاب المقدس. لابد اني اقعد قدام الكتاب انا وهو لوحدنا، واسيب الكتاب يشتبك معايا.
0: أيوة.
1: واسيب الكتاب يشكل ذهني وقناعاتي وعقلي وفكري وكياني.
0: صحيح.
1: عشان هو ده اللي هعيش بيه بعد كده. انا سمعت قريب تعبير عجبني قوي، لان انا من ضمن الناس اللي بيحب يعلمه في الكتاب بتاعه.
0: أيوة.
1: ويكتبه ملاحظات يعني. سمعت تعبير عجبني، قال: جميل انك تعلم في كتابك على ملاحظة، على آية ربنا كلمك فيها، على توبيخ، على تشجيع، اي حاجة. بس قال الاجمل
0: كتاب.
1: ان الكتاب يعلم بقى ويخطط جواك.
0: صح.
1: ويحفر جواك. يعني اسيب هذا الحق اللي قال له عنه: قدسهم في حقك
0: كلامك
1: هو حق. وقال مرة تانية: وتعرفون الحق. وكان بيتكلم في الحق هنا على الكتاب. والحق يحرك. اسيب الحق ده يشتبك مع اكاذيب رماها العالم. سنين رماها العالم والميديا والاعلام والتلفزيون.
0: صح.
1: والشارع والثقافه والبيئه اللي احنا عايشين فيها رمت عليا اكاذيب وانا مش دريان. انا على فكره وانا مش واخد بالي، يعني حاجات اترمت عليا في واحنا بنتعامل مع بعض من ولا طفل لغايه ما كبرت. انا عايز الحق ده يشتبك مع الاكاذيب ديت.
0: صح.
1: وعايز النور ده السراج المنير في الموضع المظلم، عايزه يشتبك مع ظلمة جوايا وهو اللي يفجر ويطلع. اليوم اللي أنا أهمل كلمة الله وأبتعد عن كلمة الله ولا أعطيها حق قدرها، هو ده يوم الإنكار.
0: يا رب.
1: لما تيجي تقولي وأنا إمتى أنكرت، ما تجيش تقولي لما قعد في وسط الجواري. على فكرة هو لما قال له أنك اليوم تنكرني وقال له ولو اضطررت، هو ده كان يوم الانكار. يعني انا يعني عايز بس الناس تفهم الفكره دي.
0: ايوه ايوه.
1: انه مش قصه الانكار كحدث في حد ذاته، هو لا، او انت يوم ما اتكلت على ذاتك هو ده كان يوم الانكار.
0: يوم ما شعرت
1: بانك افضل من اخواتك هو ده كان يوم الانكار.
0: صح.
1: يوم لما لم تعطي للكلمة

0: مطلاه الاهتمام الكافي والذي يقدر حقها هو ده يوم الانكار. فيوم الانكار ده كانه يعني الحكم صفر والنتيجه خلصت.
1: صح.
0: بس انت كان عندك ماتش بتلعبه ما لعبتش ما عملتش حاجه طول ال 90 دقيقه. ما تجيش تقول ايه ما الحكم صفر حبيبي. الحكم ده صفر ده اعلان الهزيمه بس يعني. لكن الهزيمه اوريدي كانت طول ال 90 دقيقه. حضرتك ما بتلعبش، حضرتك ما بتروحش عند الجول، حضرتك ما بتهدفش. فنفس الفكره انت ما تجيش تقول الحكم ما الحكم صفر ده بيعلن هزيمه 90 دقيقه. اوكي. فالانكار ده الحدث ده بيعلن على اللي فات. كل السلالم الخطوات اللي كان بينحدر بيها من اتكال وشعور وعدم اهتمام خاطئ ده كله هو ده كان يوم الانكار. يعني تقولي ما كان قبلها ما انا عارف انه قبلها، بس هو ده كان يوم الانكار. فلا نفسي اخويا المشاهد اختي المشاهده فعلا لما انت بترتحل ارتحال متوالي نحو الجنوب زي ما شفنا في موقف ابونا ابراهيم، انت طول ما انت في النازل كده اعرف انه هيجي لحظه ابليس هيهجم عليك في خطوه بقى جامده قوي، ساعتها هتسقط سقوط بشع جدا، وساعتها انت هتقول ايه هو ازاي انا حصل مني كده وازاي عملت كده، انا ما كنتش متوقع ابدا ابدا ان يصدر مني هذا الامر او ان انا اقع في الخطيه دي. ده انا كنت فاكر نفسي ان انا في منأى عنها واني اي حد يعملها الا انا. اجي اقول لك ما هو انت يوم ما عملتها اعرف ان قبل ما تعملها فعليا وقبل ما تصطدم معاها فعليا كانت في لما سبت كتابك المقدس يوم ورا التاني، لما سبت الاجتماعات، لما سبت شركة المؤمنين، لما سبت الحاجات دي كلها، لما شعرت بأنك أفضل، لما اتكلت على ذاتك، هو ده كان يوم الفعل اللي أنت فعلتها. فالفعلة دي ما تبصش عليها قد ما أنك عايزك ترجع ورا لألا تكون متاخد في مراحل نزول وأنت لسه ما وصلتش عند المرحلة الأخيرة ففاكر نفسك انك انت كده تمام. يعني هو بطرس لغايه اللحظه دي فاكر نفسه ايه يا اخي بقى
1: كويس
0: ده تمام. هو امتى بقى بكى بكاء مرا وخرج الى خارج وبكى بكاء مرا
1: لما الحكم صفر.
0: بالظبط بقى. وانا ذاهب لاتصيد وانا ما اعرفش بقى والدنيا خربت بعد العامله. بس هو ما انتبهش لنفسه وهو بينزل الارتحال المتوالي. فدي لالا بس يكون حد من الاحبه المشاهدين هو في الارتحال المتوالي وهو مش دريان واخد بالك، فبيفتكر نفسه مفيش حاجه انا زي الفل. وانا في ايه ما في في ايه في انك هتصطدم بامر هيبقى مخزي جدا جدا لحياتك. فخلي بالك لو انت ابدا ارجع من بدري بدل ما الخطوات تبعد اكتر.
1: على نفس القياس اللي قلته لاخر حاجه يا اخي ناجي، يعني عايز اقول سؤال في قلبي يمكن سؤال مشاهدين كتار. هل لو في واحد انحدر متواليا بيسمعنا او ايا كان مشاهد او مشاهده، واول حاجه كان قلت لنا اول اتكال خاطئ، بعد كده شعور خاطئ وعدم اهتمام خاطئ
0: بكلمه الرب،
1: وهنا الرب دلوقتي في الحلقه دي انتبه لكلمه الله، لو حب يرجع هل ممكن الرب ياخد بايده ويرجعه الحته الاولانيه ثاني؟ يعني قبل ما يكمل قبل ما يوصل هل ممكن الرب يحسب له الخطوات اللي خدها او الانحدار اللي انحدره يشطب له عليه ويرجعه ثاني لمكانه؟
0: ده مش هل ممكن، ده اكيد
1: اكيد.
0: يعني نشجع ممكن دي يعني ممكن ومش ممكن.
1: انا بسال بسؤال
0: ما انا عارف المشاهد. انا عارف قصدي حضرتك كويس قوي يا اخي. انا ما انا بجاوب بقى لا ده مش ممكن اصل ممكن يعني كان ممكن مش ممكن
1: حصلت
0: يعني
1: او ما حصلتش
0: يعني يعملها يا ما يعملها. لا لا لا بالعكس ده هو على فكره في الخطوات دي معاك في كل على فكره هو في كل الخطوات معاه
1: موجود
0: معاه بس هو بطرس لم ينتبه انه يمسك في الرب. اللحظه اللي هتمسك فيها هي اللحظه اللي الرب هيعمل معاك ايه للخلف در، والسلالم اللي نزلناها دي هتبدا معاه سلالم صعود.
1: حتى لو اتورط في حاجات او اتخذ ينفع الرب يرده
0: صدقني حتى لو وصل الى ما تحت القاع وبقى بالسالب مش صفر حتى صدقني امام الرب. على فكره ده هو استاذ ورئيس قسم العامله الجميله دي.
1: يا سلام.
0: ده استاذ ورئيس قسم يجيب من تحت ويطلع فوق. وهي دي الشغله بتاعته على فكره. هو يعني اساسا القصه المسيحيه بتتكلم كده، هيجيب ناس خطاة فجار اسما اشرار اموات مذنبين كل الضياع ده وهيعمل بيهم ايه؟ هيعمل بيهم انه يوصل بيهم مشابها لصوره ابنه.
1: يا سلام.
0: هي دي الشغلانه المسيحيه ودي هي عظمه المسيحيه وده التفرد بتاع المسيحيه. المسيحيه مش بيرقع خليك شويه في دي كويس وكنت اصل مش عارف بعمل ايه وبطلت. لا لا لا لا لا المسيحيه ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده وكل يوم بنتغير الى تلك الصوره عينها من مجد الى مجد. يمسك بي

0: ايد وينقلني ويعدي بيا، ومش بس يطلع بيا الحاجات ديت، اصل يطلع بيا يبقى على فكره لما يطلع بيا هيبقى وصلني عند فين؟ عند منطقه الصفر.
1: صحيح.
0: لا ده هو لسه هيطلع بيا بقى استخدام غير عادي، وده اللي هيعملوه على فكره مع بطرس. أي. في الجزء الثاني ان هنلاقي بطرس بقى ده مستخدم بطريقه غير عاديه، فنفس النموذج اللي بينزل هيقول لنا عن انه نفس النموذج اللي الله طلع بيه وطلع واحد من اعظم الرسل في الكتاب المقدس واللي رب استخدمه في كلمه الله.
1: صراحه يا خناجه انا اول مره اسمع النور ده في قصه بطرس، ومنبهر جدا بالزخم اللي رب اداهولك، ربنا يباركك.
0: انا منبهر جدا بالرب
1: رب يحفظك ويباركك. هناخد ترنيمه مع اخويا رامي، بس قول لنا انحدار تاني.
0: النقطه اللي جايه احنا قلنا عدم اهتمام خاطئ، النقطه اللي بعدها تصرف خاطئ.
1: تصرف خاطئ
0: ودي هنتكلم عن انه التصرف اللي عمله خاطئ فعلا لما نام في جسيماني وما صلى. برغم برضه تحذير الرب. اسهروا وصلوا، صلوا لكي لا تدخلوا في تجربه، صلوا لئلا تدخلوا في تجربه، رجع لقاهم نيام. يا سمعان انت نائم، وراح يصلي تاني ورجع بكلمه تاني. عندما نترك بس هنرنم مع اخونا الحبيب.
1: طيب هناخد ترنيمه احباب مشاهدين مع اخونا رامز، ونرجع لكم تاني في التعليم المبارك.

0: ما أروع كلمة الله معزية التي تغير المسار. الرب النهاردة بيكلمك كلام خاص جدا. أصلي باسم الرب يسوع المسيح أنك تطيع وتخضع وتطيع صوت الرب اللي بعته لك مخصوص دلوقتي في مكانك أو في مكانك. اعتبر ده إنذار من الرب. الرب يقول لك اقف مكانك، ما تكملش، ارجع وأعرف أظبط وأهذب وأصلح، بس تعالى خد القرار. واوعى تبالي بقول الرب، اوعى تهتم، لا تهتم اهتماما خاطئ، لكن بصلي تد ودنك للرب، تكون سامع عامل بالكلمه ليس سامع خادع نفسك. انا بصلي في اسم الرب يسوع هذه الحلقه تكون سبب بركه في حياتك وفي حياتك. خد قرار دلوقتي، خد قرار دلوقتي. رب يكلمك انت، رب بعت لك الكلام ده ليك انت، ما تكملش، اعمل ستوب، اعمل وقفه، قول لرب انا برجع احط ايدي في ايدك تاني. خناجي بشكر الرب جدا لأجل الإعلان القوي، شاعر قد إيه إن الرب اخترق قلوب، وكأن الرب عمل وقفة لمشاهدين ومشاهدات من خلال هذا الإعلان القوي اللي الرب من خلاله عايز يسترد نفوس ويسترد كوادر. الرب عايز يستخدمها ويطلع بيها للإسمار. حضرتك قلت لنا كذا سلم للانحدار، نعيد همتنا على المسامع. أول حاجة
1: اتكال خاطئ،
0: شعور خاطئ،
1: عدم اهتمام،
0: اهتمام خاطئ،
1: وتصرف خاطئ.
0: وتصرف خاطئ اللي حضرتك هتكلمنا فيه دلوقتي. اتفضل.
1: سنة على قلبي حاجة، يعني واحنا بنرنم
0: تحبني اتفضل،
1: عايز اقول انه لحظة اعلان فساد الوعاء هي ذات اللحظة الذي عاد وعمله وعاء.
0: يا سلام.
1: ففسد الوعاء، اسمع الكلمة، فعاد وعمله، فهنا
0: نفس اللحظة،
1: فالسرعة.
0: صحيح.
1: يعني أخويا أختي، أيا كنت، أيا وصلت من فساد، فساد أخلاقي، أدبي، في شر، في بعد، في تركك للرب، لخدمة الرب، أيا كان، لحظة إعلان فسادك وتقول له يا رب لقد فسد الوعاء، هي ذات اللحظة الذي سيعود ويعملك وعاء آخر
0: يا رب،
1: كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعك. اوعى تفتكر اني عايز تعمل حاجة في روحك ولا تزبط روحك عشان خاطر ترجع لربنا. تعالى زي ما انت كده وقول له يا رب لقد فسد الوعاء. لا تخجل من اسام او تخشى من ظلام.
0: نعم.
1: عارف تخجل من اسام وتخشى من ظلام مع الناس صح، لانه لو مسكوا عليك حاجة يعني ربنا ما يوريك، بس مع الهنا المحب الصالح الجميل الحلو، اله كل نعمة، تعالى بالأسام، تعالى بالظلام، تعالى تعالى، وثق انه هذه اللحظة هي لحظة انه هياخد بإيدك ويطلع بيك. جميل قاعد يبحث عن الخروف حتى وجده، ولما وجده وضعه على منكبيه ورجع بيه مرة تانية. فنفسي أشجعك وأقول لك فعلا زي ما كنا بنرنم قديت عزيت في الترنيمة دي، وهو بيقول له لا تخجل من أسام أو تخشى من ظلام، من نظر يستناره وودلته رمادا بجمال. الحاجة الرابعة تصرف خاطئ، تصرف بطرس تصرف مش لطيف خالص لما كان مطلوب منه في وقت وهو متنبه على انه داخل على تجربة كبيرة وعلى وان الرب حرضه أكتر من مرة انه يقعد ويصلي لكنه نام ولم يصلي. اخي بهاء، احنا الوقت اللي فيه بنترك عرش النعمة وبنترك المخادع بتاعتنا وبنعمل اي حاجه. اسمع

0: حتى لو كانت الحاجه دي خدمه،
1: حتى لو كانت خدمه،
0: حتى لو كانت خدمه صدقني.
1: ايوه
0: لا احنا في في في, في طريق الانحدار. يعني انا بخدم وانا بخدم وبطلع المنبر واوعظ واروح يمين وشمال والنهارده هنا وبكره هنا، لو انا في المناخ ده مخدعي وقع مني انا باخد مرحلة للسقوط. على فكرة هو بالمناسبة يعني هو اتصرف خطأ.

0: يعني الرب موجود معاه وواخده في الدائره الضيقه. هو اخذ التلاميذ على فكره الجسيماني وبعد كده واخد الدائره الضيقه شويه اللي هو بطرس ويعقوب ويوحنا، وبعد كده المسيح دخل الى جوه انفصل عنهم نحو رميه حجر ودخل يصلي. وهو في الدائره الضيقه الصغيره اللي فيها تركيز بتاعت بطرس ويعقوب ويوحنا دي ما صلاش. ما انا عايز اسالك سؤال معلش، يعني هي ايه قيمه خدمات ووعظ ابن وعظه ايا كان هو شكله ايه او فين يعني ومن غير صلاه؟ ايه يعني؟ يعني انا دايما بقول العبارات دي واخواتي ساعات بيتخضوا يعني او كده. صدقني امام الرب دي قناعتي الشخصيه، يمكن حد يختلف معايا اوكي، بس دي انا اللي مقتنع بيه، انه ابليس عنده استعداد يدعمني اوعظ ويفتح لي ببال اوعظ ويوديني يمين وشمال وكل حاجه، ما عندوش او ما عندوش مشكله ان انا اوعظ على فكره. صحيح. يعني هو ابليس ما بيحصلوش حاجه لما انا بوعظ خالص، هو ابليس بقى يتجنن لو شافني على ركبي.
1: صح صح.
0: عشان كده اول ما تقول يا صلاه هتلاقي 100 معطل. افتكر في اعمال 16 بولس بيقول ايه؟ وبينما الكاتب قال له بينما كنا ذاهبين الى الصلاه عارف استقبلتنا جاريه بها روح عرف. اول ما تقول يا صلاه هتلاقي المقاومه على
1: تحضر
0: على طول.
1: صح.
0: ليه بقى؟ لان هو ده المكان والمناخ اللي بستمد فيه القوه.
1: صح
0: فعلا فعلا. يعني انا دايما بقول العباره دي واخواتي اكيد اللي بيسمعوني سمعوها مني كتير، مكنة عملاقة، أكبر مكنة عملاقة في العالم ألمانيا، حاجة ما فيش بعد كده في صناعة النسيج. أوكي؟ بتديك إنتاج جبار ككمية وجودة عالية جدا. حاجة بقى متطورة قوي يعني. صحيح. بس إيه رأيك لو أنا شلت منها الفيشة؟
1: ولا قيمة لها.
0: مكنة بيقول لك دي ب 100 مليون دولار ماشي، بتديني إنتاج مش عارفة قد إيه في الساعة الواحدة، بتطلع لي منتج قد كده أه، وجودة منتج كمان عالية أه، طب شيل الفيشة ولا حاجة. صحيح. ولا حاجه حديده بس. صحيح. كده اهي الفيشه دي هي الصلاه. الفيشه دي هي الصلاه. وربنا عايز يرجع الفيشه الناس النهارده
1: يا رب،
0: رجع الفيشه لينا تاني كلنا ومخادعنا، ونرجع تاني على ركبنا ونقعد نصلي ونتضرع بدموع الى الرب. ساعتها الخدمه نفسها هتبقى خدمه مثمره.
1: صحيح.
0: واخد بال حضرتك؟ لكن ايه قيمه خدمه بلا علاقه وشركه حقيقيه مع الرب، عمال اقول كلمات ومعلومات واربط العهد القديم بالجديد وايات وسمع سبعيات ودي هنا ودي هنا. طب وبعدين يعني في الاخر ولا حاجه ولا حاجه، اهو كلام اهو كلام بس، والناس في الاخر تمدحك يعجبها كلامك، ناس تاني ما يعجبهاش وخلاص على كده وروحنا كل حاجه انتهى.
1: صحيح.
0: لكن فين الكلمه الله امتى يكون ليها تاثير على قلوب المستمع؟ هذه الحته دي عشان تحصل بجد ان هذه الخدمه تكون مصحوبه بصلاه. فالراجل ده هنا داخل على موقف صعب جدا والرب عمال يقول له صلي، صلوا لكي لا تدخلوا، صلوا لئلا تدخلوا في تجربه، ويقول له يا سمعان اما قدرت ان تسهر معي ساعه. مره ثانيه يا سمعان انت نائم، انت ده انت داخل على ازمه كبيره يا حبيبي، ده انت المفروض تبقى على ركبك ودموعك عماله تشر. نايم؟ اه نايم. طب اديك نايم، طب اديك نايم، هتقوم تاخد السيف بتاعك وتروح قاطع ودن الراجل وتخرب الدنيا. ويعني فتصرف خاطئ. كل مره صدقني بنسيب عرش النعمه وبنتكل على ان انا صليت من يومين ولا كنت لسه بصلي، هو ده يوم الانكار
1: يا رب.
0: كل مره اقول كده هو ده يوم الانكار. هو ده يوم الانكار، اليوم اللي انا سبت فيه مخدعي هو ده يوم الانكار. اوكي؟ يعني انا ما تواجهتش مع الانكار لما سبت مخدعي اه، بس لما تتواجه معاه هتدرك. ولما تيجي تسال ازاي لما سبت مخدعك، ما خدتش حصيله وخدت قوه ومعونه تواجه بيها الامتحان وتواجه بيها التجربه، داخل وانت ضعيف. عايز اسالك سؤال، اللعيب اللي داخل يلعب ماتش نهائي مثلا يعني عايز ياخد البطوله فيه، هو بيفضل نايم يقول لك انا هلعب جامد قوي يوم الماتش؟ لا
1: طبعا.
0: ده قبلها بيخش معسكر تدريبات قاسيه جدا جدا جدا. ليه ده كله يا عم؟ يقول لهم انا عشان داخل الامتحان، داخل الموقعه دي عايز اخد البطوله. طب وهو دي تعمل لها ده كله؟ ايوه انا كل ده داخلين معسكر مغلق، لا بنروح ولا بنتكلم في التليفون
1: عشان خاطر ساعتين،
0: عشان خاطر الساعتين دول، ما هم دول. فهو ده ما استعدش لهذا اللقاء. انا لما بيقع مني الحاجات دي كلها بمجرد ما بخش الماتش خلاص خسرت امتى؟ خسرت يوم ما كنت في المعسكر نايم، يوم ما كنت في المعسكر مكبر دماغي ومتكل على ان انا لعبت قبل كده وكنت شاطر وجبت جون. لا يا حبيبي، الحياه الروحيه ما فيش شطاره ولا في جدعانه، الحياه الروحيه طول عمري متشعلق ومتشعبط في ايد الرب وماسك في بإيدي وسناني.
1: يا سلام.
0: وأول

0: مسيب خلاص يبقى ست. فيعني
1: أزمة كبيرة جدا، وحتة واقعة زي ما حضرتك كنت بتقول، يعني حاجتين ورا بعض، ترك كلمة الله أو عدم الاهتمام لكلمة الله وكمان الصلاة، ودول أكتر حاجتين زي قضيب السكة الحديد اللي المؤمن لازم يكون ماشي عليه.
0: أنا بقول الحياة الروحية برمتها كده كلها من أولها إلى آخرها قائمة على العمودين دول. أكبر، هو في عواميد أخرى بس دي العمودين
1: الأساسيين
0: الركيزة، الكلمة والصلاة والصلاة والكلمة. وعلى فكرة بالمناسبة، مفروض الكلمة لو تقراها صح بطريقة صح توديك للصلاة، خليك تصلي
1: فعلا،
0: والصلاة مفروض ترجعك للكتاب. يعني هم مكملين لبعض، هم ماشيين مع بعض.
1: عشان كده يقول لنا إلى الشريعة وإلى الشهادة إن لم يقولوا مثل هذا القول
0: فليس لهم فجر.
1: يعني سردت حضرتك العوامل الخفية دي بشكل رهيب جدا.
0: أنا في عندي حاجة نقطة في حاجة أخيرة بس أنا فاكر نقولها يعني.
1: اتفضل.
0: في حاجة آخر حاجة، دي السلمة الأخيرة بقى، الخاتمة اللي
1: غصت في العوامل الخفية للإنكار.
0: تمام. ما زال في العوامل الخفية للإنكار، اتكال خاطئ، شعور خاطئ، عدم اهتمام خاطئ طبعا بكلام الرب، تصرف خاطئ لما نام وما صلاش. آخر حاجة تبعية خاطئة. خد بالك ايه تبعية خاطئة. الرب يسوع كان في جسيماني، اوكي، لما جم قبضوا عليه بالمشاعل والمصابيح وجم عليه، كان بطرس معاه لما حتى هو لما نام. هو في الوقت دوت لسه بقول لك انه طلع السيف وقام قطع
1: ملخص
0: اذن العبد ملخص، اوكي. خدوا المسيح من جسيماني ووصلوا بيه الى دار رئيس الكهنه.
1: تمام.
0: في مره كنت ببص على المسافه ديت، كنت حابب اعرفها قد ايه يعني. لقيتها اللي انا قدرت اوصل له يعني تقريبا ما بين كيلو وكيلو ونص
1: مسافه
0: مسافه كبيره، وارض وعره جبليه يعني عند منحدر جبل الزيتون ووادي قدرون، يعني طريق مش مش مش احسن حاجه، مش مهد خالص يعني. عايز اقول تبعوا في وقت مسافه مش قليله عشان نكون امنا يعني، وفي نفس الوقت طريق صعب
1: مش سهل
0: فعلا تبعوا. بس يجي يقول الكتاب بقى الحته الاخيره في لوقا 22:54 انه بعد كده يقول اما بطرس فتبعه من بعيد. اللي حصل انه جه عند دار رئيس الكهنه، الرب يسوع دخل جوه وبطرس وقف بعيد. وقف بعيد دي بقى وقف فين؟ عارف طالما بعيد عن الرب يا اخ بهاء، صدقني مفيش غير الجواري.
1: الجواري
0: هو لقى نفسه واشعله نار عشان يتدفوا. وهو لقى نفسه في وسطه. ايه اللي مقعدك القعده دي؟ يقول لك انا ما قعدتش القعده دي. انا في رايي هو ما قعدش القعده دي، هو اللي قعده القعده دي لو تفكر فيها مش هو بذاته، هو ما اختارهاش، هو بعدم تبعيته الكامله للرب قعد القعده دي
1: عشان جه في الاخر وسابه.
0: هو مشي معاه،
1: مشي مسافه
0: تمام. ما ينكرهاش، لازم يكون امنا يعني،
1: لكن عند دار الولايه
0: بس مش تبعيه كامله،
1: مش تبعيه كامله.
0: وبص بقى، الرب ملهوش في القصه دي خالص. ربنا عايز قلب كامل، تبعيه كامله، تحب الرب إلهك من كل قلب
1: كل
0: نفسك، زي ما كنا برنم أحبك من كل قلبي من كل نفسي من كل قدرتي. القلب بالكامل، انصاص القلوب وثلاث ارباع و99% ما ينفعش مع ربنا خالص الكلام ده خالص. ودايما بقول العبارة دي، وممكن بعد كده نختم بيها الجزء ده.
1: اتفضل.
0: لما نتكلم عن تبعية الرب يا أخي بهاء، تبعية دايما عشان نبقى واعيين، مؤمنين واعيين، ما بصش على قد ايه انا تابعت الرب. لا لا، دي نظره مش صح.
1: ما بصش قد ايه تابعت
0: الرب،
1: اكمل مسافه وال
0: لا، ما بصش على
1: دي ملهاش علاقه.
0: لا، ابص على ايه بقى؟ ابص على الجزء اللي انا ما تابعتش فيه الرب. يعني ايه؟ انا مسلم ربنا اكيد حاجات، وحضرتك واكيد اخواتي المشاهدين وكلنا اكيد في حاجات كتير قوي مسلمينها لربنا في حياتنا، بس برضو غالبا
1: في حاجات
0: لسه حاجات. غرف، انا بقول كده العباره دي، في اوض لسه مفاتيح صغيره احنا حاطينها في الجيب الصغير كده، دي يا رب معلش خليها لنا دي، معلش يعني انا بسلمك كذا وكذا، ما انت شايف وعارف كلها، بس يعني لسه في غرف وفي حتت ما سلمناش المفاتيح الماديه كلها للرب. لما نحب نتكلم على التبعيه، ما نقولش انا اديت لربنا كام غرفه سلمتها له، لا، بص على كام غرفه لغايه دلوقتي انت محتفظ بيها لنفسك.
1: صح،
0: هي دي بقى الحساب الصح في التبعيه. لانك لو قعدت تبص ايه ده، انا مسلم للرب كذا وكذا وكذا، خلاص طب ما انت هتطلع كويس، ما فيش حاجه. ربنا بقى باصص على، مش على انت مسلم ايه، اتكلم على الكامله.
1: ما سلمتش ايه؟
0: هتلاقي لسه انا ما استلمتش ايه. هيقول لك على فكره الموضوع الفلاني والقصه الفلانيه والحته الفلانيه انت لسه محتفظ بيها لنفسك، انت ما اديتهانيش، واخد بالك؟ لانه في حاجات احنا بنحاول نحتفظ

0: نحتفظ بها لانفسنا. دي يا رب معلش سيبها لي انا، معلش عشان يعني دي مش عارفه يعني لا، ربنا عايز ان يا رب انا اتبعك بكل قلبي، بكل فكري، بكل كياني. انت تستاهل كل سلسله المفاتيح، كل الغرف الداخليه يا رب اسلمها لك. اسمع العباره دي، حتى لو كانت غرف مخزيه.
1: حتى لو كانت غرف مخزيه، اوكي،
0: وحتى لو كانت غرف متشوهه ومتجرحه من اساءات،
1: ايوه،
0: حتى لو كانت هذه الاساءات وإزاءات جسديه، يعني ممكن يكون وقع عليا ايذاء جسدي، ممكن اكون اتجرحت نفسيا، اتجرحت من اقرب الناس ليا نفسيا، اتشوهت، عورت تعويره جامده، حصل خيانه، حصل ايذاء جسدي عليا، اعتداء. الغرف دي يا اخي خطره جدا، احتفظنا بيها بسبب عدم قدرتنا كمجتمع شرقي على المشاركه حتى بيها. فانت هتلاقي ممكن واحد يشاركك مثلا حتى في الخدمه بحاجات، بس يجي عند الحته دي يحتفظ بيها، ما يقدرش، يعني ما بيرضاش يفتح الغرف دي.
1: فعلا
0: المشكله مش انه ما يفتحهاش معاك ومعايا، لا، المشكله ان هو كمان مش عايز يفتحها قدام ربنا. دي كارثه بقى. فبتفضل متعوره جوه ومحتفظ بالتعوير جوه وبالازمه جوه وبالمصيبه جوه وبالمشكله جوه وكاتم جوايا وهي مأثره فيا دون ان ادري. الغرف دي عايزه تتعرض لنور محضر الله وتتفتح في نور محضر الله وفي في في في ضوء الروح القدس
1: تطلع.
0: دي مفروض تطلع في محضر ربنا لكي ما يأتي الرب عليها بشفاء جذري داخلي، لأن دي لها تأثيرات أخرى في حاجات تانية دون أن أدري.
1: صحيح.
0: وأنا مش عارف أنه المرجعية ورا هنا بسبب أن أنا عندي أزمة حصلت فيا، تعرضت لإزاء، تعرضت لاعتداء، حتى لو اعتداء جنسي. الحاجات دي إحنا مش بنقدر نتكلم فيها، دي غرف أنا مش قادر أسلمها لربنا. يا رب معلش بعد إذنك يعني استخدمني وباركني واتعزى واسقف وارفع ايدي واروح الاجتماع واصلي واحط لك عطا ويعني بس خلي الموضوع ده يعني ما فيش داعي ايه نجرح فيه، عشان لا، ده عليه انه لازم يتفتح، بس مش يتفتح مع نفسي. لو اتفتح مع نفسي ابليس هيدمرني.
1: صح.
0: لا، ولو انا فتحت مع نفسي ابليس هيدمرني.
1: صحيح.
0: لكن انا عايز افتحه في نور محضر الله واتكلم فيه مع ربنا واعرضه لاشعه الروح القدس واعرضه لنور محضر الله، ياتي الرب بشفاء عميق لاعماقي الداخليه يمكن اللي بقالها سنين من ايام الطفوله. ويبرئ هذه الاراضي بقى. يبرئ الاراضي دي ويداويها ويشفيها. مش بس، لا، ده انا هقول لك على خبر جميل. يحول هذه الاراضي الى مناطق صخريه قويه اقف عليها واشهد والرب يستخدمني فيها.
1: يا سلام،
0: صدقني،
1: يا سلام،
0: بامانه هو ده الهنا، هو ده الرب بتاعنا. بس هو عايز واحد يجي له يقول له يا رب انا ما فيش مفتاح ولا صغير ولا كبير في حياتي ولا اي نقطه في حياتي اخبيها عنك، هعرضها قدامك وهتكلم فيها معاك واكشفها قدامك. وانت مش مشير زي المشيرين اللي الناس بيروحوا لهم، لا، مع احترامنا ليهم كلهم، لكن انت المشير، ويدعى اسمه عجيبا مشير، هو ده المشير الحقيقي.
1: صحيح.
0: اللي انا اروح واقول له يا رب انا نفسي اخد مشورتك في الحديث،
1: عظيم
0: عظيم في المشورة، احط قدامه النقطه ديت وافتح الغرف دي كلها في نور محضره، يدخل يشرق بنوره عليه ويحول الرماد الى جمال ويعطي جمالا عوضا عن الرماد اللي بقاله سنين محتفظ بيه. سنين يا مناس متعوره من سنين، ويا مناس متعوره من خيانات زوجيه وحاجات كبيره قوي قوي قوي، متعوره وساكته جواها وكاتمه عشان خاطر البيت وعشان خاطر العيال، مش عايزين نخرب على نفسينا، بس متعوره من جوه ومتشوهه من جوه. عليا في التبعيه مش ان انا اقول ده انا رحت الكنيسه وخدمت الرب، لا، سيبك من تبعه الرب في ايه. انا عايز اكلمك النهارده عن الغرف اللي انت ما اديتش ربنا المفاتيح بتاعتها، هي دي بقى. اما بطرس فتبعه، ما هو تبعه على فكره، هو جايبه من جسيمان الدار رئيس الكهنه، الراجل يعني مشي مسافه. اما بطرس بس للاسف جه تبعه من بعيد. كانت الازمه بقى الكبرى الحته الصغيره الاخيره دي اللي قعدته في وسط الجواري اللي وصلته للانكار.
1: يا حته قويه جدا جدا.
0: فانت شوف بقى بسبب الاتكال الخاطئ اصلا على نفسه، بسبب الشعور الافضل الخاطئ بالافضليه، يعني بسبب عدم الاهتمام الخاطئ بكلام الرب، بسبب

0: التصرف الخاطئ وعدم الصلاه بسبب عدم التبعيه الكامله، كل العوامل دي تحطهم اني عامل فيهم، مفيش اسمها اني عامل، هم الخمسه
1: كلهم مع بعض باكج على بعض،
0: هو على بعض هو اللي وصلوا عن انه لست اعرف هذا الرجل.
1: يعني حضرتك لو احنا بصينا في الابطال اللي في كلمه الله اللي هم كان فعلا الروح القدس يشهد عنهم بالقوه، دول اعتقد ما احتفظوش باي دايره لكن تبع، يعني ما اعرفش لو انا غلط صحح لي، يعني قول كده كتاب عن كالب ابن يفنة القنزي
0: تبع
1: الرب
0: تماما
1: فكان كلامه مغاير حتى طبعاً. في تجسس الارض قادرون على امتلاكه. أيوة. ويقول له لازلت متشددا كما في يوم ارسلني موسى.
0: أيوة.
1: صح كده
0: طبعاً.
1: فده مصدر قوه اعتقد يعني.
0: وحتى اللي فيهم لو نزل، هنفترض واحد يعني غير كالب، حتى لو واحد نزل درجه وجري على الرب رجعه قبل ما يوصل للأسوأ. أيوة. الكبيره. أيوة. يعني زي ما كنا بنتكلم انه في اي صحيح. وقت تيجي للرب، زي ما كنت لسه بقول ان لحظه فساد الوعاء، اعلان فساد الوعاء هي ذات اللحظه لاسترجاع عمل الوعاء. يعني ما قالوش فسد الوعاء فقال له طب اركن بقى على جنب شويه لغايه ما يجي دورك كده، يعني
1: فسد
0: الوعاء فعاد وعمله.
1: الرب مش بيفشل ابدا ولا هيفشل فيك، ولسه الرب مادد ايده ليك بيقول لك انا ينفع استردك وينفع اعيدك من جديد. في ذات اللحظه التي فسد فيها الوعاء يعرف الرب يعيدك تاني. تعال رنم معنا الترنيمة اللي جاية مع أخونا الفاضل الأخ رامز، ونرجع تاني نشوف عوامل الإسمار. يا سلام، ما أحلى كلمة الله. رنم معنا وافرح بالرب اللي بيجدد فيك الأمل والرجاء تاني.

0: بس اللي يسعد، هو بس اللي يفرح، هو بس اللي يعرف يمسك بإيدك ويكمل معاك. أحباء المشاهدين، خدنا عوامل خفية للإنكار في حياة بطرس، لكن خلونا نشوف الأمور العظيمة اللي الرب عرف يعملها في حياه بطرس، ويعملها معاك ويعملها معاك في اسم الرب يسوع. ارجع لخادم الرب الفاضل اخي ناجي، حضرتك قلت لنا عوامل الانكار الخفيه في حياه بطرس اللي خليته يعني يسقط السقطه الصعبه دي، وقلت لنا موضوع في خطوات واستفدت حضرتك فيها، لكن في عوامل للاسمار كمان، ممكن تفضل تقول لنا
1: ايه؟ طبعا زي ما كان في عوامل خفيه للانكار، اكيد في عوامل خفيه برضو للاسمار، لان الاسمار والاستخدام برضو مش فجأة كده يعني. زي ما الإنكار ما كانش فجأة، كان فيه الخمس خطوات مش هنقولهم تاني، برضو نفس الفكرة في خطوات للإسمار وللاستخدام الإلهي. أول حاجة الصلاة.
0: الصلاة،
1: بص، عشان أنا شفت الحلقة الوقت جري بينا شوية، عندنا شوية حاجات عايزين نقولها، فمش هنستفيد أو بس هنشاور بنعمة ربنا
0: عارف. يعني لو حاجات كده
1: من أول سفر أعمال الرسل أصحاح واحد، يعني من لحظة ما الرب صعد، بعد ما صعد في أعمال واحد على طول، هم رجعوا من الجبل الذي يدعى الزيتون، دخلوا العلية وكانوا يواظبون على الصلاة.
0: الصلاة صحيح.
1: بص بقى، أعمال واحد في صلاة، أعمال اثنين في صلاة، أعمال ثلاثة في صلاة، أعمال أربعة في صلاة. إيه ده؟ كانوا يواظبون على الصلاة، واخد بالك؟ من غير الصلاة زي ما كنا بنتكلم من شوية، مفيش إثمار، مفيش استخدام. أقول عبارة عشان في إخواتي كتير بيخدموا بيسمعونا، قد يكون في انتشار لكن
0: مفيش إثمار،
1: مفيش استخدام. فرق كبير ما بين الانتشار في الخدمة وما بين الاستخدام والإثمار. ممكن أكون منتشر بس مش مستخدم.
0: صعب جدا.
1: احنا ما بنقولش ان كل منتشر مش مستخدم،
0: لا، بس وارد. وارد ان يكون طبعا،
1: ان اكون منتشر، لانه الانتشار له اسبابه. مش عايزين نخوض فيها بقى عشان ده مش موضوع، بس الانتشار
0: اتفضل.
1: شكلك كده عايز تجرنا في
0: ما لو قلت لنا حتى يبقى كويس.
1: لا، الانتشار دوت بيبقى فيه حاجات كتير، فيه علاقات وفيه ود وفيه استظراف
0: وكيمياء
1: وبسطنا المره اللي فاتت وعجبتنا صحيح. القعده معاه وضحكنا وهو بيوعظ
0: وفرفوش
1: حاجات كتيره يعني، وهايبرنا وشهيصنا يعني مش عايزين بقى نزعل الناس مننا.
0: لا بس ده واقع يا خناجي، احنا بنتكلم في واقع يعني.
1: فالانتشار له يعني
0: له عوامله ايضا،
1: وله الله يعني
0: وله الله
1: له الله. فالانتشار ليس برهان على الاستخدام على الاطلاق. على الاطلاق شخص يكون مستخدم جوه وبره، يقول لك عندي مؤتمرات وعندي ماشي، ده هذا ليس برهان على الاطلاق للاستخدام. قد يكون مستخدم، عشان بس ما حدش فهمني غلط.
0: لكن احنا مش بنجزم بقاعده، لكن في،
1: بس اقول في احتماليه وجود انتشار دون استخدام. ان الاستخدام ايه هو بقى الاستخدام؟ الانتشار عرفنا ان النوته مليانه بره وجوه، ماشي، ده الانتشار. ايه الاستخدام بقى؟ هو التاثير في حياه المخدومين.
0: صحيح،
1: انك تسيب بصمه
0: فعلا،
1: بصمه تمشي وانت سايب اثر في حياه هؤلاء المخدومين،
0: واثر ابدي وليس
1: طبعا وقتي. ما هو مش اثر وقتي، الوقت ده ما اسموش اثر، ده اسمه زي ما كنا بنسميه حاجات. انك سايب اثر حقيقي في داخل قلوب المخدومين. يقول لك ده من 10 سنين جه خدم خدمه عندنا لغايه دلوقتي انا فارقه معايا وفاكرها. ليه ده بقى؟ ده ساب بصمه، ده كان الكلام بقوه الروح القدس مصحوب بصلاه، دخل زي الشنيور جوه.
0: صحيح.
1: مش مجرد كلمات ومعلومات وتسميع ايات ورص، قال عليها خادم زمان قال لك في رص طوب.
0: رص طوب.
1: يعني بنقعد نرص كده ايات ورا بعض، دي مش يعني مش هي دي الفزلكه ولا الجدعانه ولا الشطاره، لا، ان يكون هناك تاثير
0: صح
1: في حياه المخدومين. فعايز اقول الصلاه يا اخي، الصلاه، اعمال الرسل زي ما قلت لك واحد اثنين ثلاثه وهكذا، بتفضل ماشي كده في اعمال على طول في صلاه.
0: نعم.
1: فاول عامل للاثمار هو الصلاه. والصلاه يا اخي بهاء مش هي الوسيله، اسمع العباره دي جميله قوي، الصلاه ليست هي الوسيله التي بها نضغط
0: على الرب،
1: على الله. أي. لننال طلباتنا.
0: صح.
1: لا، امال الصلاه هي ايه؟ عارف ايه الصلاه؟ هي العكس، هي استجابه روحي لنداء الله.
0: دي انا نقولها تاني معلش، لاني اول مره اسمع المصطلح ده او الاكسبريشن ده. اتفضل.
1: الصلاة مش هي الأول، ما لازم نعرف إن مش هي إيه، مش هي الوسيلة اللي أنا بدخل

0: اخذ فيها واقعد اضغط على ربنا، اضغط على ربنا
1: مش بس تعطيه
0: عشان انال طلبات.
1: تمام.
0: واقعد امسك عليه، يا رب انت تستطيع كل، يا عم ما انا عارف ان هو يستطيع كل شيء. مش الصلاه، مش هي دي الصلاه. الصلاه بقى هي ايه؟ هي العكس تماما. مش ان انا اللي بخش عشان اخذ من لا، هي استجابه روحي.
1: يا سلام.
0: لان الصلاه على فكره الحقيقيه ان انا اشعر بالروح القدس، ان الله بينادي لروحي للقاء معه. وعندما اتجاوب مع هذا النداء الالهي هي دي الصلاه. فالصلاه هي استجابه. استجابه روحي انا، مش استجابه الله لصلاتي.
1: استجابه روحي،
0: استجابه روحي لنداء الله.
1: لنداء الله. قويه جدا.
0: يعني على فكره ده واحد من ضمن التعريفات الجميله عن الصلاه اللي فعلا لمست قلبي.
1: طبعا.
0: ما من شخص يا اخي بهاء، ما من شخص مؤمن حقيقي ويحرم من همس الروح القدس لانه يصلي. طبعا. تلاقي في اوقات كتير وانت قاعد في البيت عادي خالص، تلاقي ايه في همس جواك
1: حاجات
0: صلي. صح. ادخل صلي. ده مين ده؟ ده الله بالروح القدس بينادي على روحك للقاء. عندما ادخل واتجاوب مع همس الروح هي دي الصلاه، هي استجابه روحي لنداء الله، دعوه الله. فمش انا اللي بستناه، ده هو
1: اللي بيستناه.
0: ده هو افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لان راسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل، هو اللي واقف يمدح عليها. اوكي. فيعني الصلاه دي هي استجابه روحي لنداء الله. حاجه تانية في الصلاه مهمه قوي لازم نفهمها، هي حياه نحياها وعمل نعمله. يعني ايه حياه نحياها؟ المسيح قال عباره جميله جدا، ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل.
1: نعم.
0: يعني هنعمل، يعني هنسيب شغلنا بقى ومش هناكل ولا نشرب ولا ننام ولا نروح ولا نشتغل ولا نعمل حاجه، نقعد نصلي 24 ساعه؟
1: لا يعقل.
0: ما لا يعقل. صح كده. بس هو بيقول ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل. دي من زاويه. مره ثانيه قال ايه؟ متى صليت ادخل الى مخدعك، اغلق بابك وبيت النص. اوكي. هو انا يا رب متى صليت ادخل، ولا هو ينبغي ان يصلى؟ عايز يقول دي حياه نحياها وعمل نعمله. فانا ينبغي ان يصلى كل حين، انا محتاج اني اليوم كله وانا بعمل اي حاجه، وانا بشتغل وانا ببيع وانا بشتري وانا بجيب وانا بروح وانا باجي، انا في اتصال مع الرب. هي دي الصله اللي حياه احياها. اعيش حياه الصله والاتصال. لكن ده بقى مش بس، لكن عايز كمان جنب ده ان يجي عليا وقت محدد ادخل الى مخدعي
1: واقفل طيب
0: بابي. في وقت طيب اقعد فيه، ادخل الى مخدعي واقفل بابي واقعد قدام الرب. طب انا هعمل دي ولا دي؟ انا هعمل دي ودي. دي عمل بعمله ودي حياه بعيشها. وانا نازل وانا بتحرك وانا في الميكروباص وانا في الشارع وانا في عربيتي وانا بجيب رايح اجيب حاجات للبيت، انا في اتصال مع الرب. تمام. فدي حته بس مهمه، انه اول عامل لعوامل الاثمار هي الصلاه. ويبدا سفر اعمال الرسل باصحاح واحد كانوا مجتمعين يواظبون على الصلاه، وبعد كده في اعمال اثنين لو تلاحظ يقول لك كانوا يواظبون على شويه حاجات، يعني كسر الخبز والشركه
1: والصلاه
0: وتعليم الرسل والصلاه. برضو بيواظبون، وتفضل ماشي معاهم كده هتلاقيهم مواظبين على الصلاه. الحاجه الثانيه المهمه قوي هي الامتلاء بالروح القدس.
1: الامتلاء بالروح القدس.
0: ودي نقطه يعني هنقف بقيه الحلقه شويه الباقيين من الحلقه كلها عندها بس.
1: أمين.
0: وكده يبقى
1: امين.
0: الامتلاء بالروح القدس حصل ان الروح القدس في اعمال الرسل اصحاح 2 جاء يوم الخمسين، لما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحده، صار بغته من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفه ملأ كل البيت، واستقرت عليهم السنه منقسمه كانها من نار. ومن اللحظه دي نزل الروح القدس من السماء. اوكي كده. وسكن في المؤمنين من اللحظه ديت. اوكي كده. من اعمال الرسل اصحاح 2 وتمتعوا بعد كده بحاجه اسمها الامتلاء بالروح القدس. الامتلاء
1: بالروح القدس.
0: الامتلاء بالروح القدس ده بقى موضوع يعني محتاجين يعني مننا وقت طويل
1: بس الامتلاء.
0: الامتلاء بالروح القدس ده محتاج يعني وقت طويل، بس احنا يعني نشير الى بعض النقاط الهامه. يعني دايما بقول العبارة ديت. هو انا لما الروح القدس اتملي بالروح القدس يعمل فيا ايه؟
1: يعني لسه كنت اسالك السؤال ده. ايه المظاهر وايه يعني ايه اللي بيحصل واتملي ازاي؟
0: واتملي ازاي؟ طيب خلينا نقول الاول ايه اللي
1: بيحصل.
0: اللي بيحصل انه الروح القدس بيفتح كلمة الله ديت يحصل استنارة للكلمة.
1: استنارة
0: استنارة للكلمة. يعني يعني كويس ان احنا بنقرا شروحات وتفسيرات المعلمين اللي الرب اداهم للكنيسه
1: روعه
0: وخدموا قطيع الرب. يعني نقدرهم
1: طبعا
0: فعلا يعني

0: ما نقدرش نقرب يعني، الا انه في استناره بالروح القدس. اوكي، قال عنها بولس مستنير عيون أساسا، كان بيصلي لاجلها بتوع افسس. بس عايز اقول انه الروح القدس لما يملى المؤمن يملى ذهنه بكلمه الله. الذهن ده يتشكل ويصاغ بكلمه الله.
1: يعني دي اول علامه من علامات الملء بالروح.
0: ما اقدرش، مش عايز اسميها علامه
1: أو يعني عمل. مظهر
0: او عمل يعمله. يعني تلاقي المؤمن بدأ يحب الكتاب ويفتح الكتاب وينور قدامه الكتاب ويحصل استنارة للكتاب. وآيات قبل كده كانت عاملة زي، آسف أقول يعني، غير مفهومة، أنا مش
1: لغريتمات.
0: لغريتمات تصبح عبارة عن نور، فتح كلامك
1: ينير.
0: مش فتح كلامك يعني أنا هعمل كده،
1: لا،
0: إن الكلمة تتفتح يعقل الجهال. أوكي، فرقم واحد يملى ذهني بكلمة الله. اتنين، الروح القدس لما يملاني يملأ قلبي مشاعري دي بمحبة الله. قال عنها في رومية 5 آية واضحة جدا، محبة الله التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. يعني يجيب من محبة الله ويأطر بقى في القلب بقى.
1: يا سلام.
0: مش بس أعرف آيات عن محبة الله، لأنه هكذا أحب الله العالم، انظروا آيات محبة أعطانا. لا، مش بس كده، لكن أكون مستطعم محبة الله، عايش في جو المحبة الإلهية، بدؤها، متذوقها، مستمتع بيها. قال عنها يهوذا في رسالته، احفظوا أنفسكم في محبة الله.
1: صح. أوكي؟
0: فأنا يملأ دايرة المشاعر بمحبة الله، يملأ دايرة الذهن بكلمة الله. عارف أقول لك على حاجة، أنا عندي دايرة تالتة هي الإرادة. أنا عندي ثلاث دوائر. عندي الذهن، عندي المشاعر، عندي الإرادة. الإرادة دي دايما بقول هي المدير المسؤول عن اتخاذ القرار. أي قرار؟
1: التنفيذ. تمام.
0: الإرادة هي اللي بتاخد القرار. بس خد بالك إن الإرادة ديت بتاخد القرار من الاتنين مساعدين دول، الذهن
1: والقلب.
0: فتخيل ذهن بيقدم تقارير للإرادة ممتلئ بكلمة الله، وقلب بيقدم تقارير للإرادة ممتلئة بمحبة الله. تفتكر عارف اللي يحصل؟ تكون المحصلة النهائية أن تخضع الإرادة لمشيئة الله.
1: يا قوية جدا دي.
0: شايف
1: قوية
0: إزاي؟
1: قوية جدا جدا.
0: ده حصل كده على طول، هيمتلئ الذهن من كلمة الله، المشاعر بمحبة الله. ساعتها هيحصل إنه الإرادة هتروح واخدة القرار مطابق لمشيئة الله. فده عمل جميل للروح القدس عندما يملأني الروح القدس. أوكي.
1: يعني بولس لما بيقول الإرادة حاضرة عندي، كلما أريد أن أفعل حسن أجد الشر حاضر.
0: يعني ده نص تاني بتاع رومية 7 ده،
1: بس اللي هو يقول في رومية 8 تقريبا، ناموس روح الحياة
0: في المسيح أعتقني. قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. هو لما كان بيحارب القصة بأنا أنا أنا أنا 40 مرة ضمير الأنا ده، بعد كده لقيت الدنيا خربانة، قال في الآخر ويحي أنا بقى الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت. ساعتها أول ما خرج بره نفسه كان قدامه أنه ناموس روح الحياة في مسيح يسوع أعتقني من ناموس الخطية والموت.
1: لكن دي يعني حاجات مهمة جدا، والذهن الممتلئ بكلمة الله والقلب الممتلئ من محبة الله. أنا عجباني فكرة الإرادة تنفذ، تكون
0: خاضع
1: لمشيئة الله،
0: تبقى خاضع لمشيئة الله. يعني واحد لك أنا عايز أعمل مشيئة ربنا، مش عارف أعمل مشيئة ربنا زي حبيبي. هي مش مشيئة ربنا، ده برنامج هنحمله من بلاي ستور.
1: صحيح.
0: بقول لك حمل، خش كده واكتب إرادة الله، فهتلاقي لك كذا واحد، خد دوت عشان ده اللي شغال كويس، نزله واعمل له باسورد ولا ايه وافتحه. مش كده، خلي ذهنك شبعان بالكلمة.
1: أيوه.
0: والروح القدس هيعمل كده. خلي قلبك مليان بمحبة الله، فتحفظ من محبة العالم، وتحفظ من محبة الغريبة، وتحفظ من كل البلاوي السودة المتلتلة دي، تحفظ منها. واخد بالك؟ لأنه القلب مليان بمحبة الله. ساعتها بقى القلب ده بقى المشاعر دي هتطلع تقارير في أي قرار. ما المشاعر ليها دور على فكرة في
1: القرارات. طبعا ليها دور. طبعا
0: ده ليها دور صارخ. ده الناس العاطفيين المشاعر دي بتطغي تماما على كل حاجة، ويغيب العقل تماما. والناس العقلانيين قوي بيدوسوا على المشاعر ويدوا مساحة أكبر للذهن. سواء أنت راجل بقى عقلاني أو راجل عاطفي، خد بالك يعني. ها، عايز أقول لو أنا القلب مليان بمحبة الله والذهن مليان بكلمة الله، ما عنديش خوف.
1: صح.
0: لأن دي هتطلع من كلمة الله ودي هتطلع من محبة الله، فأنا برضو في السليم. يعني
1: عجباني كلمة التقرير دي. يعني التقرير دي
0: يروح طالع بقى الإرادة مدياك قرار بقى محترم
1: روعة
0: مطابق لمشيئة الله. دي حتة بس مهمة.

0: عايز اقف عند بقى نتائج في حياه بطرس نفسه للاثمار.
1: نعم.
0: احنا قدامنا
1: لسه يعني قدامنا بتاع 12 دقيقه.
0: طب حلوين، الرب يبارك، نصلي الرب يبارك فيهم. عندنا اول حاجه قوه في الخدمه وربح النفوس.
1: سلام.
0: يوعظ واحده، وعظه واحده يربح 3000 نفس.
1: يا
0: واحد في مره قال تعبير يعني، قال لك النهارده بنوعظ 3000 وعظه
1: بنربح نفس.
0: الراجل ده وعظ وعظه واحده ربح 3000 نفس. عارف انا عايزك اخي بقى كده اديك واجب.
1: ايوه امين.
0: ليك انت.
1: امين هعمل كده.
0: ورمز. روح اقرا الوعظه. صدقني بلغه الايام بتاعتنا دي، الايام الحلوه.
1: ايوه.
0: لو رحت وعظتها انت
1: ولا اي حاجه،
0: هيقول لك الراجل ده ما تدعوش تاني
1: ولا اي حاجه. ما قلتش حاجه.
0: ما تدعوش تاني.
1: انا في مره فعلا قلت كده. قريتها قلت طب قال ايه بطرس؟ قال ايه فعلا بطرس؟ ولا حاجه. مش ولا حاجه يعني، بس طبقا لفعل الايام اللي احنا لا عايزين حاجات.
0: النهارده شات جي بي تي شغال يعني. يعني والراجل كتر خيره يعني، بيوعظ كتير قوي. فعايز اقول لك انه يعني للامانه يقول لك الراجل ده ما تدعوش تاني. هو قال ايه؟ خد بالك. بس عايز اقول لك كانت عظة
1: يا سلام
0: مصحوبة بصلاة بقوة وعمل الروح القدس.
1: يا سلام.
0: ده التعبير الخطير. لما سمعوا نخصوا. هي دي. هي دي الشنيور ده.
1: ايوه.
0: اللي يخش جوه.
1: صح.
0: واخد بالك؟ ممكن اوعظ وعظة بروباجندا.
1: بس ولا حاجة.
0: بس مفيش نخصوا دي.
1: ولا حاجة.
0: ليه بقى؟ البصمة، البصمة بتاعت الروح القدس مش موجودة. انا دايما اسال على الدمغه.
1: صح.
0: عشان تعرف بقى ان ده ذهب. سيبك من ان هو اصفر ولا مش اصفر. احنا عايزين الدمغه. لو الدمغه يا اخ بهاء مش موجوده، نحاسا يطن وصنجر يرن وقول وسمع ايات من هنا، واربط العهد القديم بالجديد والظلال والرموز بالحقائق، ويعني افرد في الكتاب رايح جاي يمين وشمال. لو البصمه دي مش موجوده
1: ولا قيمه لها.
0: بس كده. لكن الراجل ده قوة في الخدمة وربح النفوس بعد الامتلاء بالروح. وقف بطرس مع الاحد عشر وقام يتكلم. وعظة لما تقراها عايز اقول لك ان هي بسيطة جدا لكنها عميقة جدا ومصحوبة بقوة الروح. دي اهم شيء. ده رقم واحد. رقم اتنين، كان في قوة للشهادة والشفاء. الشفاء ده اللي انا اقصده، هو الرب استخدمه في عمل معجزات، ونحن لا ننكر ان الرب يجري ايات وعجائب ومعجزات، الا انه اللي انا اقصده هو نفسه شفية.
1: هو نفسه.
0: مرتين يتكلم عن الانكار. ودايما كنت يعني اول مره انا فاكر زمان قريتها يعني كنت عايز اقول يعني رب اراك كنت جاني ايه مكسوف كده يعني عايز اقول طب بطرس يعني بامانه. وبعد كده سمعت وعاظ كتير اتكلموا فيها، بس انا كنت فاكر اول مره انتم انكار يعني هو بيوبخهم
1: بيقول لهم انكرتموه قدوس البار.
0: انتم انكرتم القدوس البار. وبأيدي قسمة صلبتموه وقتلتموه. عارف يعني حسيت كده ان ايه ده
1: واحد
0: يعني
1: تاني يقول
0: حاسس ان عايز يعني طب يوحنا طب يعني اي حد يعني
1: صحيح.
0: اتاري انا لما فكرت فيها وبعد كده سمعتها من قدام كتير الصراحه لقيتها بامانه. ده هو شوفي تماما لدرجه هو مش عارف ان هو بيقول كده.
1: يا عميقه جدا.
0: ده الروح وصل زي ما كنا بنتكلم من شويه.
1: ايوه فعلا.
0: الى اعماقه الداخليه وتم ابراؤه تماما.
1: يا سلام.
0: ده اللي الرب يعمله معاك بالروح القدس صدقني. مش يخليك كده يقول ايه خلاص يلا. لا مش خلاص يلا. ده الروح القدس يبرئ اعماقك الداخليه. عايز اقول لك على خبر جميل صدقني بيشجعني. اول واحد مفيش منطقه جوانا مهما كانت عميقه قوي قوي قوي قوي قوي يستحيل على الروح القدس ان هو يوصل لها الا في حاله واحده بس. لو انا اللي قافل عليه الباب. لان الروح القدس على فكره يا خباه دي مناسبه جميله يعني ما بيشتغلش الا في المناطق اللي انا بسلمها له.
1: يا سلام.
0: صدقني
1: ما يقتحمش.
0: ما فيش اي منطقه انت مش بتسلمها له
1: هيقف ساكت.
0: يقف ساكت لغايه ما انت تقول له اتفضل اشتغل فيها انا بقدمها لك. ساعتها يشتغل فيها. مجرد ما افتح للروح القدس مجال ما فيش بقى منطقه يصعد. يعني الاطباء النفسيين قال لك احنا بعد ما بنعمل كل حاجه في الدنيا احنا بنوصل للقشور بتاعه نفسيه الانسان. انا سمعتها من طبيب نفسي للامانه قدام الرب. قال لك احنا بنوصل بعد ما بنقعد نغوص قوي في الاخر ده احنا لسه في القشره الخارجيه.
1: حاجه عميقه جدا.
0: بس الروح القدس بقى مش طبيب نفسي يوصل للقشور الخارجيه. يعرف يوصل إلى أعماق أعماق أعماقي.

0: اللي انا حتى مش عارفها عن نفسي ولا مدركها عن نفسي يصل اليها ويبرئها ويشفيها. ده اللي حصل مع الراجل ده، ان هو قال لهم كده. نقط الضعف دي تتحول الى نقاط قوه.
1: شوف بقى الايذاء والوجع ده
0: كله ده يتحول الى نقاط قوه، قوه فعلا يستخدمني فيها الرب. الحاجه رقم ثلاثه بعد الامتلاء بالروح القدس، في حاجه اسمها استناره في فهم المكتوب. بص، بطرس قبل الانكار كان عنده اصحاح كامل في العهد القديم، اشعياء 53 كله عن الصليب.
1: ايوه فعلا.
0: بس عارف ياخد الرب يسوع على جنب يقول له ايه؟ حاشاك يا رب ان تصلب. حبيبي، ما انت عندك اصحاح كامل عن الصليب في العهد القديم، حاشاك يا رب ان تصلب. بس عارف بعد كده لما امتلأ بالروح القدس، صدقني بطرس لما تقرا سفر اعمال الرسل ورسالته الاولى، اصحاح رسالته الاولى اسف ورسالته الثانيه، الرسالتين دول هتلاقي اسمع مقتبس من اسفار موسى الخمسه، مقتبس من المزامير، مقتبس من امثال، مقتبس من الانبياء الكبار، مقتبس من الانبياء الصغار. يعني من اول سفر التكوين، اول اسفار موسى، لغايه الانبياء الصغار، كل العهد القديم بطرس مقتبس منه ايات.
1: فيما انه كان عنده في الاول اشعياء
0: 53 بيقول له حاشاك يا رب ان تصلب. ايه اللي حصل يا بطرس؟ اللي حصل عندما امتلأ من الروح القدس
1: استنار،
0: حصل استناره، فالكتاب اتفتح قدامه. بقى بيجيب من موسى، وبيجيب من الانبياء الكبار ومن الصغار، وبيجيب من المزامير ويطبق، ويجيب من الامثال ويطبق. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده عمل بالروح القدس عظيم، انه استناره في فهم المكتوب. دي واحده من ضمن نتائج عمل الروح القدس الجميل. بعد كده في حاجه تانية رابعه، ثبات في وقت الاضطهاد. على فكره دخل واترمى في السجن واتبهدل وكل ده، وفي الاخر الكتاب يقول عنهم تعبير جميل قوي، اما هم فحسبوا، مشوا فرحانين. ايه اللي فرح في كده؟
1: حسبوا
0: مستأهلين ان يهانوا من اجل اسم المسيح. في ثبات في وقت الاضطهاد. صدقني لولا الامتلاء بالروح القدس ما في حد فينا يقدر يثبت امام الاضطهاد. يعني حد كان بيكلمني من كام يوم، قريب قوي قوي، بيقول لي لما بفكر في موضوع الاستشهاد، لو اتعرض قدامي واحد بيحط السكين على رقبتي بيقول لي يا اما تنكر المسيح يا اما تموت، قال لي انا للامانه مش عارف اعمل ايه. يعني مرعوب من نفسه، خايف انه يجبن وينكر. قلت له لا ما تقلقش خالص. قال لي ليه ما تقلقش خالص؟ قلت له في الوقت دوت في معونه الهيه خاصه جدا جدا مش هتختبرها تاني. دي حاجه كده خاصه جدا تيجي لك من السماء، سند ليك في الوقت ده. وده اللي الرب قاله لهم، كان قال لهم لما هتسقون الى المحاكم والى والى والى ما تخافوش، لا تهتموا، لان روح ابيكم، اهو اتكلم عن روح القدس، روح ابيكم.
1: أيوة، روح
0: هو اللي هيتكلم وهو اللي هيديكم الكلام دوت. فعندنا قوه في الخدمه وربح النفوس، عندنا قوه للشهاده، عندنا استناره في فهم المكتوب، عندنا ثبات في وقت الاضطهاد، عندنا قلب متسع للاخرين. راح بيت كرنيليوس، هم جماعه امميين،
1: وبعد كده
0: ما ينفعش يدخل عنده. هو على فكره قال لهم الكلام ده،
1: قال له غير مسموح،
0: محرم بقى على راجل يهودي. يعني اول ما دخل يعني وراهم وش خشب في الاول، واخد بالك؟ وبعد كده الرب اداله نعمه وبدا يدافع عنهم دفاع قوي قدام الرسل، انه الله اداهم الموهبه بالسويه، اقدر انا ان امنع الله. فعايز اقول قلب متسع للاخرين. عارف النهارده يا اخي بهاء، صدقني يمكن لما بنختلف مع واحد حتى ولو في تفصيله صغيره في الكتاب يمكن تحصل ازمه.
1: صح،
0: ده بيبقى برهان على عدم الامتلاء بالروح القدس، لان الروح القدس يعطيني القلب المتسع لكي ما احتوي الجميع، حتى لو انا مش هوقف، انا مش مقصودي اوافق على كل تعليمه،
1: بس اتسع القلب.
0: بالظبط، في فرق كبير قوي.
1: فكونوا انتم ايضا متسعين.
0: بالظبط كده. فيعني حتى كان بولس بيعاتب بتوع كورنثوس، قال لهم ليستم متضيقين فينا، انتم متضيقين في انفسكم. انتوا مقاسكم الداخلي ضيق،
1: صح،
0: عايزين يوسعوا شويه، واخدين بالنا؟
1: صحيح.
0: فالقلب المتسع ده، القلب المتسع، شوف انا كاتبها قدامي، القلب المتسع للاخرين، ده عمل من الروح القدس يديني اتساع اني اقبل الاخر حتى لو انا مختلف عنه في الراي. الحاجه رقم 6، انا تثبيت، انا فاضل لي دقيقتين صح؟
1: اخر حاجه ممكن
0: فاضل واحده ثانيه وبس.
1: اوكي.
0: تثبيت اخواته المؤمنين. ثبت اخواته، وتم كلام الرب يسوع له كل المجد، وانت متى رجعت ثبت
1: اخواته.
0: ثبت اخواته في الرساله الاولى ضد الالام، ثبت اخواته في الرساله الثانيه ضد المعلمين الكاذبه. اخر حاجه ان هو فعلا كان بيشاور على المسيح وكان مشغول بالمسيح، وده عمل

0: يعملوا الروح القدس
1: يشاور على المسيح ازاي بقى؟
0: مثلا في الحادثه الجميله اقولها في دقيقه واحده.
1: اتفضل.
0: لما شاف الراجل المقعد على باب ان باب الجميل وقال له ليس لي فضه
1: ولا ذهب، عمل ثلاثه.
0: يقول الكتاب ان الراجل ده مسك فيهم.
1: ايوه صح،
0: واخد بالك؟ وبدات الناس تتراقد عليهم، يجروا عليهم، شافوه راجل مقعد من بطن امه. فقام قال لهم العباره دي: ما بالكم تنظرون الينا وتشخصون الينا كاننا بقوتنا او تقوانا جعلنا هذا يمشي؟ امال ايه اللي حصل يا بطرس؟ قال لك ان اله ابائنا مجد فتاه يسوع المسيح. واخد بالك؟ انا دايما بقول العباره دي، يمكن كنت بشاركك فيها قبل ما نطلع، يعني قلت انه كان بيقول لهم وكانه مرمي عليه تهمه وهو بيدافع عنها. ايه يا جماعه،
1: عجبني جدا التشبيه اللي
0: انتوا بتبصوا علينا كده ليه؟ احنا صدقني ما عملناش حاجه، مش احنا يعني انتوا؟ كانه هو متهم بحاجه وحشه مشينه وعمال يقول يا جماعه انا ما عملتش كده، انا ما سرقتش الحاجه دي، انا ما اخدتش حاجه، انتوا باصين لي ليه؟ ما بالكم تشخصون وتنظرون الينا كاننا بقواتنا؟ ايه ده؟ لا ما فيش حاجه زي كده الحمد لله خالص. امال ايه اللي حصل؟ اله ابائنا مجد فتاه يسوع، أم واخد القلب والعقل والفكر والكيان كله على شخص المسيح. هو ده الخادم الأمين اللي ممتلئ من الروح القدس، مش مشغول بنفسه لكن مشغول بشخص المسيح، وده عمل يعمله الروح القدس، لأنه يأخذ مما ذاك يمجدني متى جاء، لأنه يأخذ مما لي
1: ويخبركم.
0: وده اللي عمله الامتلاء بالروح القدس،
1: من هؤلاء إلى يشاور على المسيح. وهذا هو ما بين الإنكار والإصرار. أخي ناجي كامل، أعبر عن امتنان للرب ولحضرتك على الإعلان القوي جدا، مش مجاملة. أشكر رب جدا لأجلك، أدامك رب لكنيسة الله، احفظك رب، شكرا جدا لوقتك، نورتنا وشرفتنا.
0: شكرا
1: أخويا رامز، هنختم معاك ترنيمة. شكرا جدا لأجل وقتك والتسبيحات الجميلة، نصدق الرب يستخدمك في كل مكان بقوة الأيام اللي جاية. أحبائي المشاهدين، شكرا للوقت اللي قضيتوه معانا وقضيناه معاكم. نصدق كل كلمة الرب قالها يطبعها الرب في قلبك وتثمر لأمور عظيمة أبدية. إلى أن نلقاكم في حلقات قادمة من برنامجكم يعود فيحيينا.

سلام ليكم جميعا في يوم جديد في محضر الرب القدوس. واحنا كده في محضر الرب النهاردة أدعوكم ان احنا نحني رأسنا قدام الرب وهدي نفسنا، هدي أعماقنا. هدي كل دوشة، هدي كل شوشرة. متاخدش أي حاجة معاك وانت في محضر رب غير قلبك وأعماقك النهاردة. قول يا رب أنا جاي النهاردة كده رب في حضرتك، جاي أستريح، جاي رب أتقابل معاك، جاي رب أخد من حضورك رب النهاردة. يا رب افتح قلبي وافتح قلب اخواتي النهاردة رب على حضورك. كلم قلبنا رب في الأمور اللي انت على قلبك لينا رب. يا رب روحك يملى المكان يا رب النهاردة، روحك يا رب يغطي المكان النهاردة رب. قلوبنا وأعماقنا جعانة وعطشانة ليك يا رب النهاردة. احنا رب مصدقين انك انت رب هنا في الوسط جاي وعلى قلبك كتير لينا. لو سمحت علي سقف التوقعات عندك النهاردة يا رب. احنا كده متوقعين وعايزينك يا رب تعمل فينا اللي انت على قلبك واللي انت جاي بيه النهاردة رب وسطينا يا رب. كل حد فينا ليه نصيب من عندك النهاردة، ادينا نستقبل دوت في اسم يسوع. دو كنا احنا نبدأ وقتنا كده مزمور 97. استأذنكم نقف مع بعض ونقرأ اقراء دي مع بعض. الشاشة هي قدامنا، نقرأها كلنا مع بعض بصوت واحد. الرب قد ملك فلتبتهج الأرض ولتفرح الجزائر الكثيرة، السحاب والضباب حوله، العدل والحق عدة كرسي، قدامه تذهب نار وتحرق أعداؤه حوله. أضاءت بروكه المسكونة، رأت الأرض وارتعدت، ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الأرض كلها. أخبرت السماوات بعدله ورأى جميع الشعوب مجده، يغزى كل عبيدي تمثال منحوت المفتخرين بالأصنام. اسجدوا له يا جميع الآلهة، سمعت صهيون ففرحت وابتهجت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب، لأنك أنت يا رب علي على كل الأرض، علوت جدا على كل الآلهة. يا محبي الرب ابغضوا الشر، هو حافظ نفوس أتقياؤه، من يد الأشرار ينقذهم. نور قد زرع للصديق وفرح للمستقيم القلب. افرحوا أيها الصديقون بالرب وأحمدوا ذكر قدسه. وإحنا كده في بداية وقتنا النهاردة كده، تفضلوا أدعوكوا كده نبدأ بأول ترنيمة تكون فوق كل قوة ورياسة. اعلن السلطان، اعلن ملك المجد، اعلن ضابط الكل. النهاردة انا وانت مش عايزين نشوف نفسنا، مش عايزين نشوف المشكلة اللي متعلقة قدامنا، اللي واقفة قدامنا كده. كل ما نيجي نبص على الرب واقفة قدامنا، زيح كل شيء النهاردة في محضر الرب. ولو مش قادر قول له ساعدني، انا عايز روحك اللي هنا موجود النهاردة يزيح كل شيء. أنا عايز أشوفك يا رب النهاردة. أمين يا أحبائي، أمين أمين.

أرجوكوا نقف مع بعض ونقول الترنيمة دي مع بعض. ادخل كده، ادخل كده وقول له فوق كل قوة أنت العالي يا رب، أنت العالي. لو قادر تقف. أيوه.

دلوقتي ترنيمة باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب. صعب قوي ان اجي اقولك افكرك تبارك الرب على ايه، صعب قوي ان انا افكرك واقولك تبارك الرب على ايه، لان حاجات كتيرة قوي، حاجات كتيرة قوي. هنباركوا على ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ عايزين الترنيمة اللي جاية كده هنقولها، الترنيمة اللي جاية باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب. لو انت حاسس انك من جواك تقلان ومش قادر تبارك الرب، قول له اديني اباركك النهاردة، حتى لو مش شايف قوي يا رب باركك على ايه، بس باركه باركه باركه. لو انت متبارك قوي باركه، هيباركك اكتر، هيباركك اكتر النهاردة. هنقول الترنيمة دي وهيبقى في بعدها ترنيمتين تاني متوصلين بيها.

على قلبي جدا قبل الترنيمة اللي جاية هنقولها هي تكون ترنيمة أنا صابر ليك ومستنيك. بس قبل ما نقول الترنيمة ديت على قلبي جدا حط قدامك وقدامي أي أمر إحنا صابرين لي، أي أمر مستنيينه، والأمر ده مطول والأمر عمال ياخد أكتر جدا ما كان المفروض ياخد. ممكن يكون أوراق، ممكن يكون أوراقك متعطلة، ممكن يكون شغلك كنت المفروض توصل حاجة معينة وفي تعطيل، ممكن يكون مثلا حد أنت كنت مستني يكون خطوة معينة كنت مستنيها تحصل في حياتك، لكن الخطوة دي متعطلة وعمالة تطول عمالة تطول. حاجات كتيرة ممكن يكون مثلا بتصلي عشان ابنك أو بنتك الرب يفتقد حياتهم، كنت حاسس إن ده كان ممكن يحصل من 10 سنين فاتت، من 15 سنة فاتت، وعمالة تطول تطول تطول تطول. إحنا مش بطبيعتنا بنحب نستنى، كتير مننا كده، أنا أول واحد مش بحب أستنى. من أصعب الحاجات اللي ممكن تقولها لي استنى شوية استنى شوية، تقيلة قوي الكلمة دي عليا، أنا ما أعرفش الكلمة دي عليك شكلها إيه، لكن تقيلة عليا، عايز أتحرك، عايز يعني. أنا عارف إن كتير مننا يقول أنت ما تعرفش أنا في أخذ القرارات صاروخ صاروخ، الحاجة أكون مفكر فيها بالليل الصبح بتتعمل، أو برفع التليفون وتتعمل. أحيانا مش كل حاجة في حياتنا بتبقى برفع التليفون وتتعمل، احيانا في حاجات بتطول بتطول بتطول بتطول لغايه لما الرب بيجي في وقته وبيعمل الحاجه اللي هو عايز يعملها. من اصعب الحاجات ان في وقت الانتظار ده بقى هو ده اللي حاجات كتيره قوي بتحصل، حاجات كتيره قوي بتحصل، زي ما شفنا وكان موسى فوق الجبل

مستنيين ومستنيين ومستنيين، هينزل ده ولا لأ، هينزل ده ولا لأ. ابتدت بقى الآلهة الذهب تطلع، ابتدت تطلع عبادات، ابتدت تطلع أمور. ده اللي بيحصل مع الانتظار. الانتظار تقيل، الانتظار بيبقى صعب. الثقة بقى في الرب في وقت الانتظار دوت، هي دي النقطة اللي احنا محتاجينها، دي الحاجة اللي احنا عايزينها. ان انا يا رب حتى لو مستني والعملية مطولة قوي، انا عايز ابقى واثق، واثق في إلهي اللي هو انا مش شايف حاجة، لكن واثق ان ضابط الكل هو شايف اللي انا مش شايفه. حد كان بيشارك ان اتقابل مع أمنا تريسا، مادر تريسا يعني، وفجأة الست سألت له ها أصلي لإيه؟ يعني تصلي له لإيه وكذا. الراجل ارتبك، ما كانش جاهز للسؤال ده. راح قال لها أنا عايزك تصلي لي إن الرؤية توضح في حياتي. بصت له كده وقالت له لأ، أنا مش هصلي لكده، أنا هصلي إن الرب يديك ثقة إن أنت والرؤية مش واضحة. عندك ثقة، عندك ثقة، أنا وإنت محتاجين الرؤية توضح. وضح لنا قصدك إيه، إنت عايز بتتكلم في إيه، مش عارفين نسمع. الرب عايزك وعايزني نبقى واثقين فيه، إن حتى لو العملية مطولة نبقى واثقين فيه، وبنعلن كلمات الإيمان إن إنت شايف وإنت عارف أفضل شيء إيه، حتى لو أنا مش شايف ولا عارف أي حاجة. يا رب خمد معايا كده ثواني، ثواني. لو رب كلمك في أي حاجة في الكلمتين دولة، قول له رب أنا استنيت وتعبت، أنا يعني ممكن أكون من جواي حاسس أن أنا منهك من الانتظار، أنا ممكن أعمل أي حاجة غير أني أستنى. تعبت، هفضل مستني لغاية إمتى؟ هفضل مستني لغاية إمتى أن أوراقي تتحرك؟ هفضل مستني لغاية إمتى أن ابني تفتقد أو بنتي تفتقد حياتها؟ ولو انت مستني انسانه او لو انت مستنيه انسان يجي في حياتك، هفضل امتى مستنيه شريك حياتي او شريكه حياتي تظهر؟ لو انت مستني طفل او طفله ربي يديهولك، هفضل لغايه امتى مستني انك ترزقني بمولود؟ انا عايز ابقى زي بقيه الناس، عندي طفل، هفضل مستني لغايه امتى؟ هفضل مستني لغايه امتى ان انا اتحسن في شغلي؟ هفضل مستني لغايه امتى ان انا سايب كل حاجه ومش باصص على الخير اللي انت مديهولي يا رب، ومش قادر اركز على النعمه اللي انت مديهالي يا رب؟ كلم قلبي وكلم قلب اخواتي يا رب النهارده، ان احنا ما نبقاش بس باصين بره وباصين للحاجه اللي مش معانا، ونشكرك على اللي انت يا رب مديهولنا واللي انت بتعمله فينا يا رب بروحك القدوس. يا رب لولا انك انت معانا كنا فنينا من زمان، كنا فنينا من زمان. لو الرب ما كانش معاك ومعايا وما حملناش من أمور كتيرة، ما كناش نبقى موجودين هنا دلوقتي يا أحبائي. ده لولا رحمته ونعمته اللي اداها لنا. أعبد الرب بالكلمات بتاعت الترنيمة الجاية كده في روح العبادة. قول أنا صابر ليك ومستنيك، قول أنا رجائي وأملي حطتهم في حاجات تانية، أنا برجعهم تاني يا رب بحطهم فيك أنت. قولها بروح التعبد جدا، في روح الصلاة الكلمات ديت، وقول له أنا عايزك ترجع أنت تاني، يكون أنت اللي أنا مستنيه، مش أنت وحاجة تانية. في الحفلات يقولك أما تروح مكان معاك البلاس وان بتاعك، قول له أنا مش عايز يكون أنت ومعاك بلاس وان، أنا عايز أنت وأنت وأنت، ما فيش حاجة تانية يا رب أنا مستنيها. اعلن الحق دوت النهاردة في روح الصلاة في الوقت دوت.

شوق وحنين وصبر سنين وكل يقين وإيمان. للرب يكلمك فيه في الترنيمة دي، اعلن شوقك، اعلن شوقك بفرح، اعلن شوقك بفرح. احيانا بعد الصبر ويجي لك حاجة تقول له بشوق وحنين وصبر سنين انا مستني يا رب، انت يا رب فعلا اللي تزود الايمان واليقين وسطينا. خلي عينيك شخصة للسماء، خلي عينيك وعيني شخصة للسماء. انشغلنا ممكن بأمور كتيرة، الأخبار نفتحها ما بتتقفلش، تحاول تقفلها الأخبار ما بتخلصش، الأمور المختلفة كتيرة قوي حوالينا. قوله النهاردة ربنا عايز عيني تبقى شخصة على السماء يا رب، حيث المسيح جالس، حيث المسيح جالس يا أحبائي.

قدامك قدامك قدامك يا رب، قدامك مكشوفين، قدامك يا رب كل أمور أعمقنا يا رب. يا رب بين إيديك الأمور اللي صابرين ليها، وبنعلن ثقتنا تتجدد في محضرك النهاردة يا رب. فعلا بنعلن كده إنك يا رب أنت وانت فانتظرها. بنعلن كده رب أمين، تعالى أمين، تعالى على الكنيسة هنا، كون موجود وافتح عينينا يا رب على حضورك يا رب. ما كنش أنت موجود وعينينا مقفولة ومشغلين بحاجات تانية، لكن ادينا كده يا رب ان احنا نستمتع بحضورك يا رب اللي انت جاي بيه لينا النهارده. ليك المجد يا رب وكرامه يا رب، امين. تفضل اسرع نسمع كلمه الرب النهارده على فم اخونا تامر. معانا النهارده تامر وجيني من كنيسه الانجليه التجمع الثالث القاهره الجديده، ومؤسسين خدمه لايف للشباب تحت رابطه الانجليين في مصر. احنا فرحانين جدا بوجودهم معنا النهارده. استاذنكم نديهم كده هاند اوف ابلاوز.

صباح الخير، صباح الخير. مبسوط جدا ومتحمس جدا اكون في وسطكم، في وسط العيله الجميله ديت. جواها كميه مشاعر داخله في بعض كده، فانا حاسس ان انا مبسوط ومتحمس، لكن كمان حاسس بنعمه غير عاديه ان انا واقف في المنبر ده اللي وقف عليه قاده وقامات روحيه كبيره قوي، وفي وسط عيله جميله زيكم. فجواها مشاعر كده كتيره. ايه رايكم نصبح على بعض في اليوم الجميل ده؟ فاشجعك لف اللي وراك كده، صبح عليه وقول له صباح الفل، اهلا بيك في عيلتك، اهلا بيك في وسط كنيستك منورها. وزي ما الكتاب بيقول، هو زي ما اجمل واحلى انه نجتمع مع بعض كعيله في بيت ربنا. انا عرفت من القسيس هادي انه الكنيسه ماشيه في خط، بقى لها وقت بتكلم على الكنيسه. ولما قررت كده اقعد اصلي كده، رب انت يعني في ناس قبلها اتكلمت كتير قوي عن موضوع الكنيسه، انت ايه اللي جوه قلبك لينا كمؤمنين وكخدام وككنيسه في الوقت ده؟ وجاء انطباع جوايا كده، يعني ما اعرفش كم حد يوافقني عليه، ان الوقت ده الوقت مش سهل خالص خالص على الكنيسه. وخلينا اقول الوقت ده مش سهل قوي على مؤمنين كتير وخدام كتير. حد موافقني انه عدو الخير يعني قرر هو يحرك كل جنوده وكل خططه بهجمات عنيفه جدا جدا جدا على مؤمنين كتير. حد موافقني؟ على خدام كتير، وبالتالي على الايه؟ على الكنيسه. وجالي انطباع كده وانا بصلي للخدمه ديت، وكانه العنوان ده هو ده اللي ربنا شغلني بيه. يا تامر، انا عايز اتكلم ليك والمؤمنين واللي بيتفرجوا علينا والخدام، عايز اتكلم على كنيسه تقف قويه في المواجهه للوقت الجاي. امين. وكانه وانا واقف دلوقتي في وسط التسبيح في الاجتماع، وكانه ربنا بيقول انا عايز اختم يعني احط ختم كده على كنيستي، فيتشاف الختم ده في كل اللي حواليها، الكنيسه دي قويه. امين. أنا بتكلم على هنا وبتكلم على كنائس كتير إحنا بنزورها، وفي مواجهات عنيفة بأشكال مختلفة. عشان كده المسج أو الرسالة الجواية علامة لكنيسة قوية. أمين. اسمحوا لي أقرأ معاكم الشاهد الجميل ده. دي رسالة بولس بعتها لكنيسة روميا، وعايزك وانت بتسمعها وانت بتقراها اقراها كأنها رسالة من القديس بولس لكنيسة إيه؟ بوسطن العربية. أمين. وانت بتفرج عليا اقراها كأن رسالة ليك انت شخصيا، مش مجرد قطعة رسالة قديمة بنراجعها، لكن كأنها حاجة شخصية وحاجة حقيقية ومرتبطة بالوقت ده وبالزمن ده واللي بيحصل حوالينا وبيحصل في الكنيسة. بيقول كده: كما هو مكتوب أني قد جعلتك أبا للأمم كثيرة. بيتكلم على مين هنا؟ بيتكلم على إبراهيم. روميا 4:17 ده بيتكلم من روميا كله 4، بيتكلم على إبراهيم. فبيقول كده: يا إبراهيم، كان بيحكي لنا عن إبراهيم: كما هو مكتوب أني قد جعلتك أبا لأمم كثيرة أمام الله الذي آمن به. من الآمن؟ إبراهيم. آمن بإيه؟ الذي يحيي الموتى ويدع الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة. فهو على خلاف الرجاء آمن على رجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة، كما قيل: هكذا يكون نسلك. وإذا لم يكن ضعيفا، مين؟ إبراهيم في الإيمان، لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا. يعني كأنه في دليل أنه يحبط جسده، خلاص كبر وعجز وضعف، ما عادش عنده طاقة، ما عادش عنده أحلام، ما عادش عنده حاجة قادر يعملها. فكأن في واقع عند إبراهيم يخليه يفقد الثقة ويفقد الرجاء، لكن بيقول عكس ده، كان عنده رجاء وهو قد صار مماتا، إذ كان ابن نحو 100 سنة ولا مماتية مستودع سارة. حتى زوجته مراته برضو جسدها بقاش، كبر وعجز، بقاش ينفع يستحمل وعد لابن أو وعد الحاجة مختلفة. ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله، وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا، لذلك أيضا حسب له برا. الشاهد الثاني بولس بعت لروميا، عايزكم تركزوا الكلمة المتكررة في الشاهدين دول. بيقول كده بولس وكأنه بيصلي لكنيسة روميا

بيصلي لكنيسة حد يكمل بوسطن، بيصلي لأي كنيسة بتسمعها دلوقتي، وليملأكم، وكأنه الصلاة بتاعتي ليكو أنه يملأكم إله الرجاء. يملأنا بإيه؟ سرور، سلام في الإيمان. إيه بقى؟ إيه الحتة كمان اللي كأنها هي دي هتبقى مصدر وهتبقى قوة الكنيسة وقوة المؤمن أنه يكمل في المواجهات لتزداد في الإيه؟ في الرجاء بقوة الروح القدس. وكأنه الرسالة النهاردة اللي كأنها العلامة الرب والروح القدس عايز يختم بيها مؤمنين وخدام والكنيسة، كلمة اسمها الرجاء. واسمحوا لي عايز قبل ما أخش في الحتة دي، جت جوايا فكرة كده، وهم شوية جمل كده لو تحب تحفظهم تسجلهم تصورهم. قوة الكنيسة، حد يحب يكمل من المكتوب؟ من قوة إيه؟ المؤمنين. يعني تامر، يعني مش قوة الكنيسة من حجمها الكبير؟ الحجم حلو. طب هي مش قوة الكنيسة من العدد الكتير؟ العدد حلو. لكن قوة الكنيسة من قوة الإيه؟ المؤمنين اللي فيها. ممكن يبقى عندي كنيسة كبيرة بس المؤمنين فيها مش أقوياء. عشان كده قوة كنيسة مش مبنى، مش إمكانيات، لكن قوتها لما أحب أخش كنيسة وأشوف إيه قوتها، بشوف قوة المؤمنين اللي إيه؟ اللي فيها. طيب قوة المؤمنين أقيسها إزاي يا تامر؟ يا رب بتقيس قوة مؤمنين الكنيسة إزاي؟ وراح جت جوا جملة دي، قوة مؤمنينها بيتقاسوا، حد يقراها معايا؟ بقوة الإيه؟ الرجاء اللي جواهم. طيب هو الرجاء دوت يتبني إزاي؟ أو إيه اللي بيتبني عليه الرجاء؟ فكأن الجملة اللي أختم بيها إن قوة الرجاء مبنية، ودي الكلمة المفتاحية اللي روح القدس النهاردة عايز يزرعها جوايا وجواك وكل حد بيسمعنا. نوع الرجاء اللي جواك إيه ده؟ هو واضح إن في أنواع رجاء؟ آه، في أنواع رجاء كتير. والنهاردة الروح القدس عايز يخش جواي ويقول لي تامر، هو أنت إيه نوع الرجاء اللي أنت عايش بيه؟ نوع الرجاء هيحدد قوة الرجاء اللي جواك. هو رجاء قوي يستحمل إيه؟ حد فاكر أول حاجة؟ يستحمل إيه؟ المواجهات العنيفة اللي إبليس هيهاجمك يا تامر، ويهاجم عيلتك، ويهاجم إيه؟ كنيستك. فهل الرجاء قوي كافي إنه يقف قدام ده؟ وقبل ما أكمل في الفكرة، عايز أفرق بين حاجتين، بين كلمة الإيمان وكلمة الرجاء. كلمة إيمان بمنتهى البساطة هي حاجة أو شخص بثق في قدراته، يعني بثق أنه يقدر. يعني أنا عندي حاجة بثق فيها قوي، أن وقت الأزمة، حد معايا؟ وقت الأزمة هتسندني. أنا واثق في مجموعة علاقات، واثق في شخص معين، صداقة، أصحاب، جوزي، عندي مجموعة علاقات مصدر ثقة. يعني وقت ما أكون محتاج يحصل إيه؟ هيلحقوني، هيسندوني، وقت الأزمة هلاقيهم يقدروا يعملوا إيه؟ حاجة. إيه بقى الرجاء؟ دي مهمة عشان دي المفتاحية للروح القدس عايز يميزه جوايا. الرجاء هو أمل. أيوة، أمل بإيه؟ أمل في الحاجة أو الشخص اللي أنا إيه؟ واثق في قدراته إن لما أحتاجه، حد يكمل؟ لما أحتاجه إيه؟ هلاقيه. لما يحصل مواجهة عنيفة ومحتاج حد يسندني، محتاج حد يعد بيها في الأزمة دي، محتاج حاجة كنت فاكر إنها هي دي اللي ببني فيها عشان وقت الاحتياج ألاقيها، هو ده الأمل، إن لما ألاقيها هتقدر تعمل ده، إن الشخص ده هينفع يساعدني. فأنا واثق إنه يقدر، وواثق إنه كمان إن لما أحتاجه هيعمل إيه؟ هلاقيه. عشان كده عايز أنقل نقلة كده عشان أشوف ربنا عايز يكلمني النهاردة معاكو. عايز أنقل نقلة لثلاث شخصيات بيمثلوا ثلاث مجموعات، والشخصيات ديت بتتعامل بأنواع رجاء مختلفة. ومن فضلك أنت النهاردة، أنا بحط نفسي معاك ومعاكو، أنا عايز أسمع من الروح القدس وبيفحص قلبي، عايز أشوف إيه نوع الرجاء اللي جوايا، وإزاي أن الروح القدس عايز ينقلني في نقلة من الرجاء ده لرجاء أقوى وأقوى. ليه؟ هرجع لأول فكرة، عشان أقدر أواجه عدو الخير في المواجهات العنيفة اللي على حياتي وعلى بيتي وعلى كنيستي. فعشان كده أنا عايز أجري معاكم بسرعة كده وأعمل زوم في لقطات في حياة ثلاث أشخاص بيمثلوا ثلاث مجموعات في الكنيسة ومؤمنين، وكل منهم مجموعة لها نوع رجاء بيتحرك بيه. الثلاث شخصيات دول هم لوط ويوسف وإبراهيم.
واسمحوا لي ان انا هعمل زوم على

اتنين وبعد كده في الاخر اعمل زوم على واحد منهم. عايز اعمل زوم على مين؟ على لوط وعلى ابراهيم. يا جماعه لوط حد كويس قوي. مش عارف قدامك كان جيلين طبعا لوط ده مش نص نص يعني مش لا لا لوط شخص كويس. لوط اقدر اقول بجراءه بلغه العهد الجديد لوط مؤمن زي ابراهيم بار. فلوط كمان بار الاثبات الوضع الروحي. ابراهيم معروف انه بار. ففي غلاطيا 3 بيقول لك ايه؟ كما امن ابراهيم بالله فحسب له ايه؟ فهو بار. وفي العهد الجديد هو بار برضه وفي العهد القديم هو بار. طب لوط بقى لوط وضعه ايه الروحي؟ يعني هو فعلا مؤمن وبار ولا هو شخص يعني كده؟ لا لا لا في بطرس الثانيه بيقول لك اصحاح 2 وعلى 7 وانقذ لوط الايه؟ البار. اتاري لوط وابراهيم بمنطق العهد الجديد باللي حصل في الصليب ينفع اقول على لوط ايه؟ مؤمن بار صح؟ وينفع اقول على ابراهيم هو مش ينفع احنا عارفينه ان ابراهيم ايه؟ بار. فالاثنين وضعهم الروحي مؤمنين وابرار. اوكي اتفقنا. اول لقطه عايز اقف عندها بقى واشجعك افتح قلبك كده وافتح ذهنك للروح القدس مش ليا، هو كانه عايز يعمل فحص جوايا كده. ايه شكل الحركه والحياه بين خلينا ادعي اقول كده بين لوط المؤمن البار وبين ابراهيم المؤمن الايه؟ البار. ايه الفرق؟ ايه اللي بيحرك ابراهيم واللي بيحرك لوط؟ ابرام في تكوين 13 انا مش شايف 12 صح؟ تكوين 12 عدد 1 قال الرب لابرام اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك. ايه اللي بيحرك ابراهيم؟ واضح ان ابراهيم اللي بيحركه هقول جمله كده وعايزك تركز فيها قوي. ابراهيم ظابط الموجه بتاعته انه يسمع ربنا لما ربنا ايه؟ يتكلم. هقول لك حاجه كده مهمه قوي انا لاحظتها وانا بحضر الحته دي. ابراهيم قبل ما ربنا يتكلم كان حياته مستقره، كان بيبني حياته، يعني متجوز وعنده الشغل بتاعه وعايش وسط اهله وناسه، فهو كان بني ادم زي اي حد بيبني حياته بالشكل الطبيعي اللي المفروض اي واحد عايش في هذه الحياه يبنيها، الطبيعي العادي ما فيهوش مشكله اني ابني شغلي وابني مستقبلي وفي وقت ارتبط وفي وقت الارتباط اتمنى وعندي طفل ولما يجي الطفل اربيه ويخش المدرسه ويخش الجامعه وبعد ما يخش الجامعه اعمل ايه؟ حد عارف؟ اصلي بقى عشان ايه؟ عشان يتجوز او ترتبط وبعد كده لما يتجوزوا ويرتبطوا نفسي ايه بعد شويه اللي هم يعملوا ايه؟ يخلفوا عشان عايز ابقى جد وتيتا، عايز ابقى اشوف احفادي، فده طبيعي وده جميل وده اللي ربنا حطه في السيستم الحياه، بس الحاجه المختلفه اللي عند ابراهيم ومش عند لوط ان ابراهيم في الحياه العاديه ظابط الموجه انه يلقط ربنا لما يتكلم معاه في اي وقت. لكن لوط ده مشكلة بقى لمؤمنين كتير. لوط بيقول كده ايه؟ فذهب ابرام كما قال الرب، يعني ابراهيم سمع لانه ظابط الموجة فتحرك لربنا قال له عليه. لوط عم بيعمل ايه بقى؟ حد عارف لوط بيعمل ايه؟ بيقول لك ايه؟ وذهب معه ايه؟ لوط. هو ايه المشكلة يا تامر؟ المشكلة ان لوط بيتحرك بحركة الناس اللي حواليه، ما عندوش حاجة واضحة من ايه؟ من ربنا. لوط مش ظابط الموجة على ربنا، لوط ظابط الموجة على الناس، الناس بتسمع ايه وانا ماشي وراهم، الناس بتقول ايه وانا بتحرك وراهم، الناس بينصحوني بايه وانا معاهم. فلوط مش ظابط الموجة على ان ربنا بيتكلم ليه، لكن ظابط الموجة على الناس بتعمل ايه والناس بتسمع ايه من ربنا للوقت ده. انا كنت مدرس ثانوية عامة وقعدت حوالي 15 سنة مدرس، وزي ابراهيم كنت بحاول بحسب إمكانياتي وحكمتي أبني حياتي اللي فيها أبقى بشتغل ولا بشتغل، أكون بحط سيستم كده أحوش عشان أجيب بيت عشان بعد شوية عايز إيه؟ زي أي شاب عايز إيه بعد شوية؟ عايز أتجوز، فأنا عايز أرتبط وارتبطت. فكنت طول الوقت أنا ماشي حياتي المنظومة الطبيعية الجميلة العادية بتاعت أي حد. وفاكر كويس قوي ان انا جيت في لقطه كده قلت إيه ما ينفعش بقى ايه او تقعد بشتغل بشتغل بشتغل، فجت حته كده صحوه تامر انت محتاج تفضي شويه صغيرين كده وتروح الكنيسه. فابتديت افضي ساعتين، انا كنت مدرس ومدرس بشتغل دروس وسناتر، فاحنا عندنا الوقت مش بتحسب بالساعه، انتوا عارفين الحكايه ديت؟ وقت المدرسين في مصر مش بالساعه،
ده يقول لك ايه عدى 1000 جنيه يعني عدى

الساعه دي ب 1000 جنيه عدت. فهو احنا كنا بنحسبها بالفلوس مش بالدقيقه ومش مش بالساعه. فقررت اعمل مغامره كده انا افضي ساعتين بموازي بقى ما اعرفش كان كام ساعتها ناسي واروح الكنيسه. بعد شويه قلت له بقى انا عايز اكمل الصوره انا عايز اخدم. فدخلت الكنيسه ومسكت مجموعه تلمذه وبقى عندي شكل جميل وحضرت مدرسه تلمذه عشان ابقى بتلمذ صح. وهناك قابلت جيني وطبعا ساعتها بقى ايه الروح القدس صحي جوايا كده قال لي تامر ايه رايك في جيني؟ قلت له حلوه ايه رايك يا رب؟ قال لي كمان يلا. فاتجوزنا انا وجيني وكملنا حياتنا واحنا بنرسم بيتنا وبنعمل الاستثمار بتاعنا ونحوش ونصلي لاجل اطفال. لكن في حاجه واحده بس اتفقت معها انا وجيني وقت الخطوبه ان هنظبط الموجه على ايه؟ على ربنا عشان لما يعوز يتكلم لينا نعرف ايه نسمعه. وقد كان بعد 15 سنة مدرس وببني حياتي سايق العربية ورايح الشغل بتاعي ألاقي ربنا بيكلمني لذهني ويسألني السؤال ده تامر انت ناوي تكمل كده؟ فأنا قلت له ماله ربنا انت زي الفل هو انت باركني في الشغل ومباركني مع مزوجة جميلة ومباركني في الخدمة وبخدم في أكبر كنيسة زي الفل. قال لي مش تحب تنط في حلم ليك؟ قلت له ايه ده خير قلق كده بعد تحس بقيت جواك قلق كده. قلت له تمام بس بشرط. لا سوري انا قلت شرطين لربنا عشان بس بحب اتشرط اصل على ربنا عشان اتاكد ان اللي هو ده اللي بيتكلم صح مش انا اللي بحلم. قلت له اول حاجه مراتي خدتني مدرس محترم يعني اتجوزتني راجل كده عنده وظيفه من فضلك انا مش هقول لها انت روح قول لها. الحاجه الثانيه قلت له انا مش عايز لما اسيب حلمي ونط في حلمك اندم لحظه في كده. عارفين عمل ايه؟ سابني 6 سنين ما بيتكلمش ولا مكمل اشتغل واكبر لغايه ما فلقت قال لي تامر اتس تايم. قلت له طب معلش روح قول للمدام عشان محتاج انت اللي تقول لها مش انا. انا بخاف اواجه صراحه زي اي راجل يعني انا عامه يعني بخاف اواجه يعني وفي غايه الحاجات المصيريه دي ما بحبش العب دور الاسد يعني. فروح قول لها. اكتشف ان بعد اسبوع تقول لي تامر انا سمعت ان ربنا بيكلمك انك هتسيب الشغل وتنط في حلم. قلت لها امين. بعدها باسبوع ربنا يكلمني يقول لي تامر خد بالك انا كمان عايز جيني تسيب الشغل. فقلت له رب خير انا كنت هعيش يعني جيني بتشتغل وتصرف علينا وانا اخدم يعني انت كده ومش بس كده ما اعرفش كم حد بقى من ازواج والرجاله يقدر الوضع اللي انا كنت فيه ساعتها. فانا مش هشتغل جيني مش هتشتغل. وكان عندي اخر درس براجع مراجعه ثانويه عامه ولقيت مكالمه من جيني بترن بترن بترن وانا مش متعود انها ترن كتير. ايه يا جيني خير؟ الو في ايه انت كويسه؟ قالت لي تامر عندي خبر حلويك انا حامل وفي توأم. حد متخيل البانوراما اللي كنت عايش فيها كراجل فجأة زي إبراهيم بعد ما كانت كل حاجة مستقرة تامر يلا وراي. عشان كده ده الفرق بين لوط وإبراهيم. لوط مش ضابط الموجة على ربنا مش ضابط الموجة انه يسمع ربنا في اي شابتر في حياته. هو مكمل او مكمل يمشي ورا حد هو اللي بيسمع له ربنا. لكن ابراهيم عايش حياته بيستقر لكن في نفس الوقت ضابط الموجة انه يسمع ربنا. حاجة التالتة الهدف والقصد. ايه الفرق بين الاثنين؟ بصوا كده لوط في كلمة صفرة كده تقول لك هذا المؤمن البار الجميل بيقرر اهدافه والمقاصد اللي عايشها ازاي. فبيقول كده في تكوين 12 فرفع لوط عينيه لما حصل خناق بينه وبين مش بينه هو بين حد يساعدني هم الرعاه ايوه الرعاه بين الرعاه ابراهيم ولوط فحصل خناقه. فابراهيم قرر سوري لوط قرر يختار لنفسه. عمل ايه؟ فرفع لوط عينيه وراى كل دائره الاردن بص كده ايه ده الارض دي جميله الارض دي ليها مستقبل الارض دي كلها خير. فبيقول كده ايه ان جمعها سقيك جنه الارض رب كارض مصر. فاختار حد يقراها معايا كده فاختار ايه لوط لنفسه. هو قرر يختار حسب ما هو شايف. على راي واحد صاحبي يقول لي انت تامر ماشي بدماغك. عارف اللي هو ايه؟ انا ماشي بدماغي انا اللي انا شايفه صح هعمله بغض النظر بقى مراتي شايفه عيلتي شايفين الكنيسه شايفه انا همشي بدماغي. لوط كده لوط بيختار لنفسه بحسب اللي هو ايه شايف. لكن النتيجه بتاعت لوط ايه لما اختار لنفسه وما رجعش للكبير بتاعه؟ حد عارفه؟ لربنا. لما ما رجعش لربنا لما ما وقفش يظبط الموجه على اللي ربنا عايزه الارض الجميله والخير اللي كان من بعيد مبهر كده اللي حصل ليك يا لوط بلي وانقذ في بطرس الثانيه وانقذ لوط البار مغلوبا. ايه ده انت كنت عايش مغلوب عايش مكسور ده بص من

كتيرة الأردياء في الدعارة اسكن البار بالنظر، هو قاعد في وسط مجتمع مليان شر وهو ساكن بينهم. بصوا بيحصل للوط، حد يقرأ معايا كده في حتة الصفحة بيحصل للوط، يعذب يوما، قاعد متعذب. واضح ان اللي اختاره كان من بعيد شكله حلو، بس لما نط وقعد طلع الموضوع عذاب. انا بقى اللي ابهرني، طب انت دلوقتي اخترت اختيار غلط وشفت نتيجته وانت متعذب، حد توقع ايه السؤال اللي عايز اساله له؟ ايوه، انت مكمل ليه؟ غريبه يعني، انت مكمل ليه؟ انت مستني ايه؟ مستني يحصل ايه اكتر من كده؟ انت عايش في حته بتعذب، انت مش مرتاح. كان غريبه بالنسبه لي صراحه. لكن ابراهيم أول ربنا قال له إيه؟ إبراهيم أنت نجحت واستقريت، ما تيجي تمشي ورايا، ما تيجي أوريك، اسمع دي مهمة قوي قوي قوي، ما تيجي أوريك الهدف والقصد اللي أنا رسمه لك من أول ما اتولدت يا إبراهيم وتعيش معايا. ما تيجي كده أخدك ونطلع مع بعض، اسمعوني كويس قوي، دي جملة فرقت معايا قوي، أطلع معاك رحلة كلها مغامرات عشان نوصل مع بعض للقصد وللايه وللدعوه. وخلينا نقول جمله كده في النص جت جوايا كده وانا بصلي قبل اطلع الوعظه. يا جماعه كل موسم انت بتعدي فيه ربنا عنده هدف للموسم ده، والهدف بتاع الموسم اللي انت فيه ده اللي بتعدي فيه مش هو النهايه، لكن كل شابتر في حياتك ربنا حاطط هدف ورا هدف ورا هدف ورا هدف عشان في الاخر توصل للايه، للمصير الإلهي الكبير اللي يخضك لما توصله. إبراهيم لما ربنا كلمه ما نطش من النهاردة راح فجأة دخل الأرض، لكن عدى بمراحل وعدى بشباتر، وكل فصل في حياته كان فيه هدف. واسمعوني كويس وركزوا معايا، كل شابتر في حياتي ربنا بيجهز لي علاقات وبيجهز لي ظروف وبيجهز لي أماكن وبيجهز لي حاجات لها علاقة بالموسم ده، ولما بيخلص بينقلني لإيه؟ لموسم جديد بعلاقات جديدة بهدف جديد، وفي النهاية بوصل للقصد اللي ايه ده يا رب، ايه ده، واو، ايه ده كل ده كان ليا. بصوا القصد، الهدف بتاع ابراهيم يمتلك ارض. حلو يا ابراهيم، انا هباركك وهيبقى عندك ارض وهيبقى فيها اتساع وبركة وكل ما تمد ايدك لحاجة هتنجح. حلو يا ابراهيم، على فكرة بس ده هدف، ده مش ايه، مش المصير. امال ايه القصد والمصير؟ اقرا معايا بقى القصد والمصير النهائي اللي بعد الارض. بصوا كده رومية 4:17، اني قد جعلتك اب لاسحاق. مش نفسك في عيل؟ هجيبك عيل. لا لا لا لا، اكتر شويه. طب انا هخليك تبقى اب الاطفال كتير، يعني ابنك يخلف كتير او انت تخلف كتير وعندك عيال، او لا لا لا، انت هتخدم ويبقى عندك ابناء تشيلدرن كتير في الخدمه، فتبقى اب روحي لشويه شباب وشويه بنات وولاد في الخدمه، فانت بقيت اب روحي لبنين حتى مش بس لاسحاق. لا لا لا لا، عايز اشجعك بقى لو بتقرا معايا او بتركز مع اقرا، قال له المصير ايه؟ حد يقراها كده معايا بالعربي والانجليزي، اني قد جعلتك اب لايه، معلش اسمعها تاني، جعلتك اب لايه، ايه امم، فاذر مش تشايلد، وفاذر مش تشيلدرن، فاذر لايه، اقراها كده معايا بالانجليزي، نيشنز. واو، ايه ده، ده كان اخري. حد عارف كان اخره كان حلمه ايه؟ كان يعني كان كل بيتمناه ايه؟ حد عارف هو حته عيل صغير، عيل افرح بيه، هديلك العيل، وعايش شويه ولاد تانيين هديك خدمه ويبقى عندك ولاد كتير، بس مش بس كده، ده في مصير تاني، هتبقى اب لامم. وخلي بالكوا انه هذا المصير وهذا القصد الكبير بيتطلب من إبراهيم في أوقات أنه بعد ما يستقر في مكان اللي درس شخصية إبراهيم ورحلته. إبراهيم كان شوية يقعد في مكان ربنا يقول له إيه؟ اتحرك، موف. يا ما صدقت أحد، ما صدقت، لا لا لا، أنا ما عنديش استقرار إلا، حد يكمل الجملة، إلا ما نوصل للإيه؟ للمصير. بعد ما اتفرغت للخدمة أنا وجيني في الكنيسة، عندي الكنيسة الأولانية اللي كنت فيها، وقعدت 15 سنة أنا وجيني بنخدم وبنشتغل في الكنيسة، وكل ما احنا بنقعد الخدمة بتكبر
واحنا مبسوطين والخدمة بتكبر واحنا مبسوطين ومستقرين وولادنا مستقرين وحاسين ايوه يا رب انت بتدينا ابناء احنا بقينا أبناء

وامهات اشكرك اشكرك. وفجاه حد يخمن؟ فجاه مش هو ده المصير، ده شابتر. ايوه يعني انت عايز ايه يا رب؟ سلم الخدمه، سلم الخدمه، استقيل. انا لا، انت وجاني. ايوه نديها فين؟ اديها للشباب في الكنيسه، اعمل ديليجيشن. اي طب انا هروح فين؟ استنى. ايوه استنى، يعني هخرج واقعد في البيت؟ اه تقعد في البيت. طب جيني خليها، او انا خليني وجيني اخرج، انتوا الاثنين. طب هنعيش ازاي؟ ده ما تسأليش السؤال ده، انا ابوك. طب هنكمل ازاي؟ هنروح فين؟ طب حتى ما فيش، لانه في مصير لازم تشيل الخيمه وتمشي ورايا. انا عندي خبر مش لذيذ، سامحوني بقى، يعني خبر كانه محتاج يفوقني ويفوق ناس كتير قوي. انت اليوم اللي قررت تدي حياتك لربنا ويتحط عليك لقب اسمه ابن ربنا، اليوم قررت تسلم حياتك لربنا وتقول له بص حياتي اهي، واسمعني كويس بقى عشان هقول جمله هخضك بيها. في صلاه خطر لو صليتها، خد بالك دي مش هزار، لو صليت له قلت له لتكن مشيئتك هيعمل ايه؟ ربنا مش بيهزر. لو قلت له لتكن مشيئتك في حياتي، هيشمر ايده وينزل فين؟ في حياتك يحقق مشيئته. واول ما ده يحصل بقى، انت معلش هو خبر كده مش لذيذ بس مضطر اقوله، انت من يوم قررت تدي حياتك لربنا وتدي عيلتك لربنا وتعيش انت وبيتك واولادك وانتوا ككنيسه تعيشوا الرؤيه والدعوه من ربنا، انت بقيت عدو عنيف وشديد لمين؟ لابليس. من هذا اليوم، من هذه اللقطه، بقيت انت ومراتك واولادك وكنيستك مصدر تهديد رهيب جدا لعدو الخير. وابليس ما بيهزرش، لانه لو سابك هو هيتدمر. فهو هيعمل ايه؟ هيعمل كل حاجه انه يدمرك ويدمر بيتك ويدمر خدمتك، واوقات كتير وده كنت بشوفه انه يدمر كنيسه ربنا حاطط دعوه عليها. فانا محتاج اخد بالي ان انا من ساعه ما حطينا التايتل ده واللقب ده والهويه دي اني ابنه، وان عايز اعيش لايه؟ للمشيئه وللدعوه. انت بقيت عدو وبقيت في يعني في مواجهات عنيفه عنيفه عنيفه مع ابليس، وده اللي موجود لانه عايز يدمرك. هو مش جاي يهزر معاك، ابليس مش جاي يهزر مع عيلتك ومع اولادك، ده جاي عايز يعمل ايه؟ عايز يدمر ارتباطك وبيتك، عايز يدمر ولادك، عايز يدمر احفادك، عايز يدمر كنيستك اللي ابتدت تظهر عندها دعوه وبتكبر ولها تاثير. مزمور 42، داود وصل لمرحله من الهجمات والازمات العنيفه اللي عدى فيها، لانه ابليس لما بيقرر يدمر بيعمل ايه؟ بيعدي في حياتك حاجه اسمها عاصفه عنيفه عنيفه جدا جدا، تقلب بيتك، تقلب حياتك، تقلب خدمتك، عشان توصل في حته تقول نفس الكلمات اللي قالها مين؟ داود. بصوا قال لي بقى حاجه تحس يعني لو في حد دكتور نفسي، حد في دكتور نفسي لو قريت الجمله دي هتقولك ان داود بيعد مرحله ايه؟ حد عارف؟ اقراها كده. ولماذا انت منحنيه بين قوسين محطمه، بيتكلم على نفسي، يا نفسي ولماذا تأنين؟ عارفين الانين اللي هو ماشي عمال مش قادر، انين صامت. لو حبيت تشخص حاله داود، حد يا دكتور سايكولوجي ساعدنا، بيعد بايه؟ باكتئاب، صح؟ عنيف، لا لا اللغه بتاعتي البسيطه، داود بيعدي باكتئاب. يا جماعه الاكتئاب ده نتيجه ان ابليس قرر يدمر ايه؟ داود. عاصفه عايزك تخليك كزوجه وكأم في مرحله مش قادره، بقيت رماد، انا مكمله حياتي عشان لازم اكمل، وايه يعني ما ينفعش ابين ولا البيت هينهار. ولو انت اب وزوج وتعديت بهجمات زي كده عنيفه وعاصفه على حياتك، انت مش قادر تتكلم، انت لازم تكمل. ما انا في رقبتي بيت ولو انت خادم وتعدي بمرحله فيها بيرنج اوت ومش قادر، بس ما ينفعش اقف، انا لازم اكمل، ورايا خدمه هتقع. وهنا الحته بقى البيك، تعالوا نشوف نوع الرجاء هيقف ازاي في ازمة لما بعدي بعاصفة عنيفة. نوع رجاء لمؤمنين بنيين رجاءهم لنوع رجاء اسمه رجاء طبيعي،
العادي. يعني ايه؟ يعني انا عندي مصادر ببنيها بقالي سنين عشان لما تعدي العاصفه اعرف اعدي منها. فناس مؤمنين الرجاء بتاعهم مبني على امكانيات. انا بدرس، انا بدرس كويس، انا دخلت جامعه كويسه، انا بقيت في وظيفه مرموقه، انا دكتور شاطر، انا مهندس

ناجح، انا عندي بيزنس، فانا الحمد لله الحمد لله، يعني انا احسن من الناس المهدده اللي ممكن يمشوها في اي وقت. او الرجاء الطبيعي بتاعي علاقات، انا عندي مجموعه ناس واصحاب وعيله تسندني وقت الازمه، انا عندي حاجه تقول لي ما تخافش انت لو وقت الازمه هيجروا عليك يلحقوك. انا عندي رجاء اسمه رصيد في البنك الحمد لله بيكبر، وانا ضابط الاداء وضابط كل حاجه، عندي رجاء. انا عيلتي ما شاء الله الحمد لله، يعني بسمع اخبار عن ناس بتنفصل بس احنا كعيله زي الفل واولادي زي الفل. العاصفه لما بتيجي ركز معايا في الحته دي بقى، العاصفه

بتدمر حد معايا السبورت سيستم اللي انت بنيته عشان في الاخر توصل لنفس ايه منحنية. امال ابراهيم، ودي بقى الحته اللي ابهرتني وعايزك تنبهر معايا لو ينفع، يعني لو هتحب تنبهر تعال انبهر معايا. ابراهيم، هو انت باني حياتك وقت الازمه ايه؟ نوع الرجاء اللي انت بتتحرك بيه؟ اقرا كده معايا. فهو على خلاف الرجاء امن على الرجاء. اقرا بالانجليزي بقى كده، دي بقى واضحه قوي. وزاوت، ممكن تقراها معايا؟ وزاوت ايه؟ بدون سبب. نعم، يعني انت عندك امل ملوش مصدر، ملوش سبب، ملوش سبب طبيعي. ما هو ده عشان ده رجاء غير ايه؟ غير طبيعي. فانا عندي رجاء بتاعي من غير سبب. رجائك في ايه؟ رجائي انه هو هيشيلني وقت العاصفه. رجائي ان انا، وهقول جمله للناس ممكن تفوسنا دلوقتي او بتسمعنا، اوقات كتير في وقت العاصفه مش مطلوب منك تعمل حاجه، تسيبه هو يعمل ايه؟ يتدخل في الازمه ويخرجها من العاصفه. امين. في خلال السنتين عدينا بازمات كتيره قوي عشان احنا مستنيين مش عارفين في ايه. واكتر ازمه كانت تعبانه جدا انا وجيني، ان احنا لما سمعنا ربنا اتحركنا كان ولادنا نور محب كانوا كبار، فجم كلمونا بابا تامر جيني، حلو قوي ربنا يكلمكم تسيبوا الشغل وتقعدوا في البيت. دي قصه جميله قوي، بس دي قصه مين؟ دي قصتكم انتوا مش قصتنا احنا. احنا ذنبنا ايه؟ يعني زمان ايه نمشي قصه مش بتاعتنا ونعيش بحاجه احنا ما سمعناهاش، وهنعمل ايه وهنكمل ازاي؟ وساعتها كان بالنسبه لي كانت ازمه عنيفه قبل عدي بيها انا وجين. يا رب انت كلمتنا، بس انا مش هينفع اتحرك واسحب ولادي الاطفال، هم مش هيتحركوا، هيبقى في مقاومه، بيتي هيتقسم. اذا ما انت كلمتني من فضلك زي ما وصلت لي انا وجين، انا مش عارف ازاي توصل لكمان لمين؟ لاولادي. انا مش هتحرك الا لما اولادي يطمنوا ان هم كمان واثقين فيك وعندهم رجاء فيك مش في حاجه تانية. وفاكر القصه دي كويس قوي. كان عندنا خدمه مسافرين بره مصر، وقبل ما نسافر محب كمل 18 سنه، فقال لي بابا قبل ما تسافروا بس كده عايزك في حاجه كده. قلت له يا حبيبي عايز ايه؟ قال لي ينفع تديني مبلغ اطلع رخصه العربيه عشان اسوق بقى؟ قلت له بيبقى استنى شويه نصلي مش وقته وكده. قال لي اتسكي خلاص. المهم وصلنا المطار، صديق ليا ما عرفش تفاصيل كتير حياتنا قوي، لقيته محول لنا مبلغ ومش كاتب واتساب ايه ده. فجيني قالت لي بص واضح انه حول المبلغ ايه، بدل ما تامر اسحاق او تامر مش عارف ابراهيم، لقيته بدل تامر ايه سمير، فواضح في غلط، رجع له المبلغ. فببعت له المسج بقول له ياسين مبلغي غلط، ايه ده انا مش فاهم. المفاجاه، يقول لي انا مش فاهم. قلت له خير مش فاهم ايه؟ قال انا امبارح انا حلمت اني واخد ابنك محب رايح بيه المرور اطلع له الرخصه. هو ما يعرفش حاجه خالص. فانا اتسمرت، فبقول له اكيد. قال لي انا حتى صحيتش بقول رب محب مين ورخصه ايه ومرور ايه؟ قال لي ابعت المبلغ لتامر وقول له عشان مين؟ عشان محب يطلع الرخصه. بعت المسج لمحب بسرعه، ساعتها بقول له الاخبار. قال لي ايه ده؟ دي معجزه. قلت له ايه رايك؟ قال لي انا معاكم نمشي على الميه. وكأن الرجاء اللي ربنا عايز يبناني جواه في وقت مواجهات ووقت عواصف عنيفة رجاء في هو. طب اثبت لي، يعني اديني حاجة طبيعية واقعية تقول انت عندك، يعني انت فارد صدرك. انا فارد صدري عشان ابويا في ظهري، عشان اللي انا اسم ابنه مش هيسيبني. فساعتها هتفرج هيعملها ايه ازاي. انا طولت في فلوت ابراهيم، وخليني اختم بالنوع الاخير ده. حد فاكر مين ده؟ عشان الكنيسه ممكن يبقى فيها لوط وممكن يبقى ابراهيم، لكن ممكن كمان يكون فيها مين؟ يوسف. يبقى الرجاء والدعوه بتاعته، انا يا يوسف انا هباركك قوي، اسمعني كويس، انا هباركك قوي بزياده، حتى كل اللي حواليك يبقوا مستغربين البركه والخير اللي انت فيه ده ليه وازاي واشمعنى. يبقى كله باصص لك كده ايه ده يوسف، حتة العيل اللي كان مرمي في الجب يوسف، يبقى في الآخر في مكان مرموق زي كده يوسف يتحكم في الرجل التاني في مصر يوسف. أيوة أنا عايز دعوتي ليك ورجائي ليك إن هباركك قوي قوي قوي قوي قوي. اقرا معايا بقية الجملة عشان أنت كمان إيه

تبارك قوي قوي. وساعتها التلاتة كل واحد عنده سؤال بيجاوب عليه. يوسف وكأنه يا رب انت باركتني في شغلي، باركتني في بوزيشن، قول لي أأثر ازاي في المكان انا فيه، قول لي أأثر ازاي في الكنيسة وفي الشغل في المكان، ازاي أأثر، عايزني اعمل تأثير ازاي، اعمل فرق ازاي. لوط هكسب ايه وهكبر ازاي وهستقر ازاي، نقطة، مش فارق مع ملكوت ربنا. ابراهيم قول لي يا رب عايزني ابني ازاي في بيتك ومن خلالي وفي خدمتك. عايز اختم جملتين وهستأذن رامي فريق التسبيح يطلعوا معايا على المنبر عشان ناخد وقت نصلي. عايز اختم بجملتين احفظهم كده من فضلك. عايزك تستعد تظبط الموجة انك تسمع ربنا لما يحب يكلمك. اتنين، ودي عايز اختم بيها بقى قبل فريق التسبيح يطلع، ودي حاجة باخدها بشكل شخصي وناخدها كعيلة وناخدها ككنيسة. اوعى توقف تسبيح، اوعى توقف طول الوقت، يبقى لسانك اللي بيخارج منه انك بتسبح ربنا وبتشاور عليه وتقوله انت عظيم، انت القدير، انت صالح. اوعى توقف، اوعى تخلي الوضع والظروف يغير لغتك. بصوا كده وانا بختم، قال ايه على ابراهيم؟ ولا بعدم ايمان ارتاف وعد الله بل تقوى بالايمان. ازاي؟ ايه اللي يبين انك ايمانك قوي؟ ايه اللي يبين ان الكنيسه دي قويه؟ اللي يبين انك مؤمن قوي، اللي يبين ان عيلتك قويه، انه برغم كل حاجه، بصوا كده، معطيا، حد يقراها معايا، معطيا ايه؟ مجدا لله. العلامه اللي تخلينا مؤمن قوي وكنيسه قويه وعلاقه قويه، انه في وقت العاصفه، في وقت الازمه، بنقف نقول له انت صالح، انت عظيم. امين. نفسي اعمل حاجه صغيره، نفسي شجع كل اتنين جنب بعض، تعالوا نصلي، ولو شريك حياتك معاك من فضلك صلي معاه، لو صديقك معاك صلي معاه. نفسي كل اتنين يصلوا مع بعض، قول يا رب املاني واملى بيتي، املاني واملى عيلتي برجاء غير طبيعي، بثقة فيك. فشجع كل اتنين جنب بعض، تعالوا نصلي لبعض، احنا محتاجين ربنا يحط صلوات لينا لبعض. مراتك محتاجك تصلي لها، جوزك محتاجه تصلي له، صاحبتك محتاجة تحط كتفك على ايديها وايدك على كتفها وتصلي لها. صلوا لبعض الكلمات دي، يا رب انا عايز انا وبيتي وعيلتي، وكمل بقى صلي الكنيسة وكنيستنا دي بقى في الصخر، دي حاطين نفسنا في الصخر، مستخبين في صخرة كده، فالعاصفة لما تعدي ما ننهارش. يا رب انا عايز اسكن، عايز اقيم انا وبيتي وانا وشك حياتي واولادي واحفادي، احطهم في صخره اسمها يسوع. هشجعك كده، صلي الكلمات البسيطه دي انت والقاعد جنبك، اخوك او شريكك او اختك. يا رب احنا مش عارفين هل في عواصف جايه ولا لا، في ناس في وسطينا بتسمعنا او دلوقتي بيعدوا بعاصفه، يا رب مش في ايدنا حاجه، كل اللي في ايدنا ان احنا نقول لك حط حياتنا في صخره اسمها يسوع عشان العاصفه تعدي. عايزك تصلي لكنيستك، يا رب لو في عاصفه بتجهز، لو احنا في عاصفه، ولو ابليس مخطط لعاصفه عنيفه لكنيستنا، احنا بنحط كنيستنا جوه هذه الصخره يسوع. من فضلك صلي لبيتك، صلي لنفسك، صلي لاي مخطط عدو الخير بيخطط انه يؤذيك وانت مش عارف، قول له احميني في الصخره دي. وانت جنب اخوك او جنب شريك حياتك قول له انا مصدق انك صالح، حتى لو الواقع كل حاجه ضاعت، كل حاجه انهارت. صلي لاولادك اللي ممكن يوقف شايف ان هم في خطر ومش عارف تعمل ايه، قول له بحطهم في الصخره، بحطهم في يسوع، اتصرف انت، اتصرف. في ناس في وسطينا فقدت الكنترول فمش عارفه تعمل ايه، عايز اقول لك حطه في الصخره، وعندي رجاء غير طبيعي انه يغير الواقع اللي انا شايفه. لو خلصت كده نفسي، لو خلصنا صلاة تعالوا نقف مع بعض نختم بالكلمات دي. أنا ساكت في الصخرة. أشجعك كده، تعالوا نعمل حركة كده تشجيعية، خد إيد اللي جنبك، يعني خد إيد مراتك، أخوك، صاحبتك، وامسكي إيدها كده وقفيها، وكأن دور العيلة.

دور العيلة ان احنا نوقف بعض في مواجهات ابليس عارفينها او مش عارفينها داخلين فيها. فامسك ايد اللي جنبك اللي لو قادر يقف وتعال قول له تعال نقول له ونهتف ونسبح، وتبقى العلامة على الكنيسة دي انها كنيسة ايه؟ قوية. ليه؟ عشان واقفة تمجد وتسبح برغم كل العواصف، برغم كل الهجمات اللي فيها. امين. انا ساكن في حصون الصخر، حد عارفها؟ معروفة ولا؟ وليه ايه؟ جناح الناس. تعالوا مش نرنمها بقى، عشان انا عايز ابليس يتخض منكم. عايز تخضوا ابليس، تخض ابليس اللي مركز على بيتك خضه. فعايزك تخضه بهتاف عكس الواقع اللي جواك. يعني هو هيخاف لما تعلن ده بصوتك. انا عايزك تهتف وتعلن كده، احنا انا بيتي كنيستي شغلي البيزنس بتاعي في حصون الصخر. امين.

ساكنين يا رب، احنا في الصخر، في الصخر ساكنين يا رب، في الصخر محميين، في الصخر يا رب مستورين يا رب. فعلا ادي كنيستنا يا رب فعلا كلها كلها كلنا يا رب نكون في حصون الصخر مستورين ومحميين ومستورين يا رب. يا رب نشكرك، بنبارك اسمك يا رب، ليك المجد والكرامة يا رب. امين. تفضلوا ارتاحوا.

مقطعنا اللي هنتأمل فيه الليلة سفر الرؤيا الأصحاح الثاني. سفر الرؤيا أصحاح 2 سفر الرؤيا أصحاح 2 رابع كنيسة رب يسوع يطلب من يوحنا أن يكتب إليها من عدد 18 إلى عدد 29. سفر الرؤيا الأصحاح الثاني من عدد 18 إلى عدد 29. واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي. أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى. لكن عندي عليك قليل أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول أنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان. وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب. ها أنا ألقيها في فراش

الذين يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم. وأولادها أقتلهم بالموت فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب. وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. سأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. ولكنني أقول لكم وللباقين في ثياتيرا، كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون، إني لا ألقي عليكم ثقلا آخر، وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء. من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم، فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف، كما أخذت أنا أيضا من عند أبي. وأعطيه كوكب الصبح، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. عدد 21، الرب بيقول عن هذه المرأة إيزابل التي تقول أنها نبية، وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتوب. كلمة ربنا الليلة زمان التوبة، زمان التوبة. الله عنده أزمنة عديدة في كلمته، روح الله عايز يخبرنا بيها، زي ما بتقول الكلمة من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح. وأنا بصلي من كل قلبي إن رسالة الله لينا الليلة تكون من الروح القدس إلى كل قلب فينا، إلى كل قلب حاضر في هذا المكان، إلى كل قلب بيشاهد في أي مكان كان. لكن بصلي من قلبي إن الله يتكلم إلينا، يفتح أذننا، يعطينا قلبه قادر أنه يرق الكلمات اللي بيقولها. اللي بيتابع مننا وبيشوف شخص الرب يسوع اللي رآه يوحنا في سفر الرؤيا، ما اعتقدش هو نفس الشخص، مش هو نفس الشخص اللي نام يوحنا على صدره. المنظر غير، الشكل غير، لا هو الحنون الدافئ الراعي اللي بيرعى واللي بيهتم، لكن هنا كلمة الله بتقول إنه عيناه كلهيب نار. ولما بيتكلم بيتكلم إلى حد ما بشدة، وإلى حد ما صارم في كلماته، وعنده رسائل بيبعتها إلى كل كنيسة، وفي كل كنيسة يتكلم يحذر ويشجع ويقول إن من يغلب، من في كل مرة في كل كنيسة، من يغلب من يغلب من يغلب. وكأن مشوار الحياة اللي كل كنيسة وكل مؤمن ماشيين فيه، مشوار الحياة يلتزم مننا ان احنا نكون عينينا عليه، مشوار الحياة يلتزم مننا ان احنا نكون بناخد الحياة بجدية، مشوار الحياة بيلتزم مننا ان احنا نطيعه أكتر من أي وقت كان في حياتنا. واللي احنا شايفينه أمام عيوننا، اللي شايفه يوحنا، يوحنا شايف قدام العرش، أمام العرش جالس الحي الجالس على العرش، وأمامه خروف كأنه مسبوح. لكن عندما وجد السفر الذي لم يستطع أحد أن يفتح ولا يفك خطومه السبعة، يوحنا صار يبكي لأنه لم يوجد أحد مستحق. مال عليه واحد من الشيوخ وقال له ما تبكيش، ليه؟ لأنه هو ذا الأسد الخارج من سبط يهوذا. إحنا لسه شايفينه أنه هو ذا الذبيح، إحنا لسه بنراه أنه هو ذا ما دفع الأجرة لأجل خطايانا علشان ينجدنا. لكن السماء شايفاه وهو آتي، هذا هو الأسد الخارج من سبط يهوذا. أنا بصلي أن يستعلن ليا وليك غيرة الرب يسوع وهو بيتكلم إلى كل كنيسة. كنيسة اللي بيتكلم وبعت لها رسالة النهاردة، واحدة من الكنائس السبعة اللي موجودين في آسيا الصغرى أو في تركيا الحديثة، في ثياتيرا. وفي ثياتيرا الرب بيكلم ملاك هذه الكنيسة. الحقيقة الكلمتين الأولانيين مليانين بالتقدير جدا جدا، مليانين تقدير وتشجيع وإقرار بالتعب.
بيقول أنا عارف أعمالك

محبتك، أنا عارف أعمالك، محبتك، خدمتك، إيمانك وصبرك. أنت بتتطور على فكرة، أنت متقدم في الإيمان. أعمالك الأخيرة أكتر من الأولى. واو، أشكرك يا رب. كتر خيرك أن أنت شايف، كتر خيرك أن أنت عارف، كتر خيرك أن أنت ملاحظ أنه في حاجة بتتغير، في حاجة بتتطور. أنا بعمل كل ما عندي. لكن على الدوام الله لما بيرى الصورة كلها بيريد أنه ما فيش حاجة في حياتنا تسمح للشرير أنه يجد موضع قدم. عندي عليك قليل. إيه القليل؟ أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول أنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيده أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان. أنا عندي عليك حاجة. إيه الحاجة اللي عليك؟ السلطان اللي أعطيتك إياه لابد أن يستخدم، أن هذه المرأة لابد أنها توضع ليها حد. مشكلتي معاك انك متسيب. مشكلتي معاك ان في حاجات مش محطوط ليها حدود، ولابد ان يوضع ليها حدود. ان كان لديك سلطان استخدم سلطانك على من هم تحت سلطانك انك تضع ليهم حدود أمنة. عندي عليك أنك تسيب المرأة. إذا بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ تغوي عبيدي أن يأكلوا ما ذبح للأوثان. أعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب. أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة. ليه؟ لسه من محبته، لسه من أمانته، لسه من أنه في فرصة علشان هؤلاء يرجعون. تقول كلمة الله في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم. لسه في فرصة حتى الضيقة الآتية علشان يتوبوا عن أعمالهم. أعطتها زمان لكي تتوب. الزمن اللي بنحكي عنه الليلة والرب بيكلمنا فيه اسمه زمان التوبة. علشان أكون مختصر، الشيء الأولاني عندي هي التوبة. ما هي التوبة؟ بلا دخول في الكلمات والعهد القديم والعهد الجديد، أقول المجمل العام في كلمة الله بيقول إيه. التوبة، الكلمات الموجودة في كلمة الله تعني يرجع، يتراجع عن قرار، يندم، يغير الموقف والاتجاه، يتغير في طريقة تفكيره. تتوب عن زناها، المعنى تتوقف عن ممارسة أمر ما والبدء في ممارسة شيء آخر بديل. تغيير الموقف، تغيير الاتجاه، طريقة العمل اللي أنا بعمله، ندم عن شيء، أسف عن شيء، إيقاف هذا الشيء مش وبس، والبدء في شيء آخر مختلف. التوبة مش مجرد كلمات، التوبة مش مجرد رغبات، لكنها موقف متحرك بيعبر عن استبدال حياة بحياة. التوبة هي استبدال حياة بحياة، قناعات بقناعات أخرى بديلة. ويأتي كلمات يوحنا المعمدان ويقول اصنعوا أثمارا ملها. التوبة ليها شكل، التوبة ليها ثمر، التوبة ليها نتاج واضح في الحياة. التوبة باختصار شديد جدا، التوبة إنه ما كنت عليه الآن قد تغير، قد تغير بالنسبة لي، في حاجة اتغيرت، في شيء تبدل معايا، وهذا التبدل واضح. السؤال اللي لسه جوايا، ليه أتوب؟ ليه أغير مواقفي؟ ليه أرجع عن أمور؟ توب اندم ارجع. ليه ما احنا حلوين، ما احنا كويسين، في ايه يعني، ما الدنيا ماشيه الحمد لله. ليه ارجع؟ ليه اتوب؟ ليه التوبه

مفروضة أو مطلوبة إنها تكون. الشيء الثاني بتاعي اللي أنا بقوله، ما الذي يستدعي التوبة؟ اللي يخلي التوبة مطلوبة؟ ما يستدعي التوبة؟ نمرة واحد، أن هناك قانون، أن هناك قانون، وعندما يكسر القانون، كلمة قانون صعبة، صعبة. إحنا كلنا بنحبش القوانين، بنحبش القوانين، لكن قوانين الله موضوعة لحمايتنا. قول معايا، القوانين موضوعة لحمايتنا. القوانين مالها؟ لو ما فيش قانون، لو ما فيش قانون، فالآخر ممكن يأذيني، يدعكني، يسرقني، يبلعني، يقتلني، ولا رادع ولا حاسب ولا عقاب. ليه؟ لأنه ما فيش. كم واحد ما يحبش أن ما يكونش في قانون؟ لا، لازم يكون في قانون، لابد أن يكون في قانون. إحنا بنحب قوانين بس لصالحنا، لكن بطبيعتنا ما بنحبش نكون تحت القانون. أنا أريد أن أفعل ما يحسن في عيني. كلمة الله بتقول في سفر التكوين أصحاح 2، عشان نفهم القانون موضوعة لأي شيء. تكوين أصحاح 2 عدد 16 تقول كلمة الله: وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها. ده مش حرمان، ده مش حرمان، ده أنا مش بحرمك، أنا بقول لك هو ده القانون. القانون موضوع لحمايتك، ليك حق إنك تختار، ليك الحرية إنك تفعل ما تريد، لكن أنا بقول لك القانون موضوع علشان يحميك. طول ما أنت موافق للقانون، طول ما أنت تحت سلطان القانون، ستحيا والحياة تكون موجود. لو اخترت إنك تكسر هذا القانون، موتا تموت، حتجني عقاب كسر القانون في حياتك. رومية 7:7، بولس الرسول بيقول هذه الكلمات: لم أعرف الخطية إلا بالناموس. والناموس ترجمة بتاعته القانون أو الشريعة. لم أعرف الخطية إلا بالقانون، فإنني لم أعرف الشهوة إن لم يقل الناموس لا تشتهي. القانون هو اللي بيعرفني إيه الخطر اللي موجود قدامي. في قانون بيتكسر، لما يتكسر القانون في حاجة تانية بتحصل بعدين: عناد قلوبنا وتمردنا على وصايا الله وقوانينه. لما تستمر في العصيان، لما تستمر تختار اللي أنت عايزه، بعد وقت سامحني عينيك بتتغمى. بعد وقت كلمة الله، لو قريت رومية أصحاح 1، المصر أنه يمشي في خطاياه، المصر في عناده، المصر على طريقته، المصر على كسره للقانون، كلمة الله 3 مرات في هذا الأصحاح تقول: أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض. أسلمهم الله ليفعلوا ما لا يلي. أسلمهم يعني إيه؟ أنا رفعت من عليك الحماية، أنت اللي اخترت كده، آدم اختار كده، لأنك اخترت كده أنا ما أقدرش أعمل حاجة. القانون كان موجود لحمايتك، أنت لم تختار أن تكون تحت القانون. كلمة الله بتقول: إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. صمويل الأول 15:23، صمويل بيقول لشاول هذه الكلمات، بيقول: لأن التمرد كخطية العرافة. العصيان زي خطية العرافة. خطية العرافة يعني إيه؟ إنك تكون مسحور، عقلك رايح منك، عقلك بتأمل كتير في مواقف، بتأمل كتير في حالات ومع ناس. لا يمكن إنه بني آدم عاقل ياخد مثل هذه القرارات اللي بتهدم حياته وبيته وأسرته، إلا إذا كان في وجهة نظري مسحور.
إلا إذا كان عايش في عناد، وهو ده نتيجة العناد اللي عايش فيه. تقول كلمة الله: والعناد كالوثن والترافيم. العناد مش بس تمرد، العناد هو الإصرار على التمرد. تاني، العناد فرق بينه وبين التمرد. التمرد أنا مختار إني هكسر القانون، العناد أنا مصر إني أكسر القانون. أنا فاهم وعارف، أنا فاهم وعارف لا بعمله غلط، لكن أنا مصر عليه. كسر القانون نمرة اثنين. لما كسرت القانون في شيء تاني اسمه التعدي. التعدي معناها إنه كان في خط، وهذا الخط أنا عديته، عديت السور اللي كان موضوع لأجل حمايتي، لأجل خلاصي، لأجل إنه ما فيش شيء يمسني من روح الموت. الكلمة بتقول إنه يوحنا الأولى 3-4: كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا، والخطية هي التعدي. يقول لك عملوا محضر في المغفر لفلان، تعدى على فلان بالقول والفعل. تعدى عليه يعني خط الحدود، خط ما هو لائق، عدى مساحة الحرية اللي مسموحة به إنه أذى الآخر، إنه أخطأ في حق الآخر. ليه لزوم التوبة؟ لأنه في كسر للقانون، لأنه في تعدي، لأنه في خط أحمر اتعبر. التوبة لما نقول نتوب، إنك بتختار تاني ترجع تحت الحماية، بتختار تاني إنك تدخل تحت الجناحين علشان تتستر من جديد. في كسر للقانون، في تعدي. نمرة ثلاثة، عدم إصابة الهدف. أنا وإنت مخلوقين لأجل هدف، لأجل غرض. حد عارف الحكاية دي؟ آدم مخلوق هو وحواء يمثلوا الله على الأرض، هم شبه الله، هم على صورته. الله أعطاهم سلطان يعكسوا مجد الله في خلقته ويتسلطوا على كل شيء. بسبب الخطأ والخطية اتسلب منهم السلطان المعطى بهم، ولم يصلوا إلى الهدف، لم يصلوا إلى إرضاء قلب الله وانعكاس مجد الله في حياتهم. رومية 3:23 تقول كلمة الله: إذ الجميع أخطأوا. ومالهم؟ كلنا أخطأنا. شعية 53:6: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. علشان الصورة تتعدل، علشان اللي تكسر، علشان المحضر ده يتقفل، علشان القضية دي تحفظ، علشان التعدي اللي حصل يصحح فيه حاجة، هنا يستلزم أن يكون هناك توبة. توبة. كيفية التوبة؟ كيفية التوبة؟ أقول لكم الصدق في المسيح، أنا بقالي سنين بخدم الرب، رحت لأماكن عديدة، سمعت كلمات عديدة، قريت كتب كتير، قليل ما وجدت حد علمني كيفية التوبة. أنا متعلم يعني أعترف بخطاياي، أسهل حاجة وأبسط حاجة، أعرف أعترف أعترف أعترف أنا بخطئ. ليه؟ لأن أنا عايز الفايدة. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. حتى في كنايسنا التقليدية علشان تتناول لازم تروح، مش تتوب، هلو، مش تتوب، تعمل إيه؟ تعترف. تعترف. وفي مننا كتير عايشين في فشل مزمن ومستمر، لأنهم لم يتعلموا من الحياة مع الرب غير بس الاعتراف. الاعتراف، الاعتراف: أخذ مراتي، بغلط فيها، بغلط فيها، وبعدين
وبعدين الحياة مش ماشية فأروح حاك علي أنا آسف أنا غلطت فيك خلاص. كل ما بشوفها قدام الناس أهنها وكده أن أنا مؤمن. أنا مؤمن على فكرة, أنا مؤمن راجل كويس يعني. فبروح أقول لها أنه

آسف أنا غلطت فيك. وبعدين وبعدين وبعد الأسف وبعد الاعتراف عشان نوال الغفران عشان أخد اللي عندي أو عند الآخر ليا ما حصلش ولا حاجة. التوبة اسمعونا يا جماعة، التوبة قبل الغفران. هقول لك من كلمة الله إن التوبة قبل الغفران، واللي أنا هأكده لك تاني من كلمة الله، لا غفران خطايا من غير توبة. التوبة معناها أنا مقدر، أنا فاهم، أنا عارف أنا واقف فين. كيفية التوبة، واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة كفاية، ثلاثة كفاية. كيف أتوب؟ نمرة واحد، أن تعرف وتدرك الخطأ. لو ما قالش القانون لا تشتهي ما كنتش حعرف يعني إيه شهوة، لكن إدراك الخطأ معناها إني أخطأت. أنا أقر بالخطأ. لابد إني أتعلم وأعرف القانون بيقول إيه، لأنه ده اللي بتقاس به الأشياء. لو لم تعلم أنت غير معفى من العقاب، أنت غير معفى من العقاب. أخوي علمني درس صغير وأنا صغير، كنت لسه صغير وسألته على حاجة في الزمن ولا في الحياة شكلها إيه، فقال لي في قانون لما تكبر هتعرفه، أن القانون لا يحمي المغفلين. ما تقولش إنك لما تعرف. ليه؟ الكلمة كانت عندك، الكلمة كانت عندك. يا أبي إبراهيم، أيوة، قل للعازر لو قام واحد من بين الأموات راح لإخواتي يخبرهم هيسمعوا منهم. الرد اللي بيرده إبراهيم رد قاطع ولازم ولابد أن احنا ننتبه إليه. عندهم ما عرفوش، ما قروش، عندهم موسى والأنبياء، عندهم الكلمة بتقول إيه. لو استسمحك تفتح معايا مزمور 119، مزمور 119. أول شيء في التوبة إنك تدرك، أول شيء في التوبة إنك تعرف إيه بالضبط اللي تكسر. مزمور 119 عدد 9 حرف باء، صفحة 681. بما يزكي الشاب طريقه، ردوا علي، بحفظه إياه إزاي؟ حسب كلامك. بكل قلبي طلبتك، لا تضلني عن وصاياك. خبأت كلامك في قلبي، ليه؟ لكي لا أخطئ إليك. أنا مش عايز أخطئ، أنا مش عايز أخطي أو أتعدى. إيه اللي هيحفظني؟ إن كلامك موجود في داخل قلبي. مبارك أنت يا رب، علمني فرائضك، بشفتي حسبت كل أحكام فمك. بشفتي حسبت كل أحكام، يعني رددتها، يعني قلتها، يعني دخلت في أعماقي ونطقت بها. بطريق شهاداتك فرحت كما على كل الغنى، بوصاياك ألهج وألاحظ سبلك، بفرائدك أتلزز لا أنسى كلامك، لا أنسى كلامك. سراج لرجلي ونور، من يتبعني فلا يمشي بل يكون له نور الحياة. أعمى يقود أعمى، الاثنين يقعوا في حفرة، لكن اللي شايف قدامه، اللي عارف الطريق منور قدامه، لن يقع في حفرة. إلا حيحفظني إني لا أخطئ إليك، إلا حيحفظني إني لا أكسر القانون. خبأت كلامك في قلبي، كلامك موجود في داخل أعماقي. أول شيء في التوبة إنك تدرك إنه في حاجة هنا من القوانين اللي ربنا حاططها لي للحماية أنا كسرتها، أنا تعديتها، إن كان في غفلة أو إن كان بإصرار. لكن نمرة واحد، إني لابد إني أدرك، لابد إني أدرك. وده اللي بيقوله الابن اللي بيقوله عليه ضال، لوقا 15-18، أقوم وأذهب إلى أبي. ده الرجوع، ده التوبة، وأقول له يا أبي مالي أخطأت إلى السماء.

وقدام أنا عملت حاجة غلط، أنا عملت، ما فيش توبة من قبل الإقرار أن هناك شيء غلط. ده يجيب لي النمرة اثنين. نمرة اثنين، نمرة اثنين، تحمل المسؤولية والندم. الشهرين اللي فاتت أنا كنت بقرأ كم كتاب عن الاعتذار وعن كافية الاعتذار، علم الحقيقة، علم لوحده علم. اللي عايز شوية كتب أقول له عليها، موجودة في جرير برضو للي يحب يروح يجيب. الاعتذار الصادق والحقيقي أن من أنا آسف، وأنا آسف أكتر منك، مش أنت آسف؟ أنا آسف أكتر منك. أسفك أصرفه فين؟ فين الصيدلية اللي أنا أروح لهم باش مهندس آسف، عوضولي اللي حصل فيا، عوضولي الخسارة، عوضولي المهانة، عوضولي الجرح، عوضولي الألم، عوضولي الليالي اللي ما نمتهاش، عوضولي الألم والضغط النفسي اللي أنا حاسس بيه من كلمة آسف. أنت آسف؟ صدقني أنا آسف أكتر منك. أنا شاعر بالأسف، أنا شاعر بالحزن، أنا شاعر بالضغط اللي علي. آسف مش اعتذار. الاعتذار الحقيقي أنه من يعتذر يقر بأنه أخطأ وعلى استعداد أن يتحمل المسؤولية. ده الاعتذار الصادق، أني أخطأت بعتذر وبرجوك سامحني. وبرجوك إيه؟ ممكن ما يسامحكش، لا يبقى آسف كويسة لوحدها، نخلص الموضوع. كبر دماغك بقى، ما أنت نكدي ليه؟ ما تبقاش نكدي. خلصنا ما هو خلصنا ورا خلصنا ورا خلصنا ورا خلصنا، بقى الكلام ملوش معنى. الكلام ملوش معنى لما تحصل مواقف جرحة في حياتنا، حتى في علاقاتنا مع بعض. كلمة آسف ما بتطلع. وفي ناس مننا بسبب تكرار الأمر وعدم تحمل المسؤولية بوصل للدرجة حتى كلمة آسف ما بقولهاش، ما انطقش بيها. ليه؟ ما انا عارف هرجع تاني وهرجع تاني. ما فيش داعي. عندما اتحمل المسؤوليه وعندي استعداد ان ادفع ثمن خطئي، من الصعب علي ان اعود وافعله مره اخرى. ليه؟ لان قررت انا مسؤول، انا هدفع ثمن اخطائي. كتير من مشاكل حياتنا وبالذات في مستوى العلاقات ممكن تتحل يوم ما نتضع ونقر بالخطأ وتحمل المسؤولية. الشيء الثالث والأخير في كيفية التوبة. أنا قلت نمرة واحد، تعرف الخطأ وتدرك الخطأ. نمرة اثنين، تتحمل المسؤولية. نمرة ثلاثة، الرجوع وطلب الغفران. سامحني، سامحني، أنا أخطأت إليك، أنا منتظر عفوك عني يا رب. أنا بأقر إني أخطأت، أنا تعديت حقك، أنا فعلت واحد اثنين ثلاثة، أنا عملت كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، أنا نادم وتايب. قول معايا، أنا نادم وكمان تايب، يعني أنا مش راجعها تاني. أنا بقر بضعفي. أيوة في حاجة بتشدني، في أصوات بتقولي مش هتقدر تكمل، لكن أنا جاي متعلق بيك يا رب. أنا عايز بالحقيقة أتوب، أنا عايز بالحقيقة أنه في حد فاصل يحصل في حياتي، وأنا مش عايز أطلع من محضرك النهاردة غير وأنا حاصل على البراءة والغفران اللي أنت مدهاني بسبب دم ربنا يسوع المسيح. زكا بيقول إن كنت قد وشيت بأحد أعمل إيه؟ أرد له أربعة أضعاف. أنا غلط، أيوة سامحونا بقى، المسامح كريم. قول معايا، المسامح كريم. هو فعلا المسامح كريم، سامح كريم بالحق وبالفعل وبالحقيقة. أيوة المسامح كريم، لكن ده لا ينفي أن هناك شيء لابد أنه يعوض، شيء لابد أنه يدفع. غفران الخطايا لا يأتي قبل التوبة والندم والإقرار بالخطأ، مش العكس. اسمع كلمة الله تقول إيه، خد عندك شاهد اثنين ثلاثة كفاية. لوقا 24:47 تقول كلمة الله، أن يكرز باسمه، باسم يسوع المسيح، أن يكرز باسمه للتوبة
ومغفرة

الخطايا للأمم. أعمال 2:38 أو الوعظة وعظها بطرس يقول: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا. إمتى يجي غفران الخطايا؟ بعد ما تتوبوا، بعد ما تعلنوا إعلان قاطع إن أنا أطعت، إن أنا رجعت، إن أنا جاي بكل قلبي علشان أطلب غفران الله. أعمال 3:19: توبوا وارجعوا لكي. حلوة الآية دي. توبوا وارجعوا لكي تمحى خطاياكم ولكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. توبوا وارجعوا علشان تمحى خطاياكم. حباي، التوبة ليها ثمار تليق بيها، تثبتها وتؤكدها. كم واحد عارف لما حد يجي يعتذر لك انه لا جديد؟ ليه؟ لأنا شامم ريحة التضاع ولا إقرار بتحمل المسؤولية ولا ندم على الفعل. أهم كلمتين وبقين عشان نعدي الموقف ونخلص. في ناس تانية مش محتاجة تقول كلمات بسبب صدق اتجاه القلب والإحساس بالندم الصادق والاستعداد إني مستعد أعمل أي حاجة بلغتك، بلغتك اللي أنت تفهمها، باللي أنت تقرره عشان أعوضك على الخسارة اللي أنا سببتها. الشيء الأخير، احنا بنحكي عن زمان التوبة، بنحكي عن زمان ليه؟ زمان التوبة. الرب بيقول عن هذه المرأة، يقول: أعطيتها زمانا لكي تتوب. أعطيتها زمانا لكي تتوب. ما هو زمان التوبة؟ الآن، اليوم، ليس غدا. ليه مش غدا؟ لأن بكرة مش في إيدي. هلو؟ لأن بكرة ماله؟ مش في إيدي، مش بتاعي، أنا مضمنوش، أنا مش ماسكه، أنا ما بتحكمش فيه. اليوم إن سمعتم صوته، مش بكرة إن سمعتم صوته، اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. في وقت متاح، الوقت المتاح ما تستغلهوش غلط، ما تستغلش اللي الرب بيقول عليه، لأن الوقت قريب، لأن الوقت قريب. ده شعرنا. الدعوة للتوبة مفتوحة ومستمرة في كل يوم. بشارة يوحنا المعمدان بيقول: توبوا لأنه قد اقترب. زمن، زمن اقترب ملكوت السماوات. المسيح أول ما بشر تقول كلمة الله، قال: قد اقترب الزمان فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. التلاميذ، الرسل، كل من هم في العهد الجديد، رسالتهم المحورية: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. التوبة بتقول إنه في زمن متاح، إن فيه رأفة ورحمة من الله معدة ليا وليك. قلب الله الآب، تيموساوس الأولى 2:4، أنه يريد أن جميع الناس يخلصون وكمان وإلى معرفة الحق يقبلون. لو تأنى علي وعليك، لو طول باله علينا، مش معناها ان هو راضي على عصياني وتمردي، مش معناها ان هو راضي عن اختياراتي في الحياه اللي كسرت القوانين، مش لان ده بيغيظه، مش لان هو بس قدوس واحنا بنفعل هذا الامر علشان نكسر قلبه، لكن من ناحيه تانيه لانه ده لاجل حمايتك، لاجل فايدتك، لاجل المنفعه، لاجلك. روميه 2:4 تقول كلمه الله: لا تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته. الله، لا تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته، غير عالم ان لطف الله انما يقتادك لقرار.
يقتادك إلى موقف، يقتادك إلى حتة أنت مصمم فيها إن حياتك لازم تتغير، إن اتجاه قلبك لازم يتغير. اللي أنت بتفكر فيه، اللي أنت عايشه، اللي أنت بتراه، اللي أنت بتنظره، المسلك اللي أنت أخدته، الشيء اللي أنت خفيه جوه قلبك، اتجاهات حياتك اللي بحسب القانون أنت تعلم أنها خطأ، إمهال الله ولطفه وطول أناته عشان حاجة واحدة بس.

عشان يجيبك للموقف اللي فيه تتوب، عشان فيه يجيبك للموقف اللي بيقولك أنا صابر عليك بقى لزمن، أنا مطول بالي عليك سنين وسنين وسنين وسنين، كل ما في قلبي إنك ترجع وإنك تتوب. ناس تقول لي ما هو متباطئ، متباطئ إزاي؟ ما دي عم الشرير والظالم مولعين في الناس وفي الدنيا ودايسين على

ما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أحد، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. شهوة قلب الآب أن كلنا نرجع، أن كلنا نيجي للموقف اللي فيه راجعين إليه، مقربين منه، مغيرين طريقة تفكيرنا، مغيرين أسلوبنا في الحياة، علشان هو مستني أنه ثمر البر في حياتنا يأتي بثمار نافعة جدا جدا جدا. في زمن للتوبة الرب متيح لي وليك زمن للتوبة، هي اللي بتتفرج عليا وبتشاهدني، في زمن للتوبة الله متيح ليك، الله مدهوني ومدهولك. إيه اللي نفس ربنا يقولهولك في آخر كلمتين زي دولة؟ بتقول كلمة الله ما تضيعش الفرصة، ما تضيعش الفرصة، لو سمعت صوته ما تقسيش قلبك. في ناس تبقى حاسة بإنه هبتدي بايه ولا بايه ولا بايه ولا بايه ولا كتير، يعني كتير كتير. هناك آية ذهبية قالها الصينيون في القديم تحضرني الآن، مشوار الألف ميل، خد موقف، ابتدي بحاجة، هات الكبيرة، هات الشديدة، طب لا شديدة عليا، خد الصغيرة، اللي يعجبك، ابتدي بشيء، اعتدي، ما عنديش حاجة. إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذب وكلمته ليست فينا. القانون مش موجود جوايا. اختبرني الله واعمل إيه؟ واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، انظر وأكيد هتلاقي. أنا نفسي أعمل بين قوسين في الترجمة الجديدة كده أكتبها بين قوسين، أكيد هتلاقي وأكيد انظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا، اديني سكة، أدي الطريق الباطل، توبني فأتوب، اشفني فأشفى لأنك أنت تسبيحتي، ردني من تاني، ردني من. نفسي أقول لك على حاجة، نفسي أقول لك على حاجة، لو عصت وعظة قد كده، لو رنمت وسبحت، لو أعطيت، لو خدمت، لو تولعت بالنار، السماء ما بتفرحش غير في حالة واحدة بس. أوه يس يس يس، السماء ما بتفرحش غير في حالة واحدة بس، خاطي واحد يعمل إيه؟ غير طريقة تفكيره، غير ملايكة عاملة فرح وهو الليلة وإيه؟ واحد صدق وأخذ موقف إنه عايز. وأنا بتكلم كأني بتكلم بقى على زناه وقتلين قتلة والبعد اللي هم، أنا بتكلم عني وعنك، بتكلم عني وعنك. لما أخذ موقف اتجاهي مع فلان، ظني فعلان، الشيء اللي كان مفروض أعمله أنا ما عملتوش، أنا جاي قدامك وبقول لك أنا بقر بالخطأ يا رب، سامحني، أنا آسف أني فكرت في كده، أني سمحت للشرير يوقعني في هذا الحفرة، لكن وأنا بعترف قدامك يا رب أنا بسألك اليوم، ساعدني أني أتوب يا سيد رب، ساعدني أني أقفل هذا الباب، واديني موقف وجرأة. لو أنا أخطأت في حد من الناس، اديني نعمة واديني سكة أعرف إزاي أصلح ده يا رب، عشان أقول أني لسه في مؤمنين حقيقيين لسه بيتضعوا، لسه بينكسروا، ولسه روح الله موجود فيهم عشان يصححوا حاجات كتيرة اتكسرت. الشيء تاني اللي نفسي أقوله لك، لا تستهين ولا تسيب ولا تستبيح. الرجل الخادم بتاع الثياتيرا ده كان ميسل لها، كان سيبها. عيسو كان مستبيح، لم يقدر البركة، لم يقدر البركة، بركة البركة البركة البركة، بطنه، عارفين العهد الجديد يقول الذين إلههم ومجدهم في خزيهم، ده إلهه كان بطنه، شاف أخوه عدس يا بني آدم، طبق عدس عدس عدس عدس، الدين من الأحمر ده، الدين الأحمر، بص المقايضة شكلها إيه، أديك من الأحمر وتديني بكورية. عارف يعني بكورية؟ نصيب اتنين،
نصيب اتنين.

نصيب اتنين من كل اللي عند أبوهم إسحاق، هو هياخد اتنين وأخوه ياخد التالت. راح لما جه للبركة تقول كلمة الله طلبها بدموع، لكن لم يجد للتوبة مكان. توب زي ما انت عايز تتوب، طلعت البركة ولن ترد ولن ترجع مرة تاني. ساعدني وعلمني ما يضعش مني زمن فيه البركة انت عايز تدهاني. ساعدني وعلمني اكون بقدر يعني ايه كلمتك، يعني ايه بركتك، يعني ايه اللي انت عايز تصنعه في حياتي. ساعدني اتعامل مع لطفك وطول اناتك باتجاه قلب بيقول أنا مقدر اللي أنت بتعمله معايا يا رب. حط فيا حس، حط فيا جرأة، حط فيا نار، حط فيا غيرة، أعرف أتعلم إزاي أتوب في كل يوم يا سيد الرب. الحاجة الأخيرة اللي نفسي أقولها لك، be ready، كن مستعد، كن مستعد. ما تبيتش في يوم من الأيام وأنت شايل حاجة في قلبك وفي شيء ما ردتوش. عارف ليه؟ من يعلم إن غمضنا عينينا هينفع نفتحها مرة تاني ولا لا؟ هلو جمع 12 واحد آخر آية أختم بيها. أذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر. قبل ما تيجي أيام الشر خليك منتبه، خليك منتبه إن في فرصة للتوبة، فرصة للتراجع، فرصة لتصحيح الأمور، فرصة لغلق الأبواب، فرصة إنك تقف قصاد الشرير عشان تعدل مواقفك. أنا بصلي من كل قلبي النهاردة إن زمان التوبة من بعدي، كلمة الله بتقول في غفران للخطايا وما أمتع الإحساس بغفران الخطايا. إنك مش في سجن، إنك مش محبوس، إن الله مش واقف ضدك، لأنه يقاوم الله المستكبرين أما المتواضعين يعطيهم نعمة. إن السكة أمامك مفتوحة، إنك واقف في بر ربنا يسوع المسيح وبتسمع الكلمة أين هم المشتكون عليك. أما دانك أحد ليه؟ لأني تايب، لأني خدت غفرانك يا رب، ولأني مستعد أعمل ما تريد مني يا سيد رب. اديني قوة، نفسي أعيش في بركة التوبة في كل يوم يا رب، نفسي أعيش في قوتها، نفسي أعرف إن التوبة مش مجرد خطأ، لكن التوبة هي تعديل مواقف كل يوم، اقتراب إلى نورك. الحتة اللي أنا واقف فيها النهاردة فيها شوية نور لكن مليانة شوية ظلمة، بكرة عايز النور أكتر من الظلمة في حياتي، النور أكتر من الظلمة في حياتي، إلى أن أصل في النهاية بيد يسوع المسيح اللي حيرجعني لحضنك من جديد يا سيد رب. وعندها أجد نفسي وأعرف نفسي كما عرفت وزي ما أنت عرفتني. توبني فاتوب، شفني فوشفة، لأنك أنت تسبيحتي يا رب. ارفع قلبك معايا. يا رب بشكرك يا رب. أنا بصلي لأجل بساطة القلب اللي الليلة تنقل جوانا معنى متدفق بالنعمة يا رب. اللي فين قول لك يا روح الله افحصنا، يا روح الله خد بأيدينا وعلمنا، علمنا ازاي نعيش في ملء بركة زمان التوبة اللي انت تيحو لينا يا رب، اللي انت معطينا إياه يا سيد رب. كلنا ضعاف يا رب، كلنا ضعاف، كلنا محتاجين سندتك ومحتاجين عمل نعمتك يا رب. وأنا بصرخ إليك من كل قلبي النهاردة أنا وإخواتي يا سيد رب، أعنا بروحك نعرف نتوب، أعنا بروحك نعرف نعدل مواقفنا، أعنا بروحك نقيس أنفسنا مش على أنفسنا، نقيس أنفسنا على كلمتك يا رب، نقيس أنفسنا على قانونك اللي انت حطيته علشان يحمينا يا رب. حررنا النهاردة من الغفلة، حررنا النهاردة من النوم ومن النعاس، حررنا النهاردة من الاستهانة يا رب، ودونا قلوب غيرة واقفة معاك منتظرة رجاء جديد وأمل جديد تصنعه في حياتنا يا رب. استخدم

استخدمنا نكون صناع سلام يا رب. استخدمنا يلي قلت طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. ساعدنا تصالح مع نفسي، ساعدنا تصالح معك عشان أعرف أكون أداة مصالحة بيني وبين الآخرين يا رب. اديني اتضاع واديني نعمة أعرف أعتذر، اديني أعرف أدفع الثمن، اديني أعرف أرد المسلوب لو كنت سلبت شيء في حياتي يا رب. خد بإيدي وساعدني، دي طلبتي ورجائي أنا وإخواتي قدامك في اسم يسوع. آمين.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، أرحب بك وبكل المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: ما المقصود بقول المسيح لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

العبارة الشهيرة التي جاءت في الكتاب في عظة المسيح على جبل الزيتون اللي بتقول لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. إيه المقصود بكلمة هذا الجيل؟ ويا ترى إيه هو اللي هيحدث أمام هذا الجيل اللي هو المسيح بيتكلم عنه؟ ولا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا؟ الحقيقة عشان نفهم كده لازم نعرف القرينة إيه. كان كلام المسيح في سياق كلامه في عظة جبل الزيتون عن الأخرويات. نقدر نقف عند متى 24 اللي هي عظة جبل الزيتون الشهيرة اللي جت في متى 24 و25 بشيء من التقصير.

الرحيم. فمتى 24 و25 بينقسموا كالآتي، ودي عظة جبل الزيتون. متى 24 من عدد 4 لعدد 44 تتكلم عن مجيء الرب يسوع المسيح للأمة اليهودية البقية التقية. لكن من أصح 24 عدد 45 إلى أصح 25 عدد 30 مجيء المسيح إلى المسيحية، المجيء الثاني للمسيحية. بعد كده من أصح 25 عدد 31 إلى عدد 46 مجيء المسيح فيما يخص العالم كله، ودي داخل فيها موضوع دينونة الأحياء لما يجلس ابن الإنسان على كرسي مجده. دول الثلاث أقسام اللي في عظة جبل الزيتون في متى 24 و25. أقول تاني، أصح 24 من عدد 4 ل 44 مجيء الرب للأمة اليهودية البقية. من أصح 24 عدد 45 ل 25 عدد 30 مجيء الرب للمسيحية. من أصح 25 عدد 31 لعدد 46 مجيء الرب لكل العالم. لكن جوه أصح 24 أقدر أشوف ثلاث أقسام رئيسية. فأصح 24 أقدر أشوف من عدد 4 لعدد 14 مبتدأ الأوجاع التي ستحدث مباشرة بعد اختطاف الكنيسة. لكن من عدد 15 لعدد 28 الضيقة العظيمة، ومن عدد 29 لعدد 44 الظهور. ودول بيكونوا السبع سنين اللي بعد اختطاف الكنيسة، من اختطاف الكنيسة إلى ظهور المسيح. مرة تاني، من عدد 4 ل 14 مبتدأ الأوجاع، من 15 ل 28 الضيقة العظيمة، من 29 ل 44 الظهور. إيه الذي يعنيه المسيح بقوله لا يمضي هذا الجيل؟ ده في وسط كلام قبلي وبعديه عشان نفهمه. يقول متى 24 عدد 32، فمن شجرة التين تعلموا المثل، متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب، هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. إيه موضوع شجرة التين؟ إسرائيل كأمة مشبهة في الكتاب بعدة أشجار، أشهرها الكرمة والزيتونة وشجرة التين. ومعروف في إنجيل متى بالتحديد أن شجرة التين الرب شافها مرة بدون ثمر، كان فيها ورق بس، ولعنها. ورب كان يعني واخدها كمثال للأمة اليهودية التي لها ادعاء خارجي لكن ما عندهاش ثمر. لكن هنا الرب بيتكلم عن شجرة التين في وضع آخر. فمن شجرة التين تعلموا المثل، ما تصار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلموا أن الصيف قريب. إن كانت شجرة التين هي أمة إسرائيل، فمتى تخرج أغصانها؟ سنة 70 ميلادية تشتتت هذه الأمة بيد تيتوس الروماني لما أحرق الهيكل وهدم الهيكل وتشتت اليهود في بقاع العالم، وإلى هذه اللحظة هم مشتتون. لكن 1948 رجعت مجموعة منهم وتكونت لهم دويلة في الشرق الأوسط. دي بداية تكوين كيان اسمه شجرة التين أخرجت أوراقها، لكن لسه هذه الشجرة لم تأتي بثمر. ما هو الثمر المنتظر من شجرة التين هذه الأمة التي جاءت وتكونت في هذه الأرض؟ الثمر هو قبول المسيح المسيا الملك، وهذا لن يتم إلا بعد اختطاف الكنيسة. عشان كده قبل مجيء المسيح لهم بالظهور هيمروا في ضيقة عظيمة. عشان كده في عظة جبل الزيتون في مبتدأ الأوجاع وفي الضيقة العظيمة، الشعب ده بعد اختطاف الكنيسة، هذه الأمة ستجتاز في ضيقة شديدة اسمها ضيقة يعقوب، مرار جاي على العالم عامة وعلى هذه الأمة خاصة، على الشعب اليهودي خاصة، علشان هم كانوا في يوم من الأيام حكموا على نفسهم لما قالوا دمه علينا وعلى أولادنا لما صلبوا المسيح، سيدفعون ثمن هذا. لكن هيرفعوا وجوههم يقولوا له ليتك تشق السماوات وتنزل، وهم هربانين من وجه الوحش والنبي الكذاب، هتتفتح عينهم على نبوات ويطلبوا المسيح، ولما يظهر المسيح يقبلوا المسيح، وهنا يكون الثمر مش بس الورق. ما معنى قول المسيح بقى؟
لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. ما هو المعني بكلمة

هذا كله في الأعداد السابقة كلها من عدد 4 لغاية عدد 32 اللي هي إيه؟ أحداث مبتدأ الأوجاع وأحداث الضيقة العظيمة. طب أي جيل الذي لن يمضي حتى يتم هذا؟ كلمة جيل في الكتاب جاءت بمعنيين، جاءت بمعنى فترة زمنية وجاءت بمعنى عرق أو جنس، فممكن المعنيين يكونوا ماشيين معانا هنا. لا يمضي هذا الجيل، أي لن يزول العرق اليهودي حتى يتم هذا. ونحن الآن معروف أن العرق اليهودي لم يتحرك من العالم، لم ينتهي من العالم، مستمر، هو مخفي وسيظهر مرة أخرى بعد اختطاف الكنيسة. فلن يمضي هذا الجيل، لن يزول العرق اليهودي والجنس اليهودي حتى يصير كله، وهيصير كله. لكن المعنى الآخر لا يمضي هذا الجيل، الفترة الزمنية. طب أي فترة زمنية؟ هل الجيل الذي شاهد المسيح وهو يتكلم؟ أبداً، ما هذا الجيل انتهى. وما يقصد إيه بهذا الجيل؟ الجيل الذي سيبدأ بمعاينة الأحداث التي تنبأ عنها المسيح، وهذه الأحداث لم تأتي بعد، هذه الأحداث ستأتي بعد اختطاف الكنيسة. فالجيل الذي سيعاين الأحداث بعد اختطاف الكنيسة، اللي هي بقى السبع ختوم والسبع أبواق والسبع جامات، لن يمضي حتى يكون هذا كله والسماء والأرض تزولان، ولكن كلامه لا يزول. بس أنا بدعوك عزيزي المشاهد أنك تقبل المسيح الآن ربا ومخلصا قبل ما يجي غضب على كل العالم، فتحظى بالنجاة. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

أحبائي، ما أروع وما أجمل أن نلتقي مرة أخرى مع كلمة الله، أمام كلمة الله، وحلقة جديدة من خادم الملكوت. سوف نتحدث ونتابع حديثنا في هذه الحلقة عن الأواني التي يستخدمها الله. وتحدثنا عن حياة بولس الرسول، كيف أخذ الله هذا الإناء وكيف حوله من إناء كان فارغا، إناء كان غير نقي، لكن الله استخدمه لأجل أغراضه. سوف أقرأ معكم في هذا اليوم من رسالة غلاطية والإصحاح الأول والأعداد 15-16. تقول كلمة الله: ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته. لاحظ معي هذه الكلمات، يقول أفرزني ثم يقول دعاني. الله هو ذا الذي يفرز والله هو الذي يدعو. أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ولا دما. بولس يقول الله أفرزني والله دعاني بنعمته. واليوم أنت كخادم الله اختارك حتى يعلن يسوع فيك، حتى يخلي الناس تعرف أنه يسوع حي فيك. كيف ممكن يكون يسوع حي فيك وأنت عايش في الخطية؟ الله يعطينا حماية، الله اختارنا والله أفرزنا، الله فصلنا، الله قدسنا. اليوم سوف أتحدث عن التقديس والتكريس لحياتنا كخدام وكمؤمنين. نحن لسنا مثل الآخرين، إحنا مختلفين عن العالم. مش قصدي أحسن من العالم أو أحسن من الآخرين، لكن الله عنده قصد، والله يريدني أن أفصل نفسي وأن أفرز نفسي عن العالم من أجل مقاصده، حتى لا أجلب العار على اسم المسيح. وبشكل خاص الأشخاص والخدام اللي عندهم خدمات ظاهرة بشكل خاص، لكن بولس كان إناء مختار أن يخدم الله بفرح. ومع ذلك كان باستمرار في حياة بولس دائما هناك الصراع بين الروح وبين الجسد. وبولس قال: كلما أردت أن أفعل أو أعمل الحسنى أجد الشر حاضرا عندي. والآن ممكن نيجي لسؤال: كيف تنتصر الروح على الجسد؟ في حياة كل إنسان فينا في صراع بين الروح والجسد باستمرار، وهذا الصراع موجود وهذا الصراع مستمر، لكن كيف

نجعل الروح تنتصر على جسد. أشارك معك بفكرة بسيطة جدا، لو كان عندك كلبين والاثنين متساويين في الحجم وفي القوة، لكن واحد فيهم اهتميت فيه وغذيته وطعميته وريحته، والشخص الآخر أجهدته وأتعبته ولم يأكل، ودخلوا هذول الكلبين في صراع مع بعضهم البعض، من الذي سينتصر؟ أكيد الكلب اللي أكلته واللي اهتميت فيه واللي ريحته. وهكذا إذا أردنا أن ننظر لحياتنا بهالصراع الموجود المستمر في حياة المؤمنين، في حياة الخدام، بين الروح وبين الجسد، الشيء أو الجانب اللي في حياتك اللي أنت بتغذيه أكثر واللي بتهتم فيه أكثر هو الجانب اللي رح ينتصر. إذا أنت بتغذي أمور الروح أكثر وبتهتم بأمور الروح أكثر، ستكون منتصر روحيا. لكن إذا أنت بتغذي أمور الجسد وبتهتم في أمور الجسد، هذا سوف يؤثر على حياتك. شو هي الأمور اللي بتساعدنا أنه نغذي الروح ونضعف الجسد؟ كيف بنقدر نقوي الروح؟ إذا بدك تقوي الروح، عليك أنك تعمل الأمور الروحية، عليك تقرأ الكتاب المقدس، عليك أنك تصلي، عليك أنك تخدم، عليك أنك تحضر الكنيسة، عليك أنك تكون في شركة مع المؤمنين. هاي الأمور كلها بتغذي، بتقوي الجانب الروحي فينا. وكيف نضعف الجسد؟ بأنه نبتعد عن الأمور الجسدية. إذا ابتعدنا عنها، نستطيع أن نضعف الجسد ونقوي الروح. عشان هيك الكتاب المقدس في غلاطي أصحاح 5 بيتكلم إلنا عن أعمال الجسد وثمر الروح القدس، وبقول شو هي أعمال الجسد وبقول شو هو ثمر الروح. إذا أنا بهتم بإني أنمي ثمر الروح فيي وأبتعد عن أعمال الجسد، عندئذ أكون مؤمن روحي، مؤمن مقاد بالروح القدس. إذا نظرنا لحياة يسوع، بنلاحظ أنه يسوع صنع خير في كل مكان ذهب إليه. مكتوب عنه في سفر الأعمال الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. يسوع كان مفروز وكان مخصص لأغراض الله. تقول الكلمة روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر، لأخدم، لأشفي، لأرسل المنسحقين في الحرية. اللي عم بيحصل معنا مرات كتير كمؤمنين، اللي عم بيحصل معنا كتير مرات كخدام، أنه إحنا عم بنحاول نرضي جميع الأطراف، بنحاول يكون إلنا رجل مع الرب ورجل أخرى في العالم، بنحاول نخلص أنفسنا هنا وهناك. لكن إذا الله أراد أنه يستخدمنا، يريد أنه يحضرنا، أنه أوانينا تكون مستخدمة ويعلن اسمه من خلالنا. لكن الأمر لن يحدث بالأمر السهل في حياتنا، هناك ثمن يجب أن تدفعه كخادم. وكثير من الأيام في ناس وفي خدام تريد أن تخدم الرب بدون أن تدفع الثمن، بدون أن تأتي على أقدامها قدام الرب، بدون أن تسمح للرب أنه يعمل في حياتها ويغيرها ويشكلها. كل خدمة ناجحة إخوتي الأحباء، كل خدمة الله موجود فيها وحاضر فيها، هناك ثمن وعلينا أن ندفع هذا الثمن. الرب يسوع قال: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه، يحمل صليبه كل يوم ويتبعني. بولس كان إناء مختار. بولس لم يختار نفسه، لكن الله اختاره. وأنا أؤمن من كل قلبي أنه الله ما زال يختار، الله ما زال يدعو دعوات خاصة ودعوات مختلفة. اليوم اعرف دعوتك ولا تنظر لدعوة غيرك. بتعرفوا مشكلتنا في كثير مرات أنه إحنا بنقارن أنفسنا بدعوات الآخرين ودعوات غيرنا. لكن أنا بآمن أن الرب صنع ووضع لكل واحد فينا دعوة خاصة معينة مميزة. دعوة الله لحياتك ليست لها علاقة بسنك، وليست لها علاقة بالوظيفة ولا جنس ولا المكان الاجتماعي، لكن دعوة الله لحياتك هي دعوة خاصة، دعوة مميزة، دعوة مفصلة تماما لإلك بشكل خاص وبشكل شخصي. لكن المهم أنك توصل لنقطة معينة في حياتك الروحية تقول له: يا رب اعمل ما تريد في حياتي، استخدمني كما تريد. أحيانا بتحس أن الرب يستخدمك أحيانا، لكن في أوقات أخرى بتحس في أوقات من البرية، في أوقات من الجفاف، في أوقات مش عم بكون فيها شيء ولا عم بصير فيها شيء في حياتك. في الأوقات اللي ما بتشعر فيها بحضور الله في حياتك، تذكر أنه الله بيتقابل معك حتى في البرية اللي أنت فيها. الله تقابل مع موسى في البرية، الله تقابل مع داود في البرية وحضر داود في البرية. أحيانا الله يتأخر في الاستجابة بالنسبة إلنا، بالنسبة لتوقيتنا، لكن لا تيأس، الله سيصنع ويتمم أموره ووعوده في حياتك. الله يمتحن إيمانك، الله اختارك وفرزك لغرض معين.
في حلقة ماضية من برنامج

برنامج خادم الملكوت تكلمت فيها عن ثلاث أنواع من الخدام. قلت هناك خدام يختارهم الله، هناك خدام يختارهم الناس، وهناك خدام يختاروا أنفسهم. والله يريد، وفي هاي الأيام عم نشوف كل أنواع الخدام موجودين، لكن الخدام اللي بيختارهم الله واللي بيدعوهم الله هم اللي قادرين إنهم يكملوا. كلمة الله بتخبرنا إنه كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. مرات كتير بنشوف أشياء بتصير حوالينا، مرات كتير بنشوف خدمات هنا وهناك. اليوم أنا عايزك ترتاح وعايزك تطمن، كل خدوة من الرب سوف تتم وسوف تكمل. حتى في سفر أعمال الرسل وقت كانوا بيتكلموا في وقت من الأوقات قالوا العمل اللي مش من الله سوف ينقض، لكن العمل اللي من الله لا تستطيع أن تنقضوه. وهكذا الله يبحث اليوم عن خدام يستطيع أن يقول له يا رب لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. الله يبحث عن خدام يخضع إرادتهم تحت سلطان الله. أراد الله أن يعلن نفسه من خلال بولس، لذلك لما صلى عليه حنانية سقطت قشور من عينيه وأبصر، والله ملأه بالروح القدس. وأنا بصلي قشور كثيرة من على أعيننا تسقط حتى نستطيع أن نرى الله بمجده وبجلاله، حتى نستطيع أن نرى دعوة الله ونميز دعوة الله لحياتنا. بولس كان إناء مفرز لكنه أيضا كان إناء مملوء، إناء مملوء من الروح القدس وإناء مملوء بحضور الله. بولس تغير تغيير كامل بعد هذه المقابلة، لم يعد نفس الشخص. الله يضع حضوره فيك، الله يسكن فيك ليكون هو الكنز في الآنية الخزفية. اليوم احفظ دعوتك، احفظ مسحة الله على حياتك، لأنك أنت مسؤول، أنت مسؤول أنك تحافظ على دعوتك وتحافظ على مسحة الله على حياتك. الكنز اللي فيك غالي جدا، غالي وكثير الثمن، وفقط بنعمة الله نستطيع أن نخدم الله. وفي يوم من الأيام سوف نقف أمام كرسي المسيح حتى نقدم حساب عن أعمالنا. الله يرى المتضعين، الله يرفع المتضعين. لا تفتح أبواب لنفسك إذا كان الله يغلقها، لأنه الله له كل السلطان. يقول في الكلمة أن له مفتاح داود الذي يفتح وليس من يغلق، ويغلق وليس من يفتح. إذا الله أغلق باب أمامك لا تحاول أن تفتحه، وإذا الله فتح باب أمامك كل قوات الجحيم لا تستطيع أن تغلق هذا الباب. الله يريدنا أن نكون أواني مملوءة وجاهزة، لأنه إحنا إخوتي الأحباء جايين على وقت رب يريد أن يستخدم فيه أكبر عدد ممكن من الخدام، لأن الحصاد في هذه الأيام كثير جدا، أكثر مما نتوقع. وعندما يأتي افتقاد الله لبلد، عندما يأتي افتقاد الله لشعب لأمة، الله عايز المؤمنين والخدام يكونوا جاهزين، يكونوا مستعدين، ما يكونش عندهم أي أمور بتعيقهم وبتعطلهم، لكن مستعدين لكل عمل صالح، مستعدين أن يغسلوا أقدام الآخرين. ورب حررنا من كل كبرياء، من كل معطل موجود في حياتنا. كلمة الله تقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. فهل أنت مستعد أن تتغير؟ إذا نظرنا إلى كلمة الله بنلاحظ أنه إليشع خدم إيليا لآخر يوم في حياته، وكان عنده طلب واحد فقط، أريد ضعف المسحة، أريد نصيب اثنين من روحك علي. وبنلاحظ أن الرب استخدم إليشع فيما بعد بنفس الطريقة وأخذ ضعف المسحة اللي كانت على إيليا. وإذا درسنا العهد القديم بنلاحظ أنه إليشع عمل ضعف المعجزات اللي عملها إيليا، وفي معجزة أيضا عملها إليشع حتى بعد موته. نرجع لبولس، الله تكلم لحنانية وقال له اذهب، هذا لي إناء مختار، أنا عندي عمل لإله. بولس لم يسأل لماذا، بولس كان خاضع دائما لسلطان الله. في مرة واحدة بس كان عنده شوكة في الجسد، والشوكة في الجسد هي الاضطهادات التي واجهها في كل مكان ذهب إليه. ورب قال له أنا هاي الشوكة هتركها، لكن أعطيك نعمة. وسمع أعظم وأحلى الكلمات اللي بتقول له تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. وبنعرف أن رب استخدم بولس لآخر لحظات في حياته لما قال بولس أكملت السعي. وبصلي من أجل نفسي ومن أجل كل خادم بيسمعني أنك تكمل للآخر مع الرب. بولس كان مثال لنا، بولس كان قدوة لنا. مرات كتير بولس قال تمثل

قتلوا بي كما أنا بالمسيح. ومرات كثير صعب علينا أنه نقدر نقول هذه الكلمات، أنه نكون قدوة للآخرين. الله أرسل بولس للأمم ولم تكن إرسالية سهلة أبدا. واليوم أنا بصلي أنه لا تكتفي من ما أنت عليه ومن اللي وصلت فيه، لكن اسعى أن تكون إناء ممتلئ من الروح القدس، مستعد لاستخدامات الله. في سفر أعمال الرسل والإصحاح الأول والعدد الثامن تقول كلمة الله: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. أنا بصلي لما يجي الروح القدس على حياتك تأخذ قوة جديدة، تمتلئ بقوة جديدة. الله يريد أن يفرغنا من الذات والأنا، لكن أيضا يريد أن يملأنا بروحه. وعندما نمتلئ بروح الله، عندما نمتلئ بقوة الله، نستطيع أن نعمل عمل الله. من أجل هذا صلي معي وقل له: يا رب املأني بروح القدس، يغيرني حتى أشابه يسوع، أعطيني أن أكون قدوة في البيت وفي الكنيسة وفي الشارع وفي كل مكان. وأعرف أخي وأختي أنه الله الفخاري الأعظم ما زال يشكل في حياتي، يشكل في حياتك، ما زال بيشتغل علي وعليك، ويريد أن يتمم عمله فينا. آمين.

النهاردة عايز أقرأ لك جملة قريتها في كتاب، أفتكر إنها جملة مفيدة فأقولها لك وإنت فكر رأيك فيها إيه. بتقول إيه الجملة دي؟ بيقول لك إن المشكلة في الجواز مش فقدان الحب، لا، لكن فقدان الصداقة هو الذي يصنع من الزواج زواج وعلاقة غير سعيدة. إيه رأيك؟ مش فكرة الحب لكن فكرة الصداقة. بيني وبينك، ما انت لو انت متوقع برضو ان مراتك تكون صديقة كويسة، او انت متوقع انه هو يكون صديق كويس، ما انت ذات نفسك انت شخصيا لازم تكون صديق. يعني لازم تكون انت صديق كويس عشان تلاقي حد يوافق على انه يصدقك يصاحبك. عايز اقول لك على دراسة عملها واحد، عمل الدراسة دي مع ناس كتير قوي، عائلات كابلز، يعني عائلات كتير قوي، علاقات زوجية كتير قوي قوي قوي، وسألهم قال لهم ايه اللي تتمناه في الصديق. فعايز اقرا لك كام حاجه من الحاجات اللي الناس دي، مش انا اللي قايلها ولا موجوده في كتاب، دي اللي الناس اللي زيي وزيك كده قالوها. قالوا عايزين ايه في الصديق؟ قال لك اللي يخليني احس بان انا زي ما انا كده لكن مقبول، اللي ياكد ويشجع الامكانيات الايجابيه اللي فيا. بص، عارف انت في ناس اهالي، سيبك دلوقتي من الزواج، مثلا اب وام عندهم عيل

جاب في 3 مواد 10 على 10 وتسعة ونص على 10 ودرجات ممتازة، وفي مادة واحدة جاب 6 من 10. لما هيجوا يتكلموا على الشهادة بتاعت الدرجات بتاعت الواد ده، هيتكلموا على أنهي واحدة؟ مش هيتكلموا على اللي جاب فيها 10 على 10 وتسعة ونص، هيجوا عند اللي جاب فيها 6 دي ويموتوا عليها بقى. فهو بيقول ايه؟ الدراسة دي بتقول ايه؟ بتقول انا عايز الصديق ده، يعني ايه اللي تتمناه في الصديق؟ اللي هو بقى مراتك ولا جوزك؟ ان هو يعني يثبت على الحاجات الجميلة اللي فيا، مش يثبت على العيوب والضعفات اللي انا ما بعرفش اعملها او اللي انا خيبان فيها. انه يعني وكأنه بيستدعي، حلوة كلمة يستدعي دي، يستدعي أجمل ما فيا، يعني بيطلع أجمل ما فيا، بيكتشفه وكأنه بتستخرج البترول من بطن الأرض، هذا الكنز اللي بيسموه الذهب الأسود ده. فيبقى الصديق اللي يقدر يستخرج مني أقيم أغلى ما فيا. اللي يقول لك كمان ايه؟ يقول لك اللي يخليني يعني مسؤول، يعني اكاونتبل، اني اكون مسؤول قدام المقياس العالي. يعني بمعنى ايه؟ استنى هوضح لك. يعني يقول لي لا، انت احسن من كده، انت ما تعملش كده. لما اكون ناوي اعمل تصرف مش كويس، لما اكون ناوي اقول حاجة مش كويسة، لما اكون ناوي اغلط غلطة معينة، يقول لي لا انت ما تغلطش الغلطة دي، لا انت مش كده، انت احسن من كده، انت من جواكي مش كده، مش انت اللي تعملي كده. انا لما قالوا لي ان ممكن حد يتصرف التصرف ده، قلت مش مراتي او مش جوزي اللي يعمل كده ابدا. شايف ان هو يعني انت ما زلت لسه مسؤول. يعني هو مش بيقول لي برافو عليك برافو عليك في كل حاجه، بس بيخليني اكاونتبل لمقياس رائع ومقياس جميل، انه يسمعني. يعني حته انه يصغي الي ويسمعني دي في منتهى الاهميه يا ناس. يسمعني بدون انه يدني، وبدون انه، ودي بقى مهمه جدا، يصلحني. انا لما اقعد اسمعك سهل عليا قوي ان انا اطلع القطط الفطسه في كل حاجه انت بتقولها، ايه اللي انت بتقول، ايه الغلط اللي مش عارف ايه، او اصلحك بقول لك لا انت تعمل، لا انت تعمل، لا انت تصلح. يقعد طول النهار اكنه ماسك مفك ومفتاح انجليزي، وطول النهار عمال يصلح فيا ويلحم فيا اللي مفكك. او فانا خلاص بقى، انا مش عايز افضل طول النهار في ورشه اكني قاعد على ترابيزه الشغل بتاعت نجار ولا حداد ولا خراط ولا انا عارف ايه، طول النهار لسه عمال يبري فيا ويصلح فيا ومش عارف ايه. فبيقول الصديق، الدراسه دي، العائلات دي قالت انه يصغي الي من غير ما يقعد يدني ويقضي عليا اكني قاعد في وش القاضي، ولا انه يصلح فيا. حاجه ثانيه بيقول الدراسه دي، يعني العائلات دي الكابلز دول، قال لك انه احب في الصديق انه يفترض الافضل دايما، يفترض الاحسن دايما. يعني ايه يفترض الاحسن؟ اللي الخواجات بيقول لك عليها، يعني اللي تو جيف هيم او تو جيف هير ذا بنفيت اوف ذا داوت. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني إن لما الاقي ان مراتي بتتصرف بالتصرف ده، لما انت يا عروسه تلاقي ان جوزك بيتصرف بالطريقه دي، هقول ايه؟ معلش، هو اكيد مضغوط، هو تلاقي النهارده اصل جات له مكالمه تليفون، تلاقي جات له مكالمه، اصل تلاقيه في الشغل عنده واحد بوخ عليه بكلمه. هقول معلش، اصل احنا لان عيالنا داخلين المدارس فهو مشدود. هقول لا، ما انا متاكد برضو هي برضو في المرحله دي بيبقى مزاجها متوتر.

شوية، فاهمني؟ ها، إن في المرحلة دي مزاجها أكيد متوتر شوية، أصل أكيد هي مشتاقة لأمها، أصل أكيد، وهكذا. ده بقى اللي هي to give him أو to give her the benefit of the doubt، ده اللي الناس قالته مش اللي الكتب بيقولوه. الصديق اللي يتكلم عني حلو وأنا مش موجود.

انا مش موجود، فحتى لو هي مش موجودة اتكلم عنها، او لما هو يكون مش موجود في وسط اصحابك ولا في الزيارة اللي انت فيها ولا مع ايه، اقول عنه كلام ايجابي. هكمل لان النقط دي يا جماعة نقط مهمة جدا وعملية جدا. يخدمني، يخدمني يعني يساعدني في حاجات البيت وتساعدني في الحاجات اللي انا حتى لو انا بتدلع شويه يعني، يخدمني بروح بهجه وباتجاه بهج من غير شكوى وتذمر ومش عارف ايه. حاجه تانية، يقول لي كل الحق وكل الصدق في الوقت اللي فيه يمكن الناس التانية ما تقدرش أو ما تحبش أو تخجل أو تستحي إنها تقول لي الكلمتين دول. إنه يتحمس، يتحمس للي أنا بتحمس له، حتى ولو كانت حاجات يعني مش لازم تكون قضايا كبرى قوي أو مهمة قوي. يعني أنا هديكم مثل من ناس أصحابنا، ناس نعرفهم وأصحابنا، اللي بيفرق قوي معانا ومع غيرنا لما بيقربوا من الكابل ده ايه؟ ان لقينا ان الزوج والزوجه، الزوج بيحب قوي ماتشات الكوره والرياضه والحاجات دي، وهي الزوجه ملهاش في الحاجات دي، لكن هي بقى تحب ايه قوي؟ تحب حاجات الزينه واكسسوارات الحريمي دي بتاعت البنات والستات والحلق والعقد والحركات دي. مش بس بتحبها تشتريها، لكنها كمان تحبها تعملها، يعني هي عندها فن كده فتقدر تعمل معرفش عقد وتقدر تعمل حلق وتقدر تعمل خاتم. فلقينا ان الصداقه بقى نشأت عماله تنمو بينهم ازاي الاتنين دول، ان هي من وراه من غير ما تروح تساله، من وراه سواء تخش اونلاين او تسال من معارفهم اللي بيعرفوا في الماتشات الكوره يعني ايه كلمه اوف سايد ولا اوف سايد ولا انا عارف بيقولوها ازاي، يعني ايه فاول، يعني ايه مش عارف ايه. قعدت تسالهم هو اللعبه الحلوه تبقى ايه، وتروح تحضر معاه ماتشات الكوره، تروح تحضر معاه وتقول ياه شوف دلوقتي مش عارف شاطها غلط، فهو يستعجب ويبص لها يقول انت عرفتي منين؟ هي عارف لما واحد يروح يذاكر يعني يجتهد في انه يطور نفسه ويتعلم بس لمجرد انها تبقى معاه في دايره اهتمامه اللي هي يعني ما هياش قضيه كبرى قوي. نفس ده حصل ايه العكس، فحصل ايه؟ حصل ان هي كانت تروح المحلات اللي بتبيع الحجر والاكسسوارات والمش عارف ايه دي ويتطور برضه ويتعلم وبتاع، ويقعد بقى يركز، مش يبقى واقف بره الدكان كده زهقان وعمال ينفخ، ولا مثلا جوه الدكان بس عمال شغال على التليفون بتاعه، لا يبص بقى معاها على الالوان وعلى الحجر وعلى الفضي، لا الذهبي، لا المعرفش الترتر، لا الايه، يقعد بيدخل نفوخه في ادق التفاصيل. حصل يا جماعه ايه؟ انا بقول لك على حكايه انا مش مألفها من نافوخي او افتراض اقول لك احتمال يحصل وياك، انا بقول لك على اللي حصل معاهم. فرحت هي بصلوا في الدكان وهم واقفين بيتفرجوا على الترتر والخرز والحجر والمش عارف ايه ده. بصيت له وقالت له احنا بقينا اصحاب قوي. شايفين يا جماعه؟ شايفين الحلاوه؟ ده اللي فارق معايا انا ومراتي منهم، وفارق مع الناس اللي اصحابهم اللي حواليهم. انا الحقيقه اول ما الاقي اتنين متجوزين جداد اقول لهم روحوا اتعرفوا على دول، صاحبوا الزقوا فيهم، لان عندهم مش فكره الحب بقى، لا. فاكر الجمله الاولانيه اللي انا ابتديت بيها ودي اللي انا هخلص بيها، ان اللي ينقصنا في الجواز مش الحب او مش بس الحب، الجمله اللي قريتها في البدايه، اللي ينقصنا هو الصداقه دي. عارفين الكلمه اللي قالها المسيح للتلاميذ اترجمت يا خساره، اترجمت كده يعني، لما بيقول انتم الان احبائي، كلمه احبائي دي يعني انتم الان لا
لما تيجي تدور عليها

بالإنجليزي يعني في ترجمات مختلفة، أصدقائي. وهي دي العلاقة اللي عايزين نبتديها أنا وشريك الحياة.

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بيقودوا في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال واملك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين ويبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

مصر صحيت من نومها على زغروطة. مصر صحيت من نومها على زغروطة، مايلت على ولادها احكولي الحدوتة. ردوا الولاد وقالوا توتة توتة، الحدوتة يما خلصت حلوة مش ملتوتة. لفت مصر الطرحة على شعرها ونزلت، بصت في الوشوش ومن عينيهم عرفت. لقيت في العيون دمعة ولما بصت فهمت، الغمة راحت بظلمتها وشمسها تاني رجعت. ضحكت جريت ودمعتها على الخدود، دقت فتحت باب الأمل كان مسدود. رقصت غنت على الوتر والعود، سجدت شكرت ربها المعبود وغنت. أنا للرب غنوة دبورة، أزمر أنا للرب يا ناس أنا مسرورة. ترنيمة الخلاص من بدري في القلب محفورة، أبارك أنا الرب ده هو البطل في الصورة. كان حقك تصدقي ومن بدري تهللي، كان حقك يا مصر صدقي ومن بدري تهللي. احنا قلنا لك مش هتطولي، رجعت لك الزغاريط والعيد جاي ورا عيد. جهزي فستان الفرح وتوب الهموم بدلي، ونهارك سعيد نهارك سعيد يا بلدي سعيد ومبارك. ويا ابن بلدي اطمن في أراضيك وديارك، وتسلم إيديك ياللي الشعب فوضك واختارك. نسجد لك يا ربي على خطتك وسمو أفكارك. وتوتة توتة ودي أجمل الحكايات، بعد الألم والحسرة والدمع اللي في العيون بات. صحيتي وصحينا بالعزف على الآلات، وغنيتي وغنينا بالنصرة والبركات. وتوتة توتة فرغت الحدوتة، وهتعيشي طول عمرك يا مصر شابة وبنوتة.

هل عانيت من قبل من فوبيا الارتفاع؟ يعني بتخاف لما تكون في مكان عالي، عمارة عالية أو أعلى جسر كوبري في العالم تنظر لتحت وتكون في مية؟ هذا ما سنشاهده.

مرحب بيك عزيزي المشاهد أختي المشاهدة في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة، وبنكون سعداء جدا بتواصلكم معنا بكل الطرق حينما ترسلون لنا سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق قناتنا على اليوتيوب أو عن الفيسبوك. اعمل لايك لصفحتنا أو لجروب حياتك في قصة على الفيسبوك، ارسل لنا قصة عجبتك أو قصة حياتك أو قصة من الحياة علشان ننشرها ونتبارك بيها وتعم الفائدة في برنامجك حياتك في قصة. قصتنا النهاردة من القصص المفيدة جدا والتاريخية الجغرافية. قصتنا النهاردة بعنوان جسر البوابة الذهبية. جسر البوابة الذهبية كان لغاية سنة 1964 هو أكبر وأعلى وأطول جسر كوبري يعني في العالم. البوابة الذهبية أو جولدن جيت هو جسر معلق يعبر مضيق جولدن جيت الكاليفورني في ولاية كاليفورنيا في أقصى غرب الولايات المتحدة الأمريكية، يشكل نقطة التقاء ما بين خليج خليج سان فرانسيسكو والمحيط الهادئ، بيربط ما بين مدينة سان فرانسيسكو الشهيرة وما بين مدينة سوساليتو الواقعة في الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة.

في مقاطعة مارين. بدأ البناء في جسر جولدن جيت أو البوابة الذهبية وسط العديد من الصعوبات سنة 1933. استغرق المشروع 4 سنوات، انتهت أعمال الإنشاء في سنة 1937. جسر البوابة الذهبية لغاية 1964 كان أطول وأعظم جسر معلق في العالم، بطول 1.22 ميل، أي 1970 كيلو متر. تخيل 1970 متر، يعني كيلو متر، يعني قرب من 2 كيلو متر. والآن هو المعلم الأكثر شهرة في مدينة سان فرانسيسكو. مش ممكن حد يزور سان فرانسيسكو وما يكونش زار هذا الجسر. وأحد رموزها يمكن التعرف عليه بسهولة لأنه لونه برتقاني والهندسة المعمارية متميزة فيه. وفقا لتصنيف الجمعية الأمريكية المهندسين المدنيين أن هذا العمل الفني هو أحد عجائب الدنيا 7 في العالم الحديث، وقد يكون الأكثر جمالا على الإطلاق في عجائب الدنيا 7. وهو أكبر جسر، أكثر جسر يتم تصويره، يعني صوره مالية كل مكان، لازم السائح يصور هذا الجسر. لكن للأسف يلقى العديد من الأشخاص حتفهم انتحارا. أكثر مكان في العالم بيتم الانتحار فيه للأسف هذا الجسر، من أكثر من أي جسر آخر. تم تسجيل أكثر من 1000 حالة انتحار. بيقول لك إنه الأعداد غير محصورة اللي بينتحروا من على الجسر، ليس هناك إحصائية دقيقة تفيد العدد الذين انتحروا قفزا. في جانب مفتوح وجانب مغلق، فالناس بتنط دايما من الجانب المغلق المفتوح آسف كثير ما يقصد بعض الناس هذا الجسر لغرض الانتحار فقط. وما لا شك فيه أن عدد الجثث لم يعثر عليه على الإطلاق بسبب انجرافها وفي السرعة. أظهرت إحصائيات في 2006 أن 26 واحد فقط نطوا علشان ينتحروا وتم إنقاذهم، علشان المية بتبقى بردة وسريعة جدا. يعاني الجسر من مشاكل كثيرة زي الازدحام. قصتنا النهاردة بتتكلم على بناء هذا الجسر، الجسر الشهير كما ذكرت اللي بيستقبل حوالي 10 مليون سائح سنويا. لما الجسر كان بيتبني كان العمال مش قادرين لأنه هو عالي وتحتهم المضيق، وبعدين المحيط الهندي الهادي جنبهم. فكان بناء الجسر عند مدخل سان فرانسيسكو يتعطل باستمرار لأسباب غير معروفة. المعوقات كانت بسبب بشري، كلما كانت عملية الإنشاء تجري كان العمال يصيبهم الخوف والذعر، إذ عرفوا أنه كلما كان ينفق $1,000,000 في إنشاء الجسر كان أحد العمال يموت في المعتاد، يعني كل شوية واحد بيموت. أجريت كل الاحتياطات اللازمة، فقد أعطي العمال خوذات صلبة وأحذية لا تتزحلق وأردية واقية للحياة، يعني لايف جاكيت وكده، وفحوص طبية وغذاء مميز ويوي، ولكن كل ده ما أفادش. ولكن لم تجد هذه الاحتياطات نفعا، وكان من الواضح أن العمل يتعوق بسبب الخوف، وكل واحد كان بيفكر ماذا لو سقطت من المياه في أسفل الجسر وموت. أخيرا أدرك رئيس المهندسين الحل، إن ما يخيف العمال ليس هو خطورة السقوط ولكن هو الخوف من السقوط نفسه. فعمل شبكة كبيرة من الحبال تمتد بطول الجسر، ولكن هذه الشبكة هيأت الأمان، وما نقيمة الشبكة إلا وتبدد الخوف تماما وتم العمل على أفضل سرعة. عملوا شبكة بالطول ده كله عشان لو حد وقع الشبكة دي تشيله. بس على فكرة الناس ما كانوش خايفين من الوقوع بقدر ما خايفين من الخوف نفسه، أكبر عدو هو الخوف. هستكمل معك جولدن جيت بريدج، قصة جسر البوابة الذهبية، بعد ما نستمتع بترنيمة من الروائع، ترنيمة عراقية من مرنم سوري وعازف مصري، حاجة حكاية. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة.

عشق الطيب. أنا قلت إنها ترنيمة عراقية وهي فعلا عراقية لكنها من تأليف سوري، فألف هذه الترنيمة الرائعة ولحنها مرنمنا يعني الجميل، الصوت والشكل حاجة ما أقدرش أوصفها. أكيد حضراتكم كنتوا معانا مع هاني بلدي، ألف ولحن ورنم، والعزف كان أيضا مع مرنمنا وعازفنا الجميل بيتر أنيس. أجواء من الفرح، كان نفسي طبعا يكون بكون بخدم في يعني دلوقتي الاستوديو قدامي ناس سوريين وعراقيين، وببعث تحية لكل المشاهدين العراقيين. الناس بيقولوا لي أنت متعصب للعراقيين، لا أنا بحب كل البشر وكل المتكلمين بالعربية في كل مكان في العالم. لكن في الـ15 سنة الأخيرة يعمل الله عمل عظيم بين العراقيين والسوريين، ونصلي لأجل سلامة هذه الدول في الشرق الأوسط. سوريا رب يحفظها من كل أخطار وحروب، وأيضا العراق ومصر وكل البلاد. بنتكلم النهاردة على جولدن جيت بريدج، يعني جسر البوابة الذهبية اللي بيربط ما بين مدينة سان فرانسيسكو ومدينة ساساليتو على ما أتذكر. أيوة اسمها ساساليتو صح، في ولاية كاليفورنيا. سان فرانسيسكو مشهورة، ساساليتو. هو الجسر ده حوالي 2 كيلو، جسر كبير جدا. ولما بنوه كان العمال بيخافوا لأن كل شوية واحد يقع ومرعوبين، فاضطر

المهندسين يعملوا شبكة من الحبال بهذا الطول علشان لو حد وقع يتشال، وده الحاجة الوحيدة اللي خلت الجسر يتعمل. ولكن هذا الجسر الجميل والأكثر تصويرا في العالم والذي واحد من عجائب الدنيا السبع، للأسف هو أكثر مكان تتم فيه عمليات الانتحار. عايز أشاركك في ثلاث كلمات، أولا عن جسر الله الجبار، وعايز أتكلم عن الجمال وجاذبية الانتحار، ثم شبكة العناية من الأخطار. إيه جسر الله الجبار؟ الجسر بيربط ما بين سان فرانسيسكو وساساليتو بهذا الطول، معمول كل الشغل ده علشان يربط بين مدينتين. ولعل واحد يعتقد أن أنا بعمل رابطة بعيدة عن الموضوع، لا، أنا بقول من كلمة الله. في شخص شهير جدا في الكتاب ومعروف لدينا اسمه أيوب، أيوب رجل الاحتمال، سمعتم بصبر أيوب. أيوب كان نفسه يكون في جسر، بس مش يربط بين سان فرانسيسكو وساساليتو، لا، كان عايز جسر. هقول لك، هقرأ لك، يعني مش أنا بألف، بيربط جسر ما بين الله، بيقول الله فوق أنا مش شايفه، حد يربط بيني وبين الله. بيقول بالحرف الواحد: ليس بيننا مصالح، جسر يربط أو يضع يده على كلينا. علشان كده مكتوب: لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه فبالأولى كثيرين ونحن متصالحون نخلص بحياته، في رومية 5. كرونستانيا 5 بيقول: ولكن الكل من الله الذي قد صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. أي إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. باختصار شديد، من أيام ما آدم أبونا سقط هرب، ربنا عايز الإنسان في شركة معاه، بس الإنسان بخطاياه هرب. الإنسان الهارب بعيد ما فيش رابط تربطه، جه الرب يسوع المسيح. مكتوب: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. يوجد إله واحد، أيوة، تيموثاوس 2:5، ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، الله لم يره أحد قط، الإبن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر. يعني كتير من الناس يقولوا أنا نفسي أشوف الله شكله إيه، أنا نفسي يبقى ربنا قريب مني، أنا نفسي أعرف أفكار الله، أنا نفسي أتمتع بملامسات مع الله. الكلمة صار جسدا وحل بيننا، وفي المسيح تقدر تشوف كل صفات الله وكل معاملات الله في هذا الشخص الرائع. اقرأ الأناجيل الأربعة وشوف حنان المسيح، شوف رقة المسيح، شوف محبة المسيح، شوف تضحية المسيح، شوف كل ما في المسيح. هذا هو الأمر الوحيد حسب كلمة الله الذي يربطك. مرة أخرى بقول لك، أيوب قال: ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. يسوع المسيح، أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، جسر الله الجبار. لكن أتكلم كلمة تانية عن الجمال وجاذبية الانتحار. مين يقول أن هذا الجسر الرائع اللي يقصده 10 مليون سائح سنويا هو أكثر الأماكن انتحارا في العالم؟ مش عارفين يحصوا العدد. عارف ليه؟ عارف أكتر نسب انتحار في العالم فين؟ أكبر نسب انتحار في العالم في البلاد المتقدمة جدا. يعني للأسف الشديد مثلا في الدول الإسكندنافية الخمسة زي فنلندا والسويد والدنمارك والنرويج، البلاد دي أكتر نسب انتحار. عارف ليه؟ عشان هي بلاد الدخل فيها ممتاز جدا، والإنسان بيجد رفاهية ويوصل لآخره، يقول يا أنا حصلت على كل حاجة، عايز أتجوز اتجوزت، عايز يكون عندي ولاد بيه عندي ولاد، عايز يكون عندي عربية أو 10 عربيات عندي، عايز يكون عندي بيت أو 5 بيوت عندي، بس في فراغ بالداخل. عزيز المشاهد، أختي المشاهدة، قال المسيح: يا رب يا رب افتح كل قلبي بيسمعني بكلمتك، كل من يشرب من هذا الماء، جمال العالم، فلوس العالم، شهوات العالم، قاذورات العالم، كل من يشرب من هذا الماء، جمال والشهوة والنجاسة، مخدرات، الأفلام القذرة، كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب
من الماء الذي أعطيه أنا، قال المسيح.

0: فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه أنا يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. ومش هسألك السؤال لأنه في الحلقات اللي سجلناها في حياتك في قصة، كم قصة من الحلقات الكتيرة جدا اللي سجلناها لقرابة الألف فيها انتحار؟ كتير جدا، ولدرجة أن البعض قال هو أنتوا بتسجلوا القصص اللي فيها انتحار قصدين؟ لا، ده الواقع، ده الواقع عن الناس العظماء، دايما بتنتهي حياتهم بالانتحار. من أشهر يعني إلفيس بريسلي انتحر، داليدا، مش عارف مين. طب ليه؟ لأنه هو هنا زي الجسر الجميل ده، الإنسان بيجد فراغ في الداخل. أذكر 7 في الكتاب انتحروا، كلهم حركهم إبليس. علشان كده بقول لك الانتحار ليس هو الحل، لكن تعالى لشخص ربنا يسوع المسيح. أختم كلامي بالكلمة الأخيرة عن شبكة العناية من الأخطار، وده يعني دي النقطة الأساسية اللي أنا اخترت القصة دي علشانها. عملوا شبكة، وهذه الشبكة هي رمز للآية الجميلة، مكتوب الله الإله لنا ملجأ والأزرع الأبدية من تحت. سفر التثنية وصح 33 وعدد 27 هذه الآية: الإله القديم ملجأ، ايوه، والأزرع الأبدية من تحت. اذكر 10 اسباب من الخوف، 10 اسباب للخوف موجودة في الكتاب. الكتاب يحكي عن كل لا تخشى من خوف الليل، لكن تعرف اشهر اهم انواع الخوف هو الخوف من الموت، اللي كان بيخلي الناس دول يبصوا لتحت ويلاقوا مية ويقول هموت، هموت خوفا من الموت. كانوا جميع حياتهم تحت العبودية، الرعب من الموت ملوش حل إلا في الرب يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار لنا الحياة والخلود. يمكن سامعك بتقول هو ما عندكمش غير يسوع، هو الحل، يسوع المسيح هو المخلص لأنه أبطل الموت. مات المسيح على الصليب حاملا خطايانا ودفن وقام وجاي تاني. إن آمنت بيه هيقول لك مغفورة لي خطاياك، وساعتها مش هتخاف من الموت. صلي معايا قل له يا رب أنا خايف مش من المية بتاعت المحيط الهادي ولا الهندي ولا مضيق كاليفورنيا، لكن خايف من البحيرة المتقدة من نار الكبريت. بسلمك حياتي يا رب، متعني بعنايتك وأزرعك الأبدية من تحت. وقتها تتمتع بسلام الله. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع وراء الاحداث. النهارده الجمعه 25 سبتمبر 2026، بدات زياره البابا ليو الرابع عشر الى فرنسا، والحقيقه نتطلع النهارده لبدء اليوم الاول، والزياره هتستمر كام يوم. عندنا كمان على الجانب الاخر وفي الولايات المتحده الامريكيه، بالنسبه لنا طبعا كان الزياره الهامه للرئيس الصيني شي جين بينج، وكمان كان في زياره لزيلينسكي او لقاء بين زيلينسكي وترامب علشان طبعا الامور الخاصه بروسيا واوكرانيا. بالنسبه للرئيس الصيني، بتعتبر الزياره الاولى لرئيس صيني للولايات المتحده الامريكيه منذ 11 عام، ومنذ 6 عقود لاول مره الرئيس الامريكي منذ 6 عقود يلتقي او يعني يستقبل الرئيس الصيني في قاعده عسكريه. عندنا طبعا محطات الزيارة، الزيارة على مدى 3 أيام، بدأت بالأمس والنهاردة اليوم الثاني، والحقيقة تحدث الطرفان عن موضوعات كتيرة اللي هي الموضوعات اللي في المنطقة، وعلى رأسها طبعا إيران. كمان بدأت طبعا أنه تقارير تقول أن ترامب بيربط قراره الكبير بشأن إيران بما بعد انتخابات التجديد النصفية، لأن طهران طرحت خطة 7 أيام لفتح مضيق هرمز، وفي محاولة لإيجاد طبعا مخرج بالنسبة لهذه الحرب، والمفترض لو اتفتح المضيق وانتهى الحصار يبقى كده إلى حد ما انتهت الحرب. 80 دولة بتطالب في الأمم المتحدة بإعادة فتح مضيق هرمز. عندنا كمان أسعار النفط تتراجع بعد موضوع طبعا العرض اللي عرضته إيران بالنسبة لأنه فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، فالنفط تراجع. عندنا كمان البنك المركزي في مصر قرر تثبيت سعر الفايدة على الإيداع والإقراض، وهنتكلم كمان عن العقوبات اللي على إيران. العراق والإمارات أوقفوا الرحلات إلى المطارات الإيرانية. بالنسبة للحقيقة بالنسبة للحوثيين، كان في استهداف لبعض المناطق في السعودية، والجيش اليمني بيحاول أنه يستعيد مناطق من إيد الحوثيين، ودعا إلى التعبئة العامة، وأن اللي عايز يشارك الجيش اليمني يريد يتقدم. كمان عندنا على هامش الكلمات اللي كانت في الأمم المتحدة، كلمة الرئيس ترامب دعا فيها للانسحاب طلب الدول. هو طبعا انتوا عارفين أن أمريكا منسحبة من الجنائية الدولية، لكن ترامب كمان طالب باقي الدول بالانسحاب، وطبعا هنشوف برضو هل في استجابة ولا لا.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمته أيضا أمام الأمم المتحدة هاجم منتقدي إسرائيل ورفض اتهامات الإبادة في غزة، تحدث عن البيجر وتحدث عن إبادة حزب الله وتحدث أيضا عن قد إيه كان قرار سهل لضرب إيران. كل دي أمور تحدث عنها بنيامين نتنياهو مع خروج طبعا وفود عدد كبير جدا من الدول خرجوا أو يعني مع بداية كلمة نتنياهو. في أثيوبيا جبهة تجري بتسيطر على مطارات وتهاجم مواقع حكومية، سيطروا على 3 مطارات حتى الآن، وفي مواقع حكومية بدأوا يهاجموها شمال أثيوبيا، وهنشوف الأوضاع شكلها إيه دلوقتي بالنسبة للصراع الجديد القديم اللي تجدد بين تجري وقوات أثيوبيا. ردا على واشنطن، الحكومة السودانية رفضت تصريحات أمريكية تشكك في شرعيتها. وعندنا كمان بالولايات المتحدة تعلن سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات للأشخاص اللي بيشاركوا في سياحة الولادة اللي هم جايين يولدوا في الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا بعد قرار القاضي محكمة طبعا بوقف هذا القرار لترامب، انه لا اللي هتيجي تولد في أمريكا ابنها هياخد او طفلها هياخد الجنسيه الامريكيه. كمان محكمه برضو النهارده رفضت ايضا قرار ترامب بمنع 3 وكالات انباء ومنهم السي ان ان من ان هم يدخلوا البيت الابيض، وقالت ان ده غير دستوري. وطبعا ترامب كان من الاول قال ان احنا هنرد على هذه الامور. بالنسبه للطقس، عندنا الاعصار نولو يقترب من هاواي، تحذيرات من فيضانات كارثيه، تحذيرات من ان ظاهره النينيو هتموت اغلبيه الناس اللي على الكره الارضيه، وطبعا يعني هنشوف ايه الموضوع المقلق ده. وقال لك الحر، وفعلا الحر قضى على ارواح كتيره في اوروبا الايام اللي فاتت في موجه الحر اللي كانت في اوروبا. بالنسبه بقى عبر مسارات لوجستية جديدة، مصر وروسيا تبحثان تبسيط إجراءات التجارة بين البلدين. كمان عندنا وزير الري المصري كان بيتكلم على أنه بناء سد بالنسبة لأثيوبيا ليس كفرش سجادة، يعني فبرضو لأنه أول تعليق، يعني هو ليه كام يوم تعليق وزير الري على موضوع السدود الجديدة اللي كانت أعلنت عنها أثيوبيا. كل هذا والمزيد معنا في حلقتنا النهاردة، تابعونا. هنبدأ مع حضراتكم طبعا بخبر كده بالنسبة للشأن القبطي في مصر ولعب الكورة. والحقيقة ناس كتير تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، يا جماعة في لاعب تاني غير هاني رمزي لو تفتكروا، في لاعب اسمه كرم رامز، واللاعب ده الحقيقة بيلعب في أبو قير للأسمدة، وقيل أنه تألق في مباراة الدوري هذا الموسم وأنه البابا توادرس كرمه، وانتشرت هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبكده عرفنا ان احنا عندنا لاعب اهو مسيحي يا جماعه في فريق ابو قير للاسمده. نروح بقى لزيارة البابا ليو 14 أو البابا لون لفرنسا. الحقيقة هذه الزيارة تستغرق 4 أيام، زيارة رسولية. وهذه الزيارة لفرنسا بتأتي برضو بعد فترة طويلة ما كانش فيه بابا فاتيكان زار فرنسا، فدي برضو زيارة هامة جدا. تشمل الزيارة باريس وسان داوني ولورد وميدز. بدأت الزيارة اليوم حيث استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البابا ليو في قصر الإليزيه. قرعت أجراس الكنائس في أنحاء البلاد لمدة 7 دقائق، والحقيقة كان في تجمع مليون شخص في الشوارع اللي عدت فيها عربة البابا، وده كان مترتب من قبل وصوله. والحقيقة أنه كمان ماكرو ألقى كلمة تطرق فيها إلى مسألة علمانية فرنسا. ماكرو نشر فيديو على صفحته لاستقباله البابا ليو، وتحدث وهو بيتكلم عنه عن انه قديس، انه القديس اللي اتى لزياره فرنسا، وان هو كان ليه شرف استقباله في المطار. وايضا سعيد جدا ايمانويل ماكرو بهذه الزياره المباركه. وزي ما شايفين كده البابا يجوب شوارع باريس في موكبه البابوي، وتجمع عدد كبير جدا من الفرنسيين لاستقبال البابا ورافعين الاعلام، وفرحه وسعاده كبيره جدا جدا يعني. والحشود كانوا
بيلوحوا ليه في هذا الموكب المهيب والعدد الكبير جدا اللي كانوا في انتظار على الصفين في الشوارع لطبعا تحية والترحاب بقداسة البابا في هذه الزيارة المباركة. البابا في الأول زار مقر اليونسكو، والحقيقة أنه كان برضو تحدث عن موضوع الذكاء الاصطناعي، وألقى دي أول كلمة يلقيها خلال زيارته، وحذر من خطر

انزلاق البشرية نحو مستقبل تهيمن فيه جنة من الآلات، يعني هو اعتبرها كده جنة من الآلات على الأرض. وزي ما انتم شايفين طبعا انه كان في العناني هو اللي قبله، وطبعا يعني طبعا مشاهد كلها جميلة جدا بالنسبة لاستقبال البابا أيضا في مقر اليونسكو وكلمته في هذا المحفل. عندنا كمان كان

0: في وهو على متن الطائرة، يعني أعتبره جدير بالذكر، قبل ما ينزل لفرنسا، قبل ما ينزل وهو في الطيارة كان في صحفيين، والحقيقة الصحفيين سألوه عن موضوع ترامب، وإن هو رفض إنه أو يعني شبه إن هو مش عايز إنه بعض القنوات التانية تغطي الأحداث اللي بتحصل أو الفعاليات البيت الأبيض. فالحقيقة إنه البابا قال إنه المفروض إنه دي حاجة مش مفروض كان يعملها، وإنه في أهمية كبيرة جدا عشان الصحفيين يقدروا يغطوا، وخصوصا التغطية للشخصيات العامة. تحدث على فكرة باللغة الإنجليزية، وانتم حضراتكم عارفين ان هو أمريكي الأصل.
1: Very happy that here you are all punk. And good coverage, I think, is very important. We have it all the way around.
2: It's amazing to me that you used to watch Fulton Sheen's program as a child. What does Blessed Fulton Sheen mean to you personally?
1: Well, we watched him as a family, and it was a way of spending some time together as a family. With the truths, with the teachings that he shared in such a
0: زي ما شايفين طبعا وسائل الاعلام، وهو مرحب بيهم وكمان تطرقوا لموضوع السي ان ان بعدها. طبعا هو احنا ده كان قبل ما يوصل باريس. اول محطه في باريس كانت اليونسكو، تاني محطه كانت كاتدرائيه نوتردام بعد طبعا تجديدها. ترأس البابا ليو صلاه الغروب بحضور اساقفه وكهنه وشمامسه ومكرسين واكليريكيين. دعا البابا الكنيسه في فرنسا الى ان تكون حيه قريبه منفتحه على الجميع. اكد ان الكاتدرائيه ليست مجرد حجر يعجب به، بل مكان حي بالصلاة والليتورجية والرجاء. بعد صلاة الغروب خرج البابا ليو الرابع عشر لتحية أيضا الجماهير المحتشدة أمام كاتدرائية نوتردام، قبل أن يشاركهم صلاة سليف ريجينا أو السلام عليك يا سلطانة للعذراء مريم، ودي صلاة كاثوليكية طبعا معروفة جدا للعذراء مريم. البابا طبعا هذه الزيارة، عشان برضو تبقى احنا يعني بنتكلم، انه الاول البابا قال ان الزيارة دي بتحمل قبل كل شيء رسالة سلام. اذهب الى فرنسا بصفتي تلميذ ليسوع المسيح، راغبا في اعلان السلام، سلام المسيح في العالم كله، مشددا على ان هذه الرسالة تكتسب اهمية خاصة في الوقت الراهن. وفي حديث عفوي مع اكثر من 80 صحفي كانوا بيرافقوه على متن الطائرة، تناول البابا ايضا الذكاء الاصطناعي، يعني تناوله في الطيارة وتناوله ايضا في اليونسكو، وتحدث عن ضرورة بقاء الذكاء الاصطناعي اداة في خدمة الانسان. تحدث ايضا عن ازمة الهجرة في سبتة، تحدث على اهمية العمل الصحفي، استعاد ذكرى شخصية مع الطوباوي فالتون شين، كاشفا ان عائلته كانت تجتمع لمشاهدة برامجه التلفزيونية، وان رسالته ساعدتهم في حياتهم الايمانية. البابا في هذه الزيارة زي ما بنقول على مدى 3 ايام، زيارة هامة جدا جدا يتخللها طبعا احداث كثيره، وكانت بدايه اليوم الاول النهارده. وفي حلقتنا اللي جايه هنغطي طبعا باقي الايام، واسيبكم مع هذا التقرير في ختام هذه الفقره.
3: ايام باريس، لورد، ومس. يبدا البابا اليوم جولته في فرنسا بصفته راس الكنيسه الكاثوليكيه، رحله رسوليه مخصصه للقاء المؤمنين، يلتقي خلالها بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. لكن البابا رفض استلام وسام جوقه الشرف، كما رفض المشاركه في مأدبه عشاء رسميه. وفق مراقبين، رفض البابا ايضا عقد لقاء خاص مع الرئيس الفرنسي في كاتدرائيه نوتردام في باريس. تباعد قد يخفي دوافع سياسية وفق مراقبين.
4: يأتي البابا ليون للقيام بزيارة رسولية ولقاء المؤمنين، وهذا ما يهمه. أما قصر الإليزي فيسعى كعادته إلى إعطاء الجانب الدبلوماسي والسياسي لهذه الزيارة، ومن جانب البابا وروما ثم ميل إلى التركيز أكثر على الجانب الروحي.
3: ورغم أن زيارة البابا ليون الرابع عشر هي زيارة دينية رسولية، إلا أنه سيتناول خلال القدديس عددا من القضايا، من بينها الأمن الأوروبي، كما سيلقي كلمة حول السلام. ومنذ انتخابه قبل نحو عام ونصف، شل باب الفاتيكان في عدد من الدول خاصة في إفريقيا، كما زار تركيا ولبنان.
0: نروح بقى للزيارة الهامة للرئيس الصيني شي جين بينغ.

0: للولايات المتحدة الأمريكية، والحقيقة استقبال حافل. أولا كون أنه ده يعتبر أول رئيس صيني يستقبله الرئيس أمريكي في قاعدة أندروز العسكرية، والحقيقة استقبال جميل جدا جدا. كان في استقبال طبعا الرئيس الصيني وزوجته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا السيدة الأولى ميلانيا. وكان المراسم شهدت طبعا عرضا جويا خاصا، لدرجة أن حتى في بعض الناس علقوا على أنه أثناء عبور طائرة البي 2 الرئيس ترامب زي ما يكون اتفاجئ بيها. ناس كتير وقفوا عند المشهد ده. لكن الزيارة هتستمر 3 أيام، هي الأولى لشي إلى واشنطن منذ عام 2015. الاستقبال كان في مراسم رسمية بحضور العلمين الأمريكي والصيني، سجادة حمراء بطول 30 متر، إلى جانب تحليق قاذفتين من طراز بي 1 أثناء عزف النشيد الوطني. وتبادل الرئيسين ترامب وشي وزوجاتهما المصافحة والتحية قبل مغادرتهما إلى واشنطن. طبعا الزعيمان يعني بحث من امبارح والنهاردة هيستمروا لغاية بكرة ملفات عدة. أبرز هذه الملفات على الإطلاق طبعا الذكاء الاصطناعي وإيران وتايوان، وتمديد الهدنة التجارية بين البلدين، إلى جانب اجتماعات مغلقة، مأدبة عشاء. المراسم كانت فعلا اكتسبت أهمية خاصة. ترامب هو أول رئيس أمريكي منذ عام 1962 اللي هو 6 عقود يستقبل زعيم أجنبي شخصيا في قاعدة أندروز العسكرية. ال 62 كان الرئيس جون كينيدي استقبل رئيس الوزراء البريطاني وقتها هارولد ماكميلان. فاحنا بنتكلم عن من 1962 ما كانش فيه رئيس امريكي استقبل رئيس دوله خارجيه في قاعده عسكريه، وبالتحديد قاعده اندروس. كمان الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم فيديو انتشر بشكل كبير جدا انه ايه ده الرئيس استغرب كده، الرئيس ترامب زي ايه ده يعني اتفاجئ ولا ايه بالطياره. طبعا في ناس قعدوا يعلقوا قال لك المفروض يعني ان ده استعراض بقى يقلق الرئيس الصيني بقى، واحنا بنستعرض البي 1 في الولايات المتحده الامريكيه. لكن الناس كلها علقوا وقالوا بدل ما الرئيس الصيني هو اللي يهتز، الرئيس ترامب هو اللي ايه ده في ايه. عموما دي برضو يعني من الحاجات اللي انتشرت بشكل كبير فحبيت ان انا اعرضها لحضراتكم. لكن خلال جوله في ممشى المشاهير الرئاسي في البيت الابيض، خدوا بقى في الجوله وسخر الرئيس ترامب من الرئيس السابق جو بايدن. وكمان كان بيقول طبعا يعني زي ما انتم شايفين كده المشهد وهو بيوريه الصور يعني. بعد كده كان الحقيقة كلمة للرئيس ترامب لنظيره الصيني، كان بيقول له أن احنا بنكن لك الكثير من الاحترام، لقد حافظنا على ذلك مرفوعا لمدة عام على طبعا هذا الاحترام يعني. والصور والدنيا اللي هو بيوريها له، وبيوري له طبعا الصور اللي كانوا شكلهم كانوا مع بعض تقريبا يعني. تمام. عندنا بعد كده هنتوقف بقى عند بعض اللقاءات اللي تمت ما بين الرئيسين، ما هي أبرز التصريحات الحقيقة من الطرفين. أكد الرئيسين على التعاون طبعا، أؤكد الرئيس الصيني على التعاون مع واشنطن، وفي نفس الوقت قال لك التعاون مهم جدا لكن مش هيحل جميع مشكلات العالم. وفي نفس الوقت برضو الرئيس الصيني حث واشنطن على أنه يكون في دبلوماسية مع إيران، وأنه يكون في حل للقضايا كلها في أسرع وقت. قال له نأمل أن تلتزم واشنطن بالموقف الصحيح بمعارضة استقلال تايوان، وأن تتعامل مع هذه المسألة بحكمة. قال له كمان ان ابوابنا مفتوحه. الرئيس على فكره الرئيس الصيني جه بس ما كانش معاه وفد من المستثمرين زي ما الرئيس ترامب لما راح الصين في الزياره اللي قبله هناك فيها كان معاه وفد كبير من رجال الاعمال. لكن الرئيس الصيني الحقيقه اكتفى بانه معاه وزير اقتصاده، وفي نفس الوقت معروف طبعا الشراكه التجاريه بين البلدين، بس هم اتفقوا على موضوع الهدنه بالنسبه لاي رسوم جمركيه والهدنه التجاريه لغايه يناير. المهم شي جين بينج قال للرئيس ترامب ابوابنا مفتوحه امام الشركات الامريكيه للاستثمار، نامل ان تعامل شركاتنا بانصاف. انتوا فاكرين طبعا موضوع التيك توك، هو ناس بتقول ان هو ما جابش معاه وفد من المستثمرين عشان ما يكونش في احراج، وخصوصا انه كان في تعليقات كتيره على موضوع التيك توك. عموما ده كان اهم حاجه قالها الرئيس الصيني، ان احنا عايزين شركتنا تتعامل بانصاف في الولايات المتحده الامريكيه. نشوف التقرير ده لانه برضو من التقرير الجامعه والشامله شويه، وكانت طبعا بالليل كان في مأدبه عشاء. الكلام ده كان بالامس كل هذه التقارير.
1: ترامب يوش

0: تشيد بالعلاقات الوثيقة بين الصين والولايات المتحدة خلال كلمة ألقاها في حفل العشاء الذي أقيم في البيت الأبيض بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ.
1: نحن نمثل نظامين مختلفين، لكن الروابط بين شعبينا مستمرة، ولم يسبق أن كانت علاقاتنا أفضل مما هي عليه الآن. يمكننا مواصلة بناء علاقة تعزز الأمن والازدهار.
0: كان الرئيس الأمريكي قد استقبل شي جين بينغ في المطار في مراسم تشريفية نادرا ما تقام لزعماء الدول الزائرين، وبالغ ترامب في الإشادة بما وصفها بصداقته العظيمة مع نظيره الصيني، بينما اصطحبه في جولة داخل البيت الأبيض وربت على ذراعه في أكثر من مناسبة، مؤكدا على ما وصفه بالانسجام الكبير بينهما. من جانبه تبنى الرئيس الصيني نبرة أكثر جدية، مؤكدا أن على البلدين مسؤولية مشتركة في الحفاظ على التعايش السلمي وتجنب انزلاق الخلافات بينهما إلى مواجهات عسكرية، في ظل تباين مواقفهما بشأن ملفات عدة أبرزها تايوان وإيران والذكاء الاصطناعي.
1: أجرينا أنا والرئيس ترامب مباحثة صريحة ومعمقة، توصلنا خلالها إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا، ومن شأن ذلك أن يضفي زخما جديدا على العلاقات بين واشنطن وبكين.
0: كما أشاد ترامب بالصحفيين الصينيين بعد أيام من منع 32 مؤسسة إعلامية أمريكية من دخول البيت الأبيض. هذه الزيارة تختلف بشكل لافت عن نهج ترامب خلال ولايته الأولى، حين اتسمت تصريحاته ومواقفه آنذاك تجاه الصين بانتقادات حادة ومتكررة.
2: يا ترى كان ايه اهم نتائج الزياره؟ كان في زي كده تجميع لبعض الصور المهمه جدا عن ايه اهم نتائج اليوم الاول كده للزياره، والباقيه الايام ان شاء الله يعني يكون بسلام. اول حاجه ان الزياره بدات طبعا، واتفقنا انه من 11 سنه، ودي خطوه تعتبر نادره بعد ما قرر ترامب استقباله عند سلم الطائره التي حطت في قاعده اندروز العسكريه بدلا من انتظاره في البيت الابيض. دي خطوه هامه جدا يا جماعه، أهمية الزيارة اللي شهدت مناقشة ملفات عدة. كمان الذكاء الاصطناعي كان أحد أبرز ملفات القمة بين الرئيسين، بينما قال ترامب على منصة روس سوشيال أن البلدين يرغبان في الإبقاء على الوضع القائم. أشار شي أن على البلدين مسؤولية ضمان أن يظل البشر هم من يشغلون الذكاء الاصطناعي دائما، مش الذكاء الاصطناعي يطور نفسه بنفسه، وهيكون في رقابة متبادلة. وهقول لحضراتكم إيه اللي هيحصل والاتفاق كان إيه. العلاقات التجارية كان هناك تقدم واضح في الملف التجاري مع إعلان تمديد التهدئة الاقتصادية لمدة شهرين إضافيين لتنتهي في 10 يناير المقبل بدلا من نوفمبر من هذا العام. كمان الهدنة الاقتصادية دي تمديدها بيعني البقاء على تعليق الرسوم الجمركية ساريا، ما يمنح فرق التفاوض من البلدين الوقت لمزيد من المحادثات، ويضمن التمديد استمرار تدفق المعادن النادرة اللي محتاجها الرئيس ترامب من الصين. إيران على الطاولة طبعا، ملف إيران كان حاضر في القمة الأمريكية الصينية مع إعلان شي عن دعمه لعودة كل من واشنطن وطهران لمذكرة التفاهم اللي تم التوصل إليها في إسلام أباد. وطبعا الجولة كانت النهاردة في البيت في اليوم الثاني، استقبل ترامب ضيفه الصيني في البيت الأبيض، استحبه في جولة داخله، شاهد استعراضا عسكريا في حديقة الورود، كما زار مهبط المروحيات الجديد اللي افتتحه ترامب رسميا قبل أيام. كمان في بقى الباندا ده، صح انتوا فهمتوا صح، اللي هو حيوان الباندا. الحقيقة القوة ناعمة والتعليم، أعلن شي عن إعارة 2 من دببات الباندا إلى حديقة حيوان أتلانتا، بالإضافة لفتح أبواب جامعات صينية أمام 100,000 طالب أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة. الباندا دي عندنا تقرير عنها كده هنقوله لحضراتكم، لأنه برضو حاجة طريفة جدا، وعشان تعرفوا برضو موضوع القوة الناعمة دي شكلها إيه يعني. المهم أنه الرئيس الصيني والرئيس ترامب، الرئيس الصيني قال أنا وترامب اتفقنا على رؤية موحدة لمستقبل بلدينا بشكل بناء. على فكرة أثناء العشاء كانت ميلانيا ليها كلمة وقالت ان احنا الشعبين والصين وامريكا كانوا متحدين قبل كده ضد الحرب في اليابان او ضد اليابان، وان كانت في دماء سالت من الطرفين. الرئيس الامريكي دونالد ترامب في كلمته برضو اكد انه كان هناك ايضا يعني علاقات وثيقه بين الشعبين، الشعب الصيني والشعب الامريكي منذ القديم. كل دي كانت حاجات مهمه جدا بالنسبة بقى للذكاء الاصطناعي، ودي محطة مهمة جدا جدا، الرئيس ترامب متفق على أنه لازم يسميه الذكاء الفائق، تمام، مش الذكاء الاصطناعي.

0: واتفقنا هنا برضو انه في دراسه بواشنطن وبكين تدرسان خط اتصال مباشر، والخط الاتصال ده انه هيعمل ايه بقى؟ للتعامل مع حوادث الذكاء الاصطناعي. يعني يا جماعه لو الصين لقت ان في حاجه او تحديث لبرنامج ذكاء اصطناعي ممكن يضر الدنيا تقول لامريكا، ولو امريكا شافت حاجه من الصين برضو ممكن تضر هيقولوا البعض. فدي كانت الحقيقه. بحث طبعا هما الاثنين موضوع الذكاء الاصطناعي، هيبقى في خط اتصال مباشر علشان اي تهديد للامن القومي بين البلدين كل بلد تعرف الثانيه، وده مهم على فكره جدا. والمناقشات كانت هتتركز برضو الاليه على وضع بروتوكولات مشتركه بشان مخاطر زي الانظمه غير القابله للسيطره، الهجمات السيبرانيه، استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير اسلحه بيولوجيه. على فكره الجزء ده في غايه الاهميه، البلدين اتفقوا عليه، ده يدي لحضراتكم اطمئنان بالنسبة لموضوع الذكاء الاصطناعي. أنظمة غير قابلة للسيطرة، هجمات السيبرانية، تطوير أسلحة بيولوجية، ده ناقوس خطر. أي حد من البلدين هيشوف حاجة زي كده هيبلغ البلد التاني على طول. تأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من أن يؤدي حادث مرتبط بأنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة إلى سوء تقدير أو تصعيد بين القوتين. فده موضوع فعلا كونهم اتفقوا على ده وان ده مرتبط بالامن القومي، هذه الاتفاقيه في غايه الاهتمام وفي غايه الاهميه. كمان كان برضو دونالد ترامب وشي جين بين كانوا يعني حرص هما الاثنين على ابراز دفء العلاقات الشخصيه رغم استمرار الخلافات، وتزامن ذلك مع تاكيد الجانبين اهميه الحفاظ على التعايش السلمي وتجنب تصعيد التوترات في ظل ملفات شائكه تشمل طبعا تايوان وإيران والذكاء الاصطناعي والتجارة. عايزة أقول لحضراتكم أنه ممكن نأجل التقرير ده نختم بيه الفقرة، لكن عموما أنه كان بقى عايزة أوريكم الأول التقرير الخاص بالبند عشان تفهموا أهمية هم عايزين يحافظوا على عدم انقراض هذا النوع من الدببة، دببة الباندا.
1: بينما يستمتع بأكل الخيزران بشكله الوديع رغم حجمه الكبير، لا يدرك حيوان الباندا أنه بات رمزا لقوة عظمى في العالم وجسرا لدبلوماسيتها في دوله. وآخر ترجمة لذلك إعلان الرئيس الصيني خلال زيارته إلى أمريكا بأن بلاده سترسل زوجا جديدا من الباندا إلى حديقة حيوان أتلانتا. فكيف بدأت قصة دبلوماسية الباندا؟ بدأت الصين استخدام الباندا في العلاقات الخارجية بشكل منتظم منذ خمسينيات القرن الماضي، وقدمت عشرات الحيوانات لدول صديقة، وكان أبرز فصولها عام 1972 عندما أرسلت زوجا منها إلى أمريكا بعد زيارة ريتشارد نيكسون التاريخية للصين، لتصبح الباندا رمزا للتقارب بين البلدين. سياسة الهدية تلك تحولت منذ الثمانينيات، إذ باتت الباندا تعار بموجب اتفاقيات طويلة الأمد وتبقى ملكا للصين هي وصغارها رغم وجودها بحدائق الحيوان الأجنبية وفق شروط الاتفاقيات، وتدفع الحديقة مبالغ سنوية لدعم أبحاث الحفاظ على الباندا. الصين اختارت الباندا لأنها تعتبر الموطن الأصلي لها وتسعى إلى زيادة أعدادها البرية لإبعادها عن خطر الانقراض، لكن بقاءها لا يزال مرتبطا بحماية موائلها الطبيعية وغابات الخيزران، كما أن للحيوان شعبية هائلة يتمتع بها عالميا، فاجتمعت الندرة والشعبية وحماية النوع معا لتمنحه قيمة.
0: زي ما شفتوا ايه قصه الباندا. عندنا بقى اليوم الثاني النهارده كان في مشاهد اظهرت استقبال الرئيس الامريكي نظيره الصيني في البيت الابيض زي ما تحدثنا، وكانوا راحوا لحديقه الورود، وبعد كده ترامب قال للرئيس الصيني لقد استمتعنا كثيرا بهذه الزياره، نحن ايضا نعمل بجد كبير، هناك روح ايجابيه وبين البلدين، شكرا جزيلا لكم، نحن نقدر كثيرا زيارتكم العلنيه والعادله للغايه. ووصف اجتماعه مع الرئيس الصيني بانه مثمر للغايه، وقال ان أمور كبيرة ستحدث بعد، وإحنا في انتظار طبعا هذه الأمور الكبيرة اللي هتحدث بعد هذا اللقاء. طبعا دي من الحاجات الهامة جدا جدا اللي كانت بالنسبة للزيارة، وطبعا أكيد الأمور الكبيرة دي هتكون بالتأكيد إن شاء الله الموضوع الخاص طبعا بإيران وكل هذه الأمور. على فكرة اللي احنا اتكلمنا برضو فيه من شوية القصة الخاصة بأنه موضوع ناقشوا مع بعض في اجتماعات مغلقة الأمور الخاصة بإيران كانت

0: اكسيوس منزله خبر كده وانا برضو استغربت شويه، بتقول انه الصين كانت دعمت ايران ببعض المعلومات الاستخباراتيه اللي كان من شانها ان هي تضرب بعض القواعد العسكريه. هل يا ترى الرئيسين ناقشوا هذا الامر ولا لا؟ لانه جلسه مغلقه ما كانش في حاجه، بس احنا كلنا هنكون في انتظار ما هذه الامور الكبيره التي ستحدث بعد انتهاء الزياره المقرر ليها ان شاء الله هتكون غدا باقي الثلاث ايام. مساعي واقتراح جديد قدمته إيران لإنهاء الحرب الحقيقة. فإيه هي اللي قدمته إيران؟ باختصار إن هم قدموا عراقجي وهو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية على هامش الأمم المتحدة. كان في طبعا اجتماعات يا جماعة والاجتماعات دي مستمرة. قدم مقترح على مدى 7 أيام وقال لك الكرة في ملعب ترامب دلوقتي إن هو يوافق. هو طبعا كان في شروط من الأول، والشروط دي منها أمور كتيرة، إن السيطرة اللي طبعا مضيق هرمز تكون لإيران، حاجات كتير جدا كانوا بيتكلموا عليها. يا ترى في تغيير في ال7 أيام دول أو في خطة ال7 أيام دي؟ الحقيقة لسه يعني هنشوف التفاصيل برضو مع حضراتكم. المهم أنه في لقاءات تمت بين مفاوضون أمريكيون وإيرانيون، والحقيقة أن هم بيبحثوا مسار مرحلي لإنهاء الحرب. المسار بيتضمن إعادة طهران فتح مضيق هرمز ورفع واشنطن حصارها عن إيران، وأكيد كمان رفع العقوبات اللي بتزيد، لأن أنت آخر حاجة في العقوبات هو موضوع المجال الجوي الإيراني والدنيا اللي حاصلة دي كلها. المهم المحادثات كانت الحقيقة بيقال برضو أنها بتواجه عقبة كبيرة، الطرفان لا يرغبان بالمبادرة للتخلي عن أوراق ضغطهما، كل واحد حاطط أوراق للضغط، وكل واحد من الطرفين بيحاول ان هو يشوف طبعا قصة انه دلوقتي ايران عايزة الحصار يترفع عشان الوضع الاقتصادي الصعب جدا، الرئيس ترامب عايز ما يكونش في لايران سيطرة على مضيق هرمز، يا ترى هيحلوا العقدة دي ازاي؟ الواحد مش فاهم، لكن عموما ترامب بيربط قراره الكبير بشأن ايران بما بعد انتخابات التجديد النصفية.
1: قوة حصار يشتد، تقف المواجهة بشأن إيران عند حافة قرار لم يحسم بعد. قرار كبير قال ترامب إن عليه اتخاذه، وذلك خلال كلمة ألقاها في جمعية الأمم المتحدة، إلا أن ما يقف أمامه هو انتخابات التجديد النصفية، فأمريكا مقبلة على انتخابات في أقل من شهرين سيتحدد بموجبها اتجاهات الكونغرس، سواء أكانت ستنقلب لصالح الديمقراطيين أم ستبقى تحت هيمنة جمهورية. وهذا أمر مهم بالنسبة لترامب، كونه سيحدد بشكل كبير شكل عاميه المتبقيين من ولايته الرئاسية الثانية. وريثما يحل موعد الانتخابات، واشنطن تواصل الضغط على اقتصاد إيران وتنفيذ حملة المنبوذ الاقتصادي التي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية، والتي بموجبها يجري عزل إيران اقتصادياً وقطع قنوات إيراداتها وشبكاتها المالية. أما بالنسبة لقرار التصعيد، فلا تبدو واشنطن راغبة بتنفيذه في الوقت الراهن، ولا يبدو ترامب راغباً بالعودة إلى حرب شاملة في ظل محدودية الخيارات العسكرية القابلة للتنفيذ ومخاوف من تداعيات اقتصادية لأي توسع في الحرب. وفي المقابل طهران تحاول الوصول إلى مخرج قبل ذلك الموعد. عباس عراقجي طرح خطة من 7 أيام على واشنطن تقوم على إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أشهر. وبين هذا وذاك، من الواضح أن الملف الإيراني يدخل مرحلة انتظار مع وجود طرفين متمسكين بموقفهما.
0: الحقيقه انه كان بوجود، انتوا عارفين ان في وفد ايراني وبازشكيان بنفسه كمان موجود، فالحقيقه انه الرئيس الايراني بازشكيان كانت استضافته فاكس نيوز، وهو قال ان احنا هنتخلى على اليورانيوم المخصب بنسبه 60% في اطار القانون الدولي ومعاهده عدم الانتشار، وسنلتزم بكل ما تنص عليه التزاماتنا بموجب هذه المعاهده. وفي نفس الوقت برضو سالوه عن الحوثيين وان هم اللي بيدعموا الحوثيين، المذيع كان ساله فاكس نيوز فقال له الحوثيون مسؤولون عن أفعالهم ولا يتلقون توجيهات مننا، ولو أني طبعا أشك جدا جدا. برضو سألوا عن صحة مكتبأ خامنئي وقال له الحقيقة أنه أكد الكلام اللي قاله قبل كده، وقال أنه هو التقى المرشد وأنه في صحة جيدة وأنه قعد معه 7 ساعات قبل نحو شهر وأنه قادر على الحكم. وقال أن أنا مش فاكر بالضبط كان إمتى، بس أنا التقيت معه وأنا أعلنت ده وأن أنا قعدت معه 7 ساعات بحالهم، تأكيدا لفكرة عدم امتلاك إيران سلاح نووي.

السفير الصيني الحقيقه سفير امريكا على دا الصين عفوا قال انه ان في اتفاق ما بين الطرفين بان ما بين طبعا الصين وامريكا بان لا تمتلك ايران سلاح نووي وان مضيق هرمز يجب ان يبقى مفتوح. ودي برضو من الحاجات اللي ناقشها الطرفين في الجلسات المغلقه واللي لغايه دلوقتي ما فيش اي تقارير بيانات رسميه عن هذا اللقاء. طبعا الجزء الخاص بالعقوبات وباستمرار العقوبات واخرهم كان موضوع او احدثهم كان موضوع انه توقف الرحلات الجويه من المطارات من والى المطارات الايرانيه. العراق والامارات وقفوا الرحلات. فاضل بس موقف باكستان، لان باكستان المفروض ان هي وسيط وان هي المفروض يكون في تواصل بين البلدين، لكن عموما دخل حيز التنفيذ اول امس هذا القرار، حيث اعلن كمان مطار النجف امبارح. النهارده كمان اكد عن ايقاف جميع الرحلات الجويه القادمه والمغادره من والى ايران، وايران بتهدد عبر مستشار المرشد باستهداف الطيران المدني في دول الجوار اذا توقف طيرانها. طب ما انتوا كده بتصعدوا. الامارات منعت الطيران الإيراني وطهران طبعا بتحذر. بالنسبة لمضيق هرمز الحقيقة كان في بيانات ملاحية دولية بتقول أن عدد السفن العابرة للمضيق انخفض أقل من 10 سفن في تراجع غير مسبوق وسط استمرار التوترات بين أمريكا وإيران. ولقينا أن في 80 دولة على هامش الاجتماعات برضو في الأمم المتحدة في بيان رسمي طالبوا بإعادة فتح مضيق هرمز. زي ما قلنا طبعا أنه مع عرض عراقجي الموضوع بتاع السبع أيام وان هم يفتحوا مضيق هرمز بدا سعر النفط ينخفض بشكل ملحوظ، وانه لقينا انخفاض اسعار النفط الى اقل من 104 دولار لخام برنت، لقينا اسعار الذهب بتتراجع عالميا وفي ارتفاع للدولار الامريكي وتزايد التوقعات باستمرار اسعار الفايده الامريكيه عند مستويات مرتفعه لفتره اطول. فدي كده انه خسائر للذهب مع ارتفاع الدولار، يعني الدولار ارتفع عشان خاطر ارتفاع سعر الفايده. القرار الاخير اللي اخذه المركزي الفيدرالي، وفي نفس الوقت طبعا الفيدرالي الامريكي عمل القرار ده علشان اطار جهود مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي للحد من التضخم. سعر الذهب قل في المعاملات بالنسبه عندنا الوقيه او بقت 4270 دولار للاونصه او للوقيه تراجع أكتر من 2%. الدولار الأمريكي حقق مكاسب. أما البنك المركزي في مصر فقرر تثبيت سعر الفايدة على الإيداع والإقراض. وبالنسبة طبعا كان في انخفاض ملحوظ للذهب. صعود قليل للدولار زي ما قلنا. ده بالنسبة للعالمي. تغيرات حادة مع بقاء الأسواق رهينة للعوامل الخارجية ومعدلات التضخم. دلوقتي بالنسبة للعائد المرتفع على الجنيه هيستمر. وقد يقل الطلب الاستثماري على الذهب. وده يعتبر ضغط نسبي على الذهب. في عوامل طبعا موضوع سعر الدولار، ولو الجنيه ضعف امام الدولار ممكن الذهب يصعد المصري حتى مع تثبيت سعر الفايده. ده بالنسبه للاخبار الاقتصاديه على مستوى العالم وعلى مستوى مصر. الحوثيين مستمرين في الضربات على السعوديه، وعلى الجانب الاخر الجيش اليمني مستمر في استعاده مناطق من يد الحوثيين. الناطق العسكري باسم انصار الله الحوثيين سريع اللي بيسرعنا ده الحقيقه اللي استهدفنا بعشرات الصواريخ والمسيرات ورفع عمليات القوات السعوديه بجيزان. وطبعا قال لك انه المتحدث بقى باسم التحالف اعتراضات الدفاعات، وكان برضه اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستيه. ده السعوديه بقى ردهم على هذه الاستهدافات ان هم اعترضوا ودمروا 6 صواريخ باليستيه اطلقتها الميليشيا الحوثيه الارهابيه. فعندنا دلوقتي تصعيد وانتهاكات الميليشيا الحوثيه الارهابيه. السعوديه بتقول هيتم التعامل معها بحزم. كمان عندنا برضو هنا موقف لفرنسا الحقيقة. فرنسا بتبدي استعدادها لحماية السعودية من هجمات الحوثيين. وجينا لقينا كمان أنه قبل ما ناخد التقرير ده ونأكد على وقوف فرنسا بجانب الحقيقة السعودية، زي ما قلت لكم أنه دلوقتي قوات درع الوطن بالقوات الجيش اليمني اعلنت الحقيقه تعلن تنفيذ القوات الحكوميه اليمنيه مسنوده بالويه العمالقه ورجال القبائل عمليه عسكريه وصفتها بالخاطفه، انتهت بالسيطره على قمه جبل نومان ودار الكافر
المطلة على مديريتي الوزعية بمحافظة تعز ومشيرة العملية بدأت بتسلل ليلي. يعني كده عايزين برضو نقول لحضراتكم أنه داخل اليمن القوات اليمنية نجحت في أن هي تاخد مناطق من يد الحوثيين على

0: الجانب الاخر الحوثيين عرضوا مشاهد من الاستيلاء على عده على عتاد ومعدات عسكريه خلال المعارك. فاكرين القمه اللي هي كانت قمه الدفاع اللي هي كانت في مكه واللي داخل فيها تركيا وباكستان وبعض الدول علشان خاطر ان هي تكون مع تساند السعوديه؟ بعد موقف فرنسا حسوا ان هم موقفهم لازم يكون في موقف ليهم، فالموقف ده الحقيقه ان هم قالوا ان احنا كده لازم ان احنا نقف مع ايضا السعوديه في بالنسبه للملاحه البحريه ومضيق، وانه ما يكونش في سيطره على مضيق باب المندب. والحاجه الثانيه اللي اتقالت برضو انه القوات دي أردوغان وضح بأنه يا جماعة القوة الدفاع دي اللي كانت في مكة مش هدفها أبدا أن هي نكون ضد كقوة يعني وكدول ضد إيران ولا ضد إسرائيل. لكن الحقيقة على الجانب الآخر موقف فرنسا كان موقف الحقيقة رائع جدا بالوقوف مع السعودية.
1: حوثيون مجددا منشآت الطاقة السعودية في المنطقة التي تضم مصفات نفط متطورة وتمتلك أكبر ميناء على البحر الأحمر، المنفذ الذهبي لتصدير الخام بعد إغلاق مضيق هرمز.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى استهدفت هدفا حساسا في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
1: استهداف جاء بعد بضعة أيام من عودة عمليات الضخ عبر خط أنابيب شرق غرب الذي أغلق احترازيا في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في 13 من الشهر الجاري بسبب مسيرات الحوثي وقبيل استئناف تصدير الخام منه.
3: تم اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية.
1: أمام تصعيد الهجمات يبحث رؤساء أركان المملكة تركيا وباكستان سبل مساندة الرياض وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك، كما أعلن الرئيس الفرنسي عن إرسال تعزيزات عسكرية لحماية الموقع الاستراتيجي.
4: اختتمنا مباحثاتنا مع الجانب السعودي وسنقوم بإرسال تعزيزات عسكرية أي جنود ورادارات وأنظمة دفاع لحماية هذا الموقع.
5: لن ترسل طائرات رافال؟
4: سنراقب الأمور، لدينا بالفعل إمكانات في المنطقة، لكننا في كل الأحوال نتخذ التدابير اللازمة لحماية هذا الموقع، إذ كانت تخرج منه يوميا قبل بضعة أسابيع أكثر من 5 ملايين برميل.
1: وفي وقت تطرح فيه التساؤلات حول شن عملية عسكرية واسعة النطاق بالتعاون مع القوات الحكومية اليمنية، دعت أعلى سلطة دينية في السعودية إلى الاستعداد لبذل النفس والتصدي.
0: مهم جدا زي ما قلنا قصة انه يكون في انه الدول يعني هنا فرنسا والدول الأوروبية برضو أعلنت ان هي هتقف الى جانب السعودية بالنسبة لحماية الملاحة وعدم غلق مضيق باب المندب او عدم سيطرة ايران على الحوثيين على مضيق باب المندب، لان ده هام جدا للتجارة العالمية. بالنسبة للطلب اللي طلبه ترامب أثناء كلمته في الأمم المتحدة، الحقيقة طبعا عايز الدول تنضم للولايات المتحدة بالانسحاب من الجنائية الدولية، وقال لهم أنه اتهم الجنائية الدولية بتجاوز صلاحياتها، والولايات المتحدة صعدت ضغوطها على المحكمة عبر عقوبات مالية وقيود على التأشيرات وتسعى إلى الحد من قدرتها على العمل. الدعوة الأمريكية على فكرة مرتبطة بنتنياهو، أنا معرفش الصورة دي ملهاش علاقة بينا، نأسفة. هي المفترض انه اساسا ترامب بيدعو المحكمه الدوليه بيدعو الدول علشان ما تبقاش مع المحكمه الجنائيه علشان معترض على المذكرات التوقيف اللي كانت بحق بنيامين نتنياهو ومسؤولين اخرين على خلفيه حرب غزه. والحقيقه انه كان في بعض الدول اعلنوا عن رغبتهم، ولكن عدد قليل من الدول هو اللي اعلن عن هذه الرغبه. وفي المقابل الاتحاد الاوروبي واليابان يدافعان عن المحكمه ويبحثان سبل دعمهما في مواجهه الضغوط الامريكيه. بنفكركم ان المحكمه دي بتضم 125 دوله طرفا في نظام روما الاساسي، ما يجعل الخلاف جزءا من صراع اوسع حول حدود العدالة الدولية واختصاص المحكمة. المشهد المعتاد في كلمات الجمعية العامة للأمم المتحدة السنة دي الجمعية رقم 81 هو لما حد يبتدي يتكلم والدول المعترضة تخرج، بس العدد اللي خرج مع نتنياهو يا جماعة عدد كبير جدا لدرجة الكل كان بيتساءل ايه ده، هو مين طب اللي قعد؟ إيه لستة كبيرة طويلة عريضة من عدد الدول، دول عربية ودول أوروبية ودول أفريقيا، يا جماعة مين قعد طيب يسمع كلمة

0: مت نتنياهو، وواضح طبعا نتنياهو عارف اللي هيحصل ده، فراح قال مين تاني من الجبناء اللي هينسحبوا، الجبناء الأخلاقيين اللي عندهم ما عندهمش أخلاق، الجبناء اللي هينسحبوا.
1: President, before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now, Mr. President.
0: طبعا هو زي ما انتم شايفين هو بيقرا من الورق، يعني معنى كده انه كانت متجهزه ومتوقع، وده على فكره تقليد بيحصل كتير جدا، يعني وقت كلمه ترامب برضو الوفد الايراني غادر، وقت كلمه بازشكيان الوفد الامريكي والناس يعني غادر، ف يعني بيبقى تعبيرا ان احنا رافضين اللي انت هتقوله. طبعا نتنياهو دافع عن موقفه، قال احنا ما ارتكبناش اباده جماعيه، ولا كل من يتهم اسرائيل بالاباده الجماعيه بمن فيهم عمده نيويورك، وكان وجه له كلمه لوحده كده على فكره بره الامم المتحده، قال له ممداني خلي بالك اللي انت بتقوله علينا ده مش صح. قال له اقول للسيد ممداني لقد حاولت منعي من الوصول الى هنا، لكنني ها انا هنا ولن تستطيع اسقاطي. رئيس الوزراء الاسرائيلي كان قال برضو ان تدمير في الكلمه، تدمير كلماته امام الامم المتحده، ان تدمير المنشات النوويه الايرانيه كان عسيرا جدا، لكنه بالنسبه لي انا كان قرار سهل كده خدته ايه بسهوله جدا. اتكلم كمان عن البيجرز على فكره، هو رسم خط احمر وقال انه الخط الاحمر ده منذ 14 عام، انا قال لهم كده انا كنت هنا من 14 سنه وكلمتي وقتها ان انا عملت خط احمر وتعهدت بالقضاء على ايران ومنعها من تطوير السلاح النووي اللي يهدف الى تدمير إسرائيل، ولو ما كنتش عملت كده كنا زماننا كلنا في إسرائيل متنا. أشار إلى أن إسرائيل في دفاعها عن نفسها تدافع كثيرا عن الكثير من البلدان. كان في برضو طبعا نتنياهو برضو قال أنه زي ما قلت لكم كان وبخ عمدة نيويورك ممداني، تحدث عن البيجر وتحدث عن أنه الجملة اللي أنا قلتها لحضراتكم شوية، إذا لم تشن إسرائيل الحرب لأصبحت في عداد الموتى، على مدى 3 سنوات نخوض حرب على 7 جبهات واجهنا فيها كل محاولة لإبادتنا، بعض مواطنين ينفذون دفاعا ذاتيا عن أنفسهم لكن الصحافة العالمية تسمي ذلك عنف المستوطنين. وقال طبعا فاجأ بقى، فاجأ الأمم المتحدة وهو بيتكلم برفع جهاز البيجر، وقال لهم عارفين الجهاز ده إيه؟ بيفكر طبعا الضربة الجامدة اللي علمت قوي في حزب الله، وأكد وقال لهم شفتوا، أظن كلكم شفتوا الانفجارات اللي حصلت دي في ناس كانوا في وسط الدنيا كلها، ما هماش بقى عشان ما تقوليش إن دول كانوا مثلا جماعة حزب الله لوحديهم، لا ده البيجرز اللي انفجرت وسط الناس، وطبعا كده يعني بيشيد بهذه العملية اللي هو إنه النظام الإيراني، قال برضو إن النظام الإيراني بيخشى بشكل خاص امتلاك الناس لجهاز اتصالات يتيح لهم الوصول للحقيقة والاختيار وحرية الفكر وحرية التعبير. حاجة تانية برضو عملها السفير الإسرائيلي بقى، راح وهو راح عند الناس بتوع، راح عند إيران كده عند مندوب إيران وقال له في داخل الأمم المتحدة، قال له على فكرة في ستار لينك ممكن تعرضوه على الشعب بتاعكم اللي انتم مانعين عنه الإنترنت، ما ينفعش يعني عيب عليكم ان انتم تمنعوا الإنترنت عن الناس اللي في إيران، يعني خليهم يتنفسوا شوية ويلا استخدموا ستار لينك يعني. فدي برضو كانت من الحاجات اللي كانت يعني محطة يعني تستحق التوقف عندها. نتنياهو قال ان هو سعى لترتيب لقاء مع الرئيس ترامب على هامش زيارته نيويورك لكن لم يتحقق له ذلك، وطبعا احنا عارفين ليه، عشان خاطر اللقاء زيارة رئيس الصين. عايزة أقول لكم على خبر أنا قلنا الحلقة اللي فاتت كده بسرعة، حادث دهس كان حصل في إسرائيل. الحقيقة المفاجأة يا جماعة أنه اللي كان تعرض، الجندي اللي تعرض لإصابات بالغة في هذا الحادث كان ابن سفير إسرائيل لدى أمريكا، يحنيل ليتر. ويحنيل كان مفروض أنه هو يحضر الأمم المتحدة لكنه ما حضرش لأنه طبعا جري بسرعة علشان يكون جنب ابنه. عملية دهس كانت غرب محافظة رام الله بالضفة الغربية، وابنه دخل في حالة خطيرة بعد خضوعه للجراحة، ولكن قالوا عملوا له عدة جراحات، وبيقال ان عملية الدهس وقعت عند حاجز بيت عور العسكري غربي رام الله بالضفة الغربية. وطبعا الجيش الإسرائيلي اعلن مقتل منفذ عملية الدهس اللي اصابت هذا الجندي، اللي بعد كده عرفنا ان هو نجل سفير إسرائيل لدى امريكا. نكمل معاكم. والحقيقة أنه في كلمات كتيرة جدا في الأمم المتحدة طبعا وفود دول عدة، وكل دولة بتتكلم عن ما يزعج

0: أو بتتكلم عن آرائها في قضايا، وكانت فعلا الدول العربية منهم مثلا رئيس الوزراء العراقي كان بيتكلم عن أنه لا استقرار في الشرق الأوسط من دون حل عادل للقضية الفلسطينية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني. ماكرون برضو كان اتكلم عن ده، رئيس وزراء بريطانيا اتكلم عن موضوع الاستيطان وأنه ما ينفعش يبقى في استيطان بالشكل ده ولازم حق أيضا حق فلسطين وأنها تكون في دولة. عندنا بقى بالنسبة للرئيس الأوكراني تحدث برضو على الأمور الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، وتحدث أيضا عن التطورات وقال أن روسيا أخفقت في الحرب اللي بتاخدها ضد بلاده ويجب أن تنهيها، وشدد زيلينسكي على أن فرض عقوبات على الأموال الروسية هو اللي هيوقف الحرب، وأكد أن أمريكا اقترحت عقد اجتماع مع أوكرانيا وروسيا في الإمارات. وبرضو تكلم عن موضوع أن الرئيس ترامب كان الحقيقة كان في محادثات مع الرئيس ترامب، والمحادثات دي أكد على سبل انهاء الحرب. زيلينسكي قال مفاوضين اوكرانيين وامريكيين ناقشوا تفاصيل محدده، وبرضو قال طبعا من المقرر اطلاق الجانب الاوروبي على هذه التفاصيل اللي حصلت مع الجانب الامريكي، والجانب الامريكي بيجري اتصالات مع روسيا على ان تعود الاطراف خلال نحو 10 ايام اما بمقترحات جديده او بنتيجه ملموسه. لكن الكريملين اشار الى احتمال عقد اجتماع ثلاثي يضم روسيا واوكرانيا والولايات المتحده في وقت قريب. زيلينسكي طلب من ترامب اثاره قضيه الحرب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في محاوله لاشراك بكين في الجهود الدبلوماسيه، يعني هو طلب منه ده. وهو على فكره اللقاء بتاع زيلينسكي وترامب كان قبل الرئيس ترامب ما يلتقي بالرئيس الصيني. عموما زيلينسكي حذر الدول العربيه من استمرار ما وصفه بالهجمات الروسيه عليها. موسكو بتنفي تورطها في اي اعمال تخريب حصلت في الدول العربيه. ترامب برضو زيلينسكي قال ان انا ناقشت مع ترامب هدنه بقطاع الطاقه وجهود انهاء الحرب، واتكلموا عن الباتريوت كمان. كان برضو زيلينسكي أهان بوتين وتوعده وقال إن أنا هزوره على متن صاروخ. بالنسبة للميداني زيلينسكي التقى يعني برضو هو على هامش الأمم المتحدة التقى بترامب وبيقول بناس على وقف الحرب، واتكلموا عن مفاوضات السلام، اتكلموا عن برضو موضوع تراخيص لإنتاج صواريخ الباتريوت للدفاع الجوي. وكمان برضو كان في معارضة آثار كان برضو تحدث عن أنه خرق اتفاق السرية، وأثار معارضة رئيس كوريا الجنوبية زيلينسكي يثير غضب سيول بعد إعلاني عن إرسال جنود كوريين شماليين أسيرين إليها. فعندنا دلوقتي في طبعا برضو لخبطة بين الدول. كان في 7 أشخاص قتلوا في ضربات روسية استهدفت بنى تحتية للنقل البري والبحر في هجمات مكثفة بالصواريخ. لسه الهجمات بين الطرفين، وما نقدرش نقول على فكرة أن طرف متقدم. المسيرات الأوكرانية غيرت المعادلة، ده حقيقي. الدفاع الروسي أعلنت استهداف مركز لوجستي في أوديسا وسفن شحن ونقل معدات. أما الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون فكان حذر أمس الخميس من أن بلادي قد تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات على غرار هجوم نسبته ألمانيا إلى روسيا. وأعلن إيمانويل إرسال جنود ورادارات وأنظمة دفاع لحماية منشآت ينبع النفطية في غرب السعودية، وده اللي قلنا علشان خاطر تهدئة أسواق النفط. وبرضو بالنسبة لقضية الأموال المجمدة، روسيا قالت أن أوروبا مولت أوكرانيا من أرباح أصولها بثمن مليارات يورو، وبيقول أن بوتين نقل أصول نسلة وأوشان إلى إدارة روسية. يعني الصراع هو في هذه الجولة. ولي العهد الكويتي تحدث طبعا عن موضوع أن إيران بتستخدم مضيق هرمز ورقة تفاوضية في الحرب في انتهاك للقانون الدولي. الأمين العام للأمم المتحدة كان قال أن احنا لازم يكون في وصول إنساني إلى غزة. كل دي كانت كلمات مهمة على هامش الأمم المتحدة. وطبعا برضو تحدث الأمين العام عن قصة أن الاستيطان غير قانوني وشكل تهديد وجودي لحل الدولتين. مهم قوي بنختم الحلقه اقول لحضراتكم اللي بيحصل في تجري. تصاعدت المخاوف من اندلاع حرب جديده في اثيوبيا بعدما سيطر المتمردون في اقليم تجري في الشمال على 3 مطارات وتوغلوا في اقليم عفر المجاور واشتبكوا مع الجيش الفيدرالي. وطبعا كان في توترات وكانت انتهت بسلام عام 2022 وعادت مره اخرى.
1: من السلام بين قوات حكومة أبي أحمد الفيدرالية وتلك التابعة لجبهة تحرير شعب تيغراي.

0: لنبرنا المجمرية أنا يخلت الشحن عصر.
1: أخشى أن يتكرر وضع عام 2022. يجب حل الأمر عن طريق السلام، وإن لم يحصل ذلك فيجب حل الوضع بطريقة أو بأخرى.
2: وسط أجواء التوتر هذه، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تشكيل تحالف مع 6 جماعات مسلحة من أقاليم عدة في محاولة للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، من بينها ميليشيات فانو الأمهرية وجيش تحرير أورومو و4 جماعات أخرى. يكتب مسؤول سابق في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تحول إلى مستشار لرئيس الوزراء على منصة إكس واصفا الجبهة الشعبية بغير المسؤولة، فيما تقول حكومة الإقليم في بيان إنها تتصدى لغزو شنته القوات الفيدرالية بدوره. يدعو رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى خفض فوري للتصعيد في الأعمال العدائية، إلى حين لم يتعافى الإقليم من الحرب الأهلية المدمرة في الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2022، إذ لا يزال نحو 1 مليون شخص في عداد النازحين بعد حرب شهدت ارتكاب فظائع على نطاق واسع أودت بحياة الآلاف، لدرجة اتهام مراقبين دوليين القوات الفيدرالية والإريترية والقوات الحليفة بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي ضد.
3: نتابع في الحلقات الجاية، لكن الحقيقة في تقرير جديد مثير للقلق يا جماعة، قال لك قد يفقد ما يقارب 500,000 شخص حول العالم أرواحهم بحلول فبراير بسبب موجة الحر الشديدة الظاهرة عن الناجمة عن ظاهرة النينيو. إيه ده؟ هيكون في حر فين؟ هو إحنا مش هنخلص الصيف ولا إيه؟ الدراسة بتشير إلى ارتفاع عدد الوفيات اللي كان حصل الأيام اللي فاتت في موجة الحر اللي كانت في أوروبا، والوفيات دي طبعًا قال لك إن الوفيات المتوقعة من ظواهر الطقس المتطرفة الأخرى اللي بتغذيها أيضًا ظاهرة النينيو، واللي بتشمل حرائق وفيضانات وجفاف. يعني ما تقلقوش، لو ما فيش حر هيبقى فيه فيضانات. في النهاية طبعا أعداد اللي هيتوفوا بسبب التوترات الطقس عدد كبير. إيطاليا سجلت أكبر خسارة عن 28 مليار يورو، وبرضو كانوا اتكلموا بسبب طبعا موجة الحر اللي فاتت، وأوروبا كانت خسائر أوروبا نحو 113 مليار يورو كانت السنة في موجة الحر اللي فات، ده غير العدد اللي توفى. طبعا عندنا في إعصار بقى اقترب من هاواي وتحذيرات من فيضانات كارثية. عندنا برضو فيضانات عارمة ضربت شرق اليابان، إعصار دوغان ومسرع 9 أشخاص. في تايلاند برضو في بعض المناطق بتعاني من فيضانات، أمطار غزيرة في تشيلي، فيضانات عارمة في صقلية الإيطالية، وعندنا برضو في ليبيا مطروح كان في برضو الشارع كان في أمطار. فكل الأمور دي يا جماعة بتقول لنا إنه الفترة اللي جاية ربنا يسترها علينا، خلوا بالكم وشوفوا الأرصاد قبل ما تخرجوا علشان خاطر طبعا تبقوا أنتوا فاهمين إيه اللي بيحصل. بشكركم على متابعتنا، وإن شاء الله يكون عندنا المزيد من الأحداث ومراء الأحداث، وهنكمل معاكم باقي التوقعات الفترة اللي جاية بالنسبة لحرب إيران وإيه اللي هيحصل. يا رب سلام، إلى اللقاء.

صباح الخير. تعالوا ناخد دقيقة واحدة كده نسكب قلوبنا ونرفع قلوبنا للرب ونقول له احنا مصدقين ان وقت النهاردة وقت مميز تتقابل مع قلوبنا. ارفع قلبك قول له النهاردة انا واثق ان ده وقت من السماء، فرصة من السماء ليا. شكرا يا رب لأجل وقت النهاردة، شكرا لأن هيأت لينا وقت، هيأت لينا مكان، شكرا لأنك سهلت لينا الطريق، شكرا لأنك أعطيتنا صحة ونزلنا وجينا نجتمع كلنا عشان نقدم سجود لإسمك. أنت وحدك مستحق السجود والعبادة. بنباركك، بنعلي اسمك، بنحمدك، أحمدك بين الجموع، أسبح اسمك. من عمق القلب بنبارك اسمك، بنعلي جلالك يا من احتويتنا. اشكرك لاجل الفرصة اللي فيها بنيجي فيها عشان تنقلنا في العالم الصعب ده بطاقات نفسية روحية يا رب تشبع أرواحنا وتشبع نفوسنا، ونخرج من هنا متلامسين مع قوة جديدة في حياتنا يا رب، نخرج بيها للناس، نخرج بيها للعالم عشان نكلمهم عنك واحنا ممتلئين برجاء حي مبارك، واثقين فيك جدا. وقت النهاردة وقت مميز، واثقين ان وقت النهاردة وقت مميز، وقت مميز. وما يميز هذا الوقت حضور جلالك، رؤية وجه جلالك يا سيد، نشبع بيك، تروينا هذا الصباح، تشبعنا يا سيد. دي كل المجد. انجيل يوحنا اصحاح 4 من الايات الجميله دي، اللقاء الجميل الشيق اللي قضى لي كل المجد مع هذه الانسانه واللي هيقضي معانا النهارده. يقول الكتاب فجاءت امراه من السامره لتستقي ماء. شوف بيقول لها، فقال لها يسوع اعطي

لأشرب، لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما. فقالت له المرأة السامرية: كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. أجاب يسوع وقال لها: لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك اعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قالت له المرأة: يا سيد، لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه؟ أجاب يسوع وقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. بص بقى، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة. ولكن قول معايا العدد ده آخر مرة: ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. ده اللي الرب عايز يدهنا، عايز يشبع، عايز يشبع وعايز يروي نفوس عطشانة. يقول المختبر كده: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائع. مين يقوله بقى جوعني ليك النهارده؟ اشبعني بيه، اشبعني ربي فيض غناك.

قوتي خدت قوة، خدت قوة، خدت قوة تتحرك بيها وتروح تقول للناس، لأنها اتملت حب. الوحيد اللي يعرف لما يقعد معاك يملاك حب، تبقى فاقد كل المعايير بتاعت الحب اللي الناس بتجهزها، وتكون بحثت بطرق مختلفة عن الحب في أماكن مختلفة، ويجي هو يقعد معاك ينسف الماضي كله ويدي لك حب. قوتي صخرتي، وعد ولا ما وعدش؟ وعد. مش كده في مرنم جميل كتب كده وقال له همشي معاك الرحلة، هستنى إرادتك لآخرها، وأعرف إيه قصدك، وأفهم معنى ألامي. هفهم، هفهم. حد عايز يفهم؟ هنفهم.

وقت الصعب هرنم نوعية معينة بس اللي تعرف ترنم وقت الصعب. بص على داود في مزمور 63 وقت صعب في برية، ويقول عنها حاجة مهمة جدا، يقول كده: أرض ناشفة ويابسة وبلا ماء. طب تعمل ايه هناك؟ تيجوا تبصوا كده، ممكن تجيب لنا مزمور 63. بصوا داود قال كلام جميل جدا، العدد اللي بعد يعطون: لكي أبصر ومجدك كما قد رأيتك. يا عم انت فين؟ الحالة بتاعتك شكلها ايه؟ قال لا انا مش عايش بحالتي، انا عايش باللي جوه. بص اللي بعديها كده: لان رحمتك. طب هتعمل ايه؟ الشفتايا. هترنم امتى؟ قال في الارض الناشفة اليابسة الا بلا ماء. حد قريبك عمل كده؟ قال اه. في واحد قريب اسمه حبقوك قال نفس الكلام. قال فمع انه لا يزهر التين ولا يكون حمل. دي حالة المؤمن، غير كده يراجع حساباته. يعني يرنم والدنيا مزهزها بس لازم يراجع حساباته، لكن يرنم في كل، ورنم للرب ما دمته موجود. يعني موجود يعني لسه عايش. طب وانت عايش ظروفك اخبارها ايه؟ قال طالعه نازله. طب هترنم باني حاله؟ مع اللي طالعه اللي مع كل الاحوال هرنم لانه مستحق الترنيم. المرنم قال له كده: انا هملى الكون واغاني الرب عظيم. حررني، ادي اللي هنغني له لانه حررنا وفدانا. عارفين الاغنيه اللي هنقولها هناك في السماء ايه؟ هنقول له: مستحق ان تاخذ المجد والقوه والكرامه. ليه؟ لانك ذبحت. عشان ايه؟ واشتريتنا. الذبح عشان يشترين، عشان يعمل لنا تمن هملة الكون. راح أعلي الصوت بهتاف وفي وادي الموت مش أخاف. ليه؟ فرحان مليان بأمان متكامل.

0: مهما الليل غير
1: حق.
2: ما تتوقعش من الليل غير سواد، اوعى تستنى منه حاجة تانية. الليل ما عندوش غير كده، لكن اطمن انه في نور والنور مش بيتأخر. حد قبل كده كان سهران طول الليل لقى الفجر ما جاش، لقى الدنيا ما اتشقتش كده ونورت؟ ما حصلش. ليه؟ له معاد. بس مرات هو منتظر يحس انه طول، لكن هو ما طولش، هو ما طولش، هو مش بيطول ابدا. هو قريب جدا، هو قريب جدا جدا جدا. رايح للمشوار ده قال عشان دي تعبانة وانا رايح اديها قوة واشددها. في ناس جاية النهاردة تعبانة وهو مصر انه يشددها ويشجعها ويقويها. بس انت اعمل ايه؟ استقبل وسيب نفسك ليه يعمل فيك تغيير. عايز اصلي معاك الترنيمة دي، والمرنم بيقولوا كده: رؤية وجهك في الحجال، تشفي من قلب اللي مال، وتسبي الروح والخيال. عارف ليه؟ قال له: ما انت ابرع، هو ده النور اللي يملى عينك.

شكرا للرب لوجوده بينا، شكرا للرب لوجوده بينا، وشكرا للرب لأجل تسبيحات خارجة الحقيقة من قلبكم. في يعقوب 5 بيقول أمسرور أحد فالإيه؟ فليرتل. لما بترنم وانت مسرور كده وانت فرحان، ده دليل انك انت مليان من الرب. طب هل السرور اللي يقصده هنا له علاقة بظروف خارجية؟ لا، ده سرور وجود الرب في القلب، ده سرور سكن الروح القدس فينا. يتقلب العالم زي ما يتقلب، لكن الرب مدينا فرحه ليكمل فرحي فيكم. عشان كده احنا بنرنم بفرح وبنرنم بسرور. شكرا يا اخ مريس، الرب يباركك حبيبي في ما قدمت لنا من ترانيم وتسبيحات روحية، كانت كلها وده الجميل بتتمحور حوالين شخص الرب يسوع المسيح. ليه كل المجد، سواء بالشكر، سواء بالتسبيح، بالاعتراف بالجميل، بالاعتراف بكم صنع بنا ورحمنا. شكرا ليه، شكرا للرب من كل القلب. وكمان هو موجود بينا علشان كل واحد فينا يقدر يشوفه. احنا عايزين نشوف الرب، امين، هنشوف الرب. قبل ما نصلي ونطلب وجه الرب، عايز ارحب بوجود الاخ هاني ثروت معانا لاول مره، والاخ معتصم مخلوف بعد غيبه طويله. اهلا يا اخ معتصم، اهلا بيكم وسطينا في الاجتماع. خلونا نحني رؤوسنا للصلاه، نقول يا رب احنا فعلا عايزينك يا رب تكلمنا النهارده، عايزينك يا رب تتراءى لنا النهاردة، عايزينك يا سيد تعلن شخصك بقوة لكل واحد فينا النهاردة، عايزينك تتمجد يا رب وسطينا، عايزين لا نرى أحد إلا يسوع وحده، نرفع عيوننا ولا نرى أحد إلا يسوع وحده. صلي إن الرب يتكلم في خادمه المبارك القسيس كسبان، واحنا عايزين لما نسمع القسيس كسبان كاننا مش كاننا نبقى متاكدين ان احنا بنسمع صوت الرب لينا. واحنا في روح الصلاه هيقودنا في صلاه جهريه اخونا الحبيب الاخ عيد رزق الله.

0: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. من أفواه الأطفال والرضع عززت حمدا، شكرا ليك من كل القلب من أجل التسبيح اللي خدتنا فيه من الأرضيات للسماويات. لكل المجد، لكل العظمة، أشكرك من أجل أخويا الفاضل لك مريس، من سبحت فيه ورنمت فيه. واسكين يا رب انك هتكلمنا بكلمة الحياة على فم الأخ الفاضل الأخ كسبان في اسم يسوع. هنشوفك من خلاله يا رب، وهتكلمنا وهتشبعنا وهتاخدنا معاك النهاردة على جبل التجلي. لكل المجد يا رب، لكل العظمة. مكتوب: ما أحلى وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، لأن هناك قد أمر الرب بالبركة. شكرا لك يا رب، انت امرت بالبركه في هذا اليوم. احنا اي حد فينا مش جاي صدفه، لكن احنا جايين بترتيب الهي. واسكين يا رب انك هتكلمنا كلام من عندك يا رب، انت هتكلمنا كلام جديد وهتباركنا. ليك كل المجد، ليك كل العظمه يا رب. انت صالح للكل، مراحمك على كل اعمالك يا رب، مراحمك على كل اعمالك. عشان خاطر كده يا رب بنتضرع عليك، نتضرع عليك انك تباركنا وتزيد لنا البركه النهارده يا رب في اسم يسوع. يا ربي احنا مستنيين يا رب انك هتعد علينا وانك هتزورنا زياره خاصه. هتزورنا زياره خاصه يا رب، وهتفتقدنا افتقاد خاص النهارده كل حد فينا يا رب. من فضلك واصل لنا البركه يا رب، واصل لنا البركه. انا بصدق تماما يا رب انك هترسل روحك وهتخلق وهتجدد وجه الأرض في اسم المسيح. بصلي ولك كل الحمد. آمين
1: آمين آمين آمين. وبنصبح كمان على إخواتنا اللي بيشاهدونا على الشاشات سواء في بلادنا أو في دول أخرى، وبنقول لهم يعني ركزوا معنا، اعبدوا معنا، خليكوا شركاء في العبادة معنا. والرب يدينا جميعا في هذا الصباح أن نستمع إلى رسالة سماوية إلهية خاصة لكل واحد ومشبعة لكل قلب. نسعد كثيرا حبايبي بوجود الأسيس كسبان معنا. أسيس كسبان رشاد، الرب مديله خدمة رائعة وموهبة خاصة جدا. بصلي من كل قلبي وزي ما أنتوا صليتوا معايا أن الرب يملأ فمه برسالة جديدة في هذا الصباح تكون خاصة لكل واحد فينا، ونشبع فيها بحضور الرب وبصوته لينا وبوجهه المشرق لنا. أمين أمين.

الخير. تست. صباح الخير مرة تانية. سعيد ان انا اكون معاكم وبشكر رب لاجل الاجتماع وبشكر رب لاجل كل وقت بيدعونا فيه ويشجعنا ويرجعنا من حاجات بعيدة ويزبط شوية حاجات في اذهاننا محتاجة تتزبط. مشغول قوي الوقت ده انه اشارككم من كل قلبي انه الرب بيعمل دايما منهجية. منهجية الرب بيبنيها جوانا من معرفتنا بيه. المنهجية دي ربنا بيبنيها بسنين طويلة جدا. ازاي نعرفه وازاي نعرف ربنا معرفة حقيقية. يجي ابليس كده من خلال شوية دروبات وحاجات وتركات يبقى عملها في الطريق، اختبارات صعبة ومواقف صعبة، يبتدي يحاول يقنعك انه الطريق اللي انت ماشي عليه ده مش احسن حاجة ويبتدي ياخدك شمال ويمين. لكن رب النهاردة عايز يعيد الفكرة دي وعايز يشجعنا قوي ومليان قوي الوقت اللي فات بشوية أفكار رب بيزرعهم جوايا وكأنهم يصارعوا الإيمان. في صراع كده للإيمان جوه قلبك وقلبي طول الوقت. يا ترى اللي جوانا ده حقيقي ولا لا؟ يا ترى الإله اللي بنعبده ده موجود ولا لا؟ يا ترى الإيمان اللي زرعه فينا وجوانا لسه مكمل ولا ما ينفعش يكون بنفس القوة؟ كتير قوي مهما كان عمرنا في الخدمة أو عمرنا في الإيمان بنواجه الصعوبات دي. بنتي كارلا صغيرة 3 سنين و9 شهور بتتعلم الحروف، فوهي بتتعلم الحروف دلوقتي بيحطولها نقط علشان تمشي عليها، فلو مشيت عليها بالظبط بتجيب الحرف مظبوط. لو عملت اللي في دماغها تبصت شمال ويمين الحرف يطلع إيه؟ يطلع غلط خالص. كتير قوي ربنا ادانا الطريق اللي نمشي عليه علشان نظبط حروف حياتنا وعلشان قصة حياتنا تكون مظبوطة. بس أنا وإنتوا اخترنا أن كل واحد يمشي في طريقه، كل واحد بيميل لطريق اللي هو بيحبه وعايزه، كل واحد عايز يشوف ربنا بطريقته، وده أمر خطير. إحنا مش المفروض نشوف ربنا بطريقتنا، المفروض نشوفه من خلال هو قال لنا إيه. علشان كده في يوم من الأيام رسول بولس وقف قدام بطرس وفي رسالة غلاطية وقال للكنيسة كلها وكتب لينا بالروح القدس أنه قاوم بطرس مواجهة. ليه بقى؟ يقول كده بإعلان مهم جدا، لأني رأيت أنهم لا يسلكون بحق الإنجيل. اتهام صعب أوي، حاجة صعبة أوي أن رسول بولس يقول لنا بالروح القدس في غلاطية 2 أنه وقف قدام مين؟ قدام بطرس، علشان يقول له أنه في حاجة أنت ما كنتش عاملها بحسب حق الإنجيل. يا هل تقبل ده النهاردة؟ هل تقبل رب يعدل على حياتك النهاردة؟ هل تقبل رب يوقفنا وقفة النهاردة أنا وإنتوا يقول لنا أن منهجية معرفتك بيا محتاجة إعادة ترتيب وتظبيط؟ المنهجية اللي أنت بتسمعني بيها، أنت بتسمع صوت إزاي، محتاجة ترجع تاني وسط الزيطة وتهدى. قلت له رب خلينا أعرفك معرفة حقيقية وشخصية. محتاج يا بطرس تسمع من بولس الرسالة دي أنه يوقفك أن أنت بترائي، فأنت محتاج تكون حقيقي. كم واحد فينا النهاردة عنده الاستعداد ده يا حبايب؟ كم واحد فينا النهاردة يقول له يا رب أنا عايز أشوف نفسي في مراية الإنجيل، مراية الكلمة، علشان لو فيا يا رب حاجة محتاجة تتعدل تيجي تعدلها. نفسي أكلمكم النهاردة عن أمور الرب مثبتها جوه قلبي هشارككم بيها النهاردة في رسالة مهمة جدا. هدي لكم في 2 3 خلفية قبل ما نقرأ كلمة الله. في سفر ملاخي الشعب كان راجع منين؟ برافو عليكم، راجع من السبي. عشان كده النهاردة هكلمكم عن اتهامات أزمنة الضعف. هكلمكم بعنوان اتهامات أزمنة الضعف. لما تكون الكنيسة عايشة زمان ضعف زي ما الشعب كان راجع من السبي، دماغه دي ما فيهاش حاجة وبيحاول يعرف ربنا من خلال هم شايفينه ازاي، وقالوا ربنا كلام من خلال ضعفهم. النهاردة أخويا موريس وهو بيرنم والدكتور هاني وهو بيكلم حضراتكم عن الصعود والنزول. كتير قوي بنصر نعرف ربنا من خلالنا. أنا جاي متشجع النهاردة فأنا أشوف ربنا الإله العالي القدير. أنا جاي بشوية ضعف وتخبطات فأشوف ربنا القليل. لكن ربنا عايز يقول لنا أن صورة ربنا الحقيقية لا تتغير، هو ثابت لا يتغير. فاتهامات أزمنة الضعف هنشوفها النهاردة في سفر ملاخي. لكن سفر ملاخي لم يكن النهاية، لكن كان جاي نور رائع وجميل، نور أشرق للبشرية كلها. هذا النور الرائع قدرنا نشوف وجه الله في شخص يسوع المسيح،
نور غير عادي، نور في قلوبنا ونور حياتنا. عشان كده نفسي أشجعكم أو إن إحنا نقرأ كلمة الله ونتعلم إزاي حق الله يثبت في حياتنا ولا يتغير أبدا. تعالوا نستمتع مع بعض بقراءة كتابية من سفر ملاخي الأصحاح الأول وعدد 13. تعالوا نحفظ الشواهد مع بعض. سفر ملاخي 1:13 و2:17 و3:13، دول القراءات الكتابية في سفر ملاخي الرب يكلمنا فيهم ويثبت حق الإنجيل في قلوبنا في اسم الرب يسوع المسيح. تعالوا نتشجع ونقرأ مع بعض. ملاخي 1:13، وقلتم، يلا نقرأ كلنا، وقلتم ما هذه المشقة، وتأففتم عليه قال رب الجنود، وجئتم والأعرج والسقيم فأتيتم بالتقدمة، فهل أقبلها من يدكم قال الرب، وملعون الماكر الذي يوجد في قطيعه ذكر وينذر ويسبح للسيد عائبا، لأني أنا ملك عظيم قال رب الجنود واسمي مهيب بين الأمم. هللويا. أصحاح 2 وعدد 17، أنا متشجع أوي أن أنتوا بتقروا معايا لأن الكلام ده مهم جدا نقراه ونعرف أنه موجود في كلمة الله. عدد 17 هنقرأ العدد ده فقط، لقد أتعبتم الرب بكلامكم وقلتم بما أتعبناه، بقولكم كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني الرب وهو يسر بهم، أو أين إله العدل؟ القراءة الأخيرة أصحاح 3:13، أقوالكم اشتدت علي قال الرب، وقلتم

ماذا قلنا عليه؟ قلتم عبادة الله باطلة، وما المنفعة من أننا حفظنا شعائره وأننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنود؟ والآن نحن مطوبون المستكبرين وأيضا فاعلوا الشر يبنون، بل جربوا الله ونجوا. أمين. يبارك الرب القراءة، تفضلوا استريحوا. تعالوا نغمض عينينا دقيقة واحدة وإحنا منتظرين أن رب يدينا نعمة وبركة ويكلم كل حد فينا. يا رب أنا بصلي في اسم الرب يسوع المسيح بالروح القدس تكلمنا وتكلم كل حد مستنيك يا رب ومستني يسمع صوتك في هذا الصباح. يا رب أشكرك لأنك جاي تتحدث لكل قلب فينا، أشكرك لأنك لازلت موجود ولازلت تجازي الذين يطلبونك، أشكرك لأنه رب جايين من كل قلبنا بنقول لك افتح عينينا على حق الإنجيل يا رب، افتح عناية وعنين أخواتي النهاردة على حق الإنجيل، لا تسمح بأن ننسى حق الإنجيل في حياتنا، ولا تسمح بأن يا رب نميل عن الطريق، ملنا كل واحد إلى طريقه. لكن أشكرك لأنك يا رب وضعت على المسيح يا رب كل أسامنا علشان يعلمنا الطريق، لأنه هو الطريق والحق والحياة. أشكرك لأجل وقتنا واجتماعنا المبارك، أثمر في هذا الوقت يا رب ودينا نعمة وبركة جديدة وليك كل المجد. أمين. من الآيات الصعبة قوي في كلمة الله الآيات اللي أنا قريتها لحضراتكم، لدرجة أنه أحيانا ممكن بعض الناس تحس أن بعض الألفاظ مش موجودة في كلمة الله من اللي احنا قريناه. هرجع لأصحاح واحد وعدد 13 وبكلمكم النهاردة عن اتهامات أزمنة الضعف، إزاي وإحنا في أزمنة ضعف وفي أزمنة كلمة الله مش موجودة فيها، في أزمنة اختبارنا السيء والصعب حطناه قدامنا. الشعب عاش في بابل أوقات طويلة جدا، وهم في بابل عايشين وموجودين بيعبدوا الله وفاكرين إلههم إله إسرائيل، لكن وهم عايشين في بابل في صعوبة وعايشين في السبي شايفين شعب بابل وأهل بابل عايشين في إيه؟ عيشة جميلة قوي. فهم شايفين الأوضاع متقلبة وشايفين الحياة مش مظبوطة، فلما رجعوا من السبي قالوا الكلمات اللي أنا بشارك بيها حضراتكم. الاتهام الأول في عدد 13 من الأصحاح الأول، تعالوا نقراها مع بعض. وقلتم ما هذه المشقة؟ هم رايحين لربنا، بس وهم رايحين لربنا بيقولوا إيه؟ مهم قوي تخلي بالك أنت بتقول إيه قدام ربنا، مهم قوي تخلي بالك إحنا بنقول إيه. ليه بقى؟ لأن الكلام اللي أنت بتقوله الجميل النابع من قلبك معبر عن تسبيح قلبك، كلام بيفرح قلب الله والعكس صحيح. تعالوا نشوف هم قالوا إيه. ما هذه المشقة؟ هو يعني إيه اللي تعبنا ومخلينا جايين وتعبانين وجايين نعبد ربنا؟ ويقول اللفظ اللي بعد كده تأففتم. لما العبادة تكون ناتجة من قلب ضعيف العبادة تكون مالها؟ مشقة. حاسين ان احنا بنعمل حاجة مجهود صعب، حاسين ان الاجتماع تقيل، حاسين ان الخدمة تقيلة، حاسين ان الترنيمة تقيلة، حاسين ان الصلوة تقيلة، مش قادرين نعملها. وقلتم ما هذه ايه؟ المشقة، مش قادرين نعبد الله. وتأففتم. ليه تأففتم؟ لأنه إحنا حاسين إن إحنا مش قادرين، فإحنا رايحين لربنا وإحنا إيه؟ مزقوقين، مش فرحانين، مش جايين مسرعين، يعني جوانا فرح إن إحنا جايين نعبد الله. على فكرة لما صورة الله الحقيقية تظهر في حياتنا ومجد الله الحقيقي يظهر فينا، أنا وإنتوا نعمل إيه؟ نجري على الاجتماع، نلاقي نفسنا جايين الاجتماع وإحنا فرحانين وسعداء. كم واحد فينا النهاردة الناس في الشارع بتسأله سبب الرجاء الذي فيه؟ أنا عارف إنه الموضوع ده قال قوي، السؤال ده قال قوي، عارفين ليه؟ لأنه كتير مننا لا يوضح في حياتهم وعلى وجوههم أي رجاء، بيبقى على وجوهنا حتى جوه الكنيسة إنه مفيش رجاء، ما هو بيبقى باين. يعني لما واحد يبقى مستني القطر وعارف إن القطر جاي بيبقى متشجع، بس لو القطر فات ويقعد وشهم ايه مكلدم كده ويعني مش مبسوط ومش فرحان، مالك مش فرحان ليه؟ يقولك انا محبط، ياما ابليس بيضربنا بالاحباط. ده اللي حصل مع شعب الله، قالوا ما هذه المشقه، تاففوا على العباده. لكن في حاجه مهمه قوي اخدها معاكم في النقطه دي، يقول كده وجئتم بايه؟ المغتصب والاعرج والسقيم، فاتيتم بايه؟ تعالوا أتخيل معاكم وبصلي الروح القدس يفتح عينينا النهاردة. واحد في العهد القديم جايب تقدمة ورايح بيها يقدمها، لو هو قاعد في البيت محدش هيقول له حاجة، جايب التقدمة

إما التقدمة دي بتاعته فيها عيب. على فكرة التقدمة اللي أنت رايح بيها للهيكل دي فيها عيب، كل الناس هتبقى شايفاها، مش كل الناس بس، الكاهن جوه هيبقى إيه؟ شايفها. وللأسف الرب قال كده، إن أنتوا جيتوا بالمغتصب والأعرج والسقيم فأتيتم بالتقدمة، فهو قال لهم فهل أقبلها من يدكم؟ يقول الرب أنت مش فارق معاك كل ده، وجاي بالحاجة اللي فيها عيب تقدمها للرب. عارفين ليه؟ أقول لكم ليه. لأن الكاهن في الوقت ده عامل نفسه مش واخد باله، فالناس اعتقدت أن ربنا لا يلاحظ، فربنا جاي يقول لهم كده أنا عيني مفتوحة عليكم، أنا عيني مفتوحة على قلبك وانت قاعد في الاجتماع، أنا عيني مفتوحة عليك وانت بتعبودي الله، ده أنا عيني مفتوحة على كل حاجة بتحصل في الحياة حواليكم، ربنا واخد باله من كل حاجة. علشان كده يقول لهم انتوا جيتوا بالحاجة اللي فيها عيب تقدموها، ويقول لنا في عدد 14 الآية الصعبة قوي، اقروها معايا وإن كان فيها كلمات صعبة وثقيلة، ملعون الماكر الذي يوجد في قطيعه ذكر وينذر ويسبح للسيد عائبا. الشخص اللي فيه إمكانية أنه يقدم حاجة كويسة لكن للأسف مش بيقدم. ما هو هذا الاتهام الموجود في هذا الأعداد؟ أن الله لا يلاحظ، ربنا مش واخد باله، ربنا مش واخد باله مني وأنا بقدم، وربنا مش واخد باله مني وأنا بعمل الغلط أو الصح، ربنا مش واخد باله إحنا عايشين إزاي. من كتر المواقف الصعبة اللي مرينا بيها تغير فكرنا ناحية الله، وشفنا إن في ناس كتيرة ناجحة، وده اللي هناخده مع بعض ونتعلمه النهاردة. يمكن ربنا مش واخد باله منهم وهم أشرار وناجحين، في أمور كتيرة بتحصل معانا إحنا كنا نظن أن الله مش واخد باله، لكن الله يعلم ويلاحظ كل شيء. عينين الرب مفتوحة على كل واحد فينا وهو يلاحظ كل شيء. أزمنة الضعف نظن فيها أن الله لا يلاحظ، لكن عايز أقول لكم كده، ربنا شايف وسامع حتى الأفكار اللي جوه القلب اللي يمكن لسه ما اعترفناش بيها. سفر صموئيل الأول الأصح الأول بيوصف لينا صورة جميلة، نفسي أوضحها لكم كما هي. الصورة دي بتوصف واحد رئيس كهنة اسمه عالي. الشخص ده يمكن كان في عيد، العيد ده الدنيا زيطة وزحمة حواليه، والناس بتقدم تقدمات وحاجات، ناس طالعة وناس داخلة. يجي عالي في وسط الزحمة وفي وسط الزيطة دي، في واحدة قاعدة تبكي جوه الزيطة والزحمة دي، اللي بتبكي ودموع عينيها كل سنة من سنة للتانية بتروح الهيكل وهي بتبكي، وبتروح المكان ده وهي بتقدم للرب دموعها، الرب شايف ويلاحظ. حاجات كتيرة متلخبطة حواليه، ومن كتر معالي، أنا خلوني أروح للأصحاح، من كتر معالي شاف الخطية وشاف اللخبطة جوه بيت الرب، ما كانش واخد باله من أي حاجة. الرب شايف دموع واحدة بتبكي، والرب سامع أنين قلبها. رئيس الكهنة يقرب منها ويظن إن هي إيه. أنا بكلمكم عن منهجية النهاردة، المنهجية اللي جوه عالي الكاهن خلال السنين خليته مش قادر يميز. ربنا قادر يميز، ربنا قادر يشوفك وانت قاعد في الاجتماع ومحدش واخد باله منك. ربنا واخد باله من قلبك وانت قاعدة على جنبه ومحدش واخد باله، وبتبكي وعارفة حوارات كتيرة قوي دايرة جوه قلبك، رب شايف وعارف. عالي مش واخد باله، فأزمنة الضعف عالي كل حاجة بقت متشابهة، مش واخد باله، مش قادر يميز، ويقول لها ان انت سكرانة، تقول له لا انا مش ابنة بليعال، انا مش جاي اسكر جوه بيت الرب، في اماكن كتيرة ينفع الناس تسكر فيها، بقى السنة من كسرة ايه؟ كربتي وغيظي، ومن كتر اللي جوايا تجاه الرب. يجي الرب لأنه هو رئيس الكهنة يقول له الكلام ده منك يا عالي، لكن الوقت اللي جاي ده كلام مني أنا على لسانك. فيبعت الرب الحنة أم صموئيل كلمات من خلال مين؟
من خلال عالي عشان يقول لها أنا واخد بالي جدا منك، أنا شفت دموعك واخد بالي جدا من دموعك، وعايز أقول لك إن اليوم هديلك وعد يتحقق في اسم الرب يسوع. النهاردة الرب جاي يقول لك ويقول لك الله يلاحظ دموعك، ربنا واخد باله جدا منك، ربنا واخد باله جداً

جدا من كل واحد النهاردة. ربنا يلاحظ جيدا وعارف حفني وفنحاس، وعارف وسط الزحمة الرهيبة دي كمان مين، عارف حنة كمان أم صموئيل، عارف الرب يميز ما بين ده ما بين ده. الرب عارف يلاحظ جيدا واخد باله جيدا من كل واحد فينا. الرب النهاردة جاي يشجعنا أن كل واحد فينا النهاردة مكشوف ومفيش حاجة بتخفى أمام الرب. سفر أعمال الرسل أصحاح 5، حنانيا وسفيرة دي قصة مشهورة وكلنا عارفينها، لكن في وسط الكنيسة في وسط الناس اللي كل يوم بيجي يقدموا التقدمات، حنانيا وسفيرة يقرروا ان هم يعملوا ايه؟ يكذبوا على الروح القدس. قرروا ان هم في الخفاء يبيعوا الارض ويختلسوا منها. كان ممكن ما يقولوش، وكان ممكن يقدموا كل الفلوس او ممكن ما يقدموش كل الفلوس، ما كانش دي المشكله، لكن المشكله ان هم كان جوه قلبهم فكره ان الله لا يلاحظ، ربنا مش واخد باله. فيجي ربنا يقول لهم انا شايف كل شيء واخد بالي جدا من كل شيء. علشان كده نفسي النهارده الرب يثبت هذه المنهجيه في قلوبنا ويقول لك كده ان يمكن في ازمنه الضعف انا وانت نظن ان الله لا يلاحظ ولا يبالي بينا، لكن الله النهارده يلاحظ جيدا واخد باله جدا جدا جدا من كل دموع بنبكيها ومن كل وقت احنا بنكون فيه تعبانين. اوعي واوعى النهارده تطلع من الاجتماع ويمكن ابليس مشوشك من ناحيه الامر ده، ربنا واخد باله. وهنتعلم انا وانت المبدا الثاني والثالث علشان يبني على هذه الفكره بناء حكيم، واحنا بنتعلم النهارده ازاي الرب شايف، طب الرب بيتدخل، هنتعلم ده مع بعض. لكن نفسي اختم الفكره دي بايه موجوده في مزمور 56 وعدد 8، تعالوا نقراها مع بعض، انا نفسي كمان نحفظها، ايه صغيره قوي مش كبيره، لكن الايه دي بيقول فيها داود سر غير عادي. داود في الوقت ده كان مع الفلسطينيين، وداود في الوقت ده كان يمكن في أصعب الظروف وأصعب الأوقات، لكن تعالوا نقرأ كاجتماع كلنا، تعالوا نقرأ الآية. تيهاني، شكرا ليكم، تعالوا نقرأها مرة تانية. تيهاني، آية من كلمتين، في نقطة هنا بعد تيهاني رقبت، وكأنه داود بيقول يا رب في وسط التوهة اللي أنا فيها أنت تراقب وتلاحظ. يا رب احنا ظروفنا صعبة في انحدار، ربنا واخد باله. آية من كلمتين تشجعك وتشجعك النهاردة وتقول لي وتشجعني ان ربنا واخد باله. ربنا واخد باله من كل حاجة. الحقيقة ربنا واخد باله من حاجات احنا مش واخدين بالنا منها. الحقيقة ربنا واخد باله من حاجات يمكن في خلف الكواليس محدش عارفها. لكن داود يقول له حتى وانا تايه انت شايفني. أتخيل معاكم واحد ماشي في طريق، واللي ماشي في طريق ده احنا عارفين الطريق بتاعته. في المؤتمرات زمان كنا بنلعب لعبة، واللعبة دي عبارة عن فريق عبارة عن 5 6 ومعاهم واحد بيتبرع يغمض عينه ويمشي، واحنا في المؤتمر كده الخمسة يقولوا له شمال يمين وهكذا، فلأن هم 5 كانوا بيتوهوه كل واحد يقول له ايه روح في حتة تانية، فهو في الآخر يلاقي نفسه في حتة بعيدة قوي، هو مش عارف يعمل ايه، مش عارف يتبع مين. بتخيل كتير قوي مننا بنكون تايهين وبنسمع اصوات كتيره، وتسال في الشارع يقول لك يمين وشمال لغايه ما تتوه خالص. لكن رب النهارده جاي يقول لك انا الاحظ واراقب. ده داود بيقول كده، تايهاني ايه؟ راقبت، لاحظت جيدا ما انا فيه يا رب، انت كنت واخد بالك جدا. اقروا معايا بقى الايه، اجعل انت دموعي في ايه؟ عارفين لو في كاس هنا مركون على المنبر كده، وكأنه الرب يقول كده ان كل دمعة من دموعك ودموعك يمكن نشفت ولحقت تمسحها كده عشان محدش يشوفها في الاجتماع، او بكيت في البيت ومحدش كان واخد باله، بس دموعك اللي انت بكيتها يا داود انا ايه؟ حافظها. اجعل انت دموعي فين؟ في زقك. اما هي فين؟ في سفرك. وكأنه بيقول الرب يا رب أنت سجلت دموعي وأنا ببكيها. عايز أشجعكم النهاردة وشجع كل حد بيسمعنا وبيسمع الاجتماع وبيشوفنا وإحنا مع بعض النهاردة، الرب عايز يؤكد أن الله يلاحظ كل شيء. اقرأ من التكوين للرؤية تعرف أن ربنا واخد باله. ليه بتقول لنا الحتة دي يا أسيس بالذات؟ لأنه كتير قوي أنا وأنتوا بيخفى علينا أن ربنا واخد باله، فبنعمل بمزاجنا، نقدم المعيوب اللي فيه عيب، نقدم الشيء الغير صالح، وكأننا بنكذب على بعضينا البعض.
وكأننا بنلمس

تلبس ثوب من خارج اسمه ثوب القداسة، أو ثوب من خارج اسمه ثوب الحياة المسيحية اللي المفروض نقول كلام ونعمل كلام. ربنا كاشف قلبنا، ربنا عارف إحنا بنعمل إيه، ربنا كاشف اللي بيعبد عبادة حقيقية من اللي جاي مزيف، ربنا عارف كل شيء، وربنا كاشف كل شيء، وربنا عارف القلب، وربنا جاي يشجعنا النهاردة ويقول أنا ألاحظ كل شيء. يبقى الاتهام الأول في أزمنة الضعف اسمه إيه؟

لا يلاحظ، ربنا مش واخد باله، ده زمن ضعف، ربنا مش واخد باله، أدينا بنعمل اللي احنا عايزينه. لكن في اتهام تاني قاسي جدا في أصحاح 2، تعالوا نقرأ مع بعض في ملاخي 2 وعدد 17. ونفسي أقرأ الآية معاكم أو تقروها معايا كلكم مرة تانية. عارفين ليه؟ لأن الآية دي فيها حاجة غريبة أو يمكن ما تكررتش كتير لفظا في كلمة الله. يقول كده: لقد أتعبتم الرب. صعب قوي اللفظ ده، صعب قوي، وصعب قوي ان انا وانتو نبقى يعني نتعب ربنا. هو ربنا بيتعب فعليا؟ هو ربنا مش بيتعب، لانه الله يعني ده الله الكامل، هو مش بيتعب. لكن هو عايز يقول لنا رساله مهمه جدا، واقارنها معاكم بفكره تانية. لما نيجي نسبح الرب، قلب الله بيسعد بينا ولا لا؟ يسعد بينا. لكن لما انا وانتو كلامنا يكون صعب، فبيقول ويعبر الرب بهذه الكلمات: أتعبتموني. يعني جعلت، وكأنه أجعل قلب الرب حزين. هو بيقول كده: لقد أتعبتم الرب بكلامكم وقلتم بما أتعبناه. يعني احنا عملنا ايه؟ تعالوا نشوف الاتهام التاني اللي بالنسبة لربنا الكلام ده صعب جدا. يقول كده: كل من يفعل الشر فهو ايه؟ صالح في عيني الرب وهو يصر بهم. أو أين إله العدل؟ الجملة دي صعبة أوي، الجملة دي صعبة جدا، بس أنا وإنتوا ساعات بنقولها وكتير أوي بنرددها. بنردد إيه؟ تعالوا نقول مع بعض. أول حاجة: كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني الرب. كل اللي بيفعل الشر ربنا شايفه أنه هو كويس، هو ربنا راضي بالشر. هما ليه قالوا كده؟ في خلفية قلتها لحضراتكم في بداية كلامي، أن هم عاشوا في بابل. بابل دول بالنسبة لهم دول الناس الظالمين، بس هم شايفينهم عايشين عيشة ايه؟ مرفهة جدا، عايشين في بابل عيشة مرفهة جدا. فهم شايفين نحن الذين نعبد الله عايشين عيشة سيئة، الظالمين عايشين عيشة كويسة. فهم جايين بايه؟ جايين بالفكرة دي، جايين يقولوا: يا رب كل من يفعل الشر صالح في عينيك، لكن الأصعب من كده وهو يصر بهم، ده ربنا مبسوط منهم كمان. على فكرة أساف قال نفس إيه؟ نفس الحكاية بالضبط. لكن مش هروح لأساف قوي في المرة دي، هاخد بعض الآيات المهمة. أنه في اتهام مهم جدا، والاتهام الثاني: الله لا يحاسب. يعني إيه؟ يعني هو شايف الشر وسايبه، شايف الناس بتعمل معانا ظلم وسايبه. كم واحد جاي الاجتماع النهاردة متعصر؟ كم واحد جاي بيت الرب أو راح بيت الرب أثناء وجود عالي الكاهن وشاف حفني وفنحاس فقال: هو فين الرب؟ هو فين الرب؟ كم واحد مننا لو قررنا نعمل كده، يعني كم واحد مننا لو أنا وأنتوا رحنا هنقول إحنا مش هنيجي المكان ده تاني؟ صح؟ إحنا مش هنيجي المكان ده تاني، لأنه إله هذا المكان مش عارف يعمل إيه، مش عارف يتصرف. ده هو الناس بتعمل الشر، ده أولاد الكاهن عاملين الشر جوه بيت الرب والرب سايبهم. الله لا إيه؟ هم يعتقدوا كده. الله لا يحاسب. أنا عايز أقول لكم، لما تقول الكلام ده، الكلام ده بيتعب ربنا. عارفين ليه؟ لأن الحقيقة بتقول، والاطمئنان النهاردة لينا بيقول، أن الله يحاسب وله توقيت في كل شيء. الله لا يرضى بالظلم أبداً، وكل أمر عند الرب له توقيت معين. الله عادل إنه يصنع العدل في هذه الأرض، وقال لنا كمان من خلال أساف في مزمور 73 إنه النهاية كمان فيها عدل. هنا في عدل وهناك أيضا في إيه؟ في عدل. هاخد معاكم قصة بسيطة قوي وهقراها معاكم في سفر الملوك، الملوك الأول أصحاح 2. شكرا لأنك بتتعب معانا في الشواهد. سفر الملوك الأول أصحاح 2 عدد 27. أنا نفسي أقرأ معاكم بحرص شديد هذه الآية، سفر الملوك الأول أصحاح 2 وعدد 27. نفسي أقرأ معاكم قبل كده بشوية، تعالوا نقرأ عدد 26. وقال الملك لأبيسار الكاهن، عدد 26، اقروا معايا: اذهب إلى عناسوس إلى حقولك. عناسوس دي مدينة الكهن، لأنك مستوجب إيه؟ مستوجب الموت. ولست أقتلك في هذا اليوم، لأنك حملت تابوت سيد الرب أمام داود أبي، ولأنك تزللت بكل ما تزلل به إيه؟ هو بيكلم مين؟ أبيسار مين؟ الكاهن. أبيسار الكاهن لو أنا وإنت قعدنا نقرأ عنه مش هنعرف كتير في القصة دي، غير إنه كان بيساعد مين؟
دنيا اللي هو انه يملك قبل سليمان وحاجات

كتير عملها كده وخبص عملوا حاجات كتيرة، لكن الآية 27 بتقول لنا سر عظيم ويقول كده: وطرد سليمان أبيسار عن أن يكون إيه؟ اقروا آخر كم آية: لإتمام كلام الرب الذي تكلم به على بيت عالي. في سفر صموئيل الأول الرب اتكلم من خلال صموئيل، قال له كده: روح قل لعالي إن مش هيكون ليك ابن أو من نسلك، يعني من العيلة دي في الكهنوت. من سفر صموئيل الأول لغاية سفر ملوك الأول أصحاح 2 عدد 27 ده آخر واحد من بيت عالي. مين اللي طرده؟ سليمان. أتم الرب كلامه في وقته المناسب. علشان كده اوعى تظن، اوعى تظن انه لما الرب يتكلم ربنا بيعمل ايه؟ ينسى. لكن ربنا بيحاسب جيدا كل من يخطئ ويعلم كيف يحاسب وفي التوقيت ايه المناسب. على فكره لو الكتاب ما قالناش بالروح القدس الجزء الاخير ده احنا كنا عملنا ايه؟ عدينا القصه، أبيسار اتطرد من ان يكون كاهن وخلاص. لكن الروح القدس راح راجع عشان يقول لنا انه في يوم من الايام الرب قال، وفي يوم من الايام الرب ايه؟ رب عمل. هتلاقي القصه دي كتير قوي في العهد القديم وفي العهد الجديد. يعني اذكركم مثلا بأريحة لما يشوع تكلم عليها بلعنه انه من يبني اسوار أريحة ببكره يؤسسها وبصغيره، وهكذا. وكل الايات اللي بتتكلم عن ازاي الرب بيحاسب. انا عارف ان في امور كتيره في الحياه حوالينا مليانه بالظلم، يمكن اتظلمت زمان، يمكن لازلت مظلوما، يمكن تظن أن الله ظالم، أن الله لم يصنع عدلا في أمور معينة. لكن الرب بيشجعنا النهاردة ليضع أساسا آخر ويدينا النهاردة منهجية أنا وإنتوا نسلك بيها في الحياة المسيحية وما نكونش ضعفة. أوعى تحس أن المجتمع حواليك لما الشر يزيد أن الكنيسة ضعيفة. الكنيسة مش ضعيفة ولا المؤمنين ضعفة ولا قوة الله قلت ولا عمل الله قل. صدقوني لازالت قوة الله تعمل ولازال الله يحاسب، لا ينسى أبدا، مش بينسى لكن بيحاسب. إمتى يا رب؟ التوقيت بتاعه هو. لكن كل شيء له حساب ولكل شيء له نتائج طبيعية وخصوصا في حياة الأشرار. تعالوا ناخد شاهد تاني في سفر الملوك برضو، لكن سفر الملوك الأول أصحاح 21 وعدد 19. سفر الملوك الأول 21 عدد 19 فيه عنوان كبير قوي أنا وإنتوا نعرفه. العنوان ده اسمه كرم نابوت اليزرعيلي. دي قصة مشهورة قوي كلنا عارفينها، إزاي إن في يوم من الأيام أخاب الملك الشرير، يعني عنده أرض كبيرة جدا، فراح لنابوت الشخص الغلبان عنده قطعة أرض مضايقة أخاب قوي، عايز يعمل حديقة كبيرة قوي، عايز يوسع، فقال له بيعها لي. فنابوت قال له ما أقدرش أبيع الأرض لأنه ربنا قال لنا إن الأرض دي مش ملكنا، ده ملكه هو، فده ميراث أبائي، فأنا ما ينفعش أعمل إيه؟ ما ينفعش أبيع الأرض. فيروح أخاب متضايق لبيته، وبعد ما يروح أخاب وهو متضايق فتروح إيزابل تسأله: أنت متضايق ليه؟ أنت مالك كده متضايق؟ يقول لها: واحد اسمه نابوت مرضيش يبيع الأرض. قالت له: أنت ملك إسرائيل؟ قلبها شرير. أنت ملك إسرائيل؟ طب تعالى أنا أقول لك أعمل إيه. عملت خطة محكمة جدا، وانتهت هذه الخطة زي ما حضراتكم عارفين أن نابوت يعمل إيه؟ يرجم أو يموت. فلما مات نابوت اليزرعيلي لحست الكلاب دم نابوت اليزرعيلي. الرب يرسل إلى أخاب هذه الرسالة الواضحة القاطعة، يقول له كده: وكلمه قائلا هكذا قال الرب، في عدد 19 يقول له كده، أنا نفسي أقرأ يعني عدد 17 عشان أقرأ تفاصيل كده قدامكم. يقول كده: فكان كلام الرب إلى إيليا التشبي قائلا: قم انزل للقاء أخاب ملك إسرائيل الذي في السامرة، هوذا هو في كرم نابوت الذي نزل إليه ليرسه. روح الحقه وهو في كرم نابوت عشان أنا في رسالة عايز أقولها له. وكلمه قائلا هكذا قال الرب: هل قتلت وورست أيضا؟ ثم كلمه قائلا هكذا قال الرب: في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك أنت أيضا. فقال أخاب لإيليا: هل وجدتني يا عدوي؟ دي رسالة الرب قالها لأخاب إنه في المكان اللي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس دمك أيضا. تعالوا نروح سريعا قوي للأصحاح اللي بعد كده، أصحاح 22 عدد 29. فصعد ملك إسرائيل اللي هو أخاب ويهوشافاط ملك يهوذا إلى رموت جلعاد. صعدوا عشان يحاربوا،
فلما صعدوا عشان يحاربوا في عدد

30 دي قصة سريعا قوي. الرب صنع عدلا وصنع عدلا في هذا القصة. فقال كده: فقال ملك إسرائيل يهوشافاط إني أتنكر وأدخل الحرب. شوف التفاصيل الرهيبة اللي موجودة في القصة دي. قال له إن أنا مش هدخل الحرب وأنا لابس لبس الملوك، أنا هتنكر، هلبس لبس عادي، وأنت أدخل بلبس إيه؟ لبس الملوك. فتنكر ملك إسرائيل ودخل الحرب. تعالوا نقرأ الآيات اللي بعد كده. وأمر ملك أرام رؤساء المركبات اللي هم القادة بقى بتوع الجيش التي له 32، وقال: لا تحاربوا صغيرا ولا كبيرا إلا ملك إسرائيل وحده. طبعا هم دخلوا الحرب ما عرفوش مين هو ملك إسرائيل. هو لابس لبس عادي جدا وداخل كأنه أي جندي. لكن تعالوا نقرأ عدد 34. وأن رجلا نزع في قوسه غير متعمد. غير متعمد ترجمتها بسذاجة، يعني واحد في الحرب بيرمي أسهم مش قاصد حد، لكن السهم اللي بيرميه ده بيقول كده: وضرب ملك إسرائيل بين أوصال الدرع. هو لابس درع عشان يحميه. السهم اللي ألقي بسذاجة دخل فين؟ بين أوصال الدرع. ولأنه ملك، اللي حصل التفاصيل اللي حصلت أنه نزف كتير قوي. فلما نزف كتير قوي قال لهم يعملوا إيه؟ اخرجوني. فبعد ما أخرجوه كده بيقول اشتد القتال، وبيقول كده في عدد 35: ومات عند المساء وجرى دم الجرح إلى حضن المركبة. شايفين التخطيط حصل ازاي؟ شايفين عدل الله بيتم ازاي؟ بعد كده يقول: وعبرت الرنة، وبعد كده فمات الملك وأدخل السامرة. لكن عدد 38: وغسلت المركبة في بركة السامرة فلحست الكلاب دمه وغسلوا سلاحه حسب كلام الرب الذي تكلم به. على فكرة يا جماعة، الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة ان الله يحاسب والله عادل، اوعى تاخده بسلبية، لكن خدوا بإيجابية أن الله زي ما هو قاضي صالح هو أيضا يحكم على الأشرار وعلى الظالم. علشان كده الرب يقول لنا في تفاصيل بسيطة أوي، لأنه ملك ومش هيدفن هنا زي نبوت الغلبان، لكن دمه سال في نفس المكان. فحقق الرب كلامه، أتم الرب كلامه على مين؟ على أخاب. علشان كده عايز أشجعكم أوي النهاردة. يمكن أنا وأنتم نعتقد أن الله ينسى، الله لا ينسى، لكن الله يحكم بعدل، فهو إله العدل. خليكي وخليك واثق في إلهك، لأنه إله العدل، هو مش بينسى أبدا، هو مش إله ظالم، هو مش إله الأمور بتعد عليه وخلاص. في يوم من الأيام كنت في زيارة في مكان بعيد قوي في صعيد مصر، فقابلت حد فكان بيشتكي لي ويقول لي كده إن إحنا اتظلمنا كتير قوي، والظلم اللي اتظلمناه كتير قوي ده من شخص بيخدم، فلأنه بيخدم إحنا مش قادرين نقول، يعني مش قادرين نقول إنه هو ظلمنا لأنه بيخدم وكل الناس بتحبه، بس ما حدش عارف إن إحنا اتظلمنا جوه البيت من ميراث، أمور ميراث وكده. فكان في عصرة كبيرة قوي. العصرة دي ما كانتش بس من الشخص، لكن كانت كمان من ربنا. إزاي ربنا سايب هذا الشخص؟ وإزاي ربنا سايب الناس بتخدم يمكن وعاملين حاجات ومشاكل كتير قوي؟ إزاي الشخص ده خدمته أو شغله بيكبر برغم الظلم؟ إزاي المجتمعات القائمة على الظلم شايفينهم ناس كويسين ومرتاحين؟ إزاي شايفين مجتمعات حوالينا بترفض الإنجيل لكن عايشين كويس؟ لكن الرب بيقول لنا النهاردة أن الله يحاسب، وإله العدل له توقيت في كل شيء. القصة اللي أنا قلتها لحضراتكم وكل القصص الصعبة من دول وحكومات، الرب يعلم كيف يحاسب ومتى يحاسب، فهو إله العدل. إله العدل كمان، عايز أشجعكم قوي، يقدر يكسر كل تعب ويغير الأحوال. كم من، على فكرة في قصص نفسي نحن يعني نتناقلها أنا وإنتوا كتير قوي، عن إن إزاي رب غير مدن وغير دول وغير بلاد كتير قوي في شرق آسيا وفي أمريكا وفي شمال أمريكا وفي جنوب أمريكا، أمريكا الجنوبية، إزاي ربنا غير أماكن كتير جدا نتيجة أن الرب ودموع مؤمنين صلوا ودموع مؤمنين ضحوا لأجل هذه الأماكن. إزاي ربنا غير أماكن كتيرة قوي ناس خدمت فيها والرب صنع عدلا حقيقيا. يبقى الأمر الثاني أن الله لا يحاسب، ده الاتهام الثاني. وتعلمت أنا منكم وأنا وإنتوا دلوقتي أنه ربنا يحاسب ولا ينسى،
الله يحاسب. تعالوا نتشجع بالفكرة الثالثة والأخيرة

في سفر ملاخي أصحاح 3 وعدد 13. يبقى خدنا مع بعض ملاخي 1-13، عرفنا أن الله يلاحظ، الاتهام أن الله لا يلاحظ. الأمر الثاني أن الله يحاسب. هم اتهمون ربنا أنت مش بتحاسب، أنت مبسوط بالأشرار، الله يحاسب. الأمر الثالث والأخير في عدد 3 وأصحاح 3 وعدد 13، يقول كده، اقروا معايا: أقوالكم اشتدت علي. الألفاظ اللي استخدمها ملاخي بالروح القدس في السفر ألفاظ يمكن شوية مهمة قوي. أقوالكم اشتدت علي، قال الرب. ربنا اللي قال الكلام ده. أقوالكم كانت صعبة. طب احنا قلنا لك ايه يا رب كلام صعب؟ تعالوا نشوف. يقول كده: وقلتم ماذا قلنا؟ قلتم عبادة الله باطلة، وما المنفعة اننا حفظنا شعائره واننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنود. الامر الثالث والاخير: الله لا يكافئ، ودي تختلف عن الله لا يحاسب. الفكرة الثالثة والاخيرة، هم قالوا ان ربنا مش بيكافئ اللي بيعمل اي حاجة. احنا بنعبد الله، سلكنا بالحزن قدام رب الجنود، الناس كانت يعني رايحة لأماكن تنبسط واحنا جايين نعبد الله في الهيكل وجايين نقدم ذبايح، فاحنا سلكنا بالحزن قدام رب الجنود وفي الآخر خدناش حاجة. عبادة الله ايه؟ باطلة. الاتهام الصعب الثالث ان الله لا يكافئ. اكتر حاجة ابليس بيضرب بيها قلبنا ان مهما عملت هتواجه نفس اللي انت بتواجهه، مفيش تغيير. رب جاي يشجعك قوي النهارده ان كل من يعبد الله يعلم كيف يقف الله معه، وان عمانوئيل معنا ولا يتركنا ابدا. تعالوا نقرا كم ايه مشجعه ردا على هذه الايات. في عدد 16 يقول في نفس الاصحاح: حينئذ كلم متقو الرب. كل واحد ايه؟ الاخ سامح كلم الاخ سمير، كلم دكتور هاني، وكلم الأخ فكري كده، وبعد وهم في ظروف صعبة قالوا لهم واحد بيشجع التاني بآيات، واحد بيشجع التاني بقصة حصلت معاه الرب شددوا فيها. فكل واحد كلم متقوا الرب، كل واحد إيه؟ قريبه. بيقولوا إيه؟ بيقولوا للرب عملوا معانا. تعالوا نكمل. يقول كده: والرب إيه؟ أصغى وسمع وكتب أمامه سفر تذكرة. لمين؟ يقول كده: للذين اتقوا الرب وللمفكرين. كل حد عاش للرب وكل حد فعلا، يعني الآية دي بتقول سر غير عادي، والمفكرين في اسمه، يعني ناس مشغولة بربنا، ناس بتفكر في ربنا، ناس بعد الاجتماع وهو ماشي رايح جاي بيفكر في ربنا، ربنا كاتب سفر تذكرة لدول كلهم عشان يقول لهم ان كل حد عاش ليا وكل حد فعلا فكر فيا في يوم أنا صانع خاصة. يقول كده عدد 18: تعودون وتميزون، عدد 18، بين الصديق وإيه؟ والشرير، بين من يعبد الله ومن لا يعبد. الله لا ينسى أصغر حاجة بنعملها لأجله. ربنا مش بينسى أي حاجة بنصنعها. ربنا لا ينسى تعبك، وربنا مش ناسي تعب المحبة. ربنا مش ناسي الوقت اللي مشيت فيه على رجلك عشان تزور الناس، وربنا مش ناسي قد ايه انت اقتطعت من احتياجات بيتك عشان تدي بيت الرب، وربنا مش ناسي قد ايه صليتي وبكيتي قدام الرب علشان امور كتيره، وربنا مش ناسي دموعك، وربنا مش ناسي دموعك. ربنا يكافئ. الاتهام الثالث اللي اتهموا بيه الرب انه لا يكافئ، لكن الرب يكافئ جيدا ويعلم كيف يكافئ اولاده، يعرف ازاي يكرمهم ويعرف ازاي يباركهم ويعرف ازاي يقف معاهم. وانا عارف ان انا لو اديت الفرصه كلنا نشارك، كل واحد هيقف يقول قد ايه ربنا عمل معاه. بس اللي انا مستغربه قوي ان الله لا ينسى التعب حتى لو مر عليه سنين، صدقوني. وفي ناس لسه بتتبارك لغايه النهارده لان بابا وماما خدموا الرب، ولأنه الأجداد خدموا الرب وتعبوا، لسه في البركة ولسه عايشين البركة، ولسه بنثمر ولسه بنحصد ولسه بنحصد صلوات ناس كتيرة صنعوها. وزي ما بشجع حضراتكم دايما في اجتماع الصلاة ودايما في وقت الصلاة بنتذكر ده، إن كل وقت صلاة لا يضيع أبدا. والرب النهاردة بيكافئ ويسمع ويستجيب لأنه الإله القدير. هقرأ معاكم آيتين مشجعين جدا. الآية الأولى في تيموثاوس الثانية 4-8، أرجوكم اقروها معايا. ورسول بولس بيقول فيها وهو بيعبر عن أوقات خلاص بقى الخدمة، يعني خلاص والرب يعني قال

له أعلن ليه أنه خلاص الوقت قرب. تعالوا نقرأ مع بعض. وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهابه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. لو جيت أفاجئك وقلت لك النهاردة الوعظة عن الديان العادل، إيه الرياكشن بتاعك؟ أعتقد هتحس أن أنا هتكلم عن زي ما تكلمت دلوقتي عن الحساب، صح؟ القضاء، ربنا يقضي. تخيلوا أن الآية دي متقالة عن المكافأة. تخيلوا الديان العادل، اللفظ ده الآية دي مش متكلم فيها عن قضاء زي ما أنا تكلمت من شوية، اتكلم فيها في القرينة الكتابية عن مكافأة. أنتوا عارفين الديان العادل ده اتقالت عن إله يكافئ ولا ينسى؟ جميل قوي الآية دي، جميل قوي تعرف إن في واحد أكاونتنج جدا شغال بيحسب وبيكافئ أضعاف أضعاف اللي أنت عملته. في بعض الشباب أعرفهم يعني أصدقائي في سني وأصغر مني بكتير، يروح يشتغل في شركة ويبقى أمين جدا، يجوا في وقت من الأوقات الـ الـ الـ الـ الـ يعني الميزانية تقل بتاعت الشركة، فيقرروا يمشوا بعض الناس، فيعملوا له حكاية كده عشان يمشوه، فيقول ده حتى ما ادونيش حاجة وما قالوا ليش شكرا. يبقوا زعلانين قوي. ليه؟ لأنه تعب واشتغل بأمانة وما خدش إيه حتى مكافأة، حتى شكر، حتى حاجة الإنسان يشعر بيها. أوعوا تظنوا إن العالم فيه مكافأة، لكن الوحيد الذي يكافئ هو مين؟ هو الرب. ما رفعوش القبعة لموسى في العهد القديم وهو بيتعب من أجلهم، لكن الرب أكرمه. عايز أسيب معاك الآية دي وخليها ترن في ودنك زي الآية تاهاني رقبت ما تنسوهاش أبدا، مزمور 56:8. الآية دي الديان العادل متقالة على المكافأة. ربنا مش هينسى أبدا تعب المحبة، ربنا لا ينسى دموع أبدا بكناها قدامه لأجل ناس، صدقوني أبدا. في يوم من الأيام أنا عرفت الرب في إعدادي، يعني في سنة 98 كنت في إعدادي، أول إعدادي عرفت الرب واختبرت الرب. فبعد سنين، بعد كم سنة، 3-4 سنين، كنت في مجموعة تلمذة، فالقائد بتاعي قال لي حاجة غريبة أوي. أختي الكبيرة كانت بتصلي لأجلي قبل ما أنا أعرف الرب، يعني قال لي عارف يا كسبان أنت جيت استجابة صلاة ودموع. قلت له إزاي؟ قال لي وإحنا في مجموعة التلمذة كله جينا في وقت كده قبل ما اعرف الرب بكم سنه، يعني قالوا لي عملنا حاجه، قعدنا وكتبنا اسماء عائلتنا اللي عايزين يقبل، نفسنا بنصلي لهم يقبلوا المسيح، فحطيناك قدامنا وقعدنا صلينا لك كتير قوي بدموع لغايه ما الرب عمل ايه؟ اتقابل معاك. انا ما كنتش عارف، بس ربنا ما نسيش الدموع. فعايز اشجعك قوي واشجعك، ربنا لا ينسى دموع بكناها قدامه، لانه ديان عادل فهو ايه؟ يكافئ. الأمر الثاني، الآية الثانية اللي أشجعكم بيها أختم بيها معاكم في متى 19:29، أرجوكم اقروها معايا، يمكن بنعديها، يعني بنحس أنه يعني هي قصة من القصص اللي قالها الرب يسوع للتلاميذ وشجعهم بيها، لكن تعالوا نقرأ الآيات في القرينة بتاعتها. يقول كده تعالوا نقرأ من 27. يقول كده: فأجاب بطرس حناز وقال له: يا رب قد تركنا كل شيء وتبعناك. سيبنا كل حاجة ومشي نارك. كان ممكن نقعد في شغلنا، كان ممكن الوقت اللي انت مقضيه في الخدمة وتعب والعربية باظت والدنيا، كان ايه تقعد في البيت ترتاح، تروح تفسح. كان ينفع الوقت اللي انتوا فيه قاعدين قدام الرب ومحصورين قدام الرب لأجل الناس أضيف حاجة تانية. فالتلاميذ قالوا للرب كده: يا رب ها قد تركنا كل شيء وعملنا ايه وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم، أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أصباط إسرائيل 12. لكن خد الآية دي لي كلية النهاردة: وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ إيه؟ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. كل حاجة، وده سر جوه الآية دي، كل حاجة بتسيبها لأجل الرب ربنا بيضاعفها. أقول لكم فكرة واختم بيها: أنا ممكن أقعد جوه البيت مع الأسرة
ناخد وندي ونحكي مع بعض وما نروحش اجتماع.

اجتماعات ولا نروح خدمة، خلينا قاعدين في البيوت مع بعض. فأنا بحب البيت أكتر من ربنا. فلأن أنا بحب البيت، لاحظوا اللي أنا بقوله بالظبط، أكتر من ربنا إبليس يدخل البيت يبوظ العلاقات. لما ربنا يكون رقم واحد وأقول يا رب أنت قبل البيت، ربنا يجعل هذه المحبة مضاعفة، يخلي المحبة اللي جوه البيت تبقى إيه؟ تزيد، لأن ربنا رقم واحد. لما أمسك مالية صحتي مثلا، ليه بقول صحتي؟ عشان تثنية هقرأ معاكم، أنا مش عارف طولت ولا لأ، بس هقرأ الآية دي، يعني تثنية مهمة جدا بالنسبة لي، ينفعش عديها. تثنية وأصحاح 34، أنا هطلع أخدم الرب. طب ما تخليك خليك في شغلك. أنا هسمع دعوة الرب، الرب جاب موسى عشان يسمع دعوته. طب أنت هتعمل إيه يا موسى؟ أنا هعمل حاجة جميلة قوي، الرب واخدني في رحلة، هنروح أنا والدكتور هاني، هنطلع مؤتمر، نطلع الكنيسة كلها، هنروح مثلا بيت مؤتمرات في أمريكا، تيجوا معنا؟ سو ويلكم، يعني تعالوا نروح مع بعض، أكل وشرب وبتاع. لا، أنا والدكتور هاني هنطلعكم رحلة فين؟ في الصحراء. مش مشكلة، هيجوا معنا، هم واثقين فينا ويمكن نظبط الموضوع. رحنا خدنا أتوبيسين أنا والدكتور هاني وطلعنا إيه؟ الصحراء. نزلنا تمشينا، فأنتوا قلتوا لنا وبعدين؟ قلنا لكم لا، هي صحراء بس ربنا قايل لنا ان احنا نيجي. طب عاملين حسابنا في الغدا؟ لا، الحقيقه مش عاملين حسابنا في الغدا. طب ايه، انتوا مطلعين رحله من غير غدا ولا ايه؟ ده احنا لما بنروح مكان مؤتمرات والاكل يبقى مش قوي نبقى متضايقين، صح؟ ونقول هاتوا لنا القائد بقى. فجيت مسكته فينا يا دكتور هاني، طب ادونا شويه ميه. قلنا لكم ايه؟ مفيش ميه. يا دي المصيبه، يعني لا في اكل ولا ايه؟ هتعملوا فينا ايه؟ لا، ده انتوا مش هنخلص من ايديكم، صح كده؟ طب خلاص روحونا، الاوتوبيس باظ، خلاص احنا ايه؟ تخيلوا موسى مستحمل كل ده، 2 مليون واحد واكتر ماشيين وراه يقولوا له فين الاكل، 2 مليون واحد واكتر ماشيين وراه يقولوا له فين ايه؟ فموسى يروح لربنا الحقني. تخيلوا كده، ايه الحلم اللي يجي في ذهني انا والدكتور هاني في الوقت ده؟ ان احنا نروحكم، صح كده؟ امتى يجي الوقت ونروحكم كل واحد بيته؟ ومالناش دعوه بقى، دي رحله صعبه. فجينا الرب قال لموسى ايه؟ لما تروحهمش كمل معاهم. فجي في وقت من الاوقات الرب ايه قال لموسى، وده اللي حصل، يعني قال له ان انا هقضي على هذا الشعب بعد طبعا موضوع العجل الذهب وكده. فموسى المفروض يقول له ايه؟ يلا يا رب خدهم بقى، تبقى عملت فيا ايه؟ معروف. يجي موسى يعمل ايه؟ يصرخ للرب لاجلهم. ايه القلب ده؟ ايه القلب ده؟ ده قلب محطوط في ايدين مين؟ في ايدين الرب. ايه كميه المحبه دي يا موسى؟ ايه كميه المحبه دي؟ احنا مش قادرين نحب بعض جوه البيوت، مش قادرين نحب اولادنا، مش قادرين نحب جيراننا، مش قادرين نحب اخواتنا المسلمين، مش قادرين نحب اخواتنا في كل اتجاه عشان نصلي لهم، مش قادرين. محتاجين نصلي لأجلهم، محتاجين نصلي للقادة، محتاجين نصلي للناس اللي حوالينا، محتاجين نصلي لجيراننا. تعالوا نصلي يا رب، حط في قلبنا المحبة دي يا رب. لكن تعالوا نشوف الأجمل في سفر التثنية أصحاح 34، يقول كده في عدد 7، وكان موسى ابن 120 سنة، مات 120 سنة، لكن يقول ولم تكل ولا ذهبت نظرته. ليه يا رب؟ لأن اديت جسدي، اديته ليك، قلت لك يا رب جسدي لخدمتك. فلما الرب ياخد جسد موسى عشان يخدمه، جسم موسى يبقى ايه؟ يبقى بركة مضاعفة. اوعى تقتصر جسدك وتقعد في البيت، انا مش هروح الكنيسة ليه؟ تعبان. اوعى تبقى مكسل على الخدمة. عايز اشجعكم قوي، لما تطلع للخدمة وتتشجع وتقول يا رب ده ليك يا رب، جسدي ومجهودي ليك، الرب يعمل ايه؟ يضاعف البركة، يضاعف مجهودك الجسدي. لما تقرر تقعد في البيت بقى، انا كبرت وخلاص هقعد في البيت، اللي يحصل هتتعب اكتر. لكن لما تطلع تقول يا رب انا جاي يا رب النهارده اقول لك يا رب ساعدني حتى جسدي يا رب ده يا رب يكون ليك يا رب، انا ما عنديش مشكله يا رب، انا هضحي بكل شيء يا رب لاجلك، لانه اللي بيتحط في ايد الرب بيحصل ايه؟ 100 ضعف، وفي النهايه يرث ايه؟ الحياه الابديه. اتعلمنا معاكم وتعلمتوا مع حضراتكم النهارده ان الله يلاحظ، اتعلمت ان الله يحاسب، اتعلمنا ان الله يعمل ايه؟ يكافئ. يلا نصلي مع بعض بالكلمات البسيطة دي ونرفع قلوبنا للرب، وإحنا بنقول له شكرا ليك يا رب
لأنه أنت إله يكافئ. تعرف إزاي تكافئ؟

في أولادك وتكرمهم. عارفين لما بنتشجع حتى في الاجتماعات ونصلي وإحنا واقفين، رب يقول لك أشدد رجليك، ظهرك اللي واجعك ده أشدده. تيجي نجرب ده، تعالوا ندخل وإحنا بنصلي نقف كلنا، ولو تعبان وقف برضو، أشجعك لو تعبان وقف، ما لا ما تقعدش، لو تعبان وقف. وبصلي لك النهاردة رب يشددك في اسم الرب يسوع. رب النهاردة يشدد رجليك التعبانة وظهرك يمكن اللي واجعك ومجهودك اللي يمكن ضعيف، ويمكن حاجات كتيرة حصلت معاك الوقت اللي فات، لكن كل إيمان النهاردة أن رب يلمسنا لمسة في اسم الرب يسوع. ما نعطيه للرب يزيد أضعاف. تعالى ادي للرب تركيزك فتنسى موضوع الزهايمر ده خالص. ادي للرب تركيزك وما تخافش، ادي للرب وقتك وما تخافش، رب يبارك في الوقت الباقي. ادي للرب وقتك في الصلاة، هتلاقي رب بيبارك في وقت البيت. ادي للرب وقتك ان انت تكرمه وتخدمه، هتلاقي رب بيبارك بالباقي. دي منهجية رب عايز يزرعها جوانا وفي قلوبنا يا حبايب. تعالوا كلنا نقف واحنا بنصلي واحنا بنقوله كده، يا رب علمنا نثق فيك ونؤمن بيك ونمشي دايما بحسب وجهتك انت مش وجهتنا احنا. يا رب ما نعرفكش من خلالنا، لكن نعرفك من خلال كلمتك، من خلال إعلانك لينا. يا رب النهاردة أتعلم منك أنت مين، مش أتعلم من نفسي ومن العالم، لكن أتعلم منك يا رب. يا رب جاينا أخوات النهاردة، شددنا وشجعنا في اسم الرب يسوع. يا رب بصلي تدي أولادك النهاردة إيمان ثابت وقوي، إيمان مبني على أساس راسخ، أساس كلمتك. يا رب شايفك ورب شايفك، صدقني هو يلاحظ. ولو جيت تقدم للرب، لو جيت تقدم للرب المعيوب، هو شايفه، هو شايف الترنيمة اللي انت بتقدمها وانت بتتأفف، هو شايف الصلوة اللي انت بتقدمها وانت مالكش نفس، لكن رب يقولك تعال بفرح، اديني قلبك، املى قلبك بالمحب، اعطني قلبك النهاردة، املاه بكل ما هو خير. يا رب أنا بصلي لإخوات النهاردة نمتلئ بنعمتك ونمتلئ بالبركة في اسم الرب يسوع. بصلي لهم يتشجعوا الوقت ده يكون وقت للبركة وللخير وللاستخدام في اسم الرب يسوع. يا رب بصلي ليهم الوقت ده يا رب، الوقت اللي جاي يكون وقت للتغيير، تغيير حقيقي، لأنك تحاسب وأنك عارف يا رب بتعمل إيه، ولأنك تجازي الأشرار، ولأنك تكافئ يا رب المؤمنين والأتقياء. عايز أشجعكم وإحنا بنصلي، لو مش حاسس بثمر في حياتك، رب يقول لك انتظر الوقت المناسب، استناني، ازرع ما تخافش، ازرع بركة، ازرع خير، ازرع محبة، ازرع قبول، ازرع صلوة، ازرع دموع، دموع في الصلاة، دموعك مش هتضيع، ده حافظ دموعك، حافظ دموعك مش نسيها. تعالوا واحنا في روح الصلاة نكون بنسبح الرب مع اخونا الغالي الاخ موريس، واحنا في روح الصلاة تعالوا نكمل صلاة. غمض عينك وارفع قلبك، تفتحش عينك، لو حافظ الترنيمة قولها في روح الصلاة. يكون يوم للرب النهاردة، يوم الرب يشددك ويشجعك في اسم الرب يسوع.

نفسي نصلي الوقت ده. غمض عينك وصلي لأجل إخواتك. أنا بصلي الناس عندها احتياجات، احتياجات شديدة جدا، طلبات صلاة بالنسبة لهم تقيلة، بالنسبة لهم موضوع صعب. أنا بشجعك والنهاردة الرب يدي لك استجابة في اسم الرب يسوع. رب يرى دموعك، رب يرى دموعك، رب يستجيب في اسم الرب يسوع. حط الأمر قدام الرب. إحنا في اجتماعنا النهاردة رب حي وحاضر في وسطنا، رب سامع للصلاة صدقوني، ورب يستجيب الصلاة. الله يحاسب ويلاحظ ويكافئ. ده يقيني في الرب، ده يقين إيماني ويقين معلن من كلمة الله وليس من اختراعات عقولنا أحبائي. عشان كده تعالوا نقف نصلي مع بعض. ربي يشددك النهاردة، ربي جابك مخصوص عشان يقول لك أنا قادر أعمل كده. تؤمن بي، عندك إيمان أن ربي يحل، عندك إن إيمان أن ربي يسدد، عندك إيمان أن ربي يحل الأمر ده في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب في اسم الرب يسوع بصلي أنا وإخواتي النهاردة تصنع فكاك لأمور يا رب معقدة وإبليس حاول يعدها الوقت اللي فات أكتر من اللازم في اسم رب يسوع. يا رب بصلي لأمور يا رب بنصلي لها يا رب عملنا مشاكل زي عصرات كبيرة جدا. يا رب تدينا النهاردة نصعد فوق هذه العصرة يا رب في اسم رب يسوع. بصلي لك وانت بتصلي ومش قايل لحد اللي جوه قلبك. الرب يستجيبك النهاردة. استجبني يا رب استجبني، وتعالى النهاردة واصنع أمر غير عادي في حياتي. دبر أمري واديني قوة النهاردة يا رب. أنا بصلي لأجل كل حد صلى الأسبوع اللي فات يا رب وكان محصور قدامك بدموع غير عادية لأجل ظروفه ولأجل احتياجاته. يا رب أنا أثق فيك وأثق أن أنت تقدر تحل وتفك في اسم الرب يسوع. حط إيدك علينا النهاردة. الإله الحكيم القادر على كل شيء، نعم بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر، كل الخيوط في يدك. أشجعك استنى، استنى وقت الرب. أشجعك انتظر الرب، كل الخيوط في إيدين الرب. أحيانا بتحس أن الأمور خارجة عن إيديه، أبدا أبدا ما في أمر يخرج عن إيده. صدقوني كلنا كل الأحداث، حتى الأحداث اللي احنا شايفينها خارج الكنيسة وخارج الإطار، الكل يعمل لمجده والكل يعمل لتتميم مشيئته في النهاية في اسم الرب يسوع. كل أحداث التاريخ وكل الأحداث الصعبة الرب بيعمل بيها. تعالوا نكمل نفس التسبيح الجميلة والترنيمة وإحنا مغمضين عينينا ومصدقين أن الرب إلهنا حي. هاللويا مبارك اسمك. نعم يا رب. ما المشهد صلاة كله في أمر.

بصلي لأجل كل مجروح، وبتحد مع أخواتي كمان في الاجتماع لأجل كل شخص مجروح في الاجتماع. يا رب تصنع يا رب النهاردة دواء غير عادي لنفوس مجروحة يا رب. يا رب بصلي في اسم الرب يسوع المسيح لناس متعثرة يا رب النهاردة في اسم الرب يسوع، تعالج يا رب وتشفي وتفهم وتكبر الإيمان وتنضجه وتكبره فينمو في اسم الرب يسوع. يا رب بصلي الناس يا رب واقفة عند أمور معينة في حياتها، تصنع يا رب أمور عظيمة وتداوي في اسم الرب يسوع. يا رب أشكرك لأجل الروح القدس اللي وسطينا اللي بيعالج ويداوي ويرجع تاني منهجية القلب يا رب، ومعرفة القلب ترجع تاني يا رب، النور فيها يدب من جديد يا رب، فنرجع نعرف ان احنا بنعبد إله حي عظيم قدير له كل القوة وكل السلطان. يا رب احفظ تأثيرات الاجتماع في قلوبنا، بارك اخواتي، بارك يا رب كل حاجة يا رب طلبناها منك النهاردة، بأعلن في اسم الرب يسوع ان ليها استجابات غير عادية. يا رب ثبت ايمان ناس يا رب مترددة الوقت ده، ثبت إيمان ناس مترددة وكانوا مترددين، هتقومهم من تاني، هتوقفهم على رجليهم من تاني في اسم الرب يسوع المسيح. ليك كل المجد.

0: قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.
1: شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة.

مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله.

0: اهلا بيكم مشاهدينا الاعزاء وحلقه جديده من برنامجكم عيش حلمك. حلقتنا النهارده بعنوان انعش ذاكرتك. بسمع الناس دلوقتي بيقولوا لي الزهايمر اشتغل، ده انا بقيت بنسى كل حاجه، بنسى حتى عيالي، بنسى اسمائهم، باجي انادي على واحد بنادي عليه بالاسم التاني. هل فعلا الذاكره ممكن نقويها؟ وهل الذاكره بتضعف مع العمر؟ لان احنا شايفين ان حتى الشباب الصغيرين بقت ذاكرتهم بقت ضعيفه، هل ده ممكن يحصل؟ هو ده اللي احنا النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمله في حلقتنا انعش ذاكرتك وازاي نقوي ذاكرتنا. خلينا الاول نروح نشوف التقرير ده ونرجع لكم مره تانية وعيش حلمك.
1: هل الذاكرة بتضعف مع تقدم العمر كما يعتقد معظم الناس؟ أغلب الناس بتشتكي النهاردة من ضعف الذاكرة، فبتسمع كتير عبارة الزهايمر اشتغل. ما حصلش مرة إنك وانت بتسلم على حد قابلته قبل كده إنك نسيت اسمه وتقعد تحاول تعصر دماغك عشان تفتكر وتلاقي مفيش فايدة؟ كلنا بنعاني من النسيان ولكن بدرجات متفاوتة. بتنسى كتير؟
2: ساعات بننسى، لازم انا اي حد لازم ينسى، في حاجات لازم ينسى.
3: لا ما بنساش.
4: بنسى كتير،
5: احيانا بنسى.
6: بنسى كتير يعني عادي،
7: بنسى كتير جدا.
1: ايه هي المواقف اللي تفتكر انك نسيت فيها وسببت لك مشكله؟
7: اكتر موقف بيحرجني لما اكون بقابل حد وما اكونش فاكره اسمه.
8: انا نسيت اسم المدير اللي انا هشتغل معاه الجديد، فعمل لي مشكله فعلا.
7: ممكن عيد ميلاد او كده نسيته كده، يعني بتحرج. يعني
4: بنسى مواعيدي وبنسى حاجات مهمة، زي مثلا مرة نسيت عيد ميلاد مراتي.
7: ممكن لما حد في حد قبل كده جه سلم عليا وكنتش عارفة اسمه.
1: تفتكر ايه السبب اللي ممكن يخلي الانسان ذهنه مشتت وينسى؟
7: متهيألي لما يكون اهدافه متشتتة، مش مركز هو بيعمل ايه في دنيته، فاتوقع ان هو هيكون متشتت في كل حاجة تانية ممكن ياخد فيها اي قرار. يعني
9: مشاكل البيت طبعا بتخليك تنسى حاجات تكون في دماغك.
7: ممكن مثلا لو هو مجروح او زعلان.
10: هي ضغوط الحياة والمشاكل الكتير والمسؤولية اللي ورا الواحد بتخلي الواحد دايما في مشغول وممكن ينسى.
7: ممكن لو عنده مشاكل كتير ممكن ينسى. يعني
4: اللي بيخلي الانسان ينسى وبيبقى فكره مشتت المشغوليات واحيانا الضغوط الاجتماعية.
1: ربنا وهبنا ساعة للذاكرة غير محدودة، المشكلة اننا ما تعلمناش ازاي نستخدم ذاكرتنا وازاي ندربها.
0: ورجعنا لكم بعد ما شفنا التقرير وشفنا اغلب الناس عندها شك في ان هي ممكن تقوي ذاكرتها. دلوقتي احنا هنتكلم على اولا ايه هي الذاكره، وهل الذاكره بتضعف مع العمر، وايه الاسباب اللي بتخلينا ننسى، وازاي ممكن نقوي ذاكرتنا. هنشوف اول حاجه دلوقتي ونعرف ايه هي الذاكره. الذاكره ببساطه هي ان انت بتسترجع المعلومات اللي انت دخلتها بالفعل جوه دماغك. طيب هنا بقى في حاجة مهمة جدا، طب لو أنا ما دخلتش المعلومات بطريقة صحيحة، طب هل ممكن تكون بتفتكر؟ أكيد لأ. تعالوا نتخيل مع بعض كده إن أنا عندي

0: أمين مخازن موجود في مخزن وهو حارس على المخزن ده وبيدخل كل حاجة وبيطلع الحاجات اللي بيطلب منه إن هو يطلعها. بس أنت كل ما تيجي تديله حاجة يروح واخدها من إيدك ويروح رميها ورا ظهره، واخد الحاجة ويروح رميها ورا ظهره. هل هو ممكن في يوم من الأيام يقدر يجيب الحاجة اللي هو عايزها وبدقة؟ أكيد مش هيقدر. هو ده بالظبط اللي احنا بنعمله مع ذاكرتنا. احنا كل حاجة بندخلها من غير ترتيب ويمكن حتى ما بتخشش. احيانا كتير حتى في الاسماء تيجي واحد مثلا تتعرف على مجموعة من الناس، عصام وايمن وبعد كده تامر، عبال ما يتقالك تامر بتكون نسيت عصام. طب وانا ليه بنسى بسرعة كده؟ الحقيقة انت ما دخلتش اصلا الاسماء، انت مجرد ان هي دخلت من الودن دي وطلعت من الناحية التانية بدون تركيز. عندنا أسباب كتير بتخلينا ننسى، نشوف إيه الأسباب اللي ممكن تخلينا ننسى. أول حاجة إن أنت مش واثق في ذاكرتك. يعني إيه مش واثق في ذاكرتك؟ يعني أنت شاكك إن ممكن ذاكرتك تسعفك في الوقت اللي أنت عايزه. يعني أنت أساساً بتشك في إن أنت عندك ذاكرة قوي. طب تعالوا نتخيل مع بعض كده، لو أنا في طفل قدامي صغير وأنا على طول بشك في إن هو ما يقدرش يعمل اللي أنا عايزه، ما يقدرش يعمل اللي أنا، حتى لو مش طفل، حتى لو ده واحد معايا في الشغل وأنا عمال أشك في قدراته، عمال أشك في قدراته، طب تفتكروا في النهاية هو هيوصل لإيه؟ طبعاً مش هلاقيه زي ما أنا عايزه، هلاقيه بالظبط زي ما أنا قلت له. فأنت لو بتشك في الذاكرة عندك ودايماً حاسس إن هي مش هتسعفك في الوقت اللي أنت عايزه، ده سبب من أسباب ضعف الذاكرة. السبب الثاني اللي بيخلينا ما نعرفش نفتكر كويس، الكلام السلبي اللي احنا بنقوله لنفسنا. زي ما انا قلت في المقدمة، انا عندي زهايمر، انا دايما بنسى، انا بقيت بنسى كل حاجة. الحقيقة الكلام ده انت لما بتقوله اكتر من مرة، عقلنا الباطن عبارة عن زي الكمبيوتر بالظبط اللي انا قاعد بيه ده دلوقتي. لو انا فضلت اكتب انا بنسى انا بنسى انا بنسى، ايه اللي هيطلع على الشاشه؟ اللي هيطلع على الشاشه اللي انت كتبته. لو انت دايما بتقول لنفسك انا بنسى انا بنسى انا بنسى، هو ده بالظبط اللي هيحصل، هتنسى. من الاسباب اللي بتخلينا ننسى القلق، التوتر، الخوف، ان انت تكون مرتبك، الحاجات دي كلها. وخاصه ده بيحصل لنا بقى لما نخش الامتحانات. لما نخش الامتحانات واحنا مرتبكين واحنا خايفين واحنا قلقانين، بتلاقي العقل العاطفي هو اللي بيشتغل، والعقل الواعي اللي فيه المعلومات مش موجود، لان مع التوتر ما بيبقاش فيه ذاكره. فانا لو انا متوتر، لو انا خايف، لازم اهدى تماما عشان اقدر استدعي المعلومات من الذاكره، ودي من الاسباب اللي بتخلينا ننسى. من الاسباب اللي بتخلينا ننسى واحنا مش واخدين بالنا كثره المواد المنبهه. يعني القهوة كتير، احنا فاكرين ان القهوة كتير دي ممكن تخلينا نركز وتخلينا ننتبه. عايز اقولك ان العلم دلوقتي اثبت ان ممكن فعلا القهوة تخليك تنتبه، ولكن زيادتها بتموت بعض الخلايا اللي موجودة في المخ، فبالتالي انت ممكن تنسى. ممكن لو انا لسعتك بحاجة دلوقتي انت ممكن تنتبه، بس سابت اثر على الجلد. فمواد المنبهة ممكن تنبهنا لوقت معين، ولكن الزيادة منها بتضعف الذاكرة. طب هسألك سؤال، انت اتعلمت اساليب عشان تكون عندك ذاكرة قوية؟ احنا في المدرسة وفي التعليم بتاعنا ما خدناش اي حاجة ليها علاقة ازاي نتعلم يبقى عندنا ذاكرة قوية. انا لما بقول هل سمعت عن الحجرة الرومانية عشان تفتكر؟ طبعا الناس هتقول لي يعني ايه حجرة رومانية عشان افتكر؟ دي طرق كتيرة هنتعلم بعض منها النهاردة في البرنامج. قلة التركيز والانتباه، لو انت مش مركز في اي حاجة انت بتعملها ازاي انت ممكن تفتكر؟ اسباب كتيرة بتخلينا ننسى. خلينا نروح نشوف اللعبة دي ونرجع مرة تانية. لعبتنا النهاردة محتاجة تركيز وانتباه جدا من شادي. شادي معانا ومعانا صينية فيها 10 حاجات مختلفة، وشادي هيبص عليهم وهوريهم له بترتيب معين، ومطلوب منه ان هو يدينا ظهره ويقول لنا الحاجات اللي هو شافها وبنفس الترتيب اللي انا هوريه له. ماشي يا شادي؟ بيسموك ايه؟
1: زهايمر.
0: زهايمر. ماشي يا شادي، تعالى يا شادي. يلا يا شادي.

0: لي الاول ايه هواياتك؟
1: بحب اركب خيل.
2: تحب تركب خيل؟
1: بحب حاجات كتير. بحب اعوم.
0: تحب تعوم؟ طيب قول لنا بقى ايه اللي انت فاكره؟ يلا
1: لازم بالترتيب؟
0: مش لازم بالترتيب. ماشي.
1: طيب كان في مقص وولاعة، محفظة، كرة تنس،
2: أربعة،
1: شوكة،
2: خمسة،
1: وكاميرا،
2: ستة،
1: و

0: حلو قوي.
1: ست حاجات. طب لو كان بالترتيب كان هيبقى اصعب؟
2: كنت هجيب 2-3 بالكثير.
1: كنت هجيب 2-3. طب قول لي يا شادي، هل ممكن الانسان العادي خالص ممكن يقوي ذاكرته؟ ولا ذاكره حاجه محدوده وخلاص على كده الموضوع؟
3: لا، انا شفت قبل كده، سمعت في كذا برنامج كذا حد قال انه في كذا طريقه انه الواحد يدرب بيها ذاكرته عشان تبقى اقوى سنه.
1: ممكن يبقى في. طب الذاكره بتضعف مع العمر؟
3: برضو سمعت من كذا دكتور بيقول انه لو البني ادم فضل يشغل مخه، حجم المخ بيفضل يزيد زي الطفل الصغير. البني ادم ذاكرته بتقف عشان بس
1: ما بيشغلش دماغه. لكن ممكن كده يبقى احنا اول حاجه ممكن فعلا، ده حقيقي جدا، احنا اول حاجه احنا ممكن نقوي ذاكرتنا. تاني حاجه ان الذاكره بتزيد مع التقدم في العمر، بس بشرط ان انت تكون مشغل الذاكره بتاعتك. خلينا نرجع مره تانيه للاستوديو ونكمل بقيه فقرات حلقتنا. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين وشفنا لعبتنا النهارده وانعش ذاكرتك. الذاكره حاجه مهمه لكن احيانا بتخوننا. خلينا دلوقتي نتكلم في فقرتنا المميزه جدا اللايف كوتشنج، ومعانا رامز في الاستوديو، ونشوف احنا ممكن نتعلم ايه كمان. رامز، ازيك يا رامز؟
4: اهلا بيك يا استاذ. ازيك،
1: اخبارك ايه؟
4: الحمد لله تمام.
1: رامز، انا هقول لك على شويه حاجات كده وتحاول ان انت تركز معايا جدا علشان هتقولهم لي مره ثانيه وبنفس الترتيب. ركز. رامز، اول حاجه قلم، عجلة، مروحة، قطة، سمكة، امرأة، عرفات، رجل، هوكي، لوريل، وهاردي. اهلا بيك يا رامز، عامل ايه؟
4: الحمد لله كده
1: كويس.
4: تمام،
1: يلا قول لي يا رامز بقى.
4: قلم.
1: ايوه،
4: لازم بالترتيب.
1: لازم بالترتيب.
4: قلم، قطة.
1: أيوة،
4: مروحة.
1: ها
4: كده غلط.
1: طب كده غلط، ماشي نحاول. ها،
4: قلم.
1: قلم، احنا دي حافظينها، قلم.
4: تانية هي التالتة، مروحة.
1: التالتة مروحة.
4: رابعة قطة.
1: ها،
4: ستة ست.
1: امرأة، ماشي.
4: نتيجة ايه؟ سبعة عرفات. عرفات.
1: ايوه. طيب قول لي يا رامز، انت مقتنع ان انت ممكن تنمي ذاكرتك؟
4: اكيد طبعا.
1: يعني ممكن تطور ذاكرتك وتخلي عندك ذاكرة قوية؟
4: اكيد.
1: طيب انا هقول لك على طريقة دلوقتي هنتعلمها مع بعض. ممكن الطريقة دي احنا بس علشان في بعض الناس ممكن تقول اوكي، طب انا عرفت الترتيب ده هعمل ايه بعد كده؟ هقول لك احنا هنعمل ايه بعد ما هنحفظ الترتيب ده بالشكل ده، هنتعلم هنعمل ايه فيه.
4: تمام.
1: شوف، احنا عندنا 10 حاجات. عندنا 10 حاجات اللي احنا بنقولهم دلوقتي. أول حاجة رقم واحد، ألم. ليه الألم هو رقم واحد؟ لأن هو شبه الواحد. يبقى رقم واحد ألم. رقم اتنين احنا قلنا عجلة. ليه العجلة هي رقم اتنين؟ لأن ليها
4: عجلتين.
1: عشان ليها عجلتين. رقم تلاتة، مروحة. ليه المروحة هي رقم تلاتة؟ لأن هي عبارة عن تلات ريش. فيبقى رقم تلاتة مروحة. رقم أربعة، قطة. ليه القطة رقم أربعة؟
4: عشان ليها أربع رجلين.
1: عشان ليها أربع رجلين. رقم خمسة، سمك. ليه رقم خمسة هي السمكة؟ لأن عينين السمكة عاملة زي الخمسة. رقم خمسة باللغة العربية أو بالعرب يعني هي خمسة. فيبقى رقم خمسة هي السمك. رقم ستة، امرأة. ست زي ما انت قلت كده، قلت انت افتكرت الست. فهي امرأة لأن هي ست، ستة امرأة. رقم سبعة، عرفات. لأن هو كان بيعمل الحركة بتاعة النصر، يبقى رقم سبعة عرفات. رقم تمانية، رجل. عارف انت شكل الرجل وهو ماشي كده عامل حرف التمانية، عامل تمانية، فيبقى تمانية. رقم تسعة، هوكي. عصاية الهوكي اللي عاملة زي رقم تسعة كده بالعربي، فاللي هي اللي احنا بنضرب بيها دي، فهي شكلها عامل زي التسعة، فعشان كده تسعة هوكي. رقم عشرة، لوريل وهاردي، اللي هي الأفلام بتاعت الأبيض والأسود بتاعت زمان، اللي هو الرفيع والتخين، واحد وجنبيه صفر. قولي بقى،

0: انتوا لي مرة ثانية
1: برضو. ألم
0: واحد، ألم
1: اتنين مش قادر اتذكره.
0: اتنين، احنا قلنا اتنين ليه؟
1: عجلة.
0: ايوه
1: عجلة عشان نلاقي حاجة.
0: ايوه
1: تلاتة مروحة.
0: برافو.
1: أربعة قطة.
0: برافو.
1: خمسة سمكة.
0: برافو.
1: ستة امرأة.
0: رائع.
1: سبعة عرفة.
0: تمام.
1: تمانية رجل.
0: تمام.
1: تسعة هوكي.
0: تمام.
1: عشرة
0: ايوه
1: لوريل
0: ايوه وهارد. ويمكن عشان اسمه صعب. لكن انت جبت هو الحمد لله، انت يعني جبتهم تقريبا كلهم ما عدا الاخرين عشان اسمها صعب شويه. ايه اللي اختلف؟ ايه اللي انت عملته؟
1: ربطت الاحداث ببعض.
0: احنا عايزين نقول ايه بقى؟ احنا لما بنيجي نتكلم عن الذاكره، ودي طرق من الطرق اللي احنا بنفتكر بيها، انا هعتبر ان العشر حاجات دول هم عباره عن عشر شماعات موجودين عندي في الدولاب بتاعي.
1: تمام.
0: عايز انا افتكر، انا نازل السوق عايز افتكر مثلا ان انا اشتري طماطم، عايز اودي الهدوم للمكواجي، عايز اروح مثلا للميكانيكي. فانا هبدا ان انا اعمل ايه؟ هبدا ان انا اخد الحاجات اللي انا عايز افتكرها في يومي وابدا ان انا اعلقها على كل واحده واعمل روابط بينهم وبين بعضهم. قول لي تاني بقى يا رامز، قولهم لي مره تانية.
1: طيب.
0: ايوه.
1: قلم، عجله، مروحه.
0: برافو.
1: قطة.
0: أيوة.
1: سمكة.
0: أيوة.
1: امرأة. رجل.
0: أيوة. في قبل الرجل.
1: امرأة. عرفة.
0: أيوة. عرفات.
1: عرفات. رجل.
0: أيوة.
1: هوكي.
0: أيوة. لوريل وهارد.
1: لوريل وهارد.
0: حسيت ان انت بتلاقيهم في دماغك بسهولة.
1: طبعا.
0: على الاول. وجبتهم بالترتيب.
1: وبالترتيب.
0: طيب تمام، اهلا بيك يا رامز، اشكرك.
1: اهلا بيك يا سيدي.
0: زي ما احنا شفنا بالتحديد ان دايما في طرق جديده احنا ممكن نقوي بيها ذاكرتنا ونقوي بيها ان احنا نقدر نفتكر بسهوله جدا. عايزين نتعلم الطرق الجديده علشان من الحاجات اللي بتهمنا جدا في ان احنا نحقق احلامنا ان انت يكون عندك ذاكره قويه. خلي عندك ذاكره قويه وعيش حلمك. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي هنتعلم ازاي ممكن يكون عندنا ذاكرة قوية. بس قبل ما نتعلم الطريقة بتاعتنا النهاردة، هنتكلم ان الذاكرة محتاجة مننا ثلاث مراحل. المرحلة الاولانية هي مرحلة التخزين. مرحلة التخزين دي يعني انا محتاج ان انا اخزن المعلومات اللي انا بسمعها جوه عقلي، ودي محتاجة مننا انتباه عالي جدا، ومحتاجة تركيز، ومحتاجة ان انا اكون مهتم بالحاجة اللي انا بسمعها. المرحلة الثانية هي مرحلة الحفظ، ان انت تحفظ المعلومات اللي انت دخلتها جوه دماغك دي، تحفظها، ودي محتاجة منك تعمل روابط معينة. عايز افكركم زمان لما احنا كنا بنذاكر وبعدين تيجي انت في صفحة معينة تروح عامل خط باللون الاحمر على كلمة معينة، ما تيجي في الامتحان بتفتكر الخط اللي انت عملته وبتفتكر الكلمة دي ليه؟ لان انت عملت رابط بين الكلمة وبين المعلومة دي، فانت عملت رابط اللي هو الخط الأحمر. فاحنا محتاجين نعمل روابط في دماغنا علشان نقدر نفتكر الحاجات اللي احنا عايزين نفتكرها. وبعد كده المرحلة الثالثة هي مرحلة استدعاء المعلومات. لو انت خزنت صح وكنت منتبه، لو انت حفظت المعلومة وعملت لها روابط، هيكون سهل جدا ان انت تستدعي المعلومة في الوقت اللي انت عايزه. دلوقتي هنتعلم طريقة اسمها طريقة أكاتا عشان نحفظ الأسماء. زي ما احنا كنا لسه بنقول من شوية، أكتر حاجة ان انت ممكن تقابل واحد انت تعرفه كويس جدا وممكن تكون بقالك معاه أيام كتيرة، وفجأة تيجي تقوله على اسمه تنسى، وتقوله يا ريس، تقوله يا باشا، تقوله يا عسل، علشان تحاول ان انت تطلع نفسك من الموقف ده. الطريقة بتاعت أكاتا دي طريقة سهلة جدا ممكن نستخدمها لحفظ الأسماء. أول حاجة أكاتا، الحرف الأولاني اللي هو ألف اسمه. أول ما تعرف على حد جديد هتعرف اسمه، وإنت بتعرف اسمه ابدأ إن أنت تخيل الاسم ده أو كرره جواك مرة تانية. فأنت عرفت دلوقتي، فهو بيقول لك أنا اسمي عصام، فأنت كرره جواك وتقول اسمه عصام. رقم اتنين الكاف، أو الحرف التاني الكاف. الكاف معناها كرره، طول ما انت واقف بتتكلم معاه كرر الاسم جواك. عصام عصام، انت عمال تكرر الاسم جواك وانت

هتكلمه. بعد كده اسأله، اسأله مجموعة من الأسئلة زي عمره، زي هو ساكن فين، زي بيشتغل ايه. وكل مرة وانت بتسأله تقول له: عصام انت بتشتغل فين؟ عصام انت عندك كام سنة؟ عصام انت ساكن فين؟ فانت عمال بتكرر الاسم وانت بتكلمه. وبعد كده الته هي تخيله، تخيل الاسم في ذهنك وكأنه موجود هنا على صدره، يعني كأن في يافطة مكتوبة هنا كده اسمها عصام وهي موجودة على صدر الشخص اللي انت بتكلمه. وبعد كده آخر حاجة الألف، انهي كلامك معاه بأن انت تقول له: فرصة سعيدة يا عصام. يبقى انت كده عرفت اسمه، سألته، تخيلته، كررته أكتر من مرة، حفظته، وفي النهاية هتكون حفظت الاسم ده تماما وعمرك ما هتنساه. ودي طريقة من الطرق اللي احنا بنستخدمها عشان نفتكر الأسماء. طيب الناس الكبار، ويمكن حتى مش الناس الكبار، في عندنا ناس دلوقتي تحط الحاجة في أي مكان وبعدين ما تلاقيهوش. ممكن تكون لسه حاطط الموبايل دلوقتي وتسأل: هو فين الموبايل بتاعي؟ ممكن تكون المفاتيح، مش لاقي المفاتيح. حاجات احنا بننساها باستمرار، حاجات احنا مش بنلاقيها باستمرار، ودي ليها طريقة سهلة جدا ان انت تبدأ تستخدمها. الطريقة بتاعتنا ان انت تعمل لها خريطة ذهنية جوه دماغك. يعني ايه خريطة ذهنية جوه دماغك؟ يعني حط الاماكن او حط الاشياء اللي انت بتستخدمها باستمرار في اماكن محددة، ما تغيرش المكان ده باستمرار. يعني لو انا الموبايل هحطه في جيب اليمين باستمرار، يبقى انا اول ما هخلص مكالمة التليفون هحطه في جيب اليمين، يبقى انا دايما فاكر ان الموبايل هنا. لو المفاتيح بتاعتي هعلقها في مكان معين، دايما هعلقها في المكان ده. اي حاجة من الحاجات اللي انت بتستخدمها باستمرار اعملها خريطة ذهنية اماكن محددة، وبالتالي انت كده دايما عارف ان انت هتلاقيها في المكان اللي انت عايز تلاقيه فيها. هناخد شوية نصائح بقى علشان في النهاية خالص نكون عندنا ذاكرة قوية. اول حاجة، كل ما استخدمت حواس اكتر كل ما كانت ذاكرتك اقوى. يعني كل ما انت استخدمت ذاكرة او حاسة السمع مع ان انت بتشوف، مع ان انت بتقرأ بصوت عالي، كل الحاجات دي بتخلي عندك ذاكرة اقوى. استخدم حواس اكتر هتلاقي المعلومة بتتخزن بشكل افضل. في دراسة اتعملت حوالين الناس اللي هما ممكن يكونوا وصلوا لحد 80 سنة وذاكرتهم قوية جدا، والعلم دلوقتي بيقول ان انت كل ما بيزيد عمرك كل ما ممكن ذاكرتك تزيد، بس في شرط ان انت تكون بتاكل اكل صحي. دي اول حاجة. رقم 2، ان انت تكون بتلعب تمارين رياضية، ان انت تكون صحتك كويسة وبتلعب رياضة. رقم 3، ان انت تكون بتتعلم باستمرار وبتقرأ باستمرار وبتزود مهاراتك باستمرار. الحاجات دي في النهاية بتخلي عندك ذاكرة قوية. ده بالإضافة إلى مجموعة من التدريبات اللي انت ممكن تستخدمها. وطبعا موضوع الذاكرة موضوع كبير جدا، للأسف احنا ما نقدرش نقول كل حاجة دلوقتي، لكن في كتب كتير وفي تدريبات كتير تقدر تزود بيها ذاكرتك زي اللي احنا قلناه. حلقتنا خلصت، ولكن الموضوع بتاع الذاكرة موضوع كتير كبير وكتير. لو عندك أي استفسار، لو عندك أي أسئلة، ابعتولنا على العناوين اللي هتظهر على الشاشة، ومستنيينكم في حلقات تانية كتير وبرنامج عيش حلمك.

0: أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في كل حلقة نستضيف واحدا من أساتذة الطب البارزين. أحبائي المشاهدين، يسعدني أن أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات الطب والحياة. أرجو أن يكون هذا البرنامج يسبب لكم فائدة طبية وروحية. في هذا البرنامج يشرفنا أن نستضيف نخبة من أعلام الطب البارزين الذين يحبوننا بإخلاص ويبغون مساعدتنا ويقدمون لنا نصائح طبية وروحية قيمة. في هذه الحلقة يسعدني ويشرفني أن أستضيف عالما جليلا من علماء الطب جاء خصيصا لكي ما يكون لفائدتنا وبركتنا، هو الدكتور نبيل جبور. الحقيقة لا أعرف كيف أقدم الدكتور نبيل لكثرة ما أعطاه الرب من مواهب ومكانة علمية وطبية بارزة، لكن أذكر بعضا من ما أعطاه الله إياه. دكتور نبيل بروفيسور في أمراض العيون ورئيس قسم الشبكية في جامعة ويست فيرجينيا، وهو رئيس جمعية أمراض الشبكية في منطقة الميد أتلانتيك في اليو اس اي في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه رئيس جمعية بحوث المستقبل فورسايت فاونديشن. دكتور نبيل حاصل على جائزة الأمريكان أكاديمي لأنه له 200 بحث علمي منشور في المجلات الطبية العالمية، كما أنه محرر بتقريبا كل المجلات الطبية المختصة بأمراض العيون العالمية. دكتور نبيل عضو بالمجلس القومي والعالمي National and International، المجلس القومي العالمي لأمراض العيون، كما أنه أيضا حاصل على براءة 3 اختراعات في الأجهزة الطبية المختصة بجراحات العيون. دكتور نبيل يتميز بأنه واحد من الخبراء القليلين جدا الذين يعدون على أصابع اليد الواحدة في جراحات الشبكية للأطفال المبتسرين، أي المولودين قبل الوقت البري ماتيور. دكتور نبيل يسعدني فعلا ويشرفني مع أحبائي المشاهدين أن نستضيفك في هذه الحلقة من الطب والحياة لكي ما نستفيد من خبرتك، سواء الخبرة الطبية أو الخبرة الروحية، لعلمي أيضا أن الله أعطاك أن تكتب بعض الكتب الروحية. في هذه الحلقة سنبدأ ببعض الضوء الذي تلقيه على شيء يخص عيوننا التي بلا شك تهمنا أكثر شيء في أجسادنا. تفضل دكتور.
1: شكرا، سعدني أيضا أن أكون معكم لنتكلم عن الغشاء الدمعي العجيب. يتفق معظم البشر على أهمية حاسة النظر، وبالتالي نقدر العين كآلة تصوير مذهلة تترجم لنا العالم الخارجي وتبقينا بتواصل دائم مع محيطنا. ولطالما ينحصر هذا التقدير على العين كآلة تصوير فقط، لكنها أكثر بكثير
0: من آلة تصوير.
1: إذ يجب على الجفون والرموش كل الأشياء التي هي حول العين أن تساعد لإبقاء العين بصحتها الكاملة لكي ما تقوم بمهماتها كما يجب. والمذهل أنه حتى الغشاء الدمعي على العين مهم جدا لإبقاء العين بصحتها الكاملة لكي ما تقوم بوظيفتها كما يجب. فمع أن الدمع معروف للجميع على أنه تعبير عن الحزن والألم وحتى عن الفرح، لكنه من المدهش أن الدمع هو أكثر بكثير من ذلك. وهذا هو ما نريد أن نستعرضه في الدقائق القادمة لكي ما نرى ما أهمية دور الدمع في إبقاء العين على حالتها السليمة. فلكي تستطيع العين أن تقوم بمهماتها تحتاج لأن يكون فيها كل الأوعية الموجودة مفتوحة للضوء الخارجي، وهي لا يمكن لهذه العدسات أن تنشف أو تجف لأنها تصبح غير قابلة لمرور الضوء. وكان من المحتم على القرنية، وهي العدسة الأولية للعين المتلقى

0: لاصقة مع الهواء، تحتاج تلك العدسة لغشاء مائي يحميها من الجفاف. لكنه يصعب على القرنية أن تبقي هذا الغشاء كما تحتاجه، لأنها لا تقبل الماء.
1: المادة المكونة منها القرنية لا يلتصق بها الماء،
0: بل هي ترفض الماء.
1: ترفض الماء،
0: إن وضعت الماء عليها ترفضه،
1: وفي نفس الوقت هي تحتاج
0: للماء لكي تحيا.
1: لكي تحيا. معادلة غريبة
0: جدا.
1: تحتاج إليه بشدة وفي نفس الوقت ترفضه
0: في شدة. عجيب. كان من الواجب أن يكون هناك شيء يقدر أن يبقي الماء بتواصل دائم مع القرنية لكي تبقى القرنية على حالتها، وإلا تزول القرنية وتصبح متشققة كصحراء بلا ماء.
1: وعندئذ يصاب الإنسان بالعمى.
0: وهذا العمى قد يصبح دائما إن لم يتعالج.
1: أيوه.
0: ولذلك حاول الأطباء عبر الأزمنة أن يساعدوا المريض المصاب بالجفاف بأن يعطوه ماء أكثر، ولكن كمية الماء لا تنفع لأنها لا تقبل من العين أو من القرنية إلا إذا تواجدت مادة عجيبة اسمها الميوسين. وهذه المادة قد وهبنا إياها الخالق لكيما تحفظ الماء بتواصل دائم مع القرنية، وهي قادرة أن تفعل ذلك لمجرد تركيبتها العجيبة التي تسمح لها أن تتواصل مع الماء من جهة، وتتواصل مع القرنية الرافضة للماء من جهة ثانية. فهي كأنها تمسك بالماء بيد وبالقرنية بيد أخرى وتجمعهما لما فيه مصلحة وخير العين،
1: لكي تدب الحياة في القرنية وتستمر العين في تأدية وظيفتها.
0: نعم. ولولا هذا الغطاء البسيط، الغشاء البسيط وهو الميوسين، كل مياه العالم لا تكفي أن تحمي العين من التشقق والتكلس.
1: من أين يأتي الميوسين؟ هل من القرنية ولا في الدموع؟
0: هناك في غدد موجودة في الجفون التي تفرز الميوسين، ولكن المدهش أن الله قد وهبنا هذه العجيبة التي تجمع بين أشياء متنافرة ولكننا بحاجة لها. ولولا وجود هذه المادة وهي الميوسين لتشققت العين كما قلنا وأصبحت كصحراء بلا ماء. وهكذا وفر لنا الله أن نحافظ على صحة عيوننا، وأبقى لنا هذه الموهبة العظيمة التي نسميها النظر بالمادة العجيبة وهي الميوسين.
1: دكتور نبيل، هل بتشاهد حضرتك حالات جفاف للقرنية بتحدث؟
0: جفاف القرنية هو حالة موجودة بكثرة بين الناس، وكان الصعب على الأطباء أن يساعدوا المرضى بكثرة، لأنها إن لم يتواجد الأغشية اللازمة خاصة الميوسين، كما قلنا ممكن أن نعطي القطرات اللازمة وكل قطرات الماء في العالم لا تكفي.
1: لا.
0: فأحب أن أقول للمشاهدين الكرام، إن كنت تعاني من نشافن القرنية وكان علاجك شبه بائس، لا تفقد الأمل، لأنه هناك الآن أدوية وقطرات جديدة تستعمل الميوسين فيها لكي ما تساعد المريض على حفظ الماء حيث يجب أن يبقى لحماية القرنية.
1: ما هي أعراض جفاف القرنية؟ يعني كيف أنا أعرف كمشاهد عادي أني مصاب بجفاف القرنية؟
0: من الغريب أنه أول أعراض الجفاف هو الدمع.
1: غريبة جدا.
0: وهو يبرهن ما قلنا قبلا أنه كلما نشفت القرنية تحاول أن تعطي نفسك ماء أكثر، لكن الماء بنفسه لا يكفي.
1: يعني مزيد من الدموع.
0: مزيد من الدموع التي لا تشفي. ولكن تصبح العين حمراء ومتعبة، ونريد أن دائما أننا
1: نفرك فيها.
0: نفرك بها. ولكن كل ذلك لا يجدي. إن كان هذا يسبب أي شيء هو عذاب أكثر.
1: نعم.
0: لوجود الجفاف في
1: ما هي الأسباب دكتور نبيل لجفاف القرنية؟
0: الأسباب كثيرة، لكن معظم الناس يعانون منها لأسباب غير معروفة جدا، ومنها العمر ومنها الحالات التورمية ومنها أشياء

0: كثيرة. لكن مهم للمشاهد أن يعرف إن كنت تظن أن عينك جافة وبنفس الوقت الدموع تنهمر، يجب أن تذهب وتحاول أن تحصل على الأدوية الجديدة التي تستعمل هذه المادة العجيبة والتي تسمح ولو لقطرة ماء واحدة أن تبقى على عينك وأن تحمي هذه العين من كل هذه المشاكل.
1: ربما المريض يصدم عندما يذهب للطبيب وعينه تنهمر بالدموع ويفاجئ الطبيب بالتشخيص أنك عندك جفاف، يعني هيبقى أكيد صدمة أن الطبيب يقول له أنت عندك جفاف وهو شايف أن عينه مستمرة في انهمار الدمع. بلا شك شيء غريب،
0: لكن عندما نفسرها للناس يفهموها.
1: صحيح،
0: لكن في البداية شيء غريب جدا.
1: هل الأمر المرض ده منتشر يا دكتور نبيل كثيرا؟ يعني
0: كثيرا.
1: نسبة انتشاره حوالي قد إيه؟
0: أكثر مما تظن. ونظن أن معظم الناس يعانون من بعض النشاف. لكن الحالات الصعبة هي التي نراها باستمرار في العيادات الطبية.
1: هل التواجد هناك مثلا بيئات معينة أو نوعية أشغال معينة عندما يتواجد فيها الإنسان يصبح أكثر تعرضا لهذا المرض؟
0: إن كانت العين قابلة للجفاف طبعا وجودها في جو غير ملائم يساعد على الجفاف أيضا،
1: زي إيه مثلا؟
0: كالتدخين، كالتلوث، كالجفاف العادي أو بعض الأخطار والغبائر والأشياء التي نتعامل معها في حياتنا اليومية.
1: يعني قصدك الغبار؟
0: الغبار،
1: نعم.
0: ممكن أن تزيد المشاكل في العين.
1: عزيز المشاهد، شيء عجيب، وسنظل دائما نتعجب من خلق الله في هذا الجسد. داود النبي قال أحمدك لأني امتزت عجبا. فعلا كل ما بنسمع أحد علماء الطب يحدثنا عن عجائب هذا الجسد نتجه إلى الخالق عز وجل بالتقدير والحب والاحترام. ها نحن في هذه الحلقة نسمع عن شيء لم يكن يخطر على بالنا، أن القرنية وهي العدسة الأولى في العين التي تستقبل الضوء والتي بدونها لا يبصر الإنسان تحتاج بشدة إلى الماء، وفي نفس الوقت نسيجها يرفض بشدة الماء، وليس عند البشر حل، لكن الخالق أوجد الحل في مادة عجيبة غريبة اسمها الميوسين. قال لنا الدكتور نبيل أنها تمسك بالماء بيد وتمسك بجسم القرنية بيد وتوجد هذا الاتصال والتصالح والاندماج العجيب الذي يحفظ للقرنية حياتها ويجعلها تستفيد من المياه التي تنهمر فوقها بغزارة وهي لا تستفيد منها. عزيز المشاهد، موضوع شيق لكن لم يزل له بقية، فابقى معنا بعد هذا الفاصل لنستكمل حديثنا مع عالمنا الجليل الدكتور نبيل جبور.

0: عزيزي المشاهد، قال الكتاب المقدس: ما أعظم أعمالك يا الله، كلها بحكمة صنعت. من كان يظن أنه تحت جفون العين توجد هذه الغدد التي لا نعرف عنها شيئا، تفرز هذه المادة العجيبة، مادة الميوسين، والتي تصنع المصالحة بين جسم القرنية الذي لا يقبل الماء وبين الماء الذي تحتاجه بشدة القرنية. لقد تعجبنا ونحن نسمع، وما زال هناك المزيد من العجب الذي ينتج فينا السبح والحمد لهذا الخالق العظيم. دعونا معا نرحب مرة جديدة بضيفنا العزيز الدكتور نبيل. أهلا يا دكتور نبيل مرة أخرى، واصل لنا هذا الحديث الشيق عن الميوسين.
1: كما رأينا أنه مثل بسيط يرينا قدرة الخالق على هذه صنع هذه العجيبة التي تجمع بين الماء المحيي والقرنية الرافدة للماء المحيي. وهكذا أعطانا الله جوا ملائما يسمح لنا أن ننعم بحاسة النظر. ولكننا نشكر الله لأنه أعطانا أكثر من ذلك. هو أعطانا أكثر بكثير من حاسة النظر وأكثر بكثير من الميوسين. ولكنه ما أعطانا يشبه هذا المثل. لأننا كنا في عداء مع الله. مشكلتنا هي أكبر من العمى. مشكلتنا أننا ابتعدنا عن روح الله الذي نفخه فينا منذ التكوين. وإرادتنا رفضت أن نكون بتواصل معه.
0: وهذا هو العمى.
1: وهذا العمل الحقيقي، هذا العمل الروحي، والذي بعده حاولنا أن نتصالح مع الله بقواتنا الذاتية، كما تحاول القرنية أن تستفيد من الماء بقوتها الذاتية،
0: لكن أو تحاول إكثار الدموع
1: ولو حاولت في غياب الميوسين
0: لا أمل،
1: لا يجدي. وكذلك رأى الله مشكلتنا أننا بقواتنا الشخصية ومحاولاتنا الذاتية غير قادرين أن نتصالح معه وأن نأخذ منه هذا الروح المحيي الذي نحن بحاجة له أكثر مما هي القرنية بحاجة للماء. لذلك أعطانا الحل كما أعطانا الميوسين، وكان الحل يشبه الميوسين، إذ أنه احتجنا لمن يقدر أن يمسك بيدنا بيد، ويمسك بيد الله بيد أخرى ويصالحنا. وكان المسيح هو الحل على الصليب، إذ أنه أمسك بيدنا وعانق روح الله في السماء عندما صالحنا في الصليب مع الله. وهذا التشابه ليس مجرد صدفة، إذ أننا كلما حاولنا أن ندرس الوضع أكثر نرى أن الأشياء تشبه بعضها جدا، إذ أننا بقوانا الذاتية نحاول بالتدين ونحاول بالعبادات ونحاول بإعطاء الأموال ونحاول بكل الأشياء الممكنة أن نصلح وضعنا مع الله، وكأننا بجمع أعمالنا الصالحة نجمع الأعمال الصالحة بالخوابي.
0: ماذا تقصد بهذه الصورة يا دكتورنا؟
1: هذه الصورة هي عصياننا عندما قررنا أن نبتعد عن يد الله وكسرنا الموسيقى الحلوة التي أعطانا إياها بتواصلنا معه، وتشققت الأرض مثلما تتشقق القرنية من دون ماء. ولذلك كان الحل الوحيد هو كما أن العين محتاجة لمادة الميوسين للتصالح، نحن كنا محتاجين للسيد المسيح لكي يصالحنا، لأن جسدنا بدون روح الله هو كأرض صحراء ناشفة بلا ماء أو كعين بلا دموع. يبقى أن نرى ما هي أهمية هذه المصالحة، لأننا إذ قلنا بقوتنا الشخصية كلما حاولنا وزدنا الماء على العين
0: لا تحل المشكلة.
1: وكذلك كل تديننا وكل عباداتنا لا تنفع إن لم نسمح للرب السيد

0: أن يأتي ويصالحنا ونسلم له أمورنا كما تسلم القرنية نفسها لمادة الميوسين، وتمسك بتلك اليد التي وحدها قادرة أن تمسك باليد الأخرى،
1: نعم،
0: بالماء المحيي، الماء الحي اللي هو الذي هو المسيح الذي منه ينبوع الحياة.
1: كلامك يا دكتور نبيل بيفكرني برجل عظيم الكتاب المقدس كتب قصته، وهو أيوب. أيوب كان واحد من أعظم الناس، وواضح أنه كان بار في أعماله، وكان شخص فعلا يعني لم يتأخر في عمل الخير، لكن في نفس الوقت هذا الرجل الذي أكثر من عمل البر صرخ في إحدى المرات وهو يحاج الله، وهو يتساءل كيف يتبرر الإنسان عند الله، فقال: ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. يعني نقدر نقول أن أيوب كان يتساءل عن الميوسين، لكن ليس الميوسين الذي يربط الماء بالقرنية، لكن الميوسين الذي يربط الماء المحيي بالكيان الروحي في الإنسان لتدب فيه الحياة. هل هذا التعبير يعبر فعلا عن وظيفة الميوسين؟ ليس بيننا مصالح؟
0: ليس بيننا مصالح إلا نعم. إذا قبلنا بالمصالح الحقيقي،
1: نعم.
0: لأننا كلنا عاجزين،
1: نعم،
0: عن أن نصل إلى السماء بأيدينا.
1: كيف كان المسيح مصالحا للناس مع الله؟ بأي طريقة؟
0: الطريقة الوحيدة لكي تتصالح مع الله هو كذا كما أننا نتصالح مع الماء والقرنية، المادة التي تأخذ الوسط يجب أن تكون مكونة بشكل عجيب لكي تقبل الوسط الأول وهو القرنية، والوسط الثاني وهو الماء. ولو كنا أتينا بكل البشر وهم ليس عندهم أي قدرة أكثر من قدرة البشر، لا يمكن أن يتعاملوا ويتواصلوا مع روح الله من أنفسهم، وتبقى هذه المعضلة،
1: نعم،
0: بأننا كما كان الوضع للمعانين من الجفاف في القرنية، وضع القطرات الماء من دون الحل الحقيقي الذي هو موجود الآن للعين، والحل الروحي الحقيقي الذي هو موجود لكل إنسان.
1: نعم.
0: المسيح ليس حصرا للمسيحيين، المسيح هو الحل للبشر،
1: نعم،
0: مهما كانوا ومهما كان وضعهم، وليس أي حل ثاني ممكنه أن يواصل البشر مع الله الخالق، لأنه هو الحل الذي يأتي في الوسط ويعانق
1: الاثنين
0: الوضعين
1: معا. دكتور نبيل، أيوب لما قال ليس بيننا مصالح وكان يشتاق للمصالح، جاءت كلمة مصالح في اللغة العبرية بمعنى ترجمان، يعني مترجم، والمترجم يفهم لغة هذا ويفهم لغة ذاك.
0: صح.
1: ومن كلام حضرتك أستنتج أن الميوسين يفهم القرنية ويفهم الماء، يستطيع أن يتجاوب مع القرنية ويستطيع أن يتجاوب مع الماء. القرنية لا تتجاوب مع الماء، لكن الميوسين يتجاوب مع الاثنين. وحضرتك بتقول إنه المسيح فقط هو الحل الوحيد القادر أن يصالح الإنسان مع الله. تذكرت تعليم الكتاب المقدس أن المصالح هو الله وهو أيضا إنسان. ده الأمر العجيب اللي يمكن الناس ما زالت تتعجب، لكن إذا صدقنا أن الله قادر على كل شيء، لا يعجز عن أي شيء، من خلق الميوسين أوجد هذا الاتحاد العجيب بين لاهوت المسيح الذي يجعله يفهم الله وناسوته الذي يجعله يفهمنا. هل ترى هذا الارتباط بين اللاهوت والناسوت في المسيح هو الذي مكنه من أن يكون المصالح الوحيد؟
0: وفقط ذلك.
1: فقط. نعم.
0: لأن إذا نظرت للميوسين مجددا، لا يمكن للميوسين أن تكون مادة غير عجيبة، لأنها إما أن تكون مثل القرنية أو مثل الماء،
1: هيدروفوبيك
0: أو هيدروفيلك.
1: هيدروفيلك.
0: وهي إحدى المادات الخاصة جدا والعجيبة جدا، وهي لذلك قادرة أن تجمع الاثنين. ولذلك كان الوضع بمصالحتنا مع الله، كان يجب أن يكون جسد الإنسان،
1: نعم،
0: وروح الله،
1: نعم،
0: في شخص واحد، ومن، نعم، هناك غير السيد المسيح
1: ولا أحد.

0: وهو جمع الاثنين عجبا. نعم. لذلك هو صعب. نعم. على الفهم. نعم. ولكنه غير مستحيل.
1: نعم.
0: لأن الميوسين كانت صعبة على الفهم حتى اكتشف العلماء مقدرة الميوسين في عملها.
1: نعم.
0: وآمل أن المشاهدين يكتشفوا عجبا وعجب وعظمة عظمة المسيح.
1: نعم.
0: بأنه الوحيد القادر أن يجمع الاثنين.
1: شكرا دكتور نبيل. عزيز المشاهد، لقد مش عارف أقول إيه، لقد انتعش قلبي وأنا أسمع عن الميوسين، أو بالأحرى أسمع عن المسيح. إن الله لم يكف عن إيجاد العجائب في حياة البشر. فعلا أمر مثير للغرابة أن مادة واحدة، جزيء واحد من المادة، له طبيعة هيدروفوبيك وفي نفس الوقت هيدروفيلك. كيف جمع هذا الجزيء بين الطبيعتين؟ أمر يفوق العقل، لكنها قدرة الخالق. استطاع هذا الجزيء أن يربط ما بين القرنية الكارهة للماء وبين الماء الذي تحتاجه القرنية. هذا الجزيء من مادة الميوسين أوجد الصلح بين القرنية والماء. عزيزي المشاهد، ألا ترى معي أننا في شديد الاحتياج إلى الله؟ أننا لا نستطيع أن نحيا بدونه. يقول الكتاب: به نحيا ونتحرك ونوجد. كما أن القرنية ستجف وتتشقق وتنتهي بدون الماء، نفوسنا جفت، نفوسنا تشققت، نفوسنا خربت بسبب انفصالنا عن الله. قال النبي قديما: عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي. إن الإنسان يحتاج إلى الله، لكننا نكتشف يوما بعد الآخر هذه الطبيعة الرديئة التي فينا، هيدروفوبيك، إنها تحتاج لله لكنها تبعد عنه بسبب الخطية. نخاف منه ونختبئ وراء الأشجار كما فعل أبونا الأول، وصرنا نحتاج إلى الميوسين، إلى المصالح. هذا المصالح الذي سمعنا عنه العجب الآن، له هذه الطبيعة العجيبة كطبيعة الميوسين التي تجمع بين المتضادات. جمع المسيح اللاهوت والناسوت في كيان واحد. اسمع ماذا يقوله الإنجيل في يوحنا 1:14: والكلمة صار جسدا وحل بيننا. وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. عزيز المشاهد، المصالح موجود. إذا كنت تشعر بالاحتياج لله تعال إليه. قال واحد من الشعراء العاميين البسطاء: كيف أدعوك وأنا الأثيم، وكيف لا أدعوك وأنت الكريم؟ إنه يحتاج إلى كرم الله لكنه يخاف من إثمه، يقترب ويبتعد. لكن المصالح يجعل البعيد قريبا ويجعل العدو حبيبا. إن المصالح يمد يديه ليمسك بيدك، وقد أمسك بيد الله على الصليب لكي يصالحك مع الله، فهل تأتي إليه؟ هذه كانت رسالة الدكتور نبيل جبور لنا في هذه الحلقة. أشكرك دكتور نبيل مجددا.
0: شكرا.
1: على وجودك معنا وعلى هذا الدرس القيم الذي أرجو عزيز المشاهد أن تكون أخذت منه فائدة لعينيك الحرفية ولعيني القلب الروحية. أتركك مع نعمة الله، وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة من حلقات الطب والحياة.

كاتب المزمور لما جه يوصف ازاي الله خلقه ما قالش انه نسخه او صنعه او عمله زي ابوه وامه، انما استخدم كلمة مميزة جدا، قال الله نسجه بكل فن، بكل اهتمام بالتفاصيل، الطباع والشخصية والجسد كل حاجة مع بعض اتنسجت. انت مميز جدا عند الله ومختلف عن كل اللي حواليك، تعال واشكر الله على لمسة ايديه في حياتك.

وإن كان فسد الوعاء وعلى الغلط نشف، وإن قال الكل مفيش فايدة خلاص يتنسف، بعت الأمل رسالة من كلمتين لعمر إيدين الفخاري عطلت والعمر دلابه وقف.

تعلن إدارة السماء عن فتح الباب لقبول التائبين الذين قبلوا عمل المسيح الفدائي على الصليب، وتنبه الإدارة أنها ليست لها أي فروع أخرى، كما تحذر من انتشار شائعة أنه يمكن إعادة الامتحان في تاريخ لاحق.

الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار. لو بدك ما يقربش منك خطر ولا خوف ولا مرض، السر إنك تكون ساكن في ستر العلي.

أعزائي أبطال وبطلات قناة الكرمة، أدعوكم للاشتراك الشهري في قنوات النصرة وقنوات الفرح وقنوات الخلاص والشفاء، لأننا نرى عمل الرب يتعظم اليوم بعد الآخر. وأدعوك أن تكون شريك شهري لتسديد الاحتياجات الضرورية. أنتم ترون في كل حلقة عدد النفوس التي تخلص والشفاء من الأمراض المستعصية ورجوع نفوس بالألوف والملايين للرب. لك هذا الوعد الكتابي الذي يقدم بذرا للزارع وخبزا للآكل، سيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلات بركم. كورنثوس الثانية 9:10، الرب يضع في إيدك إمكانيات، هضع في إيدك البزار، ابزرها في ملكوت الرب وفي عمل الرب في الكرمة، لأننا نرى ثمرا متكاثرا في كل يوم بل في كل لحظة. الرب يبارككم. ليتنا ما نضع أيدينا في العمل ونكون فعلا نزرع بالسخاء ونحصد بالسخاء في عمل الرب. آمين.

سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. الحرية كلمة تتردد على أفواه الكثيرين، فهناك الكثير من الدول التي تحدثت عن الحرية لتنال استقلال، ولكن ماذا عن الإنسان إن كان هو مستعبدا لروح غريب، لقوة غريبة، لعادات بطالة؟

0: برنامجنا لهذا اليوم سنتحدث عن مجموعة من الأشخاص الذين نالوا هذه الحرية الثمينة. السؤال: هل أنت محتاج إلى أن تتحرر؟ في قصتنا الأولى عن طفلة صغيرة كانت تعتقد بأن أفضل مكان لها هي داخل بيتها، ولكن بالنسبة لبطلة هذه القصة واسمها فاطمة، كان البيت كابوسا كبيرا. نشأت في بيت مليء من الظلال السوداء، مليء من السحر والشعوذة، ولكن في يوم من الأيام سمعت صوتا أسكت كل الأصوات الأخرى. إليكم قصة فاطمة.
1: أدركت أن هناك حضورا مريبا في المكان معظم الوقت، وخفت أن يهاجمني ويقوم بأذيتي.
2: فاطمة موري من يوركشاير إنجلترا عاشت في بيت مليء بالذعر. كان والدها يمارس أعمال السحر، وهي تتذكر صورا غريبة ومخيفة من طفولتها.
1: عند باب غرفة نومي رأيت شبحا يرتدي الأسود واقفا هناك، وكل ما أعرفه هو أنني خفت جدا جدا جدا. كانت تحصل أمور غريبة في بيتنا. كانت الجوارير تنفتح، والسكاكين كانت تتبدل أماكنها، وكنا نستفيق أنا وأخوتي ليلا عند سماعنا تلك الأصوات.
2: مع أنها كانت محاطة بظلام روحي، فقد أشرق على فاطمة نور الإنجيل، وفي سن مبكرة تعرفت إلى يسوع المسيح.
1: مع أننا كنا مسلمين، قد أرسلنا جميعنا إلى إرسالية مسيحية لنتعلم. وأذكر أنني في صغري، أي في سن مبكرة، كنت أسمع الأولاد في الملعب يتكلمون عن يسوع لأنه هو الإله.
2: لكنها كانت قد أمضت معظم أيامها ولياليها في بيت مسكون بقوى روحية غريبة، ولم يكن هذا التحدي الوحيد أمام فاطمة، بل كانت تعاني من تشوه خلقي خطير.
1: كان قلبي مثقوبا منذ ولادتي، فأحد الصمامات كان معطلا تماما، لذا في صغري لم أستطع التصرف كباقي الأولاد، لأنني كنت أزرق فورا عند نقص الأكسجين. وأذكر أنني في إحدى الأمسيات سمعت والدي اللذين ظنا أنني نائمة يعبران عن حزنهما لما ستؤول إليه حياتي، إذ كنت لن أتخطى عمرا معينا فلن أحظى أبدا بحياة طبيعية. وأذكر أنني تلوت صلاة كان صلاة التالية، قلت: يا يسوع، إن كنت أنت الإله الذي يتكلمون عنه فأنت قادر أن تشفيني. كانت هذه صلاة الطفلة، ولم تمر سنة أو سنتين حتى خضعت لفحوصات طبية دورية، وكان الثقب في قلبي قد اختفى تماما. وما زلت أذكر الفرح على وجه الطبيب عندما قال: لا أثر للثقب في قلبك.
2: مع أنها شعرت أن شفاءها كان استجابة لصلاتها، لم تعتنق فاطمة المسيحية. وعندما كبرت تحولت إلى الجانب الأظلم من العالم الروحي.
1: لطالما رغبت في استكشاف القوى الخارقة، إذ كنت واثقة جدا من وجودها. وخلال هذا الوقت انغمست جدا في ممارسة التنجيم، فدرست علم الفلك وكنت أقرأ الكهف وأعطي الناس حلولا لمشاكلهم، حلولا أراها مناسبة نوعا ما، إذ وجدت أن أقوالي لا تنفع أحدا أو تسعده إلى الأبد، مع أنها كانت صحيحة بمعظمها.
2: بعد أن انتهى زواجها الأول بالطلاق، تزوجت فاطمة رجلا رائعا اسمه إيان، وأنجبت أطفالا محبين، ومع ذلك لم تكف عن البحث. وكان لها أخت اعتنقت المسيحية، فأقنعتها أن تحضر ندوة لشرح الإنجيل في لندن. بعد الندوة أخبرت فاطمة هؤلاء المسيحيين بالضبط عن رأيها فيهم.
1: قلت لهم: أنتم المسيحيون تفخرون بأنفسكم وتظنون أنكم ستصعدون إلى السماء وحدكم. لم أكن لطيفة أبدا معهم، لكن ما أدهشني هو أنهم قالوا لي: هل تودين المجيء الأسبوع المقبل؟ فلم يواجهونني أو يغضبوا، ووجدت هذا غريبا جدا، لم يحاولوا حتى أن يتناقشوا معي في أي موضوع.
2: في الصباح التالي كانت فاطمة بمفردها في بيت أختها تنتظر زوجها ليمر لاصطحابها، وقد حصل أمر غريب جدا.
1: كنت جالسة، أذكر أنني كنت أقرأ، أو بالأحرى أتصفح كتابا من دون أن أقرأه، وفجأة رأيت رجلا واقفا قبالتي، وقال لي:

0: بعد كل ما فعلته لأجلك، لماذا ترفضينني؟ وقف هناك وذكرني بكل أوقات حياتي التي احتجت فيها للمساعدة، وكان هو المعين، وخاصة عندما كنت طفلة صغيرة أله في الملعب وأنا أرى تلك الأوقات الآن بعين العقل. قال: لقد استجبت صلاتك حين ذاك، وأذكر أنني عرفت من هو حين ذاك، ومع ذلك رفضته. المعذرة. وجلست هناك وبكيت، لأن الأمر كان مذهلا جدا.
1: بعد هذا الاختبار شعرت فاطمة برغبة عميقة في قراءة الإنجيل.
0: أذكر أن اليوم التالي كان الأحد، وشعرت بهذا الشوق الكبير لقراءة الإنجيل، فرحت أبحث عن إنجيل. وأذكر تماما أنني لم أبدل ثياب النوم أو أنظف أسناني، لم أكن أعرف أي شيء عن الإنجيل، ولم أكن قد قرأت الإنجيل المقدس أبدا من قبل، لذا كنت أجهل مضمونه. فتوجهت مباشرة إلى الأناجيل الأربعة لأنني أردت أن أعرف كل شيء عن الرب. ولا أعرف مصدر ذاك الشوق، لكنني قرأت متى ومرقس ومعظم إنجيل لوقا لجوعي الكبير وتعطشي أن أعرف كل شيء عن يسوع ربي.
1: ومن خلال قراءة الإنجيل تقول فاطمة إنها التقت أخيرا بيسوع الذي صلت له في صغرها.
0: عرفت عندما طلعت الأناجيل الأربعة وقرأت عن يسوع، عرفت للحال من هو. فجأة تجلت لي الحقيقة ساطعة، وشعرت بغنى روحي وحميمية لا يمكنني وصفهما.
1: ترغب فاطمة في أن يختبر الجميع محبة الله وأن يتعرفوا عليه كما تعرفت هي عليه في الإنجيل.
0: على الناس أن يختبروا المحبة التي اختبرتها أنا. لقد تبركت جدا، إذ لدي زوج يحبني وأحبه، ولدي أولاد يحبونني وأحبهم، لكن هناك أشخاص لم يتباركوا بهذه. كلنا بحاجة إلى المحبة، وهذه المحبة مختلفة، إنها أعمق، إنها أكثر أهمية، وهي تملأ كل فراغ.

نشكر الله من كل القلب من أجل الحرية الحقيقية. هل أنت مستعبد؟ هل أنت مستعبد لعادة بطالة؟ هل أنت مستعبد لروح غريب وتشتاق أن تنال الحرية؟ أريد أن أقول لك وأريد أن أقول لك أن هناك حرية ممكنة، لأن في المسيح حرية حقيقية، لأنه هو الذي قال إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. تعالوا معا نشاهد القصة التالية عن سيدة كانت تتصارع مع أشياء كثيرة في حياتها، ثم التجأت إلى شيء غريب، التجأت إلى هرطقة غريبة. السيدة

0: ليندا برايتمان تحولت إلى هرطقة العصر الجديد، ولكن وجدت نفسها في شباك جديدة مستأسرة مرة أخرى. تعالوا معا نشاهد كيف تحررت هذه المرأة.
1: شعرت بقوة تدخل في جسمي كأنما آلات تنفثها فيه، ومن ثم ارتفع جسمي عن السرير. خفت جدا، قلت في نفسي بماذا ورطت نفسي؟ الناس لا ينفعون

0: الأمر بشكل بريء جدا.
1: في سن الرابعة مات والدي، وكانت هذه نقطة الانطلاق، إذ أردت أن أعرف عن العالم الآخر والحياة بعد الموت.
0: نشأت ليندا في الكنيسة وأصبحت مسيحية، لكن عطشها الروحي لم يروى أبدا.
1: كنت أبحث عن الحقيقة، بحثت جادة ولم أكف يوما، لأنني أردت أن أجد هدفا ومعنى لحياتي. لذا جربت أمورا مثل ألعاب التنجيم والتبصير الشائعة جدا بين الأولاد، الكتابة اللا إرادية، وقراءة الكف والجلسات والماورائيات. كما شاركت في الكثير من الدورات التدريبية وحلقات الحوار التي تحولت لاحقا إلى منتديات اسمها ربيع العمر، وغالبا ما تركز هذه على التدريب على النمو أو التغلب على القلق.
0: حازت ليندا على شهادة ماسترز من جامعة لحركة العصر الحديث، وانخرطت في هذه الحركة، وحتى أنها التزمت في كنيسة للعصر الحديث.
1: هم يحطمونك تماماً ليظهروا لك حاجتك، لكن بدلاً من إرشادك إلى الصليب يقومون بإرشادك إلى معتقد العصر الحديث، حيث الحقيقة نسبية، وهذا يعني أن ما هو مناسب لي ليس مناسباً لك، وما هو مناسب لك ليس بالضرورة مناسباً لآخر. إذن ما يحصل هو أننا نقرر كل حقيقته.
0: وقد ازدادت الاختبارات الخارقة للطبيعة.
1: تعلمك هذه الحركة كيفية اكتساب حالة بديلة من الوعي، وإذ انخرطت أكثر فيهم بدأت أعيش اختباراتي تخطي الجسد. في إحدى الليالي سمعت صوتاً قال لي: أنت النور المحيي، أنت المحبة المحيية، فهذه كلها فيك. شعرت بدفق من النور يدخل إلى الغرفة هابطاً من السقف، وقد شعرت به ورأيته. كان الاختبار خارقاً للطبيعة، ومجدداً ظننت أن كل ما هو خارق هو من الله. لكنني أؤكد لك، كنت لا أعير الإنذارات اهتمامي، لأنني ظننت أنني وصلت أخيراً إلى مرحلة تسمى التنوير، والتي لطالما انتظرتها طوال حياتي. هذا ما اعتقدته.
0: كما آمنت أيضاً بتعليم قائد الحركة عن الكارما.
1: كارما كلمة تعني الحركة، وهي تعني أنك في هذه الحياة تدفع ثمن أفعالك في الحياة السابقة، أكانت سيئة أم صالحة. لقد أخبر تلاميذه أن بإمكانه مساعدتهم على تخطي الكارما في هذه الحياة، فلا يتقمصوا مجدداً أبداً.
0: بعد سنوات من الالتزام في حركة العصر الحديث، تغيرت معتقدات ليندا. أولاً، علمت أن قائد الحركة مخادع كبير.
1: كان يقيم علاقات جنسية مع أعضاء الحركة ويختلس الأموال. قلت: كيف يعقل هذا؟ من أين أتت كل اختبارات الخارقة إن كان معلم الروحي مخادعاً؟
0: من ثم قرأ صديقها اليهودي الكتاب المقدس كاملاً وأصبح ضليعاً فيه أكثر منها.
2: عندما قرأت الكتاب المقدس أثار اهتمامي. كانت هي تؤمن بالتقمص والكارما، وأنا كنت أقرأ الكتاب المقدس الذي يتكلم عن موت الإنسان وخضوعه للدينونة. مع كل الثقافة التي اكتسبتها، كل المنطق، كل المعارف التي اكتسبتها من الروايات الكلاسيكية، لم أرى قط شيئاً كاملاً مثل كلمة الله في الإنجيل. لا شيء يشبهها ولا أتخلى عنها.
1: ثم أراد ليز أن ينضم إلى الكنيسة. لم أكن أريد هذا، كنت أبحث عن الله، والكنيسة ميتة ومملة، ولما عساي أقصدها؟ لا شيء يحصل في الكنيسة. دخلنا إليها وكان الحاضرون فيها يعبدون الله. رأيت الناس متفقين، وقد أحببت هذا، أحببته كثيراً. وأخيراً وجدت أناساً على علاقة مع الله.
0: كانت متشوقة لمجالسة الراعي لتسأله عن مصدر كل اختباراتها الخارقة للطبيعة.
1: نظر إلي وقال: يا ليندا، الله موجود، والإنسان موجود، وإبليس موجود. وعندما قال هذا رفع الغشاء عن عيني، وعرفت مصدر كل اختباراتي الروحية.
0: تزوج ليس وليندا وساعدا بعضهما البعض على النمو بالمسيح. لم يكن من السهل أبداً أن تغير ليندا طريقة تفكيرها، وقراءة كلمة الله أظهرت لها الحق من الخطأ.
1: لن يأتي لابساً ثوباً أحمر حاملاً شوكة مسننة وذنباً قائلاً لي: تعالي واتبعيني إلى بحيرة النار. سيضع لك برنامجاً روحياً ليجعلك تظن أن الله سيخذلك في النهاية، وإن كنت لا تعرف كلمة الله فستخذل فعلاً.
0: أصبحت ليندا حالياً كاتبة لعدة كتب عن كيفية التعرف إلى خداع العصر الحديث، فقد أحبت أن تشارك الحق الذي وجدته في المسيح وحده. وغالباً ما تشهد لارتدادها علنياً.
1: إذن حتى إن كنت تشعرين أن كفاحك ضئيل ضد مؤيدي العصر الحديث، فهو فعال لأن الروح القدس يبحث عنهم ويجلبهم.

0: إلى ملكوت الله. انظري ماذا حصل لي، كنت منخرطة في العصر الحديث وقد بت الآن ليسوع المسيح. ليس عليك أن تؤمني بالمانترا، ليس عليك أن تتقمصي مجددا، فقد فعل يسوع كل شيء عنك. لقد دفع الثمن على الصليب، لقد مات لأجلك، لأجل خطاياك. وعندما تؤمنين وتثقين بيسوع تنالين الحياة الأبدية، عندها تضمنين السماء.
1: نعم أيها الأحباء، أقولها من كل القلب، المجد لله، ففي المسيح حرية حقيقية. هناك أسئلة تنتابك بالنسبة للمراهقين من أبنائك، سواء من البنات أو من الأولاد. المراهقون يمرون بظروف صعبة، الله يكون بعونهم، لكن هل تعرف ماذا يفعل أبنائك المراهقين خارج البيت؟ ما هي الأمور والمشاكل التي يواجهونها؟ ما هي الصعاب التي يمرون من خلالها؟ وربما بعض أنشطتهم خفية عنك فأنت لا تعرفها. في قصتنا التالية سنشاهد ماذا حصل مع هذا الشخص المدعو ديفيد، فكان كابوسا يمر من خلاله. ولكن أقول لكم الخبر الرائع، إن كان بالإمكان تغيير حياة ديفيد كما حصل معه، فهناك أمل وهناك رجاء. عندما تسأل السؤال أما لهذا الليل من آخر، أقول لك نعم وألف نعم. لنشاهد هذه القصة الرائعة.
2: الثورة والكره والعنف وعبادة الشيطان والمخدرات، هكذا كانت حياتي. كل ما كنت أكافح لأجله هي مواقع القيادة في الجحيم.
3: ديفيد ريد من الساحل الشرقي في فيرجينيا كان من عبدة الشيطان، وبدأ يهتم بملكوت الظلمة في طفولته المبكرة.
2: في الواقع بدأ الأمر في سن مبكرة من خلال قراءة كتب الأطفال الهزلية، وقرأت أنواعا مختلفة منها، وبدأت أدرس عن علم الأساطير. استمالني الجانب المظلم منه وبدأت أدرس عن الأمور الشيطانية، ثم انتقلت إلى عبادة الشيطان.
3: كمراهق تطورت عبادة ديفيد للشيطان إلى حد بعيد، حتى بدأ يؤذي جسده كتضحية لإبليس.
2: تقديمة الذات هي أسمى العبادات إطلاقا. إن كنت مسيحياً تعطي نفسك بالكامل لله كذبيحة حية، وكان لدي الموقف نفسه حيال الشيطان، فكنت أقوم بطقوس الدم. كنت أنقش النجوم الخماسية أو نجوماً رأساً على عقب على صدري، وصلباناً مقلوبة، وحتى أنني كنت أنقش على صدر أسماء إبليس وعلى ذراعي أيضاً.
3: بشكل مذهل قال ديفيد إن الندبة كانت تختفي خلال أيام، كان يستحضر الشياطين أيضاً لتمنحه القوة.
2: هناك أعمال خارقة وتعويذات مخصصة للتدمير وتعويذات مخصصة للشهوة، وأمور تستدعي فعلا كل قوى الجحيم. كنت أحب العراك، كنت أقاتل الجميع طوال الوقت، وكنت أقهم نفسي عن قصد في شتى أنواع المشاكل، وكنت أستدعي القوى الشيطانية. هذا التأثير الشيطاني الذي كان في الحقيقة يمنحني شعورا لا أعرف كيف أصفه. كنت في 14 من عمري، وكانت القوة تحل علي لأتمكن من فعل تلك الأمور، وبالأخص بهدف إيذاء الناس. عبادة الشيطانية كانت تمنحني القوة. إنهم يؤمنون بالفعل أنه كلما زاد سلطانك عندما تذهب إلى الجحيم لن تحترق، لن تحترق في الجحيم، بل ستكون في موقع قيادة، وهذا ما كنت أسعى إليه، مركزا قياديا في الجحيم.
3: لكن بعد سنوات من التعبد للشيطان لازم ديفيد الشعور بالفراغ.
2: تحاول أن تملأ الفراغ الذي يتملكك، هذا الفراغ الداخلي الرهيب. حاولت أن أملأه بالجنس، بالمخدرات، بالعبادة الشيطانية وبعبادات أخرى، ولكني لم أنجح بذلك، لم أجد السلام. في الواقع ملأت فراغي لوقت قصير، لكن بعدها كنت تراني أتراجع، فأمارس الجنس وأتعاطى المخدرات وأمارس العنف، لكنني بقيت أشعر بالفراغ في داخلي.
3: في أحد الأيام كان ديفيد محبطا جدا، فأراد الموت، وكان مستعدا للذهاب إلى الجحيم، لكن فريقا من المؤمنين كانوا يصلون لديفيد، ففشلت كل محاولاته للانتحار. صديقة له مسيحية دعته للكنيسة.
2: ذهبت إلى كنيسة الله وكنت أرتدي سترة السوداء وأضع سلاسلي. بدأ الحاضرون يقفزون عن مقاعدهم لكي يضموني إلى صدورهم قائلين لي إنهم يحبونني وإنهم يصلون لي، فخفت وغدرت.
3: غرق ديفيد أكثر في عالم المخدرات المظلم، ولعدم شرعية سلوكه تم توقيفه.
2: عندها قلت في نفسي فلأذهب إلى متجر المخدرات وأشتري المزيد منها، فوقعت في الفخ. كان الرجل الذي باعني المخدرات شرطيا فأوقفني،

0: كنت في 18 وكانت صديقتي حاملا في شهرها الثالث، وها أنا أواجه السجن. لكن كانت هذه نقطة تحول، لأنني كنت جالسا في الزنزانة وكان شعري أشعثا وذهني مشوشا، فقال لي أحدهم: أنت بحاجة ليسوع. وفجأة قال لي يسوع: أنت بحاجة إلي كما أكلمك. وقلت: نعم يا رب، أحتاج إليك. وسلمت قلبي له، وكان ذاك في العام 1990.
1: بعد أن أتم فترة سجنه، تصالح ديفيد مع زوجته المراهقة لوريتا، وهكذا أصبح عابد الشيطان خادما لله.
0: هذه رسالتي التحرير، إشعياء 61: جاء ليطلق المأسورين أحرارا، ليفتح عيون العمي، ليس فقط جسديا بل روحيا أيضا. الناس يحتاجون للتحرر، هم مقيدون في السجون الروحية للمخدرات والعبادة الشيطانية واللا أخلاقية. كل ما يحتاجون إليه هو يسوع.
1: ديفيد ينصح المتورطين بالشعوذة:
0: الشيطان يمنحك القوة لكنه يخذلك أيضا. عندما تناجيه في ظروف تحتاج فيها إليه، سيخذلك كما يفعل دائما. هو يعطيك القليل فقط ليزجك في أمكنة حرجة فتعلق في شباكه.
1: إنه يشكر الله يوميا من أجل زوجته وأولاده، ورغبة ديفيد هي أن يربح الشبيبة برسالة الإنجيل.
0: أريد أن أرى الشبان يخلصون، أريد أن يعرف الناس أن هناك أملا. مهما كنت بعيدا عن الله ومهما كانت خطاياك كثيرة، يسوع قادر على تحريرك.
2: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية، بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
3: ما أحلى الحرية وما ألذ طعمها! نفرح جدا عندما يتحرر الإنسان. تقابلت في يوم من الأيام مع إنسان كان سجينا، وعندما خرج من السجن قال لي: في الليلة كلها لم أنم، لأنني أريد أن أستيقظ في الصباح لكي أتأكد أن الشمس قد أشرقت علي وأنا خارج قضبان السجن. أيها الأحباء، ربما بعضكم الآن مقيد بأرواح شريرة، ربما بعضكم مقيد بأمور غريبة، ربما أمور بعضكم مقيد بأمور متعبة أتعبتكم إلى أبعد الحدود. أريد أن أقول لكم في هذا اليوم: المسيح قادر أن يحرر إلى التمام. أنا لا أتحدث عن ديانة، أنا أتحدث عن المحرر الأعظم، اسمه الرب يسوع المسيح، القادر أن يحرر إلى التمام. إن كنت مستعبدا تعال معي إلى المسيح، إن كنت مقيدا تعال معي إلى المسيح، لنأتي معا. قل له: يا رب، أنت أتيت لكي تحرر. أتعلم أن ما قاله المسيح في اليوم الأول الذي بدأ خدمة العلنية؟ قال هذه الكلمات: قال: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسرين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. لقد جاء المسيح لكي يحرر، لكي يشفي منكسري القلوب، لكي يحرر المأسورين. إن كنت أنت مأسورا فلا سبيل للخلاص إلا في المسيح. لكن كيف يمكن أن يتم ذلك؟ إن المستعبد الأكبر أيها الأحباء والمستعمر الأكبر في العالم اليوم هو إبليس. إبليس الذي قيدنا في الخطية، إبليس الذي قيدنا في العبودية. جاء المسيح لكي ما يحررك من الخطية، لكي يحررك من عبودية إبليس، لكي يحررك من الأرواح الشريرة. تعال معي، ارفع دعاء من كل القلب، قل له: أيها الرب يسوع المسيح، أنت أتيت لكي تحرر، أنا بحاجة إلى الحرية. لقد جربت أمور أخرى كثيرة لكنك لم تستفد، لقد مررت بظروف صعبة ولم تجد منفذ، وأنت تقول: هل هناك نهاية؟ هل هناك نور في نهاية هذا النفق؟ أقول لك في هذا اليوم: نعم، هناك نور في نهاية النفق. أتعلم ماذا قاله المسيح بعد أن قال هذه العبارات: أن روح الرب علي أرسلني لكي أطلق المأسورين في حرية؟ قال هذه العبارة: اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. اليوم صديقي أختي، اليوم هو يوم خلاص تعال

إلى المسيح كما أنت. قل له يا رب أنا مقيد، أنا مقيد بأرواح شريرة، باسم المسيح حررني، أنا مقيد بعادات غريبة، باسم المسيح حررني. اليوم تستطيع أن تنال الحرية الحقيقية. أيها الأحباء، أنا أعرف ما أكلمكم به، أنا أكلمكم بالحق، وكلمة المسيح تقول تعرفون الحق والحق يحرركم، والذي أقول لكم أيها الأحباء هو كلام الحق. يسوع قادر أن يخلص إلى التمام جميع الذين يأتون إليه. نحن لا نستطيع أن نأتي إليه بأعمالنا. ما هي أعمالنا أيها الأحباء؟ تقول كلمة الرب أن أعمالنا هي خرق بالية، لا نستطيع أن نستفيد منها شيئا، ولكن نشكر الله أيها الأحباء لأن المسيح جاء، مات من أجلنا، حمل خطايانا، حمل أثامنا، حمل أحزاننا، حمل قيودنا لكي ما يعطينا الحرية. اليوم هو يوم الحرية. تعال إلي كما أنت. وقال المسيح هذه العبارة: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. تعال كما أنت، قل يا رب حررني اليوم. وأريد أن أؤكد لك، إن أنت صرخت إلى الرب من كل القلب تنال الحرية. نود أن نسمع منكم، اكتبوا إلينا، وحتى نلتقي مرة أخرى في برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم كل سلام وكل حرية حقيقية، وإلى اللقاء.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة التسبيح.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة من حلقات مدرسة اللاهوت. كنا نتكلم عن الله لفترة طويلة منذ بداية هذا الجزء من الحلقة 153. بدأنا الكلام سيستماتيك ثيولوجي، لاهوت نظامي على مستوى أعلى من اللي بديناه من الحلقة 53. 153 بدأنا اللاهوت النظامي بطريقة بسيطة للأمور الأساسية، عشان بعد كده يبقى بعديه الدفاع عن الإيمان المبني على اللاهوت، عشان كده بنسميه لاهوت الدفاع عن الإيمان. ده كان من الحلقة 53 فما فوق. بعدين جات الدفاعيات. الحلقة 153 قد ابتديت اللاهوت النظامي على مستوى 2 أو على المستوى الأعلى. فالحقيقة رجعت كده حاجة سريعة في الأول عن

وجود الله وإثباتات وجود الله والأنواع بتاع إثباتات وجود الله والنظريات المختلفة. يمكن ده خدناه بالتفصيل من حلقة 65 لغاية 75 خدناه قبل كده في الله والخليقة. لكن ذكرتكم بأنه بكلام عن وجود الله وتعمل إيه مع الملحد اللي بيقول أن الله غير موجود وإلى آخر المحاولات أو إلى إزاي أن أنت كمان تبقى واثق أن الله موجود وعندك إثباتات. عندك إثباتات مش أول ما شخص يقول لك يكلمك تبقى عارف أن الله موجود ومستمتع بعلاقتك معاه، لكن عند أن أنت تقول تجيب عن سبب الرجاء الذي فيك تخاف. مع أنه في رسالة بطرس الرسول الأولى الآية الشهيرة الأصحاح الثالث والآية 15 أن احنا يجب أن نكون مستعدين أن نجيب عن سبب الرجاء الذي فينا، لابد أن نستعد. فبداية من الحلقة 153 أنا بدأت السيستماتيك ثيولوجي اللاهوت النظامي بالكلام عن وجود الله وإثباتات وجود الله والأراء العلمانية والرد عليها. كان ده تكملة كمان لنظريات النشوء والارتقاء اللي خدناها بالتفصيل في الله والخليقة اللي كان فيها حلقة 67 كان فيها الرد على التطوريين التوحيدين التوحيديين التطوريين، الناس اللي بتؤمن الله واحد والله موجود وهو الله الواحد وحاكم الكون وبيؤمنوا في نفس الوقت بأنه الكون أن الله والكون حاجة واحدة. الله والكون، الله روح والكون. أو أن هم بيؤمنوا بالله وبالنشوء والارتقاء. والنشوء والارتقاء ابتدى يشتغل من خلية واحدة ولا خليتين ولا مش عارف إيه. وعند درجة معينة تدخل الله عشان تمشي الدارية بطريقة إيجابية، لأن هي مش هتمشي بطريقة إيجابية غير لازم يكون حاجة انتندد، حاجة مقصودة. طب يا جماعة ما دام الله تدخل ما احنا بنقول لكم الله خلق منذ البداية، يعني انتوا بتلخبطوا الدنيا وبعدين تطلبوا تدخل الله. لا، ربنا تدخل في عقولكم وتعرفوا ان الحكاية ان الله خلق منذ الأزل. فبعد وجود الله وبعد الاعتراضات وبعد الكلام على الرد على التطوريين في الجزء الاول الرد على التطوريين، الحقيقه في الجزء الثاني او يعني في سيستماتيك ثيولوجي الجزء الثاني انا اهتميت بوجود الله بوجه عام والردود البسيطه على الحاجات اللي احنا اصلا كنا عملناها قبل كده، وخصوصا ايام دراسه الله والخليقه والنشوء والارتقاء. وعلى فكره لو كتبت النشوء والارتقاء أو كتبت على جوجل محاكمة داروين، علماء وصلوا للأمور الصحيحة اللي ضد فكر داروين اللي بتدحض تماما النشوء والارتقاء. فوجود شخصية الله، وجود الله، إثباتات وجود الله عشان نبتدي نعرف بنتعامل مع مين. وبعدين انتقلنا لحاجات عن الله ممكن تبدو غريبة شوية. اتكلمنا عن أسماء الله حسب العهد القديم والجديد، وبعدين عن صفات الله. الحقيقة شخصية الله احنا تناولنا الحلقات من أول 53 لغاية دلوقتي بعد إثبات وجود الله والاعتراضات والرد عليها، وبعدين دخلنا في الكلام عن الله الأول ببساطة إيه الأسماء وهل ربنا أعلن اسمه الأول ولا أعلن كلمته. نكتشف أنه عمل وأعلن عن أفعاله من التكوين لغاية الخروج لما موسى سأله أقول للناس أنت من أنت يا رب، أقول أسميهم أنت إلهيم، أنت مين أو اسمك إيه؟ قال له أهي الذي أهي، الكائن الذي يكون. نفس فعل الكينونة اللي استخدمه المسيح في يوحنا 8:58 اللي هو الإثبات بالنسبة لليهود أنه هو الله الظاهر في الجسد، أو تأكيد أنه الله الظاهر في الجسد. فإحنا تكلمنا عن وجود الله، عن أسماء الله، عن صفات الله، عن معاملات الله مع شعبه، عن متى كان الناموس، ليه الناموس جه. في حلقات جاية

يعني يمكن كمان شهر تقريبا بعد 3 أو 4 حلقات هناخد نموذج للاهوت العهد الجديد تفسير رسالة روميا. يبقى خدنا لاهوت العهد القديم متدرج، وبعدين من العهد الجديد اخترت رسالة واحدة لتفسير فكر أو لاهوت العهد الجديد من خلال رسالة روميا. فهي فعلا حسب المراجع اللاهوتية زي مرجع كيف نفهم علم اللاهوت برضو واخد فعلا رسالة روميا كنموذج أو يعني كحاجة توضح سقوط الإنسان والحلول الإلهية، والإنسان إزاي كان بيصارع مع الشر لوحده وكيف نعمة الله أنقذته فتحول من عبد إلى ابن. الحقيقة في أواخر الصفات اللي كنا بنتكلم فيها الحلقتين ثلاثة اللي فاتوا، كنا بنتكلم عن آخر صفة، كنا بنتكلم على إن الله يغضب، الله يغضب على الشر. وقبل كده تكلمنا عن العدل، تكلمنا عن لطف الله. فلطف الله وإمهاله وطول أناته يقتادك للتوبة. إذا كنت على علاقة حقيقية بالله هنيئا لك، استخدم مثل هذه الدراسة لتستفيد أولا، ثم ممكن تفيد آخرين، عشان تعمل زي تمساوس الثانية 2:2 اللي أنت اللي تعلمته تكون قادر أو تصبح قادرا أن تعلم آخرين. تختار من الناس اللي جم للمسيح ناس ينفع يتلمذوا، ناس ينفع يتعلموا، تختار ناس لهم الكفاءة أن هم كمان يعلموا آخرين أيضا، زي ما الرسول بولس بيقول لتيموثاوس في تيموثاوس الثانية الرسالة الثانية الأصحاح الثاني والآية الثانية، مش هننساها، تيموثاوس 2:2. الحقيقة صعب جدا تعرف كل الصفات عن الله ولا تسلمه الحياة. إذا كنت لسه ما سلمتش الله حياتك، فالحقيقة أنه العرض بسيط جدا، كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. ما أعتقدش أن أنت ماشي معنا في هذه الدراسة ولسه ما سلمتش حياتك للمسيح. لو كنت بتاخد الموضوع معلومات، لا، الحقيقة مش مجرد معلومات. حتى لو قريت كتب اللاهوت كلها وذاكرتها كلها وفهمتها كلها، وأنا أشك في أن حد يقدر يعمل كده من غير ما تكون ليه حياة مع الله، هيزهق، مش هيحب يكمل دراسة. لكن لو حصل أن أنت لسه مش متأكد من علاقتك بالله أو شاكك في أنها في علاقة، اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، لا تضيع هذه الفرصة. عندما نفكر في غضب الله المعلن يجب أن نتذكر طول أناته بينتهي. الرب رحيم، طويل الروح، كثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر، لغاية نهاية الدهر بتاعك، لغاية عمرك. في مزمور 103 يذكر لنا المزمور طول أنات الله والغضب في وقت واحد. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح، كثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. ده مزمور 103 الآية 8 و9. والحقيقة أن التأني في إعلان غضب الله على الشر هو بقصد قيادة الناس إلى التوبة، قيادتك إلى التوبة. في روميا 2 اللي أنا أخذتها كده بالتقريب، لا خلينا نرجع للشاهد الكتابي. في روميا 2 الآية 4 الكلام لك إن كنت لم تبدأ هذه العلاقة مع الله، نص الكلام: أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. لطف الله، عناية الله، صبر الله عليك مفروض يقتادك إلى التوبة. الحقيقة أنا مش عايز أنهي الجزء في الكلام عن الله من غير ما أخذ بعض الأسئلة وإجابات مختصرة عنها، لأنه في أسئلة كتير. إحنا أثناء الكورس أنا عمال أقول كل شوية سؤال والإجابة بتاعته، مهتم جدا بأن أنا أجاوب على الأسئلة، لدرجة أن أنا يعني بكون الموضوع بناء على الأسئلة والأجوبة، وبعد يعني بكون عندي الاستراكشر كده بتاع الموضوع، السكيلتون الأساسي بتاعه، يعني الفهرس بتاع الحاجة اللي أنا هتكلم فيها. لكن بدور على الأسئلة، السؤال ده فين ومكانه هنا، السؤال ده فين ومكانه هنا، بحيث نجاوب على أهم الأسئلة. لكن طبعا في ناس ممكن يكون في سؤال مش واضح، مش فاهم، أو عنده اعتراض.
ما بين العقيدة

إذا في الكتاب المقدس والاختبار الصادق لابد من الانفتاح للروح القدس، لابد أن يتصادق المعرفة. هقول الحكاية دي بطريقتي الخاصة، بطريقة بسيطة. يعني الحقيقة أن المعرفة الحقيقية لله زي قطار بيمشي على قضيبين سكة حديد، واحد فيهم المعلومة أنك الخبر بالكلمة بتعرف، لكن الاستجابة بعمل الروح القدس. ففي معلومات معلومات معلومات لا تكفيك في عمل الروح القدس. أول خطوة ممكن أنك تعرف أن الله بيحبك ويقتادك إلى التوبة، تلاقي الروح القدس مؤثر فيك وتلاقي نفسك بتسلم حياتك للمسيح. اللص ما احتاجش كل ده، لكن في الوقت نفسه بقول لك إذا أنت الحكاية عندك عمر شغال، مش زي اللص خلاص. لا، اللص اللي كان جاي من المسيح، اللي بنقول عليه اللص اليمين، اللي هو قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، واستجابة المسيح اليوم تكون معي في الفردوس. الحقيقة أنه الفرق بين أن يكون عندك معلومات وأنك تستجيب لعمل الروح القدس فرق جوهري جدا. محتاج الاثنين، الخبر بالكلمة تسمع، لكن المهم لابد أن تستجيب. فممكن تسمع كلام وتسمع عظات كثيرة لكن لا تستجيب، هتفضل عندك معلومات معلومات معلومات، لكن لسه محتاج أنك تاخد قرار اتباع المسيح. يمكن جوش ماكدول كتب كتاب حلو أوي، هو كتبه للملحدين أو الناس اللي في الغرب عموما، وسمى كتابه بالعربي اسمه برهان يتطلب قرار. برهان عايز قرار، برهان عايز منك قرار. البراهين خد إثباتات أن الكتاب المقدس صح وأن المسيح هو الله، وبعدين بيطالبك بأنه بناء على ذلك سلم حياتك لله، وبعدين بيحط في الآخر شوية اختبارات. احنا الحقيقة في مصر القسيس منيس عبد النور قسم الكتاب ده بدل ما هو ثلاثة واللي ترجمه زمان، وبعدين قسمه إلى ثقتي في السيد المسيح، ثقتي في السيد المسيح، ثقتي في الكتاب المقدس، وبعدين الاختبار المسيحي. فهي براهين أو برهان روحي يتطلب منك قرار. هذه البراهين، هذه المعلومات عندما تعلمها أنت محتاج أن تأخذ قرارا. فمنحتاج الموازنة بين الاثنين. في سؤال تاني، سؤال شكله بسيط لكنه عميق جدا، لماذا نصلي؟ وهل صلاتنا تغير المستقبل الغير قابل للتغيير؟ أو هل تغير إرادة الله؟ شوف الأسئلة بتبقى شكلها عوج إزاي. لماذا نصلي؟ هل صلاتنا تغير المستقبل الغير قابل للتغيير أو إرادة الله؟ إحنا وإحنا بندرس صفات الله خدنا أن الله لا يتغير أمس واليوم وإلى الأبد. طب كيف يستجيب الصلاة؟ ده هو لأنه لا يتغير فهو يشعر بنا ويستجيب الصلاة، يستجيب. عشان كده هو أمس واليوم وإلى الأبد، وهو لا يتغير في صفاته الأخلاقية ولا ولا ولا. ولكن عندما يستجيب الصلاة، يعني حزقيا الملك طلب من إشعياء أن يصلي، إشعياء أن يصلي للرب لأنه عايز لسه الأشخايف من الأشوريين، وعايز يكمل الحرب، وعايز المملكة، وخلاص المرض شديد عليه وهيموت. فصلى إشعياء، بعد كده رجع قال له الرب مد عمرك 15 سنة. هل هو هنا تغيير في إرادة الله؟ الله استجاب للصلاة لهدف. استجابة الصلاة يا جماعة ليست تغييرا في إرادة الله. ما هو اللي قال لنا اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا، وهو اللي قال لنا قولوا يا أبانا الذي، أبانا الذي في السماوات. فإحنا بنطلب أبانا. الفكر، فكرنا ممكن عن أنه عن حرية الإرادة وعلم الله السابق. في مرات ناس يقول لك الإنسان أصله مصير، وأنا يمكن ربنا مرتب لي كده، أو ربنا مش عايزني. لا، اقرأ الكتاب كويس أو اسمع مني الآتي. الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، جميع. في بعض المرات علم الله السابق

0: بيبقى عارف ان انت هتقبل او لا تقبل. يعني علم الله السابق كان عارف ان فرعون من البداية، قصة قديمة جدا، علم الله السابق كان عارف ان فرعون مش هيسمع الكلام، فنلاقي قص الله قلب فرعون، مش ربنا قسى قلبه فبوظه فخلاه يستحق العلاج، لا، ومن الاول، من الاول خالص خالص خالص ادم ربنا قال له ما تاكلش من الشجره، بس ربنا كان عارف. فعلم الله السابق ده يحل لنا مشاكل كبير كتير. علم الله السابق كان عارف انه هيغلط ومجهز له امر الفداء. علم الله السابق ده يا جماعه يخص الله فقط. احنا الان ما بنعرفش المستقبل، يعني انت بتذاكر لعيالك او للتلاميذ الطلبه او كده، وتبقاش عارف مين هينجح ومين هيسقط. ممكن طبعا تتوقع ان في واحد ما بيذاكرش خالص ده باين عليه هيسقط، او تتوقع ان واحد هينجح وبعدين في الاخر ممكن توقعاتك تيجي بالمقلوب. لكن علم الله السابق ده شيء متفوق على كل الكلام البشري ده. في سفر التكوين الاصحاح 15 والايه 13 الله قال لإبرام، كان لسه ما بقاش اسمه إبراهيم، أعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا فذلهم 400 سنة. ياه، يعني بيقول له مقدما من تكوين 15، بيقول له على الكلام اللي هيحصل بعد تكوين 50، وبعد ما يعقوب كان خايف وصلى وربنا ريحه أنه يروح مصر، وراح مصر طبعا بعد ولاده، وبعد اصلا يوسف ما كان موجود هناك، وبقي كل الشعب في ارض مصر. ربنا كان قايل لابراهيم انه الشعب ده هيتذل 400 عام. تصوروا، لانه علم الله السابق عارف انه مش هيطوعوا، عارف يعمل فيهم كده. في اشعياء 46 مخبر منذ البدء بالاخير، عارف النهايه هتكون ايه. فإن كان المستقبل لن يتغير فصلواتنا مضيعة للوقت؟ طبعا لا، المستقبل شيء واستجابة الصلاة شيء تاني. علم الله السابق أنه عارف أن ده لمصلحتك أو لا، ممكن يدولك أو لا. إحنا نؤمن أن كل أشياء تعمل مع الخير حتى لو كانت سلبية. نعم، في نموذج المسيح نفسه خلال التجسد يعلم أن الآب يعلم كل شيء، وكان يصلي. في مرقس 1:35 المسيح أعطانا مثال فظيع، وفي الصبح باكر جدا في الصبح مضى إلى موضع خلاء وكان يصلي. المسيح كإنسان على الأرض كان يصلي، فما أحوجنا أن احنا نصلي. احنا ممكن نصلي أو ما نصليش كل ما تيجي الظروف، لكن المواظبة على الخلوة اليومية سواء تاخدها الصبح وانت مصحصح، أو في الليل إذا قدرت تواظب عليها وانت مصحصح إذا أمكن، فتلاقي نفسك بمنتهى البساطة عندك فرصة أنك تلتقي بالله، تكبر في علاقتك بالله، فتبقى زي المسيح لما كان كإنسان في الصبح باكر جدا مضى إلى موضع خلاء وكان يصلي. خلينا بعد فاصل قصير نكمل الجزء ده.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: فالله كان يعلم المختارين. الله يعلم، مش مسألة يعلم الغيب طبعا، لكن هو في علمه السابق يعرف إن ده هيتوب أو لا. لا نعرف كيف تستجاب صلاتنا حسب مشيئته الصالحة المرضية، لكن نضمن انها حسب مشيئته الصالحه المرضيه. احنا في مرات يا جماعه بنصلي لربنا وكانه جرسون بنقول له اعمل كذا، لا، وانت بتصلي يا رب انا عايز كذا، لكن ممكن يدهوني احتمال، لكن ممكن يقول لي لا، ممكن يقول لي انتظر. داود كان بيصلي انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي. من ضمن

الحاجات الغريبة اللي تلفت نظرنا. أنا لما فعلا أخدت بالي من الحكاية دي قلت آه صحيح، طب إحنا ليه ما بنصليش من أجل الناس الخطاة أو اللي هم حتى إحنا شايفين هم مش هينفعوا؟ المسيح كان يعلم أن بطرس سينكره لكنه صلى لأجله في لوقا 22 آية 43 وقبلها 22 الآية 32، مع أنه قال له هوذا الشيطان مزمع أن يغربلكم كالحنطة، ولكن طلبت لأجلك لكي لا يفنى إيمانك. فالله كان عارف أن بطرس هيغلط هينكره، ومع ذلك كان بيصلي له. فهنا بيقول له إيه؟ الشيطان مزمع أن يغربلكم كالحنطة وانت هتقع، ولكن طلبت لأجلك لأنك هتقع، لكن طلبت لأجلك لألا يفنى إيمانك. خطورة أن يحكمنا المنطق البشري في أمور كتير من حياتنا وفي أمور كثيرة من الوحي، أن احنا ناخد آية من غير ما نشوف الباقي. الحقيقة أنه ده مرعب جدا، أن احنا ناخد آية من غير الباقي، من غير القرينة. لما مرات حد يلخبطنا بنص آية أو بآية لازم نشوفها جاية فين، لو مش باينة. مرات طبعا باينة بالنسبة لك خلاص، بس أقول له القرينة بتكلم كده. أفضل مثل أو أوقع مثل، الشيطان لما كان بيروح يجرب المسيح بحاجات معينة، الشيطان كان بيروح يجرب المسيح بالمكتوب، مكتوب كذا، مكتوب إن وقعت ملائكة هتشيلك، لا تجرب الرب إلهك. الخبز، الحجر حوله خبز، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. مرات ناس تستخدم جزء من آية بطريقة شيطانية، زي الشيطان ما استخدم جزء من الآيات عشان يحطها يخلينا نشك. الكرازة والسلطان الإلهي، الله اختار الوعظ ليخلص المختارين في شواهد، لكن أنا باختصار بقول أن المعرفة العقلية الجامدة لا تخلص، الطاعة تسر قلب الله أكثر. فباختصار أن احنا في مرات نقول هو لو ربنا عايز يجيبه هيجي، لو ربنا مختاره هيجي. طب وماذا عن الآيات اللي بتدفعنا للكرازة؟ اذهبوا إلى العالم أجمع، متى 28-19، نهاية مرقس، أعمال 1-12، ما تحل الروح القدس عليكم تنالون قوة تشهدون بقى في أورشليم بلدكم واليهودية الأوسع والسامرة وإلى أقصى الأرض. الله أرسلنا للكرازة، فاش أبدا، والله عنده السلطان الإلهي أنه ممكن هو اللي يجيب النفوس. أرجو أن احنا ناخد بالنا من أنه لما نعرف عن صفات الله ناخد بالنا أن الله ممكن يستخدمنا، لو احنا الله يستخدم المطيعين لا أصحاب العقل وحده، مش الناس اللي عندهم معلومات عن ربنا، معلومات لا، اللي بيطيع الله، اللي بيطيع الله. المسيح ما زال يصلي الصلاة الشفعية من أجلي ومن أجلك. خلينا نهتم الأول إن احنا إذا كانش لينا علاقة روحية بالله نهتم بأن تكون لنا علاقة، ونحن نصلي لأن الله أمرنا ويعدنا أن يستجيب، لكن نقول له لتكن مشيئتك. خلينا نعيش حياة الصلاة الحقيقية عشان نقدر نقول له لأعرفه، أعرف الله لأعرفه، أظل أعرف، أحاول أعرف طول الوقت وقوة قيامته وشركة آلامه زي ما قال بولس الرسول. خلينا نحاول نعرف أكثر عن الله ونتعرف به أكثر في الخلوة الروحية عندما نقرأ الكلمة ونصلي ونعيش الحياة التي يمكن أن تنمو، يمكن أن تخدم، يمكن أن ترضي الله. والرب معكم.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الرب شفينا. هشارك معكم جزء من إنجيل يوحنا إصحاح 10 ومن عدد 11. يسوع اللي بيقول الكلمات ديت: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني. في الجزء ده من إنجيل يوحنا إصحاح 10 المسيح بيشبه نفسه تشبيه جميل قوي، بيشبه نفسه إن هو الراعي، إن هو الراعي الصالح وإن إحنا الخراف. وبيقول أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. دي حاجة غريبة قوي، يعني إحنا متعودين إنه الراعي يربي الخروف علشان بعد كده يبيعه أو يستفاد من اللحم بتاعه، لكن يسوع بيقول أنا الراعي اللي برعى الخراف وببذل نفسي عنها. ومش مجرد بيقول كلام، إحنا شفناه على الصليب هو فعلا بيبذل نفسه عن الخراف. وتملي المسيح كان بيختار تشبيهات من واقع الحياة اللي الناس عايشاها، وشبه التشبيه دوت لأنه الخراف من الحاجات اللي هي معروفة عنها إنها بتعتمد اعتماد كلي على الراعي. يعني الراعي هو اللي لازم ياخدها للمراعي علشان تاكل، علشان تشرب، ولو تاهت ما تعرفش ترجع لوحدها، لازم الراعي اللي يدور عليها علشان يرجعها. وإحنا مرات بنعتقد إنه أنا ينفع أعيش، يعني مش ضروري أبقى قريبة قوي من ربنا، أنا أقدر بدراعي أشق طريقي وأقدر أعيش الحياة وأقدر أعمل وأقدر أسوي. ويسوع عايز يقول هنا انت ما تعرفش تعيش من غير الرب، انت ما تقدرش تعيش من غير ربنا، انت تتعب وتتوه وتضيع وانت بعيد عن الرب. الخروف ما يعرفش يدافع عن نفسه، يعني في حيوانات تانية تعرف تدافع عن نفسها، البقرة تعرف تدافع عن نفسها الحية مع انها كده شكلها مش باين، تعرف تدافع عن نفسها، بس الخروف ما يعرفش يدافع عن نفسه. ويسوع بيقول انا هو الراعي الصالح، أنا اللي بقرع الخراف، أنا اللي بربطها، أنا اللي بدور عليها، أنا اللي بحامي عنها. وأشعيا في العهد القديم في إصحاح 53 قال نفس الكلمات، شبه نفس التشبيه اللي المسيح شبهه. بيقول الكتاب إنه الرب بيقول إنه كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. بيشبهنا إن إحنا برضو الخراف، إن إحنا الغنم، بس في الحتة دي بتاعت أشعيا في 53 بيقول بس الخراف هنا تاهت مش غصبا عنها، تاهت باختيارها، إنه كل خروف ضل ومرضاش يمشي ورا الراعي، ملنا كل واحد إلى طريقه. والنهاردة عايز أتكلم على بعض الطرق اللي مرات بنتوه في الطرق ديت، وده اللي بيبعدنا عن الراعي وبيبعدنا عن العلاقة الحقيقية مع الراعي. عشان تقدر تكتشف نفسك انت في انهي طريق، انت في الطريق الحقيقي اللي يسوع قال عن نفسه انا هو الطريق، ولا انت ضليت في طريق من الطرق. طريق من اللي الناس بتضل فيه طريق تحقيق الذات، انه شخص يقول انا عايز احقق نفسي، عايز ابقى ناجح معروف، اقدر اكون فلوس كويسة، ده هيخليني اربي عيالي كويس، افتح بيت كويس، انا عايز فعلا احقق روحي. افتكرت قصة عن شاب كان في الثانوية العامة وجاب مجموع، بابا كان محامي وهو كان نفسه يخش كلية الحقوق، فبابا ليه صديق برضه محامي بس يتسم بالحكمة، فقال له أنا عايزك تقعد مع ابني وهو في مقتبل كده الطريق علشان تديله نصايح وتسمعه. فالصديق دوت قعد مع الشاب ده وقال له قل لي أنت بتفكر في إيه؟ قال له أنا نفسي أخش كلية الحقوق. قال له بعدين؟ قال له عايز أبقى محامي، وعايز أبقى محامي شاطر ومشهور. قال له بعدين؟ قال له يبقى عندي مكتب خاص، مش بس المكتب بتاع بابايا، يبقى انا ليا المكتب الخاص بتاعي. قال له بعدين؟ قال له انا عايز اتجوز. وقال له بعدين؟ قال له انا عايز نفسي قدام شويه اقدر اجيب فيلا، ما بقاش عايش في شقه، واقدر اجيب عربيه كويسه. قال له طب وبعدين؟ قال له واخلف. قال له بعدين؟

عيالي يكبروا ويتجوزوا واشوف احفادي. قال له طب وبعدين؟ قال له انا هكون بقى كبرت وهموت. قال له وبعدين؟ قال له خلاص انا هكون مت خلاص. فالصديق دوت قال له انا عايزك تفكر في الاول في بعدين، وبعد كده ترتيب تعيد تاني ترتيب حياتك وترتيب اولوياتك. ناس كتير عايشه كده، ناس كتير عايشه بتحقق في نفسها والدنيا لهتها. ناس عرفت تحقق روحها ونجحت، وناس فشلت، وتسأل الاثنين، وتسأل اللي عرف يحقق نفسه بقى عنده فلوس، انت عرفت تبقى سعيد؟ ناس كتير من اللي حققت روحها قالت الفلوس ممكن تشتري كل حاجة لكن مش السعادة. تقدر تشتري حاجات كتير لكن الفلوس ما اشتريتليش السعادة. وده اللي الكتاب قاله، قال انه ان اعطى الانسان كل ثروه بيته بدل المحبه تحتقر احتقار. يعني تخيل كل ثروه بيتك اعطيتها بدل محبه، بدل انك انت تعيش في حب ومحبه مع الرب ومحبه مع الناس، الثروه ديت تحتقر احتقار. في ناس تاهت في الحته ديت، انها عايزه تحقق روحها، وده خلاها ما تقدرش تبقى ماشيه ورا الراعي وتبقى مستمتعه بالعلاقه القريبه مع الراعي. في مغني كان موجود زمان كان مشهور قوي اسمه إلفيس بريسلي. في مرة كان عامل حفلة غنائية كبيرة في لندن، وهو في الفندق قبل ما يروح الحفلة بتاعته في صحفي كده مؤمن راح يعمل معه انترفيو في الفندق. فقال له الصحفي، قال له أنت تملي كنت بتقول عبر حياتك أنك نفسك في ثلاث حاجات، نفسك تبقى مشهور، نفسك تبقى غني، ونفسك تبقى سعيد. وانت دلوقتي بقيت مشهور جدا وبقيت غني قوي، انا عايز اسالك انت بقيت سعيد؟ فبيقول سكت وبان الحزن على وشه. قال له انا تعيس جدا والفلوس ما قدرتش تشتري لي السعاده، وانا وحيد جدا. وتفاجئ الصحفي انه بعد اسبوع من الانترفيو ده، من اللقاء ده، اتكتبت في الصحف كده في المنشطات الاولى انه إلفيس بريسلي مات بجرعه زياده من المخدرات. كلنا كغنم ضللنا، مفيش واحد يقدر يقول لا انا ما ضلتش. الكتاب المقدس بيقول كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد الى طريقه، كل واحد مال لطريق معين، وده خلاه يبعد عن الراعي ويبعد عن العلاقه مع الراعي. في طريق تاني، وده ناس كتير بتضل فيه وبتمشي فيه، اللي هو طريق اللذة المتعة. أنا عايزة أعيش، أنا عايزة أعمل اللي يبسطني، عايزة أعيش أتمتع. لو المخدرات اللي هتبسطني هلجأ للمخدرات، لو الخمرة هتبسطني هلجأ للخمرة، لو العلاقات مع بنات ومع ستات هتبسطني حتى لو أنا متجوز هلجأ للعلاقات دي. أنا هعمل أي حاجة علشان تبسطني اللذة والمتعة، هي هدفي في الحياة. يعني قلبي فرق معاه لما سمعت عن قصة حقيقية عن رسام مشهور عايز يرسم صورة للعشاء الرباني للمسيح مع التلاميذ بتوعه. فنزل ودور في أماكن مختلفة عشان يلاقي شخص كده شكله وديع ووشه كده مليان بالسلام وبالراحة علشان يرسمه يبقى هو المسيح. ودعاه في الاستوديو بتاعه وقعد كذا أسبوع، وكان فعلا شكله جميل جدا ورسمه وبقى هو المسيح. وبعد كده ابتدى يرسم التلاميذ التانيين وتعطل شوية في الرسم، فات حوالي سنة ونص سنتين وهو بيعمل اللوحة ديت، وكان فاضل يهوذا. فبعد سنة ونص ابتدى نزل برضو ابتدى يدور على شخص ملامح وشه فيها قسوة، شكله مش مريح، علشان يرسمه انه هو دوت يهوذا. فلقى فعلا شخص كده شكله كده يعني فعلا انسان مش مريح خالص ووشه كده غريب، ودعاه في الاستوديو بتاعه وابتدى يرسمه. وهو بيرسمه الشاب دوت بكى، فالرسام قال له سوري انت، انا في حاجه ضايقتك فيها، انت بتعيط ليه؟ قال له انا ببكي علشان انا من سنه ونص انا جيت الاستوديو دوت وكنت بترسمني ان انا المسيح، والنهارده انت بترسمني ان انا يهوذا. قال له ايه اللي غيرك كده؟ قال له اللذه والمتعه، الخطيه، مشيت ورا كل حاجة تديني متعة، ورا كل حاجة تديني لذة، ولقيت نفسي إن أنا دلوقتي بقيت ضايع. وكتب الرسام تحت اللوحة دي هكذا تفعل الخطية، هكذا تفعل الخطية. ناس كتير مشيت ورا لذتها، ورا متعتها، وبعد كده تسألها أنت النهاردة فين؟ أنت النهاردة فين؟ تايه، ضايع،
لأنه بعيد عن الراعي.

لأنه الخروف ما يعرفش يعيش لوحده. إحنا اتخلقنا علشان نكون ملتصقين باللي خلقنا، عشان نبقى ملتصقين باللي حبنا ومات من أجلنا. مش هقدر أنسى لما واحدة ست، هي مش من القاهرة، مش من مصر يعني، من بلد عربي تاني، قابلتها كانت لسه خارجة من السجن. أنا كانت حاجة غريبة بالنسبة لي.

في البلد بتاعتها، واتجوزت شخص بتقولي كان ليه مركز كبير قوي، وخلفت بنتين. بعدين قلت لها انت ايه اللي عمل فيكي كده؟ قالت لي حبيت شاب مصري وسبت جوزي وبناتي وهربت معه وجيت لمصر. وقالت لي لما جيت مصر اكتشفت ان هو عنده شبكه دعاره، هي جميله خلاها تشتغل في الدعاره، وقالت لي عشان كده انا وصلت للسجن. انا عمري ما شفت انسانه جواها هذا الكم من الندم زي الست دي، جواها ندم ندم ندم رهيب، هتتفرتك من الندم، تعبانه جدا من كتر الندم. عشان عايزه اقول لك واقول لك عمر ما متعتك على حساب ناس تانية ومتعتك على حساب انك تهدمي بيتك وجوزك وعيالك ممكن تسعدك، ممكن تسعدك. انا هو الراعي الصالح، كل ما هتبعد عن الراعي وتمشي في طرق عجيبه هتضيع وهتتوه وهتندم وهتتعب. في ناس بتمشي في طرق مختلفة، طريق لتحقيق الذات، طريق للذة والمتعة، في ناس بتمشي في طريق غريب جدا. الطريق ده إنها تبقى عايزة كده يبقى ليها صورة التقوى، يعني ناس تشوفها كده تقول أيوة ده الشخص ده تملي بتشوفه في الكنيسة، يا ده خير جدا بيدفع فلوس جدا كتير جدا للفقراء والعمل ربنا، إنه في الصيامات بيصوم كل الصيامات، وتبقى من بره ليك صورة التقوى، لكن زي ما الكتاب بيقول لكنهم من قرون قوتها، إنه هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيد. حاجة غريبة قوي إنك أنت يبقى ليك صورة تبقى مبسوط بالصورة ديت، إنه الناس تقول عليك وتمتدحك إنك أنت فعلا شخص بتاع ربنا، بس أنت فاقد العلاقة معاه، أنت من جوه يعني انت مالكش علاقه حقيقيه بيه. والحاجه الغريبه انه الاشخاص دولت ينتقدوا جدا ويدينوا الناس البعيده عن ربنا، يعني كانه هم خلاص وصلوا ويدينوا جدا الناس البعيده عن ربنا. عشان كده الكتبه والفريسيين لان هم كانوا مراؤون تملي كانوا يقولوا للمسيح انت ازاي بتقعد مع الخطاه، كانوا ينتقدوا ان هو بيقعد مع الخطاه، وهو قال لهم انا لم اتي لادعو ابرار بل خطاه الى التوبه، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. وعشان كده واحد من الفريسيين اسمه سمعان في مرة عزم المسيح على الغداء، وجت امرأة خاطئة معروفة في المدينة أنها خاطئة بس جاية بتوبة، وجت وترمت عند رجلين المسيح وابتدت تغسلها تغسل رجليه بدموعها من كتر ما هي تايبة وتغسلها بشعر راسها. سمعان طبعا ايه ده ايه ده، هو ازاي المسيح يسيبها تعمل كده؟ هوت ساعتها يسوع وجه له الكلام، قال له سمعان كان في مداين اتنين، واحد بمبلغ كبير واحد بمبلغ صغير، وسابحهم هما الاتنين، تفتكر بيحب مين اكتر؟ قال له اكيد اللي سابحه في الكتير. فقال له الست دي كانت الدين بتاعها كبير قوي، بس هي اعترفت انها بعيده، انها خاطيه وجايه بتوبه، ولانها احبت كثيرا قد غفرت لها خطاياها الكثيره. انت يا سمعان جايز دينك صغير، بس بدينك الصغير ده ما خلكش تعرف تيجي وترجع وتتوب وترجع للعلاقة الحقيقية. ممكن يبقى ليك صورة انك انت تقي، لكن انت من جواك انت فاقد العلاقة، انت مش ماشي ورا الراعي، انت ماشي في سكة من الصورة بتاعت التدين، لكن انت مش ماشي ورا الراعي. والنهاردة الراعي بيدور عليك، علشان هو عارف انه الخروف لما بيضل هو اللي بيفضل يدور عليه، ويدور عليك بطرق عجيبه. يعني اوعى تفتكر انك دلوقتي انت بتحضر البرنامج ده صدفه، لا ده الراعي بيدور عليك وبيدور عليكي، انه يبعت لك صديق، انه يخليك تقرا حاجه. انا من اغرب القصص اللي سمعتها قلت له يا رب انت ازاي بتدور على الانسان للدرجه دي. سافرت مره بره مصر واتقابلت مع شاب من بلد عربي، وقال لي ان هو حب بنت وخطبها، وواحد صديقه كان بيحب نفس البنت، وفي يوم من الايام الحاجه الغريبه اللي صديقه عملها انه حاول يتحرش بخطيبته وحاول يشدها بالعافيه في العربيه. فخطيبها اللي هو الشاب اللي انا قابلته دوت لما عرف قرر ينتقم من صديقه، وكان هيبقى انتقام شديد قوي، يعني كان ممكن يدفع ثمنه غالي جدا. واتفق معاه على ميعاد وقال له انت فين وعايزه اقابلك، وكلم صديقه انت فين وعايزه اقابلك، واداله ميعاد كده في حته يعني فاضيه شويه. لكن الصديق ده ادرك انه ممكن هينضر فما راحش في الميعاد.
والشاب ده رجع بقى وهو متنكر.

نرفز جدا ومتضايق جدا، وكرامته مسامحه له ازاي صديقه حاول يتحرش بخطيبته وهو ما قدرش ينتقم منه. فبيحكي لي بيقول لي رجعت وعايز كده اكل اتغدى، وفتحت التلفزيون اتفرج على اي حاجه لان انا هتفرتك من الغيظ. فجاء برنامج مسيحي، والشخص اللي في البرنامج بيقول ربنا مديله موهبه خاصه، يعني الشخص اللي في البرنامج قال في شاب دلوقتي كان في ميعاد مع صديق ليه وكان هينتقم منه انتقام شديد، وربنا انقذك انك انت تنتقم وتضر نفسك، ربنا بيحبك وعايزك ترجع له. بيقول لي انا انهارت في العياط، انا انهارت في العياط، ايه ده؟ في حاجه كده في الدنيا؟ انت معقوله بتدور عليا للدرجه دي؟ انا افتح التلفزيون يبقى واحد بيتكلم وبيقول الكلام دوت؟ ربنا بيدور عليك، الراعي بيدور عليك. تقول بس انا خايف لما ارجع له يعاقبني على بعدي، يعاقبني على الخطيه اللي انا عشت فيها. عارف الكتاب بيقول ايه؟ ان الراعي لما بيلاقي الخروف يحمله بيشيله، لانه بيبقى عارف ان الخروف اتعور كتير من اشواك العالم، من الذئاب اللي حاولت تنهشه، ويروح ويدعي الاهل والاصدقاء عشان يفرحوا معاه ان هو لقى الخروف الضال بتاعه. تقولي طب انا دوري ايه؟ دورك انك انت بتواضع تعترف انك انت ضليت الطريق، انك انت مش ماشي ورا الراعي، وانك انت بصدق تقول له رجعني ليك. زي الابن الضال لما قال الان اقوم وارجع الى ابي، ارجع للبيته وارجع لحضنه، قول له رب رجعني ليك، انا عايز اعيش معاك بحق وحقيقي، انا عايز اتبعك انت الراعي الصالح اللي وضعت نفسك من اجلي، اللي حملت خطاياي، اغفر لي طهرني واديني قلب جديد، خليني اكون خليقه جديده، اتولد من جديد، خلصني يا رب من اللي انا فيه، وخلصني من السكه اللي انا مشيت فيها. فتقدر تبتدي علاقه جديده، علاقه حقيقيه، علاقه صادقه، تختبر فيها معنى السعاده، تختبر فيها دفء محبه المسيح، تختبر فيها يعني ايه تبقى قريب بحق وحقيقي من يسوع وليك علاقه يوميه معاه. النهارده هو اللي بينادي عليك، يقول لك انا الراعي الصالح، انا الراعي الصالح، وانا اللي بدور عليك لانك انت خروف غالي بالنسبه لي، انا عايزك ترجع لي وترجع لحضني وترجع لعلاقتي. امين في اسم يسوع. احنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل نصلي مع بعض ونرنم، كمل معانا بعد الفاصل.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: عايزه ارحب بضيوفنا. اهلا بيكي يا مارجو.
1: اهلا
0: فعلا ميرسي، انا عارفه قد ايه بتتعبي وانت جايه والسكه بتبقى زحمه، بس وجودك بيفرق معانا قوي. واهلا بيكي يا عماد، ربنا يباركك كل مدى اكتر واكتر. عايزه ادعوك دلوقتي في اللحظات ديت، ايا كان المكان اللي انت موجود فيه، صلي معانا وغمض عينيك وغمضي عينيكي وصلي معانا. تعالى النهارده قدام ربنا بصدق، تعالى قول له يا رب انت امتحني يا رب، امتحن قلبي وامتحن فكري، وتعالى قول له يا رب انا جاي يا رب اعترف قدامك اني انا ضليت الطريق، ان انا فعلا زي ما مكتوب عني كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه، انا ملت الطريق يا رب، انا الحياه اخذتني بعيد عنك، انا وانا ببحث عن الفلوس وعن تسديد الاحتياجات انا بعدت. تعالى النهارده اقول له يا رب انا جايه اعترف ان انا مشيت يا رب في طريق عمال بس ادور على المتعه وعلى اللذه، انا دمرت نفسي، انا دمرت نفسي، انا النهارده بقيت واحد تاني، بس انا النهارده جايه ارجع لك، انا جاي عايزك، انا مش عايز اكمل في الطريق البعيد عنك، انت الراعي الصالح وانا عايزه امشي وراك يا رب، اقبلني، انا عارف انك انت اللي قلت ان كل من يقبل الي لا اخرجه خارجا، النهارده اقبلني اكون ابني ليك يا رب واكون واحد من الخراف بتوعك.
1: يا رب نشكرك يا رب عشان الفرص يا رب اللي بتديها لنا كلنا عشان نرجع اليك يا رب. تعالى نادي على كل حد مشغول يا رب، كل حد بيجري في الحياه عنده طموحات يحقق نفسه، وكل واحده عندها برامج وحاجات ومشغوله في 500 حاجه وانت اخر الليسته، ويجوا بالليل تعبانين ومش قادرين يقعدوا، ويوم ورا يوم ورا يوم، والفتور بيدخل والبعد بيجي والسقوعيه. يا رب تعالى النهارده نفض كل الحاجات دي، تعالى تاني يا رب، نور صليبك كده قدامهم يا رب، وحبك يا رب العجيب. تعالى يا رب قول لهم ان انت مش جايب دينونه ولا حساب، انت جايب حب عجيب يا رب، حب عجيب تحضن كل حد مشغول وتايه. انت تعرف تلاقي لاولادك وقت، بس هم يعوزوا ويقولوا لك احنا واقعين في عرضك، احنا عايزينك، عايزين نرجع تاني. تعالى دور كمان يا رب على كل واحد بيهرب من امام وجهك، عارف انه عامل عمايل يا رب وحاجات كتيره وهربان منك وبيجري وبيستخبى في اللذة وفي علاقات مش صح وفي حاجات كتيرة. يا رب تعالى النهاردة احصر ولادك في حبك يا رب، في حضورك، في حضنك يا رب. تعالى النهاردة محدش يضيع الفرصة دي يا رب، النهاردة انت جاي تدي حب، انت جاي تاخدهم في حضنك يا رب. اشكرك، حبك يغلب الخطية النهاردة، حبك يدوب القلوب الجامدة والناشفة يا رب. انت جاي فعلا تقبل توبة كل حد جاي لك حقيقي يا رب النهاردة، وتديله يا رب اسم جديد وتفرحه في بيت صلاتك يا رب، ليه كل المجد.

النهارده في ناس ربنا بيدعوها انها تترك علاقات خاطئه في حياتها. النهارده يسوع هو اللي بيدعوك انك ارجع عن الطريق اللي انت ماشي فيه، ويرجع عن العلاقه مع الست ديت. انت فاكر ما تعرفش تعيش من غيرها. الوحيد اللي ما تعرفش تعيش من غيره هو الرب، هو يسوع المسيح، وصدق ان هو يديلك حريه من العلاقه اللي انت مربوط فيها. يسوع النهارده بيدعوك ارجع لمراتك، ارجع لبيتك، لاولادك، ارجع لحياه فيها اخلاص. انت تعبان.

0: تعبان وممزق علشان عايش في الخيانة، ويسوع هو اللي النهاردة بيدعوك ويقولك أنا عايز أحملك على منكبايا، أنا عايز أغسلك من كل اللي لحق بيك من الخطية في العالم، أنا عايز النهاردة قلعك كل ثياب اتسخت ولبسك ثياب جديدة وتبتدي علاقة جديدة وتعيش معايا حياة جديدة. النهاردة يوم للتوبة وللرجوع. انت فضلتي تقولي اعذار وتقولي جوزي مش مهتم بيا، جوزي مشغول عني، وكانك ريحتي ضميرك انك تخشي في العلاقه اللي انت دخلتي فيها. النهارده يسوع عايز يرجع لك تاني الضمير الحساس اللي كان زمان بيأنبك لما بتمشي في طريق خاطئ. النهارده كانه ضميرك تبلد، لكن النهارده جاي يسوع علشان يحيي من جديد، عشان يقول لك ارجعي عن كل طريق ضليتي فيه. النهارده يوم للرجوع للراعي في اسم يسوع.
1: ايوه يا رب، انا بصلي للشباب اللي دخلوا جوه مجموعات كده، شلل يا رب، شلل، ولقوا نفسهم متاخدين في وسط الشله في طرق وحاجات هم ما كانوش حابين ولا يحلموا حتى انه يعملوها، ما كانتش طرقهم ولا اللي ده اللي هم عايزينه، لكن لقوا نفسهم متشبكين جوه الولاد دول معاهم، خايفين يخرجوا منها يلاقوا نفسهم لوحديهم، ابليس بيكذب عليهم بانه ده احتياج. يا رب النهارده فكهم يا رب من الشلل دي اللي بتجرهم على سكك مش بتاعتك. يا رب النهارده انت تفك الشباب دول، كل واحد قلبه من جوه في حته كده وجعاه، وهو رايح وبيحاول يسكت نفسه بانه يشرب يعمل معاهم اللي هم بيعملوه والسكك الغلط، لكن يا رب انت النهارده تعالى على كذب ابليس، تعالى سكت صوته، تعالى فكه، فك سلاسله يا رب اللي جوه المجموعه دي، اطلقهم احرار يا رب، اطلقهم احرار يرجعوا تاني لطريقك ولحبك يا رب. وبصلي كمان من اجل كل البنات اللي قالوا لهم مفيش دلوقتي ارتباط وفي موضة جديدة وسكك تانية، وتعالوا بقى نعيش حياتنا، تعالوا نعمل علاقات برة الزواج ونعيش حياتنا بالطول والعرض، ارجعي ارجعي ارجعي من السكك دي، ارجعي من السكك دي. ربنا ما عندوش حل واحد ولا حلين او ثلاثة، ربنا عنده حلول كتيرة. تعالي ارجعي لحضن ابوكي، ارجعي لحبه، ارجعي النهاردة وتوبي وسيبي كل الحاجات اللي بتجرجرك مع البنات والعلاقات دي، تعالي ارجعي تاني وقولي له انا راجعة بدموعي، انا راجعة وطلبة وعايزاك نجيني خلصني وإقوى عليا. أمين في اسم يسوع.

0: معانا تليفون. الو الو
1: الو، ايوه مع حضرتك.
0: ايوه اتفضلي.
1: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور، اتفضلي.
1: حضرتك انا طالبه.
0: احنا سامعينك، اتفضلي شاركي. سوري التليفون قطع، هناخد تليفون تاني. الو
2: الو
0: الو ايوه اتفضل.
2: مساء الخير.
0: مساء النور، اتفضل.
2: دكتورة نور معي؟
0: ايوه انا معاك، اتفضل.
2: حاسة بالاتصال يا دكتورة.
0: اتفضل شاركها حضرتك.

0: وعايز ربنا يفتح قلبي ويسكن في حياتي يملك عليا،
1: امين.
0: اديني نعمة واديني بركة واديني نور من عندي ويجيب كل قيودي، حررني وملني بالنعمة والبركة عليا أنا وبيت عيالي، ويفتح باب الشغل مقفول وبقاله 15 شهر معايا باب الشغل مقفول خالص تماما.
1: امين.
0: عايز ربنا يديني نعمة وقوة.
1: امين. انا عايزه اقول لك الطلبه الاولانيه اللي انت بتطلبها دي طلبه على حسب قلب ربنا، دي طلبه مستجابه، هو الراعي الصالح اللي منتظر رجوعك. عشان كده وانت فعلا في اللحظات دي بتقول له يا رب انا راجع لك وبفتح قلبي ليك، سامحني على اللي فات، انا عايز اكون ابن ليك. صدق صدق ان هو اخذك في حضنه وان هو حملك، وانك انت من النهارده تكون ابن حقيقي للرب. وامين في شغلك، ربنا هو اللي يفتح ويبارك. احنا بنصلي كتير للاشغال وانه ربنا يفتح الابواب، فامين احنا هنكمل نصلي للامر ده وربنا يتمجد معاك. امين. معنا تليفون. الو. الو. الو. الو. في حاجة غريبة حصلة. أوكي. أوكي. فصل التليفون، معلش سوري. أنا عايزة في شهادة جميلة جات لنا وأنا وعدت دي هشهد بيها، إنه في واحدة ست صغيرة في السن كان بقى لها 13 سنة ما عندهاش أطفال، وكانت بتتابع معانا البرنامج وتحط إيدها على بطنها وتصلي عشان الرب يفتح رحمها، وهي بعتت علشان تشهد الشهادة دي إنها دلوقتي حامل، وعايزة فعلا تدي المجد للرب اللي سمع الصلاة واللي لمسها. هو ده إلهنا، هو ده إلهنا اللي عمله في الكتاب المقدس مازال بيعمله، اللي عمله مع سارة وأليصابات وحنة، وعمله مع مئات وألاف بره الكتاب مازال بيعمله. عشان كده أنا عايزة للحظات دي إنه كل ست منتظرة الرب في أمر الحمل، وكل فعلا زوج وزوجة منتظرين ربنا، حط ايدك على بطنك دلوقتي واحنا بنصلي، او لو عايزة تصلي لحد تاني صلي له، وخلونا نطلب انه بطون كثيرة تمتلئ في اسم يسوع. يا رب انا بشكرك علشان انت جاي يا رب الستات يا رب داخوا وعملوا يا رب كل حاجة رب في ايديهم يا رب، زي المرأة نازفة الدم لما انفقت كل معيشتها وجات لك علشان تلمس هد ثوبك وقوة خرجت منك لشفائها. يا رب أنا بصلي للستات جربوا أطفال الأنابيب كذا مرة وفشلت، ويا رب وستات أخذوا رب علاجات كتيرة. أنا بصلي يا رب النهاردة لستات بقالهم 12 سنة و15 سنة وخمس سنين يا رب منتظرينك. يا رب النهاردة أنت اللي تمد إيدك القديرة وتزيل يا رب كل عائق في اسم يسوع المسيح، كل عائق يا رب في جسم الزوجة أو الزوج يا رب لا يكون يا رب، وانت تنفخ نفخات شفاء، نصدق انه ارحام كثيره تتفتح، ونصدق يا رب انه بطون كثيره يا رب تمتلئ، اطفال يا رب اطفال، انت اله الثمر، انت جاي يا رب بتعويض السنين، انت جاي يا رب يا رب لانك سمعت يا رب صلوات سنين وشفت دموع سنين، عشان كده انت جاي بتعويض وجاي بشفاء وجاي ببركه وبثمر يا رب في البيت دوت، مبارك اسمك يا رب.

0: تمام. معنا تليفون. الو الو
1: الو
0: ايوه اتفضلي.
1: الو
0: الو ايوه اتفضلي.
1: الو ايوه من فضلك كلب الصلاه قالوا حاجه في زور وكده وادعاه هو شاكك انه كانسر.
0: سوري ممكن تعلي صوتك شويه؟
1: بقى لي كذا سنه بقول لحضرتك انا جوزي طلع له حاجه في زوره.
0: اوكي.
1: الو
0: ايوه بتقولي جوزك طلع له حاجه في زوره. انا سامعاكي اتفضلي.
1: جوزي ايوه في حاسس ان هو قلقان ان يكون دي كانسر لان هو دكتور وانا مريض الكانسر بقى لي كذا سنه وطلبه كلمه صلاه بنتي عدت ال 30 وما اتجوزتش لحد دلوقتي كل شويه العرس يجوا ويمشوا وبقى حاجات مش قدام الناس كتير.
0: امين. احنا كل الطلبات دي بنرفعها قدام الرب سواء وقت البرنامج او يعني بعد البرنامج احنا بنرفع الطلبات دي قدام الرب. كملي معانا في وقت الصلاه. امين. معانا تليفون. الو
2: زكية معاكي.
0: اتفضلي.
2: استقبل ان ربنا يقوي نظري.
0: يقوي نظرك.
2: ربنا يقوي نظري. أخويا كامل ربنا قويه وأختي فاديه ويسيهم وأختي فاديه وعزيز برضه بتطلبلهم الصلاة ربنا يديهم شوف على قد ما يحنوا ويديهم الاثنين.
0: أمين. أنا زي ما قلت كتير في البرنامج إحنا جوانا تثقل خاص جدا بالعيون. إحنا مليانين ثقة وإيمان إنه فعلا ربنا هيلمس عيون كتيرة زي اللي عمله مع بارتيماوس زي اللي عمله مع المولود أعمى زي ما عمله مع ناس كتير. وهو قال إنه فعلا العيون تبصر لما تلميذي يوحنا راحوا له سألوه قالوا له يوحنا بيسأل أنت هو الآتي أن ننتظر آخر؟ قال لهم روحوا قولوا له إنه العمي يبصرون. فعشان كده فعلا في اللحظات ديت لو انت عندك مشكلة في عينيك لو انت عندك مشكلة في عينيكي لو انت حتى اتولدت ما بتشوفش اللي عمله في الكتاب المقدس بازل بيعمله هو أمس واليوم وإلى الأبد. حط إيديك على عينيك حط إيديكي على عينيكي وهنصلي وأمين الرب هو اللي يزورك في بيتك ويزورك في بيتك ويصنع معاك المعجزة. انت إله الصانع الآيات والعجائب يا رب قد علمنا أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. يا رب انت اللي تيجي لكل شخص حطت ايديه يا رب على عينيه دلوقتي ولكل واحده حاطه ايديها على عينيها. انت تيجي للماكيولار ديجنريشن انت تيجي للجلوكوما وللكاتاركت يا رب انت تيجي يا رب لكل شخص فعلا عنده مشكله يا رب في الشبكيه في اسم يسوع المسيح شفاء للعيون في اسم يسوع العينين ترجع ترى النور في اسم يسوع قوه الابصار تزداد وتزداد وتزداد معجزات بلا حدود يا رب في العينين تحصل لانك انت اللي تزور الناس في بيوتها وانت يا رب اللي تحط ايدك عليهم يا رب وتنطق ليهم بكلمات الشفاء تنطق ليهم بكلمات الابراء. نشكرك لانك حي نشكرك يا رب مبارك يا رب اسمك.
3: أيوة ليك المجد. بتحب نور يا رب وبصلي لكل العيون يا رب بصلي يا رب انك انت تفتح وتنور العينين يا رب. اشكرك انك كتبت كده في الكتاب المقدس عشان تشجع يا رب ولادك اللي عينيهم تعبانه يا رب وحتى اللي مش بيشوفوا خالص انت بتخلق من عدم انت يا رب بتدعو الاشياء الغير موجوده موجوده. انت فعلا شفيت برسلماوس والمولود اعمى انت لا يعثر عليك امر انت صانع الايات والعجائب وحدك يا رب. تعالى المس الناس اللي حط ايديهم على عينيهم يا رب يتشددوا يا رب يمدوا ايديهم ويا رب وياخدوا معجزتهم من عندك يا رب. اشكرك باب الشفاء يتفتح للعينين على مصراعيه يا رب في اسم يسوع. نور العينين يا يسوع نور العينين يا يسوع. هللويا لا يعثر عليك اسم مفيش مرض يعثر عليك يا رب انت يا رب تنور العيون يا رب في اسم يسوع.

0: معانا تليفونات بس، يعني في تليفون يعني قالوا لي في الكنترول روم انه شخص اسمه احمد اتصل 3 مرات وبنته عندها تشنجات وطالب ان احنا نصلي علشانه. انا عايزه اقول لكم انه يسوع بتاع العالم كله، بتاع المسيحيين والمسلمين، بتاع كل الديانات، ويسوع عايز فعلا يجي ويتمجد. فعشان كده خلونا نتحد بمارجو وهي بترفع بنت احمد بين ايدين الرب، ان الرب يجي ويلمس بنت احمد والتشنجات تروح في اسم يسوع.
1: يا رب بنشكرك لانك مش بترد اي حد يجي لك، يا رب انت مش بترد ابدا اي حد يجي لك، واحمد بيتصل عشان عايزك وعارف ان انت تقدر انت تشفي بنته يا رب. واحنا بنصلي وبنتحد يا رب النهارده ان كل التشنجات اللي عند بنته تقف يا رب، تقف دلوقتي يا رب في اسم يسوع. بنسال شفاء كامل واكيد من عندك، لمسه ايدك تشفيها، ادي سلام لاحمد يا رب والبنت يا رب، ايدك على راسها على كل جسدها يا رب في اسم يسوع انها تتشفي، تتشفي دلوقتي، وكل تشنجات ومن اي مرض بيجي لها في جسمها تخرج لخارج في اسم يسوع. نسأل شفائك الكامل ولمستك الشافية اللي تأتي عليه، انت يا رب سمعه وشايف قلبه وشايف الوجع اللي فيه، انت الرب شفينا. امين
0: امين. هنستقبل تليفون. الو،
2: يا دكتورة نورة.
0: ايوه اتفضل.
2: انا جون معاكي من اسكندريه، كنت صرت طلب اندرو سمير ياسر عشان كان عنده لوكيميا.
0: اندرو عنده لوكيميا، عايز نصلي لشخص اسمه اندرو عنده لوكيميا.
2: ايوه في الحلقه المباشره بتاعت النهارده بتاعت رب شفينا.
0: امين امين. حاضر، احنا هنرفعه قدام الرب وفي اسم يسوع اللوكيميا شفاء كامل من اللوكيميا. امين. معنا تليفون تاني. الو
3: الو
0: الو الو الو. ايوه اتفضلي.
3: الو
0: الو. ايوه
3: مساء الخير دكتوره نوره.
0: مساء النور اتفضلي.
3: ايوه مساء الخير يا دكتوره نوره.
0: مساء النور اتفضلي، انا سامعاكي.
3: الو
0: احنا سامعينك اتفضلي. حضرتك شاركي.
3: انا عايز ماشي شكرا. انا عايزه اطلب صلاه لماما، ماما تعبانه جدا ورجلها مكسوره وعندها ضغط وداخله على عمليه والدكاتره خايفين منها، عايزه يسوع يتمجد ويلمسها ويعمل العمليه اهو.
0: امين.
3: انا واثقه فيه.
0: امين امين. ان اوضه العمليات
3: يحيى هذا العظام.
0: امين. ان اوضه العمليات تمتلئ بحضوره، بحضور الرب، وهو اللي يمسك بايد الجراح في اسم يسوع، ان مامتك تخرج من العمليات في ملء النعمه والقوه في اسم يسوع. امين. معنا تليفون تاني. الو الو الو. طيب انا عايز اطلب من عماد، ممكن تصلي لاندرو اللي عنده لوكيميا انه فعلا الرب يديله شفاء كامل في اسم يسوع.
4: يا رب اشكرك من اجل شفائك الكامل وحضورك وصلاحك. يا رب اشكرك لاجل اندرو، وبصلي يا رب لاجل شفاء لجسده بالكامل. مفيش لوكيميا في اسم الرب يسوع. اسم يسوع فوق كل اسم، فوق كل مرض وفوق كل ظروف. حط يا رب أندرو بين إيديك، تكون إيديك عليه بالبركة والشفاء في اسم الرب يسوع.
0: أمين أمين أمين. معنا تليفون. ألو
5: ألو
0: ألو. أيوة تفضل.
5: ألو مساء الخير.
0: مساء النور.
5: أنا سامي من اسكندرية.
0: أهلا بيك اتفضل.

0: انا سامع حضرتك من اسكندريه. ابني بس كان مسافر في غربه او في ورطه كبيره، عايزين يصلوا لي بس ان هو ربنا يفك بيته ويرجع لي بالسلام.
1: امين امين. ما يسي هو
0: ابني ايوه
2: ابنه في غربه وعنده ورطه.
1: ابنه في غربه. امين امين امين، ربنا يتمجد معاه. واحنا فعلا في البضيه
0: غربه ورطه كبيره، هو
1: امين
0: الصلاة.
1: امين يسوع معاه في غربته، ويسوع عنده حلول. بصوا يا جماعه، يسوع ما عندوش مشاكل، عنده حلول. ومرات نبقى حاسين هو الحل هيجي ازاي والابواب كانها كلها متقفله، وهو يقول انا ذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا. ففي اسم يسوع ان الرب فعلا هو اللي يوجد باب مفتوح للابن دوت ويخرجه من الورطه ديت. عايزه نصلي دلوقتي علشان عارفه انه ناس كتير متعثره في اشغالها وعندها ضغوط ماديه بسبب انه الاشغال مش ماشيه او في فقدوا شغلهم. فعايزين نصلي للامر ده بطريقه خاصه، وانت لو ده وضعك، لو ده وضعك صلي وتمسكي بالوعد انه يملا الهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. نشكرك نشكرك يا رب، نشكرك لانه ده الوعد، انه يملا الهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. يا رب انا جاي يا رب لكل عيله متعثره ماديا، لكل اب يا رب شغله مش ماشي، لكل شخص يا رب طرق ابواب كتيره للشغل والابواب مقفوله. يا رب تعالى يا رب، انت سامع الصلاه، انت شايف يا رب الاحتياج. لما ايديا كان محتاج انت بعت له يا رب غراب، يا رب لما راح للارمله يا رب انت عملت معجزه انه كوز الزيت لا ينقص وكوار الدقيق لا يفرغ. عشان كده رب تعالى رب بالبركه بتاعتك، تعالى رب انت تفتح ولا يستطيع احد ان يغلق. تعالى رب بارك في الخمس ترغفه والسمكتين يا رب. يا رب فعلا يا رب، يا رب ايدك القديره تمتد في الامور الماديه يا رب، وتخرج عائلات كتير من الضيقه اللي هم فيها في اسم يسوع.
2: يا رب احنا جايين يا رب ونقول لك نشكرك لانك حاسس بكل اب مش قادر يلبي احتياجات بيته. يا رب انت اللي حاسس بيهم، انت اللي تقدر يا رب ترزقهم، انت اللي بترزق ولادك وبناتك يا رب من عندك. يا رب انا بصلي يا رب ان ابواب الشغل تتفتح يا رب لكل حد فعلا امين وعايز يشتغل يا رب، والشباب والابهات والبيوت يا رب اللي فعلا محتاجين لمسه من ايدك يا رب تفتح الابواب المغلقه، عدوك ما يسدش الابواب دي في وشهم يا رب. انت ترزقهم من عندك، انت تعطي كل حي من عندك يا رب في اسم يسوع. الابواب دي تتفتح على مصراعيها للشباب ولكل اب يا رب عايز يصرف على بيته. اصدق يا رب انه لمسه من عندك يا رب الايام دي تتفتح الابواب في اسم يسوع.

0: آمين. معنا تليفون. ألو ألو
1: ألو يا عمر.
0: ألو. أيوة تفضلي.
1: ألو،
0: أيوة احنا
1: عايزة
0: معاكي.
1: رقم التليفون.
0: اتفضلي احنا سامعينك.
1: يا عمري، ماشي. رقم 011 012.
0: لا حضرتك شاركي الطلبة اللي عايزة تشاركيها، انت معانا على الهوا.
1: معلش، بلغي رسالة المس نرمين، تبعت لما ربنا يريد البركة الشهرية المساعدة.
0: اوكي طيب، قبل ما نكمل صلاة للطلبات بتوصل لنا، انا عايزة ان احنا فعلا نصلي في وسط الأزمة الجامدة اللي حاصلة في غزة والحيرة وكأن

0: انه كل يوم عمالين نسمع اخبار وعمالين نسمع انه ناس عماله تستشهد واطفال عمالين يموتوا، فاحنا جايين نرفع عينينا للرب ونقول له انت اللي تعرف تتدخل، انت اللي تعرف يا رب تحسم الامر دوت، انت المنقذ، تعالى يا رب انقذ، تعالى الناس اللي عماله تموت يا رب، انت اللي تيجي بانقاذك، احنا لسنا نعلم ماذا نعمل لكن نحوك اعيننا. خلونا كلنا وكل المشاهدين خلونا نتحد مع بعض في الطلبه ديت ونطلب فعلا انه ايد ربنا القديره هي اللي تتدخل في الازمه ديت. يا رب لما كل الناس تحتار وكل واحد يقف يا رب عاجز مش عارف يعمل ايه، فعلا جايين نقول لك يا رب نفس الكلمات اللي قالها لك يهوشافاط في القديم، نحن لسنا نعلم ماذا نفعل لكن نحوك اعيننا، نحوك اعيننا عشان انت الاله القدير يا رب، انت الاله اللي تعرف يا رب تيجي وكل الابواب مقفوله وكل يا رب الفرص يا رب مقفوله، انت اللي تعرف تيجي يا رب تقف في الوسط وتناجي بسلام يا رب، يا رب فعلا يا رب وتقول سلام سلام سلام يا رب في وسط كل حرب، في وسط اصوات القنابل والطيارات يا رب، تعالى بسلامك، تعالى بسلامك يا رب، وتعالى يا رب انت تقول تتحنن على العائلات يا رب اللي فقدت احبائها، انت اللي تمسح كل دمعه من العينين يا رب، وانت رب اللي ترتب يا رب فعلا وتدبر الامور اليوميه ليهم في اسم يسوع.
1: أيوة يا رب، أنت مسكن الحروب إلى أقاصي الأرض يا رب، أنت مسكن الحروب، ما فيش غيرك يا رب، أنت تكره الحرب يا رب، تعالى يا رب اصنع سلام سلام سلام على المنطقة دي يا رب، تعالى ارحم ارحم يا رب العائلات دي، ارحم العائلات اللي فقدوا ناس أحباء وأطفال وستات يا رب، تعالى قول سلام، ما فيش غيرك، أنت اللي تقدر تدي سلام يفوق كل عقل يا رب، أنت اللي سلامك عجيب يا رب في الوقت ده بتاعة الحروب يا رب، فعلا سكن الحروب يا رب، سكن الحروب واعطي سلام يا رب، واعطي يا رب شفاء للمرضى اللي في المستشفيات يا رب في اسم يسوع يا رب، تعالى اصنع عجب يا رب، احنا مستنينك تخطب الجلال في وسطيهم في اسم يسوع.
0: امين امين. احنا نشكر الرب ومصدقين انه كل طلبه رفعناها قدامه هو سامع الصلاه، ليه كل المجد. امين.

عزيزي الشاب وعزيزتي الشابة، تعالوا معنا اليوم في حلقة جديدة من شوية صراحة، نسمع سؤالين جداد بصراحة جديدة. تعالوا نتعرف على الشباب والشابات اللي موجودين معنا اليوم. دينا، ساندرا، جان، منال، أهلا وسهلا فيكم. سؤال جديد، مستعدين؟ السؤال الأول بيقول: الإجهاض عادة مبدأ مرفوض، يعني كل الناس بتحاول تبعد عنه إلا للشديد القوي، فإحنا اليوم نحكي عن الشديد القوي. لو الشديد القوي مثلا إنه البيبي ممكن يطلع معوق، أو مثلا العائلة فقيرة كثير ومش مستحملة بيبي جديد، أو الأهل عم بتخانقوا كثير وبدهم يقرروا يتطلقوا، قديش بتوافق إنه يجهدوا البيبي؟ لو بتقول يجهدوا أعطيني 100%، لو بتقول لا يخلوا البيبي حتى رغم الصعوبات اللي بتواجههم أعطيني 0%. فكروا معنا، الإجهاض في الحالات الصعبة يحبذ ولا لا يحبذ؟ تعالوا نشوف الأجوبة مع بعض. طيب، اثنين منكم رح نسمع ليش هم محايدين. ساندرا عم بتقولي إنه يحتفظوا بالبيبي

0: بينما منال بتقولي انه يجهضوا. ليش يا منال؟
1: عشان ما يبقاش حياة جديدة هو لسه ما شفهاش بمتاعب وألم ومشاكل. طب ليه؟ من بداية.
0: اوكي ساندرا، انت عكس المبدأ تماما.
2: انا شايفة انه ايا إن كانت الظروف المفروض ان البيبي ده يجي، لانه انا ليه احكم عليه انه حياته هتبقى وحشة؟ انا هعرف منين؟ حتى لو كان معاق، منين هعرف ان حياته لازم هتبقى وحشة؟ انا ممكن لما اجيبه حتى لو طلع في الظروف الصعبة، الظروف الصعبة دي تشكله، تخليه انسان احسن من ما احنا كلنا متخيلين، انسان يفيد بلده وانسان يفيد اهله. انا ليه احكم عليه بالموت؟ مش من حقي.
0: اوكي رح اسمع دينا.
3: انا متفقه مع ساندرا طبعا في الموضوع دوت، بس في ناس ما تقدرش ان هي لو الحاله الاجتماعيه ما تسمحش او الحاله الماديه يعني ما تسمحش بوجود طفل. هو هنتكلم من ناحيه الحرام والحلال، يعني ده حرام، يعني ده روح ربنا وجدها، يعني فروح ربنا خلقها، فليه ان انا كده هقتل الروح ديت؟ يعني كده انا بعرض ربنا. فديت يمكن من الناحيه دي غلط، بس من الناحيه الثانيه برضو ممكن تكون صح في ان هي اجيب البيبي دوت هيتعذب في الحياه.
0: يعني لو اخذتي قرار، لو رح تاخدي قرار هلا رح تقولي او لا؟
3: ممكن اقول
0: تجهضي. جان،
4: انا بقول يعني حسب الحاله اللي هم فيها، يعني ممكن البيبي ده يجي يقرب منهم اكتر مثلا، ممكن البيبي او هو اصلا ملوش ذنب في المشاكل اللي بينهم، هو موجود. ففكره الهجد يعني لا خالص، يعني مش بيبي حبزها، ولكن هي 50، انا اخدت 50% لسبب ان هي لو هو خلاص جه او مثلا لسه ممكن يحصل لي جواب، لكن لو خلاص البيبي يعني المفروض خلاص مش هينفع كده، فيبقى في الحاله زي دي لازم يجي.
0: لا احنا عم نقول في مرحله ممكن يكون فيها الاجهاض اوكي، يعني لسه في الشهور الاولى.
4: يبقى ممكن هذا لو في انفصال بقى،
0: لو الاهل راح ينفصلوا ممكن انه يجهض البيبي. ساندرا،
2: انا كنت عايزه اقول انه يعني وبنشوفها في المسلسلات والافلام كتير، انه لما ممكن الاب والام يكونوا بيتخانقوا، لما يلاقي ان هي حامل وفي بيبي جاي وبتاع، بيضطر ان هو يحسن من نفسه ويغير من نفسه.
4: هو اضطر، طب ما ده مش صح.
2: ما هو علشان البيبي، عشان هو بيحب، يعني نفسه ان هو يكون عنده بيبي.
4: المشكله ايه؟ برضه في خلافات.
1: صعب يا ساندرا، صعب ان انت تعملي كده لو انت في ظروف غامضه، انت مش عارفه انت مستقبلك ايه، ولا مثلا زعل او مضايقه او مشاكل، او حتى كان هيطلع فيه اعاقه.
2: لا انا مش معاكي خالص. انا شايفه انه مهما كان، انه البيبي ده لما هيجي ده ليه ظروف تانية وليه قصه تانية وليه شخصيته دي ممكن
4: الشخصيه دي احنا اللي بنعملها يا جماعه، ده بيبي.
1: انت لازم تكوني مقصره معاه، يعني ما تكوني عامله واجبك.
2: طب انا لما اعرف انه هيجي
1: كويس ماديا ونفسيا وكل حاجه،
2: لما اعرف انه هيجي هحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل ده، وربنا هيوفقني.
1: وانت هتحاولي وفي مشاكل،
3: لو ما قدرتيش اكيد لازم
2: طب هو ذنبه ايه برضه؟
0: هم كلهم ضدك يا ساندرا.
1: هو ذنبه ايه يكون موجود ويقول يا ريتني ما جيت؟
2: طب ما انت كده انت بتضيع عليه الفرصه، انت ممكن تدي له فرصه ان هو يكون ليه حياه احسن. انت ليه بتبصي لها من نظره انت ان انت اللي هتحكمي عليه انه لا خلاص مش ملهوش فرصه؟
1: انت لو بترتبي حالك الاول،
2: لو بدي انا ليه؟ انا بشوف نفسي انا الاول.
0: لو ام جابت البيبي الاول وكان ما بيسمع، والثاني كان عنده مشكله بالشم، والبيبي الثالث كان عنده مشكله بالنطق، وهلا هي حامل بالرابع، تشهده ولا لا؟
4: لا برضه
3: لا.
2: طب ليه ما انتوا كنتوا معترضين
4: شويه؟ اصل دي حاجه ثانيه.
3: لا دي حاجة تانية. ممكن تجيبه عشان هي مستنيه، عايزه الاحسن، عايزاه واحد يبقى يجي كويس.
2: طب ما هي جربت 3 مرات وفشلت.
3: لا
2: انتوا معترضين اصلا.
0: تعرفين مين هذا؟ بيتهوفن اللي اجى وكان عنده مشكله بالنظر. اللي بدي اقوله بس انه مرات كثير بيكون انت متوقع من شخص يطلع معاق، ممكن يطلع معاق، بس هذا لا يعني انه هو مش انسان ممكن يكون له تاثير في المجتمع.
4: بس احنا بنتكلم ان في مشاكل في الاسره، فلو
3: مشاكل ماديه او
4: اوكي ماشي، لكن ده كان اتربى مثلا تربيه كويسه، قدروا يتعاملوا معاه صح، فكويس.

0: في
1: هو
0: مثلا
1: حاجة تانية.
0: لو جه، لو فرضنا ان هو جه وفي اعاقه او في مشاكل او في خلاص جه مش بايدي ان انا ما اجيبهوش،
2: لا أنا
0: لازم
2: بسأل عن المرحلة اللي قبل، هل
0: القبل صعب طبعا ان انت تفكري يعني. لا طبعا صعب، صعب جدا ان انت تاخدي قرار وتقولي انا هجيبه وربنا يسهل ورزقه ومش عارف ايه.
2: راح يجي
0: لا
2: لحاله؟ دينا انت كنت بتقولي انه هذا قتل، تعالوا نسمع مع بعض عن موضوع الاشهاد.
3: تعالوا نقسم الاجهاض لشقين. اول شق واحده ست عندها 4 5 عيال وعرفت ان هي بقت حامل، بس هي مش عايزه البيبي لانه مش هتقدر تخلي بالها وتربي البيبي ده، فبتقرر ان هي تنزل البيبي لانه مفيش تواصل بينها، مش حاسه بوجود البيبي ده، لسه البيبي صغير قوي ومش حاسه بيه فنزلته. وده في الحقيقه هو تدخل في خطه معينه كانت مرسومه سواء للعيله دي او للبيبي ده، انه البيبي ده يكون موجود، وهي اتدخلت في الخطه دي ووقفتها بطريقه ما. الشق الثاني ان البيبي ده يبقى جاي بطريقه غير شرعيه، يعني اتنين كانوا في علاقه غير شرعيه مع بعض ونتج عنها غلطه ان بيبي بقى موجود. نصيحة لكل اتنين مرتبطين ببعض ان انتوا ما تغوطوش في العلاقة، وخلوا دايما يبقى فيه حدود في العلاقة بتاعتكم، لانه العلاقة لما بتبقى مفتوحة ممكن ينتج عنها اخطاء كتيرة وغلطات كتيرة مش هنقدر نوصل للحلول بتاعتها. والاجهاض ممكن يبقى حل لغلطة، لكن ممكن يبقى غلطة لغلطة برضو.
2: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتوا رح تبعتولنا اياها.

0: تعالوا مع بعض نفكر بالسؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول الله بيخلقنا، ممكن نيجي من عائلة غنية ممكن نيجي من عائلة فقيرة، بنولد يا فقير يا غني، لكن انك تستمر بفقرك او تستمر بغناك، هل اللي بيحدد انك تستمر غني او تفقر وانت تكون فقير وفجاه تغنى، هل اللي بيحدد مسار الحياه بعدين هل هو الانسان؟ هل جشع الغني انه يخلي الفقير فقير، ولا ربنا كمان كاتب له حياته انه تضل مستمره في الغنى ولا في الفقر؟ لو انت بتقول انه الانسان هو اللي بيتحكم بجشعه وبيخلي الفقير فقير، اعطيني اجابتك 100%، لكن لو بتقول ربنا هو اللي رسم له كمان انه يضل بالفقر او بالغنى، 100%، سوري صفر. منال انت بتقولي ربنا راسم للانسان انه يضل بغنى او يتغير حاله؟
1: ما كانتش اي حاجه بارادته، مش هي ما فيش حاجه هتمشي.
0: اوكي رح ارجع لك اجين، بس ساندرا انت بتقولي لا الانسان هو اللي
2: معترضه شويه مع منال.
0: اوكي رح نيجي للنقاش، وبعدين جان ودينا انتوا هلا رح نسمع ليش انتوا محايدين. ساندرا
2: انا حاسه شويه انه لا، ربنا طبعا هو المتحكم في كل حاجه، بس انه الانسان يفضل على المستوى اللي هو فيه دي حاجه شويه معتمد عليه، شويه كتير كمان معتمد عليه، ان انا اجتهد ان انا اوصل لمستوى معين او ان انا احسن من مستوايا، دي حاجه بتاعتي انا. ربنا طبعا بيدبر، ولو ربنا مش عايز خلاص، لكن انا عليا دور كبير قوي، فحاسه انه لا دي معتمد عليا انا قوي يعني.
0: اوكي
1: ممكن اتكلم. قلت يا ساندرا ان لو ربنا مش عايز يبقى مفيش حاجه هتعمل،
2: بس هو لازم يجتهد. هي معتمد عليه الاول،
1: هو هيجتهد، بس مين المتحكم في ده؟
2: لا هو معتمد عليه هو الاول. طب ما ممكن ربنا يبقى عايز لكن هو ما يعملش كده، فربنا هيديله فلوس من الهوا بقى؟
1: لا اكيد شوي. لا اكيد لا، بس انت بتقولي يعني ربنا ما كانش عايز ان ده هيفضل غني، مش
2: ما كانش هو يعمل الحاجه دي هو مش هياخد، ما هو ليه.
1: وافرض ربنا شايف ان ده مش في صالحه فمش هيديها له حتى لو اجتهد.
2: بقول لك حتى لازم هي معتمد عليه هو اكتر، على البني ادم اكتر.
1: لا دي اراده ربنا بقى يعني. هو
0: تعالوا نسمع دينا وجان ونشوف الحوار وين راح ياخدنا. دينا،
3: هو اكيد ربنا هي زي ما قالت طبعا منال، ان برضو في اعتماد على ربنا بنسبة كبيرة جدا طبعا اكتر، ان برضو ربنا برضو بيبقى عارف الانسان اللي هيديله دوت ايه، هيستعمل ده صح ولا غلط. وفي نفس الوقت ان برضو الانسان عليه ان هو يجتهد، برضو مش هيقف مكانه وربنا هيديله، انسان كسول وربنا هيديله بس هيمشي صح. لكن لو مشي حتى واجتهد وعمل وعمل اكتر ما يعمل وربنا ما ادالوش دوت، بيبقى هيتصرف في الفلوس ديت او الحاجات دي غلط.
0: كوي جان،
4: هي برضو عمليه نسبه وتناسب يعني، هي ده وده. انا لما برايح مثلا اقدم لشغل او كده لازم انا اكون محضر نفسي كويس وعامل اعداد كويس ليه، بس اول برضو بقول يا رب وفقني، فهي العمليه نمشي في الاثنين. لكن انا بقى مثلا اقعد في البيت او كده او ما اعملش حاجه خالص واقول ده ربنا يبعت لي فلوس، هي يعني انا شايف ان العمليه اسعى اسعى يا عبد يعني، هو اسعى.
0: لما الغني بيعمل حركه غبيه في الشغل تبعه وبيخسر مصاريه، او لما غني بيروح بيعمل بيدمن على المقامره وبيخسر مصاريه، هل ربنا اللي مدخل ولا اختيار الشخص انه يقلب من غني لفقير؟
2: اختياره طبعا،
4: اختيار، بس هو مش قصده يقلب لفقير طبعا.
3: لا اكيد ربنا
4: هو عاوز يزود فلوسه مثلا،
0: تغير حاله، تغير من غني لفقير،
2: اكيد هو عارف هو بيعمل ايه.
3: لا لا اكيد اكيد ربنا شاف ان هو غلط فاذاه.
2: لا ما يتهيأليش، هو بيروح يلعب قمار بنفسه.
1: لو واحد فقير وعايز يبقى غني وسرق، دي مش اراده ربنا ان هو يسرق اكيد
0: يعني. مش معناته يعني مش الله معناته اللي رسم للفقير انه يغنى،
1: لكن عمل
3: لكن مساعده.
1: لا
3: لكن بيساعده
1: يعني، لو حاجه من عند ربنا هتبقى باينه، لكن ما حدش هيقول ان انا بسرق عشان هبقى غني، فانا كده دي اراده ربنا.
0: يعني
1: ربنا
0: منال اللي بتقوليه
1: رغم منال، ان انا سرقت،
0: اللي بتقوليه منال انه لو الانسان عم بيرجع لله في كل قراراته، موضوع انه يغنى او يفقر هاي من ايد ربنا، بس لو الانسان هو اللي بيقرر يدخل في طريق غلط، يبقى هو متحمل نتيجة الاختلاف اللي رح يصير في وضعه.

0: الاقتصادي.
1: بالظبط، ما يقدرش يعمل اعمال غريبه ويقول ده ربنا
0: انه
1: رابه.
0: ربنا، ايوه، بس ده اكيد اخره غلط، اكيد اخره مش كويس، اخره الانسان الغلط غلط، حاجه مش كويسه.
2: يعني ما هو لا، لو الفقير سرق وصار غني يبقى وضعه كويس ولا لا؟
0: لا اكيد هيبقى في الاخر اخره مش كويس. يعني ان هو
3: كمان هو ما تعبش في الفلوس اللي جابها دي، فزي ما جابها بسرعه بسهولة. هتخلص منه بسرعه
0: فعلا.
1: مش شرط.
2: طيب مش بما انه الموضوع والحوار شائك، تعالوا نسمع اكثر عن الموضوع.
4: في ناس فقراء في العالم وليه في ناس أغنياء؟ في ناس فقراء، في ناس تعبانين ماديا، لأن احنا عايشين في عالم مكسور، عالم متلوث بالخطية، عالم تعبان بسبب الشر اللي فيه. عشان كده في شعوب معدمة وفي شعوب تعبانة، لكن مش هي دي إرادة ربنا لينا. الشخص الفقير ممكن يجي النهارده لربنا ويفتح قلبه ويقول يا رب من فضلك ساعدني، ساعدني ان انا اعيش حياتي صح، وساعدني ان انا اعمل الحاجات اللي المفروض اعملها عشان اوفر كل احتياجات عيلتي. انا اعرف ناس كتيره جدا اعرفهم شخصيا، ناس كانوا فقراء ما كانش عندهم ولا حاجه، لكن لما سلموا حياتهم لربنا ومشوا وراه وعملوا كل حاجه قال لهم يعملوها، الناس دول النهارده عايشين حياه كويسه جدا وعندهم كل ما يلزمهم.
5: نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها.

لما ربنا بيكلمني عايز يفتح عينيا اشوف حاجه مش شفتهاش قبل كده، جايز بطريقه اعمق، جايز اخد بالي من حاجه بتعدي عليا لكن اول مره اقف عندها. مش انه عايز يأنب لي ضميري ولا انه عايز يحرك مشاعري فاخد خطوه انفعاليه لانها مش بتكمل. في جزء غريب في سفر ملوك الاول 3:16، قصه غريبه قوي قوي. بتحكي عن ايه؟ بتحكي عن ستتين مخلفين اطفال قريب، يعني الاطفال ببهات صغيرين قوي في السن، وهم نايمين الاثنين واحده منهم صحيت فوجئت بان الطفل بتاعها مات، فعملت ايه؟ بدلته مع الثانيه واخدت العيش. وصحيوا الصبح وحصل القصه الشهيره بتاعت انه الاثنين راحوا للملك سليمان، والقصه دي فضلت بتحكي عن حكمه الملك سليمان، وقعدوا يقولوا له لا دي تقول ده بتاعي ودي تقول ده بتاعي. بس انا مش هركز في الملك سليمان حكمته عملت ايه، عايز اركز على الست دي. انتوا مركزين الست دي عملت ايه؟ ركز، ما تكملش قصه، اقف هنا. متخيلين عملت ايه؟ انا همثل. صحيت لقيته مش بيعمل حاجه كده، مش فركزت كده لقيت انه مش بيتنفس، قعدت تحط لقيته مش بيتنفس، فبدل ما تصرخ قامت مشيت بشويش كده وراحت مديه الطفل الميت للست اللي جنبها، واخدت الطفل اللي عايش ورجعت السرير وحضنته ونامت. بعدين لدرجه ان ممكن في وقت تقول ايه، اه فعلا ده ابني، ده اكيد ابن جه، ده احنا اتلخبطنا، انا خدت ابنها وابنها اللي مات، اكيد في لخبطه. عارفين القصه دي قصه ايه؟ الانكار. بدل ما واجه انه مات البيبي، مات الحد ده، مات الحاجه دي، ماتت، اضحك على نفسي وتبدل وتروح بقى قدام ملك سليمان تقول له لا ده ابني، ده ابني حتى يشبهني، ده بتاعها اللي مات. بضحك على نفسي. احنا بنعمل كده. حاجه في حياتي ماتت، علاقه ماتت، سواء هي اصلا ما ابتدتش او كانت موجوده وماتت، حلم مات، كان عندي احلام ان انا ابقى كذا بس مات الحلم، ومش عايز اواجه نفسي، مش عايز اواجه انه الحاجه دي، ان البيج مات، وعمال اضحك على نفسي وعمال ادافع وعمال اجاهد واحارب اللي جنبي انه لا حلمي عايش. طول ما انا متمسك بان هو عايش، طول ما انا مش هعرف اخد اللي ليا من ربنا. عارفين احسن حاجه كان ممكن تحصل للست دي ايه؟ انها تصرخ وتقول مات الغالي، الحاجه الغاليه دي ماتت، وتواجه الحقيقه متها. اجمل حاجه في القصه دي ما حصلتش، كان ممكن تحصل، هتستغربوا قوي، تعمل جنازة وتدفن البيبي. في اللحظة دي تقدر تاخد اللي ربنا عايز يديهولها، لأنها بطلت تضحك على نفسها وتضيع وقتها ماسكة جثة ماشية بيها. تخيل واحد ماشي بجثة، نقول ريحة غريبة في الأوضة، إيه في إيه؟ هو ماشي بالجثة بس هو مش عايز يقول إنها ماتت، ومصمم ومحافظ عليها وبقاله سنين، ناس بقالها سنين ماسكة ميت ماشية بيه. حلم مات، علاقة ماتت. الجميل قوي مع انه مؤلم قوي ان انا ما اقولش ان البيبي ده او الحاجه دي عيانه، اواجه الحقيقه الحاجه دي ماتت بكل الالم، لكن احسن حاجه ادفن الحاجه دي واقول له يا رب انا الحاجه غاليه قوي عندي راحت، وانا بقول لك ايوه ماتت، مش حوارب الباب انها عيانه او انها ممكن ترجع، ماتت، ومش هنشغل بليه ماتت وليه راحت، هنشغل بانها فعلا راحت. اديني يا رب الحاجه التانيه، عايز حاجة تانية لأني متألم جدا، عايزك أنت في حياتي، عايز حلمك لحياتي، عايز علاقتي بيك، عايزك أنت. أنا بعيط وتعبان ومش عايز أضحك على نفسي وبقول لك إني متألم وبقول لك أنا محتاج لك، أنا محتاج لك. ينفع تكون أنت حلمي؟ ينفع تكون أنت العلاقة اللي أنا أعيش بيها؟ ما يبقاش حد ولا حاجة. ادفن البيبي، ادفن الميت، ادفن الميت اللي مات بقاله فترة. ما توربش الباب، ما تسألش ليه، قول له مات مع ألم يا رب الشديد، اديني اللي على قلبك اللي ما يموتش، العلاقة اللي ما تموتش والحلم اللي ما بيموتش.

0: اعمل كده.
1: شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

أحبائي وأعزائي أغلى مشاهدين في الدنيا، مساء الخير والبركة والسعادة على حضراتكم. ليلة جميلة مشرقة بالسعادة في ليالينا من ساعة ونص مشهورة على الهواء مباشرة كل أربع الساعة 9 مساء. مضيفكم دكتور مجدي إسحاق. بادئ ذي بدء، بعتذر عن حلقة الأسبوع اللي فات لأسباب خارجة عن الإرادة، وطبعا افتقدتكم. أتمنى أبقى معكم إن شاء الله رب كل يوم، لأن أنا بسعد لما بقرأ الجميع معايا وأكون في خدمة حضراتكم الفترة اللي جاية. يا رب يخليك. إحنا النهاردة عندنا موضوع لطيف، وكتير من الناس بتسأل السؤال الشهير: ماذا تعرف عن التهاب العصب السابع؟ وبالمناسبة قبل ما أقول إيه هو العصب السابع، اللي هو بيسموه شلل بيلز، الدكتور اللي وصف أو أول دكتور وصف، مش جاله المرض، هو اول دكتور وصف المرض اللي اسمه الدكتور بيلز ده، او سموه بيلز بولسي، حابب اديكم فكره عن ما نسميه اعصاب الوجه. احنا عندنا في الوش 12 عصب، عندنا في الاطراف اعصاب كتيره، لا الاطراف اللي بتغذي الايدين والرجلين، الضفيره العصبيه اللي نازله من المخ الاول بتغذي الوجه والمنطقه العليا من الفم والبلعوم، ثم بقيه الاطراف بيسموها الاعصاب الطرفيه. يعني اعصاب الوجه دول كتير قوي، من ضمنهم عصب الشم، العصب الاول، عصب الرؤيه، العصب الثاني، عصب حركه العين، العين بتتحرك بثلاث اعصاب 3 و4 و6، عصب الخامس اللي هو المسؤول عن حركه الفك، العصب السابع اللي هنتكلم عليه النهاردة، عصب الاتزان والسمع، العصب الثامن، عصب البلع، العصب التاسع، أعصاب جذع المخ اللي هم 10 11 12، وأعصاب اللسان. أنا بس بقول مقدمة عشان تبقوا عارفين إحنا في أي حتة في الجسم، إحنا في أعصاب الوجه. بنتكلم بقى على عصب رقم 7 أو بيسموه العصب السابع، أو سمي على اسم الدكتور اللي وصف الشلل، اسمه بيلز بولز. دي الصورة الشهيرة بتاعتنا كلها. العصب السابع ده جاي من المخ، نازل عشان يغذي عضلات الوجه كلها. وهذا العصب يتميز بالآتي: انه بيطلع من ثقب هنا ورا

الود اسمه ستايلو ماستويد فوريمن، مش مهم الاسم ده، اسمه تقب ستايلو ماستويد. على فكره جبت ترجمته بالعربي بس شلتها على طول، ماشي يعني خفت اللي هو العصب اللي لونه ازرق ده اللي موجوده في الصوره، تقب هنا اسمه ستايلو ماستويد فوريمن. طلعت ترجمته العربي بس انا ما عرفتش اقرا العربي اساسا مكتوب فيه ايه، فعشان كده احنا شلناه. هذا العصب بيطلع من الثقب اللي ورا الود، يخش في الغده النكفيه، الغده الشهيره دي اللي بيسموها الغده النكفيه والباروتيد جلاند. في غده هنا كبيره من الغدد اللعابيه، عندنا 3 غدد لعابيه هنا وهنا وتحت اللسان. الغده اللعابيه الكبرى هي اسمها الغده النكفيه، اللي يقول لك جاله الغده النكفيه المشهوره دي، يخش جوه الغده ويتفرع الى فروع كثيره، يدي جفن العين الفوقاني، يدي العضلة اللي فوق العين وجفن العين الفوقاني، ويدي الخد، حركة الخد وحركة الدقن. فالخمس فروع بتوع العصب السابع مشهورين ان هم، عشان كده يقول لك لما بيحصل التهاب في الغدة النكفية شديد او بعد الشر او رام بيحصل شلل في العصب السابع. انا بس بشرح حكاية الغدة النكفية دي. البلز بولسي ده اللي هو الشلل المشهور اللي بيسموه شلل العصب الوجهي السابع ده، سمي على اسم بيلز ان هو اشهر واحد وصف المرض ده، يمثل حوالي 3/4 الحالات من 70 لـ75%، عباره عن التهاب حاد في العصب اللي بيغذي الوجه وهو طالع من الثقب اللي قلنا ورا الودن ده، الستايلوماستويد فوريمن. طبعا زي ما قلت وصف على اسم الجراح الاسكتلندي تشارلز بيل سنة 1842، ده توفى 1842 مش بالعصب السابع، هو توفى وخلاص، اللي وصفه لأول مرة يعني. طبعا ايه السبب بتاع البيلز بولسي؟ اشهر سبب من اسباب المرض ده هو عبارة عن تقلص في الدموية اللي بتغذي هذا العصب، وغالبا الموضوع مرتبط بحاجه مناعيه، مش عارفين ايه السبب لكن في سبب مناعي، ده اشهر سبب يعني هو بيلز بولسي ده. لما بيحصل تقلص او انسداد في الشريان اللي بيغذي العصب بتاع الوجه، العصب كله بيتشل. ده بيحصل امتى؟ غالبا بيحصل لما الواحد يتعرض للفحه هواء جامد. يقول لك انا يا دكتور كنت قاعد يوم بحاله جنب التكييف، وبالمناسبة السعيدة اللي احنا فيها دي اوعى، مفيش تكييفات طبعا، احنا اساسا متكيفين جاهزين في البرد ده، لكن بتيجي مشهورة في حالتين، يا اما تبقى قاعد في مكتب والتكييف هنا فضارب في وشك، ضارب السقوعية ضربة في وشك وانت مستلذ القعدة، فحاسس بسقوعية وشك ساقع، مبسوط ان مفيش عرق، مع ضرب الهواء بيحصل تقلص في الشرايين، دي مشهورة جدا. او تكون راكب عربية وفاتح الازاز اللي جنبك فالهواء لاطش في وشك لمده ساعه ساعتين وانت ماشي، تبص تلاقي مع ضربه الهواء الساقعه يحصل تقلص في هذا الشريان. عشان كده ممنوع بالقانون ان التكييف يضرب في وشك او انك انت تركب عربيه فاتح الازاز، التكييف يبقى بعيد عنك والريش ضربه فوق ما تضربش في جسمك، او ما تنامش تحت مروحه وتشغل المروحه على الاخر، لان لو انت من النوع الحساس للهواء بيحصل الكلام ده. فده اشهر سبب. طبعا في اسباب اخرى، طبعا في اسباب اخرى. التهاب فيروسي مشهور في التهابات الفيروسيه اللي بتيجي في الوجه، زي مثلا التشيكن بوكس اللي هو الجديري، زي الابشتان بار فيروس نوع من الفيروسات، زي الغده النكفيه، زي البرد احيانا الانفلونزا الشديده بتعمل كده، زي البكتيريا لو حصل الواحد عنده صديد في الاذن الداخليه ممكن الصديد يسرح ويلطش العصب السابع. في اسباب تانية، طبعا في سبب كمان اللي هي مرات يحصل اورام في المنطقه دي، زي مشهور جدا ورم الغده النكفيه. مرات يحصل اصابه عصبيه نتيجه الجلطات، لو واحد جاله جلطه اللي بيسموها الجلطه او الشلل النصفي يضرب الواحده من الاعصاب اللي بيضربها شلل العصب السابع. مرات مع الكسور، لو واحد جاله كسور في الوجه بيضرب العصب السابع. طبعا الاشهر بين الاشهر هو قلت لكم تيار الهواء الشديد، وزي ما قلت لكم مش اي تيار هواء بيعمل كده، اللي عنده استعداد لانقباض الشرايين مع وجود مناعه ذاتيه ضعيفه يعني. طيب السؤال الثاني المهم برضو، ده الاسباب الشهيره، السؤال الثاني المهم، ما هي عوامل الخطر؟

أمل الخطر. نمرة واحد الحمل، لقوا إن الستات الحوامل عندها استعداد 3 مرات أكتر إنه يجيلها التهاب في عصب السابع يعني. نمرة 2 نوبات البرد الشديدة، سواء الإنفلونزا أو نوبات البرد. ارتفاع نسبة السكر، لو سكر مش منضبط، بالذات اللي عندهم سكر لفترة طويلة عالي، نسبة الإصابة بالشلل الوجه 4 مرات البني آدم الطبيعي. ارتفاع الضغط، لأن الضغط بيحصل فيه انقباض في الشرايين، فممكن يؤثر على شرايين الوجه. وأخيرا السمنة المفرطة، لأن السمنة معاها ارتفاع ضغط ومعاها سكر، فممكن يؤثر على أعصاب الوجه. طيب، شلل بقى العصب السابع اللي هو البيلز بولسي اللي احنا بنشوفه تقليديا في المستشفيات او في العيادات، يجي لك واحد فجأة كده اكيوت يعني بشكل مفاجئ. الاول يجي له ألم في منطقة الوجه، اول بداية المرض يعني، غالبا نتيجة تعرض للفحة هواء عنيفة يعني. ثم يبتدي يشعر ان الجزء ده من وشه فيه مشكلة في الحركة، ما بين ساعات لأيام، غالبا خلال 48 ل 72 ساعة. تمام؟ ايه اللي بيحصل له؟ انه حركات الوجه كلها تضطرب، لا بيقدر يحرك الحاجب الفوقاني خالص، الحاجب ده يصاب لان احنا قلنا العصب السابع بيغذي منطقة الحاجب، ما يقدرش يغمض عينيه، عينه تبقى مفتوحة يعني، لما يجي يغمض يروح مغمض عينه ومفتح عين، وبالذات هو ينام بمنظره غريب شوية لانه بينام وعينه بتلف لفوق. على فكرة احنا كلنا لما بننام العين بتلف لفوق وتحول شوية، كلنا لما بننام. وبالمناسبة أي واحد نايم شد جفنه لفوق، ما اوعى تعمل كده طبعا، ولا في مراتك ولا في أختك ولا في أخوك ولا في أي حد حبيبك، لأن المزرة هتتخض، أنت هيجي لك شلل في وشك على طول. أما ترفع الجفن الفوقاني لأي واحد نايم نايم، أنت لو رفعت جفن فوقاني هتلاقي العين لفت لفوق، بيسموها بيلز فينومين، ظاهرة بيلز. ليه ربنا عامل كده؟ عشان وانت نايم عينك تركن فوق في الجراج فما تتعرضش للضوء. وبالمناسبه دي فأسنه لطيفه، لو عاوز تفقس ابنك بيستعبط ولا نايم، خش عليه بالليل اتسحب لقيته مغمض عينيه، افتح عينه، لو لقيته بحلقلك هذا بيستهبل، لو لقيت عينه لفوق هذا نايم. بس طبعا غالبا تعمل تلحق تعمل كده بالما يصحى، انه غالبا اول ما يصحى هيشوفك وانت اساسا الخضه هتصيبه هو كمان بشلل في وجهه يعني. فيقول لك يا دكتور انا مش بعرف احرك حواجبي، يعني لو بيلعب حواجبه يلعب حاجب ويسيب حاجب، لو بيغمض عينه يغمض عينه ويفتح تاني، لو افترضنا ان الشلل العصبي السابع في الناحيه الشمال يغمض تلاقي عينه عملت كده ولفت لفوق، لما يجي يضحك الوش ده ما يتحركش، يرمي على الناحيه السليمه. الواحد لما بيضحك عنده هنا عضله اسمها الريتراكتور انجولاي، العضله اللي بتشد الخد دي يعمل كده، ودي تلاقيها بايظة واقفة، وبعدين تلاقي اللعاب نازل من طرف بقه يعني. فحركات الوجه كلها تتوقف، الحاجب والعين والفم والبلع اللي هي حركات بلع الريق يعني. تمام؟ مرات يبقى معاه كمان فقدان للإحساس في الجزء الأمامي من اللسان. لو جيت بقى كشفت عليه هتلاقي المنظر اللي أنا قلت لكم عليه قبل كده. أولاً هتبص هنا، لو قلت له ارفع حواجبك لفوق هيرفع حاجب والتاني مش هيترفع، تلاقي التجاعيد اللي موجوده، احنا كلنا عندنا تجاعيد لما بنرفع حاجبنا لفوق، في تجاعيد الحته دي مجعده كده نتيجه كرمشه العضله، هو تلاقي عضله كرمشت والحاجب اترفع التاني ما اترفعش. غمض عينك يروح غمض عينه وفتح عين، والعين دي تروح محوله كده على الناحيه زي ما قلت لكم بيلز فينومين. اضحك راح عامل كده وشه يتحرك للناحية السليمة يعني. تمام ازاي؟ وبعدين لو قلت له وريني دقنك، ايه وريني دقنك؟ ليه يعمل كده يعني؟ شد دقنك لفوق مش هيعرفش يشد، ده اللي بيسموه حركة الحلاقة. الرجالة طبعا الستات مش هتعمل الكلام ده، محدش الا لو عندها شنب خفيف او دقن خفيفة برضو احيانا في بعض الستات لما بيصابوا باضطرابات هرمونية، لكن الظروف العادية ما عندهاش دقن طبعا. فالراجل لو حرك دقنه لفوق يشد جلده ما يعرفش يشد جلد الوجه يعني. هي على طول بتبان من حركة الحاجب وحركة العين وضحكة الوجه يعني. تمام؟
ادي المنظر اهو قدامنا شفناه، لو طبعا هنعرضه على الباوربوينت.

دي منظر شلل العصب السابع. ده مظبوط كده. لو الصورة اللي قدامنا دي الشلل وانت قاعد على الناحية اليمين، هتلاقي من فوق وفي العين وفي الوجه وفي حركة الوجه باينة جدا جدا. ولو جبنا الصورة المرسومة اللي هي دي، ايوه دي الناحية التانية برضو، هتلاقي مفيش تجعيدة للوجه ولا تجعيدة للراس ولا قفلة للعين يعني. حلو كده. طيب طبعا على فكرة، بالمناسبة رغم انه مش موضوعي، في درجات لقياس مدى الضرر اللي اصاب العصب السابع، عبارة عن 6 درجات. 6 درجات تصل في النهاية الى شلل كامل في العصب. المفروض دكاترة الامراض العصبية زي حالتنا كده بيكشفوا على المريض ويحددوا له درجة الاصابة، لانه على حسب درجة الاصابة ممكن نتدخل للعلاج يعني. طب هل يا ترى احنا بنعمل تشخيص لشلل العصب السابع؟ غالبا لا، مش محتاجين تشخيصات. يعني انك انت تعمل رسم عصب او تعمل اشعه، ممكن نعمل كده، وهدف رسم العصب انك تشوف ان العصب مشلول. طب ما هو ما قدام يعني قدام عينك مشلول، هتعمل اختبار ليه؟ ما هو باين فوق في عينك على طول. عشان كده لجأ الاطباء لانه خلاص ما دام شفت المنظر ده مش محتاج تعمل. انما هو اللي بنعمله الحقيقه انك انت بتعمل رنين مغناطيسي او اشعه مقطعيه، خوفا من ان يكون في ورم داس على العصب السابع. هنا بقى نعمل، او يكون في التهاب في الاذن الداخليه او الاذن الوسطى. يبقى ساعتها احنا بنعمل اشعاعات، الاشعه مش هتبين العصب، الاشعه هتبين لو في ورم داس على المنطقه دي يعني. وساعتها بقى هنا التدخل الجراحي لابد، واذ انه وكما انه وفي اسرع ما يمكن، عشان تقدر تشيل الورم اللي دايس على العصب. ورم في الغدة النكفية، ورم في المخ، ورم في الودن، هنا ده في النوادر هذا الكلام يعني. طيب طبعا هو الموضوع شكله بسيط، والحقيقة للأمانة لو هو العصب السابع اللي هو نتيجة لفحة الهواء، 80 لـ85% منهم بيخفوا لو تمت علاج الموضوع بشكل سريع يعني. أولكش وتانكش وتالتش ورابعش وخامسش وعاشرش علاج طبيعي. ده بقى سهل جدا. واحنا بنعمل علاج طبيعي ليه؟ أولا علشان العضلة يوصل لها دم، لأنك أنت العصب لما بيوصل للعضلة بيديها إشارات عصبية. لما العصب بيتعب ويتوقف عن العمل، العضلة بترتخي ما بتتحركش، والعضو الذي لا يستخدم يضمر. فالعضلة دي لو ركنتها، العصب كده كده بعد 3 4 أسابيع، 5 أسابيع، 6 أسابيع بالكتير هيرجع لطبيعته. بس يرجع يلاقي العضلة سليمة، مش يلاقي العضلة نامت. زي بطارية العربية، انت كل يوم بتدور العربية او كل يومين او كل 3 عشان الدورة بتاعت الكهرباء تشتغل. لو ركنت البطارية تيجي تدور ما تدورش، لانك انت ما دورتهاش، ما حركتش الايه الدوره الكهربائيه بتاعتها. العضلات عامله زي البطاريه، لازم توصل لها اشاره وتدور. ففي ناس كتير يقول لك انا عندي شلل في العصب، ولا علاج طبيعي ولا مش طبيعي. وانا هقول لكم بالمناسبه في الاخر كم تدريب هعمل لكم انا علاج طبيعي دلوقتي عليا. انا هعمل التدريب ده عليا انا، تقدر تعمله في البيت، بس طبعا يفضل انك انت تروح لمتخصص افضل من اللي انا هعمله، لكن تعمله مؤقتا لغايه لما تلاقي دكتور قريب منك. فبتروح لدكتور العلاج الطبيعي بيعمل لك شويه مساج وشويه تنبيه بالكهرباء او بالاشعه تحت الحمراء، ينبه العصب عشان يشتغل يعني. تاني حاجه، دكتور العلاج الطبيعي بينصح ليك او احنا بننصح معاه انك انت تحمي عينك بالذات وانت نايم. اولا وانت صاحي ما بتعرفش تقفل عينك، ما احنا قلنا انت بتعمل كده، فالعين الجفن ما بيتحركش كويس. فنقول لك البس نظارة شمس عشان التراب وعشان البربشة وعشان الضوء، ما انت مش جفن العين ما بيتحركش، فمش بتلحق تنظفها كويس من التراب ولا من اضواء الشمس ولا من الكشافات اللي ضاربه في عيني طول القعده دي. مش انا محتاج البس نظارة كهرباء، انا التاني نظارة شمس قصدي، ما انا لو عندي في العصب السابع مش هلحق احمي عيني. عاده الواحد في الضوء الشديد بيضيق عينه شويه. وبعدين بندي قطرة ملطفة للعين عشان الترطيب بتاع العين يبقى كويس. وينصح قبل النوم انك انت وهو داخل ينام يا اما نحط له مرهم عشان يغطي، لانك انت وانت بتنام هتعمل كده بقى طول الليل.

وزي ما قلت لكم عينك هتبقى مش مقفولة، فنحط مرهم أو أحيانا نحط حاجة زي بتاعة النضارة بتاعة الطيارة، آسف، اللي هم الكعبوشتين اللي عامل زي الخيارتين دول، في نوع كده زي بيوزعوها في الطيارة، بتتلبس على الوش بأستك من ورا، تلبس اتنين وتدي مراتك اتنين وتنام انتوا الاتنين محدش يبص للتاني، فاهم الفكرة؟ عشان نخلص، فتغمي عينك عشان ايه؟ تبقوا انتوا الاتنين زي بعض، لا هي تشوفك ولا انت تشوفها، فتعيشوا في سلام لفترة 3 ل 6 أسابيع أثناء الليل يعني. وفي الحالات الشديدة لو ده ما ينفعش بنضطر، آسفين، إن احنا ناخد غرزة في العين وبعدين بنفكها بعدين، يعني ده مرات نادرة جدا، اسمها لاترال ترسورفيا. بعد كده بقى بندي أدوية، أولا مضادات التهاب، وعلى رأسها وفوق الجميع وقبل الجميع جرعات من الكورتيزول. واحد هيقول لي بس الكورتيزول خطر، ده مش موضوع خطر، ده ضروري، وإذ إنه وكما أن ولا بد وحتما. أسرع طبعا احنا مش هناخده على طول، هناخد الأول يمكن إبرة أو إبرتين وبعدين أدوية كورتيزول وبعدين تتخفف بالتدريج. بس طبعا لو أنت عندك سكر هتنبه الدكتور اللي عشان يزود لك جرعة دواء السكر، لأن الكورتيزول بيرفع السكر وبيرفع شوية الضغط، فنظبط دواء سكر ودواء ضغط خوفا من ان بعد ما العصب السابع يروح ويخف منك ترجع تلاقي نفسك السكر مش مظبوط او الضغط مش مظبوط. يبقى ناخد كورتيزون غالبا بيتاخد لمده اسبوع وبعدين نقلله بالتدريج. ثم ادويه مضاده للالتهاب، يعني بيسموها النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري، اللي هي زي البروفين والفولتارين والكتافلام والكتافاست والكيتولاك والكيتوفان، الادويه المشهوره دي كلها، معلش انا قلت الاسامي ورزقي على الله، بس تحت اشراف الدكتور. ولابد انك بتدي كورتيزون وادويه مضاده للالتهاب، تدي ادويه تحمي غشاء المعده. يا جماعه محدش ياخد الادويه دي لوحده، ليه؟ لان كل دواء محتاج يعني بريكوشنز، تحفظات، زي ما قلت لكم مثلا الكورتيزون بيرفع السكر والضغط، المضادات الالتهاب بتأثر على جدار المعدة، فعشان كده الدكتور الشاطر يظبط السكر ويظبط الضغط ويدي أدوية مضادة للحموضة أو مضادة للتكوين القرح يعني. بندي موسعات شرايين، في أدوية زي النايفيديبين، الموسعات الشرايين دي مفيدة عشان توصل الدم للعصب السابع. بندي أدوية مضادة للفيروسات، بالذات لو تأكدت إن في فيروسات، في مرض مشهور اسمه الهيربس، ساعتها بقى في العصب السابع تلاقي فيه زي فقاقيع على الوش، ده مرض نادر جدا جدا، بس مرات لما بيحصل انخفاض في المناعه تلاقي الوش كده حوالين الودان وحوالين الوجه تلاقي فقاقيع وتلاقي خطوط حمراء، ده معناه انه عنده الهيربس، بتدي له دواء اسمه سايكلوفير 400 مللي 5 مرات في اليوم. وبعدين تدي مع الادويه دي فيتامينات ب1 و6 و12، لان الفيتامينات بتسرع من التئام العصب. وبعدين بندي دواء اسمه نيوستجمين، النيوستجمين ده بيحسن انتقال الاشاره العصبيه في العصب. يبقى زي ما انتم شايفين كده وصفه بنديها للدكتور، بنديها للعيان علاج طبيعي نمره 1، حمايه العين عن طريق البتوعتين بتوع الطياره وعن طريق القطره او المرهم او عن طريق النضارات، وبعدين بندي مضادات التهاب، وبعدين بندي ادويه مضاده للفيروسات، بندي موسعات شرايين، وبعدين بندي فيتامينات وأدوية تحسن انتقال الإشارة العصبية في العصب يعني. هل هناك علاج جراحي؟ العلاج الجراحي كان زمان زمان أيام الهكسوس وقبل مجيء الحملة الفرنسية مصر، يعني زمان جدا جدا جدا، كانوا أيام الجراحة الأولى يخش بعملية يفك الضغط عن العصب السابع، يعمل عمليه، يفتح عمليه ورا الودن. طبعا هي العمليه نفسها تخض، انك انت هتفتح ورا ودنه وهتخش بمشرط وتفك الضغط عن العصب، لان العصب ماشي جنب قناه الودن. لقوا ان العمليه نفسها بتضر اكتر، ممكن انت وانت بتفتح تبوظ العصب السابع والخامس والتالت، الراجل جالك بشلل في وشه، بتطلع له بشلل في جسمه وفي مناخيره وفي بقه وفي قفاه وفي رجليه، يعني ما انت مش ناقصه هي، فبطلوها. فحكايه العمليات دي ما حدش بيعملها. انما لقوا ان الحل الوحيد انك انت لو في ورم تشيله، ده حل، ده ملوش حل بقى، لو في ورم في المخ او ورم في الغده النكفيه تشيلها، بس بشرط وانت بتشيل الورم ده عايز دكتور فنان ويفضل

فضل دلوقتي يتشال بالميكروسكوب عشان قلنا العصب ماشي جوه الغده، فهتشيله ازاي غير بآلات دقيقه جدا، لالا وانت بتشيل الورم تقطع العصب. فعاوز دكتور شاطر جدا جدا جدا بتاع مناظير يفضل يعني. اما اذا عملت علاج طبيعي وما نجحتش العمليه، يفضل ان بعد انتهاء الدور نعمل حاجه اسمها عمليه تجميل عشان نصلح الاجزاء اللي تم فيها الضمور، سواء الخد او العين، وبالذات الابتسامه. هي اسوأ حاجه بتصيب الانسان بعد العصب ده الابتسامه. البني ادم ابتسامه يعني، لو طلعت البتاع معوج كده الشكل بيبقى متعب شويه. فهو بيصلح لك، بيعمل حاجه اسمها سمايل ريكونستراكشن، بيشد شده من هنا وتبقى انت مبتسم على طول، ودي ميزه بقى. انا فاهم، لو عملتها ليك ولمراتك مع بعض في نفس العمليه الحياه الزوجيه تتصلح. طبعا في بعض الدكاتره بقى اللي هم المتقدمين جدا في الجراحه بيعملوا زرع للعصب السابع. بياخدوا اعصاب معينه يزرعوها جوه العصب السابع، ودلوقتي دي بتتعمل في المعمل في العمليات ببراعه شديده يعني. زي ما قلت لكم 80% من الناس بيتحسنوا خلال 4 ل 6 اسابيع، والباقيين هم اللي بيحتاجوا لعمليات التجميل. وكل ما التدخل كان مبكر كل ما العمليه بتخف بشكل رائع جميل الحمد لله. اهم حاجه ناخد بالنا منها ان الناس اللي بيجي لها العصب السابع قد تصاب زي ما قلنا بشلل في الوجه غير قابل للتعديل الا بالعلاج الطبيعي، او بعد الشر لو العين ما قفلتش كويس ممكن يحصل قرح في العين، فعشان كده بندي مراهم وقطرات ونضاره لحمايه العين. بقى فاضل الحته الاخيره اللي انا اللي معلش انا مش طبعا مش موجوده على الباوربوينت، انا هعملها بنفسي. هقول لكم كم تمرين نعمله لو بني ادم جاله عصب، يعني لو صحيت من النوم لقيت حاجه من دول موجوده لغايه لما تاخد ميعاد مع الدكتور بتاع العلاج الطبيعي. العضلات دي اصلها رقيقه جدا، شايفين عضله الوش دي قد كده يعني، عضله ايدك عبال ما تضمر تاخد شهور وسنين، انما عضله الوش ده ممكن خلال ايام ممكن تضمر ما نعرفش نرجعها تاني. هنعمل ايه؟ التدريب الاول هنعمله على الجفن الفوقاني. اوكي، ده حد بيولد ولا ايه؟ ده احد. مش عارف، كان في شويه دوشه بنحاول نسكتها يعني. اول حاجه بنعملها على منطقه العضله الفوقانيه بنعمل ايه؟ انا هنقرب الصوره شويه يعني. الاول بنعمل بايدينا لفوق ولتحت، بنحرك العضله، مساج للعضله لفوق ولتحت لفوق ولتحت، اللي كأني برفع الحاجب وبنزله، برفع الحاجب وبنزله، بعملها 10 مرات كذا مرة في اليوم. 1 2 اللي هي حركة المؤاخذة يعني، البصبصة يعني. بس طبعا اوعى تعمل كده قدام مراتك يعني، مش هتروحوا ورا الشمس يعني. ففهم مراتك انك انت بتبصبص بس بأوامر الدكتور، فوق وتحت. التانية هتحرك جفن عينك، لان انا بفترض ان الشلل هنا، طبعا لو الشلل هنا تعمله هنا يعني، ركزوا معايا الله يبارك لكم يعني. هنرفع الجفن وننزله، نرفع الجفن وننزله. الحركه الثالثه هنعمل كاننا بنكشر، نكشر بايدينا يعني، بتساعد العضله انها تتحرك لجوه والبر، لجوه والبر. يبقى 3 هنا، فوق وتحت فوق وتحت، وبعدين الجفن كله فوق وتحت فوق وتحت، وبعدين العضلة الفوقانية جوه وبره جوه وبره. حلو، ادي 3، فضل 3 تحت، يبقى حبة فوق وحبة تحت. تحت بقى بنعمل ايه؟ اول حاجة بنعمل حركة الضحك. انا بفترض برضو ان الشلل هنا، بحرك الخد ده بايدي كده وكده كده وكده كده وكده. ادي التدريب رقم 4. التدريب الخامس بحط ايدي على تحت مناخيري كده عشان اثبت العضله دي، وبعدين اعمل كده وكده. ليه بحط ايدي؟ عشان
اثبت المنطقه دي.

ما اشدش وشي الناحية التانية كده، فاعمل كده وكده، وبعدين انزل على دقني من تحت واعمل كده وكده، كأني بحرك الضحكة لفوق والضحكة لتحت. يبقى كده احنا عندنا ثلاثة وثلاثة، اقولهم تاني، فوق وتحت، فوق وتحت، ادي واحد، وبعدين عيني فوق وعيني تحت، عيني فوق وعيني تحت، ادي اتنين، وبعدين اكشر لجوه واكشر لبره، او خليك على طبيعتك، ما انت مكشر خلقه يعني، لجوه والبره، وبعدين انزل على خدي كله بره وجوه، بره وجوه، اثبت الجزء اللي تحت مناخيري بره وجوه، بره وجوه، كل مره 10 مرات، انا اثبت داني من تحت بره وجوه، بره وجوه. دول الست تمارين اللي اقدر انصح بيهم الى ان تذهب الى الطبيب العلاج الطبيعي، تلاقيه بيعمل معاك حاجات زي كده، بس طبعا بالاضافه لكده بيحط لك زي تيار بسيط يحرك العضله، بيديها اشارات من عنده بقى متخصصه اكتر من كده، بتسمح ببقاء العضله حيه الى ان يعود العصب الى حيويه. عدينا على موضوع العصب السابع مع خالص تمنياتي بالشفاء للجميع. دلوقتي بقى ناخد فاصل صغير نسمع فيه ترنيمة لطيفة، وبعدين نرجع بعد الفاصل. افتحوا بقى التليفونات واسألوا الأسئلة اللي انتوا عاوزينها، احنا تحت أمركم في الفترة القادمة. اوعوا تروح حتة، ابقوا معنا.

0: أحبائي وأعزائي المشاهدين، التقينا بكم بعد الفاصل عشان نسمع أسئلة حضراتكم، وإحنا في خدمتكم الفترة اللي جاية. طبعا بنعتذر عن ضغط التليفونات، استحملونا لو حصل إن التليفونات ضغطت علينا، لكن بقدر الإمكان نحاول نسمع أسئلة حضراتكم في كل المجالات إن شاء الله. ألو، مين معايا؟ ألو، مساء النور. مين؟
1: مسعود من أسيوط.
0: ازيك يا مسعود؟
1: ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟
0: مسعود من أسيوط ولا أسيوط من مسعود؟
1: لا، مسعود من أسيوط.
0: ازيك يا عم مسعود؟
1: أنا الله يخليك يا دكتور، أنا كان عندي نزيف، حصل عندي حادثة ونزيف على المخ.
0: سلامتك.
1: فأثر على شؤون العصب بتاع عيني.
0: تمام.
1: فشاف الرؤية مزدوجة.
0: عمل لك رؤية مزدوجة، ده ضغط على العصب السادس كده.
1: العصب الثالث،
0: جلد دكاتره
1: العصب الثالث.
0: العصب الثالث. كتير وبشوف الرؤيه
1: مزدوجه.
0: بقالك قد ايه يا عم مسعود؟ بقالك قد ايه؟ الخط قطع؟ طب يا ريت تتصل بينا تاني يا عم مسعود ان شاء الله. الو؟ الو؟ ده حصل نزيف في القناة كلها. ألو؟ ألو؟
2: ألو، مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
2: من حضرتك

0: إيناس من الجيزة يا دكتور.
1: أهلا يا مدام مدام إيناس ولا أستاذة إيناس ولا إيه؟
0: أي حاجة يا دكتور اللي تشوفه.
1: لا
0: أنا
1: أستاذة
0: بس
1: إيناس.
0: عديت أقول لحضرتك. تعيش يا فندم. إيه ماما ست كبيرة فوق 80 كانت وقعت من حوالي شهرين. إيه فجأة الكسر في صابعها الأخراني للصغير وجزء من الكسر. وجبسناه بعد حوالي بعد الجبس وما خلصنا جبس عملنا لها علاج طبيعي 8 جلسات. بعدها بقت بتحس ان اطراف اصابعها زي ما يكون فيها رمل ومش حاسه بيهم وهي بتحطها على وشها.
1: الأصابع الخمسة
0: بس تحاول تحطها على وشها ما تحسش بيهم، تحس زي ما تقولي حاسه برمل في صوابعي.
1: بص يا ست الكل، ال عندنا احتمالين، يا اما يكون العصب اللي داخل الكف اللي هو في منطقة الرزغ هنا في منطقة المدخل هنا في مشكلة، يا اما يكون العصب في منطقة الرقبة. فاحنا عاوزين نعمل نوعين من الأشعة، الأول أشعة للرقبة وأشعة على كف الإيد.
0: أعمل أشعة على الرقبة وأشعة على كف الإيد.
1: ونعرضها على دكتور عظم عشان لو في أي ضغط نلحق نتعامل معاه بسرعة.
0: حاضر يا دكتور، شكرا
1: ألف
0: لك،
1: سلامة
0: شكرا،
1: عليها، وما
0: شكرا
1: تخافيش
0: لك.
1: كله محلول إن شاء الله. ألو؟
2: ألو؟
1: أيوه؟
2: ألو؟
1: مين؟
2: ألو؟
1: أيوه؟ اتفضلي. الو بس
2: الو
1: بعد الو ايه بقى؟ الو
2: الو ايوه يا دكتور.
1: اتفضلي يا فندم، سؤالك ايه؟ معاك مين معايا؟
2: ام كراز.
1: ازيك يا ام كراز؟ انت رحتي فين يا ام كراز؟ ما تشربي بق قهوه وتشتغلي على طول، انت فاصله شحن.
2: ماشي حاضر يا دكتور. أنا معايا قرارات يا دكتور،
1: لا انت جايبه
2: عاملين له
1: شاشه.
2: عملية الفاصلة من سنة ونص،
1: ايه؟
2: عاملين له عملية من سنة ونص تحت الفاصلة.
1: عمليه من سنه ونص بتاعت ايه؟ عمليه ايه؟
2: عمل الخصية يا دكتور، الخصية.
1: الخصيه. تمام.
2: فمش عارفة أعملها تاني ولا ما هي مش باينة.
1: هو
2: فجبت له عند دكتور
1: الولد عمره كام يا ماما؟
2: عنده ماشي في 8 سنين.
1: طب هو مش نزلها في الكيس، كيس السفر نزلها ولا عمل ايه؟
2: الدكتور فهمني اللي هو نزلها في كيس ورابطها من تحت.
1: لازم يكون خد غرزة فيها، رابطها من تحت.
2: غرز فيها.
1: طب هي مش باينة
2: بس
1: لما
2: رحت كشفت له من شهرين والدكتور طلب مني أشعة عملتها له، رحت وديت له الأشعة قال لي لازم أفتح له شفة موجودة فيه،
1: لا
2: مش الأشعة مش باينة.
1: هو نزلها ولا الراجل خدها معاه وهو ماشي ولا ايه؟
2: مع السلامة دي ربنا بقى يا دكتور.
1: لا ده لازم يشوف الدنيا راحت فين، ان ممكن الخصية تبقى هرابة، في نوع من الخصية بيسموها هرابة، يعني بتهرب من مكانها، فلازم يكون خد غرزة كويسة. هو انت
2: هو فهمني اللي هو رابطها في الكيس من تحت،
1: ما ده
2: بس انا بعد من شهرين
1: انت مش
2: هنا قريب
1: انت
2: رحت عملت له اشعه والاشعه ما طلعتهاش.
1: لا دي كده ما الغرزة ما اتاخدتش كويس.
2: يعني اعمل اخليه يفتح لي يا دكتور تاني ونشوفها فين، ولا قبل
1: يفتح
2: اشعه
1: فين؟
2: ولا قبل بالظبط.
1: ودي التمرجي 10 جنيه.
2: هو فخ يا دكتور اخليه يفتحها ويشوفها موجوده فين ولا مش موجوده.
1: طبعا ده ضروري. ومعلش لو سمحتي حد منكم يكون موجود.
2: اوديه للدكتور اللي عمل له قبل كده ولا غير
1: لا
2: الدكتور؟
1: انا رايي تغيري الدكتور،
2: ماشي يا دكتور،
1: حد بس
2: شكرا.
1: يكون شاطر ويشوف الخصية راحت فين، لان الخصية لو هربت من مكانها ممكن تكون الغرزة اتقطعت ولا حاجة.
2: ماشي يا
1: الف
2: دكتور.
1: سلامة. الو.
3: الو
1: ايوه
3: يا دكتور.
1: اتفضل، مين معايا؟
3: نسيم من اسكندريه.
1: نصيف. اتفضل يا استاذ
3: نسيم.
1: نسيم.

0: اتفضل يا استاذ نسيم.
1: ايوه
0: نسيم ومن اسكندريه
1: يا
0: ماشيين
1: دكتور،
0: مع بعض.
1: انا عندي حصوه على المتانه.
0: الف سلامه.
1: الله يسلمك.
0: حجمها قد ايه يا
1: والدكتور
0: استاذ
1: قال لي
0: نسيم؟
1: قبل كده
0: حجمها

0: طب استاذ نسيم، الحصوه بالحجم ده مش هتنزل، لان لو حصوه صغيره بتنزل مع مجرى البول لازم يشيلها بمنظار. الو؟ لا، هو بيبقى منظار، منظار علاجي على طول، يعمل منظار ويشيل في نفس الطلعه يعني. ايوه يا فندم، اتفضلي. مين معايا؟
1: الو، مدام مريم حروف.
0: اتفضلي يا مدام مريم.
1: الو،
0: اتفضلي يا مدام
1: مدام
0: مريم.
1: ماري.
0: مدام ميري، اتفضلي يا مدام ميري.
1: بعد اذن حضرتك يا دكتور، انا معايا ابني في سنه ثانيه ابتدائي، جاي له عقده كده من المدرسه، ما بيروحش المدرسه،
0: ليه حد زعله هناك ولا
1: يعني
0: ايه؟
1: بوصله وارجع. لا، احنا عملنا كل الحلول ورحنا اتكلمنا في المدرسه ومع الاداره، وبرضه الولد مش عايز يروح، وعملنا كل حاجه، عاقبناه وحرمناه من كل
0: لا،
1: حاجه،
0: ثواني،
1: برضه زي ما هو.
0: ثواني، العقاب والحرمان يجيب نتيجة عكسية. هو ايه اللي حصل عشان ما يروحش؟ كان بيروح الأول وبطل يروح؟
1: لا، هو من بداية سنة أولى راح الترم الأولاني كله، بدأ في الترم الثاني ما بقاش
0: بس
1: عايز يدخل المدرسة
0: اربطي بقى
1: خالص
0: هنا،
1: ويعيط.
0: اربطي، ايه اللي حصل في الترم الأولاني؟ ده اللي عاوزين نعرفه. مدرس اتريق عليه،
1: الترم
0: زمايله ضرب.
1: الأولاني هو لا لا، هو بيقول لي في واحد لمس لمسة وحشة كده، ورحنا بتصلي ورحنا واتكلمنا مع المدير وحلينا المشكلة، وبرضه قال له الكاميرات من تحت بنبدلها كل يوم، بنغير يعني ما بتبقاش ثابتة،
0: هو الولد معاه في نفس الفصل؟
1: وحلينا برضه. لا مش عارفة، هو بيقول ايه، اكبر من اعدادي،
0: شوف يا ست
1: هو
0: الكل،
1: في مدرسة خاصة.
0: بص يا ماما، لو ده كده الولد
1: نعم،
0: اتعرض، لتحرش، والولد كده خايف انه يروح المدرسة لإلا حد يتحرش بيه، يبقى الحل الآتي: نمرة واحد، ان الولد ده هنقول له مش هتشوف الولد ده تاني، وننبه على المدرسة ان الاخ ده ما يشوفوش، يشوفه يمين يروح شمال. والحاجة التانية لما يقعد في،
1: احنا عملنا كده.
0: طب اكمل عشان بزور، بس لما حد بيقطعني بزور، ببقى بيجي لي زورة،
1: ماشي، حاضر، ماشي، حاضر،
0: اتكلم عشان بس
1: حاضر، انا
0: نفسيتي ترتاح، عشان انا محتاج اسمع حد يسمعني يعني.
1: ماشي.
0: الحاجة التانية انك انت المدرس بتاع الفصل قعده قريب منه ويقول له اي حاجة تحصل انا جنبك. الكلام ده هياخد له من 6 شهور لسنة، من 6 شهور لسنة. والحاجة التالتة، لو المواضيع قفلت خالص بنغير مدرسة. معايا؟
1: طب ما انا حبيت اعمل محاولة برضو مدرسة تانية اوديه، لقيته برضو مش قادر ان هو يدخل المدرسة دي،
0: هندخله مدرسة
1: مش
0: ونربطه.
1: عايز لحد ما
0: ما انا بقول لحضرتك اهو، هندخل، لان الحل الاخير ان احنا ناخد دراسة من البيت، وانا محبش كده. ناخد سنة كاملة ينسى بقى ويتعالج من، يعني يذاكر من البيت ويروح على الامتحانات ويمشي، بس طبعا ده مش حل مقبول يعني. انما هو دلوقتي عنده حاجة اسمها سكول
1: لا لا،
0: فوبيا، بيسموه رهاب المدرسة، وده غالبا بسبب الولد ده. احنا يا اما نتعهد ان محدش يلمسه، يا اما نغير الفصل، يا نغير المدرسة، يا ناخد دراسة من البيت. دول الحلول المطروحة.
1: كده بالظبط، واتكلمنا في المدرسة وكل حاجة، برضه مش قادر ان هو يروح المدرسة.
0: الحل الاخير انك انت تعملي له سنه دراسيه جوه البيت، يذاكر من منازلهم لغايه لما ينسى الصدمه دي ويروح لدكتور.
1: ما انا وديته ده تعديل سلوك، فاتكلم مع الدكتورة، قال لها انا مش حابب اتعلم، مش عايزة اتعلم.
0: ده اللي عندي يا ماما.
1: حابب فكرة التعليم.
0: انا قلت الحق، انا هقفل العياده قريب ان شاء الله بدعواتكم باذن الله. اللي بعده، معلش يا جماعه، ده الحلول المطروحه اللي بنعملها مع كل الناس يعني. عايزه مسايسه وطوله بال لغايه اما الولد نفسيته ترتاح، ومحتاج شويه مهدئات او مضادات اكتئاب يعني. الو؟
2: أنا دكتور مجدي.
0: اتفضل يا فندم.
3: أنت شايف كلام القناة؟
2: حضرتك معايا المدام في البلد.
0: هي يعني المدام دخلت.
2: بلمضة نفخها من فوق، نفخها من فوق كده سخن، ومش قادرة تنام منه.
0: مش قادرة تنام منه ولا منك؟
2: لا منه هو، مش فاهم، النفخة مش مني أنا.
0: بس أنا حاسس إنها بتشتكي منك، إن أول ما اتكلمت راح داخلة في بقك على طول.
2: لا لا لا لا لا لا دكتور مجدي،
0: مش هي اللي كانت بتتكلم؟
2: لا، هي قاعدة جنبي.

0: كلامك ايه؟
1: اديهاني بقى، خليها تحكي لي ايه الموضوع.
0: استنى انا ادهي لك. ماشي
1: ايوه اندهي لك،
0: خد كلمني.
1: خدي كلمي. ايوه خدي كلمي، ما انا قاعد على القهوه.
0: الو الو الو انا يا
1: اتفضلي
0: دكتور،
1: اتفضلي يا فندم اتفضلي.
0: انا بنت الرب من القاهره.
1: اهلا اهلا، سلامة نفوخك،
0: الله
1: ماله؟
0: يسلمك. انت انا نافوخ وجعني يا دكتور، كنت متعالج من الاعصاب فرغبتي وبطلت.
1: ايوه تعالي لي بقى بالراحة، رقبتك بتوجعك؟ ده هو الخطوط بتاخد وقت معين وتقطع ولا ايه؟ عاملين لها تايم يعني. طب نصيحة يا جماعة اللي بيتكلموا يسألوا على طول الأسئلة يعني، اتفضلوا. ألو مين معايا؟ لو الموضوع في رقبتها نعمل أشعة على الرقبة ونشوف هل محتاج علاج طبيعي ولا تدخل طبي يعني. ما هو لو الألم في الرقبة بيسمع في الراس، ده أشهر أسباب الصداع آلام
0: الو
1: الرقبة. أيوة يا فندم مين معايا؟
0: حضرتك، انا عايزه اطلع اكلم من الدكتور مجدي.
1: كان في راجل بيتكلم يا جماعة. قال انا معاك يا فندم اتفضلي.
0: يا دكتور انا جوزي كنا مخطوبين الاول، وبعدين
1: جوزك كنا مخطوبين ازاي؟
0: في ايام
1: مش بقى
0: الخطوبه
1: جوزك
0: والكلام ده
1: لا ثواني ثواني،
0: كنا مخطوبين في ايام الخطوبه.
1: انت منين يا ماما؟
0: أنا من سوهاج.
1: من سوهاج. ايه اللي حصل لما كنتوا مخطوبين؟
0: كان في الأول عملنا عادة تحاليل بتاعت الزواج بتاعتنا أنا وهو، فالتحليل بتاعته طلعت ضعيفة شوية يا دكتور،
1: ايوه
0: فالجنين بتاعه ضعيف التحاليل بتاعته، ومش عارفة يعني عايزين حاجة تتعلم الكلام كتير. آخر كذا دكتور هو الحالة دلوقتي لحد دلوقتي مش متجدد.
1: طب بصي حضرتك بعد الحلقة تواصلي معانا وانا اديك نمرة دكتور شاطر في مصر، دكتور شاطر جدا جدا.
0: طيب شكرا يا دكتور.
1: عينيا سلامته الف سلامة. الو
2: الو
1: ايوه
2: الو، مساء الخير دكتور مسلم.
1: أو انت خايفة من حاجة ولا انا بتالي؟
2: لا انا
1: وحد بيجري
2: مصابة
1: انت انت
2: يعني
1: بتجري من حد ولا ايه؟ اتفضلي.
2: انا عندي معك من فرنسا.
1: ايه
2: انا اكلمك من فرنسا.
1: تكلمي من فرنسا وخايفة؟
2: مرعوبة.
1: اتفضلي.
2: دكتور مجدي، انا من كم شهر صار عندي الم
1: انت
2: شديد
1: قبل
2: في
1: فرنسا
2: رجلي.
1: كنت فين؟ انت شكلك من المنيا.
2: لا انا من سوريا. من سوريا.
1: من سوريا. طب ممكن تعلي صوتك انت، هو في حد بيسمعك ولا حاجة خايفة منه ولا ايه؟
2: لا اكيد، لا اكيد
1: طب
2: لا.
1: طب علي
2: تعلي
1: صوتك.
2: صوتي.
1: سوريا حبايبنا،
2: الو.
1: اتفضلي ست
2: الله
1: الكل،
2: يخليك يا رب، ربي يبارك.
1: علي
2: انا من كم
1: صوتك.
2: شهر صار عندي
1: ايه سو
2: صار عندي الم في كتفي اليمين.
1: ألم في كتفك اليمين؟ لا
2: ايوه، وعملت ايكو وراديو وقالوا انه عندي تكلس في الكتف اليمين.
1: دي بسيطة بسيطة خالص، ده فروزن شولدر بيسموه، الكتف المتكلس.
2: ايوه، بس هل عملوا لي الدكتور راح يعمل لي حقن بالكتف؟ كورتيزون.
1: هيعمل لك حقن ايه؟
2: حقن كورتيزون.
1: ما فيهاش حاجة خالص.
2: بس يعني انه هو الكورتيزون بيشيل التكلس او كده.
1: طبعا بيشيل التكلس. هو بس اسالك سؤال، لو انت عملت صباعك كده ولفتيه لورا كده الوجع بيزيد؟ صباعك كده
2: بيزيد الكتف قصدك؟
1: لو عملت
2: ايوه
1: صباعك كده ولفتيه لورا كده الالم بيزيد؟
2: يعني انا مش شايفاك لاني انا عم بحكي من الاوضه، انا
1: طب
2: عم بحكي من
1: لو
2: غرفه
1: طب
2: ثانيه.
1: بلاش، لو جبتي حاجه من ورا يعني، لو بتسرقي
2: ايوه
1: محفظه جوزك مثلا.
2: لا، ما فيش، ما فيش
1: ما
2: وجع. لا
1: فيش محفظة ولا ما فيش جوزك؟

0: ايوه اضحكي كده، خليكوا في الهم اللي انتوا فيه، ربنا يكون في عونكوا. الكورتيزون بيضيع التكلس، المهم الكورتيزون بيضيع التكلس وبيضيع جوزك مع بعض، هما الاثنين بيروحوا يعني.
1: يا رب يا رب. طيب شكرا كثير كثير لك،
0: سلامتك يا حبيبتي، الف
1: ربي
0: سلامه.
1: يبارك، الله يسلمك.
0: عينيا. الو، انا مبسوط ان بتوع سوريا حبايبنا بيكلمونا من كل، يا ريت السوريين والحبايب يكلمونا من كل حته. الو،
1: ايوه دكتور معلش اتصل بيرد علي ويلا نطلع.
0: ايه
1: الو عايزك بس ترد علي يا دكتور، انا مش
0: عينيا،
1: عارفه اللي جاب اتحرك.
0: مين معايا؟
1: انا عايزه انا ما دامش مريم شاكر، انا ثالث مره من ثالث اسبوع اتصل بيكم.
0: اتفضل
1: عايزه
0: يا ست.
1: بس يقول
0: معلش احنا
1: ايوه
0: الاسبوع ده كنا اجازه، انا لسه جاي النهارده.
1: انا عارفه يا دكتور، الله يخليكم وكل سنه وانتم طيبين.
0: صح، مالك يا
1: بس يا
0: ماما؟
1: دكتور علي
0: فوق
1: انا
0: دماغي يا
1: عندي
0: ماما. مالك مالك؟
1: عملت عمليه، والعمليه جت غلط، كانت جنبي زي شاله نصي بس
0: عملية ايه؟
1: متحرره.
0: عملية
1: وعايزه
0: ايه؟
1: دكتور هذا عملية ورم في العمود الفقري من تحت، مش عارفة العمود الشوكي ده ولا اسمه ايه. بس أنا عايزة بس الدكتور يكون بتاع مخه أحسن، يكون شاطر يعرف الدكتور بس يحاولنا عليه، هو بس يقول عليه وأنا مش فاهمة.
0: طب حضرتك تواصلي معانا بعد الحلقة وأديك نمرة حد كويس. حاضر عينيا، سلامتك.
1: أنا بعت لكم الرقم بتاعي حطوه عندكم.
0: طب معلش يا جماعة، حد ياخد الرقم وأنا هديه نمرة دكتور كويس.
1: الدكتور لو اديته يعني اللي اتصلت بي وردت علي اديته لابويا، الله يخليك يا ولدي.
0: عيني يا
1: معلش
0: ماما،
1: تعبنا عشان لا دم،
0: عينيا الاتنين.
1: تسلم
0: حاضر.
1: عينيك ابويا.
0: ألو،
2: الو
0: أيوه،
2: الو، مساء الخير يا دكتور،
0: مساء النور.
2: ازاي حضرتك؟
0: الحمد لله.
2: لو سمحت يا دكتور انا عندي مشكله في رجلي، كان الاول هنا شخصوها على انها شوكه عظميه، وبعدين خدت حقن كورتيزون بس برضه ما خفتش 100%. فعملنا رباط زي رباط ضغط كده، وقالوا لي على تمارين اعملها اكسرسايز في البيت بالايسنج والشد وكل ده، بس برضه رجلي بحس ببطن رجلي كده زي ما يكون زي قطع كده او حاجه شاده.
0: هو انت عندك شوكة
2: واحيانا
0: ثواني، انت
2: لا
0: عندك شوكة
2: مسائل
0: عظمية، عملتي أشعة، بانت الشوكة في الأشعة،
2: بانت.
0: خدتي حقنة كم مرة؟ مرة ولا أكتر؟
2: لا لا ده انا خدت 3 مرات.
0: 3 مرات والشوكة ما راحتش.
2: لا خفت الشوكة،
0: الشوكة خفت.
2: بس اللي بقى اللي وجعني بعدين بقى امتداد رجلي من تحت من قدام ورا المشط على طول كده وفي بطن رجلي،
0: لو انت في مصر
2: بحس ان
0: ابعتك،
2: في
0: لو انت في مصر ابعتك لحد بتاع علاج طبيعي شاطر جدا، دي عايزه علاج طبيعي.
2: لا انا في امريكا بس هنزل، انا هنزل بعد شهرين يا دكتور.
0: لو نزلتي مصر تكلميني في التليفون وانا ابعتك لحد بتاع علاج طبيعي من طرفي شاطر جدا جدا جدا، يضيع لك الشوكه والشد اللي في بطن رجلك يعني.
2: طب ولو
0: انت
2: ساعات بيرجع
0: ثواني ثواني يا ماما، انت فين في
2: اتفضل.
0: امريكا؟
2: في نيوجيرسي.
0: انا اعرف حد في نيويورك من حبايبي يعني.
2: طب ممكن حضرتك اخد منهم اسمه، لان انا قريبه من نيويورك، بيني وبين نيويورك
0: ابعتك
2: اقل من
0: لدكتور
2: ساعه.
0: شاطر جدا جدا في نيويورك، يعمل لك اللي انت عاوزاه، عنده شبكة علاج طبيعي في نيويورك، ويمكن فاتح قريب منك كمان، هو فاتح في جنب لونج ايلاند.
2: خلاص انا اتواصل معاك واشوفه فاتح فين
0: حضرتك بس ابعتيلي على الفيسبوك قدام حضرتك وانا ابعتك للدكتور، عينيا الاتنين، وقولي له انك من طرفي، هو حد محترم وامين جدا جدا جدا.
2: تمام يا دكتور، ما اردش ربنا ولحقت اروح لما انزل لك مصر بقى.
0: ان شاء الله تروحي له وترتاحي، ولما تنزلي مصر برضو تروحي للي عندنا، ده يريحك، ده يريحك اللي انت عايزاه.
2: تعيش يا دكتور، تعيش ان شاء الله يخليك.
0: الف سلامه يا ماما. الو،
3: الو، ايوه دكتور مجدي معايا.
0: ايوه يا فندم، اتفضل.
3: دلوقتي من فتره من حوالي 10 ايام.
0: مين معايا يا فندم؟
3: ابن الرب من القاهره.
0: اهلا وسهلا. من 10 ايام حصل ايه؟
3: كان سناني بتتحرك حركه جانبيه وكاني بعض بقي من جوه.
0: عضيت بقك من جوه يعني؟

0: وبعدين دلوقتي بعد ثلاث اربع ايام فوجئت ان ابني كبير برضه عنده نفس المشكله. هل ده من البرد او ده من ايه بالظبط؟
1: فوجئت ان ايه اللي عنده نفس المشكله؟
0: ابني
1: ابنك برضه بيعض بقه من جوه؟
0: كبير، شاب عنده 18 سنه.
1: دي حركه متكرره يعني، كل شويه بتعض بقك من جوه؟
0: يعني مش باستمرار بس بتحصل.
1: طيب بص، الأول حضرتك بتكشف على أسنانك عشان نشوف هل عندك
0: تمام
1: زايدة في السنان ولا لأ. دي حاجة في الطب
0: تمام
1: اسمها بروكسيزم، اللي هو جز على السنان. مرات وانت بتجز تروح حاطط خدك من جوه. لو لقيت حاجة في سنانك دكتور السنان بيعالجها، وأحيانا بيركب لك واقي للسنان. لو ما لقيتش حاجة تعدي علينا أو
0: تمام
1: تشوف أي حد من دكاترة الأمراض العصبية. يبقى غالبا عندك تقلصات في الفك يعني. الو، احنا عندنا زمان في كلية الطب كان في فهرس كده كبير، انا حاسس ان انا فاتح الفهرس، كل واحد بيجي لي اول سطر تاني سطر 10 سطر رابع 50 سطر. الو الو
2: الو،
1: ايوه يا فندم، مين معايا؟
2: الو،
1: اتفضلي يا ست الكل. فصلة شحن برضو. الو،
2: الو،
1: لا دي جايبه شاشه.
2: ايوه دكتور مجد معايا.
1: يا فندم اتفضلي.
2: ايوه يا فندم، معلش انا والدتي ايديها في الركبه كانت طقت.
1: لا اتكلمي تاني بالراحة وعلي صوتك، ايه اللي في الركبة؟
2: والدتي رجليها طبت كده في الركبة.
1: لا حد سامع يا جماعة؟ الكلام مش مفسر يا ماما.
2: ايوه يا دكتور، ايوه يا
1: والدتك
2: دكتور،
1: مال والدتك يا ماما؟
2: رجليها طبت منها،
1: رجليها طقت؟ ما انت لو كملتي كده انا اللي هطق. هو الصوت ضعيف جدا ومش سامع. ما هو طقت، حصل حاجه من اتنين، يا اما غضروف حك في غضروف دي بسيطه، يا اما رباط صليب اتقطع. لو في مشكله نكشف عند دكتور عظم وبنعمل اشعه للركبه يعني. الو الو
0: الو،
1: ايوه
0: ايوه دكتور،
1: اتفضل.
0: ايه الاخبار؟
1: الحمد لله.
0: عامل ايه يا دكتور؟
1: عاملين طعميه النهارده الاربع.
0: طب تمام، اعمل حساب.
1: لا ما انا خلاص الدور عدى.
0: تمام يا دكتور.
1: اسمك ايه يا عسل انت؟
0: انا ابن الرب من سوهاج.
1: ازيك يا سوهاج؟
0: الله يخليك يا دكتور.
1: قول يا حبيبي تحت امرك.
0: حضرتك انا كان عندي ثقب في ودني اليمين.
1: ثقب فين؟ في ودنك؟
0: اكتشفت الدكتور جاء في ودني اليمين.
1: في الطبله يعني؟
0: في الطبله.
1: تمام.
0: رحت الدكتور قال لي اعمل رسم عصب.
1: كويس.
0: رحت عملت، قال العصب 100% عندك تمام، كويس، مفيش اي حاجه.
1: تمام.
0: العملية حضرتك هي بعد كده هتبقى تمام ولا هتبقى، هل يعني اكيد ان هي هتبقى تمام يعني ولا
1: مليون
0: هتنجح؟ اكيد 100% يعني ولا
1: هو بص مفيش 100% غير عند ربنا، لكن هي عملية سهلة جدا وتنجح زي الفل. عملية بسيطة جدا جدا وتبقى زي الفل، ما تخافش.
0: تمام،
1: ألف سلامة.
0: يعني الله يسلمك. شكرا.
1: اتكل على الله اعملها وما تخافش، ربنا معاك. هيقول لي عندي ثقب في الطبلة. يا سوهاج سوهاج ده أصيل، سوهاج أصيل. تمام. سوهاجية دول أجدع ناس في مصر. ألو
3: ألو،
1: أيوة
3: مساء الخير يا دكتور.
1: هو حضرتك متضايقة من حاجة؟ ثواني، انت بتتكلمي غصب عنك ولا ايه؟

0: لا خالص
1: طب
0: خالص.
1: هو الصوت ما يعلاش عن كده، ممكن تيجي بس الصوت 3 4 من 9، يا زودي 9.
0: حاضر حاضر حاضر.
1: ايوه شد حيلك بقى.
0: أنا عندي ابني 8 سنين، بيجيله دور كل 3 شهور،
1: هو
0: وأنا
1: انت
0: بعدي
1: بتتكلمي
0: أقول له
1: لجوه
0: طب
1: ليه
0: هو
1: يا ماما؟
0: إيه
1: اتكلمي
0: تعبني؟
1: لبره، طلعي الكلام لو انت بتبلعي الكلام،
0: نعم
1: اتكلمي لبره، انت بتتكلمي لجوه.
0: حاضر يا دكتور،
1: ايوه
0: حاضر
1: انت
0: حاضر
1: شايله
0: حاضر.
1: البلعوم.
0: بقول لحضرتك أنا
1: هو
0: عندي
1: انا مش
0: بس ابني
1: هسيبك غير لما
0: ثمان
1: تتكلمي
0: شهور ثمان
1: كويس.
0: سنين
1: انت بتتكلمي كده مع جوزك؟
0: بقول لحضرتك عندي ابني.
1: ايوه.
0: لا
1: ليه؟ عشان كده الراجل طفش.
0: عندي ابني 8 سنين، بيجيلي دور كل 3 شهور، الدور ده تربية بس،
1: بيجي له
0: مش
1: ابنك،
0: قلق قرف تاني، كل
1: بيجي له
0: عملية
1: ثواني ابنك.
0: دور
1: طب لما ابنك
0: بيجيله
1: بيزعق
0: دور
1: كده ما
0: تربية.
1: تزعقي زيه.
0: حاضر حاضر. بيجيله دور تربية كل 3 شهور،
1: ترجيع كل 3 شهور.
0: مفيش أي وأنا أبقى عارفة التاريخ هيجي إمتى بالظبط. رحنا عملنا رسم مخ، قعد على الجهاز حوالي 12 دقيقة بالظبط، فطلع إن يعني رسم المخ طلع إنه ما عندوش حاجة، وعملنا أشعة على المخ برضه طلع إنه مفيش حاجة. هل الوقت كافي إنه يظهر إن هو فعلا عنده حاجة أو ما عندوش حاجة،
1: كافي.
0: الوقت اللي هو 12 دقيقة دي على الجهاز؟
1: لا هو قليل شويه، 12 دقيقه ولا رسم المخ ده. الواد بيرجع دلوقتي.
0: يعني كده المفروض نعمل رسم المخ تاني؟
1: رسم المخ المظبوط عشان يبين حاجه يقعد ساعتين.
0: ساعتين؟ يعني كده هو المفروض يتعمل رسم مخ تاني.
1: بالظبط كده.
0: طيب هو حضرتك ممكن يكون شاكك ان هو كهرباء بعيدة مثلا؟
1: بص انت عندك احتمال من اتنين، يا حاجه في المخ يا حاجه في المعده، يعني في مرض اسمه
0: احنا عملنا تحليل المعدة.
1: في مرض اسمه بيناين سايكليك فوميتنج، اللي هو بيسموه الترجيع الدوري الحميد. ده بيبان عند الاطفال، بيبقى عندهم
0: وده
1: تضخم في عضله البوابه.
0: هو مفيش اي اعراض تانية لكم طول ال3 شهور،
1: اما
0: مفيش
1: هو
0: غير اللي هو
1: الحاجه الاولانيه
0: انا عارفه.
1: يا رسم مخ يا
0: نعم
1: منظار، هم حاجتين اللي بيتعملوا في حالة ابنك، يا رسم مخ يا منظار على المعدة.
0: تمام تمام
1: ألف
0: هو احنا
1: سلامة.
0: عملنا الاشعه على المخ برضه طلع مفيش حاجه الحمد لله.
1: لا الحمد لله الأشعة كويسة. هو الأشعة لو ترجع كل يوم نعمل أشعة، لكن لو كل 3 شهور ده غالبا يا حاجة في المخ يا إما حاجة في عضلة الوصلة ما بين المعدة والاثنى عشر، ودي ساعتها
0: طب حاجة
1: محتاجة
0: في المخ
1: نظر.
0: دي يعني كهرباء بعيدة ولا كهرباء بعيدة ولا حاجة كمان؟
1: لا كل حاجة بسيطة، بس
0: حاجة بسيطة زي ايه؟ مش
1: لا
0: يعني
1: ما انا مش لما اشوف الاول الاشعاعات. الواد العسل ده ابنك اللي بيتكلم جنبك ده حتة سكرة بتتكلم
0: انا
1: جنبك.
0: شكرا لمسيح دكتور،
1: الف
0: مسيح
1: سلامة.
0: فضلك قعدت حضرتك
1: لا
0: معايا.
1: العفو. الو اتفضل.
2: مساء الخير يا دكتور.
1: فنور مين
2: لا
1: معايا؟
2: معك سمير نصحي يا دكتور.
1: مين؟
2: سمير نصحي.
1: سمير. انت اتكلمت قبل كده يا سمير؟
2: مش النهارده قبل كده.
1: انت بتتكلم 3 مرات قبل الاكل.
2: دكتور
1: عينيا.
2: انا عندي خشونه في الرقبه وشعر بطريق مش صعب قوي،
1: كويس
2: بس خدت عملت 12 جلسه علاج طبيعي،
1: كويس.
2: فالعضلات قافشه والدكتوره بتقول لي عضلاتك مش عاوزه تفك، باخد بسط عضلات وزي ما هي العضلات قافشه عندي، اعمل ايه؟
1: ممكن تبقى محتاج تدخل بسيط بحاجة اسمها تردد حراري. كلمنا بعد. انت ساكن فين يا عم سمير؟
2: ساكن في القاهرة.
1: لو في القاهرة كلمني، بعتك لدكتور شاطر، حد متخصص في آلام الرقبة يعني.
2: خلاص ماشي.
1: عينيا
2: طب
1: الاتنين.
2: على أي رقم؟
1: لا كلمني على الفيسبوك، خلي حد من ولادك ياخد الفيسبوك ويبعت لي رسالة وانا هرد عليك.
2: خلاص ماشي، ميرسي شكرا.
1: عينيا يا حبيبي، تحت امرك. الو
2: ألو
1: ايوه الو
2: ألو
1: ايوه يا فندم.

0: اتفضل. الشحن النهارده في مش ايه الحكايه؟
1: الو
0: الو،
1: الو
0: اتفضل اتفضل يا فندم. انا انت سامعني؟
1: دكتور مجدي معايا؟
0: صدقني انا هو.
1: دكتور مجدي
0: بالامانه،
1: معايا؟
0: انا الدكتور مجدي.
1: ازاي
0: وحضرتك
1: حضرتك؟ انا
0: معدي
1: معايا
0: اتصلت
1: دلوقتي
0: ولا انا مش
1: الكترونيا.
0: فاهم؟ نعم. الو،
1: معك مايكل من كاليفورنيا.
0: طب ما تتكلم يا مايكل، انت المفروض الارسال عندك كويس.
1: حضرتك انا مش عايز اضيع لحضرتك وقتك. انا عندي بنتي عندها تشنجات سيجر من وهي عندها 13 سنه. هي دلوقتي عندها 18. احنا تابعنا عند مستشفيات هنا في لوس انجلوس، مستشفى شيلدرن هوسبيتال، خدت كل انواع الادويه بتاع السيجر، وبرضه السيجر ما وقفتش، لسه سيجر شغاله، بتيجي لها تشنجات كتير كل يوم بالليل، وخدت ادويه كتير زي كلوبازيم وكلونازبام وكابرا واوكستلر، خدت انواع كتير من ادويه السيجر، وبرضه السيجر
0: انت
1: التشنجات لسه بتيجي.
0: عملت أشعة على
1: بعدين
0: المخ؟
1: عملنا هم قالوا لي عملنا أشعة على المخ وطلعت في بؤرة في الناحية اليمين هي اللي بتسبب السيجر، وقالوا إن لازم نعمل عملية علشان دي ما لهاش علاج إلا عملية.
0: تمام. ما هو كده، لو بقالك 5 سنين بتاخد أدوية وما استجابتش ولا دواء، يبقى لازم عملية.
1: تمام يا دكتور، احنا عملنا عملية والعملية فشلت، حصل نزيف وتجلط، وربنا هو واحد اللي عمل معجزة ورجعها من بعد ما دخلت في كوما لمدة 15 يوم، ربنا واحد هو اللي رجعها
0: هم عملوا
1: بسبب
0: عملية، ثواني،
1: العملية، عملية فشلت في
0: هم عملوا
1: المستشفى.
0: عملية ايه؟ كان في جلطة، كان في ورم، كان في نزيف، كان في ايه؟
1: عملية ان في بؤرة، قالوا لي في بؤرة في المخ هي اللي بتسبب التشنجات،
0: تمام
1: فاحنا هنعمل ريموف للبؤرة دي،
0: تمام
1: والبؤرة ديت المنطقة ديت ما بتأثرش على النطق والكلام والحركة ما بتأثرش على الخمس حواس
0: فلما
1: بتاعت
0: عملتوا
1: الإنسان.
0: العملية
1: فقلت أوكي نعمل العملية، فقالوا
0: لما
1: لي لا حصل العملية، قالوا لي العملية هتكون من جزئين، الجزء الأول إن إحنا بنفتح وبعدين بنحط شريحة في المخ، وبعد 5 أيام بنفتح تاني وبنحوش الشريحة، والشريحة دي هتعرف لنا فين التشنجات بتيجي منين، وبعدين هنعمل ريموف ليها. أو تاني يوم وتالت يوم بعد العملية الأولى حصل نزيف في المخ وتجلط بسبب الشريحة أو بسبب الدكتور، غلط من الدكتور الله أعلم.
0: في أمريكا.
1: بعدين راح دخلوا إمرجنسي عملية بسرعة، حصل إمرجنسي في العملية، عملوا عملية سريعة ثالث يوم من العملية الأولى، ووقفوا الدم النزيف اللي كان في المخ وحشوا التجلط اللي كان حاصل في المخ، بس العملية فشلت لأن إحنا ما قدرناش نكمل العملية. يعني هم بس يا دوبك، وبعدين دخلت في كوما ودخلت في وقت جامد، قعدت ما بتتكلمش ولا بتنطق لمدة 15 يوم، وربنا واحد هو اللي عمل معجزة ورجعها تاني.
0: الحمد لله على سلامتها
1: وبعدين
0: حبيبي.
1: بعد ما قعدت بقى ريكفرين بعدها، يمكن الله يسلمك يا دكتور، بعدها قعدت 3 شهور ريكفرين لحد ما رجعت تاني زي الاول، يعني كويسه وبتتكلم وبتنطق وبتمشي كويس، بس زي ما هي التشنجات ما راحتش السيجر زي ما هي.
0: طب
1: فقعدنا بقى
0: انا
1: بعدها
0: عندي
1: بعد
0: لحضرتك
1: السيجر
0: رأي
1: ناخد ادويه
0: بعد
1: تاني.
0: اذنك، خليك معايا. اكتر دواء قلل نسبة التشنجات امشي عليه لغاية لما نشوف حل تاني.
1: طب ما احنا عملنا كده، بس هو ده زمان كانت بتيجي كل السيجر كل ساعه، السيجر كانت بتيجي مثلا 15 سكند 10 سكند لمده مثلا 10 مرات في اليوم، بعدين بنقلل بتقل وبتروح وتيجي، عامله زي موجه البحر يا دكتور، بتيجي اوقات بتيجي ايام كتير بتيجي لها تشنجات كتير،
0: طيب
1: وبعدين في
0: بص،
1: ايام
0: هقول لك حاجة، انت لو تقدر تبعت لي الريبورتات بتاعت العملية على الفيسبوك، وممكن اشوف لك حد من الاستشاريين بتوع المخ والاعصاب في مصر، لان عندنا ناس شاطرين جدا جدا جدا. الحالة اللي عند بنتك دي حالة نادرة شوية، اللي عندهم البؤر الكهربية المقاومة للعلاج، دول حالات نادرة جدا
1: فعلا
0: ومحتاجة،
1: نادرة جدا، هم قالوا لي كده
0: ما فعلا بتبقى نادرة جدا.
1: وقالوا لي ان

0: قالوا لي ان هنا، قالوا لي ان انت محتاجه عمليه تاني، واحنا خايفين نعمل عمليه تاني يا دكتور.
1: لا ما تعملش حاجة غير لما نشوف لو في حد أعرفه، وحتى تعمل له كونسلتيشن بالتليفون، أسألك على حد كويس.
0: هو احنا عندنا اسعاف بس نتيجه العمليه ما عندناش، العمليه لان العمليه فشلت. احنا عندنا ام ار اي، وعندنا مثلا يعني عندنا اشعه، خدنا عندنا على التليفونات صورنا
1: لا هو انا محتاج
0: الاشعه
1: اسالك على حد متخصص في النوع ده من الكهرباء، لان ده منهم احنا ما بنشوفوش، انا ما بشوفوش في حياتي الا نادر النادر يعني، فبنبعتهم لدكاتره متخصصين،
0: بالظبط.
1: وبصراحه بنكش جدا من العمليات في مصر.
0: بالظبط يا دكتور.
1: ابعت لي وربنا يعمل الخير، لو في حد جاء قدامي هبعت لك رد يعني.
0: ابعت لحضرتك على الفيسبوك.
1: ايوه
0: ماشي يا دكتور،
1: موجود على
0: شكرا
1: الشاشة
0: خالص.
1: قدام حضرتك. سلامات، ألف ألف سلام. ألو،
2: الو
1: أيوة،
2: الو مساء الخير دكتور.
1: مين معايا؟
2: انا بنت الرب من كاليفورنيا.
1: أهلا وسهلا.
2: اهلا فيكم دكتور. انا عملت فحوصات دم.
1: انت منين الاول؟ انت منين؟ انت منين؟ اصلك ايه؟ بلدك ايه؟
2: من لبنان.
1: من لبنان. اهلا وسهلا.
2: اهلا فيكم
1: هو ما بقاش في حد في لبنان
2: دكتور.
1: وسوريا؟ كلكم رحتوا هناك ولا ايه؟
2: نعم
1: ما بقاش حد في لبنان وسوريا، كله سافر.
2: شو بنعمل؟ الظروف تسمح
1: اه
2: تسمح
1: ربنا يكون في عونكم يا حبيبتي، ربنا يكون في عونكم.
2: يا رب دكتور. انا عملت فحوصات دم بالشهر هيك، شهر 10 فيه،
1: علي صوتك،
2: وعندي انا فعلا
1: علي صوتك شوية لو سمحت. عملت فحوصات على ايه؟
2: فحص دم، لكن لكن الاشياء ما عدا الكوليسترول
1: على
2: بس.
1: الكوليسترول.
2: وانا عندي اوريدي غده.
1: معلش الصوت مش واضح يا حبيبتي، عملتي فحص على الكوليسترول ولا ايه؟
2: لا او على الغده عندي
1: لا حد سامع يا جماعة؟
2: غده
1: الغدة.
2: ثايرويد، طلعت سي 3، طلع 74.
1: يعني
2: لو شو
1: انت
2: هيدي
1: عندك الغدة الدرقية يعني؟
2: ايوه
1: طيب ايه السؤال؟
2: التي 3 طلعت لو 74، شو بيعني؟
1: التي 3 طلعت لو، وايه تاني؟
2: بس هيدا هو. وبعدين في عندي مقترحات بالنسبة ل إذا فيكم تعملوا معروف، تعملوا لنا شي حلقات عنه. أول شي عن الغدة والضغط المنخفض.
1: طب التي اس اتش اخباره ايه؟
2: تي اس اتش 2.94.
1: النورمال عندك كام في امريكا؟
2: النورمال قايلين قايلين قايلين بين 0.40 ل 4.60.
1: يعني عالي التي اس اتش.
2: انا عندي هي 2.94 نورمال، يعني الاثنين هي.
1: يبقى نورمال. طب السؤال اقترحه عليك ايه؟ ما سمعتش انت كده، ما عندكيش حاجه. لو التي 3 بس اللي نورمال، لو التي اس اتش نورمال يبقى ما عندكيش مشكله في الغده الدرقيه.
2: اها اوكي.
1: يعني احنا بيهمنا تي اس اتش، ان التي اس اتش دي ده الهرمون اللي بيطلع من المخ ينبه الغده الدرقيه، لو نورمال خلاص.
2: طيب التي 3 شو؟
1: شو ايه؟
2: يعني شو هو؟ ليه؟
1: هو ابن
2: ليه
1: حلال يعني
2: اسمه
1: حبيبنا.
2: نعم؟
1: لا ابن حلال راجل طيب يعني. ده الهرمون اللي بيطلع،
2: طيب دكتور.
1: الهرمون اللي بيطلع من الغدة الدرقية يا بابا.
2: اوكي.
1: لا لكن من جهة شو،
2: اذا في مجال
1: هو شو خالص يعني.
2: دكتور، إذا في مجال لو سمحت عملت في حلقة عن المصطلحات اللي عم اللي عملتها.
1: هجيب لك قرار التي 3 والتي 4 والتي اس اتش. حاضر في حلقة ان شاء الله. حاضر.
2: مش بس هيدي، إذا بتعمل معروف في عندنا
1: هجيب لك
2: أو
1: الحبايب كلهم،
2: المصطلحات اللي بيعطوهم
1: هجيب لك
2: خليهم على
1: الحبايب كلهم.
2: الدكتور.
1: حاضر. بس انتوا لغتكم زي العسل، ان افهم

جملة واحدة أسئلة زي العسل بتوع لبنان وسوريا، دول زي العسل، لغتهم كده فيها يعني فيها موسيقى بالظبط. ألو، أسئلة الفيسبوك. كويس، إيه السؤال؟ فين السؤال؟ ده سؤال، فين ده اللي هو بياخده؟ الأدوية كويسة؟ كويسة، زي الفل.

Sagt. لا هو النورم، هو ضغطه كام اساسا؟ لا انا بس عايز اعرف ضغطه كام، الضغط المناسب ما يتخطاش 130 85. يشوف الرقم ده ويراجع الدكتور بتاعه، لان احنا بناخد يا دواء يا اتنين يا حتى تلاتة، مفيش مشكلة لغاية لما الضغط ينزل. يعني مين اللي اسمها ليلى؟ يعني هعمل ايه باسمها؟ اه ليلى، اه مش هتفرق. هو انت متأكد المشكلة فيا ولا في الكرسي؟ هنا لا، هن ايه، هن ده نون النسوة. هنا

هو غالبا عندها قولون عصبي ومحتاجة تزور دكتور أمراض عصبية. في دواء، معلش يعني، في نوع من الأدوية كده بيكتبوه، هو عبارة عن زي حبيبات بيتاخد على بق واحد تشرب وراه كوباية مية، ده حل. بس طبعا مش هقدر أقول اسمه عشان مش هقول تجاري يعني. لما الحل التاني، نجيب طبق نحط فيه شوية ردة وزبادي وشوية قراصية، احنا داخلين على رمضان، وتقلبهم ردة زبادي قراصية، وبعدين ناكلهم ونشرب وراهم كوباية مية، ونكلم البواب يسلك المجاري بعد كده. تاني ردة، بس ردة نشخللها على حلة تيفال عشان نطهرها، بنجيبها من عند بتاع العيش، وكوباية زبادي وحتتين قراصية، نشيل طبعا منهم البذر، ناكلهم بالمعلقة، ولو في إمكانية ناكل برتقانة صحيحة ونشرب كوباية مية بالليل قبل ما ننام، مفيدة جدا جدا جدا. ممكن نبقى نعمل حلقة على الإمساك. والحلقة تبقى بعنوان إمساك، ده كلام يعني تبقى

آه طبعا، طبيب تخاطب ويقعد في جلسات يسمع فيها ناس بتتكلم كتير. يعني كل لما يقعد وسط ولاد بيتكلموا بنحرك مركز السمع والكلام كويس أوي. الأطفال في سن 9 سنين هو نصيحتي يا مرمر اسمعي حلقة احنا عاملينها على اليوتيوب اسمها العناد أسبابه وعلاجه، العناد أسبابه وعلاجه، عاملين سلسلة حلقات عن العند هتفيدك جدا جدا جدا جدا. سامر صليب

لو عندنا فتاء ومش قادرين نعمل عملية، بنلبس حزام، في حزام اسمه حزام بط غير حزام الظهر. حزام البطن ده بيبقى حزام استك كده بتربط من قدام بيشد البطن عشان الفتاء ما ينزلش، في يعني يتعبه يعني. بيلبسوا بينام بالليل من غيره. وايه حكاية الامساك النهارده؟ لا لا انا مش سامع، صوت راح من وداني. خالته عندها امساك شاي الرويال. تمام، ما انا قلت الوصفة. هو بس اوضح تاني، اشهر سبب من اسباب الامساك هو في عدم الدخول الحمام في ميعاد ثابت. يعني افترض ان انا بخش الحمام الصبح اول ما اصحى، بعد ما بصحى او اول ما بفطر، حتى لو ما عنديش رغبة لدخول الحمام اخش اقعد، علشان بيبقى في حاجة اسمها الساعة البيولوجية. الامساك عبارة عن مادة يعني عجينة، لما بتقعد فترة في القولون المية بتتشفط منها فبتحجر. ده اشهر سبب ان عدم الدخول الحمام في مواعيد ثابتة. والحاجة التانية، نشرب سوائل كتير ونعمل الوصفة بتاعت ردة، زبادي، برتقان، أراسيا، مية. الردة بتاع اللي أنا لسه قايلها من شوية دي، إمساك برضو. تريبتيزول. لا ما فيش منه اضرار، بس تحت اشراف دكتور، يعني طالما في دكتور بيتابعه خلاص. لان التريبتيزول له مشاكل، له شويه عيوب زي اي دواء في الدنيا، يعني بيعمل شويه مشاكل، فبس نتابع مع الدكتور عشان نعرض عليه القصه، هل نحتاج نغيره، نقلل الجرعه، نزود الجرعه كده يعني. طيب هل بقى عندنا المواعيد الاعاده؟ طيب بصوا يا جماعة، احنا بنفكركم ان الحلقة بتاعتنا خلصنا الحلقة خلاص، بنفكركم ان الحلقة بتاعتنا بتتقال كل 4 ساعات 9 مساء، وبعدين بتبقى بتتعاد يوم الجمعة الساعة 3:30 على قناة ايه؟ تلمذة، والساعة 1:30 على قناة الكارما عيلة، الساعة 5 على قناة الكارما الشرق الأوسط. المواعيد دي مواعيد مصر، يعني الناس اللي في امريكا واستراليا او غيره تراجع المواعيد دي على المواعيد اللي احنا قايلينها. يبقى والسبت، مش شايف السبت مش مكتوبه، ما احنا السبت قلناها خلاص الساعه 3:30. الجمعه، ما احنا قلنا الجمعه والحد والاثنين، في السبت كمان، مش شايف سبت انا. طب نقول تاني، نقول تاني، احنا اول ما فيش الجمعة. طب يبقى الجمعة الساعة 3:30 على قناة الكارما تلمذة، وعلى قناة العيلة الساعة 1:30، كل ده يوم الجمعة، والشرق الأوسط الساعة 5، كل ده يوم الجمعة. يوم الحد والاثنين على قناة الكارما استراليا الساعة 1، والشرق الأوسط الساعة 1، وعلى يوم السبت كمان بتتعاد الساعة 4. تمام. طيب بنعتذر على إن مش لاقيين وقت نرد على الأسئلة، فبنعيدكم إن شاء الله المرة الجاية ناخد وقت أطول إن شاء الله في الأسئلة. بفكركم إن إحنا ملناش غير على الفيسبوك واليوتيوب صفحة واحدة مكتوب عليها دكتور مجدي إسحاق، الصفحة الرسمية الوحيدة اللي بعت أسئلة بعت أسئلة عليها. أفكركم إن شاء الله إن احنا هنلتقي الحلقة القادمة الأربعاء القادم في موضوع شيق، نرجو أنه ينال إعجابكم، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة أرق أحلى الأمنيات، تصبحوا على مليون خير.

0: أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين، حلقة جديدة وتصالحوا مع الله. كان في ندوة في مؤتمر من المؤتمرات، وجالنا سؤال من أم فاضلة بتقول كده: أنا أرملة وعايشة في البيت لوحدي، بعيد عن شعور الوحدة المرير والقاسي. أنا طبعا بحتاج حاجات كتير جدا، فين ابني بقى؟ مش لاقياه. ما أقدرش أنكر إنه ربنا كتير بيسدد الاحتياجات بطريقة غريبة، وحاجات صغيرة ولاقي ربنا بيبعتها بطرق أنا ما تخيلتهاش. بس أنا صعبان عليا، ابني اللي كبرته واللي ربيته واللي تعبت فيه واللي قلت هيكون سندي وقت ما أكبر، وقت ما احتاجه ما لاقيهوش. الموضوع ما وقفش بس عن السؤال، لأنه بعد السؤال ده كأنه جرح واتفتح القاعة، لقينا كذا سؤال، وأمهات كتير بيقفوا ويقولوا أيوة إحنا عندنا نفس المشكلة دي. أم قامت وقالت: أنا هحكي لكم حاجة صغيرة، التلاجة بتاعتي باظت. كلمت ابني قلت له: الحقني، التلاجة باظت والأكل هيبوظ. قال لي: ماما معلش أنا فعلا عندي مشكلة النهاردة وبكرة كبيرة في الشغل، بعد بكرة هجيلك. طب هو الأكل هيقعد لبعد بكرة؟ بشهد لربنا، صحيح ابن جارتي لما عرف بالموضوع قال لي: بصي يا طنط، انا اعرف واحد كويس قوي بيصلح ثلاجات، انا هجيبهولك النهارده وهقف معاه كمان عشان ما تبقيش قاعده لوحدك في البيت. وفعلا جالي والثلاجه اتصلحت. شكرت ربنا بس صعبان عليا. يبقى ابني يحسوا في الدنيا والغرب هم اللي يجوا يقفوا جنبي؟ ام تانيه قامت وقالت: انا ساعات ابص على البيت كده الاقيه فاضي، محتاجه حاجات كتير، محتاجه اكل، الاقي ابن اختي بيخبط عليا بيقول لي: طنط بصي انا كنت في السوبر ماركت وجبت لك الحاجات دي معايا. طيب يبقى ابني موجود وبرده مش هو اللي يكون بيسدد لي اللي انا محتاجاه؟ طيب يرضيكوا كده؟ نعمل ايه مع الولاد دول؟ انا في الحلقه هكون بتبنى وجهه نظر الام دي، لانها فعلا تعبانه ومعاها حق. انا شايفه انه معاها حق في زعلها، ولازم نعرف ازاي نحل المشكله دي.
1: اعزائي المشاهدين اهلا بكم، انا معاكم النهارده كمان عشان اتبنى واتكلم بالنيابه عن الابن اللي

0: اتهم بالتقصير زي ما سمعنا دلوقتي. الحقيقة الابن متهم بالتقصير رغم انه مش حابب انه يكون بيقصر، ولانه عليه اعباء كتيرة: بيت، اسرة، زوجة، اولاد، مذاكرة وشغل، وكمان الام. كل دي الحاجات مسبب عليه حمل كبير، ومش قادر يقدم العطاء زي ما كان بيقدمه قبل كده قبل الزواج. الحقيقة النهاردة عايز يلاقي حل، وعايز يشوف ازاي يكون بيبرأ نفسه من الاتهام ده، وان شاء الله في الحلقة دي يكون بيلاقي حل لمشكلته.
1: وفي بداية حلقتنا بنحب نرحب بضيفنا المهندس ألفريد تدراد. اهلا بحضرتك يا باشمهندس.
2: اهلا وسهلا.
1: حضرتك مش شايف ان الام دي معاها حق؟
2: طبعا معاها حق، ما اقدرش ننكر كده.
1: طيب هتعمل ايه؟
2: والابن في بعض الزوايا برضه معاه حق من زاويه تانية. خلينا ناخد الموضوع بشكل اوسع شويه. اللي انا ملاحظه ان الام العظيمه اللي تعبت وضحت كتير مش متاثره بسبب الاحتياجات زي ما انت قلتي، بس بسبب انها تتمنى او تتوقع او مستكتره قوي ان الله ممكن يستخدم حد تاني غير ولادها او غير ابنها اللي باين ان هو ابنها الوحيد،
1: حاسه كانه ليها حق ومتاخد منها.
2: وده اللي تعبها اكتر، يعني مش عدم توافر الاحتياجات او ان الله ما تدخلش، لا، ان هي متصوره تصور معين وشايفه انه ما ينفعش غير كده او مش احلى حاجه كده، وده يمكن متقل عليها الموضوع اكتر، يعني الضغوط زياده، لأن هي متوقعة أن الله يستخدم طريقة معينة لتسديد الاحتياجات دي، وده مش
1: اللي
2: بيحصل.
1: اللي هي أولادي.
2: أيوة
1: وده حقي عليهم.
2: أيوة صح، بس الحق دايما بيبقى ليه دايما إيه ظروف ترى من كل زاوية. 100% ده حق الأم، و100% لازم أولادها يعتنوا بيها ويقدموا لها الاهتمام والرعاية الكاملة. بس أنا سمعته أن الابن ظروف عمله أحيانا بتبقى قاسية. تعرف دلوقتي القطاع الخاص بيبقى يعني شغل من نار، وممكن ساعات عمل إضافية، والواحد بيطلع من الشغل تقريبا مش شايف قصاده، يعني هو اللي أنا فهمته أنه ما اعترضش، لكن كان في لسوء الحظ يومين ضغط جامد جدا في الشغل.
0: واضح كمان أن كل الأمثلة اللي اتقالت أنها طلبات فورية، ودي حاجة بتبقى صعب على الابن اللي هو في شغل أو مسؤول عن حاجة. مش من السهل انه يقدر يسيب الحاجه اللي في ايده ويلبي الطلبات الفوريه دي بالشكل المطلوب.
2: لا اصل هي مش فوريه برضه، هي ما بوظتش الثلاجه بمزاجها يعني، قالت لها يعني فاهم ازاي؟ يعني هي الظروف بتاعت الثلاجه ومثلا جاز الاكل والدنيا هتبوظ،
1: حاجات محتاجه دي بقى فعلا محتاجه فوريه، محتاجه دلوقتي حد يتدخل.
2: يعني هي مش مثلا ممكن شيء ممكن تاجيله طلبته بشكل فوري، يعني مش ملاحظ انا كده. هو الحدث ادى لنتيجه ان عايزه طلب فوري، وتصادف في هذا الحدث ان الابن كان عنده يومين عمل قاسي جدا. فالموضوع صعب، يعني يمكن كنت اقترح ان الابن جاز يتصل باحد ولاد خالته، حد من ولاد عمته، يعني اكتر من انه يعتذر.
1: كان يحسسني، يحسسها، يحسس الام انه مهتم.
2: يعني انا هجيب موقف كتابي جميل قوي، يعني رب المجد يسوع في وقت الصلب وفي وقت ترك الاخرين وفي وقت البهدله وفي وقت الجلدات وفي وقت الالام، وقف كده وقال للعذراء مريم: يا امرأة هذا هو ابنك. اهتم بأمه، وإذا كان هو مش قادر يسدد احتياجات الأم أوكل إليها بأعز أتباعه وأحبائه يوحنا الحبيب.
1: بس معلش سوري، أنا معترضة بس إنه يعني العذراء مريم قبلت ده من السيد المسيح لأنه كان داخل على الصليب، كان ما فيش يعني مش فكرة عذر، ده ما فيش حاجة، يعني ده دي أعظم حاجة من أعظم الحاجات اللي عملها. لكن انا ابني فين الصليب؟ يعني
0: في صليب يعني اكتر من اللي هو فيه ده، يعني كل الاحمال والاعباء والدنيا الجديده اللي داخل عليها دي، ما كلها دي صليب، يعني دي احمال تقيله على كتفه.
1: طب ما يحطني انا من ضمن الاحمال.
2: ما انا كنت بقترح يعني انه يعني لسه كنت بوجه رساله للابناء، اذا انا مش قادر نتيجه ظروف قهريه، هو ما قالش انا دايما ما بقدرش اجي، قال النهاردة وبكرة اللي أنا فهمته عندي ظروف طريقة جدا في الشغل ومش قادر أتحتح، مش قادر أسيب الظهر يعني في بوزيشن معين أو مسؤولية معينة، طيب ما ممكن أتصل بحد، أكلم حد، أحاول أعمل حاجة، لا يعني هي الملحوظة أنه رب المجد يسوع كان غير قادر بقى نتيجة الصلب وخلاص وهينتقل.

0: كده، فطلب من يوحنا الحبيب انه يسد في احتياجات الام العظيمه العذراء مريم. بس انت شايفه انه يعني انه رب المجد يسوع بالنسبه له كان صليب وموت ونهايه. طبعا برضو تقاس الامور على كل من له، يعني رب المجد يسوع شيء وانا وانت وضعفنا شيء تاني. جاز الازمه بتاعتي في الشغل دي بالنسبه لي انا شايفها ايه، حاجة كبيرة جدا جدا جدا وفوق طاقتي وأعصابي مشدودة وممكن يمشوني أو حد ياخد مكاني. أنت كأم أكيد برضو دريانة أن ابنك مش يسوع في القوة.
1: لا أنا فاهمة، بس يعني بس هل هو قد كده الزنقة؟ يعني حضرتك بتتكلم، أنا جايز طبعا اتكلمت على مثل التلاجة وده كان حاجة حقيقية فعلا، وأم قامت حكت الحكاية دي، لكن أكيد اللي بعتت السؤال ما كانش موقف واحد اللي حصل معاها، لكن ده ممكن يكون اكتر من موقف، ده ام حكت الموقف ده وام حكت الموقف ده. فقصاد الظاهره دي، قصاد الحته دي، الام تعمل ايه؟ انه كذا مره احتاج ربنا يسدد الاحتياج بس ابني مش موجود، مش هو. بس انا شايف فيها ايه الحته دي؟
2: انا يعني شايف الام انها يعني طريقه تفكير شويه يمكن من زمن قديم، يعني حتى في انه في الواحد عشان يوصل من يتنقل من مكان لمكان دلوقتي المواصلات مشكله، دي حاجه. حتى موعد العمل اتغير، زمان يمكن الساعه 2 كان يبقى موعد العمل خلصت، دلوقتي لغايه الساعه 5 والساعه 6. حتى بالنسبه للاولاد والمدارس والمناهج اللي محتاجه متابعه مع الاولاد، فيبقى طريقه التفكير طريقه عن زمن قديم مش الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. فيمكن يعني عايز نصفي النقطه دي، الابن عايز نصفي النقطه دي.
0: بس خليني اقول لك نصيحه برضو، هو يعني ما انت كابن لله مع زيادة التحديات أولاد وشغل وزوجة، الله باركك ووسع تخومك مش كده؟
2: الموضوع بس مش محتاج اتساع في التخوم بس، كمان محتاج اتساع في الوقت.
0: أنا فاهم، وبركة في الوقت،
2: وبركة في الوقت
0: وحسن إدارة للزمن.
2: تمام.
0: بس أنا أحب أقول لك يعني زي ما الكتاب بيقول، أقول كما الأولاد يكونوا أنتم أيضا متسعين. هو قبل التنسيق في الزمن والوقت وظروف الحياة يبقى في وسع في القلب. أنا أحيانا كابن بحس إيه، ماما اللي طول عمرها بتدي النهاردة بقت عبء عليا. طب ما ليه احتياجات النهاردة؟
2: ده كان في الملجأ، يعني الواحد لما يحتاج حاجة كان يروح لأمه عشان
0: يلبي. صحيح، بس النهاردة مع تقدم السن بتقول عايشة لوحدها، اتفرض عليها احتياجات جايز هي ما تقدرش تقوم بيها، عملية مثلا إصلاح تلاجة، عملية كذا كذا. فأنا بشجع نفسي، بشجع كل ولاد لأمهات عظيمة زي كده يطلبوا اتساع وبركة وحسن إدارة الزمن. بس يمكن أنا شوية يعني إيه خدت الموضوع وحطيته على جنب كده،
2: والاتهام قاسي يعني، لأن الابن عنده النية إنه يساعد، لكنه اتهم بالتقصير وأمه غالية عليه بالتأكيد، يعني دي حاجة ما حدش يقدر ينكرها. بس إنه يتهم بالشكل ده وهو عنده النية لكن الظروف مش مساعدة، ده اللي
1: لو
2: ده اللي مسبب.
1: لو تلاجه بيته كانت هي اللي باظت كان عمل ايه؟
0: استاذ موجود،
2: لو تلاجه بيته كان هينتظر برضه لغايه ما يجي الوقت المناسب ونصلحها. مش
1: كان هينتظر؟
2: طبعا بالتاكيد
1: كان هينتظر، تفتكر؟
2: اكيد، يعني مش معقول طبعا هيسيب لو في شغل مثلا.
1: مراته كانت هتستنى عليه؟
2: اكيد هتستنى، او ولو ما كانتش
1: لا، هو باشمهندس، هو ماما تستنى، مراتي ما تستناش.
2: لا لا، ده حكم غير يعني ما فيش انصاف الحقيقه.
0: لا، خلينا دايما نجد حلا اخر، يعني لا حد قال لك تسيب شغلك وتعرض وظيفتك او مكانتك للتعب، ولا حد قال لك تسد ايدك وكاني مش موجود، يعني توجد دايما.
2: الحكم ده يبقى صح لو انا قاعد في بيتي مثلا ما بعملش حاجه ووالدتي اتصلت بيا وانا اتاخرت في ان انا استجيب، ده ماشي، لكن انا في مطحنه يعني حقيقي.
0: انا مقدر، انا مش بعترض، بس دايما بقول ايه، يوجد حل اخر. لو انا مش قادر، ابن خالتي هقف معاه المره دي، هيقف معايا المره اللي كانت، هي مش هتعترض.
2: يعني خلي بالك،
1: لا كان لا ابن اختي. كان الامهات كان اعتراضهم انه مش انه ابني اهتم ووصى حد لما لقى ان هو تعبان، لا، هو ربنا اتصرف من ناحيته بس بطرق غير ابنها غير ولادها.
0: بس انا في رايي ان الام لو شعرت ان هو قفل التليفون وعمل عده اتصالات واهتم وبعت حد ومثلا على اخر الليل يمكن عدى، كان الوضع يختلف.
1: هيفرق معايا انا كأم طبعا،
0: يعني فكره اني لو انا مش قادر اقوم بنفسي لكن اقدر اعمل محاولات.
2: يبقى الموضوع يتعدل، هي محتاجه الابن اكتر من محتاجه تلبيه الاحتياجات، عشان نبقى الامور تبقى واضحه عشان الابن يرتاح. هي بالظبط لازم تفرز الامور جواها، هي محتاجه ايه؟
1: يعني احنا غلطانا برضه في الاخر. انا كأم انا محتاجه الحاجتين، أنا محتاجة إنه لما

0: لما اتزنق في حاجة وأنا مش قادرة أعملها بنفسي، إنها تتعمل. ويا سلام لو ابني حبيبي اللي أنا اهتميت بيه قد كده عمري كله يجي هو يهتم، بالتالي أنا كده مش بطلب كتير.
1: خلينا نقول الكتاب المقدس برضو بص الموضوع ازاي، يعني هقول آية كده، ولكن بيقول كده: ولكن إن كان أرملة لها أولاد أو حفدة فليتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيته ويوفوا والديهم المكافأة.

0: بيدي اتساع جوه القلب. عشان كده في بدايه كلامي بالنسبه لشبابنا ورجالتنا كده اتساع، لانه انا الاول كنت لوحدي، بعد جت زوجه في اتساع، بعدين اولاد في اتساع، وبعدين بدل ولد مثلا اتنين في اتساع. انا جربت حته اتساعي. طب ليه ماما يعني زي ما تكون ايه شلتها شويه على جنب مع التحديات والضغوط اليوميه؟ ما هي انا ماما ملهاش غيري. فانا قصدي اقول ان الاتساع هيساعدني كتير اني اقدر اذا ما قدرتش انا بنفسي اقدر عن طريق اخرين ان انا احل واوجد اهتمام وسؤال، ومثلا اتصل بحد بيفهم في الموضوع اخليه يروح، وانا بالتليفون وانا في الشغل ها ماما جالك فلان انا بعتلك مثلا فلان مش قادر اجي، طب ماما مثلا ما تحاسبهوش انا هبقى حاسبه بعد.
1: لو ده الحل لو ده يكفي
0: انا ما اعرفش يعني
1: حل
0: انا بفترض لكن واضح انه يوجد شيء ما وسط يعني
2: يكفي لانه الام وقتها هتكون حست بالاهتمام وحست. أيوة. وبعدين اقول حاجه انه مش كل مره يعني هو اكيد مش كل مره هيبعت لي حد مش كده برضو ولا ايه؟ ولا هيستحلاها يبعت لي اي حد وخلاص؟
1: لا لو
2: زنقه
1: لو كل مره يبقى هو فعلا لا لكن مش معقول كل مره
2: طول مش هو ده مش الوضع.
1: كل مره
2: انا لسه عندي اسئله تانية كان في امهات تانية. استاذن حضرتك بس نخرج بفاصل ونرجع باسئله تانية. اعزائنا المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين وبنكمل حلقتنا. هانس ألفريد كنت بقول إنه يعني لو ابني في وقت مزنوق أنا طلبت منه حاجة وفي وقت هو مزنوق ووصى حد ماشي، لكن لما تبقى دي القاعدة لا أنا ما أقدرش أقبل كده، مش كل ما أطلب منه حاجة دور على حد تاني يعملها.
1: أو الناس كده وما الناس إنه كل حاجة أطلبها منه هو برضه
0: حقي عليه أنا مسؤولة منه.
1: لا إحنا مختلفين حوالين كده شوية. حقي عليه يبقى أنا رميت كل رجائي عليه. أكملك الآية اللي لسه كنت بقولها لأخونا نشأت، بيقول ولكن التي هي بالحقيقة أرملة، كلهم اتجوزوا والأب مش موجود ووحيدة، فقد ألقت رجائها مش على أولادها، على الله. ما تستنديش على عصاية متنية أو مكسورة، لا أنت بنت ربنا وطول عمرك في كنف ربنا، وحتى لما الزوج كان موجود كان الله بيرعى من خلال الزوج، وحتى لما الأولاد كانوا موجودين كان الله البطل اللي بيرعى من خلال الأولاد، وما زال الله بطل في حياته بيرعى من خلال آخرين. اوعي تتركني على حد، لأن الركن على بشر لعنة مهما كانوا البشر دول. يعني اوعي تدخلي في السكة دي. أنا نصيحتي أن ركنتك على ربنا وتلقي رجاءكم على الله، على الله. والله أثبت كده، مش لسه هيثبت ولا إيه؟ وما تقوليش ده حقي، لأن هنا بداية المشاكل. يعني هنا كده بداية المشاكل. إحنا بنوصل إنه يقدم ويهتم ويراعي، لكن اوعي أنت تقولي ده حقي وهتركن على كده. هنا يبقى ابتدى يحصل اختلال في سندتك، اللي بدل ما للبركة تبقى لا قدر الله للعنة، لأن هتكل على زراعة بشر.
2: ماذا أنا عايز أرد عليها، بتقول إنه هي مسؤولة مني. أنا عندي وصية في الكتير بتقول أنت المسؤول عنها بعد ولديها.
0: يعني أنا عايزة حضرتك، أنا مش هرد. أنا طبعاً مش يعني هرد حضرتك اللي ترد.
2: ما أنا كنت مسؤول، كنت مسؤول بقدر مني. أنا كنت مسؤول بقدر كبير لما كنت موجود في البيت، لكن دلوقتي أنا كمان
0: يعني علي وصية. مسؤوليته الوحيدة في إنه مسؤول لا. بس عنها بعد والديها، لكن والدته هو خلاص المسؤولية تشال.
2: مش تشال، هي ممكن الاهتمام يكون والعطاء قل لكن ما تشالش، قل نتيجة مستجدات، لكن
0: أول
2: بلاش الحكم
0: مسؤولية،
2: لأن ده حكم غير عادل.
0: الكلمة اللي افتكرها مسؤول عنها، عنها دي اللي هي مين؟
2: أنت اللي فكرتني بيها، لأنه أنا فعلا مسؤول عنها، عن زوجتي طبعا. دي وصية في الكبيرة أنا ما أقدرش أكسرها.
1: طيب خليني أقول آية تانية اللي بعد الآية رقم 5 آية 8. بولس الرسول بيقول إيه؟ وإن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن.
2: أهل بيته يعني برضه أسرته، لأن الكتاب بيقول كمان أن على الرجال أن يحبوا زوجاتهم كأنفسهم.
1: أيوة ما اختلفناش.
2: مش دول أهل بيته برضه؟
1: لا، بس هنا كان الكتاب بيتكلم على الأرامل المسؤولة عنهم الأسر، مامتي أو بابايا أو مام زوجتي أو والد زوجتي وكده، مش بيتكلم على أسرتي دي. هي بس الفكرة إيه؟ الفكرة أنا بطالب الأمهات ما تتركنش، ما تقولش ده حقي، وبطالب الولاد إن ما تسلتش إيديها وتقول أنا مش مسؤولة. لازم نقف عند نقطة اتزان،

0: أنا مسؤول عن أسرتي وعن أمي وعن أبويا، وما خافش وما تراجعش وما حسش إن العم زيادة علي. زي ما الله وقف معايا زي ما بقول لك في مسؤولياتي كأسرة جديدة وكزوج ورب بيت، ومثلا في العمل مدير أو مسؤول وفي أولاد وعمل، وقف وشددني وعضدني، ما تخافش من المسؤولية، ما تتهزش منها. وإذا كان في شكاية كانت قبل كده واتهامات قبل كده أشعرتك إن المسؤولية والاتهامات يعني حاجتين مع بعض، إحنا بنلغي الاتهامات دلوقتي، ولا لا أنت مهتم بس كان في خلل في الصورة شوية. وزي ما بتقول الأم لا ارجي ألقي رجائك بالظبط على المسيح وبس، بتقولك كمان وسع تخومك، قول له يا رب خلي المسؤولية تبقى حتى مسؤولية أدبية، مسؤولية روحية، مسؤولية إنسانية، دي أمي وفي نفس الوقت ليها حق عليا. وهنا بيقول لو أنا ما اعتنتش هبقى شركت حتى يعني أكتر من غير المؤمنين. فلازم يحصل اتزان، ما لازم كل طرف يدرى بحدود مسؤوليته، لا أزودها ولا أقللها. يعني لا الأم ترمي أكتر من لازم على الأولاد بحيث يخور ويقع ويتعثر، ولا الابن يسد إيده ويسيب الأم دي كأن خلاص قصتها انتهت في حياته. هنا الاتزان اللي بنتكلم عليه.
1: طيب أنا عندي سؤال تاني، يعني حضرتك بتتكلم أنه أنا محتاج أن أكون بلقي كل رجائي على الله. أيوة. أيوة. مش على بشر.
0: صح.
1: يعني في الواقع العملي مع الاحتياجات لما بتكتر كتير قوي، ببقى يعني حضرتك عارف الوقت لما بيعدي والسن والتعب والأمراض والوحدة، فالاحتياجات كترت، بقى ساعات تحدي الإيمان ده كبير علي.
0: مع تقدم يعني العمر أنا عارف بتبقى في مشاكل صحية أكتر واحتياجات بتزيد، مش بس الاحتياجات
1: يعني
0: القديمة.
1: يعني أنا تعودت أدي وكنت بتكر على الله، بس كانت الدنيا أقل شوية وتعودت أدي، دلوقتي ما بقتش قادرة أعمل نفس الحاجة.
0: طب تعالي نكلم الأم ونقول لها أنت مؤمنة والله مديك اختبارات جميلة، تعالى نزيد إيماننا زي ما التلاميذ كده وقفوا يوم من الأيام وقالوا للرب إيه، يا رب زد إيماننا. تعالى أقول لك آية جميلة جايز تكون مشجعة، بتقول إيه، أيضا يثمرون في الشيبة يكونون دساما وخضرا. أنا كابن لله عندي امتياز غير كل الناس تانية، إن مع تقدم السن تزداد النعمة. مع تقدم السن بالنسبة للإنسان اللي مش عايش مع الله، ظروف الكيرف بتاع حياته بينزل لتحت. أنا في أمور في الجسد بتنزل لتحت، وفي الصحة بتنزل لتحت، لكن في أمور تانية عمالة تطلع لفوق. إيماني بيعلى، والله بيزيد إيماني، واختباراتي بتتعظم زي ما أنت حكيتي، ودخلته في حياتي بتتعظم ويحملني كل الطريق. وأيضا يثمرون في الشيبة، يا خبر، ويكونون دساما وخضرا.
1: انا اول مره اقف عند كلمه خضرا دي كمان،
0: يعني فيها ازدهار،
1: فيها لمسه شباب، كمان
0: شباب وروعه وحياه. ده الكتاب المقدس بيؤكد ان لما الانسان الطبيعي يبتدي تدجاي، يعني جوز داون، يعني بينزل كده، الانسان الجديد عمال يقوى يقوى يقوى. ليها صوره رمزيه كده، لما كانت مملكه شاول تذهب تضعف، تكلم عن الإنسان الطبيعي، ومملكة داود تذهب تقوى. أنا ليه امتيازات كابن ربنا، مش مجرد أني كبرت وربيت وخلصت وسني كبر وعجزت. طب ومن فين الله اللي في حياتي، وفين اختباراته العظيمة، وفين النعمة الغنية، وفين وقفته؟ أقول لك آية تانية جميلة، بيقولوا إلى الشيخوخة أنا أحمل وإلى الشيبة أنا أحمل. بل بالعكس، يد الله القديرة تراعي أكتر وتتدخل أكتر، والنعمة تزداد أكتر والمعونة أكتر. أنا ليا امتيازات، ولما أقول للرب زد إيماني تزداد اختباراتي روعة ويزداد حياتي عمقا.
1: طيب مشكلة الأمهات دول كانوا بيشهدوا أنه ربنا سدد الاحتياج.
0: أيوه.
1: بس كانت المشكلة في الصعبانية اللي جوه قلبهم. أنه مش ولادي اللي وقفوا جنبي.
0: بالظبط، دي بقى مش قوي الحته
1: بالزبط. دي حضرتك بتتكلم على انه ازاي انه الاختبارات دي هتقوي ايماني.
0: بالظبط.
1: وانه دي هتوريني اكتر ازاي انه الى الشيبه انا هو، الى شيخوخه انا احمل. جميل، حته بقى الصعبانيه دي.
0: طب بس انا هقول لك حاجه، انت احسن لك انك تتكلي على ابن منظور ممكن يسد في وقت حتى لو عايش معاك ومش مرتبط وممكن وقت لا، ولا تتكلي على إله غير منظور عمره ما يقول لك ما اقدرش؟
1: لا طبعا اتكل على إلهي.
0: وانت يوم ما كنت بنت ربنا كنت بنت ربنا ليه؟ لانك قلتي له انا اتكل عليك لوحدك، وده من سنين طويله. كملي اتكالك على ده، لان دخلت الشيطان في انه يلبس المواضيع في بعض عشان يحزني، تبقى اختبارات عظيمه وعايز ينكد عليا يعني.

0: يوم اللي ربنا تدخل فيه عشان موضوع التلاجة، كان مفروض انت في الليل ترفع ايدك وتسبحي وتفرحي. شوف تدخل الله العجيب ازاي. انا ما كلمتش حد وبعت بنت الجيران او ابن الجيران وعمل كذا وكذا. انت نمتي حزينة، وده ابليس عايز يسرق فرحتي، عايز ينكد علي. بدل ما تعاملت الله تيجي في قلبي بالتسبيح والشكر والعرفان والجميل، هسيب كل ده. طب هو ابني فين وسابني ليه؟ وازاي هو ما يعملش؟ شوف شوف النكد، واحد بينكد علي، بيسرق فرحتي، بيضيع ايمانياتي، بيضيع حلاوه الرساله الحلوه اللي ربنا بعتها لي. شفت الفرق بين الاثنين؟
1: شايفه الفرق، بس انا عايز اعرف هو يعني دخل مني. انا فاهمه دلوقتي انه دي افكار جت من الشيطان، من ابليس، عشان خاطر ينكد عليا وما اشوفش حلاوه اللي ربنا عمله معايا. بس هو اكيد اتسند على حاجه، يعني
0: اتسند
1: هو
0: على ان ده حقي، واتسند ان انا مفروض اتكل على كده، واتسند ان ده ابني وانا تعبت معاه كتير مفروض يرجع لي كده تاني. كلها افكار غلط. انا هتكل على بشر انا في لعنه، هتكل حتى على نفسي انا في لعنه. وانت اختبرتي في مجالات حياتك قد ايه التكل على الله، الاتكال على الله دي بركه، والاتكال حتى على دراعي يدي لعنه. فهو رجعني تاني لفكره حقي واتكالي وركنتي والمفروض وازاي وازاي، وخنقني. طب ما الله موجود بروعته بجماله بحلاوته بإدراكه بإحساسه بلذاذة الموقف، أني من غير ما أكلم الست ابنها اللي بيقول لي شوف التدخل الجميل وشوف الوقفة الحلوة، هو عايز يسرق كل ده مني، عايز يدمرني. أهو ده اللي عايز، ده اللي يعجزني بقى، أهو ده اللي يكبرني في السن. لكن تعاملات الله واختبارات الله ووقفات الله تنعشني وتجدد شبابي.
2: يعني دي أفكار جاية من إبليس أنا بدفع ثمنها النهاردة.
0: لا بس احنا لا نستطيع
2: يعني, يعني انا بدفع ثمن افكار وممكن كلام من الناس كمان، انا النهارده بدفع ثمن.
0: بس انا لا استطيع ان الغي ان احنا محتاجين كلنا دور.
2: طبعا انا كابن لازم يحصل توازن زي ما حضرتك قلت،
0: والاتزان والتدخل، لان الكلمه الام محتاجه كلمه حلوه، يمكن مش محتاجه تروح وتيجي. الكلمة والاهتمام والعناية شيء محبب وشيء جميل وشيء يحتاج في نفس الوقت لنضوج واتساع جميل هيضاف ليك انت كمان في علاقتك مع الآخرين.
1: احنا بنشكر حضرتك جدا، يعني النور اللي جاء في حتة انه الاتكال على ذراع بشر. جايز انا في وقت ما كنتش فاكرة انه ابني ده لما اتكل عليه ده ذراع بشر، كنت مستثنياه بسبب حتة الحق.
0: ايوة،
1: لكن حضرتك انا عايز اقول تاني، حضرتك بتقول انه احنا لسه جوه حته الاتكال على ذراع بشر حتى لو ابني، وده اللي انا محتاجه ارفضه لانه ده بيدخلني جوه لعنه.
0: تمام.
1: بنشكر حضرتك جدا وعلى وعد بلقاء جاي، لانه لسه في جزء فاضل انا عايز اتكلم فيه.
2: في ختام حلقتنا النهارده عايز اقول لكل ابن انه ياخد نعمه عشان يقدر يعمل التوازن ما بين احتياجات اسرته واحتياجات والدته. وعايز اقول كمان لكل ام غاليه ادت وضحت واحتاجت ان في الله موجود في المشهد قادر ان يسدد ليكي كل احتياج.
1: امي الغاليه المحبوبه جدا، من قلبي، من قلب ولادك وقبلهم من قلب الله، اتكلي على الهك اللي يخليكي مثمره في الشيبه ويجعلك دساما وخضرا. اتكلي على الهك اللي لا يخزى منتظروه. اوعي في يوم، وبكلم نفسي، اوعي في يوم تتكلي على ذراع بشر ولا حتى ولادك. ليكي كل بركة من السماء، وربنا معاكي.

0: الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة 2 ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان
1: 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

التحدي كلمة جميلة جدا، لما واحد يدخل في تحدي مع حد اعتقد بيبقى واثق من نفسه قوي ومتيقن تماما انه هيقدر ينتصر في هذا التحدي. الحاجة الغريبة ان كلمة الله بتعلمنا ان الرب بيتحدانا في موضوع العطاء بموضوع غريب قوي. يقول الكتاب المقدس في ملاخي 3:10 هذه الكلمات القوية والجميلة اللي اتمنى وصلي ليا ولحضراتكم انها تكون سبب بركة وتشجيع ان احنا ندي ونعطي بسخاء. بصوا حضراتكم بيقول الكتاب المقدس، يقول هاتوا جميع العشور الى الخزنة ليكون في بيتي طعام. بص بقى الآية، وجربوني بهذا قال رب الجنود. جربوني بهذا قال رب الجنود. اللي يرى الكتاب يعرف ان الكتاب المقدس اعلن قبل هذه الكلمات في سفر التثنية اصحاح 6 وعدد 16 قال كده، لا تجربوا الرب إلهكم. الحاجة الغريبة انه في العطاء قال جربوني. ايه معنى كلمة جربوني هنا في سفر ملاخي اصحاح 3 عدد 10 وايه ربطتها بالعطاء؟ الرب بيقول للشعب تشجعوا وهاتوا العشور وهاتوا التقدمات وهاتوا كل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها في النفوس، وبعدين يدخل تحدي معاهم، هاتوا وشوفوا انا هعمل معاكم ايه. جربوني، كلمة جربوني معناها يعني امسكوا عليا دليل، او كأنه بيقول خلي عندكم برهان او حجة او دليل امسكوه علي، يعني تعالوا ندخل في تحدي، انتوا ادوني بس اللي انا قلت عليه وشوفوني انا هعمل ايه معاكم، جربوني. والحاجة الجميلة انه الرب انجاز التعبير، اذا كان طلب من الشعب ان يدخل تحدي معه ان هم يدوا الرب ويشوف الرب هيعمل ايه، تتخيلوا حضراتكم الرب هيعمل ايه؟ يعني تخيلوا حضراتكم مين اللي هينجح في التحدي ده؟ تخيلوا حضراتكم الرب يعني هيكشف عن نفسه او هيظهر نفسه ازاي وبانهي طريقة وبانهي سخاء وبانهي فرح وبانهي وفرة وبانهي زيادة يستطيع الرب ان يبارك هذا الشعب. حاجة طبعا فوق الخيال، حاجة لا توصف. من فينا يتخيل ان الرب سيعطي؟ او خلينا اقول بلغة الكتاب ايام مردخاي، ماذا يفعل لرجل سر الملك بان يكرمه؟ اذا كان بس ملك ارضي سر ان يكرم شخص على احسان ارضي. مردخاي عمل احسان في احشاويروش، فالراجل عمل معاه جاب واحد من الاشراف اللي هو همان وركب مردخاي الفرس والبسه اللباس السلطاني وقال لهمان يمسك الفرس ويمشي بيه وينادي ماذا يفعل او ماذا يعمل لرجل سر الملك بان يكرمه. تخيل بقى حضرتك ان كان الملك البشري عمل كده مع مردخاي، تخيل بقى رب الملك البشري يعمل ايه مع القديسين الافاضل اللي كل ما سرته بيه لما يدوله ويدوا عمله، لما يسمعوا ان في عمل روحي يحتاج الى صلوات ويحتاج الى تعاضدات ماديه ويطلعوا بسخاء وبفرح. تخيلوا ربنا بيقول لك جربوني، ادخلوا في تحدي معايا شوفوني هعمل معاكم ايه. ايه رايك؟ اشجعك ما تدخلش في تحدي مع ربنا، قول له انا هديك وهشوف انت هتعمل ايه معايا. بس خد بالك احنا هندي، ده كان في لغة العهد القديم، لكن احنا في تدبير نعمة الله

هندي مش عشان نشوف ربنا عمل ايه معانا، ده احنا شفنا وعرفنا وقرينا وفهمنا وسمعنا ان ربنا بذل نفسه، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. فالآب بذل ابنه، والمسيح بذل نفسه، احب المسيح ايضا الكنيسة واسلم نفسه من اجلها. كيف لا يهبنا الآب مع المسيح كل شيء؟ وكيف لا يهبنا المسيح كل ما سيرث من الله بصفته ابن الانسان اللي اكمل العمل؟ رب هيدينا كل الخير وكل البركة، بركات روحية وبركات زمنية وقبلها شبع داخلي لكل شيء لا نشعر أنه ينقصنا شيء على الإطلاق. خلينا ندي ونستمتع بهذا التحدي الجميل ونشوف الرب هيعمل معانا إيه. الرب يباركم.

مساء الخير. نرحب بكم في اليوم الثاني من الحدث بتاعنا. حد فاكر اسم الحدث كان اسمه ايه؟ ليك مكان. مصدقين ان كل حد فينا ليه مكان. امبارح كنا بنسمع وقت الخدمه وقت الورش اللي خدناها، كنا بنسمع حاجات بتتكلم عن المراه، حاجات بتتكلم عن الابوه وان العالم يحتاج الى اب. سمعنا حاجه بتتكلم عن الادمانات السلوكيه، سمعنا حاجه بتتكلم عن الكارير والاعمال، وكانت مجموعه ورش مختلفه. وختمنا يومنا امبارح بوقت تسبيح ووقت خدمة. أعتقد كانت رسالة قوية جدا لنا. مصدقين أنه هنتبارك كمان النهاردة في وجودنا في محضر الله. في فيديو كنت لسه بتفرج عليه قريب بيتكلم أنه في لوحة موجودة في متحف اللوفر اسمها كش ملك أو تشيك ميت. اللوحة دي بتتكلم عن أنه الإنسان بيلعب شطرنج قدام الشيطان، وفي في النص ملاك واقف ما بين الاثنين. وظاهر في اللوحة دي الإنسان وهو بيلعب اللعبة اللي عليه الدور يلعبها، هو منكس الرأس كده وحزين وحاسس انه مفيش امل. في الوقت اللي الشيطان قصاده وهو بيلعب واثق جدا من الفوز وحاسس انه خلاص انا كده كسبت كش ملك، الحركة اللي جاية هي خلاص انتهت. عدت سنين كتير واسم اللوحة زي ما هو في المتحف بتاع اللوفر اسمها كش ملك، لغاية ما في وقت كان في حد من ابطال الشطرنج بيزور المتحف ده، وقف قدام اللوحة كتير قوي قاعد يبص لها. بعدين نادى على حد من المسؤولين قال له اللوحة دي اسمها غلط. قال له ليه؟ قال له اللوحة دي مفروض ما يكونش اسمها كش ملك، مفروض يكون اسمها خطوة أخيرة للملك، لأنه في لعبة هنا كان المفروض الإنسان وهو بيلعبها لو عمل الحركة دي خلاص خرج الملك من الوضع اللي هو فيه ويقلب الجيم وهو اللي يكسب. بس لأنه وقتها، وده دور الشيطان اللي بيعمله، أنه أوقات بيحجب عيني، كان قدامه حركة واحدة بس. اللوحة دي على فكرة حقيقية وموجودة، ممكن تدوروا عليها، اسمها كش ملك في متحف اللوفر. كانت حركة واحدة بس كان ممكن تنهي الجيم لصالحه. بس إبليس بيعمل إيه؟ حاجب عينه، هو مش شايف إنه في إيده خطوة واحدة كان يعملها كان قلب الجيم لصالحه. بدل ما كان قاعد وهو بيلعب وهو مكسور وحاس إنه خلاص الجيم خلص والشيطان قصادي أو اللاعب التاني اللي هو المفروض ممثل في الشيطان يعني كسب، كان الجيم هيتقلب العكس. ده اللي ربنا عايز يقوله، افتح عينك وافتح قلبك تستقبل اللي ليا، مش اللي أنت عايزه، مش اللي أنت شايفه، مش اللي انت شايف انه الجيم خلاص اتقفل. عدت سنين ما حدش خد باله ان اللوحه مرسومه غلط او اسمها غلط، اللوحه مرسومه صح لكن اتفسرت انه خلاص كش ملك، الدور انتهى، الشيطان قاعد منتصر وانا خلاص، لانه مش عايز افكر وحسيت انه خلاص الشيطان انتصر عليا. لكن وقت ما افتح عيني وافتح وداني وادي قلبي للي ربنا عايز يقوله لي، الصوره هتتقلب تماما. نفسي غمض عيني في لحظات قبل ما نبتدي وقتنا، وخلي دي طلبتك وطلبتك، ان يا رب افتح عيني، افتح عينيا يا رب استقبل اللي منك، مش اللي انا عايزه، مش اللي انا شايفه. يا رب سلطانك اعظم من كل حاجه، بس اديني يا رب عين تتفتح، قلبي يا رب يصدق في صلاحك. يا رب صدق انه الجيم اللي انا شايفه مقفول، والامر اللي يمكن انت كل حد فينا يكون جاي بمشكله، جاي بظرف، جاي بحاجه مصعبه عليه يومه او وقته، مشكله كبيره انت بس اللي عارفها، لكن صدق إنه عنده المخرج، هو إله السلطان،

يا رب انا مصدق انك هتسمع لي يا رب النهارده. يا رب النهارده مش هخرج زي ما دخلت، مش هخرج وانا يائس زي ما دخلت. المشكله انا داخل فيها وان انا جاي بيها الكنيسه انا بسيبها عند الباب، واقول انا عندي رب كبير يقدر على اي مشكله، ليه السلطان وليه القدره. صلي من فضلك، صلي الكلمات دي في لحظات، وخلي ده شوق قلبك انه يا رب انت ليك السلطان. افتح عيني يا رب، افتح عيني، ما بقاش قدام ابليس مكسور ومنكس راسي وحاسس ان الدنيا سودة، لكن مصدق انك هتيجي يا رب وتقلب الامر لصالحي. بس اصدق، بس ادي لك وداني، بس اثق فيك وفي سلطانك وفي صلاحك. يا رب انا بشكرك وعظمك لانك اله صالح. اشكرك يا رب لاجل وجودنا يا رب النهارده في محضرك يا رب. مصدقين يا رب ان احنا هنتبارك يا رب وجودك يا رب وسطينا. نثق ان انت حاضر يا رب الفعل يا رب وسطينا، لكن محتاجين يا رب تيجي تزور وتلمس كل قلب يا رب موجود لمسه خاصه من عندك. تعالى ادينا بركه ونعمه ومسحه، قلب يا رب جاهز يقدم لك تسبيحات تليق بشخصك يا رب. ودينا يا رب نسمع يا رب من كلمتك ونتعلم يا رب. النهارده يكون يوم فارق يا رب في حياه كل حد فينا، وحياه كتير قوي يا رب مننا تتغير النهارده يا رب. بنسلمك العمر، بنسلمك المستقبل، بنسلمك ولادنا واشغالنا وظروفنا قدامك يا رب، واثقين ان انت السيد. بنسلمك الدفه وبنقول لك قود انت يا سيد السفينه. اشكرك وعظمك لانك اله صالح وليك كل المجد، امين. الوقت ده وقت مميز جدا، معانا اكرم حليم. كان بقالنا وقت نفسنا يكون موجود معانا، بس بجد مصدقين ومتشجعين ومتباركين بوجوده. نفسي نكون الوقت ده مش وقت عشان نسمع تسبيحات، لكن نرفع تسبيحات كلنا بقلب واحد مع بعض.

مساء الخير، ازيكم؟ ليك مكان على فكرة قدام، ف اللي عايز يطلع قدام يبقى كويس. زي ما كان أخونا بيقول، مش جايين نسمع ترانيم ولا حتى أقود ترنيم، لكن جايين كلنا نسبح الرب. في حاجة في إفكت محطوط، في إفكت محطوط هنا. في مزمور 95 بيقول: هلما نرنم للرب، نهتف لصخرة خلاصنا، نتقدم أمامه بحمد وبترنمات، نهتف له لأن الرب إله عظيم، ملك كبير على كل الآلهة، الذي بيده مقاصير الأرض. الإله العظيم اللي ليه الصفات القوية الجبارة دي، وخزائن الجبال له، الذي له البحر وهو صنعه ويداه سبكتا اليابسة. نعمل ايه؟ هلما نسجد ونركع ونكثو امام الرب خالقنا، لانه هو الهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده. الاله العظيم القوي القدير اللي ليه كل الصفات الحلوه دي، اللي يا بختي ويا بختك ان احنا بننتمي اليه. ويا رعبي لو في حد لسه ما تمتعش بالحضور ده ولسه ما بقاش بينتمي للاله ده. تعالوا في الترنيمات اللي جايه نقول له: يا رب ليك كل السجود والحمد يا ربنا المعبود.

السجود وحدك، لأنك مستحق، مش بس لأنك إله عظيم، لكن لأنك إله عظيم وحبتني محبة عظيمة، ارتضيت تموت لأجلي وأنا مستهلش، ديتني حياة وحياة أفضل. جايين نسجد لك النهاردة، نعبدك، مليانين ضغوطات والأمور صعبة، أمراض ومشاكل وعالم وخطية وشهوة، لكن بنختارك النهاردة أنت النصيب الصالح، نختارك نيجي عند رجليك ونتعلم منك، نشبع لما نشوفك تمشي معانا وتعدينا وتمشينا على مرتفعاتنا.

هو ده إلهي اللي بعبده، هو ده إلهي اللي ما ينفعش أي حاجة أتغنى لها، هو ده اللحن اللي بغنيه. تيموثاوس الأولى 6 عدد 15 بيقول كده: الذي سيبينه في أوقاته المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب. دايما يعني لما أقعد أسبح الرب أحب أشغل مخي بصفاته الجميلة، وأقعد أقول دايما لنفسي أنا تبع الإله ده. يمكن اتعودنا من وإحنا صغيرين أنه بنقول ملك الملوك ورب الأرباب، الإله القدير، بس لما تقعد تتأمل فيها كده وما تاخدهاش يعني باعتياديتها كده تلاقي الموضوع كبير قوي. الإله ده هو رأس الكنيسة، وأنا الجسد، أنا بنتمي للإله ده. أي فخر وأي امتياز ليا. ملك الملوك ورب الأرباب الذي وحده له عدم الموت، ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه، الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. رضي يموت علشاني، رضي يديني حياة لأنه بيحبني، وبالمحبة دي أنا بفتخر. حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب خلصنا يسوع المسيح. هو ده اللي جايين على اسمه النهاردة. الترنيمة اللي جاية بتقول كده: أطفال وشباب وشيوخ لي بفرحة مسبحين. هو ده فخر الكنيسة وجمالها، سدها المسيح. كفاية قعدت على نقف نسبح الرب بنشاط.

يروح دانيال والفتية الثلاثة يتاخدوا من بيوتهم ويتسيبوا في أرض غريبة ما عرفوش فيها حد، ودول يعني عيال مش وش بهدلة، يعني ما كانوش في مستوى فكري أو اجتماعي قليل، لكن كانوا من الناس اللي يعني بيه ابن بيه كده، عارفين لما يقول لك أنا بيه ابن بيه، نفس الفكرة. قال لهم هاتوا فتيانا بلا عيب، راحوا جابوا دول، هم دول اللي بلا عيب. ودايما بقف كده واشوف المقياس بتاع دانيال، ابص لروحي. دانيال جعل في قلبه انه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر، مش وقرر انه مش هيعمل كده. وقعد يقول عملها ازاي ده، ويقول فتية الثلاثه مش هنسجد، عملوها ازاي دي، ده انا في حاجات قد كده هو ببيع وبسجد. وقعد اقول يمكن طيب يعني لما عدت معايا المره دي ما كانش الاغراء قوي، يمكن لما يجي اغراء قوي يبقى موضوع اصعب، يمكن اعديها في 100 جنيه ولا في 200 جنيه وابقى امين جدا. طب لو كان قدامي مليون جنيه طيب، ويحتمل ان هم مش بتوع حد، هاخدهم ولا هعمل ايه؟ والمقياس بيزيد. ترى الموضوع مش ان هم لما راحوا بلد غريبه وكان مسموح لهم وكان ينفع، وكان ينفع يقولوا احنا في بلد غريبه وينفع بقى ناكل يعني عادي، يعني هنعمل ايه؟ طيب ما احنا مقصورين، ده احنا متاخدين غصب. لا، اصل هم ده مش اللي اتعودوا عليه، هو اتعود على حاجه تانية. لما كان كل يوم بيفتح الكوة وبيصلي، هو ما عملش كده بس عشان الامر ده، لكن زي ما متعود كل يوم، انا كل يوم قاعد معاه، انا كل يوم بتعلم، كل يوم بتهذب، بتصنفر كده، بتربى، ولا ما بيحصلش ده قدامه؟ ده اللي بقوله الروحي، لو بيحصل هيبقوا الفتية وقفوا قدام نبوخذ نصر. نبوخذ نصر كان اقوى، يعني مملكته في الوقت ده كانت اقوى من مملكة مصر، اقوى من الفراعنة مصر القديمة. بيقولوش يا جلالة الملك يعني مش هنعرف نجاوبك، يا نبوخذ نصر ايه اللي اداهم السلطان ده والوقفة دي، الوقفة مع ملك الملوك والقعدة مع ملك الملوك ورب الأرباب؟ هو ده اللي بيديني ان انا اقف امام الملوك يقف. هو قال كده، ما يهمنا ان نجيبك، مش هنجاوبك على اللي انت بتقوله. طب هتترموا في النار، نترمي في النار، بس احنا عارفين ان اللي هيبقى معانا شبيه بابن الآلهة. لما هخلع عيني من هنا وعلق عيني على هناك واشوف إلهي بعظمته واتهذب، وزي ما انا بقول كده دايما ربيني، قعدني معاك وربيني كده، لما اقعد معاه كل يوم اسمعه واكلمه

من الكلمة يهذبني أعرف أخلع إيدي منها. عالي الفوق أنا رافع إيدي وبعز أنا مش عايز حاجة إن كانت مش راح ترضيك. مش أي حد يرنم الترنيمة دي. كل مرة برنم الترنيمة بحس إن أنا يا عم أنت بتقولي بس هل بعز مش قادر؟ بعز قادر بتقول مش عايز حاجة ولا لسه متبت في شوية حاجات؟ رب ادينا معونة وسندة إن احنا نخلع ايدينا منها. أمين. تعال صلي معايا الكلمات الجميلة دي.

سلمنا الدفة كتير لغيرك، سلمنا الدفة كتير لشطارتنا، لكن جايين بنقول لك سود علينا النهاردة. تمتلك العمر كله، انت تستحق لانك انت اللي اشتريت العمر ده. ساعدنا نقعد معاك اكتر، وساعدنا نشبع منك اكتر، تملى الحياة وتفيد فينا بروحك، نتغير الى تلك الصورة، نقدر نقف بثقة وبعز وندوس على العالم وعلى الشهوة وعلى المغريات. نتعلق بيك انت وحدك يا سيد. بركة خاصة للدكتور شادي جورج، تديله مسحة من عندك النهاردة، اتكلم بكلامك مش بكلامه هو، بأفكارك. مصدقين انك هتتلامس مع كل واحد فينا النهاردة، لانك عن كل واحد منا لست ببعيد. ليك كل المجد. Amen. I

امين. ربنا يباركك يا اخونا اكرم، ربنا يباركك واستخدمك. تيجوا قبل ما يكون لنا وقت في نسمع كلمه الرب، ينفع كل اثنين او كل ثلاثه جنب بعض، صلي بالبركه لاخوك اللي جنبك، وصلي البركه لاجل اختك اللي جنبك. يمكن نكون مش عارفين بعض كلنا، بس صلي بالبركه. يا رب انا بطلب بركه لاخويا. كل تسبيحه قلناها، كل كلمه رنمناها، الوقت الصعب بيعدي. هو الملك، هو السيد. صدق ان هو المسيطر، صدق انه لسه في حركه اخيره، بس ادي وزني صوته. صلي من فضلك مع اخوك اللي جنبك، لو اسرتك اللي جنبك صلي معاهم. يا رب اطلب بركه وحمايه على بيتي وعيلتي. كل حاجه انا خايف منها يا رب بكره تارك كل اموري لديك. انت رب نعيشني على كفك، انت جابلني، انت عارف كل تفاصيلي. زي ما بقول كده الترنيمه، يا قاري كل تفاصيلي وخابرها. يا رب انت اللي عاملني، انت اللي صانعني. تقدر تتدخل يا رب. قل كلمه. صلي وانت مصدق، قل كلمه يا رب الان. قلبي مصدق ومستني وعودك، مستني سلطانك، مستني صلاحك يبان يا رب في حياتي. بس ادي لك قلبي وافتح

باب واقول لك تعالى يا رب ادخل، تعالى خد مكانك، تعالى خد راحتك جوايا، تعالى خد راحتك جوايا، تعالى يا رب ما تخلينيش اكون بمشي بتفكيري وبطريقتي اللي ياما تعبتني، لكن هسلمك ومصدق انه السلام يا رب هو من عندك. اشكرك لاجل كل سلام بتزرعه جوانا.

يا رب سلمك القلب، سلمك الوقت اللي جاي ده يا رب. جهز قلبي يا رب ياخد منك يا رب اللي على قلبك ليا يا رب. يفضل تاريخ مميز في حياتي الوقت اللي بجدد عهدي، حتى لو كنت خدت عهود تاني قدامك قبل كده، برجع وجدد عهودي يا سيد، برجع وبكسر كل قيد، برجع عن كل إله عبدته معاك، وأعلن سلطانك يا سيد على بيتي وحياتي وعلاقاتي وشغلي وولادي. سلطانك يا رب على كل حاجة بملكها، لأن هي من عندك.

0: أمين أمين. هنكمل تاني وقت تسبيحات بعد الخدمة مع أخونا أكرم. الوقت ده جاهزين معنا الدكتور شادي جورج، بنصلي بركة ومسحة خاصة ليه الوقت اللي جاي.
1: شكرا. ليك مكان، ليك مكان، ليك مكان على أي أساس يعني؟ على أي أساس ليك مكان؟ نقول للناس ليك مكان، وعندك شعار كبير بنقول للناس ليك مكان. طبعا مكان في أبدية سعيدة. ليك مكان على أي أساس؟ مين اللي جهزولك؟ مين اللي خلاك تبقى عندك هذه الثقة إن إحنا نقدر نقول لك ليك مكان؟ لو سألت الناس برا، كل الناس اللي حوالينا برا، لو سألت أي إنسان عن المكان اللي رايحه تقدر تقول له ليك مكان هيصدقك؟ كل الناس متوترة جدا وما عندهاش أي يقين فيما يتعلق فيما بعد. وما نحن بنتكلم على ليك مكان إزاي، وبثقة بالنادي أنه ليك مكان، ما تخافش، والمستقبل بالنسبة لنا مضمون، ما عندناش علامة استفهام زي ما كل البشر عندها علامة استفهام. كل الناس اللي حوالينا، كل الشرائع اللي حوالينا ما عندهاش يقين فيما بعد. أما نحن بنتكلم ليه بنقول ليك مكان؟ لأن احنا عارفين مين اللي عدلنا المكان، احنا عارفينه، وهو لما زال حي، وهو قال كده في بيت أبي منازل كثيرة، وقال لي فإني كنت قد قلت لكم أن أذهب وأعد لكم مكان. فهو هو ده اللي احنا هنبص عليه النهارده، مش على روحنا، مش على روحنا، هنبص على عدلنا المكان بحيث ان احنا يبقى عندنا ثقة ان احنا نحكي عنه ونقول ما تخافش يا بنتي، ما تخافيش يا ابني، ما تخافش، ليك مكان. مش لانه اي حد هو جاهزه، لا، هو اللي احنا عارفين مين اللي جاهزه. انا زمان لعبت رياضة كتير، ومن ضمن محاولاتي في البحث عن الرياضة المناسبة كنت بلعب جري. في وقت من الاوقات كنت بلعب جري، كان المدرب يقول كنت بلعب جري لان انا كنت قصير قامه نسبيا بالنسبه للسن بتاعي، فكان يقول وانا بلعب لازم يعتمد على السرعه مش على الجري الطويل. فكان المدرب يقول مفيش امل انك تكسب غير حاجه واحده بس، مالكش دعوه باللي حواليك، بص على خط النهايه، بص على خط النهايه واجري في اتجاه خط النهايه، مالكش دعوه باللي حواليك، حتى ما تبصش على نفسك وما تفكرش في نفسك، فكر في شيء واحد بس، بص على خط النهاية. ده الكلام اللي اتقال في رسالة العبرانيين أيضا، وإذ لنا سحابة من كان بالمناسبة كان بيتكلم على على على استاد وعلى ناس بتجري بالضبط. إذ لنا سحابة من الشهود محيطة لنا قاعدة في الاستاد، فلنطرح كل الثقل والخطيئة. كان لما يجروا في الأولمبياد لازم يقلعوا كل حاجة، لازم عشان ما يبقاش تقيل. أنا بشوف جماعة اللي بيجروا بيلبسوا حاجات خفيفة قوي، مش كون لابس، ما عندوش أثقال. فلنخلع كل الثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر يعني نجري، الأصل بتاعها نجري، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. طب وبعدين؟ ناظرين إلى رئيس الإيمان، خط النهاية، رئيس

رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. النهاردة ليك مكان، لأن احنا عارفين اللي جاهز لك المكان وحافظينه وفاهمين هو عمل ايه. فالنهاردة هنبص على اللي جاهز المكان، مش هنبص على روحنا ولا نبص على اللي حوالينا. اللي حوالينا محبطين جدا الحقيقة، وأنا محبط من نفسي، أنا زعلان مني، أنا مش مبسوط مني، فأنا مش هبص على روحي ولا هبص على اللي حواليا، لكن هبص عليه. 700 سنة قبل مجيء الرب يسوع تنبأ أشعياء عن اللي جاي ده وعن شغله، وشافها من خلال الصورة اللي حواليه، من خلال الفشل العام اللي كان موجود، وشاف هو جاي يعمل ايه. وده اللي احنا نقراه مع بعض في، لو تفضلوا حضراتكم نقرا مع بعض من سفر أشعياء 59، صح 59 من سفر أشعياء. وهو هيحكي عن الأحوال اللي حوالينا، وهو ده بروح النبوة، وهيقول امتى هو هيتدخل، وهيقول هو امتى هيتدخل، وهنشوف ازاي في العهد الجديد في آية صغيرة جدا تم هذا الأمر بوضوح شديد. أشعياء 59، الحقيقة كان نفسي أرى الإصحاح كله، لأن الإصحاح بيحكي عن الحانة اللي وصل إليها البشرية. وبعد كده فنهار بس من أول عدد 9، وهو بيحكي على اللي بره، اللي بيحكي على الظروف اللي دفعت ده بالروح النبوة، وعلى الظروف اللي هتدفع اللي هيجي عشان يجهز لي ويجهز لك مكان. والأمر المكلف ما كانتش سهلة. نبدأ من 9، بيحكي عن الدنيا وبيقول اللي حصل نتيجة الخطية، من أجل ذلك ابتعد الحق عنا ولم يدركنا العدل. ننتظر نورا فإذا ظلام، ضياء فنسير في ظلام دامس، نتلمس الحائط كعمي وكالذي بلا أعين نتجسس. قد عثرنا في الظهر كما في العتمة، في الضباب كموتى، نزأر كلنا كدبة وكحمائم هادرا نهدر، يعني بنبكي. ننتظر عدلا وليس هو، خلاصا فيبتعد عنا، لأن معاصينا كثرت أمامك وخطايانا تشهد علينا، لأن معاصينا معنا وأثامنا نعرفها، تعدينا وكذبنا على الرب وحدنا من وراء إلهنا، تكلمنا بالظلم والمعصية، حبلنا ولهجنا من قلب بكلام الكذب، وقد ارتد الحق إلى الوراء، ما عادش الحق قدام، الحق بورا، والعدل يقف بعيدا، لأن الصدق سقط في الشارع والاستقامة لا تستطيع الدخول، وصار الصدق معدوما، والحائد عن الشر اللي عاوز يمشي كويس يسلب. فرأى الرب، خلي بالكم من رأى دي مرتين، فرأى الرب وساء في عينيه أنه ليس عدل. عمل إيه؟ فرأى أنه ليس إنسان، وتحير من أنه ليس شفيع، فخلصت ذراعه لنفسه وبره هو عضده. من رسالة العبرانيين هنقرأ عدد 1 في رسالة الإصحاح الأول، هنقرأ آية واحدة بس، بيقول كده في عدد 5:3، الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره، كان مع الرب يسوع، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. تعال يا رب كلمنا، كلم أولادك، كلمة الحق اللي بين إيدينا، تعال كلمنا من فضلك، تعالى ما تحرمناش من كلامك، محتاجين له يا سيدنا الرب. تعال كلم يا رب. أنا سعيد جدا أن يكون هذا الكم من الشباب موجودين أمامك يا رب، افتقد ولادك الشباب دول، تعال كلم كل واحد واحدة، حتى اللي كان جاي وهو مش عارف جاي ليه، تعال يا رب كلم الكبار والصغار، لكن أولادك اللي جايين هنا بحماسة الشباب ينتظروا أن يسمعوا كلمة منك عشان خاطر المسيح. آمين. تفضل. هنبص عليه بس، وفي الآية دي البسيطة جدا اللي احنا قريناها، بعدما صنع بنفسه

تطهير لخطايانا جلس في يمين العظمة. وفي الآية دي خلاصة لكل اللي عمله رب المجد، ومش بس اللي عمله في الماضي واللي بيعمله حاليا، لأن احنا محتاجين قوي اللي بيعمله حاليا. هو صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس، بس هو مش جالس كده وبس، جالس بيعمل حاجة هنعرفها في في في وقتها. لكن تعالوا نتكلم على الصورة، لأن الصورة دي متكررة. صورة الدنيا كان فيها ايه؟ الجزء اللي قريناه من أشعية 59 بيحكي عن حاجتين ضاعوا، حاجتين ضاعوا بسبب الخطية، وحاجتين مهمين جدا بالنسبة للرب. ضاع الحق وضاع العدل. والحق والعدل يقول عنهم الكتاب قاعدة كرسيه، دي الأساس بتاعت ربنا، الحق والعدل. والله هو الحق، وبيبعت الحق باستمرار، وبيرسل الحق في كل صوره، لكن العدل ينتظر ان الناس لما تعرف الحق تعيش في العدل. لكن اللي حصل ان الحق ضاع، وبالتالي الظلم انتشر، فالحق اتملأ، الدنيا اتملت بالكذب. ليه؟ لان ابويا ادم راح ببساطة سلم كل حاجته اللي ربنا ادهاله، اللي اداله كل سلطان، سلمه لإبليس. قال له بقى انا اسمع كلامك، وبدام يسمع كلامه يبقى هو تحتيه. فصار ابويا ادم وامنا حواء تحت ابليس، وابليس قال عليه رب المجد كذاب، وابو كل كذاب، ده بتاع الكذب، ده اللي بينشر في الدنيا كذب، وكذب على كل مستوى، كذب عن بيكذب حتى عن صورة الله، بحس ان في ناس كتيرة بتتكلم عن الله بصورة مختلفة، مش هو ده الله، مش هو ده ربنا، بيصوروه بصور مش حقه، ربنا مش منتقم، ربنا مش ظالم، ربنا مش بيحب الكذب، ربنا حق. لكن الصورة اللي منتشرة، لأن رئيس هذا العالم بيشوه صورة الله بالكذب، ويحاول يقول لك ان الله هو مصدر البلاوي، ربنا مش مصدر البلاوي، ربنا مش بيبعت بلاوي، ربنا صالح وحاجته صالحة. لكن حتى في مفهومنا حاسين ان الشر هو اللي عمله، هو ما عملش الشر، هو مش بتاع الظلم ولا الظلمة، هو مش هو ما خلقش ظلمة، ده خلق نور. الظلمة لما النور يختفي الظلمة تبان، هو نور وخلق النور، لكن العالم كله قد وضع في الشرير فاتملأ بالكذب، والناس كلها بتكذب على بعض، وكل الناس بتكذب على بعض، في البيوت الناس بتكذب على بعض، الرجالة بتكذب على الزوجات، العيال بيكذبوا على والديهم، يقول أنا رايح، يا راجل ده أنا راكب قطر وقدامي بنوتة بتتكلم في التليفون وبتقول لأبوها أو مش عارف أمها، أيوة يا ماما أنا راكب قطر، وهي راكبة مع واحد، تقول له أيوة ماما أنا عندي محاضرة، محاضرة؟ أنا كذب، كله كذب، لأن العالم اتملأ بالكذب، وده اللي كان زعلان عليه في الجزء اللي احنا قريناه ده، إن الكذب صار ابتعد الحق عنا، مفيش، بقيت كله كذب. مرتعب أنا شخصيا جدا من، أنا متخلف جدا في أمور الكمبيوتر، أنا مش يعني مش مش مش عارف يعني، أجيب عيالي يعلموني يقعد يعلمني، عرفت أعلم في المدبل مصباح ناسي، كل شوية أقول له تعالى علمني، مش عارف. لكن مرتعب جدا من الـ AI. أنا زمان كنت خايف من الفيسبوك لدرجة إن أنا ما جبتوش، لكن لا ده طلع غلبان، ده الـ AI ده حاجة، ده كده الصورة مش حقيقية والكلام مش حقيقي، يا عم دي حاجة مرعبة جدا، ما انتش مش قادر تصدق خبر في كل الميديا. وبالمناسبة الكذب اللي مليان في الدنيا بتلعبه الأمم، رؤساء الجمهوريات، الحرب اللي قايمة دي كلها كذب، دول بيقولوا على دول كذب، كله ده بيقولوا على كذب، الدنيا اتملت كذب. حاجة حزين جدا للرب ان الدنيا اللي خلقها حلوة بقت مليانة كذب على كل قياس، على كل قياس. الأولاد بيكذبوا على والديهم، والبنات بيكذبوا على أمهاتهم، والأزواج بيكذبوا على الزوجات، كذب، اتملت الدنيا كذب، زعلان ربنا.

هنا من هذه الصورة. إذا كنا ننتظر ضياء فنصير في ظلام دامس. يعني حتى بيقول لك قد عصرنا في الظهر كما في العتمة، في الضباب كموتى. كذب، فاتملت الدنيا كذب، وربنا الحق، والحق والعدل قاعدة كرسي. طب ايه حكاية العدل؟ العدل يعني العدل في ظلم، والظلم ليه أيها الأحباء؟ طبعا ان الحق ضاع يبقى الظلم جه، لكن الظلم كمان لأن الدنيا الشيء الأساسي في الدنيا دلوقتي اللي بيحرك كل الناس وبيحرك كل الشعوب هو الفلوس. والفلوس في طبيعتها أيها الأحباء ظالمة، وربنا سماها مال الظلم. ليه سماها مال الظلم؟ لأنها عمرها ما تكون عادلة، عمرها ما تكون عادلة. ناس تشقى بالأيام وتحصل قد كده، وناس تتجمع لايكات تحصل قد كده. إيه الظلم ده؟ لأن الرأسمالية والفلوس أصبحت كل اللي الحروب دي سببها إيه؟ الحروب دي يعني سببها إيه؟ سببها رغبة الإنسان في التملك، وشعوب مش عاوزة شعوب أخرى تعيش، وعايزة تستحوذ على على على، وعشان كده يعمل إيه؟ يبعت طيارات ويضرب ناس، تموت أطفال، يموتوا آلاف الأطفال عشان شعوب جشعة على شعوب، لأن في الظلم، والظلم نتج من غيبة الحق. ضاع الحق فزاد ما فيش حد. زعلان ربنا من هذه الأمور، زعلان إنه ما عادش فيه حق ولا عاد فيه عدل، زعلان جدا من هذا الأمر. عشان كده رأى في الآخر زي ما بيقول هنا الحتة، وأنا قلت لكم خلي بالكم إنه هو في حاجتين. فرأى الرب وساء في عينيه أنه ليس عد. اللي بيعملوه الناس مع بعض إيه؟ الخناق اللي في المحاكم سببه إيه؟ سبب الفلوس. والناس تظلم بعض إزاي؟ الناس الإخوات بيظلموا بعض إزاي؟ في الميراث وغير الميراث بسبب الفلوس. في ظلم، وفي ناس مش عارفة تعيش بسبب الظلم، والظلم سببه إن العدل ضاع وإن الحق ضاع، والحاجتين دول مزعلين ربنا. فرأى وساء في عينيه، ده بيتكلم بالنبوة، وراح قال إيه بقى؟ طب هنسيب الدنيا كده؟ احنا بنتكلم عن طب فين المكان، فين المكان، فين الأمان؟ هيسيب الدنيا كده اللي خلقها دي بتاعته، الدنيا دي بتاعته، والناس دول بتوعه، والخليقة كلها اللي بتأني دي بتاعته، صعبان عليه خليته. طب هيفضل كده ساكت؟ فأقول هنا فرأى الأولانية وساء في عينيه أنه ليس عدل، ورأى تاني فرأى أنه ليس إنسان، وتحير من أنه ما فيش حد. وبعت ما بعت، بعت أنبياء ما بعت، مش نافع العملية، وبعت كذا مرة ما فيش، مش نافع العملية. فرأى أنه ليس إنسان، وتحير من أنه ليس في شفيع، ما حدش هيحل. فعمل إيه؟ قرر أنه يعمل الحل بنفسه، فخلص زراعه لنفسه وبره هو عضده. قرر أنه هو اللي يحلها بنفسه، وده اللي الناس مش قادرة تستقبله ولا قادرة تفهمه، لأن الإنسان مش عاوز حد يحلله. الإنسان جبار، الإنسان عنده إحساس أنه يقدر يعملها، لكن هو قال ليس إنسان. فرأى أنه ليس إنسان، محدش، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاح، ليس ولا واحد، مفيش أمل في البشرية. البشرية كلها سقطت أيها الأحباء. البشرية نقدر بتعبيرات الثانوية العامة، لم ينجح أحد في مدرسة البشرية، وهو شاف كده. طب هيسيبها كده خربانة؟ هيسيبها كده بلا عدل وبلا حق؟ هيسيبها كده؟ لا، ورغم انه فاهم خالص وفهم وساء الامر في عينيه، قرر انه يحلها بنفسه. ايوه، الاله قرر انه يحلها بنفسه. الاله قرر الشيء الصعب اللي الناس مش متخيله، ينزل ويجي وسط البشر وياخد جسد، وبعدين طب كويس اهو نزل،
وسط البشر.

يموت وموتة وحشة. يعني هو قرر يعملها ماشي، قرر انه يخلص طيب ماشي، ولو انه امر صعب. انا اتخيل ان الاله يحد نفسه جدا في جسد، يتعب وينام ويجوع ويعطش ويحق. الاله ملك الملوك اللي كنا بنرنم له، ملك الملوك رب العالمين، يحد نفسه في جسد انساني ضعيف. وبعد كده الجسد محدود، وبعد كده يموت على صليب. دوني عقلكم، هو ده الخلاص، ما فيش غير. فرأوا أنه ليس إنسان وتحير من أنه ليس شفيع. ما فيش حل غير كده، هو الحل اللي عنده. جماعة لما ابتدي بولس يروح إلى اليونان، اليونان دي عاصمة الفكر، يعني البلد عاصمة الفكر، كل الفلاسفة طالعين من هناك. وبعدين يروح روما، دي بلد القوة، البلد المستعمرة العالم كله. فيروح يكرز في روما ويروح يكرز في أثينا. يكرز بيحكي عن مين؟ أولا هو يهودي، يعني بولس بالنسبة لهم إنسان يهودي، فهم ما بيحبوش الجنس ده الحقيقة، في عداوة الحقيقة من زمان خالص لليهود الأتقياء، يعني في عداوة لأنه فيهم روح الله زمان، يعني أو على الأقل عندهم المستند بتاعهم لعلاقة بربنا. فهو يهودي زمان، يهودي يعني العالم كله بيكره، الرومان يكرهوا اليهود والجماعة اليونانيين بيكرهوا اليهود. فيجي لهم واحد يهودي اسمه بولس، ينادي ليهم بواحد يهودي اللي هو الرب يسوع. وهذا اليهودي بيشتغل نجار، يعني مش فيلسوف، يعني جاي لنا يهودي بيحكي عن واحد يهودي نجار، وان يهودي النجار ده أدين، أدنوه ودانوه وتعلى على خشبة، يعني مات موت فظيعة. ايه يا عم اللي بتنادي بيه ده؟ انت عايزنا نؤمن بالفكرة دي؟ يهودي بينادي بيتكلم على واحد يهودي نجار بس، هو ده مخلص العالم نجار؟ ايوه. فتحير انه ليس انسان، فخلصت ذراعه لنفسه وبره هو عضده. ايه بره عضده دي؟ قال لك يعني العضد اللي هي المنطقه دي، انا عارف ان كلكم انتوا بتوع الاي جي ما تعرفوش الجسم يعني حتى بالعربي، ده اسمه العضد، ده اسمه الساعد، وده اسمه الكف، ده اسمها صوابع. معلش انا عارف عندنا الازمه دي في الاحفاد. فالعضد ده عشان تسمع العضد تفتكر حد بيعض، العضد ده الحته دي، ودي علامه القوه. فبيقول وعضده بره هو عضده، يعني يعني قوته انه بار، قوته قوه هذا المخلص انه بار. يعني ايه بار؟ يعني لم يعرف خطيه، لم يفعل خطيه، لم يكن فيه خطيه. قوته انه قدوس، من منكم يبكتني على خطيه؟ ده اللي قاله الرب يسوع. قوه هذا المخلص انه مش كانش بلا خطيه، ده ما جاتش في فكره وما عملهاش بايده، ولم تكن تركيبه جواه. الكتاب يحكي كتير على مثلا يقول لك ايوب كان بار، بس بار بالقياسات بتاع زمنه، في السلوك بتاع زمنه، لكن مش في الكينونة. حكى على الأباء كلهم ويلعن عنهم صفات جميلة، لكن كل الأباء ما كانتش في كينونتهم أنهم قديسين أو أبرار. إبراهيم، أبونا إبراهيم أبو الإيمان، غلط، كذب مرتين مع سبق الإصرار والترصدع زي ما بيقول، غلط كذب، وقال على سارة مراته، أخته مش مرات. أبونا إسحاق مش باين له غلطات كثيرة في الكتاب، لكنه أبونا إسحاق كان يميز بين عيل وعيل، كان عنده بيحب إسماعيل أكثر من لا سوري، بيحب أخو اسمه إيه؟ عيسو، بيحب عيسو أكثر من يعقوب. بيميز مش منصف. يعقوب بقى لا حكي

ولا حرج في اللي عمل. دول أباء، دول أباء، دول أباء للرب محافظ على العهود. عشان داود اللي قلبه على حس زي قلب ربنا، مش كده؟ وجدت داود عبد داود. لكن ده بقى المخلص، ده بار في كينونته، تشبيه طبي يعني. أتخيل أن رب المجد لو دخل يعمل عملية ما يعملش أي نوع من التعقيم، لا في ايديه ولا في وجهه ولا في مفهوش، مفهوش أي غلطة، مفهوش أي خطيئة. هذه هي قوة المخلص. ده الكلام اللي قاله الملاك للعذراء مريم: القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ده المخلص، ده اللي جهز لنا المكان لما الدنيا باظت، لما ما عادش فيه حق، لما ما عادش فيه عدل. الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق، حق جه تاني الحق. مين يقدر يقول على نفسه أنا هو الطريق والحق؟ الحق ده الله، لأن الحق يعني الشيء العدل. والدنيا معوجة، لا الدنيا، وهو قال على الجيل المعوج، هو الرب يسوع أتكلم على التعبير المعوج ده. والدنيا دلوقتي بتزيد عواجة، الدنيا عمالة تزيد عواجة، لكن هذا الذي جاء ليخلصني ويخلصك بار في ذاته، قدوس في ذاته، لم يعرف خطية ولم يكن فيه خطية ولم يعرف خطية. الثلاثة دول مهمين جدا. ده اللي شاف ان الدنيا ما فيهاش امل، وما فيش امل في انسان جاي لي بالامل، جاي لي يغير هذه الامور. عمل ايه؟ قال لك بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا. اولا بنفسه، مش حدش تاني، ما رضيش يبعت ملاك، هو جاب نفسه. رسالة العبرانيين دي رسالة الأفضل، هتمشي كده معانا كده إصحاح إصحاح، هتشوف إن هذا المخلص أو الرب يسوع هو يمشي خطوة خطوة، أفضل من ملائكة، أفضل من رئيس الكهنة، أفضل من أي ذبيحة، أفضل من أي مذبح، أفضل من أي عهد، أفضل من أي دم، أفضل، هو الأفضل. فهو بيتكلم كده، وهو بيتكلم على هذا اللي بذبيحة نفسه، كان بيشاور على الكهنة أو رئيس الكهنة لما كان يخش زمان يصنع تطهيرا مؤقتا للمجموعة بتاعته، تطهير مؤقت، يجيب حيوانات ويذبحوا الحيوانات، ويخش رئيس الكهنة مرة واحدة في يوم كيبور أو يوم الخفران، ويخش مرة واحدة هو مرعوب إلى قدس الأقداس، إلى مكان الحضور الإلهي وهو مرعوب، بس يخش بدم. الدم ده يخش بيه على عشان روحه، لأن هو مش طاهر، هو مش مقدس، ليس له بر في ذاته. يخش بالدم ده هو مرعوش، يقدم الذبيحة عن نفسه وبعدين عن الكهنوت وبعدين عن شهوه، ويجري عشان يجي بعد كده رئيس كهنة اللي بعده، وهكذا وهكذا. ده وليك لغاية حل مؤقت، لكن هنا صنع بنفسه، مش بدم خرفان ولا دم تيوس. يقول إذ قدم، فكان بالحري دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب. هو اللي قدم روحه بذبيحة نفسه، بنفسه هو الذبيحة وهو الذابح، وهو اللي داخل بدمه، فوجد فداء أبديا، صنع بنفسه تطهيرا. ده اللي احنا محتاجينه، ده الحتة اللي احنا بندور عليها، التطهير. كل إنسان مهما كان عنده هذا الإحساس، مهما كان إنه نجس، كل إنسان خصوصا لما يرتكب غلطة ما، كل إنسان حتى لو ظهر قدام الناس براذر أندرو
الراجل اللي كان بيهرب

الكتاب المقدس للدول الشيوعية. كان بعدما الاتحاد السوفيتي والدول الشيوعية سقطت، هو حكاها بنفسه من على منبر كنيستنا. فقاعدين كده، كان قاعد جنبي رئيس وزراء البلاد اللي هو كان رؤساء الوزراء قاعدين جنبي كده. وبعدين ابتدى بعد ما رئيس الوزراء قدم البرادر اخي برادر اندرو خادم الرب، وقعد جنبه كده. بعدين طلع برادر اندرو كلمتين راح قاعد ميل عليه رئيس رئيس وزراء الدوله اللي كان فيها، وقال له: اخ اندرو، انا زاني. انا هذا كل هذا الاحسان، كل انسان عنده الاحساس ده لانه في اعماقه عارف انه يحتاج الى تطهير. ده اللي خلى الكتاب المقدس يوصف الخطيه في العهد القديم بالبرص. والبرص هو المرض الوحيد اللي ما كانش عايز دكاتره، لكن كان عاوز كهنه للتطهير. وما يقولش العيان بتاع البرص انه خف، يقول تطهر. ولما الابرص راح للرب يسوع قال له: ان كنت تقدر طهرني. وداود في المزمور بتاعه الجميل اللي احنا ما نقدرش ما نقولوش: طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من السلك. بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، القدوس البار. بس التطهير بتاعه ما كانش كده ظاهري كده زي ما كان بيصلي الزوفة دي اللي هي مجموعة الأعشاب اللي بيعملوها على حاجة عشان ينظفوها. لا لا لا لا لا لا لا، ده تطهير عميق جدا. في شوية حاجات محدش يقدر يعملها غير واحد قدوس نازل مخصوص يعملها، واحد يدفع الثمن. يدفع الثمن. الحتة دي دايما الناس بتتجاهلها. طول ما الرب لو عايز يغفر لي ما يغفر لي، ما هو غفور رحيم. يا عم في ثمن، في حاجات زمان واحنا في ابتدائي. انا بحب احكي زمان، حكايات زمان دي، عارفين ليه؟ لان انا عجوز، فاي واحد كبير يحب يحكي لما كان زمان، لان انا زمان كنت صغير. فكان في يمكن ما اعرفش، بس يمكن 5 أو 6 ابتدائي اللي هو دلوقتي بياخدوه العيال، اللي احنا كنا بناخده 5 أو 6 بياخدوه في الكي جي 1 دلوقتي، نفس المستوى. فكان في زمان مش عارف، كان يعني طبعا احنا ياخدونا كل السنه في شخصيتين، عادل واحمد، وعادل واحمد، احمد عادل، عادل، كل السنه بنقرا القصه دي. زي فلفل شرف شرشر نط شرشر فط، ده كان كتاب في اولى ابتدائي، معلش زمان في القرن الماضي، منا من القرن الماضي. بس كان في قصه جميله كده، ان احمد وعادل بيلعبوا كره القدم في الشارع. هو الموضوع ان احنا ما نلعبش كره قدم في الشارع، ده الموضوع الاساسي التربوي يعني. فاحمد وعادل بيلعبوا كره قدم في الشارع، فالكره جت في ازاز بتاع الاستاذ عبد السلام، فكسر الازاز بتاع الاستاذ عبد السلام. فنزل عبد السلام يكلم مع احمد وعادل، فاحمد قال له: انا اسف يا عمي، انا اسف. وبعدين وعادل قال له: انا قلت الاولاني يا احمد، يبقى الثاني عادل. يا عادل يا يا يا يا عمي، انا اسف ان انا كسرت الزجاج. والاولاني: يا عمي انا اسف كسرت الزجاج. يقول له ايه؟ لا، عبد السلام يقول له: انت اسف لانك كسرت الزجاج، وعادل واخوك اسف انه كسر الزجاج، ومن يدفع ثمن الزجاج المكسور؟ من يدفع الثمن؟ وده اللي عمله. بس لو كان هو مش بار، لو كان هو مش بار، كان هيبقى زي الكهنة. الكهنة بيقدم عن نفسه لأنه في غلطة، فكان هيقول: لا، طب ما هو مستفيد، ما هو بيقدم الذبيحة عن روحه، لأنه هو مستفيد لأنه غلطان. لا، ده قدوس، لم يعرف خطية، لم يكن فيه خطية، لم يفعل خطية. لا، ما عملها لمين؟ مش عشان ده بيدفع ثمن الزجاج المكسور، ده ثمن الخطية، أجرة الخطية موت، ودفعها. ما حدش يقدر يعملها غيره. دي نمره واحد. نمره اثنين، يجيب مصدر الخطيه بقى، مش مصدر الخطيه اللي معكنن علينا، يجيب ابليس ويحطه تحت رجليه

يقول كده إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعتق أولئك اللي هو أنا وأنت يعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل أيام حياتهم تحت العبودية. تعال يا عم إيه أول حاجة أنت مخوف بها الناس؟ الموت رعبهم. أيها الأحباء اللي ما يعرفش الرب يسوع حقيقة وما يختبروش ما بيعرفش ينام يخاف موت من الموت.

تخاف الناس بإيه؟ على كلهم تحت، كلهم هيموتوا، كلهم هيموتوا، وأنا أنا بتوع الموت. ماشي، إيه الموت أهو، أديني موت، هات سلاحك موت. قال رئيس الحياة مات، الشيطان وأخوانه، رئيس الحياة مات. ثالث يوم فينك؟ يوم الرب يسوع، فينك؟ فينك يا بتاع الموت؟ أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقف كده. الحاجة الثانية، يبقى الحاجة الأولانية دفعت ثمن بتاع الخطايا، الحاجة الثانية غلب لنا إبليس، الحاجة الثالثة بعت لنا الروح القدس، روح القيامة عشان يعمل فينا حاجة جديدة. هو ده اللي مخلي عندنا يقين بالمكان الجديد، ان في شغل للروح القدس. هو بعت الروح القدس، كان محتجب قبل كده، كان الروح القدس كان بيتبعت، ربنا يبعته يعمل مهمه وياخده من، يبعته لشاول يروح يقول كلمتين وياخده منه تاني، لكن ما كانش متاح للناس اللي كانت الخطيه وهذا السوء وسيطره ابليس كان لابد. عشان كده بيقولها صراحه، لان الروح لم يكن قد اعطي بعد، لان يسوع لم يكن قد مجد بعد في انجيل يوحنا. فهو اعطانا الروح وبعت لنا الروح يسكن فينا ويصنع مننا انسان جديد، انسان جديد. هو ده الشغل بتاع التطهير، مش شغل كده وبس، لا ده فتح الجرح ونظفه على الاخر، وموت الميكروب وموت المصدر اللي بيجوا منه الميكروب. يا خساره، يا خساره. كان عايز هللويا دي، بس معانا ما بيحبوش هللويا، مش عارف ليه، بروستانت ما بيحبوش هللويا. راديكال، تطهير راديكال، هو ده تطهير بعدما صنع بنفسه لانه قدوس تطهيرا لخطايانا. جلس. عارفين انه في قدس الاقداس حيث كان يدخل رئيس الكهنه مره واحده كل سنه ليقدم، ليصنع تطهيرا عن نفسه وعن المؤمنين او عن الناس اللي وراه، ها كانش في كرسي في قدس الاقداس، مش هيريح، ما يقدرش يريح لانه هيغلط، وهو شخصيا هيغلط فبيجري. انما ده صنع تطهيرا لخطايانا وجلس. فنش، الشغل خلص. وده اللي قاله على الصليب. حد عارف قال ايه على الصليب؟ قد اكمل. حد يعرفها يا ريتكم تعرفوها باليوناني، يعني حلوه قوي، تتلستاي، قد اكمل. جلس بعدما صنع بنفسه، هاليلويا، تطهيرا لخطايانا، حل راديكال، مش هرجع تاني العمليه، الميكروب مش هيشتغل تاني، الميكروب ميت. ودفع الثمن كامل، دفع الثمن، موت ابليس، غلب لنا ابليس وبعت لنا الروح القدس. هذا هو التطهير الكامل بتاع رب يسوع. وجلس. طب يعمل ايه دلوقتي؟ قال خلاص، خلاص من جهه الخلاص، بس انا عارف عيالي في الدنيا، وما زالت اجسادهم متأثرة بالدنيا وانطبعت فيها من علاقتهم بالدنيا. بقي في ثلاث حاجات في أجسادهم بتضعف، وما كانش رب قصد ربنا أبدا إن الأجساد تضعف. أجسادهم بتغلط، اسمع دي، وما كانش في قصد لله إن إحنا نغلط. والحاجة الثالثة، الأجساد بتتحلل وتضيع، وده مش قصد ربنا. فلا قصده أنك أنت تضعف جسديا، ولا تتحلل وتموت وتتحلل، ولا أنك تغلط. طب يعمل إيه؟ وهو في جلسته فوق بيشفع فينا. دي الحتة اللي أنا عايز أقول لكل الناس النهاردة، ضعيف، بتغلط، خايف من ان جسمك يضيع، ما تخافش، لان في وقت بقى
ده في وقت اللي احنا مستنين ميه يسميه كتاب ان ننتظر مخلصا

لكي يغير جسد وضعنا لكي نصير حس زي جسده النوراني ده مش هيتحلل ومش هيضعف مش هيغلط. هذا هو فداء الأجساد. المرحلة الثالثة أو الأخيرة اللي هنستمتع فيها بالانطلاق الكامل لما يجي الرب يسوع، وهذه الأجساد تتغير، لأن لابد، لأن هذا الفاسد يلبس عدم فساد والمائت يلبس عدم موت. من هنا لغاية لما تتحقق الحكاية دي في إيه؟ في يسوع قاعد بيشفع. يقول كده في رسالة يوحنا: إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الله الآب. يسوع المسيح البار يعني بيشفع. يعني بص يا رب، العدل الإلهي يقتضي إن يعني في المحاكم يقتضي أن يكون في الادعاء النيابة. ليه؟ ده العدل. قول اللي عندك، يقف المندوب بتاع النيابة ويقول: هذا المتهم الماثل أمامكم عمل كذا وكذا وكذا. ده العدل، يديله حر ويقف الدفاع يتكلم في العدل الإلهي. فالشيطان في العدل الإلهي بيشتكي على أخواتنا. يعني يشتكي على أخواتنا كل يوم، كده بيقول كده المشتكي يشتكي على أخوة لنا كل يوم. يعني بس يا رب، بقى معقول دول عيالك؟ معقول دول عيالك اللي طول النهار سهرانين قدام الحاجات الخليعة؟ معقول دي بنتك اللي بتكذب؟ أهو هو بيقدم شكاية، بيشتكي على إخواتنا ليل ونهار. معقول ده بيقول أنا مفدي ومغسول بالدم وديك شايف حياته؟ معقول دي بنتك وديك شايفها بتجري ورا كلام الناس وعايزة ده يبص لها وعايزة ده يكلمها؟ معقول لو بنتك دي بتعمل الشات ده؟ معقول ده الشيطان مشتكي؟ أهو دليل الاتهام، أهو دليل الاتهام ده. معقول ده ابنك اللي بيفكر الأفكار الشريرة دي على أخوه؟ أهو عم طول النهار عمال يشتكي. فيسوع الجالس على يمين العظمة في الأعالي يقف ويقول: دول ولادي، دم يكفي، دم يغطيهم. هذه الشفاعة، دم يغطيهم. أبا أنا ضعيف، دم يغطيك. هذه قد ده الدور بتاع النيابة، بتاع الدفاع، بتاع الشفاعة، واقف يشفع فينا ليل ونهار. بنتي ما تخافيش، ابني ما تخافش. إن كنت حبيت الرب يسوع من كل قلبك وفتحت قلبك في يوم، لكنك ضعفت، لكنك غلط، ففي اللي قاعد يشفع ليل ونهار بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا. جلس على يمين العظمة، هناك بيقدم دمه باستمرار. فتعبير بتفرج عليه، احنا بنحب نتفرج عليه طول النهار في التلفزيونات واحنا بنتفرج على المحاكم. يقول لك dismissed، خلاص بريء. مش بريء لان انت بريء، بريء لان الدم مكفيه، فانت حسبته بريئا على حساب الدم. انت وحش، ما هو عارف. في واحد محامي، في واحد قاضي انا بتفرج عليه لان احافظ اسمه الحقيقه، بيجيب حتت كده بحب بتفرج عليه، يعني يندع على المتهم يقول له: فلان أنا متأكد إنك كذا وكذا وكذا، أنا متأكد إنك أنت مجرم، بس الورق اللي قدامي بيقول أنت مش مجرم، فأنا هحسبك بريء، بس أنت مش بريء. فإحنا محسوبين أبرار، إحنا مش أبرار. الإنسان من زمان عاوز يقول لربنا: أنا حلو، أنا كويس، بس وأنا حلو ولا أنا كويس؟ ومقاييس الله عالية جدا في الحلاوة والكواسة. فيش غير انك تستخبى في الدم، دم المسيح.

والدم ده فعال وهيفضل شغال. ويا بنتي ويا ابني، إن كنت في أي مرحلة، كنت في الضعف في الغلط، ما تخافش. إن أخطأ أحدنا فلنا شفيع عند الله الآب يسوع المسيح البار. ها بحبه ليه؟ احنا بنحبه ليه؟ شغله كامل. ليك مكان على اي حساب؟ على حساب الشغل ده. ليك مكان على حساب الشغل ده. من ده مش شغل اي انسان عادي، ده شغل القدوس. بس بعد ما صنع بنفسه، ما بعتش ملاك، ما بعتش ملاك. نمنم. ليه جي لنا؟ ليه جي لنا؟ ازاي جي وساب المجد الرفيع وتولد بسيط نجار فقير رغم اللي كان له من غنى؟ ليه جي وعاش على أرض الشقة وإيه فيها لقى غير الجحود والأسية والأتعاب والعنى؟ كانش ينفع يحلها من بعيد من هناك، ما كانش ينفع يبعت بداله ملاك. ليه جي بنفسه لنا؟ ازاي جه رضي يكون تتميم للنبوة اللي اتقالت من قرون؟ لا صورة لي ولا منظر فننظر إليه، ولا جمال فنشتهيه، وكأن مخفي عنه العيون محدش بيعتنى. خبز الحياة جاع دخل بالجوع، تجربة طمع الشيطان فيه. الماء الحي عطش، طلب من سامرية خاطية تزقيه. مرة كمان قال أنا عطشان، مزجوا له الخل بالمر وقدموه لي. مالك كل أسرار الخلق ضربوه وسألوه، اتنبأ ضربك مين؟ واللي ليه كل سلطان، واللي ليه كل سلطان. سابوه الأتباع اللي كان باعه وخان، واللي هرب ونفد بجلده عريان، واللي ثلاث مرات ينكروا رغم التحذير والإعلان، افتكروه متساء للهلاك والفنى. نور العالم غموله العينين. مالك كل أسرار البشر سألوه، اتنبأ ضربك مين؟ شيلوه كتلة خشب تحتها وقع وانحنى. ملك الملوك كان تاجه من ايديهم شوك، سولجانه سخرية واستهزاء، ولاجل اكتمال التجريح لبسوه لبسة ملونة. ليه جي لنا؟ وايه من كل ده جنى؟ وايه في السيرة دي ينفع احتفالات؟ ولا هي الاحتفالات بالأرقام المدونة؟ وسط الارتباك والذهول، ملقاش في نفسي غير جواب من كلمته بيقول: صادقة هي الكلمة، مستحقة كل قبول، أن يسوع المسيح جاء من 2000 سنة يخلص الخطاة الذين أولهم أنا. تعال نقف مع بعض نصلي كلنا شباب. أنا بشكر الشباب اللي جه، شكرا شباب، شكرا شباب اللي جيتوا.

عارفين حبايب زي ما بدينا مش عايزين نبص على حد فضلك انا نبص على حد الدنيا مليانه كده مش عايز اقول كام في الميه من اللي احنا بنطلع عليه في يومنا مليان كده عايزين نبص على الحق بس على شخص الرب يسوع هو الحق وهو الوحيد الحق نبص عليه وعلى اللي عمله وركز عليه غمض عينيك وقول له يا رب انا عايز اشوفك انا بس مش عايز اشوف حاجه تاني حتى مش عايز اشوف نفسي مش عايز اشوف خطايا طول النهار ابليس عمال يشتكي عليا بخطاياه وخليني ابعد عنك يا رب خليني اشوفك اثبت عيني عليك اثبت عيني على هذا المخلص الفادي الذي صنع بنفسه تطهيرا لخطيتي صنع بنفسه تطهير كان عارف وهو عارف وما زال يشفع فيا ما زال يشفع فيا ان حبيت تدور على الحق قول يسوع قول يسوع ما عندناش غيره الناس بتتريق علينا برا بس هو ده اللي عمل لي مكان هو ده اللي أنا على حسابه رايح لمكان أقامنا معه وأجلسنا معه هو ده اللي احنا على حسابه على حساب دمه ليا مكان

بشير مرقص جيله كله يميز الكلمة بسرعة في الحقيقة يعني في الوقت في الوقت في الوقت وما كانش بيكتب ديتيلز بتاعت الوعظات سوري المعجزات ما كانش بيكتب تفصيل المعجزات المعجزة الوحيدة اللي قال فيها تفصيل وقال فيها اسم كانت معجزة شفاء الأعمى اللي هو بارتيماوس ابن تيماوس وقال عليه الشحات اللي كان قاعد شحات قال اسمه كان بارتيماوس شخصية معروفة بارتيماوس ابن تيماوس والسمع أن يسوع معدي فصرخ يا يسوع ابن داود ارحمني الناس اللي حواليه ما عجبهمش الكلام ده وانا انا انا انا راجل عجوز بخدم كتير يعني بشوف الحكايه دي خالص في اي خدمه من الخدمات احس ان في ناس عاوزه تقول للي جنبيها ما تسمعش ما تداش احس كده الاقي حد يروح غامس حد الاقي حد يضحك ضحكه الاقي حد يحرك من حد ليه مش عاوزه يروح ليسوع ويقول له اسكت فانتهره الجموع لكنه صرخ اكثر كثيرا يا يسوع ابن داود ارحم انه وقف يسوع قال تعالى اسال سؤال واحد ورد اجابه واحده عاوز ايه ماذا تريد ان افعل قال سيدي أنا أبصر. قل له يا أبا يسوع أشوف. أشوفك وأشوف اللي اتعمل. صلي معي دقيقة كده. أشوفك وأشوف اللي اتعمل ليا. غمض عينك. أشوفك يا رب. رغم اللي حواليا بيحاولوا يقولوا لي اسكت. بس أنا مش هسكت. أنا مش هسكت غير لما أفتح. وأعرف أنا موجود في الدنيا ليه. وأعرف إن علاقتك بيا إيه. وأشوفك المخلص البار أشوفك مخلص يا سيدي أن أبصر لمسة شفاء ممكن

0: حبيبي بدينا النهاردة ما تخافش لأن هذا المخلص جالس عن يمين العظمة يشفع فينا. مش هتطيع القصة، مش هتنتهي نهاية غلط. اللي ابتدى فيكم عملا صالح يكمل إلى يوم يسوع المسيح، هو هيبتدي وهو قادر يكمل فيك، يبعث روحه فيك يغلب فيك الضعف ويغلب فيك الخطية ويغلب فيك أي وهن ويشفع قدام العدل الإلهي باستمرار بدمه. يقول لك ما تخافش، أنا كبديت وأنا هكمل، ما تخافش لغاية المكان اللي أنا مجهزه لك.
1: يلي بديت الرحلة معايا
0: واثق فيك،
1: واثق فيك إنك أنت الفرح في وقت بكايا، وأنت
0: شكرا
1: اللي بيتحمل
0: شكرا

0: قبل ما ترنم الترنيمه الاخيره، مش هي الاخيره برضو؟ طيب ممكن ندي تحيه لالهنا ان هذا المخلص اللي عمل كل ده على البار. البار امين.
1: نقدر نهتف وخلاص اتصالحنا مع الاب.

هللويا. أشكرك لأنك أقمتنا وأجلستنا معك. جبتنا من المزابل وأجلستنا مع أشراف أشراف شعبك. مجدا لي كل يوم نتغنى للمحبة. نتغنى بعرفان للمعروف الكبير اللي عملته معانا. أشكرك معظم اسمك. ما بقاش علينا شكاية لأنك سترتنا في الدم. مجدا ليك. آمين.

0: ربنا يباركك دكتور شادي، دايما وقت مليان بركة ومسحة أكرم، اتلمسنا بجد في وقت التسبيحات. لو حد محتاج، أي حد فينا محتاج كارت متابعة تكون بتخش في درس كتاب أو مجموعة صلاة، من فضلك ارفع ايدك دلوقتي، هيكون حد من الأشرز بيديلك كارت. اللي ما كتبش كارت امبارح وعايز يعمل كده، الأشرز موجودين معاهم كارت، بس من فضلك وانت في مكانك ارفع ايدك هيجيلك كارت. ممكن اتحرك لو في حد بيرفع ايدين، حط اسمك ورقم تليفونك واستنى انه في حد هيتواصل معاك، تكون بتتشجع تدخل وسط مجموعة في درس كتاب او مجموعة صلاة تكون بتشجعك. لو لسه في حد محتاج الأشرز ممكن نرفع بس ايدينا هيشوفنا ويتحرك لينا. حاجة تانية، في كتاب هدية هيكون موجود لكل حد مننا واحنا خارجين، ثلاث كتب مختلفين بنختار موضوع بس واحد منهم واحنا خارجين على البوابة. بعد الاجتماع في وقت شركة وألعاب مع فريق أليكسيا تيم بره، الفريق الرياضي للكبار والشباب والصغيرين. بكرة هيكون معاد وقت للتناول من المائدة، بكرة اجتماع يوم العيلة، هيكون معنا في التسبيح الأخ أيمن منير والخدمة القسيس أمجد خليل. تعالوا بكرة مصليين مشجعين، اجتماعنا بكرة الساعة 7. أهلا بأي حد مش بيحضر في كنيسة أو مش منتمي لأي كنيسة في اجتماعاتنا، عندنا اجتماعات الأحد صباحا ومساء، مدارس أحد كل يوم سبت، اجتماع إعدادي السبت، ثانوي يوم الجمعة، جامعة وخريجين يوم الخميس، أسر حديثة كل يوم سبت، في درس كتاب أيام الثلاث أسبوع وأسبوع، في علية الصلاة اجتماعاتها مستمرة. في ممكن بعد الاجتماع اللي عايز يعرف مواعيد الاجتماعات دي هنسأل حد من الأشرز أو الناس الموجودة. صلينا كتير ومتشجعين ببركة ونعمة وتأثير، وبنصلي لأجل كل تأثير، كل كلمة سمعناها، كل وقت فرق معانا، كل قرار خدناه في حياتنا ان ربنا يكمل بيه. بطلب من القسيس مايكل يكون يختم لنا الوقت كمان بالصلاة. ممكن نكون بنقف، تفضلوا نقف.
1: هذه مستمتع.

فاين جدا بوقت رائع جميل. شكرا جدا حبيبي اكرم، مبسوطين قوي اول مره تكون موجود معانا في الكنيسه. اكرم من الناس الموهوبه مش بس في اجتماعات الكبار، اكرم اتفرجوا عليه طبعا بتشوفوه على قنوات سات 7 كيدز، والاكرم موهوب، وانا بحب قوي كل حد موهوب بيعرف يقدم موهبته للرب بشكل غير عادي. عشان كده قد ايه بنشكرك جدا يا اكرم لاجل وجودك حبيبي. انكل شادي اللي بتعلم منه دايما، انكل انا وانكل شادي دايما لما بنطلع مؤتمرات مع بعض قد ايه بشوف فيه نموذج مختلف. عايز تشوف حد بجد ما تشوفوش على المنبر، شوفه هو راكع كل يوم الساعه 6 الصبح ويجي كده جنبي يقول لي بص النهارده هوعظ وعظه في الاجتماع بالليل، قول لي رايك فيها ايه. عارفين لما تحس كده ان في حد

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: يا مساء الخير، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان. بنحييكم مع حلقه جديده من برنامج جه وقتك. وزي ما متعود اقول لكم اني فكر فيها بالطريقه الجميله دي. جه وقتك للبركه، جه وقتك تسمع كلمه ربنا بطريقه جميله، جه وقتك تتعلم حاجه جديده من كلمه ربنا ومن قدام الرب، جه وقتك تبقى فريش، تاخد حاجه كده تنعشك وتبقى تاخد خطوة جميلة في الإيمان وتتعمق في كلمة ربنا. جه وقتك دايما خدها بالطريقة الجميلة أو دي. النهاردة جه وقتك مع موضوع شيق جدا، النجاح بحسب فكر الله. النجاح بحسب فكر الله. طبعا احنا عندنا مقاييس كتير أوي النجاح، بس ما ببقاش عارف هو ده فكر ربنا ولا لأ. كمان عندنا حاجة، أنا مدام شفت واحد غني ومبسوط وعنده فلوس ويعني متظبط وبيركب عربية حلوة، خلاص ده كده ناجح. طب هو كده ناجح فعلا بحسب فكر الله ولا مش ناجح؟ طيب هو أنا لازم أبقى ناجح؟ طب هو ما ينفعش أبقى فاشل؟ شوية أسئلة كده الواحد بيحطها. طب لو أنا فشلت ينفع أرجع أنجح؟ طب لو أنا ناجح يعني وحصل مشكلة، هل ينفع اصلح الدنيا وارجع مره تانية من اول جديد؟ حاجات كده. انا يعني هتكلم مع خادم الرب المبارك، اقدمه لحضراتكم الاخ رأفت فوزي. اهلا وسهلا بيك اخ رأفت.
1: اهلا يا ابونا،
0: انت بركه كبيره لينا.
1: شكرا شكرا،
0: ربنا يباركك. الاخ رأفت رئيس مجلس اداره خدمه الرجاء بالقاهره، خدمه كبيره جدا. لكن غير كده كمان، لأن أنا أعرفه من زمان جدا، الأخ رأفت هو مؤلف ترانيم. أنا عن نفسي بروح أي كنيسة بقول لهم أنا عايز أرنم ترانيم دي لأي مرنم. يعني في ترنيمة بتشدني جدا، وعرفت إن الأخ رأفت اللي كاتبها هو. إمتى أبويا سابني؟ أنا بموت في الترنيمة دي، بحبها جدا.
1: مجدا للرب.
0: ولما أدعو لكم مرنم يسام اسكندر، مرنم جميل جدا، شخص حلو قوي. هتقول لنا الترنيمه الحلوه بتاعت الاخ رأفت؟
2: اكيد طبعا.
0: يعني
2: لان شجع ومتبارك بكل رأفت كلمه بيكتبها الاخ رأفت.
0: رأفت بيطلع كنوز،
2: بحب كلماته.
0: رأفت طول عمره بيطلع كنوز،
2: قلت له كده ان عندك كنوز
0: بركه بجد. يعني فهنستمتع النهارده، هنستمتع وناخد وقت جميل. أمين. ونبدا بترنيمه النجاح بحسب فكر الله. فكر بقى معايا كده بقى، ايه النجاح بحسب فكر ربنا؟ يعني لو فكرت في حاجه. تليفوناتكم بنرحب بيها وسهلا ونتشرف بيكم كلكم، لكن سيبوا لنا تلت ساعه، 20 minutes، تلت ساعه وبعد كده نخش في ايه؟ في الموضوع.
1: امين.
0: ماشي يا حبايبي؟
1: أمين.
0: يلا بينا كده نسمع ترنيمه ونرجع نسال ونتكلم ونناقش ونشوف النجاح بحسب فكر الله.
2: نفسي ابدا الترنيمه بتقول لسه ايدك ما انتهتش، وجنب الاسيس بيقول لو حد فشل ينفع الرب جه وقتك انه يقيمك من جديد، يلي روحك اقوى من روح الفشل. يلا نبدا بيها مع بعض.

0: هاليلويا.
1: شكرا شكرا شكرا يا رب.
0: هاليلويا. لسه عينك شايفة في الأمل.
1: أيوة.
0: إيه ده؟
1: جميل.
0: قد إيه بتشد إن ما زال الرب شايف فينا الأمل.
1: نعم.
0: مجدا للرب. طيب يا أخي رأفت، هو الموضوع عنوانه ممكن يقول لك يا عم ده سهل. يا عم أقول لك أنا، عايز أقول لك أقول لك أنا. في زمان بيقولوا كده. أيوة. فأنا مش شايفه سهل.
1: لا مش سهل.
0: أنا بصراحة فعلاً. مش عارف سهل. خليني أسألك سؤال في البداية، أنت لما اخترت الموضوع ده، أنت اللي اخترته؟
1: أيوة.
0: احنا اتكلمنا في تليفون وأنت اللي اخترته بس عشان يبقى قدام الإيه؟
1: أيوة.
0: اللي بيشوفونا. اخترته ليه؟
1: أيوة.
0: إيه السبب؟
1: ده سؤال أولا جميل يعني. لأن الإنسان لو اتلخبط في الموضوع ده تحصل له مشاكل في كل حاجة في حياته. يعني بنقول النجاح بحسب مشيئة الله، لأن يعني في نجاح يبان أنه نجاح بس مش بحسب مشيئة الله. وأصعب حاجة في الدنيا يا ابونا أن الإنسان ينجح بعيد عن مشيئة الله، لأن دي توهة. يعني ربنا لما بيحب واحد ويشوفه ماشي في سكة غلط يقاومه. عشان بيحبه باقي عليه. يعني واحد رايح في سكة غلط عشان ياخد فلوس، يعمل علاقة مش مظبوطة، ياخد خدمة مش من الرب، فالرب يقاومه. ليه بتقاومه؟ عشان بحبه. أخاف قوي للناس اللي ماشية غلط وربنا يبطل يقاومهم، يعني يجي يقول لك سيبه.
0: ما يبقى
1: يا رب، يقول ما أنا حاولت مرة واثنين وثلاثة، وقفته عطلته،

0: قاومته وهو كاسر كل الإشارات زي قايين. هو الرب ما حذرش قايين؟ حذر قايين قال له ده يعني عند الباب خطية رابطة. وقال له حاجة تانية أعطى له أمل، قال له إن أحسنت أفلا رفع، يعني أقدر لو أنت اتصرفت صح أرفع وجهك. لكن بكل أسف بكل أسف ما خضعش وعمل اللي في دماغه وبقي أول قاتل في تاريخ البشرية. ويضرب بيه المثل إن قايين طريق قايين ويلا لهم لأنهم سلكوا في طريق قايين طريق العصيان. خطر قوي، فأخاف قوي على نفسي وعلى أي حد بيسمعني ماشي غلط وعمال يكسب فلوس، ماشي غلط وعمال يعمل حاجات ضد إرادة ربنا. ويجي يقول لك طب ما انا يعني ما الدنيا ماشيه، هيقول له ده انت تخاف، ده ده ده اللي بيتقاوم ده يا بخته ان ربنا. لكن كل ما الانسان يتوه اكتر كل ما تكلفه الرجوع تبقى اعلى. تخيل يا ابونا كده انا راكب اتوبيس والاتوبيس ده يعني ماشي غلط، كل ما اقعد فيه ويعدي بيا كل ما عشان ارجع للسكه الصح اخد وقت اطول مجهود اكبر. فعشان كده انا اخترت الموضوع ده عشان عايز انبه على لناس كتير واولهم نفسي. لو انت ماشي غلط وشايف انك كسبان وربحان وعامل اللي في دماغك ده خطر،
1: ده مش شرط يكون نجاح.
0: صح،
1: مش كده برضو؟
0: مية
1: يعني
0: في
1: مية. مش شرط، لأن يعني الناس يا أخي رافض بتحط شروط.
0: أيوة.
1: أنا
0: علامات.
1: علامات.
0: زي ما حضرتك قلت في بداية البرنامج.
1: على أنا مدام أنا كويس والعيال كويسة ومدارسهم تمام ومعانا عربية ودفعنا لهم مصاريف ومعايا فلوس. ليه تقول عليا فاشل؟
0: أيوة.
1: إزاي تبقى دي كلها موجودة؟
0: أيوة.
1: وحضرتك تسميني فاشل؟
0: صح.
1: ازاي تسميني فاشل لما العالم بيسميني ناجح؟ انت ليه بتسميني فاشل؟
0: هي
1: عشان كده عايز ابتدي معاك بقى
0: هي دي.
1: بعد ما لان انا عارف ان حضرتك اكيد هتقول لنا، انا مش عايز اقطعك كتير لان انا احب اسمعك واتعلم.
0: حبيبي يا ابونا.
1: لا فعلا بامانه، فابص الاقي يعني نجاح بحسب مشيئه الله
0: وفي نجاح مش بحسب.
1: طب هل ممكن تقدر تديني الديفينيشن او التعريف للنجاح بحسب مشيئه الله والنجاح مش بحسب مشيئه الله؟ هل ينفع؟
0: طبعا طبعا طبعا. ونقول كمان علامات
1: ممكن. طيب
0: القديس يوحنا في الرساله الثالثه اصحاح 1 عدد 2 يقول ايها الحبيب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك أيضا ناجحة. أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك أيضا ناجحة.
1: هي أروم يا أخي رأفت.
0: أريد.
1: أيوة لسه كنت حسن. أريد يعني يعني دي دي دي ما شئته يعني.
0: أيوة.
1: لكن مش مصد، مش يجب.
0: لا لا، ده هو إرادة ربنا ليك يا حبيبي إنك تكون ناجح. ودي حتة مهمة. لما واحد يجي يعني حضرتك كنت من ضمن الأسئلة، هو ينفع بقى ابن ربنا وينفع بقى ماشي في مشيئته وبقى فاشل؟ لا، مشيئة الله لينا أن ننجح. يقول كده وكان الرب مع يوسف فكان رجلا
1: ناجحا.
0: وفي حتة تاني يقول فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه الذي تعطي ثمرها في أوان ورقاها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح.
1: ده كل حاجة تمد إيده ليها تنجح.
0: ينجح. فمشيئة ربنا لينا النجاح. لكن إحنا مشكلتنا خلاص يعني في في في إن مشيئة ربنا ننجح ده لازم. شكل النجاح إيه؟ يعني هو أنا لازم أبقى ناجح بالطريقة بتاعة العالم؟
1: لان دلوقتي ربنا عايزنا ننجح.
0: عايزنا ننجح
1: ومشيئته ننجح.
0: صح.
1: لكن مهم النجاح بتاع ربنا شكله ايه؟
0: شكله ايه؟ يعني الرب يسوع لكل المجد. هو نموذج بتاعنا كلنا.

0: أيوة. لو مثلا
1: ايوه اي أيوة.
0: انا لما اقعد افكر يا ابونا في حياة يسوع المسيح على الارض ما كانش فيها علامات النجاح بتاعه العالم. يعني الرب يسوع ما كانش غني، والرب يسوع ما كانش عنده عربيه ولا حمار، حتى الحمار اللي ركبه وراخي الاورشليم استعاره.
1: استعاروه فعلا.
0: استعاروا العليه اللي عمل فيها العشاء

0: لما حب ان هو يضرب مثل بدينار بدينار قال لهم اعطوني دينار استعاروا فاحنا لما نقعد نقول طيب
1: حتى يعني القبر اللي دفن فيه أيوه. مش بتاعه
0: هل ده بالمقاييس العالم ما نقولش عليه ناجح ما نقولش عليه ناجح لكن
1: لا خلي بالك من كلمه قلتها دلوقتي دي بمقاييس
0: بمقاييس العالم يعني
1: ما
0: العالم
1: انت لازم تقول لي مقاييس العالم بقى
0: ان انت عشان
1: لا ما تسيبنيش
0: مظبوط يا ابو
1: ايه مقاييس العالم بقى عشان برضه اخد بال انا كمان
0: انت عشان نقول عليك ناجح لازم تبقى مرموق في المجتمع ده في مركز كبير معاك فلوس كتير عندك يعني املاك عندك صيت وسمعه وشهره عندك رفاهيه و و و واماكن وارصده عندك افخم عربيه عندك مكان واسع في حي راقي ده اللي نقول عليه ناجح
1: يا
0: هو ده العالم
1: وفعلا لما احنا كبشر بنشوف الحاجات دي اللي قلتها في اي حد انا على طول بقول البني ادم ده ناجح
0: بالظبط
1: يبقى دي مقاييس مش مظبطه قوي دي
0: ايوه لان ممكن يكون الناس عندها كل ده وتعيسه طبعا مش ضد يعني ربنا مش ضد ان الناس تملك ويبقى عندها لكن ضد ان ده يحصل وانت بعيد عنه وانا بعيد عنه يعني يعني
1: صح
0: يعني يعني الرب بص أيوة ابونا أيوة قال أيوة آية قوية جدا المسيح لكل المجد ولي ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله هو لو واحد ربح العالم كله نقول عليه ناجح ولا لا
1: ناجح ده ابو النجاح كله ده
0: بس بص الرب يسوع يحط المقياس ويقول ايه ماذا ينتفع الإنسان بمعنى أي قيمة لنجاح الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه
1: يعني خسر نفسه دي ولا استفاد بكل النجاح ده
0: ولا حاجة انت استفدت ايه خسرت نفسك خسرت نفسك اللي هي اهم حاجة الانسان لازم يكسبها في الوجود نفسه
1: طبعا
0: طبعا يعني الرب يقول له ايه الغني الغبي اللي احنا بنسميه في الكتاب المقدس اللي جه ذكره في انجيل لوقا اصحاح 12 يقول ان هو كان عنده فلوس كتير عنده مزارع كتير عنده مخازن فيقول ايه يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة. كلي واشربي
1: واستريحي
0: وافرحي فالرب يجي يقول له ايه يا غبي اليوم تؤخذ نفسك منك فهذا الذي أعددته
1: لمن
0: يكون هتروح فين هو الرب بيقول للناس كده لو خسرت نفسك وكسبت العالم كله انت ما كسبتش وما نجحتش
1: يعني ايه خرافة النجاح انا بسأل يعني الامور المادية لا نعتبرها نجاح
0: مش لا طبعا مش لوحدها لا يعني
1: مش لوحدها
0: لو الانسان خسران نفسه خسران علاقته مع ربنا
1: وما في يبقى ده مش نجاح
0: لا مش نجاح
1: طب لكن ممكن انا ابقى مؤمن والرب مباركني
0: جدا ابراهيم كان
1: ده مش عيب يعني
0: طبعا ابراهيم كان غني جدا ايوب كان غني جدا داود كان ملك ولاد ربنا بيبقوا ناجحين يوسف اللي احنا بنتكلم عنه كان الرب مع يوسف
1: طبعا
0: كان ناجح جدا
1: وداود كان ناجح جدا
0: لكن السر كان الرب مع يوسف يعني وجود الرب في حياتي دي الاساس ده ال النقطه الاساسيه اللي فيها الرب ينبهني النهارده وبينبه كل الناس اللي بتشوفنا بتشوف برنامج حضرتك المهم ده ان اوعى تكون متساق ورا العالم وفاهم انك ناجح وخسران نفسك وخسرانة نفسك خطر نقوص خطر مش كده انا اخترت الموضوع دوت لانه بيحذر وبينبه لو معاك شهادة كبيرة لو معاك فلوس كتيرة وخسران نفسك وبعيد عن الرب
1: تبقى ده مش نجاح
0: انت مش ناجح
1: او نجاح عالمي بقى
0: نجاح ظاهري
1: نجاح
0: عشان كده يقول له اروم ان تكون
1: قدام ربنا نجاح مش نجاح

0: طب أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك أيضا ناجح.
1: يعني نفسك أيضا ناجحة دي أهم.
0: تبتدي من النفس. هو ده بقى الحتة المهمة. الفرق ما بين النجاح بحسب مشيئة الله والنجاح اللي في العالم, إن النجاح بحسب مشيئة يبتدي من جوه لبره. يبدأ من جوه.
1: من جوه؟
0: آه. نفسك ناجحة الأول. يعني نفسك ناجحة متكلة على الرب. مكتفي بربنا. يعني لو يعني انا مش متكل على فلوسي, لان الانسان اللي بيتكل على الفلوس ومتكل على الاملاك ومتكل على الصحه, متكل على القوه, ده انسان مهزوز. اي يعني خبر يخليه يحزن ويزعل, وخبر يعني يطيح بيه
1: انت بس عملت لي يعني احنا هنتكلم
0: طبعا
1: طب. لكن شويه عندي شويه اسئله كده يعني
0: يا ريت
1: لاني
0: ممكن تكون دي اسئله الناس.
1: اصل في ناس قبل ما نسمع ترنيمه من يوسف, في ناس عندها يعني عندها طموح.
0: ايوه.
1: ويقوم الصبح عنده طموح وعايز يبقى عايز اهاجر عايش في بلد نظيفة, أعمل فلوس, بعدين أركب أحسن عربية وأربي عيالي في أحسن تربية. الطموح ده, فهل ده ربنا شايفه نجاح ولا مش شايفه نجاح؟
0: أيوة.
1: ربنا.
0: أيوة. من يعني وجهة نظر الرب.
1: يمكن رأفت وسمير يشوفوه why not؟ ليه؟
0: أيوة.
1: لا بس ما عرفش ربنا شايفه ايه.
0: أيوة.
1: فدي النقطة اللي انا نفسي قوي
0: نقطة مهمة.
1: بعد التنيمة تريحني فيها نتكلم كده مع
0: نتكلم فيها لازم.
1: أيوة. عشان برضو نشوف ان نعمل ايه مع الناس دي يعني.
0: صحيح.
1: يعني.
2: خمس الأخرافات بيقول إن النجاح الحقيقي إن أنا أكون في مشيئة الرب.
1: صح.
2: وفي قيادة الرب. والترنيمة اللي جاية اللي كاتبها الأخرافات بتقول ويقودني آجي وروح واسلك حسب أمره. تعال نقول مع بعضينا مغمور بفيض الروح.
1: كويس انك بتقول لنا الترنيمه يعني للاخر افضل. كويس انك تعرفنا كده. لا بجد عشان نعرف يعني.

0: شكرا.
1: ما اقدر للرب،
0: ما اقدر للرب،
1: جوابي ده هو عامل في شخص ضعيف.
0: مجدل.
1: طيب نرجع للشباب يعني اللي عنده طموح ونفسه يكبر يبدأ بيزنس، يسافر. أيوة. كده يتحرك يعمل، فعشان بيدور على النجاح.
0: صح.
1: طب هو كده صح ولا هو ايه؟
0: الحقيقة موضوع الطموح والشباب والشابات، واحنا طبعا عندنا أزمة في الموضوع ده في حتت كتير، وبالذات شبابنا. موضوع الثانوية العامة، أنا كان نفسي أخش طب، كان نفسي أخش هندسة، كان نفسي أخش ولما ما تجيش الحاجات اللي كان طموحهم يعني بيتكسروا، بيحزنوا وبيزعلوا من ربنا ويتعثروا فيه، لأنه حس إن يعني ربنا ما حققليش طموحي. عندنا أزمة في الموضوع دوت، لأن إحنا يعني مش فاهمين القصة من وجهة نظر ربنا. بيبقى نفسنا في حاجات. مين قال لي إن اللي أنا نفسي فيه ده هو الحاجة اللي أنا متصمم، والحاجة اللي أنا مناسب ليها وهي مناسبة ليا؟ مين قال يعني؟ مين قال إن النجاح هو إن أنا أبقى طبيب مثلا، أو إن أنا أبقى مهندس، أو إن أنا أبقى مش عارف صيدلاني، أو مين قال يعني النجاح اللي يتوقف في الحياة على وظيفة؟ طب لما تروح الوظيفة هتعمل ايه؟ يعني اذا في اي مرض بعد الشر اقعدني عن اني امارس مهنة الطب والوظيفة، هبقى انا عملت ايه؟ هبقى فاشل؟ عشان كده بنقول ان دايما النجاح حاجة تبتدي من جواك، من هويتك، من شخصيتك. اللي هو لو راحت الفلوس وراحت الوظيفة، وطبيعا الوظيفه بتروح يعني حتى لو مش بمرض بتروح بالتقاعد بالمعاش. هتعمل ايه
1: وفي معاش مبكر؟
0: بالظبط. هتعمل ايه؟ هتبقى مش متزن.

0: وهتبقى مضطرب نفسيا. لكن الصح ان النجاح والفشل امر يبدا في شخصيه الانسان. انا لو عندي ثقه في نفسي وعندي ثقه في الرب قبل نفسي، يعني دايما اقول المقوله ديت للشباب، لما يوسف كان عبد كان انجح عبد، كان بيشتغل شغلانه بسيطه عبد بس كان عبد ماله
1: ناجح.
0: طب ولما كان في السجن كان سجين ناجح
1: كان مسجون
0: طب ولما اشتغل وزير
1: برضو كان ناجح.
0: يعني تحطه في اي حته ينجح، لان الامر مش مرتبط بظروفه، ده مرتبط بشخصيته. انت فهمتني يا ابونا؟
1: طبعا.
0: ونفسي
1: طبعا.
0: اخواتي اللي بيسمعوني واخواتي مش ظروفك هي اللي تقول انت ناجح ولا فاشل، شخصيتك، هويتك، فكرك، اتكالك على الرب، ايمانك بالرب، ثقتك في الرب. فيوسف برغم انه مر بثلاث مراحل كبار قوي في حياته، في كل مرحله اتحط فيها كان بيحقق نجاح. فده ما بيقولش ظروفي، لان انا بقابل ناس كتير ابونا، اكيد حضرتك بنقابل ناس كتير اصل انا ظروفي مش كويسه فعشان كده لازم ابقى فاشل. نيجي نقول له لا، مش الظروف، اختياراتك هي اللي بتحدد انت ناجح ولا فاشل. تختار تثق في ربنا ولا ما تثقش، تختار تتكل على ربنا ولا ما تتكلش. فده مهم قوي. نفسي صحح الموضوع ده جوه اذهان ناس كتير. يا جماعه، النجاح مش مرتبط بوظيفتك، ومش مرتبط بفلوسك، ومش مرتبط بشهرتك. النجاح مرتبط بانت مين، انا مين في المسيح، انا مين، انا ابنه، انا واثق فيه، انا ناجح. لان سر يعني نجاح يوسف كان الرب مع يوسف.
1: النجاح اللي حضرتك بتكلمنا عنه هو نجاح مبني على على امر روحي.
0: ايوه،
1: ان روحيا انا ابقى ناجح.
0: صح، هو مش بس روحيا، هو في كل حاجه،
1: ما
0: اساس روحي.
1: ما هو روحيا اساس.
0: صح جدا،
1: انا فهمت صح
0: جدا كدا. جدا.
1: يعني بعد كده بيجي بقى الدرجات التانية دي.
0: طبعا
1: صح كده.
0: ايوه جدا.
1: يعني انا برضو عندي برضو سؤال، بس في تليفون هناخده من امريكا، لكن عندي برضو سؤال. يعني ان احنا مرات كتيره قوي، طب نبص ازاي لشخص حتى مش هو مؤمن، ده هو بر حظيره اصلا.
0: ايوه،
1: بس ناجح جدا.
0: ايوه،
1: طب ابص له ازاي انا؟ اهو يا عم بتقول لي الايمان بالمسيح، طب اهو ده ولا يعرف حتى سكته فين.
0: ايوه،
1: فانا ما اعرفش ان نشوف نبص لها ازاي دي. لا يعني بعد ما ناخد
0: نسمع المكالمة.
1: بس اوعى تنسى.
0: لا لا لا لا لا،
1: طيب خليك
0: فاكر. لا هكتبه.
1: ماشي،
0: هكتبه.
1: ايوه يا اخ مصطفى من امريكا، اتفضل.
2: مساء الخير.
1: ازيك يا مصطفى؟ اتفضل.
2: ازي حضرتك؟
1: الحمد لله، اتفضل.
2: الحمد لله يا رب العالمين، اشكر رب لهذا اليوم.
1: رب يباركك، اتفضل.
2: ويباركك يا رب.
1: امين.
2: طيب لو النجاح حسب فكر الله، ازاي نعرف ان التعريف النجاح اللي موجود في الكتاب المقدس هو فعلا تعريف الله للنجاح مش تفسير بشري؟ واتمنى اجابه على هذا السؤال.
1: يعني انت عايز تقول النجاح بحسب كلمه الله.
2: مظبوط.
1: طيب خليك معانا لغايه اخر حلقه. الاخ رأفة هيقول ايات كتير قوي، وهنتكلم عن الكتاب المقدس كتير، لان هو ده اساس الحلقه النهارده. يعني شكرا ليك يا مصطفى، ميرسي قوي. احمد من الجيزه، اتفضل يا اخ احمد.
3: اهلا وسهلا بحضرتك يا سبونا، زي حضرتك.
1: اهلا بيك، اتفضل.
3: الرب يبارك خدمتك.
1: اسفين جدا، ممكن تفكر تكلمنا مره ثانيه. اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا بيك. طيب نرجع بقى نشوف. يعني دلوقتي انا قدامي، عشان برضو نكون واقعيين، يا اخت سيلا اتفضلي. معلش انا اسف.
0: لا لا لا، احنا بنحب ال
1: اتفضلي يا اخت سيلا.
4: ومع ضيفك الكريم الاخ رأفت والمرنم

0: جميل يوسام. كنت عايزة أقول، هل النجاح مرتبط بالإيمان؟ في رجال أعمال كتير جدا ناجحين في مصر بدون ذكر أسمائهم ولا يؤمنون بالرب يسوع، بل في دول كبرى زي الصين واليابان ونجاحاتهم بكثرة من البشرية في جميع المجالات.
1: شكرا لك. وده السؤال
2: هو ده اللي كنا بنتكلم فيه
1: اختينا. أيوه. فمعانا يعني تسمعي الإجابة والأخ وديع من المنيا. أنا وسهلا بيك أخ وديع، تفضل.
3: مساء الخير يا مانا.
1: أهلا بيك
3: يا جناب الرائع.
1: أهلا بيك.
3: سلامي ليك ولأخويا الغالي جناب الرب العظيم الرائع.
1: شكرا.
3: رب التوزي رب يبارك حياتي.
1: أهلا بيك.
3: الموضوع يا منى شيق، وأنا مش أول. أنا هاخد بس مداخلة صغيرة سامحني فيها. في محل يا واحد يقول وقعة النجاح اليوم العدد والنحو رحمة أمام هذا الرجل. في محل يا اثنين يقول إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم له. أنا أتكلم كده في الآيات الكتاب. النجاح يا مونة بحسب فكر الله مش معناها الغنى والثروة والفلوس والممتلكات. النجاح بحسب فكر الله يعني الحمد، الشكر، التوبة، التسليم للرب، عمل الرب في الحياة. النجاح هو عطية إله السماء يعطينا، عطية من الله. ونلاحظ أن نحمي عمل مشكلة لم يكن داربها وخف أمام الملك ووجهه مقمدا، وكان يمكن للملك أن يصدر قرار في ذلك الوقت بعتاب.
1: أي
3: لأنه طبقا يستير 4-2 كيف نقف أمام الملوك المسوح وكيف نقف وجهنا مقمدا. لكن لأن إله السماء يعطيه النجاح فلا مصمبة فمبلة العموني ولا جيش من عربي ولا حتى من كان في رأس الكهنة أن يشيب الكاهن العظيم. الرب يا أبونا يستطيع أن يعطينا النجاح.
1: أمين. يباركك الرب يا أخو وديع. أحمد رجع تاني من الجيزة، أهلا وسهلا بيك يا أحمد، تفضل.
4: أهلا
1: بيك، تفضل حبيبي.
4: إزي حضرتك؟
1: الحمد لله، تفضل.
4: ربي يبارك خدمتك وطعم محبتك.
1: الله يخليك، تفضل.
4: بقول لحضرتك يا قصص، أنا عندي بس استفسار بس في إنجيل لوقا 16.
1: بص يا أخ أحمد. أخ أحمد اسمعني، أنا بحبك جدا، أنت شخص جميل، بس لو تسأل في الموضوع هتريحنا. لو بره الموضوع سيبه في الكنترول روم يعني.
4: لا حضرتك كله في الكتاب المقدس الإنجيل كلام ربنا.
1: ما أنا عارف، بس يكون في الموضوع، ما كلام ربنا ده متفرع يعني كتير. أنا بحبك جدا وبتشرف بيك. سيب سؤالك لو بره الموضوع سيبه في الكتاب.
4: أنا بستفيد من حضرتك والله في الإنجيل وفي الكتاب المقدس، بستفيد جدا من حضرتك يا قس سمير.
1: الله يخليك
4: وربي يباركك ويبارك محبتك.
1: وسيب سؤالك، أهلا بحضرتك. لو في الموضوع أهلا وسهلا بيك، عشان بس ما نتشتتش يعني.
2: صح صح،
1: ولا أنا غلطان؟
2: مظبوط يا أبونا،
1: أنا بحبه مش عايز يزعل.
2: لا لا لا،
1: بس يعني فعلا هنتشتت
2: عشان
1: يعني.
2: ما نتشتتش.
1: صحيح. طيب دلوقتي كنا بنقول ان
2: النجاح اساسه روحي، لكن ده مش معناه ان انا اعيش بصلي واقرا الكتاب من غير ما يكون ليا انجازات.
1: ايوه،
2: لان بيقول وكل ما يصنعه ينجح، يعني لازم يكون فيه عمل، لازم يكون فيه ثمر للاساس الروحي، لان احنا عندنا ازمه يعني في الموضوع ده. في ناس يعني تقعد تصلي وتصوم وتقرا الكتاب بس سلبيين كساله، ما نقولش ده نجاح. لكن النجاح الروحي، النجاح اللي على اساس روحي ليه ثمر يبان بقى في شغل بنعمله صح، في انتاج بننتجه، في يعني مشروع نبارك بيه الناس. فأنا طبعا مع متفق تماما. يمكن الناس اللي أكتر من حد سأل عن رجال الأعمال الناجحين و

0: ده اللي كنت بسألك فيه.
1: بنقول هو ربنا مش ضد ان الناس تبقى ناجحه في اعمالها، بالعكس ده بيساعدهم. يعني انا لما يعني اذكر في حياتي، يعني كنت بتكلم مع شاب في مره، وطبعا هو يعني ما حدش عارف عنه حاجه، انا بقول بشكل عام كده، وقال لي انا مش عايز امشي مع ربنا. فبقول له ليه؟ قال لي عشان انا عايز ابقى رجل اعمال ناجح. فقلت له طب وانت مين اللي قال لك انك لو مشيت مع ربنا مش هتبقى ناجح في عملك؟ قال لي اصل كان هو معقول الواحد يبقى بيزنس مان ناجح ويبقى يعني معلش يعني عمال يوعظ ويقرا الكتاب المقدس؟ وقلت له واتفق، لان هو ما عندوش معرفه كفايه. لما جيت قلت له ان ابونا ابراهيم كان راجل غني جدا وكان عايش بالايمان، وايوب كان راجل غني جدا ناجحين. احنا بنتكلم عن ناس ناجحه. الشباب اللي بيسمعوني دلوقتي لازم يفهموا ان ربنا مش ضد النجاح، ده ربنا معين جدا جددا للنجاح.
0: وقال أرومه أن تكون ناجحا، يعني ده لمشيئته يعني.
1: بالظبط. فوجود ناس ناجحة مش ضد ان ربنا يعني يعني يعني معاهم، يعني ربنا عايز ان الانسان يكون ناجح، بس اللي احنا بنقول عليه مش مظبوط، ان الانسان يبقى ناجح ظاهريا من بره، لكن من جوه متدمر. زي ايه؟ انا راجل بيزنس مان غني ومعايا فلوس ومعايا امكانيات، لكن انا اب سيء، انا زوج سيء، انا يعني اخ سيء، انا ابن سيء ناحيه ابويا، مش ناجح. الناس شايفاه ناجح لكن هو مش ناجح. تسال بنته تقول انا مش لاقي وقت اقعد مع بابا، تسال ابنه يقول لا بابا يعني
0: في وادي تاني.
1: فابقى ناجح لكن خسران بيتي، خسران مراتي، خسران ابني، خسران نفسي، يبقى مش نجاح. لان تيجي في نهايه الحياه تحصد بقى، تحصد، تبص تلاقي نفسك لا هتفيدني، لا هتفيدني الفلوس ولا هتفيدني الأطيان ولا الشهادات، هبقى وحيد لوحدي وعيلتي سايباني وولادي سايباني. خطر. نقول يا جماعة النجاح يبتدي من جوه. يعني أنا عايز أقول ابنة راجل بسيط جدا، ابنة رجل بسيط جدا بيحبها، تبقى فرحانة بابوها أكتر من ابنة رجل ممكن معاه إمكانيات كتير جدا بس مش لاقياه ومش مش بديها حب. النجاح أهو ملموس واضح. فلازم نعمل ده ولا نترك ده. يعني يقول ايه النجاح؟ أروم أن تكون ناجحا في كل شيء، ما يبقاش شيء أنت ناجح فيه وشيء أنت
0: على حساب حاجة تاني.
1: وأنا برضو بقول الكلام ده حتى لخدام الكنائس، ما ينفعش تبقى ناجح في خدمتك وفاشل في بيتك، أو فاشل في تربيتك لابنك، أو فاشلة في تربيتك لبنتك، او مش قريب من احبائك انت او انت ايا كان اللي سامعني، وبقول لنفسي قبل الكل، انت محتاج تكون من جوه، تبتدي من جوه من المبادئ البسيطه دي. يا خادم الرب، يا اللي بتسمعني دلوقتي بقول الكلام ده لنفسي معاك ومعاكي، يا جماعه أروم ان تكون ناجحا في كل شيء.
0: أيوة.
1: على المستوى الروحي، المستوى الاجتماعي، المستوى النفسي، مستوى العلاقاتي، المستوى العملي، أروم أن تكون ناجحا في كل. طب دي تتعمل ازاي واحد يبقى ناجح في كل شيء؟ دي لو ما اتعملتش بربنا ما تتعملش،
0: مستحيل.
1: طب ازاي واحد يعني هتجيبها ازاي ناجح في كل شيء؟ الواحد بيحاول ينجح في الناحية دي تبوظ منه الناحية دي، يحاول يهتم بشغله يبوظ البيت، يهتم بالبيت يقع الشغل. فالوحيد اللي يضمن لي النجاح في كل شيء الرب. دي معادلة ما يوزنهاش غير ربنا.
0: طب خليني اقول يعني فكر تاني، انا بجمع بس حتة مهمة.
1: انا معاك يا ابونا.
0: دلوقتي الناس في كل حتة تقريبا، يعني everywhere، في أي مكان تروحه بتلاقيهم بيبصوا على البني آدم.

0: هو ناجح بالمقاييس اللي قلتها حضرتك
1: بتاعت العالم.
0: فانا اللي هي اولا ده انا ما اعرفش هم ليه بيبصوا كده. انا سؤالي هو ليه الناس عندها الـ الفكره دي ان معاه ملايين مع عربيه ليه الناس فاهمه النجاح كده؟ ليه جات لهم منين؟ ليه مش فاهمه الناس النجاح ان هو مش بس ان يبقى معايا ماديات كتير قوي يعني، لكن زي ما قلت حضرتك يعني. فعايز كل ليه الناس بتفهم كده او بصه كده؟
1: لان العالم اللي احنا عايشين فيه بتاع العالم بمفهومه البعيد عن الله، العالم بعيد عن الله، العالم اللي مش بيخضع لله في شهوه، فاحنا بنشتهي شهوات الجسد، شهوات العيون، تعظم المعيشه، دي الحاجات اللي بنجري وراها.
0: فلاننا عايشين في العالم
1: شهوات العالم واخدانا، فكلنا بنجري وراها.
0: ما هو ده
1: اللي في العالم.
0: ايوه كده يعني. اذا العالم بيشدنا.
1: ايوه،
0: وعلى فكره شدته قويه
1: جدا،
0: ده مجرم
1: جدا. حلو كده.
0: لا بيعرف يشدنا، لو يشد المؤمنين كمان. ايه
1: مظبوط. ديماس قد تركني.
0: طبعا.
1: ليه؟
0: طبعا
1: لانه احب العالم الحاضر. كان خادم عظيم،
0: كان خادم عظيم
1: فريق بولس، بس محبة العالم رب يحفظنا منها.
0: أحب العالم الحاضر.
1: إنه أحب العالم الحاضر.
0: فهي محبة العالم بتخليني أدور على النجاح
1: كلنا
0: المادي.
1: كلنا بنجري وراه.
0: عايزين النجاح.
1: شهوة واخدة الناس. شهوة واخدة الناس. ومغيبة الناس. وأنا آسف يعني إيه، لما الناس تمشي في اتجاه، الأغلبية تمشي في اتجاه، تلاقي الناس يعني يشوفوا فين الزحمة ويروحوا.
0: طب كمان يا اخي رأفت برضو خليني برضو، ليه الفلوس بتبقى دليل للنجاح؟ يعني معايا فلوس ابقى انا ناجح.
1: عشان كسكسي.
0: ايش معنى الفلوس يعني؟
1: مكسب. ايوه الفلوس
0: برضو.
1: الفلوس تدي الانسان باور.
0: تدي الانسان باور. بتمشي في البحر طريق.
1: طبعا.
0: امي كانت بتقول مثلا ده.
1: ايوه تدي الانسان باور، وهو الباور ده بيقولوا اهو عنده. معاه. بس هو الفكره بقى على فكره، وربنا ساعات وربنا بيدي فلوس، وربنا بيدي نجاح،
0: بس ما بقاش بجري انا وراها ولا ايه؟
1: ايوه ما بتستعبدنيش. المال خدام ليا مش انا خدام ليه. المال عبد عندي مش انا عبد ليه. المال هو لبركه نفسي والاخرين، مش للتكنيز والاقتناء بس. المال خدام. يعني الإنسان الصح الناجح بقى اللي حر من جوه، اللي نجاحه مبتدي من جوه، اللي هو المال عنده وسيلة مش غاية، خدام السيد. مهم قوي.
0: مهم. طيب ناخد تليفون نرجع نرنم.
1: يا ريت.
0: هي أخت نهال من إنجلترا، اتفضلي. اتفضل يا اخت نهال.
2: سلام ونعمة حضرت الأسيس.
0: اهلا بيكي. اهلا بحضرتك.
2: ازاي حضرتك؟ برحب بحضرتك وبالمرنم المبارك الشاب يسام، وتحية خاصة جدا للأخ رأفت اللي بالأمانة بتبارك جدا بترانيمه، وخاصة الترنيمة الأخيرة اللي فرضت نفسها على الكنائس كلها. وهي في الزيت غمس رجلي مغمور بفيض الروح.
1: مجدة للرب.
2: فالرب يباركك. والحقيقة قبل ما انسى، عايزين أكثر من حلقة معايا حضرة القسيس.
0: حاضر.
2: بالذات في المواضيع الشائكة دي. لأنه مثلا النهاردة اكتشفنا قد إيه النجاح في عين الله مختلف تماما عن النجاح بحسب مقاييس العالم. وأنا حاسة إن الرب عايز يقول بأعلى صوت لأولاد المؤمنين، بالذات الآية اللي قالها بولس الرسول لرسالة أفسس: لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الله. يعني ببساطة، وحضراتكم مصريين زيي وهتفهموا لغتي، كأن الرب عايز يقول بطلوا فهلوة يا ولادي، بطلوا فهلوة يا ولادي. أنا عايز نجاح حسب مشيئتي أنا. عيشوا بالأمانة الكاملة، وافهموا ان النجاح مرتبط بالثمر ومش بالمظاهر. يا رب النقطه دي تنور قدام عيني انا اولا، وقدام كل عيون كل المشاهدين.
1: شكرا.
2: للاسف انا مضطره اوقف هنا مع انه عندي كلام كتير، لكن عايزه استفيد بوجود حضرتك، لانه بحس ان حضرتك عايش الكلام اللي بتقوله وبتكتبه. فسؤالي الاولاني، حضرتك قلت جملتين عايزه احطهم في برواز من ذهب. الجمله الاولى

0: يا بخت اللي ربنا بيقاومه. والجملة التانية الخطيرة قلت كل ما الإنسان بيتوب أكتر كل ما تذكرت الرجوع بتبقى أطول لأن المجهود المبذول هيكون أكبر. طب أنا متفقة مع حضرتك مليون في المية، بس ساعات بيبقى الإنسان مؤمن بحقه حقيقي وماشي مع الله بكل تقوى ومهابة زي يوسف اللي حضرتك اتكلمت عليه، لكن الله برضو سمح له أن يمر بالبير والعبودية والسجن. فسؤالي، هل كان يوسف فاشل في هذه المراحل في نظر الله؟ إذا كانت الإجابة لا طبعا، ده كان ناجح وبدرجة امتياز كمان، طب ليه الرب سمح له بكده أساسا؟ هو إيه النجاح اللي كان الرب عايزه أكتر من اللي هو كان فيه؟
1: شكرا.
0: الشق التاني، في أوقات كتيرة بنفشل في حاجات كتيرة معينة يعني، طيب ماذا لو كان الشيء اللي الناس بتسميه فشل هو بالضبط نفس الشيء اللي بيستخدمه الله لصناعة نجاحي؟ يعني ممكن أقول دي الفرصة راحت مني، الدنيا باظت، لكن الله بيوريني أنه من فشلي ده قدر يعلمني، يغير اتجاهاتي، يديني نضوج في شخصيتي. فهل هنا أقدر أقول أنه كل ما يبدو أنه فشل في عينيا هو كان فشل في خطة الله ليا، ولا ده يعتبر نجاح؟ وآخر حاجة، لو قلنا ان اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني، الايه دي بتوضح ان الرب هو اللي بيدي النجاح لكن احنا علينا مسؤوليه، والمؤمن دايما بيكون متوكل على الرب. فلو حضرتك توضح لنا الفرق الخطير ما بين التوكل والاتكال على الرب يبقى كتر خيرك والرب يبارك.
2: اسئله مهمه كلها اسئله مهمه.
3: كلها طبعا حفظتها ولا عملت ايه؟
2: ايوه
3: ايوه اخ موسى اتفضل.
2: طب نجاوب على
3: موسى من الجيزة. افتكر ناخد موسى معانا. موسى معانا على الهواء. يا اخ موسى اتفضل.
4: مساء الخير يا استاذ سمير،
3: اهلا بيك. اتفضل اتفضل. مساء
4: الخير، ربنا يخليك وبنور السماء ومبارك وربنا يبارك فيكم
3: يبارك فيك.
4: قصه حياه مش حياه، لما تقول دي حياه اسمها نهج عمر، الوقت يعيش في العالم والعالم يعيش فيه. ربنا يبارك ويبارك الخدام والمؤمن ويبارك الشيخ.
3: يباركك رب اخ موسى.
4: عندي طب الصلاه بعد اذنك لما مريض، وعندي ورم في الثدي ورايحين ناخد الدموي من الحد الوضع اكبر وعشنا. فضحى قدام ربنا يمد ايده، وكل ما اشوفه صالح نتعامل واحنا تحت امره.
3: حاضر حاضر. أكيد هنيجي في الآخر يا أخي موسى نصلي والرب يتمجد.
2: أمين.
3: رب يتمجد. أمين أمين. حقيقة هي أسئلة كلها شيقة
2: مهمة.
3: هو موسى ما سألش أسئلة عمل طلب الصلاة.
2: لا أنا بتكلم على الأخت سيلة
3: نهال.
2: نهال سوري.
3: فدلوقتي نجاوب نهال وبعدين نسمع ترنيمة. طيب اتفضل عشان قبل ما تنسى.
2: مهم.
3: فعندها هي شوية
2: أسئلة. هل يوسف لما مر بقصة البير والسجن كان فاشل؟ لا ما كانش فاشل. كان ناجح برغم ان الشكل ده يبان من بره ان هو فاشل.
3: يعني ايه ربنا دخله فيها؟
2: ما لا ده السؤال التاني، لكن ده هو في الاول عايزين يجاوب. هو الانسان لما بيمر بظروف صعبة او تبان انها بسيطة فاشل؟ لا مش فاشل. ليه؟ لان مش مهم من بره، المهم من جوه. أنا من جوه ناجح. يعني يوسف كان من جوه ناجح. هو وعبد برغم أنه عبد ويبان من بره أنه حد يعني ما عندوش مقام، ما عندوش كرامة، ما عندوش مكانة، لكن قال الخطية لأ ناجح. هو النجاح الأمانة اللي جواه بانت، ده نجاح، ده إنسان ناجح من جوه. عشان كده بنقول لما بنيجي نربي أولادنا بنربي جواهم القيم اللي بتخليه ناجح. القيم مش الإمكانيات. قبل ما تدي لابنك إمكانية ادي له قيمة. يعني صح. قبل ما تدي له فلوس ادي له أمانة عشان لما يتعامل مع الفلوس يتعامل صح. قبل ما أعرفه أنه ينفتح في مجتمعات سواء جوا مصر أو برا مصر على أولاد وعلى بنات ادي له قداسة، لأنه لو عنده قداسة هيعمل علاقات
3: صح.
2: هيعمل علاقات مشبعه وجميله جدا ويبقى انسان مش متدمر، مش هيبقى مدمن، مش هيبقى

0: داخل في علاقات جنسيه وامور اباحيه. فبنقول ابن احنا وبنربي نبني الاول ونربي بقيم وبعد كده اديله امكانيات. ما تديش ربنا نظامه كده، ما بديش لحد امكانيات قبل ما ابني فيه قيمه. قبل ما اديك فلوس اديك امانه، قبل ما اديك منصب يا يوسف وخليك الرجل التاني في مصر لازم اطمن على انك مش هتبقى ظالم، لان انا احط حياه الناس بين ايدك. يوسف كان ماسك مفاتيح الحياه، يقول لي ده ياكل يعيش، يقول لي ده ما ياكلش يموت. فالرب الاول دخله في ظلم، اتظلم، فالرب يقول اوعى تظلم لانك جربت الظلم. يوسف عمره ما هيظلم
1: لانه جربه،
0: لانه جرب الظلم ونجح فيه،
1: جرب انه اتظلم. يعني
0: جرب انه اتظلم،
1: دايما اللي بيتظلم تلاقيه ما يعرفش يظلم.
0: ما يعرفش يظلم
1: بالظبط، لانه جرب،
0: لانه جرب الظلم.
1: صحيح.
0: كان اللي مر بيه يوسف كان مهم قوي لاعداده للنجاح. وانا دايما اقول كده، الرب ما بيديش لحد النجاح كامكانيات قبل ما يديله نجاح في شخصيته.
1: يعني بيكونني كشخص الاول عشان اقدر
0: انجح. ما هي المشكله مش في الامكانيات. ما احنا ممكن ندي الواحد امكانيات تفسده. ممكن ندي الواحد يعني انا كاب ادي لابني عربيه يستخدمها صح، هو ادي له عربيه ممكن يستخدمها غلط.
1: اي
0: اللي هيحدد هيستخدمها صح ولا غلط القيم اللي جواه. يعني العربيه في حد ذاتها مش غلط، لان احنا اتكلمنا عن الفلوس، لا حد يفكر ان الفلوس حاجه غلط. لا، الفلوس مش حاجه غلط، الفلوس بركه. لكن
1: طبعاً
0: انت اللي جواك هو اللي هيحدد الفلوس دي هتبقى بركه ولا لعنه،
1: ولا لعنه.
0: على حسب ما اتبنى من جواه. عشان كده بنقول يا جماعه قبل ما تتمنى ان ابنك يبقى ضابط ولا دكتور ولا وزير ولا سفير، ابني جواه قيم كتابيه مسيحيه الهيه متاخده من حياه المسيح، ناتجه عن علاقه مع المسيح، قيم الامانه والقداسه والتواضع والخضوع والمحبه والثقه والشجاعه. كل ده مهم قوي يتبني فينا، لان هو دي مكونات النجاح.
1: طب يعني بقى بنسمع الترنيمه يعني من يوسف.
0: هو الوقت
1: الوقت بيه. لكن الوقت لكن نفسي قوي ان يعني اقول لحضرتك اني اني يعني هل لازم امر بسجن وابقى عبد وافشل عشان اجيب النجاح في الاخر؟ هل لازم؟
0: ما بعد الترنيمة بقى نقول
1: بعد الترنيمة. عشان لو لازم لازم نفكر بقى.
0: بس سؤال مهم برضو حقيقي.
1: لا بجد، هل يعني ده لازم؟
0: أيوة
1: دي مراحل. يعني زي ما حضرتك كان بيرنم عن التشكيل.
0: أيوة. لسه إيدك ما انتهتش.
1: فعشان نيجي نتشكل لازم يحطني بقى في بوتقة الألم دي والضغط والوجع ده، وبعدين يطلع بيا بحاجة مش عارف. أنا مش عارف.
0: هنجاوب بعد الترنيمة عشان الناس تفضل معانا، مش هنجاوبها عشان يفضلوا
1: مكملين. لأن سكة النجاح أنا أشوفها مش سهلة.
0: طيب. أنا أشوف، وأنا متفق معاك،
1: يعني مع سني مش لازم أقوله كام. أيوة. ومع حضرتك
0: برضه مش هقول كام.
1: سكة النجاح لا مش زي ما الناس تتخيل انها ايزي، مفيش حاجه اسمها ايزي.
0: لا مفيش
1: اطلاقا. طيب خلينا نرنم.
0: ايوه
2: نفسي ارنم ترنيمه هو امتى ابويا سابني.
1: ايوه
2: يمكن بتحكي عن ثلاث حالات كانت القرارات بتاعتهم ادت لفشلهم، الابطال وبطرس وايليا. لكن ازاي الرب قدر يستردهم من الفشل لنجاح مرتين؟
1: يعني اذا اولاد الرب او بنات الرب بيمروا بمراحل صعبه، لكن يرجعوا يسالوا هو امتى
2: ابويا سابني.
1: دي تميمة الأخ رأفت.

0: هاليلويا.
1: ايوه
0: هاليلويا.
1: مجدًا
0: هو امتى ابويا سابني؟
1: نعم.
0: انا عايزك بس تفكر معلش قبل ما نرجع الاسئله والحوار نكمله، ارجوك من فضلك بالراحه كده، هو لا سابك ولا هيسيبك؟
1: نعم.
0: انا بقولها لك كده عن خبره، ايه رايك بقى؟
1: نعم.
0: وعشان كده الاخ رأفت كتب الكلام ده، لانه هو فعلا متاكد رأفت فوزي ان عمر ما ابوه السماوي
1: ساب عمر ولا هيسيب عمر
0: ولا
1: هيسيب.
0: سمعني قال ايه؟ نعم. ولا هيسيبنا.
1: نعم نعم. مجدا.
0: قول مجدا لربنا.
1: لكل المجد.
0: هاليلويا. طيب مجدن. نرجع تاني، التنينه دي جميله يا خراب.
1: مجدن.
0: ربنا يباركك ويستخدمك
1: يعني. ويبارك اخويا سعيد رمضان اللي لحنها.
0: سعيد؟
1: طبعا طبعا.
0: تنينه حلوه.
1: مباركه ومبارك هو.
0: تنينه جميله فعلا. واللحن اللحن ماشي معاها.
1: جدا جدا.
0: تلاقيهم ماسكين مع بعض ما تفهمش ازاي.
1: لا سعيد مبدع. ربنا يحفظه.
0: ربنا يباركه حقيقي. طيب خلينا برضو نرجع نسال السؤال، هو لازم نمر بفشل

0: وأقول بقى
1: بتشكيل بألم
0: بألم عشان ننجح.
1: طبعا طبعا
0: طبعا
1: لان هقول انا لان يعني عامل زي التطعيم كده. الانسان لو ما اتطعمش يبقى هش نفسيا, اي حاجه تخوفه, اي حاجه تمرضه. فلما ربنا بيسمح لنا بضغوط ويسمح لنا بألم مش بأذى, وانا بفرق ما بين الألم والأذى, عشان يشكلني, عشان يخليني صلب, عشان يخليني قادر ان انا ادير نفسي. دي حته مهمه. يعني انسان مش عارف يدير نفسه, ازاي يدير شركه؟
0: صح.
1: وازاي يدير بيت؟ وازاي يدير مؤسسه؟ وازاي يدير خدمه؟ ما ينفعش. بدايه نجاح الانسان هو قدرته على اداره نفسه. عشان كده الكتاب بيقول مدينه منهدمه بلا سور الرجل الذي ليس له سلطان على روحه. الانسان اللي ما عندوش القدره على انه يدير نفسه, ازاي ممكن يدير اي حاجه في الدنيا؟ ازاي يدير اسره؟ لما انا مش عارف اضبط انفعالي ولا غضبي, مش عارف اضبط عيني, مش عارف اضبط تفكيري, مش عارف اضبط سمعي, مش عارف اضبط لساني, اضبط اسره ازاي؟ اضبط خدمه ازاي؟ اضبط مؤسسه ازاي؟ فالنجاح بدايته, نرجع تاني لنفس النقطه هنا, اللي بيعمله ربنا معانا في التشكيل انه يعلمنا امر مهم جدا, القدرة على ضبط النفس. طبعا بنعمته وبقوته وبحكمته, بس هو مش هيعمل ده بدل مني, انا اللي لازم اعمله مستعينا بيه. لازم هو يديني قوة بس مش هعملها بدالي. انا لازم اجي اطلب منه في صلاة اقول يا رب اضبط تفكيري, اضبط شهواتي, اضبط عيني, اضبط لساني, اضبط انفعالاتي, اضبط غضبي. احنا بنكتشف يا ابونا حتى من خلال خدمة المشورة اللي انا بعملها, وانت عارف ده اني لا يعني مشاكل الناس هو جوه هنا
0: فعلا,
1: مش في ظروفها, مش في ظروفها بالمقام الاول,
0: هي الاساس جوه,
1: هو جوه. يعني يعني يعني انسان فاشل بسبب مخاوفه, بسبب مخاوفه, بسبب الخوف, بسبب الاهمال, بسبب الكسل. ف ربنا لانه عارف فين الداء, فعشان كده الدواء والعلاج لازم يبقى في نفس الموضع, يبقى هنا. فالتشكيل هدفه مش تغيير ظروفي, ضبط الانسان الاول.
0: اذا التشكيل ليس تغيير ظروف لكن تظبيط البني ادم.
1: احنا طول الوقت صلواتنا, تعرف يا ابونا صلوات المؤمنين 90% منها غير ظروفي. إرادة ربنا 100% منها أغيرك الأول.
0: أي مغير ظروفك. هي فعلا كده. طيب يعني معلش, هو للأسف بقى لنا 12 دقيقة.
1: أيوه.
0: فالوقت عمال يجري.
1: وعايزين ناخد ترنيمة كمان.
0: هو عايزين نرنم تاني.
1: أيوه.
0: بس في أنا مش هطلع بره التراك.
1: أيوه.
0: يعني هفضل ماشي عليه. لكن عندي بس حاجة السادة المشاهدين طالبينها, والمخرج عمال يقول لي هم طالبين, عمالين يبعتوا يكتبوا وطالبين. طالبين ايه؟ الأخ رأفت لازم يقول لنا ولو كلمة بسيطة هو ليه كتب الترانيم دي. يعني اختبار واحد حاجة كده, يعني السبب ايه السبب؟ يعني لما تقول هو امتى بقى سابني, ليه كتبتها؟ ومرفوعه انا بقوه.
1: أيوة.
0: ليه كتبتها؟
1: ايوه
0: انت عارف مرفوعه انا بقوه, فانا بروح نهضات اشكر رب كتير, لكن بحس ان هي كانها ختم نسر. اذا ما ترنمتش في النهضه يبقى مش نهضه.
1: أيوة.
0: انا بكلمك بامانه, مش عشان انت قدامي,
1: كل المجد
0: انت عارف انا بحبك طبعا, لكن طبعا يعني ايه
1: تشجيع.
0: لكن بكلم بامانه, فممكن تدينا حتى دقيقتين ثلاثه كده.
1: مغمور بفيض الروح, الترنيمة اللي الروح القدس يعني هو اللي قادني وألهمني إن أنا أكتبها. أنا كنت طبعا, الإنسان لما بيكتب ترنيمة أبونا مش لازم يبقى في موقف حصل معاه عشان يكتب ترنيمة.
0: صح.
1: لكن هي حصيلة مسيرة

0: رحلتك مع الرب، مسيرتي مع الرب. مش كده المؤمن يكتب عنه في إنجيل متى يقول: لذلك كل كاتب متعلم في ملكوت الله يخرج من كنزه جدد وعتقاء. من كنزه كل واحد مؤمن مشي مع ربنا بقى عنده كنزه، اللي هو كنزه اللي هو ايه؟ اختباره. مش اختباره اللي هو امبارح، حصيلة اختباره طول الوقت. فأنا من حصيلة اختباري مع الروح القدس اللي بسبب نعمته الفائقة علمني يعني ايه قدني، علمني يعني ايه يقودني اجي واروح، ويجي يقول لي تقول الوعظة دي وبلاش الوعظة دي، وتروح المكان ده وبلاش المكان ده، وتكتب دي وبلاش دي. فأنا اتعلمت اخضع له وهو بيقودني اجي واروح. وتعلمت يعني ايه ابقى مرهق جسديا، وبسبب طبعا اعاقتي وبسبب التجربة التي في جسدي والشوكة التي في جسدي برفعني فوقيها بنعمة انا معرفش ازاي. انا قابلت واحد في مرة في مكان يعني سألني السؤال ده، قال لي ممكن اسألك سؤال؟ قلت له تفضل. قال لي انت بتعمل اللي انت بتعمله ده ازاي؟ قلت له هو قال لي يعني بتسافر برا وبتخدم جوه وبتروح وبتيجي وانت ماشي بعكازي، ممكن افهم يعني هو ده ازاي؟ فلما جيت كتبت الترنيمة والناس بتسأل كيف، ما هو هي جاية من اختبار، من انت بتعمل ده ازاي؟ وانا معاهم بجد يعني، وانا بعمل ده ازاي؟ بس
1: ما انت جاوبت في الترنيمة،
0: جوابي ده هو،
1: جوابي ده هو
0: عامل في شخص ضعيف. ياما ياخد اتعاب الجسد ويدي بدلها قوة، ياما ياخد ضغوط ويرفعني فوقيها. فكان عندي جوع وشوق شديد قوي امجد الروح القدس واكتب عنه ترنيمه، بس ما ينفعش اكتب ترنيمه عن الروح القدس الا بالروح القدس.
1: صحيح طبعا.
0: يعني ايه الجراءه يعني اكتب ترنيمه عن الروح القدس من غير الروح القدس؟
1: لا
0: ما تنفعش. فقعدت مستني سنة يلهمني ويقودني إلى أن جه الوقت وأطلق الثلاث أعداد الأولانيين في مرة واحدة، والعدد الرابع يعني بعدها يمكن بأسبوع، لما هذا الخادم الجميل الأخ يسام عطيته الكلمات وقال لي أنا عايز عدد رابع. ترنيمة قصيرة
1: عشمان فيك.
0: أيوة أنا عايز عدد رابع. فالرب كمل وعطانا العدد الأخير اللي هو النور في روحي
2: يدوم.
0: وفي الحقيقة الناس بعتت لي بعد كده قالوا لي مش لما تيجي تكتب ترانيم حلوة تخليها طويلة؟ برضو أربعة مش كفاية. ففي الحقيقة ده يعني لمسه كده عن الترنيمه دي جت ازاي.
1: ايه فكره هو امتى ابويا سابني؟
0: دي قصه تاني بقى.
1: يعني انت مريت بظروف مثلا ولا؟
0: لا مش انا في الحقيقه بقعد مع ناس كتيره في جلسات المشوره، ساعات بيبقى مطلوب مني اطمنهم. وساعات اقول للناس يعني هو امتى سابك؟ هو امتى سابك؟ ففي الحقيقة الموضوع كان ليه صدى جوايا، وأنا قاعد في مرة بصلي وجوايا صدى بتاع كلمة هو إمتى أبويا سابني، يمكن قلتها لحد وأنا بتكلم معي، هو إمتى أبويا سابني. فراجع في مكتبي وأنا كاتب هو إمتى أبويا سابني، وبعد كده الروح القدس بدأ يدي تدفق للكلام
1: فعلا، ده
0: وتدفق للأمثلة الكتابية. فده يعني ليه هو كل المجد على اللي بيتدفق بيه.
1: يعني عارف يا اخ رأفت، انا احاول اظبط الكلام ساعات ما بعرفش اظبطه.
0: ايوه بس احنا عندنا خمس دقايق.
1: لا انا عايز اقول كلمتين بس لحضرتك يا
0: حبيبي يا ابونا.
1: اولا يعني الاخ رأفت فوزي شخص ناجح وبكل المقاييس ناجح،
0: مجد للرب.
1: يعني ده أنا مجد. ببصم
0: مجد.
1: بقول لك ناجح فعلا رغم الإعاقة الجسدية.
0: نعم.
1: فده اللي المشاهد لازم يفهمها.
0: أيوة.
1: يعني الإعاقة بتاعتك كانت ممكن تمنعك عن أنك تنجح.
0: صح.
1: صح لا
0: جدا.
1: يعني لو غيرك عنده العكاكيز دي اللي لازم يمشي بيها كان يقول لك انا اقعد يا ابني في بيتنا.

0: لغايه لما او حياتي تبقى مليانه فشل لكن انت لم ترضى بالفشل.
1: صح،
0: انا مش قلت صح كده؟
1: جدا
0: لم ترضى بالفشل. نعم. ولا بالعكس، انت طريقك هو طريق النجاح.
1: مجد للرب.
0: ومصمم.
1: نعم.
0: على انك
1: اعمل الرساله، وهو ده الحته اللي انا عايز اقولها،
0: المسج اللي ربنا حطها
1: هي على هي الفكره هنا، ان انت ان انا واي انسان هو عنده دعوه على حياته. وانا عايز اقول للشباب اللي حاسين ان ربنا بوظ لهم خطه حياتهم وطموحهم باظ، عايز اقول ربنا يعني لا يمكن

0: يفسد حياة حد. رب يسوع قال كده،
1: هاليلويا،
0: الآب الذين أعطيتني لم أفسد منهم لم أتلف منهم حد، ما فيش حد بوظت له حياته. أمال إيه؟ هيعرف يباركنا ويعرف يديني المسج اللي هو هيرسلني فيها. ولما عيش المسج هكتشف أني أنا مخلوق عشان أعمل ده.
1: مجدا للرب،
0: مجدا للرب.
1: نرنم ترنيمة كده.
0: أيوة لازم
1: يسام كده.
0: يلا
1: يعني عددين كده دلوقتي بيجري
2: جديدة من كلمات الخرافة. بتقول وعد ساندا، كنت راعي في العدة زي ما انت بتقول، يعني ما سبناش ولا هيسبنا، كنت راعي في العدة ليها أثر في اللي جاي.
1: دي برضو كلمات خرافة.

0: عايز اشكر الرب وامتن من اجل اخويا سليمان نعمان اللي لحن ترنيمة مغمور بفيض الروح ولحن ترنيمة وعدي سندا. شاب مبارك ومبدع، فأنا بشكر الرب من أجله.
1: لو عندك دقيقة واحدة،
0: نعم،
1: لو أنا لو أقول لك في دقيقة واحدة،
0: نعم،
1: هتبص الكاميرا بتاعتك وتقول في الدقيقة دي كلمة الواحد فاشل،
0: أيوة،
1: يائس، أيوة، متكسر، مضغوط. اتفضل.
0: مفيش فشل في الدنيا ربنا ما يقدرش يحوله لنجاح لما تحط ايدك في ايده. انا مسؤول عن كلامي دوت، لان ده كلام الرب.
1: ايوه،
0: يقدر يحول حياتك مهما كان حجم الفشل.
1: ايوه،
0: سواء فشل في الاسره، سواء فشل في العلاقات، فشل في اي مجال، في العمل، فشل في الحياه، مهما كان الرب يستطيع ان يحول فشلك الى نجاح. ده إيماني.
1: ربي يباركك.
0: شكرا يا ابونا.
1: ربي يباركك. حقيقة بشكركم جدا.
2: شكرا.
1: وقت جميل قوي.
2: ربي يباركك.
1: والوقت عدى بصراحة، يعني ربنا يبارككم حقيقة.
0: مجدا للرب.
1: بشكرك جدا يا خرافة.
0: أبونا شارك بيك وعلى تشجيعك. شكرا. شكرا.
1: تعبت
0: يا ابونا.
1: وجيت.
0: باركت.
1: بجد أنا يعني مش عارف أشكرك قد إيه من قلبي. حقيقة.
0: شكرا يا ابونا.
1: ثانك يو. اخ يسام ربي يباركك.
2: شكرا يا ابونا.
1: انت كمان جاي مش عارف، يمكن جاي من اسيوط يعني، مش انت مش ساكن في البيت اللي ورانا يعني.
0: ايوه صح.
1: انا عارف انك مسافر الساعه 2 الفجر كمان يعني، فارهاق وتعب، وانت انت مدرس يعني، انا مدرس لغه انجليزيه ومشغول، وبيتك وعيالك. يباركك
0: رب يا بابا. شكرا.
1: ثانك يو. ثانك يو. شكرا ليكم
0: حبيبي. شكرا. ربنا يباركنا بيك يا ابونا. انت البركه.
1: نشوفكم تاني.
0: امين.
1: نشوفكم تاني.
0: امين.
1: اعزائي المشاهدين الكرام، اكيد استمتعنا باللقاء الجميل قوي ده عن النجاح حسب فكر الله. ربنا يبارككم. الحلقة تتعاد بكرة الجمعة الساعة 2 الظهر على قناة الكارما الشرق الأوسط، يوم السبت الساعة 1:30 على قناة الكارما عيلة 1:30 الظهر، يوم السبت الساعة 9 بالليل على قناة الكارما تلمذة، يوم الاثنين الصبح على قناة الكارما تلمذة 7 الصبح تقريبا. على اليوتيوب، يوتيوب الكارما، هتلاقي الحلقة موجودة. على يوتيوب برنامج جه وقتك، هتلاقي الحلقة موجودة. مش على طول النهاردة طبعا، بسيب فرصة لأحباء اللي في التيم يقدر يحطون على اليوتيوب، سواء كارما أو على جه وقتك. رب يبارككم. الأسبوع اللي جاي معانا حلقة على الهواء مباشرة، هتكون على الأسبوع اللي جاي. موضوع جميل وخدام مباركين، ونستمتع جدا. وإلى أن ألقاكم الأسبوع القادم مع حلقة جديدة من برنامج جوقتك، أترككم في رعاية الله.

مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متركين، مطرحين لكن غير هالكين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم شهادات حياة. يمكن تكون سمعت خبر

0: كسر قلبك ووجعك، يمكن في لحظة حسيت إنك مش عارف تعمل إيه. رحت للرب وقعدت قدامه بكل اللي جواك، عاتبته، سألته يا رب أنت فين؟ ليه حصل كده؟ أو يمكن ما قدرتش حتى تسأل وقلت حاشا للرب، ربنا مش بيغلط وكله أعماله صالحة. وخدت وجعك وقعدت بيه قدام الرب، بكيت، اتوجعت، صرخت وطلبت منه حاجة واحدة، يا رب تعالى واسندني، أنا محتاج لك. لأن في أوقات ما فيش إيد تقدر تقومك من وجعك غير إيد الرب يسوع. ولما تفتح له قلبك وتسمع للي بيدخل في المكان ده اللي محدش قادر يوصل له، هو يقدر يمسك إيدك ويمشي معاك خطوة خطوة. وده اللي هنشوفه ونسمعه النهاردة في شهادة إنسانة اختبرت الرب في وقت صعب جدا، مع ضيفة حلقتنا النهاردة لهيب عزار. أهلا بيك يا أخت لهيب.
1: أهلا حبيبتي، الله يباركك.
0: ربنا يباركك، مبسوطين أنت معانا وشكرا على وقتك.
1: حبيبتي بتشرف.
0: قبل ما نبدأ ونعرف مين أخت لهيب عزار، نبدأ بالصلاة. اتفضلي، ممكن تصلي معانا؟
1: أمين. يا إلهنا الصالح بنباركك، إلهنا الصالح بنمجد اسمك بنعظمك في الوقت ده، بنشكرك من أجل الوقت ده. شكرا يا رب لمحبتك العظيمة، شكرا لأعمالك الصالحة في حياتنا. يا رب أنا بشكرك وأنت تجوب وتصنع خير من خلال قناة الكرمة، أنت تباركها يا رب، تبارك القائمين عليها يا رب. شكرا من أجل القائمين، من أجل الحلقة وتعبك معانا. شكرا يا رب، بركة لي وشرف إنك تختارني على قلب أخت عزة، تباركها يا رب. يا رب أنا بشكرك من أجل المشاهدين، أنا النهارده بصلي باسم الرب يسوع، أنا بطلب حضورك يا رب، أنت تتلامس مع قلوبهم مع نفسياتهم، يكون اختبار وشهادة حية فعلا حية، تخترق كل قلب وفكر، يكون في تعزية وفي شفاء، وفي النهارده يتشدد قوة إيمانهم باسم الرب يسوع أنا بصلي.
0: أمين أمين أمين باسم يسوع. اتفضلي يا أختي لهيب، احنا عايزين نتعرف عليك وتعرفي كل المشاهدين اللي بيسمعوك النهارده مين لهيب عزار ومرت بايه. اتفضلي.
1: شكرا. انا اسمي لهيب من العراق، كنت عايشه في بغداد، بغداد هي عاصمه العراق. انا نشات في عائله مسيحيه، طبعا كنا بنعيش الايمان المسيحي التقليدي، واحنا كعائله طبعا ام واب وخمس اخوات وبنتين، وكنت عايشه طفوله جميله حلوه طبعا. لكن في بداية حرب العراق مع إيران، هي كانت 1980، أبويا عيي وصابه ذبحة قلبية أو أزمة قلبية، فطبعا الوقت ده كان صعب جدا لي، كان صدمة لي، كنت بحب أبويا جدا جدا. في هذا الوقت طبعا أقدر أقول إنه أمي اتحطت في موقف كبير، موقف مسؤولية، إحنا كنا سبعة، فكل المسؤولية وقعت على عاتقها كامرأة وحدها. فهي بالوقت ده كل مراحل اللي عشناها كانت تحاول إنه تحتضننا، تقدم لنا الحب. فكبرنا عدد السنين، وطبعاً ما يمنعش تعز إنه الحياة ما كانتش سهلة، في أوقات كانت حلوة، في أوقات في تحديات، في مواقف أنا بالنسبة لي ما كانتش حلوة، يعني ما كنتش أدركها كثير، لكن لما كبرت بفتكر المواقف دي. لكن أنا أثق إنه الرب هو كان قاضي الأرام والأحكام وكان مهتم فينا. طبعاً الحرب مع إيران استمرت 8 سنين، أنا كنت في 15 سنة مراهقة، وكان وقت بالنسبة لنا مخيف طبعاً. لكن بعد انتهت الحرب نشكر ربنا، بعد سنتين كمان الكل بيعرف لما دخلنا حرب الخليج كان ده صعب جدا جدا طبعا، مأساة بمعنى الكلمة. فانتهت الحرب بسبب طبعا البنية التحتية اللي اتضررت، فاضطرت العوائل إلى دولة أخرى عشان اتصال مع أهلها وعائلها برا البلد، فمن ضمنهم أمي وأختي. هم لما راحوا عشان يتواصلوا مع الناس اللي برا، في الوقت ده كان بيقرروا يسافروا دولة خارج العراق، وأمي سافرت وخدت أخواني الصغير، فضلنا أنا وخواتي في البيت عشان يعني أوقات تانية ممكن نقدر نسافر. فاللي حصل إنه في سنة 92 تعرفت، اشتغلت في مكتب محاماة وتعرفت على جوزي، طبعا هو عابر كان

0: يبحث عن الرقم بتاعها، كان عنده أسئلة كتير. فبعد فترة من الشغل اتكلم معاي وكان عايز يخطبني، فأنا طبعا رفضت. أنا كإنسانة مسيحية ما ينفعش، أنت مسلم. أنا كان إيماني بسيط جدا تقليدي، وأنت عارف مش مختبرة إيمان حقيقي. فهو كان يبحث إنه يعني يتلمذ ويتعمد، لكن وقتها ما لقاش فرصة. وخلال الأحداث طبعا إحنا سافرنا الأردن عشان نخلص حالنا من الحرب والتأثيرات السلبية اللي بعد الحرب. ده طبيعي، كله كان عايز يسافر. فخرجنا الأردن، وكان بيني وبين جوزي عقد بس محكمة، عشان كان لازم العراقية تصبح محرم إلى الدولة العربية الثانية. فلما خرجنا وطلعت النمسا، وبعدها رجعت الأردن، تزوجت في الأردن أنا ومهند. طبعا هو كان يتلمذ سنة مع أخوة مباركين مختصين في العبر. وطبعا مهند جوزي هو شاف رؤية في الرب يسوع، شاف، طبعا مش هحكي الرؤية، بس هو شاف المسيح بيدعو، فهو عرف إنه هو المسيح، قبل الرب مخلص الحياة وابتدى علاقة مع الرب. لكن في الأردن ابتدى يتلمذ سنة وتجوزنا، وجبت بنتي ماريا. فبنتي ماريا كان عمرها سنة و3 شهور تقريبا، أوضاع ما سمحتش إن احنا نبقى في البلد، كنا قاعدين 4 سنين طبعا. فاضطرينا إن احنا نسافر، كنا محتارين نروح فين بسبب أوضاع البلد. العراقيين كانوا بيسافروا، وكان الظروف صعبة جدا بصراحة. أنا بحكي مختصر وسريع، ف لو عندك أي سؤال أخت عزة يعني حبيت تسأليني. فهو ده اللي حصل، طلعنا لي
1: اخترتوا ليبيا علشان هي البلد الوحيدة اللي كانت مفتوحة ليكوا في الوقت ده.
0: نعم.
1: اتفضلي.
0: هو في كذا دولة، شو حبيبتي، بس هو ليبيا كان أكثر طريق، يعني إنه كان في بحر. وسمعنا بالتسعينات كان في عيال عربية كانت تخرج هناك عن طريق البحر، فإحنا طلعنا يعني في الوقت ده نعبر عن طريق العبارة، وطلعنا في المنشآت. أنا كنت في الوقت ده حامل في الميدان دانيال. فلما وصلنا ليبيا، مدينة معينة في ليبيا، أنا كل فكري يعني بسيط محدود، رسالة بسيطة جدا، أنا مش هقعد في ليبيا ممكن شهر حاجة زي كده، وهخرج يعني هخرج عشان أنا عايزة ألتقي أهلي في الدولة الأوروبية اللي هم وصلوا ليها. لكن ولد داني في ليبيا، وقعدنا 17 سنة في ليبيا.
1: هل لما يتولد طفل في ليبيا بياخد الجنسية الليبية؟
0: لا ما بياخدهاش.
1: يعني داني ما أخدش الجنسية الليبية، أخد الجنسية العراقية.
0: يا نعم.
1: مظبوط كده؟ اتفضل.
0: ففي خلال 17 سنة ما كانش سهل بصراحة، بس حاولنا نتأقلم كتقاليد كعادات. كنا محافظين على نفسنا في الوقت ده، كنا محبوبين من المقربين لينا، ما كانش عندنا اختلاط، عائلتين ممكن ما عنديش أكثر. وفي الأحداث اللي حصلت في ليبيا كنا بتعرف الثورة اللي قامت والمشاكل إلى آخره.
1: وكنت شغال،
0: فداني ابني،
1: كان
0: نعم
1: يعني كان جوز حضرتك شغال في ليبيا وعايشين
0: نعم
1: حياة طبيعية في ليبيا، في ليبيا قعدتوا 17 سنة في ليبيا بتقولي لي، صح كده؟
0: يا نعم. في البداية
1: اتفضل.
0: كانت تحديات الحياة، مش كانت سهلة بصراحة بالنسبة لي. كنت عايشة في الأردن، كانت البلد التقاليد كله كان صعب لي، بس ما قدرناش يعني حتى طريق الطرق اللي كان المفروض حد يطلع من ليبيا تقريبا يعني سكرت. فابتدينا يعني ندخل أولاد مدارس، وجوزي كان بيشتغل كذا شغلانة، بس آخر حاجة كان بيشتغل في الانترناشونال سكول، مدرس إنجليزي. فالمهم ابني داني كان،
1: انتوا كنتوا عايشين
0: نعم
1: ازاي في البيت؟ يعني انتوا كنتي معاكي بنت وولد
0: نعم
1: ورحتوا ليبيا وعايشين كأسرة، كنتوا عايشين ازاي في البيت؟
0: طبعا بنتي ماريا الكبيرة كان عمرها وقتها انتقل داني 17 سنة وداني 15. فهم كانوا بيروحوا مدرسة تركية، باباهم رفض يدخلهم مدارس ليبية لظروف معينة. فكان في صاحب لينا قال أبعث القنصل التركي عشان يكون كده، هم كانوا بيتكلموا لغة تركية كلغة أم طبعا. فكان يروح المدرسة، كان عندنا علاقات بسيطة جدا، يعني عائلتين عراقيين مسيحيين، ما كناش بنختلط كثير يعني حتى المجتمع الخارجي كنا محدودين، مشاوير معينة نجيب حاجات مثلا

0: يعني مش قوي، بس
1: وكان
0: عندي إجابة.
1: بتوصل لكم
0: نعم.
1: رسالة المسيح ازاي؟ يعني كان في أي اجتماع بتحضروه، في علاقة مع ربنا؟
0: بصراحة في عزة أنا في الأردن عرفت الرب، بس ما كانش العلاقة الحميمية، يعني حاجة سطحية. لما شفت جوزي بيروح كنيسة أنجيلية والإيمان بتاعهم والتسبيح حبيت، بس أنا كان لي أم روحية كنت في ليبيا، بس هي في الأردن عن طريق البايبل، فهي كانت بتعلمني. لكن قبل ده كنا بنروح كنيسة تقليدية، ما كناش نعرف الناس يعني. فبس أنا في البيت كنت بحاول أعلم أولادي عن الإيمان المسيحي بالإمكانية والمعرفة البسيطة اللي عندي، بس كنت بزرع.
1: كان بتوصل لكم القنوات؟ كنت
0: ربنا
1: بتسمع
0: يبارك،
1: الكتاب المقدس؟ اتفضلي.
0: ربنا يبارك. الكارما، أنا قلت لك حضرتك إنه الكارما هي يسوع يجوب في البيت مع ساس 7، كنا بنسمع الوعظات التسبيح، كنا بنتابعه دايما، ده كان بيشجعني جدا بصراحة. كتب الإنجيل وصلتنا بطريقة معينة، كنا بنقرأ في الكلمة. داني طبعا كمراهق كان الصيف بيشتغل عند شخص ميكانيكي سوري، هو عشان كنا بنخاف عليه من الشارع والمعاشرات، وكان بيزال. فكنا لما كبروا الأولاد طبعا كانوا تحديات وأفكار طبيعي كمراهقين، كنت بحافظ عليهم التواصل في الشوارع مع الجيران، يعني بيلعبوا حاجة بسيطة
1: يعني كلمة الرب،
0: وبدخلهم.
1: كلمة الرب كانت
0: نعم
1: بتوصل لك عن طريق قناة الكارما أو قنوات
0: بالضبط.
1: تانية، بس في البيت
0: نعم
1: هو ده كل اللي عندك عن الرب يسوع، الرسالة الوحيدة اللي كانت بتوصل لك، والكنيسة اللي كانت في بيتك هي قناة الكارما اللي كانت بتوصل لك كلمة الرب في البيت.
0: نعم
1: اتفضلي.
0: فأنا كان إيماني بسيط، لكن أختي أمي الروحية هي معي تتكلم عن كلمة، لازم أقرأ الإنجيل، وابتديت خطوات. يعني تقريبا خليني أقول لك 2010 مثلا ابتديت إني أنا أعمل علاقة مع الرب، علمت إزاي أقعد مع ربنا، إزاي أبتدي أقرأ الكلمة، أصوم، يعني التفاصيل دي أسلوب الحياة كمؤمنة مسيحية. وكنت بشارك الأمر ده في العيلة، نحكي عن الرب مع أولادي، وانزرعت فيهم محبة ربي.
1: يعني سلمت
0: نعم
1: حياتك للمسيح وعرفت ان الخلاص هو بالرب يسوع وحده،
0: نعم
1: وابتدت حياتك في البيت من 2010.
0: تقريبا، يعني ابتديت أشرب بشحن وبتعذب بقول مية ابتديت شوي شوي.
1: شوية شوية عن طريق أمك الروحية اللي هي أختك،
0: نعم
1: أختك
0: نعم
1: بالجسد،
0: والقدوة.
1: وابتديت تعليمي الصلاة واللي أنت عرفتي عن الرب يسوع عن طريق قناة الكارما والرسالة اللي كانت بتوصل لك. مظبوط. امين. بعد كده ايه اللي حصل مع ابنك وبنتك في البيت لما كانوا بيروحوا المدرسه؟ كانوا بيتعاملوا ازاي مع اصحابهم؟
0: بالنسبة لبنتي كانت شخصيتها إنسانة حكيمة جدا، ومن الصعب جدا أن تتأقلم أو تعمل علاقات. فكانت في المدرسة هي تقريبا الوحيدة المسيحية، فكان يعني بيحترموها عشان هي كانت هادية وشاطرة جدا جدا، فكانت عارفة أن هي عاملة حماية لنفسها، يعني كأنها بتروح المدرسة كتلميذة بتعمل واجبها وخلاص. ابني كمان في المدرسة هو تقريبا حسب علمي المسيحي الوحيد وحيد سوري، فكان لي علاقات بسيطة، كانش اختلاطات كثيرة يعني.
1: لكن هم حاسين ان هم اولاد مختلفين عن الاولاد الموجودين في المدرسة حواليهم.
0: بالضبط بالضبط. يعني بنتي لما كانت تيجي من المدرسة تشاركني في حاجات لصاحبتي، فكانت تحكي لي عن المواقف اللي بتحصل في المدرسة، البنات مع احترامي للبنات طبعا كأسلوب كأخلاق حاجات كثيرة، فكانت بتحس نفسها هي يعني حاجة مميزة منفصلة.
1: يا هما
0: والمدرسين والمعلمات كان بي... عفوا كان
1: اتفضلي،
0: بيميزوا الحته دي، كان بيميزوا الحته دي.
1: يعني هما كانوا مميزين في المدرسة بتاعتهم.
0: نعم.
1: اتفضلي.
0: داني طبعا كمراهق لي تحديات، لي امور مشاكل حاجات زي كذا طبيعي. لكن في 2014 تقريبا كانت الاحداث تبع الثوره في ليبيا، اكيد انتم سمعتوا، مش هتطرق للموضوع ده، المشاكل اللي حصلت، القتل، الأمور الكبيرة اللي حصلت، حتى كان في كثير مصريين طبعا رحلوهم هجروهم، ما منعوا المسيح يبقى في ليبيا، والحرب كانت في الشوارع. أنا دخلت حرب، أنت عارفة حضرتك، حرب العراق وإيران، حرب الخليج، كانت صعبة جدا. فلكن الأوقات دي كان حرب في الشوارع وطلق نار وفوضى وأخبار،

0: وضع ضغط جدا. لكن في الوقت ده حب شاب عزة كان جوز أختي عملنا دعوة نروح دولة معينة، وكان صعب جدا نروح عاصمة ليبيا، كنا بنسافر طيارة. عملنا مقابلة لكن جانا رفض. طبعا الوقت ده كنا بنصلي يا رب تتدخل، خايف على أولادي صراحة. وقال كان عندنا مقابلة، كان صعب نحن نسافر بسبب التدهات وأحداث الحرب اللي حصلت في ليبيا. فبعدها في شهر 5/2014 نحن قلت الحرب الثاني، كان ذاكر كان مخلص امتحانه. ونعم نعم حبيبتي
1: أنا سامع حضرتك، تفضل.
0: شكرا. ففي الوقت ده 2014 والأحداث اللي حصلت في ليبيا والحرب الداخلية، فابني كان بيذاكر والوقت ده كان مخلص امتحانه وهو بيشتغل في الورشة الميكانيكا.
1: يعني بسبب الحرب، بسبب الحرب وبسبب المشاكل اللي حصلت في ليبيا، كنتوا مضطرين ان انتوا تكونوا بتدوروا على مكان تاني، ووجود مري بنتك وابنك داني، بس للاسف ان انتوا ما قدمتوا اترفضتوا، مظبوط؟
0: نعم نعم صح كلامي،
1: اوكي
0: اترفضنا. نعم
1: تفضلي.
0: شكرا حبيبتي. بعد ما اترفضنا فحاولنا كذا مره، كان عندنا مقابله بس ما قدرناش نروح لانه كان في مداهمات في المطار والكلام ده. فلما قدمنا قال رفض كمان. بعدها اللي حصل استشهد دان حقي زي استشهد كمان، قال رفض من السفاره الدوله المعينه.
1: لا قبل ما ننقل ازاي حضرتك سافرت البلد تانية، انا هوصل لحته مهمه جدا احنا محتاجين نعرفها. داني، يعني كون ان انت اتنقلتي من غير داني، واحنا عايزين نعرف ايه اللي حصل لداني.
0: اوكي انا هحكي لك انه احنا كان رفض السفاره ان احنا نسافر، وقدمنا استئناف كمان قالوا رفض. بعد الاستئناف حصل موضوع ابني داني.
1: تفضلي.
0: لما حصل موضوع داني انا فكرنا يعني تفكيرنا المحدود انه ممكن الافراد توافق انه احنا نسافر، عشان احنا وضعنا بقى صعب جدا في بلدنا. كمان قالنا رفض، رفضنا تماما.
1: ايه اللي حصل لدين يا اخت لهيب؟
0: 2014/5 داني كان خلص امتحانه وكان بيشتغل حضرتك ميكانيكا. ففي اوقات كان عايز يرفع اصحابه لكن بابا كان بيرفض بسبب الاحداث الصعبه جدا جدا جدا في البلد والخوف والرعب والقتل. لكن في الوقت ده هو يعني كان يقول ابوه انا عايز اقوى. بابا ما رفضش عشان قال مش عايز اشد عليه زياده، خلص امتحان ونجح ومبسوط. فخرج يوم الخميس، يوم الجمعه عفوا، خرج الساعه 4:30 وهو سوري اتحمم وخرج وطلع. بعدها عدى بابا يتصل فيه ما بيردش، خارج الضغط يعني. فضلنا نتصل فيه، فضلنا ما فيش اي صوت في التليفون. اخر حاجه قال لازم نخرج نشوف يروح فين، يعني هو موجود فين. احيانا بيكون في محل بيلعب في البيسبول الاولاد. رحنا انا ومهند وماريا والشخص اللي كان بيشتغل عنده ميكانيكي. رحنا، اجواء البلد كانت مخيفه جدا في عزه جدا جدا. كنت ببص على السماء ما فيش سلام جوايا. رحنا المحل اللي المفروض يكون موجود فيه، ما فيش حد في المحل تبع البيسبول. رجعنا البيت بقى ليل، انا طبعا قلبي بقى زي النار. ابني ما رجعش، اتاخر الوقت. اتصلت باختي هي امي الروحيه، قلت لها داني ما بيجيش عند دلوقتي. قالت لي حنصلي ما تخافيش. وبعدها لما انا رجعت البيت مهند بوزي والراجل ده
1: خرج.
0: هم خرجوا،
1: يعني هو خرج من الساعه 4:30 لغاية الساعة 11 بالليل، انت ما كنتيش تسمعي عن اي حاجة عن داني، وهو خرج زي اي خروجة مع اصحابه عادي جدا.
0: عادي جدا، بس الوقت ده ما كانش يعرف عشان اخر، والمفروض يخرج ساعتين ثلاثة وجدا.
1: لكن هو عامة كان متعود ان هو يخرج مع اصحابه، مش كده؟
0: مش دايما حسب، عشان هو كان بيشتغل فمش دايما كان بيخرج، خصوصا الوقت ده كان صعب جدا عزة. فكان ابوه بيرفض، يعني كان حاجة صعب جدا انه يخرج. لكن المرة دي مش مشكلة، بس ما تعوقش يعني انه ترجع. ومي هو عامة ما يتأخرش يعني.
1: وبتعرفي كل اصحابه اللي بيخرجوا معاه؟ يعني بتبقي عارفة ولما كل اصحابه اللي

0: هما بيخرجوا معي.
1: هو عامة في شخص مميز عنده بصراحة، هو الولد ده يبقى ابن صاحبتي، هم عراقيين مسيحيين، وهو أكبر منه 4 سنين. يعني هم أكثر حاجة، ابني كان مع الولد، كانوا صحبة يعني، بيت عندنا بيت زي خالة وخالاتي يعني. يعني احنا 15 سنة مع الولد، أكثر حاجة مع الولد.
0: خرج داني وتأخر، وحضرتك كلمتي أختك وقلت لها داني ما رجعش لغاية دلوقتي وكنت قلقانة عليه، وبعديها حصل إيه؟
1: جوزي والراجل ده خرجوا سابونا في البيت، قالوا خلينا نكمل نشوف ندور فيه. تقليل قعد يلف يلف، راح على شاب عن طريق صاحب ابني اللي قلت لك عليه، هو احنا اصحابنا، قال له داني كان مع مين؟ قال له في واحد اسمه فلان يعني. فراح جوزي عليه، فين داني؟ قال له احنا كلنا نزلنا، فضل داني مع الولد ده، هم رايحين الكورنيش. فبعدها رجع جوزي قال خلص يعني، رجع الساعه 11 ونص، انا متامله انه انا حيكون داني مع جوزي. فانا ببص عليه من الدور الثالث يعني، عندي شويه امل اني انا اشوف ابني معاه. طلع هو الراجل ده السوري، قلت له انا طبعا سوري على الكلمه، بقت زي المجنونه فاقده، مش مستوعبه اللي بيحصل. قلت له فين داني؟ قال لي اهدي بقى ليل، خلينا ننام الصبح. قلت له الصبح ايه؟ انا مش حاضر. فلما اتصلت اختي بتقول لي اهدي، الرب يقول لك هو في مكان افضل.
0: يعني انت رفعت
1: طبعا
0: قلبك
1: اختها
0: للرب، رفعتي
1: نعم،
0: قلبك للرب وصليتي انت واختك واتحدتوا في صلاة، واختك قالت لك هو في مكان احسن.
1: هي اتصلت فيا قلت لها ما رجعش لان دلوقتي، قالت لي هي كانت تصلي، قالت لي ربي يقول لك هو في مكان افضل. فانا تفكيرنا البسيط والمحدود الوقت ده ضغط، قلت حيكون فين في مكان افضل؟ عمره ما عملها، ما فيش حد في الوقت ده حيروح فين. طبعا ما حدش قدر ينام، انا يعني كقلب ام قلبي زي النار، قعدت على السلالم بره، قعدت ابكي ابكي، ابص على السماء اقول له يا رب فين داني؟ حتى صورته في الانجيل يعني الساعه 6 الصبح هم خرجوا مره ثانيه، جوزي والراجل ده يدوروا عليه. وانا صراحه اخت عزه قبلها بسمع خدمه على الكرمه كمان، كان بيتكلم انه بعد الظلمه في نور، بعد الموت في قيامه. انا الجزئيه دي بس حبطتها جوايا في قلبي وفضلت في دماغي. انا يوم ثاني يوم السبت، فبلف في البيت ببص على السماء وقلبي زي النار، فاقده كنت بصلي وبصرخ قيامه لداني. قلت له يا رب النهارده السبت، انه امبارح كان جمعه الالم، انا عايزه قيام. ما عرفتش ليه بقول قيامه بعدها، وبتصل طبعا مع جوزي، وجوزي بيتصل فيا وانا قلبي زي النار، فين داني؟ احنا بحكم الراجل السوري ده عنده معارف يعني امن ومخابرات والكلام ده، فابتدوا يبحثوا يبحثوا ما فيش، بقينا تقريبا حنخش الظهر اخر حاجه الظهر عند وقت معين. انا ما كانش عندي سلام نهائيا بعز ابدا. اللي حصل انه اتصل في ابن صاحبتي، العيله اللي هم اصحابنا العراقيين، وابنها بيشتغل نجار وعنده علاقات مع شباب في الشغل، فاتصل فيا قال لي لهيب انت اخت مؤمنه، داني اتقتل. انا لما قال لي داني اتقتل طبعا رميت التليفون وصرخت، رحت اتصلت باختي قلت لها فين ربنا؟ داني اتقتل. سكرت التليفون في الشارع. ابتديت في البدايه زي انصدمت، مفيش بكاء، لكن قعدت اسبح الرب، خلي البكاء ما اعظمك. لقيت البيت ملأ ناس، طبعا احنا بس انا مسيحيه وعيلتين كمان، والبيت اتملى ستات من الصويت من الصراخ. فانا طلعت بره فقلت لهم بعد اذنكم اللي بتصرخ وتبكي تخرج بره البيت، مش عايزه حد يبكي. ففضلت قاعده في الاوضه، وطبعا بنتي ماريا حزن كان جواها عشان هي شخصيتها قويه بصراحه. فابتدى الناس يخشوا البيت، انا قاعده في الاوضه، صاحبتي تقول لي صرخ صاحبتي فقدت طبعا عراقيتي، بدات تصرخ وتولول، عايز تضربني كل ساعه اصحي يعني، حسيت فيه انه انا حصل حاجه معايا. فقالت لي اخرجي، ستات بيسالوك برا. قلت لها لا سيبيني قاعده في الاوضه. اخر حاجه طلعت يعني اجباري اني طلعت برا، كنت بسبح فكل يعني برنم، فكل الستات كانوا يبصوا فيا طبعا، كلهم عشان هم اسلام فكروا انه انا ضرب مخي، سوري على الكلمه، انصدمت في حاجه. الست دي مالها بتسبح وبترفع وتعبت لها. فدخلوا الستات والبيت كله طبعا كأجواء عربية، إيران كله مش عارفة، ناس حتى ما أعرفش من جمهين. فقالوا لي روحي شوفي ابنك. فأنا رفضت.

0: يوم خلاص وراح السماء وخلاص، فمش
1: بكيتي
0: مش هينفع.
1: صرختي؟
0: لا صدقيني لا، بس مسكت التليفون لما انا رميت التليفون، قلت لها دور، لما قال لي ابنك قتل رميت التليفون في الارض وصرخت صوت واحد، هو صوت كان واحد ودايركت. انا رحت اتصلت في اختي قلت لها فين ربنا اداني، رحت مسكره التليفون في وشها كمان. فانا ساكته يعني، صرخت الصرخه الوحده لما قال لي داني اتقتل ورميت التليفون، هي دي. لكن وقتها قعدت اسبح وعظم الرب، واكيد اكيد انا اكيد كان صدمه كمان، ما كنتش متوقعه نهائيا نهائيا يعني يحصل له حاجه. ده بالنسبه لي اخت عزه هو يحب المسح وشخصيته حلوه يعني يحب المسح زي
1: طيب وانت ازاي قدرتي يعني تنقلي كل مشاعر الحزن والألم والصراخ والبكاء اللي جواكي لتسبيح وتهليل وبتقولي الرب عظيم؟
0: ما اعرفش، ثقي انا ما اعرفش. في حتى عايزه اقولها لاخت عزه، قبل داني بطبعه لما يجي الشغل يشتغل ميكانيكا يجي يبوسني دايما من هنا يقول لي بحبك وحشتيني، الهدف انه عايز يوصل هدومي زي الميكانيكا. قبل انتقال داني بكم يوم انا ما كنتش فاهمه الامر، كان بيجي يبوسني بطريقه مش طبيعيه، يقول لي ماما انا مش عارف ليه بتوحشيني. فانا ما فكرتش هو ليه بيتكلم كده،
1: يعني
0: وكمان كان
1: تفتكري داني
0: نعم
1: كان حاسس بانتقاله؟
0: نعم نعم 100%. عارفه ليه؟ في حته ثانيه كمان بحب اشارك فيها، هو كان بيحب ترنيمه تشفيني من كل ضعف فيها. ففي وقت كان بيسمع اغاني داني حبيبي يعني اسمع الترنيم دي تشفي نفسيتك والحكي لهم. طبعا هو قامته 15 سنه بس قامته طويله جدا، فكنت ببص عليه كده فبقول له حبيبي بالكلام ده. عارفه قال لي اخت عزه، قال لي خلصوا نفسكم انا خلصت.
1: يا حبيبي
0: يعني الحاجتين دول كان بيقول لي وحشين مش عارف ايه وانتوا انا خلصت خلاص نفسي. بعدها اخت عزه لما طلبوا مني انا اروح اشوفه، انا ساكنه في الدور الثالث ما فيش اسانسير، فقررت اني اروح اشوف طبعا، بس انا كنت نايمه على الكنبايه على السرير وخلص قررت اني انزل. فاتصل فيا جوزي قلت له انا عايزه اروح اشوف. انا وماريا طبعا انا كنت بزاره عشان بقول لهم انا رايحه زفت الباريس، فانا نازله على السلالم كنت ماسكه الحديد نازله، طبعا جوزي طلع بيبكي والى اخره. فانا نازله مش قادره انزل بس كنت مسنوده على الحديد تبع السلالم درج يعني. فانا كان بدايه علاقتي مع الرب يعني كانه مجهزني في الامر ده. فبصيت كده فوق رفعت سوري اصبعي كانه حاش اني انا بامر الرب، لكن هو عارف قلب ام في الموقف ده مقدر جدا. فانا قلت له يا رب دلوقتي هسه تعطيني عيونك عشان اقدر اشوف ابني، تعطيني قلبك عشان احتمل الموقف اللي انا هشوفه. وكمل هما هذه الكلمتين فقط، وكانه الرب ما صدق يعني بيستنى الكلمتين دول. فانا نزلت السلالم وبزغرت، لكن قعدت في السياره كان زوجي وبنتي والشخص اللي هو اولاد صاحبتي اللي هم كانوا معاه. فانا طبعا جسديا يعني متعبه مرهقه جدا ما فيش طاقه في الجسد. فانا بزغرت ولقيت حالي انه زي مش حوم علي لا طاقه جسدي، ورجعت ورا امسكت على السياره وغمضت عيني وانا شفت رؤيه تعزى ابني داني. الرؤيه دي عند الوقت بدور على رسام عشان يرسمها لي احطها في الصاله. الرؤيه دي اخت عزه انا شفت داني، طبعا هو قام طويله رغم انه عمره 15 سنه، شفت وقف قدامي في سنه صغير مش قادره اوصف لك ابتسامته، الفرح اللي هو فيه، الفرح اللي هو ملي ولابس ثوب ابيض واكليل ورد. وشفت الاف ملائكه يمين وشمال عن عارفه لاخذ نظر عيني، وشفت الرب يسوع زي الملك. انا الرؤيه دي يعني كانه داني واقف قدامي بيطمني انا وصلت، فرحان جدا. فانا لما شفت الرؤيه دي فتحت عيني وقلت لهم هاليلويا داني وصل. طبعا في الوقت ده ما حدش استوعب امين مجد للرب. فانا وصلت في مكان هم ما جابوش داني البيت عشان ما فيش اسانسير، انت عارفه مش هيقدروا يحملوه.

0: اخذوه في فيلا يعني، ناس اصحاب بلد صاحبتي خدوه على الارض، وكان الرجاله بتبكي وبنتي بتودعه طبعا. ابتديت انا ارقص قدامه، مسكت صاحبه وقعدت ارقص سينيالك اللي رايح على السماء، وكنت برقص. فحتى كان جايبين قسيس من كنيسه طبعا تقليديه، ما عرفش يصلي، شافني انا برقص ومتعزايه ففضل يبص فيا ما عرفش يصلي. المهم خلصنا كل حاجه، ودعنا حاجه ودعناه اخت عزه. انا رجعت، انا نازله في حاله، صدقيني انا رجعت بطلع السلام من البيت حديد قويه جدا في الجسد. مجد مجد للرب، كل المجد للرب، هللويا
1: هللويا.
0: دخلت حبيبتي، دخلت البيت مليان صبايا ستات، انت عارفه البكا والعويل والكلام ده والصراخ. فانا دخلت قلت لهم انتوا بتبكوا ليه؟ داني حي، الهنا اله احياء مش اله اموات، وانا بسلم. هم ابتدوا يبكوا اكتر، يعني ما فيش فاهمين كلام الروح ده، مش حد ما حدش هيفهمه، هم مش فاهمين بقول ايه. وانا قعدت وبسال على فلان انت ازيك انت ازيك. فهم طبعا تفكيرهم المحدود، ايمانهم انه الست دي فقدت عقلها وتجننت لانه يعني بتتكلم بالتعزيه دي.
1: سألت نفسك ليه داني تقتل؟
0: بصي اخت عزه، انا بعد لما انتقل للسماء وشفت الرؤيا، والرؤيا شجعت عزتني. ولما افتكرت كلام اختي ندى لما قال لها الرب هو في مكان افضل، فكل الحاجات جت فكري. لكن كقلبكم اكون صادقه امامك وقدام المشاهدين، انا وقفت واقفه قدام، يعني ابليس حاربني بالفكر. ثاني يوم ثالث يوم التعزيه والناس رايحين جايين، فانا وقفت قدام الرب قلت له ليه انا؟ اشمعنى داني؟ وانت عارف داني كان ايه بالنسبه لي؟ ما في شباب كتير وناس مش كويسين والكلام ده، بس شوفي نعمه ربنا يا عز. انا واقفه في نفس الوقت اللي انا بعتني على الرب، جاني زي صوت حاجه بالروح انه ده صوت من ابليس. ابليس عايز يشككك في امانه ربنا، في صلاح ربنا، في محبه ربنا. جاني حاجه بالروح، يعني قلت له يا رب انت صالح جدا جدا جدا. لما اعلنت في الوقت ده عن صلاح ربنا كانه في حاجه حصلت.
1: مين؟
0: على فكره انا حبيت في نقطه مهمه عايزه اقولها لك حبيبتي. ولما 4:30 خرج من البيت، لما اتصلنا فيه، اللي قتل ابني الساعه 6:30. الولد ده ابو شيخ جامع اسمه محمد الدبا، كان معاه في نفس الكلاس الفصل المدرسه يعني، واكبر منه بسنه. طبعا هو خده في الشارع غدر، ضربه بثلاث طلقات هنا غدر طبعا. ولما ابن صاحبتي راح بدور في المستشفيات كلهم على المواصفات، فهم على ضمن المواصفات عرفوا انه هو داني جه امبارح 6:30 قبل.
1: يعني هو قتله علشان يعني هو مسيحي؟
0: 100%. نعم.
1: وكان صاحبه في المدرسة ونفس سنه، أكبر منه بسنة، يعني 16 سنة، مسك مسدس ويقدر يقتله؟ يعني كان سهل جدا يمسك مسدس ويعمل كده
0: بكل سهولة. هو عمل خير الله اللي بيقوم فيه.
1: وخدت الخبر، وبعد ما خدت الخبر كده طب لما روحت البيت بعد ما قلتي لي ان ربنا اداكي قوه في الجسد كامله، وان وانت رايحه كان الجسد تعبان جدا والروح فيها الرب كان ماسكك، ولما رجعتي لقيت الجسد كمان الرب مسكه واداكي قوه، لما رجعت البيت كان حالكوا ازاي وانتوا لوحدكوا كده من غير ابنك؟
0: بصي حبيبتي اخت عزه، مش سهل ابدا اكون صادقه معاكي، لانه لما رجعت وكان ايام تعزيه، حتى في وقت التعزيه انت عارفه في الدوله العربيه الستات كانوا عندي في البيت، والشقه اللي تحت كان رجاله، واصحاب ابني في المدرسه حكوا لجوزي قالوا احنا هو محمد ده حط صوت ابني تليفونه، عشان هو كان من جماعه دارنا ممكن اشارك في حصل دارنا. وابتدى هم الدواعش طبعا دول لما يقتل المسيحي. ففي التعزيه كان الناس بيبكوا لكن بقعد احكي، كان في تعزيه مش طبيعيه.

0: كل حاجة بتروح حاجة تانية. فمرات ابن صاحبتي بتقول لها ايه، انت مش ماشية على الأرض، في حاجة يعني التعزية والقوة. قلت لها بصي صدقيني أنا نفسي خايفة من نفسي اللي بيحصل معايا، مش عارفة اللي بيحصل،
1: طب
0: تعزية مش طبيعية.
1: هو كان ازاي عارفه ان هو مسيحي اصلا؟ يعني جوزك عابر، وكان اسم
0: جوزي
1: جوزك
0: عبد
1: اصلا اسم مسلم، وبيشتغل مع ناس مسلمين، وهم قتلوه علشان هو مسيحي. طب ما كانش في حتى مثلا حاجة في المدرسة بتعلن ان هو مسيحي؟ هم عرفوا ازاي ان هو مسيحي اساسا؟
0: هو احنا علمنا احنا مسيحيين لانه انا مسيحيه، وبالباسبورت مش مكتبوش مسلم او مسيحي،
1: اه
0: واحنا
1: بالظبط.
0: مشينا انه احنا مسيحيين، حتى ما انا اتكلم مش احنا مسيحيين، ما فيش اثباتات يعني خلاص مش انا مسيحي، بروح الكنيسه عفوا مش الموضوع.
1: والناس كانت عارفة إن بابا عابر،
0: لا ما حدش كان عارف،
1: يعني كان باسمه مسلم.
0: مهند هم عارفوا انه اسمه مسلم، وما كانش في العلاقات الداخلة في اعضاء يتجرأوا يسألوا أنت منين ومن، هم عارفوا
1: أو
0: إحنا
1: يسألوا
0: عراقيين.
1: على دينه أو أي حاجة من الحاجات دي.
0: لا لا لا محدش يتدخل عشان حاطين الحدود. هم عرفوا أول ما سكننا مع الناس، هم قعدنا عندهم فترة طويلة، هم عرفوا إحنا مسيحيين ومشيوا يدخلوا عندنا يشوفوا إحنا مسيحيين، صيام أو صلاة والكلام ده. وكانوا يعني في جيران كانوا حابين شافوا، كانوا ماخذين فكرة عن المسيحية، كنت أشاركهم انه الايمان المسيحي في صيام في صلاه في تقوى في بر كلام، فكانوا حابين انه احنا عرفنا المسيحيه انتوا ايه.
1: داني السماء وانت رجعت البيت ووصلته من غير داني، الحزن طبعا كمل البيت، ولا كان شكل البيت ازاي؟
0: كان في حزن اخت عزه، عارفه ليه؟ اجواء البلد اجواء كل حاجه كانت مخيفه، عشان احنا كأنه وكأنه يعني كأنه نسينا ذلك، كنا بنفكر في مريم وزي ناخذ مريم ونخرج، عشان احنا لما كنا عايزين نخرج من ليبيا بأي طريقة، عن طريق تونس ما قدرناش، مصر ما قدرناش، كانت تركيا من عن طريق السفارة لازم نرجع العراق وبصمة العين، يعني حاولنا بكل طريقة، كان فكرنا انه خلاص عايزين نخرج خلاص، يعني كأنه ذلك خلاص طمنا هو فين. أكيد كان في حزن كنت صادقة معاك، لكن كان في لنا في مريم وازاي نخرج من المكان ده، كان كنا
1: وتحفظوا
0: حاسين
1: بنتكم.
0: بالضبط. حتى اصحابنا العراقيين المسيحيين يعني كانوا قليل جدا يزورونا، لان كان عندنا كمان شباب واخر حاجه سافروا برا ليبيا حته قريبه من مصر، ف يعني كانوا خايفين، كنا خايفين بس عايزين نخرج.
1: على فكرة في ليبيا كان ينفع الطار، حد عرض عليكي ان ممكن تاخدوا حقكم وتاخدوا طاركم؟
0: شكرا لسؤالك اخت عزيز. بالطبع جوزي كان عشان بيدرس في المدرسة كان عنده طلاب هم ميليشيات، ودول كانوا تقريبا كأنه يعني أكبر مش صغيرين، ونقدر نقول أو أولى جامعة، فهم كانوا بيحبوا مهند، فطلبوا من عنده قالوا له نقدر تقدر أنت تقول لنا اسم الولد وإحنا نجيبه ونسأل مرافق وبنتك، وفي الوقت ده ناخذهم في المزرعة. طبعا ليبيا مشهورة في المزارع دي والدنيا فوضى، فقال له جيب مراتك وبنتك وجيب الولد وجيب عيلتك كمان وخشوا لتركم بالطريقه اللي حابينها وخلصوا ونجي ننظف. بس
1: حلو.
0: مهند قال لهم الرب قال اصمتوا وانا اجازي، احنا رفضنا. قال لهم اسال مراتي وبنتي. جه سالنا صدقيني اخت عزه تقي يعني لما جه قال لي مباشره بدون تفكير بدون ها نصلي او اي حاجه، قلت له احنا غفرنا احنا سامحنا اسالنا. مريم نفس الحكايه، دي نعمه ربنا يا عزه، فعلا اخت عزه الرب سكت على نعمه قريبه. يعني انا ممكن لو قبلها بعشر سنين كان ايماني التقليدي كان فعلا ممكن اخذت الطلاق، لكن عمل النعمه
1: طب ما كانش في
0: من الحق.
1: حكومة ساعتها تقدر انك تبلغي عن الولد ده ويقبض عليه؟
0: فوضى فوضى فوضى الوقت ده، يعني مش قادره اوصف لك الحاله اللي كانت في الوقت ده فيه. فوضى الشرطة فيه ومفيش قوانين، يعني مش عايزة أدخل السياسة، لكن الوقت ده كان صعب جدا جدا. لكن بكل سهولة أي شخص ياخد طعم من الشخص، ما كانش في قانون فوضى.
1: سبت حقك وغفرتي انت وبنتك وجوزك، ربنا عمل ايه؟ هل هو طبطب عليكي؟ هو الرب عمل ازاي في اللي حصل ده؟
0: أحكي لك حاجة، الحاجة اللي أوصلنا الشعر بلد طبعا، لأنه لحد دلوقتي مش مستوعب الرب عمل معانا، بارك اسم الرب.

0: عزة لما في أخ ناس اتصلوا فيه تعزية، كانت أختي في الأردن وفي جم ناس من الكنيسة إنه عزوها وشجعوها، ففي أخت مش هقول اسمها اتكلمت معايا فبتعزي، فبتقول لي أنا قلت له الرب ليه يا رب أنت أخذت ولد وحيد لأم؟ الرب قال لها هو عندي وسيكون سبب خلاصك، لكن الرب هيديها أولاد رحم روحي بالروح. فأنا بكلمها، الست دي نامت مستشفى لمدة شهر ما فيهاش أي تعب أو عياء، لكن صدمت زي أم فقدت ابنها وهي بالقوة دي والتعزير. أنا بدي كل المجد لها، كل المجد لها. فاللي حصل إنه في تعزيات غير عادية تعزينا، ركن رفعنا، في حرب من إبليس، لكن في حدا حصل عمل النعمة، النعمة كان عارفة الحوطان بجد. والولد ده بعد ما طلعنا، أنا ممكن لو تحبي في وقت أشرح زي طلعنا من طريق البحر، عبرنا مكان ثاني، وصلنا لبلد معينة، فبعد سنتين ثلاث تقريبا مش فاكرة اتصل فينا الرجل السوري ده وفرحان انه عايز يعني عارف يشجعنا ويطبطب علينا. اتصل بجوزي قال له لازم تفرح انت وحاجتك خبر حلو. قال له في ايه؟ قال له الولد ده محمد جيش ذبح وذبح من هنا لهنا. فانا شفت رؤيه فيه مش حلوه ابدا. الولد ده زي ما الرب رفع عزاني في رؤيتي، انا شفت الولد ده. احنا تقي اخت عزه زعلنا عليه، جوزي قال له احنا زعلنا عليه، يعني الخبر ده ما فرحناش ابدا، لانه كمان ده ولد صغير يا اخت عزه، انت عارفه معلومات بدون تعليمات يتحركوا يعملوا اللي هم عايزينه.
1: لو زي اصلا الجيش ذبحوا ذبحوا ذبح نفس المكان اللي هو ضرب فيه داني، يعني ضرب داني
0: نفس المكان
1: وهم ذبحوه في نفس المكان.
0: نعم نفس المدينه. نعم. واحنا زعلنا عليه.
1: اوه
0: كل امان.
1: انا عارفه ان انت كنت بتشفعي دايما لناس ليبيا.
0: كمان بشكرك على السؤال ده. لما استقرينا في البلد دخلنا فيه، وانا كعراقيه المفروض انا اصلي واتشفع لبلد، لكن صدقيني كنت دايما بدموع اصلي لليبيا. كان بيحكوا لي انه ليش تصلي لليبيا، ابنك قتل في ليبيا. كنت بقول لهم انا مش انا ليبيا، احشاء الرب لهي البلد اللي الرب يحبها. كنت بقول للرب دماء ابني الشهيد داني هي بذرة تنزرع في البلد ده، البلد دي عشان يكون في بشارة. بقول له فرح قلبي سمعني انه في ريحة المسيح في بيت الليبيين. وفعلا بعد فترة تعرفت على الليبيين في كنيسة ليبية، في تبشير، في خلاص، في كنت بتواصل معاهم. قالوا لي ام داني ام الشهيد دي ثمار صلواتك لليبيا ومستمرة.
1: انا بجد بشكر ربنا قوي بجد ان انت مريتي بكل الظروف دي، وكان ربنا هو اللي ساندك ومقويكي. يعني انا بتكلم بقلب ام، انا نفسي ما كنتش راح اتحمل وما اعرفش ده كان هيحصل ازاي، بس في حته كده يعني شغله قلبي قوي. ربنا بيعزي كل واحد في مأساه وفي مشكله. هل كان ليكي دور انك تفتحي قلبك للرب وتقبلي تعزيه الرب؟
0: جدا، دي حاجه نقطه مهمه جدا بتعزي، مهمه جدا، لأن أنا بسمع أخوات كمان تقريباً حصل معهم أولاد في الموقف ده وصعب جداً يتعزوا. فأنا قلت لهم كونوا متاحين للروح القدس، يعني إحنا كأنه فعلاً متاحين، كان مجهز يعني مجهزنا كأواني واستقبلنا التعزي. فده مهم جداً أتعزم، ندي فرصة للرب إنه يعزين.
1: يعني أعمل إيه؟ يعني أنا لو سمعت خبر كده عن ابني وانا الرب مشجعني ومقويني، وبشوف مثلا امهات كتيره فقدوا اولادهم، فقدوا عقلهم معاهم، فقدوا قلبهم ومشاعرهم. بعرف ناس لابسين اسود لغايه دلوقتي على اولادهم، ممكن يكونوا ماتوا من 20 سنه ولابسين اسود عليهم. يعني اعمل ايه علشان اقدر اتخطى ده يا اخت لهيب؟
0: انا انسانه بسيطه وممكن كلماتي بسيطه، بس انا وقتها كنت عندي علاقه مع الرب. ثقي بالرب، صدقي بالرب، اقعدي معه. طب هو حيطبطب عليه، لانه ممكن كلماتي دلوقتي ممكن تعزي تشجع حضرتك، كمان وعظات خدمات دائمه بقول الوعظات جميله عن التعزيه، بس التعزيه دي ما حدش يقدر يديها غير الرب، يعني وجه لوجه، فيس تو فيس. يعني انا لما بقعد مع الرب كثير خلال كلمته في بيحصل فيه شفاء،

0: تيجي بيسكب حاله بيخرج حاله. اما كاشخاص ككلام صلاه حاجه جميله ورائعه، بس اذهب للشخص نفسه، للرب نفسه، للنبع الماء نفسه اللي هو قال تعالوا الي. فانا ما فيش وقت اروح فلان تعال صلي لي، لا انا بعرف اروح او تعال، كلمتك بتقول تعالوا الي يا ربع المتعبين. فانا جايه لك بحط المي حزني على الصليب واديني فرح. لكن انا اثق لو الشخص اتحرك بالطريقه دي صدقيني مش هياخد فرح، لا هيدي.
1: أمين، ربي يفتح قلب كله.

0: زيت الرب ليها لو مرت بالظروف دي، انها فعلا تقعد قدام الرب وتفتح قلبها الروح القدس يعمل فيها. امين في اسم يسوع. انا كنت عايزه اشوف الفقره ان انت كنت خايفه على بنتك ماريا، وعملتوا ايه علشان تقدروا تتنقلوا لبلد تانية اوروبيه؟
1: في الوقت ده زي ما قلت لحضرتك حاولنا كده طريقه ان نخرج بره ليبيا باي طريقه، ما يكونش يعني فرق معانا اي بحر بر لاخرين. وفي وقت كان لي اصحاب مسؤولين فلسطينيين بسوريا، فسمعت ان هم كمان بيطلعوا عن طريق البحر والكلام ده، والكل عارف الموضوع ده. ف قلت لها هتخرجي ازاي؟ قالت لي بالطريقه دي. فانا كنت بشارك جوزي واهلي يعني، فقلنا خلاص نخرج. انا صدقيني ولا عمري افكر ان انا اخرج عن طريق البحر، ده رعب بصراحه. وبنشوف الافلام حقيقه، وكان كمان في ناس بتغرق في الميه لما عبروا، ناس كثير كثير دخلوا في الميه وصورهم مخيف. اتكلنا على الرب، وكان لنا صاحبه عراقيه هي كان سبب كمان شاركتنا، عشان كان في مينا وصيادين وقوارب في البلد دي في ليبيا، وكان في اتفاق جوزي مع شخص هو يخرج عن طريق القوارب. وخلص قررنا نخرج، بس بصراحه ما قلناش لاي حد، كان حاجه خاصه سريه، ما حبيناش يعني خبر برا واحنا في الحاله دي، وما فيش اصلا تواصل مع ناس، خلص قلنا وحدنا بنفكر حنخرج ازاي. طبعا الصلاه مستمره، اهلي كانوا مستمرين، الكنيسه كانت في الدوله اللي احنا فيها كانت تصلوا، نشكر ربنا من اجلهم. فاتفقنا على يوم معين نخرج، اتصل فينا قالوا الساعه الفلانيه، يقول العنوان الفلاني. احنا خرجنا انا وجوزي ومريم، واخدين شنطه صغيره نروح ناخد حاجات كبيره، وقعدنا في مكان في فيلا كبيره. وقعدنا من 4:30 تقريبا احنا العصر عند الساعه 12 في الليل، بنلاقي ناس بيجوا ناس بيجوا. ف عايز يهربنا قال حديكم ستر نجات وحاجات كثيرة وعدنا فيها. فالمهم حصل ساعة 12:30 في الليل، قال وقفوا الطابور يعني بسرعة، وإحنا ما عارفين إحنا وين رايحين، بس خلاص يعني مشينا بالطريق ده حنتم. فخلونا في سيارة تبع ثلاجة، عفوا ثلاجة سمك، وإحنا واقفين في السيارة. طبعا ما فيش ممنوع تفتحي الموبايل أو التليفون عشان تطوب، ومش عارفين كمان وين رايحين هاي السيارة، وقت مسافة معينة. وقالوا ننزل، ونزلنا في الميناء. أنا بحكي لك المشهد قدام عيني، طبعا كان في قوارب تبع الصيد اللي على الميناء، وهم مسكوا إيدينا وبيعبرونا من القارب. فوصلنا للقارب المعين اللي احنا لازم نعرف فيه، فأنا طبعا صدمت من اللي شفته. أخت عزة شفت شباب ستات، يعني أنا قلت وين راح أقعد يعني، وين المكان؟ ففي ناس رجالة قالوا حواليهم اطلعوا مش حنخرج الطريق هاي، فيش زحمة كده. فأنا أخذت مكان ربيتي، كنا لابسين عبايات سودة وطرحة عشان كنا في الوقت ده لازم نتحرك اللبس ده. المهم فقعدنا في حتة على جنب على الأرض، يعني تلينا الركب حاجة قد كده، المهم نقعد فيها جوزي مع الرجالة. وكان في فوضى في القارب، أوضاع متعبة، بنتي بتبكي من هنا بتصرخ عايزة اللابتوب تبع أخوها عشان صوره والذكريات تبعه. وجوزي هو عنده عملية، كان عنده قلب زي أزمة قلبية يعني، وخايف علينا وبين القارب وكل أحداث. طبعا أحداث صعبة جدا، أنا أسف بحكي بطريقتي صعبة جدا جدا. لكن زوجي اتصل لأختي العراقية، قال لها احكي مع المهرب، أنا شنطة بنتي فين، عايزة الشنطة. فقال لها موجودة في القارب يعني فوق، وهي بتبكي. فاتصلنا بأختي قالت لا كملوا، إبليس عايزة أرجعكم لازم تكملوا. كانوا مغطين القارب حاجة مش عارف اسمها ايه، بنقول العراقي تشادر. ومشينا مسافة وقعدت، كنا ستات وفي أخت كانت جنبي سورية، قالت لي أنا خايفة لا مرة مش حنصل.
0: كم يوم قعدتوا في المركب ده ولا في القارب ده؟
1: 5 أيام.
0: يعني انت كنت شايفه الموت بعينيكي، انت وجوزك وبنتك وناس كتيره معاكو، لكن الرب نجاكو ووصلتوا البلد بعد 5 أيام.
1: نعم بمعجزه طبعا، الرب كان مشوفي القوس القزح بعد الرب
0: داخل. طيب انا عايزاكي تقولي لي يعني تدي رساله. انا مش عارفه دلوقتي خدمتك بتعملي ايه يا اختي لهيب، هل ربنا بيستخدمك للبنات او للشباب ولا بتعملي ايه؟ تفضل.

0: تطوير عشان انا باكد وبركز جدا على القعده مع الرب. قعدت وقت طويل طويل مع الرب، عارفه اللي بيرتوي يرتوي، كل وقتي عندي اوضه بقعد فيها. فايام كورونا الرب شوفني رؤيه ان انا اعمل قناه على اليوتيوب، فانا اتخضيت قلت له انا ما اقدرش، انا مش جريئه يعني. ففعلا حتى اللبس اللي كنت لابساه اول فيديو بعدها اكتشفت انه فعلا الرؤيه نفس اللبس اللي لابساه. فتحت القناه اسلوب حياه ايمان مسيحي بالبساطه والتواضع. طبعا الرب ابتدى يستخدمني مع بعد اختبار فتح لي بوابات تواصل مع ستات اخوات مشوره صلاه، وبدينا نخدم دلوقتي
1: زي ما ربنا قال لك ووعدك انك هتكوني
0: نعم.
1: كمان عندك اولاد كتير بالروح،
0: نعم.
1: فانت اوريدي عندك اولاد كتير بالروح. انا عايزاكي تصلي مع كل ام بقى قلبها مكسور وقلبها تعبان وفقدت ابنها او فقدت بنتها، في 30 ثانيه هتصلي معاهم، وكل شاب بيسلم كمان حياته للرب لو هو قاعد قدامنا دلوقتي وسمعنا. اتفضلي.
0: يا رب الاب القدوس، انا بنحني امامك تحت دم المسيح وعمله على الصليب. انا جايه قلب ام، برفع كل ام دلوقتي منحنيه امامك، هي بتبكي، هي متالمه، هي حزينه. انت هو اله امس واليوم والابد. انا بطلب منك من فضل دلوقتي يا رب انك يا رب ترفع كل حزن كل الم. انا بضع قلبك، ضعي قلبك في ايد الرب، انا بضع قلبك في ايد الرب. كل جرح كل الم كل خوف كل عدم غفران يرد دلوقتي انت من فضلك. غير القلب ده، دي تعزيه، دي شفاء. كوني متاحه، كوني متاحه للرب. الرب النهارده عايز يشفيكي. قولي انا بستقبل شفاءك. انا اسفه كل الوقت انا كنت حاطه حدود بيني وبينك، لكن النهارده انا فعلا بختار اني اغفر، بختار اني اتعزى، اني اتشرف، اني افرح.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهرياً. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جداً. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضعه الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا، والكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد في برنامجك تشكيله الفخاري. بنشوف في حلقات تشكيله الفخاري أن الفخاري يمتلك ثلاث أماكن رئيسية: حقله الفخاري، ثم بيته الفخاري، ثم معرضه الفخاري. حقل الفخاري ده اللي بيكون فيه الطين، الطين الكبير والمعجنة الكبيرة، وكمان بيكون معاه الأوعية المكسرة المحطمة المشروخة المدمرة اللي ناقص منها جزء، اللي محدش يشتريها، اللي بلا ثمن ولا قيمة ولا فائدة، ده في حقل الفخاري. والجميل في الأمر إن سيد وسيدك لما يهوذا باعه ب30 من الفضة، وراح رجع فيها وقال أنا أذنبت، سلمت دم بريء، راح عطالهم الفضة ورماها في بيت الله. الكتاب بيقول لك قال له احنا ما ناخدش الفلوس دي لان الفلوس دي تمن دم. طب نعمل ايه؟ نشتري بيها حقل الفخاري. وسيدي وسيدك اشترانا بتمن كريم كما من حمل بلا عيب، اشترانا بدمه. وراح نزل حقل الفخاري وبدأ يجيب الأوعية المكسرة المحطمة المدمرة ويقول أنا دفعت فيكم أغلى

ثمن، دفعت فيكم دمي وغير حياتنا بموته على الصليب. حقل الفخاري، ثم بيت الفخاري، بنلاقي في بيت الفخاري المكان اللي بيعجن فيه الفخاري الطين مرة تاني، وده موضوع حلقتنا النهاردة، كيف الفخاري بينقي الطين من الشوائب، تنقية الفخاري. النهاردة الرب هينقينا كلنا في اسم يسوع المسيح من أي شوائب عالقة فينا وبنا باسم يسوع المسيح. بعد كده بندخل على مرحلة اللي هي بعد العجن والضغط، مرحلة التشكيل على الدولاب، ثم مرحلة بعد التشكيل، مرحلة اسمها مرحلة الترك، علشان الوعاء ينشف يبقى شكله بالطريقة دي ناشف، بيتحط في الشمس مدة من 3 لـ4 أسابيع. بعد كده في مرحلة تاني أصعب مرحلة اسمها مرحلة الفرن، وفي مرحلة الفرن الوعاء بيدخل فيها داخل نيران الفرن، لكن ما تقلقوش، عينين الفخاري على الفرن، وحتى لو الفرن مكفول عليك لكن عينين الفخاري باصة ومش سايباك. عينين الفخاري بتلاحظ كل مرة وانت بتلف ومش هيسيبك. اللي بيمر الأيام ديت بطريقة العجن أو الضغط أو التشكيل أو الترك أو الفرن، أعرف أن الفخاري مش ممكن أبدا هيسيبك. الفخاري الأعظم عينيه وإيديه وقلبه على الوعاء، ما تقلقش، إحنا مش متروكين للظروف ولا الصدف. وإنت بتمر بالظروف الصعبة اللي إنت موجود فيها، أو إنت في أمور يمكن بتقولي دي بقت فوق طاقتي، أعرف كويس أن الفخاري مش هيسيبنا، لأنه الفخاري الحنين، أبو قلب حنين، هو يعرف يعمل دي كويس ويقدر يعمل دي كويس. عشان خاطر كده المرحلة اللي بعد كده، بعد ما نطلع من الفرن، مرحلة جميلة اسمها مرحلة التزيين. ياخد الإناء ويبدأ يزينه ويشكله ويبدأ يحط فيه ألواناته الرائعة، يغير فيه بالكامل. والمرحلة الأخيرة اسمها مرحلة العرض، ياخدنا ويودينا المتحف بتاعه علشان خاطر يكون جوانا، يعرضنا علشان خاطر يطلع ما بداخلنا، علشان يقول للناس أنا هوريكم تحفتي الرائعة اللي أنا همضي وأبصم عليها ببصمات يدي الفخاري. لكن حلقة النهاردة بتتكلم عن تنقية الفخاري. الفخاري بيجيب الطين بالطريقة ديت، ويبدأ الطين بتاع الفخاري يكون جواه شوائب طبيعي، لكن يبدأ الفخاري شوية بشوية يبدأ ينزع الشوائب. وأول ما بيمد إيده في الطين علشان خاطر ينزع الشوائب، بيطلع حاجة غريبة. أنا في حاجة هنا، هو بيطلع بالطريقة ديت حجرة صغيرة، الحجرة ديت بتجرح بتشك، وعايز يقول لي ويقول لك النهاردة خلي بالك، خلي بالك ما تجرحش الآخرين. ممكن تكون كلماتي مش كلمات إيجابية، وبالتالي أنا بأذي ناس تاني. بيقول لك النهاردة مشيها كفاية، رميتها. وهو بينظف في الإناء بتاعي، مد إيده يطلع تاني حجرة، حجرة صعبة وأكبر شوية بتخربش، كلام مسك سيرة، نميمة، تعال نظف طينة أوانينا أيها السيد، تنقية الفخار، ويروح رميها. يمد إيده تاني في الإناء وهو بيدور وبيطلع، الإناء عايزه ينضف ويطلع فيه أحلى حاجة، بص كده لقي فيه حاجة غريبة، مسمار، طلع مسمار صغير. المسمار دوت بيشك الآخرين حتى في طريقة تعاملي، حاجة فيها قساوة، يا رب تعالى نظف طينة حياتي، بينظف، ما اسمها تنقية الفخاري. النهاردة بيشيل كل شوائب، تعالى خلي عجينتك طيعة ليدي الفخاري علشان ينظف، ينظف اللي جواك الفخاري. كل ما بيمد ايده بيطلع، بس احلى حاجة انا قلت له تعالى نظف، نظف اللي جواه. هو بيعمل الكلام دوت وكل شوية يمد ايده ويطلع، يطلع حاجات من الآنية، وهو بيعمل الكلام دوت حاطط الكلام دوت على الدولاب، وكل شوية يمد ايده بينقي بينقي بينقي بينقي الإناء بتاعي، بينقي الطينة بتاعتي. هو بيمد ايده وبيطلع وبيدور، هل في حاجة تاني؟ في حاجة تاني بتطلع، هو بيدور طلعت في حاجة.

0: غريبة. هو بيشوف الكلام دوت وأنا ببص معاكم، لقيت الفخاري بيطلع حاجة من جوه وأنا ببص كده، ياه معقولة؟ معقولة ده جوه الإناء؟ سجارة كاملة جوه الإناء. تعالى النهاردة نق يا رب، يا رب النهاردة تعالى شيل كل ما بدواخل قلوبنا في اسم يسوع المسيح. تعالى نظف أوانينا، لو كنت مستعبد لأمر معين، لسجارة، لبرشام، لمخدرات، النهاردة سيدي وسيدك جاي عايز يقول لك براءة. النهاردة لا تحسب عليك أي أمر قديم، النهاردة جاي ينظف الإناء. الفخاري بإيده الحلوة بينزع الشوائب. خلي طينة حياتك تكون مخضعة ليه، قل له تعالى وشكل فيها، شيل شيل الزوايد، نظف. وراح مسكها ورماها كده السجارة دي، مش عارف في حاجة تاني ولا لا. وهو بيدور بالطريقة دي، لا فيه، وهو بيدور الفخاري بص كده الجيب وهو بيطلع، بصيت لقيته بيطلع حاجة كبيرة قوي، طلع فلاشة. الفلاشة دي فيها كل ما لا تتخيلوه. يعني ايه؟ يعني ممكن عن طريق الفلاشة دي تكون فيها حاجات غير لائقة، ممكن تكون أفلام، تكون كليبات، ممكن تكون حاجات لا تليق. وليه فلاشة؟ ما الموبايل دلوقتي بيجي فيه كل حاجة، بس ادخل على موقع وسيب الباقي، ادخل على موقع يسحبك من موقع لموقع لموقع والدنيا خلاص طينة حياتي فسدت. تعال النهاردة نظفنا يا سيد. طينة حياتي بيجي فيها أمور لا تليق، تعال النهاردة نظفنا يا سيد. الباب مفتوح وهو بيتكلم معايا ومعاك النهاردة، بيقول لي شيل شيل الخطية من قلبك، شيل العلاقات، شيل الأمور النجسة، شيل الأفلام الإباحية، شيل النهاردة وتعالى نظف الإناء. رماها. لكن وهو بيعمل الكلام دوت، وهو بينظف برضه، وهو بيعمل الكلام دوت وبيحط إيده، أي إيدي في دم، واضح إن في حاجة هنا. والفخاري بيعمل الكلام دوت، بص لقي فيه حتة إزازة مكسورة، مسكها، في إيه؟ إيدين جرحت، كل أمر جوه في حياتي. وبصيت لقيت الفخاري إيده اتعاصت بالدم، وبدأت الدم يختلط بإيدين الفخاري، وبدأت الطينة بتاعت حياتي تختلط بدمه. وبديت أتكلم، أنت بتعمل كده ليه؟ دمك ساح علشاني، أنت بتعمل كده ليه؟ بص لي وقال لي عشان أفديك، أنا اللي جرحته، أنا اللي سمرته، أنا اللي دفعت الثمن. وهو المذنب خد خطيتي، خد عاري، أنا اللي عملت فيه كده. أنا بصدق النهاردة إنه موجود علشان ينظف الطينة بتاعتنا من جديد، عشان ينقي طينة حياتنا من جديد، عشان يغيرنا من جديد. الفخاري موجود، دمه اختلط بالطينة بتاعتنا علشان حياتي وحياتك تتغير وتتغير إلى الأبد. خلينا نشوف الفخاري لما نزل إلى حقل الفخاري ولقى طينة مختلفة، بدأ يشكل فيها وينق منها الشوائب لغاية لما طلع منها تحفته الرائعة. أمين.
1: يعني أنت هتحط عليها الفتيلة دي
2: هي واحدة تانية غدك،
1: دي واحدة جديدة،
2: دي واحدة جديدة غلط.
1: كل يوم بتبني فيه جزء،
2: ياخد يوم اثنين كده في الشغل معايا. لا واللي هو الزير،
1: الزير
2: في موازي الحاجات دي، عارف تاخد الحاجات دي هي لما تخلص على طول في يوم وساعتها على طول
1: وقت على طول.
2: بالنسبة للزير ده ياخد يوم واثنين معايا،
1: كل يوم تبني فيه حتة. لغايه لما تخلص
2: لحد ما يكفي المعنى خالص.
1: ايوه لكن المكان اللي انت فيه دوت هنا وهنا الخطه دي الناحيه الثانيه مش كده؟
2: المخمر اللي هناك لما نجيب
1: المخمر او المعجنه.
2: المعجنه
1: المعجنه خلينا نتكلم باللغه بتاعتنا المعجنه. المعجنه تحط عليها التب وهنا انا فرق جدا.

0: جدا معايا العجل دوت.
1: ايوه
0: يعني يا ريت الجزء دوت لانه هيفرق جدا. طب هو بيفضل يعجن فيها ليه جوه كده؟
1: عشان الدريس لازم الصنعه عليه لازم تكون مخدومه ما تنغدمش ما تنفعش.
0: ما تنفعش.
1: ايوه
0: لازم يهبل فيها كده.
1: لازم الغنم اهم حاجه الغنم بتاعتها دي.
0: لازم. لكن انا شفته ولاحظ لاحظت ان هو طلع حصوايه
1: ايوه
0: ورماها.
1: ايوه ده حص وممكن يلقى سلك يلقى ابره
0: ممكن يلقى حته قزاز
1: يلقى حته قزاز. ايوه
0: كل حاجه ممكن تلاقيها
1: كل حاجه موجوده
0: كله تلاقيها
1: بالنسبه هي طلعش محلله بس هو محلله مش هنلقى فيها دي.
0: طب هو يفضل يهبل فيها كده؟
1: لا لازم هي تتغنم حتى ما خلصت غنم دي فلو لها على خط كده.
0: طب لو خدتها من غير ما يعجن فيها قوي
1: يحصل
0: ايه؟
1: ما ينفعش.
0: ما تنفعش.
1: لا
0: يعني لازم العجن.
1: لازم العجن دي اهم حاجه. العجن بتاعتها
0: اهم حاجه.
1: العجن
2: بنشوف في تكمله تنقيه الفخاري ايد الفخاري لما اتعورت نزفت الدم عشان خاطر شخصيه تنزع منها الشوائب وتغير حياتها بالكامل. في شخصية كتابية كانت حياتها مليانة بالشوائب. شفنا الشوائب اللي الله بدأ ينقيها في حياتنا والله بيغيرنا. شفنا كل حجارة الله عايز يمشيها. شفنا كل حاجات بتجرح الله عايز يمشيها. شفنا كل أنواع الإدمان والسجاير الله عايز يمشيها. بيقول لك نقي نقي الإناء. شفنا الاستعباد للإدمان والإباحية الله عايز يمشيها. لكن هو بينق وينظف كانت أصعب حاجة. أصعب حاجة الجرح علشاني. ولما الجرح علشاني سال دمه علشاني. هو بريء أنا مذنب كان المفروض أنا اللي أخذ العقاب لكن هو شاله علشاني وعلشانك. الشخصية الكتابية اللي الله يكلمنا فيها نزل الفخاري وبدأ يشتغل فيها وفي الطينة بتاعتها علشان يطلع لينا شخص مختلف بعد 20 سنة من موقف معين حصل معاه. خلينا نروح مع بعض للفيديو ونشوف الفخاري كيف اشتغل في طينة حياة هذا الرجل. أمين.
3: الإناء بتاع النهاردة إناء مختلف لأن الفخاري اشتغل فيه كتير لغاية لما طلع منه تحفة وتحفة رائعة. في يوم من الأيام خدع أخوه الكبير وراح قال له الكلمات ديت. لقاه جاي من الصيد جعان فراح قال له اعطني من هذا الأحمر. كان بياكل عدس حاطط بقى عليه الزيت والكمون والفلفل واليانسون والبهارات الجميلة ريحته جميلة. عرف يضحك على اخوه وراح قال له انت عايز تاخد؟ قال له اديني بعني بكريتك. وضحك على اخوه الكبير وخد منه البكريه. وده كان عار في الوقت دوت لان البكر ده كان ليه 7 امتيازات رائعه. بعد كده عرف ان ابوه خلاص فراحت امه وهو اتفقوا مع بعض وراح ضحك على ابوه وبدا ياخد منه البركه. ضحك على اخوه وضحك على أبوه. للأسف كان مخادع واسمه المخادع يعقوب. وبعد كده هرب ولما هرب راح عند خاله لبان وبرضه خادع خاله لبان وهو بيربي له الغنم هناك. شخصية مخادعة. خدع كذب 5 كذبات في موقف واحد مع أبوه وهو بيقول له أنا بكرك عيسو على الرغم أن هو كان يعقوب. وفي النهاية راح خدع خاله لبان. شخصية صعبة. كيف الفخاري يمسك إناء زي كده فيه نتوءات ويطلع منه تحفته الرائعة؟ خلونا نتحرك مع بعض من بيت الفخاري لوضع التشكيل لحياة جديدة ونشوف الإناء اللي أبدع فيه صوابع الفخاري عملت إيه في حياة يعقوب.
2: شفنا الإناء وكيف الله بيشكل وكيف الله بينزع الشوائب من حياة يعقوب. يعقوب المخادع الذي خدع أخوه وخدع أبوه مخادع.

يعقوب بحسب اسمه المتعقب. يعقوب في حياته شوائب كتيرة، وأشهرها مش الخداع فقط لكن الكذب. يعقوب، الله النهاردة بيقول لك تعال علشان أنظف حياتك. ممكن تكون بتكذب وتقول أها كذبة بيضة، مفيش حاجة اسمها كذبة بيضة. النهاردة الرب عايز ينقي حياتنا بالكامل. يعقوب قال أحدهم هذه الكلمات، يعقوب لعب ثلاث أدوار، وفي كل دور كان بيلعبه كان بياخد فيه دور الشيطان. دور الأولاني لعب دور الشيطان مع الإنسان حينما خدع أخوه وأخذ منه البكورية، ولعب دور الشيطان مع الملاك حينما خدع أبوه استعماه وأخذ منه البركة، ولعب دور الشيطان مع الشيطان عندما خدع خاله لابان كان بياخد الغنم عشان يخليها تتوحم ويطلع غنمات زيادة وياخدهم ليه. يعقوب المتعقب، يعقوب في موقف واحد كذب 5 مرات. بعد ما أمه عرفت الحكاية وجات له تعالى ده أبوك عايز يبارك أخوك تعالى خدها أنت، وراحت جابت له الجديين وبدأت تذبح وتدخلهم، وبدأ يقول لأبوه قوم يا أبويا كل. أبوه بيسأله أنت مين، أنت مين بالظبط؟ قال له أنا بكرك عيسو. كذب. شوية تاني بيقول له أنت مين بالظبط؟ قال له أنا ابنك. قال له طب جبت بسرعة ازاي؟ ازاي نزلت وسط؟ عارفين كذبة تاني، الله يسر لي. كذاب. هو بيقول الكلام دوت وفضل يكذب 5 مرات لغاية آخر مرة بيقول له هل أنت عيسو؟ وراح رد عليه قال له إيه؟ أنا هو. طينة حياته كانت مليانة، مليانة بالشوائب، بالخداع، بالكذب. لكن الله النهاردة بينظف، الله النهاردة بيغير، الله النهاردة مع يدي الفخاري بتمتد إلى عجينتي، بتمتد إلى دواخلنا، عايزة تنزع تنزع. النهاردة أقول له أنا جاي، جاي بنزع كل خداع جوايا، كل مكر، كل كذب، كل إدمان، كل أمور إباحية. أنا جاي النهاردة عايزك تنظف لساني، عايزك تنظف عيني، عايزك تنظف وداني من اللي بتسمعه، عايزك تنظف قدمي من الأماكن اللي بروحها. تعال غيرني غيرني، أنا عايزك تغيرني. لكن عايز أقول لك حاجة عشان أفرحك، إيد الفخاري لما اشتغلت بعد 20 سنة قضاها يعقوب عند خاله لابان وهو راجع في مخاضة يبوك، وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. حياة. قال له اطلقني، قال له لن اطلقك. يعقوب كنت زمان متعقب، فراح قال له لن اطلقك ان لم تباركني. يعقوب انت خدت البركه زمان من 20 سنة. قال خدتها بس بالخداع. اول ما ساله ما اسمك ما قدرش يكذب مره تاني ويقول اسم عيسو زي ما قالها من 20 سنة. قال اسمي يعقوب. وبمجرد ما اتكلم الكلام الحقيقي كانت طينه حياته اتشكلت صح، بقت في الوعاء صح. راح الرب قال له النهاردة اسمك مش هيكون يعقوب بل إسرائيل، أي أمير الله. إيل جاي من إيل شضاي في العبري الإله القدير، فسماه إسرائيل يعني أمير الله. اتغير يعقوب، حياته اتغيرت لأن طينة حياته اتشكلت صح. عارفين ليه؟ لأن دم الفخاري اختلطت بطينة الحياة، اتغيرت حياته، اتغيرت. يعقوب المتعقب بقي شخص مختلف، يعقوب اللي كان في حياته الخداع بقي شخص مختلف، يعقوب اللي كان كذاب بقي شخص مختلف. تعال نروح في آخر حياته في سفر التكوين وهو بيبارك الأسباط الـ12، بيقول كلمات نبوية رائعة عن يوسف مثلا. يوسف غصن شجرة مثمر، غصن شجرة على عين، ارتفعت الأغصان فوق فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من سواعد عزيز يعقوب. النهاردة الفخار الأعظم موجود عايز يغير وينقي طينة حياتي وحياتك. عارفين في نهاية حياة يعقوب الرب باركم يذكر الكتاب الكلمات ديت، فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل. ليه؟ لأنك

جاهدت مع الله والناس وقدرت وباركه هناك. دعا يعقوب اسم المكان فنوئيل قائلا لأني نظرت الرب وجها لوجه. يعني جاهد مع الله ونظر وجه الله. ده مين ده؟ ده اللي كان متعقب. أصل طينة حياته سمح للفخاري إن يشكل فيها ويطلع كل شوائب لا ترضيه. هو دوت الفخاري الجميل. النهاردة بيتكلم معايا ومعاك. وبدأت تنقية الفخاري تتم بالكامل. اتغير اسمه وتغير المكان من مخاضة يابوك إلى فنوئيل. فنوئيل ديت معناها إني نظرت الله وجها لوجه. تغير كل شيء. رأى وجه الله يعقوب المتعقب. أصل طينة حياته بقت نقية. يا رب تعالى نظف طينة حياتنا النهاردة عشان نقدر نعاينك نشوفك وجه لوجه. هو دوت اتحلت كل المشاكل بتاعة يعقوب. مشاكله القديمة اللي كانت مع عيسو اتحلت. مشاكله الجديدة اللي كانت مع خاله لابان اتحلت. عارفين بإيه؟ لما شاف الله. لما سمح أن علي الفخاري الرائع العظيم يغير طينة حياته. النهاردة وأنا بختم الحلقة دي بسيب قدامك المنظر ده. دم الفخاري اختلط في طينة حياتك. كل اللي عمله ان هو دفع الثمن علشاني وعلشانك. الدم بذله علشانك كما من دم كريم كما من حمل بلا عيب. خروف الفصح ما كانش عنده اي ذنب لكن كان يؤخذ ويذبح ويشوى علشان خاطر أنا أقدر أعيش. النهاردة أمام هذا المنظر الفخار الأعظم ربنا يسوع المسيح دفع ثمن الدم، دفع ثمن خطيتي بأغلى شيء عنده، وبيقول لك لسه الباب مفتوح. أنا دفعت وبذلت، الدور عليك. ما نضمنش الدنيا باقي فيها كام. اليوم الرب بيكلمك. الرب بيكلمك يا بنتي، بيكلمك يا أختي، بيكلمك يا أمي، بيقول لك تعالى. الفخاري لسه إيديه مختلطة فيها الدم اللي أنا كنت سبب فيها، وعايز النهاردة يغير حياتك بالكامل. فهل تقبل إلى هذا الفخاري وتقوله بأخضع طينة حياتي، تعالى شكل فيها بحسب يديك وأصابعك الماهرة؟ وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من برنامجك تشكيل الفخاري، أتركك في رعاية الفخار العظيم.

بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. مسيحنا فلسطين له كل الكرامة والمجد بحسب وعده اللي قال: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. بنرحب بيك واثقين انك بترحب بينا. كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك، نعظمك. اوجدنا في محضرك، اوجدنا في محضرك البهي، اوجدنا في محضرك. وافتح عيون ايماننا نشوفك، نتمتع برؤياك، نتمتع برؤياك.

مدي ودنا لكل طلب لكل أنخ بيحب كل إنسان، كل إنسان من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، اعشم في المسيح قوله طلبتك، قولي له طلبتك، تعبان قوله ريحني، مريض قل له اشفيني، متضايق قل له فك دقيقتي، حزين قل له فرحني وعزيني، ايده ممدودة لينا بالخيرات فلنشكر صانع الخيرات. كلموا كلمي كل إنسان، اعلم إن المسيح بيحبك وبيحبك، كل إنسان محبوب عند الرب، بس يتمتع بحبه اللي يقبله فادي ومخلص ويسكنه في قلبه، يتمتع بحبه. بنرحب بيك، فرحانين بيك، وضروري انت فرحان بينا، بنشكرك لانك بالحقيقة آمر بالبركة. كل رأس حاني قدامك، كل إنسان وإنسان عند قدميك، أمر بالبركة للكل، أمر بالفرح والتعزيات للكل،

فرح كل نفس، فرح كل نفس. مركبنا ماشية ورايحة المينا، والأمواج عليا من حوالينا. مركبنا ماشية ورايحة المينا،

بدناش غيرك عيوننا نحوك وبنترجاك كرامة ومجد ليك يا طيب يا حنين، كرامة ومجد ليك. خدنا على جبل عالي انفرد بينا، كلم كل نفس ساجدة بين يديك، قدنا لحياة القداسة والكمال، ادينا عطايا.

جديدة النهاردة يا رب. اعمل عمل جديد في وسطينا، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. خدنا على جبل عالي ودينا كلام من عندك، كن انت المتكلم والسامع فينا، كرامة ومجد ليك. كنيستك محتاجة لك، عروستك عيونها نحوك، وعدت تحارب عنا. والنصرة من عندك، والنصرة من عندك. ونغني ونقول يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.

كلموا المسيح اللي حاضر في وسطينا، هو الملجأ، هو المعطي، هو الشافي، هو الكل في الكل. كلموه يلي منتظرين شفاء، كلموه يلي منتظرين راحة، كلموه. عنده إجابة لكل منتظر.

وكلنا نرفع ذبيحة حمد وشكر لي لأنه سمع وأمر بالبركة، له كل الكرامة والمجد إلى الأبد آمين. وزي ما احنا متعودين بنعمة ربنا بنقول كلمتين صغيرين، لا للوعظ ولا للتعليم لكن لفايدة نفوسنا ببساطة كده. اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. شكت لي واحدة مرة بتقول إني ابنها أغلب الوقت برا قاعد على القهوة مع أصحابه، طبعا ما قالتليش بيعملوا ايه ولا بيشربوا ايه، لكن الشكوى المره انه اغلب الوقت قاعد على القهوه.

وأكثر من شكوى لإنسانة تشتكي جوزها لأني مش مديها وقت في البيت وأغلب الوقت بره. شبان ورجال مضيعين وقتهم، سايبين بيوتهم وأولادهم ومع أصحابهم. أنا مش هقول مع أصحابهم بيعملوا إيه، وإن كان البعض قال لي، لكن نسيبنا من الكلام ده، نسيبنا من الكلام ده. وأنا بسمع الكلام ده ملت لكلام الحكمة اللي بيقوله الروح القدس بلسان الحكيم سليمان. بيقول المكثر الأصحاب يخرب نفسه، ولكن يوجد محب أنزخ من الأخ. المكثر الأصحاب يخرب نفسه، ولكن يوجد محب

أنزخ من الأخ. مش كل الأصحاب يعني ياما صحبة مقدسة، مجموعة شبان بيجتمعوا للصلاة والتأمل حوالين الإنجيل، بركة كبيرة، دي صحبة مباركة. لكن الصحبة اللي يقصدها الحكيم هنا، الصحبة اللي هي اجتماع حوالين الشر واجتماع حوالين الجسد والخطيه، المكثر الأصحاب من هذا النوع، من هذا النوع. مش عايز أقول قالوا لي الشبان بيشربوا إيه وبيعملوا إيه، لكن عايز يسمع الكلمة هو يتأمل فيها. المكثر الأصحاب يخرب نفسه، يخرب، ومعنى كلمة يخرب نفسه يعني النتيجة صعبة. وسيبك من النتيجة هنا إن كان بالجسد ولا بالمستقبل العالمي، لكن ارفع عينيك لفوق والمستقبل الأبدي. يخرب نفسه يعني ملوش نصيب في الحياة الأبدية، ضايع ضايع. موضوع خطير، الموضوع خطير. المهم دي مقدمة صغيرة بقولها بالنسبة للإنسان إن كان شاب أو كبير وهو مايل بعيد عن ربنا. أولا بيضيع وقته المسؤول عنه أمام الله، اللي بيقول عنه أسلكوا لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. الوقت اللي بيقضيه على قهوة ولا في نادي ولا هنا ولا هنا كان ممكن يقضيه في خدمة المسيح له كل المجد، لكن ضايع الوقت، ضايع الوقت. فمش هطول الكلام في الصحبة دي، لأني أصل التأمل اللي هو بيقول ولكن يوجد محب أنزخ من الأخ، حبيبي ولازق فيا. يوجد محب أنزخ من الأخ، أنزخ من الأخ يعني إيه؟ طبعا يقصد مين؟ رب المجد يسوع، رب المجد يسوع. أنزق من الأخ، معنى كلمة أنزق يعني تروح لكلمة عمانوئيل، يعني الله معانا ما بيفارقناش. ممكن الأخ يفارق، وممكن الأخ يخون، وممكن الأخ يطمع، وياما أخوات رافعين أواضع على بعض، وياما بيضربوا ويهينوا بعض، وياما بيسيبوا بعض، ويقول لفلان لو مت ما تمشيش في جنازتي مثلا. لكن المسيح له كل المجد مهما حصل. من الإنسان من خطايا وضعفات، ضعفات وخطايا ما يفرقهوش، مهما حصل لازق في الإنسان. ليه؟ لأنه محب، لأنه محب، محب أنزق من الأخ. هو ده اللي تطمن وتضمنه، هو ده اللي تتكل عليه، هو ده اللي تستند عليه، هو ده العكاز اللي يحميك في العالم، هو ده المحب الأنزق من الأخ. يعني إن كان شاب وإن كان راجل كبير، أنا بنصح كل إنسان ما عادش في وقت، ما عادش في وقت نضيعه على قهوة ولا في نادي ولا هنا ولا هنا، ما عادش في وقت. مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. وقبل ما تعدي الأيام لازم تكون عملت حاجة للمسيح له كل المجد. أنت عشت الوصية وبعدين شرفت اسم المسيح اللي دعي عليك، لابد قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان الحق يا كل أحد، يا كل أحد. إن ما كنتش لسه عملت علاقة برب المجد يسوع
أقول لك

إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. الآن تعالى اترمي عليه، هو الملجأ، هو الباب، هو الباب، ليس بأحد غيره الخلاص. محب أنزخ من الأخ. تلاقي وقت الزنقة، وقت الشدة، تلاقي سريع الندهة، حتى الأن، الأن فلان بإن بجد يعني، تلاقي بيسمع ويستجيب كل طلبة. ويا حبذا لو الإنسان في عمار بينه وبين المسيح، ما فيش خطايا عاملة فاصل وعازل بينه وبين المسيح، تلاقي المسيح ودنه للإنسان ده، سريعا ما يستجيب. إله طيب وحنين، محب ألزق من الألزق، يعني مش بيفرقنا، مش بيفرقني حبيبي ايه، مش بيفرقني. بتقول ايه الترنيمة؟ مش مسيحي خلي وزي ضلي، مش بيفارقني معايا تملي، مسيحي خلي وزي ضلي، مش

مسيحي خلي خلي خليلي صديقي حبيبي سندي. كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك. مسيحي خلي وزي ظلي، مسيحي خلي

هو ده المحب الأنزخ من الأخ، ده المضمون، وده صاحب العطايا، وده الغني، وده الإله القدير. طوبى للإنسان اللي يترمي عليه ويجيله بابه مفتوح تملي، بابه مفتوح تملي، يستجيب كل طلبة للإنسان اللي يقبله، اللي يقبله الغريبة، إنه الإله العجيب يقف على باب قلب الإنسان زي الشحات. يلي ما عرفتش المسيح أنا بكلمك دلوقتي، يلي ما قبلتوش فاد ومخلص بكلمك دلوقتي وبقول لك المسيح واقف على باب قلبك من يوم ما عرفت الخير من الشر، وبيخبط ويقول افتح لي افتح لي. تقول لي طب ده ربنا ممكن يدخل ويعمل ده صاحب؟ أقول لك لا، لأنه خلقك بإرادك، بيحترم إرادتك، فهو واقف على باب قلبك يقول افتحني. وكل إنسان سمعني وشايفني دلوقتي وأنا بتكلم بلسان المسيح بيقول لك أنا واقف على باب قلبك، ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو معي. المسيح بيناديك النهاردة، المحب الأنزق من الأخ، عايز يسندك، عايز يكون عكاز ليك في باقي مشوارك، عايز يوصلك للأبدية السعيدة، عايز يوصلك للأبدية السعيدة. أنا بقدمه لك فادي ومخلص، ليس بأحد غيره الخلاص. طوبك لو قبلت النهاردة المحب الأنزخ من الأخ يعزينا ويسلينا طول الطريق، ويسندنا ويحامي عننا، ويضلل علينا من الحر، ويروينا من العطش.

ويغنينا عن كل شيء، سوائه مليانة من ماء حي. هو أغنانا عن كل شيء، المحب الأرزق من الأخ. وممكن يبقى في سؤال في الآخر، هل يا رب لو أنا أخطأت تفارقني وتسيبني؟ قال لا، أنا لازق فيك على طول، أنا لازق فيك على طول لأني بحبك. كرامة ومجد ليك، ساعدنا نحبك من نوع حبك، ساعدنا نحبك من نوع حبك. قل له

تقول له لا يمكن أسيبك ولا أمشي مع غيرك، اقبل سلام حبيبك اللي عايش في خيرك. قل له لا يمكن أسيبك ولا أمشي مع غيرك.

المكثر الأصحاب يخرب نفسه، ولكن يوجد محب المسيح.

0: أنسخ من الأخ له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. ودلوقتي في انتظار تليفوناتكم، بس بقول في الأول إحنا بنعتذر للتليفونات الكتيرة اللي بتكون منتظرة، على قد ما الوقت بيسعفنا بناخد. اتفضلوا.
1: أرجو بعد ثانية.
2: ألو ألو.
0: أيوة
2: أبونا مكارم معايا.
0: نعم
2: مايكل معك أبونا.
0: اسمك إيه؟
2: مايكل.
0: مايكل منين يا مايكل؟
2: من صهاج يا أبونا.
0: من صهاج. تفضل يا مايكل.
2: أنا كان معايا مشكلة يا أبونا، قعدت معايا 6 سنين، كنت مقطع الهدوم وكنت متعصب قوي.
0: كنت إيه؟
2: سامعني يا أبونا؟
0: سامع.
2: ورحت للشيخ والشيخ عمل لي حجاب ومشى المشكلة.
0: وبعدين؟
2: وبعدين أنا حرقت الحجاب، وكل ما نسافر نعاود لي 3 سنين نايم في البيت.
0: ما اعترفتش وتناولت؟
2: يا أبونا؟
0: ما اعترفتش وتناولت؟
2: اعترفت وتناولت، وطي التلفزيون شوي.
0: طب قبل ما تتناول كان في خطايا؟
2: ايوه في خطايا لغايه دلوقتي يا ابونا.
0: لغايه دلوقتي؟
2: في خطايا كثيره، ولما قعدت في البيت لي 3 سنين الخطايا زادت.
0: زادت.
2: ايوه يا ابونا.
0: مستعد تتوب يا مايكل؟
2: مستعد، بس الخطايا دايسه عليا.
0: بالمسيح انت تدوس على الخطيه. أعطانا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وكل قوة العدو. المسيح اللي بيحبك، المسيح اللي بيحبك هيدي لك قوة تدوس على كل خطية. إيه رأيك؟
2: معلش يا أبونا ارفع الصليب وصلي لي، شوف على فيه حاجة ولا لا.
0: حصلني بس بعد ما تتوب. قول معايا يا مايكل: يا رب يا يسوع،
2: يا رب يا يسوع،
0: يا اللي انت معانا دلوقتي،
2: يا اللي انت معانا دلوقتي،
0: سامحني
2: سامحني،
0: واغفر كل خطاياي،
2: واغفر كل خطاياي،
0: واقبل توبتي،
2: واقبل توبتي،
0: واشفيني
2: واشفيني،
0: وحررني
2: وحررني.
0: وانا هقول باسم المسيح الناصري انتهر كل روح مضادة من جسد مايكل، والرب يؤمر ليك بالشفاء والحرية. امين يا مايكل. نعم نعمة معانا. نعمة من أسيوط.
3: ألو.
0: تفضلي يا نعمة.
3: أيوة سلام يا أبونا.
0: أيوة.
3: سلام يا أبونا. أنا أدي لي 11 سنة محرومة من الأطفال.
0: 11 سنة
3: أدي لي 11 سنة محرومة.
0: نعم.
3: أيوة محرومة من الأطفال.
0: 11 سنة
3: ومحرومة من الأطفال.
0: أيوة.
3: ومن 6 سنين جاء أبونا صلى علي.
0: أيوة.
3: من 6 سنين وقال لي معمول لك عمل وصلى لي، وبعد ما في الشهر هو حصل حمل، وبعدين الحمل ما كملش وما حصلش فيه نبض.
0: أيوة.
3: ومن ساعتها يا ابونا ما فيش حمل حصل.
0: والدكاترة
3: ورحنا عند نصل
0: دكاترة بيقولوا ايه؟
3: الدكاترة يقولوا ما فيش حاجة وحرام. الدكاترة يقولوا ما فيش حاجة وحرام تيجي تاني.
0: طيب.
3: ويطلبوا تحاليل من جوز والتحليل يطلع كويس.
0: طيب يا نعمة.
3: وبعدين رحنا عند نفس. ايوة يا ابونا ورحنا عند نفس صلت لنا.
0: رحنا عند ايه؟
3: وقالت رحنا عند ناس صلت.
0: ناس بيصلوا.
3: ايوه يعني رحنا عند الشيخ قبل كده.
0: شيخ؟
3: هم أيوة. قالوا شيخ.
0: ها؟
3: قالوا يفك العمل. هم قالوا شيخ تعال روح عند شيخ. روح.
0: ايوه.
3: وقال لي معمول لك عمل بعدد ايام السنه.
0: بعدد ايام السنه.
3: ايوه قال مسك الرحم. بس يا ابونا وانا نفسي اكلم حضرتك من زمان.

0: لي يا بولا.
1: انت بتصلي؟
0: بس محتاجة صلاة. أنا أبونا من ساعة تحت اللي حصل قويته وأنا جات لحالة نفسية.
1: يا نعمة،
0: أيوة يا أبونا.
1: انت بتصلي؟
0: لا يا أبونا، أنا وقت أصلي وقت أتضايق وما بقتش حتى حاملة نفسي.
1: بس ردي عليا. اوقات
0: لا ما
1: بتصلي؟
0: بصليش يا أبونا.
1: اوقات
0: أوقات أيوة بروح الكنيسة، أقوم أوقات بس مش على طول.
1: طيب في خطايا يا نعمة؟
0: لا يا أبونا بشتم يا أبونا، وادعي حتى على نفسي، بدعي
1: تدعي على نفسك؟
0: على نفسي
1: طيب قولي معايا يا نعمة كده، يا رب يا يسوع الخط قطع، نعم معانا سمير من أسيوط. أيوة يا سمير.
2: سمير معاك يا فندم.
1: إيه ده إيه ده إيه ده؟
2: سمير يا أبونا معاك.
1: سمير من أسيوط اتفضل.
2: حضرتك يا أبونا، أنا مراتي عندها خنصر في الصدر المنتشر في العظم، حاولت أتواصل مع قدسك يا أبونا، كان نفسي تصلي لي.
1: اسمها
2: ربنا
1: إيه؟
2: يمدد عليها، وتعبان جدا أنا وبيت وعيالي يا أبونا.
1: اسمها إيه مراتك؟
2: اسمها صفاء شوقي، أم الأربع أطفال، أصغر واحد عنده سنة ونص يا أبونا.
1: مراتك اسمها إيه؟
2: صفاء يا أبونا.
1: صفاء، اسمها صفاء،
2: صفاء يا ابونا،
1: عندها كانسر.
2: ربنا يطول لنا في عمرك يا ابونا، والواحد نفسيته تعبانه يا ابونا. وصلي لي، انا عيالي كلهم في الكنيسه، اتنين شمامسه وبيخدموا في الكنيسه، ومطالبش غير حضور ربنا على بيتي يا ابونا.
1: نصلي للصفاء. حاضر، بس المهم تكونوا بتعترفوا وتتناولوا عايشين حياة توبة يا سمير.
2: ابونا خالص يا ابونا، خالص يا ابونا خالص،
1: عايشين حياة.
2: وهي غلبانه جدا يا ابونا وبتاعت ربنا خالص.
1: طيب اذكر يا رب مرضى شعبك وبنتك صفاء، تعهدهم بالمراحم والرأفات، يشفيهم، انزع عنهم وعنك كل مرض وكل سقم. امين يا حبيبي، ربنا يكون معكم. معانا سيمون من الجيزة، تفضل يا سيمون.
3: ازاي اختك يا بنا مكاري؟ ازاي اختك؟
1: اهلا يا سيمون.
3: يا ابونا انا تعبانه جدا، عندي دوخه مزمنه، ورحت لدكاتره كتير ومفيش فايده برضو. اتصلت بواحد قالوا لي الحد ده بركه، فقال لي متابع الجن.
1: قالوا ايه؟
3: فقال لي متابع الجن.
1: تابع الجن؟
3: ورحت لدكاتره كتير قوي مفيش فايده يا ابونا، عندي دوخه مزمنه. بس يا ابونا وعلى طول اللي انا خايفه وما بعرفش اقعد في البيت لوحدي.
1: ايوه. لما بتخافي وتقعدي في البيت لوحدك ما بتقوليش يا رب؟
3: بقول يا ربي، بس الخوف بيبقى مسيطر عليا يا ابونا.
1: خوف مسيطر عليك؟
3: ببقى خايفه من المرض.
1: ها؟
3: بيبقى الخوف مسيطر عليا.
1: اسمك سيمون مين؟
3: سيمون بولس.
1: بولس، بتعترفي وتتناولي؟
3: يا بونا.
1: وفي خطايا؟
3: في خطايا كتير.
1: يا سلام، اشكرك كتير. في خطايا كتير. طب وناوي على ايه دلوقتي؟
3: عايزه اتوب يا بونا.
1: برافو برافو برافو، عايزه اتوب. المسيح يحب الكلمة دي جدا، في خطايا وعايزة توب. ودنه عليكي دلوقتي، تقولي له ايه يا سيمون؟
3: اقول لي يا ربي سامحني،
1: سامحني واغفر خطاياي،
3: واغفر خطاياي،
1: واقبل توبتي دلوقتي،
3: واقبل توبتي دلوقتي،
1: واشفيني
3: وشين.
1: وانا هقول باسم يسوع المسيح الناصر قوة دم صليبه سلطان

0: الملكوت المحي، أأمر كل روح مضادة حتى روح المرض هاربة أو محاربة وساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية كل سحر كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. آمين يا سيمون. أيوة معانا روماني من أسيوط، تفضل يا روماني.
1: أيوة قد سلام يا رب. سلام سلام بونا.
0: نعم
1: سلام يا بونا.
0: سامعك
1: روماني معاك يا بونا.
0: أيوة تفضل.
1: أنا جالس بتاع 5 سنين يا بونا أو 6 سنين نبضة كده مسكنة في جسمي، ولما باجي أصلي بتنفض، ورحت عند ناس صليت لي قالوا لي انت ملبوس، وفي اللي قال لي ده خرع معاك، ومش عارف الوضع ده يا ابونا.
0: ايه ده؟ مش ملاحظين ان كل اللي كلمونا دلوقتي بيتكلموا عن اعمال واسحار؟ قدامي 5 اشخاص. يا روماني يا روماني.
1: ايوه يا ابونا.
0: انت فين من المسيح؟ انت فين من المسيح؟
1: بصلي في بامان يا ابونا.
0: بتصلي؟ وثاني في خطايا روماني؟
1: يا ابونا.
0: ايوه
1: يا ابونا
0: في خطايا. تتوب دلوقتي؟
1: يا ابونا.
0: قول يا رب سامحني.
1: يا رب سامحني.
0: واغفر كل خطاياي.
1: واغفر كل خطاياي.
0: واقبل توبتي.
1: واقبل توبتي.
0: وساعدني ما ارجعش للخطيه تاني.
1: ما ارجعش للخطيه تاني.
0: واشفيني.
1: واشفيني.
0: وحررني.
1: حررني.
0: حررني.
1: حررني.
0: امين.
1: امين يا ابونا.
0: ربنا يكون معك يا روماني.
1: امين يا ابونا.
0: معانا كرم من مصر، تفضل يا كرم.
2: السلام يا ابويا وقبل العيادي.
0: اهلا يا حبيبي.
2: يا ابويا انا معمول لي حاجه من فتره، في حد كان صلى لي وهو بيصلي لي خدم، قال لي اسمه امك مين؟
0: قال لك ايه؟
2: تعبت. قال لي اسمه امك ايه؟ فخد اسم امي وبقي يصلي لي. اول ما صلى لي، وللاسف يا ابويا مش علماني، فمن ساعتها وانا تعبانه وتسابونا لي 3 سنين، حياتي متبهدله وتعب كل الناس اللي حواليا.
0: برضو عمله
2: تعبان ونفسه.
0: برضو عمله.
2: نعم وسحر. يا ابويا سحر. من ساعتها تعبان يا ابويا، هو قال اول ما خد اسم امي وانا تعبت، من ساعتها تعبان.
0: اسمعني.
2: الكلام ده من بدري يا ابويا.
0: اسمعني.
2: تفضل.
0: تعرف المسيح؟ تعرف المسيح؟
2: أعرف المسيح يا أبوي.
0: مين هو المسيح؟
2: هو الله.
0: هو الله. يبقى لك إيه؟
2: أبوي.
0: حلو. وثاني؟
2: وكل حاجة يا أبوي، كل حاجة. ماليش غيره. وأنا دايما بذكي وبقول له يا رب أنا ماليش غيرك، ماليش حد خالص، وفعلا ماليش حد.
0: طب هل أبوك يهون عليه إنك تكون تعبان ومقيد؟
2: لا ما يهونش يا أبويا، المفروض ما أنا عشان كده، عشان كده أنا زعلان.
0: أبوك في الجسد ما يهونش عليه تتعب، فكم بالحري أبوك السماوي. تعال نسأل أبوك السماوي ليه مايكل أو كرم، ليه كرم مش بيشفى؟ هيقول لي في حاجة حاجز عنه البركة. عارف ايه اللي حاجز عنك البركة؟ ها؟
2: ايه يا ابويا؟
0: ايه اللي حاجز عنك البركة؟
2: بعدي عن ربنا يعني؟
0: الخطية.
2: الخطية يا
0: ابويا. الخطية وبعدك عن ربنا. واخد بالك؟ يبقى نعمل ايه دلوقتي يا كرم؟
2: نطلب ربنا يا ابويا.
0: نطلب ونقول له ايه؟
2: نقول له سامحني وارفع عني.
0: الله. والرب سمع واستجاب.

0: ربنا معاك من دلوقتي تبتدي تعترف وتتناول، تفتح انجيلك
1: بعمل
0: فيه وتصلي.
1: بعمل ده كله يا ابويا.
0: ها
1: لا بس يا ابويا بعمل كل ده يا ابويا،
0: خلاص.
1: عامل مذبح في البيت. بس يا ابويا عايز اقول لك حاجه، الجثث
0: اي
1: اول ما حد يصلي لي من الاباء بتعب وبقعد اكسر ودشدش واخبط،
0: من
1: ورحت
0: دلوقتي
1: كذا
0: باسم
1: كان.
0: يسوع المسيح الناصري انتهر كل روح مضادة من جسد كرم ولا تعود حتى للحرب. خلاص يا كرم، يلا اتفضل معانا. مجدي ايه يا ابني؟ معانا مجدي من الجيزة. مجدي تفضل يا مجدي. مجدي من الجيزة.
2: الو.
0: ايوه يا مجدي.
2: مساء الخير يا سابونا.
0: مساء النور.
2: قبل العياد يا ابويا.
0: تفضل.
2: يزيد فضلك يا ابويا، محتاج اسك تصلي لنا يا ابويا. انا عندي بولا ابني تعبان شويه ومحتاج اسك تصلي له، لحسن رحت لدكاتره كتير وبيقولوا لي ان هو يعني بنعمل تحاليل واشاعات، لكن محتاجين ايدين ربنا تمد ايديها.
0: ماله عنده ايه؟
2: بتطلع له حاجات يا ابويا في جسمه كده، بتطفح مره واحده يعني زي حبوب كده، حساسيه مش عارفين يحددوها مصدرها ايه، وضعيف جدا وكل ما ياكل حاجه بيرجع ومش
0: طب
2: لاقي له
0: حاضر
2: علاجات.
0: حاضر نصلي له. بس قبل ما نصلي له عايزين نصلي لك انت ومراتك. عارف ليه؟ ها؟
2: مش سامع واتسك يا ابويا.
0: بقول قبل ما نصلي البولة عايزين نصلي لك انت ومراتك.
2: تعيش يا أستاذ أبونا، صلينا ناخد بركة يا أبويا.
0: هصلي ليه يا مجدي؟ اصلي اقول ايه؟
2: أقول يا رب يا يسوع المسيح اقبلني.
0: انت ابنه، انت ابنه.
2: أيوة أنا ابن أبويا، ومحتاج ربنا يقبلنا ويمسح كل خطايانا زي ما مسحها على عود الصليب.
0: ايوه، يبقى النهارده ودلوقتي تقول له يا رب سامحني
2: يا رب سامحني
0: واغفر كل خطاياي اللي عملتها في عمري
2: واغفر كل خطايا اللي عملتها في عمري
0: واقبل توبتي
2: واقبل توبتي يا رب
0: واشفي ابني.
2: واشفي ابني.
0: امين.
2: امين.
0: المسيح اللي معانا سمع واستجاب، وانت من دلوقتي حياه جديده مع المسيح. تفضل. ايوه معانا اشرف من الدقهليه. ايوه يا اشرف.
3: اسمه اشرف. انا بقالي 6 سنين تعبان انا ومراتي وعيالي. 6 سنين لفيت كتير وقليل. انا شغال امن في شرم الشيخ وانا حاليا في الشغل. تمام.
0: ايه ده؟
3: انا حاليا في شغل في شرم الشيخ. بقالي 6 سنين انا وعيالي ومراتي فيها تايهين. الشر شفته بعيني في قلب الشقه، شفت الشر في مراتي وفي عيالي وفي الفزع اللي هم بتفزعوه وهم نايمين. انا عن نفسي بقوم من النوم بصوت من الفزع اللي انا فيه والتعب. اولاد الخير او اصحاب الخير قالونا على ابونا مكاري. انا مش محروق، انا مش محروق ان انا ابحث عن علاج، ان انا ابحث عن علاج حتى لو عندي يهودي مش مسيحي. لا، لو عندي يهودي والعلاج ربنا يجعله على ايده، انا مش محروق ان انا اتكلم واقول لقضيتي. انا اسمي اشرف فتحي، مراتي اسمها ايمان، ابني اسمه احمد، وبنت اسمها نجين.
0: طيب اسمعني يا اشرف.
3: احنا عايشين.
0: اسمعني يا اشرف.
3: انا مش محروج ان انا اتكلم واقول.
0: خلاص انا سمعتك. خلاص انا سمعتك. اسمعني.

0: أنا حصل لي الأشرف دلوقتي ومراته وعياله معايا يا أشرف؟
1: تمام أبونا.
0: معايا؟
1: تمام
0: سامعني؟
1: معك يا أبونا.
0: طيب، أيها الإله الحق.

0: تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. عبدك أشرف اللي بين أيديك الآن، أعبر إليه ببركة جديدة، هو ومراته وعياله، باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحيي. أأمر كل روح مضادة، هاربة ومحاربة أو ساكنة في الأجساد، بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. يلا يا أشرف. صوت مش واضح يا مريم. نجوى؟
1: ألو؟
0: معانا نجوى من اسكندرية. نجوى من اسكندرية.
1: ايوه الصابونة بالايدي.
0: اتفضلي.
1: الصابونة انا بطلب طلب طوبة.
0: طلب ايه؟
1: وعندي ابني عنده 7 سنين كان بيغمى عليه، وديته الدكاترة ومحدش عارف هو عنده ايه.
0: الصوت مش جاي لي انا هنا.
1: نعم. ايوه الصابونة.
0: اتفضلي.
1: وبعدين وديته لكذا دكتور، واغلبيه الدكاتره ما فيش عنده ايه، واخيرا عرفوا ان هو عنده كهرباء زائده. بس هو لسه لحد الان تعبان، بياخد علاج للسرعه بس مش جايب معاه نتيجه.
0: انا مبسوط منك يا نجوى، وربنا فرحان بيكي.
1: ربنا
0: انت قلتي في بدايه كلامك انا جاي اقدم توبه، مش كده؟
1: انا نفسي بصراحه.
0: برافو برافو برافو.
1: انا انسانه خاطئه وتصابونا.
0: برافو يا بنتي، هو ده اللي فرح قلب المسيح.
1: ربنا يخليك.
0: واللي فرحنا احنا يا بنتي.
1: سامحني يا رب.
0: وتلاقي يعني لو جاز التعبير البشري اقول ربنا يسيب الدنيا كلها ويدي ودن لكلامك الحلو ده، انا جايه اتوب. برافو برافو. شوفي يا نجوى، اولا هنصلي من اجل ابنك، وثانيا المسيح شخصيا له كل المجد واقف قدامك دلوقتي زي ما هو واقف قدامي دلوقتي. انت هتصلي له والرب هيقبل توبتك ويغفر كل خطاياك. يقول يا رب يا يسوع، يا رب يا يسوع،
1: يا رب يا يسوع،
0: سامحني،
1: سامحني،
0: واغفر لي كل خطاياي،
1: واغفر خطاياي
0: اللي عملتها في عمري،
1: اللي عملتها في عمري،
0: واقبل توبتي،
1: واقبل توبتي،
0: واشفي ابني،
1: واشفي ابني.
0: امين. اتفضلي بنت الرب من هولندا. اتفضلي.
2: مرحبا ابونا.
0: مرحبا.
2: انا بنت الرب.
0: اتفضلي
2: ابونا. انا كثير تعبانه.
0: خير.
2: انا مرضانه، معي مرض سرطان بالرئه.
0: مين اللي عنده سرطان؟
2: انا.
0: ألف سلامة.
2: الله يسلمك أبونا. وما عم أنام من خوفي، ما بعرف إيش فيني أبونا، ما عم أنام.
0: مش فاهم الكلام.
2: سمعي قلق وما عم أشتهي أكل.
0: إيه؟ مش فاهم. كلمي تاني يا بنت. كلمي تاني.
2: أبونا أنا مرضاني في مرض سرطان بالرئة، وعم صار معي خوف، ما عم انام. ما عم انام.
0: طيب بتصلي؟
2: عم معي قلق.
0: انت بتصلي؟
2: عم اصلي يا ابونا.
0: بتروح الكنيسة؟
2: بروح الكنيسة، انا بنت الرب، انا الكنيسة.
0: بتعترفي وتتناولي؟
2: تناولت ابونا. عم اتناول.
0: انت ايه؟
2: عم اتناول.
0: تتناولي. طيب توبة عن أي خطيئة؟
2: توبة عن خطيئة، توبة حقيقية يا أبونا.
0: بقول يا رب اشفيني،
2: يا رب اشفيني.
0: أشكر.

0: يا رب مرضى شعبك وبنتك تعاهدهم بالمراحم والرأفات، اشفيهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض وطرده. لمسة شافية لبنتك في اسم يسوع المسيح، آمين. أيوه
1: آمين.
0: نعم. معانا؟
1: أيوة. ازيك يا شغلونة؟ ألو.
0: معانا مين؟
1: ألو، أنا بنتك عنايات يا أبونا من العمرانية.
0: بنتي مين؟
1: عنايات.
0: عنايات من العمرانية.
1: أيوة يا أبونا.
0: اتفضلي يا عنايات.
1: أنا تعبانة يا أبونا، بعد 4 سنين رايحة جاية على الدكاترة ولفيت وجسمي كله تعبني.
0: بتحسي بإيه؟
1: بحس بوجع ساعات في ظهري، ساعات في معدتي، ببقى متضايقة ومخنوقة وتعرضت لظروف صعبة.
0: ايه الظروف؟
1: وعايزاك تصلي لي يا ابونا عشان اخف. انا ما لفيت دكاترة كتير وتعبانة.
0: حاضر.
1: ومعايا جوزي تعبان برضه، مسافر لكويت وتعبان.
0: جوزك تعبان؟
1: ومعايا ابني مغلبني شقي.
0: ابنك شقي؟
1: وبنتي. ومعايا بنتي تعبانة برضو.
0: إذا كلكم تعبانين.
1: يا ابونا عايزين صلواتك وتصلي لنا يا ابونا.
0: هصلي. حاضر. انت بتصلي؟
1: ايوه يا ابونا
0: بتصلي.
1: بصلي يا ابونا، بصلي صدقني كل يوم، وبقرا في الانجيل وبروح الكنيسه.
0: وبتعملي خطايا؟
1: في خطيه يا ابونا.
0: نتوب عن الخطيه.
1: يا رب اشفيني.
0: مستعده تتوبي دلوقتي؟
1: لا، عايزة أتوب يا أبونا، عايزة أتوب.
0: عن كل خطية؟
1: عن كل خطية يا أبونا.
0: قولي يا رب يا يسوع.
1: يا رب يا يسوع
0: سامحني.
1: يا رب يا يسوع اشفيني.
0: سامحني.
1: سامحني.
0: واغفر خطاياي.
1: واغفر خطاياي.
0: واقبل توبتي الآن.
1: واقبل توبتي الآن يا رب.
0: واشفي جوزي وعيالي واشفيني أنا.
1: واشفي جوزي وعيالي واشفيني انا.
0: امين يا بنتي. ربنا معاك يا عناية، يبارك حياتك
1: يا رب.
0: امين
1: يا رب يا
0: بابا. معانا مريان من عزبة النخل، تفضلي يا مريان.
2: اهلا يا بونا.
0: ايوه.
2: قبل الاعياد يا بونا.
0: اهلا يا بنتي.
2: انا يا بونا متجوزه بقالي 8 سنين بس تعبانه خالص، بشوف حاجات في الشقة ومن أول أسبوع جواز.
0: إيه؟
2: بشوف حاجات في الشقة.
0: حاجات زي إيه؟
2: يعني راجل طويل، بسمع أصوات، بشوف حاجات بتخوف. بس فأنا رحت الأبهات كهنة كتير ورحت أديرة وبيصلوا لي وبقع منهم
0: لما يصلوا لك توعي. لما يصلوا لك توعي.
2: ايوه.
0: لسه لغايه دلوقتي
2: البيت.
0: لسه لغايه دلوقتي بتوعي.
2: ايوه لحد لما سبت البيت وخدت شقه ايجار. انا معايا شقه ملك بس سبتها بسبب الحاجات اللي بشوفها، وعيالي بيخافوا وبيشوفوا حاجات وبيجوا ترخيم من الحمام ومن المطبخ. بس هم قالوا لي ان البيت مسكون، بس انا مش عارفه. بيقول انت واحد متجوزك من تحت وبتحصل حاجات كتير معايا واحلام، بس مش عارفه انا اعمل ايه. وجبت اب كاهن من فتره قريبه وصلى لي، الكهرباء ضربت وضلف النيش وقعت وضلف الدولاب وقعت.
0: ايه ده ايه ده إيه.
2: واول يوم في الشقه الجديده صدقني يا ابونا خدت ربع ساعه ضرب وحاجات.
0: ضرب؟
2: انا كنت حد بيضربني
0: يعني؟
2: وبشوف حاجات اشكال بتخوف وبصلي وحضرتك ظهرت لي والبابا كرولوك لولا صابون.
0: بتروحي الكنيسه؟
2: لا يا بون.
0: ما بتروحيش؟
2: لا.
0: امال جبتي كهنه ليه؟
2: بروح يعني بتصل بيهم وبروح لهم يقولي، ما بروحش دايما يعني. انا معايا 3 عيال سنهم قريب من بعض.
0: ولا بتعترف.

0: ولا هناك بيتعبوني.
1: ولا بتعترفي ولا بتتنمي؟
0: قليل، لا قليل قليل يا بون.
1: وفي خطايا؟
0: في خطايا يا بون.
1: تتوبي عنها دلوقتي؟
0: ان شاء الله ناجحه.
1: من قلبك؟
0: من قلبي والله يا بون. انا خدت شقه جنب الكنيسه عشان اروح لها على طول. ما
1: بس سيبك من الشقه دلوقتي، تتوبي من قلبك
0: عشان اتحرر. اتوب يا بون.
1: تتوبي من قلبك.
0: اتوب يا بون.
1: المسيح شخصيا له كل المجد، واقف قدامك دلوقتي، واقف معايا دلوقتي. قولي يا رب يا يسوع،
0: يا رب يا يسوع،
1: سامحني،
0: سامحني،
1: واغفر كل خطاياي،
0: واغفر كل خطاياي،
1: واقبل توبتي،
0: واقبل توبتي،
1: وحررني،
0: وحررني يا رب،
1: وفك قيودي،
0: وفك قيودي.
1: امين
0: امين.
1: حصل لي انا باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد بنتك أو في البيت بمغادرة الجسد والبيت. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. يلا مريان، معانا بنت الرب من القاهرة.
2: أيوة صابونة. سلام ونعمة يا صابونة.
1: سلام.
2: طلبة من قدسك تلبس صالة ليا والابني والبنتي.
1: حاضر.
2: أنا قد صابونة، عندي حساسية على صدري وعندي ضيق في التنفس ومش قادر أخد نفسي، وابني تعبان وعامل إشعة دلوقتي على صدره، وأنا حاطة الإشعة قدام شاشة التلفزيون، فقدسك تصلي له وتصلي لي وتصلي لبنتي.
1: حاضر حاضر. لكن قبل ما تصلي، انتوا فين من المسيح؟
2: احنا مع المسيح يا قدس ابونا. هو ابن كرولوس، هو بعيد عن ربنا، مش يعني ما بيروحش الكنيسه كتير.
1: براه.
2: بس هو صدقني يا قدس ابونا طيب جدا وغلبان، بس هو ما بيروحش كتير الكنيسه.
1: طيب حاضر.
2: اللي هو تعبان، صدره تعبه جدا يا قدس ابونا، مش قادر ياخد نفسه من صدره.
1: حاضر. اذكر يا ربي مرضى شعبك، تعهدهم بالمراحم والرافات، اشفيهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم، وروح الامراض وطرده، الذين ابطأوا مطروحين في الامراض قمهم، لمسه شافيه في اسم يسوع المسيح، اغفر خطاياهم، اقبل توبتهم. امين. ايوه معانا ميري من المنيا. ايوه يا ميري. نعم. ايوه يا ميري.
3: الو.
1: نعم
3: ابونا مساري، معي.
1: ايوه معاكي
3: يا ابونا. انا عندي عروق مسكته في الشرايين،
1: عارفه
3: اكيد يعني.
1: لا ما سمعتش.
3: عروق مسكته في،
1: ما سمعتش.
3: عروق يا ابونا مسكته فيدي،
1: عروق
3: مسددة فيك، معايا 5 أطفال يعني 2 توأم وثلاثة ورا بعضيهم، تعبانة من ايدي ونفس ربنا يشفيه.
1: حاضر حاضر. بتعترف وتتناولي يا ميري؟
3: لا يا ابو لما تناول بس استنوا كانت من ساعة ما خلصت الدون كله.
1: طب في خطايا؟
3: ايه؟
1: في خطايا؟
3: ايه يا ابونا.
1: ها؟
3: ايوه في.
1: تتوبي دلوقتي؟
3: اتوب يا ابونا.
1: قولي يا رب يا يسوع،
3: يا رب يسوع،
1: سامحني،
3: سامحني،
1: واغفر كل خطاياي،
3: واغفر كل خطاياي،
1: واشفينا كلنا يا رب،
3: واشفينا كل الآن.
1: امين امين يا ميري، ربنا معكم. معانا بنت الرب من المنيا، تفضل.

0: علي.
1: ألو،
0: ايوه،
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: قبل ما اتكلم معايا،
0: ايوه اتفضلي.
1: انا طالبه من جوزك تلبس طلعه يابونه،
0: خير؟
1: متجوزه داخله في 14 سنه، لسه ربنا ما ادانيش اطفال.
0: 14 سنة، والسبب ايه بيقولوا الدكاترة؟
1: لا، السبب بنت عائلة احنا الاثنين، والعلاج مش جايب نتيجة.
0: طيب بتتعالجوا من ايه يعني؟
1: الو،
0: ايوه معاك.
1: ايوه يا بون.
0: طب قبل ما نقول يا بنت الرب، عايزين من الرب خلفة، ها؟ نقول له عايزين ايه الاول؟ عايزين ايه؟
1: عايزين توبة.
0: برافو. وعايزين ايه؟
1: ما أنا بقدم توبة يا أبونا، بروح الكنيسة وأعترف وأتناول.
0: وعايزين حياتنا الأبدية. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره،
1: طالبين
0: وهذه
1: ملكوت ربنا
0: كلها
1: ورحمة
0: تزاد.
1: علينا يا أبونا.
0: ها؟ يبقى نتأكد الأول وأضمن نصيبي الأبدي. أملأ إيدي من نصيب الأبدي. سمعاني؟
1: سامعاك يا بونا.
0: يا رب ثبت أقدامي، يا رب شجعني وشددني، يا رب اديني نعمة أعمل حاجة
1: آمين يا رب.
0: للمسيح قبل ما أمشي من هنا. أكرمه، أفتخر بيه، أرفع اسمه، أعليه، وهكذا. سمعاني؟
1: ماشي ماشي يا بونا، سامعاك.
0: ربنا معاك يا بنتي. اتفضلي. منال معانا.
2: ايوه،
0: منال من الجيزة، اتفضلي يا منال.
2: سلام ونعم يا اتسابوني.
0: سلام.
2: اتسابوني، انا كنت طالبة.
0: ايوه
2: ابونا انا ليا 6 سنين اتجوزت.
0: مش سامع.
2: الو،
0: ايوه
2: ايوه ابونا انا ليا 9 سنين اتجوزت.
0: الصوت بيقطع ليه؟ ايوه
2: ألو،
0: منال.
2: ثانية يا بوس.
0: ايوه منال.
2: ألو،
0: نعم.
2: أنا منال يا أبونا، اللي هي 9 سنين، وعملت عملية حقن مجهري،
0: 9 سنين،
2: ورحت عند دكاترة تاني، فالعملية ما نفعتش.
0: ايوه
2: فطالبة من أبونا يا أبونا، طالبة منك ما تقوليلي.
0: الصوت مش واضح. صوت، ايوه صلحوا لي الصوت.
2: ايوه يا ابونا،
0: ايوه اتفضلي.
2: ابونا انا ليا 9 سنين متجوزه،
0: ايوه
2: وعملت عمليه حقن مجهري
0: ايوه
2: وما نفعتش،
0: ايوه
2: ورحت عند دكاتره تاني فما نفعش. فانا طالبه منك يا قلت يا ابونا صليلي.
0: حاضر حاضر.
2: وبعدين يا ابونا انا عندي اخويا عنده الشبكيه تحت العين تعبه،
0: عنده ايه؟
2: فب الشبكيه تحت العين.
0: طيب خلينا دلوقتي فيكي انتي وال9 سنين. اخوك نصلي له، ربنا يشفي. نصلي.
2: ويا ابونا عندي اخويا ابونا فتح مكتب دي سنتين، بس الحالة معاها نايمة قوي.
0: حاضر حاضر.
2: عايزاك تصلي له برضه يا ابونا.
0: حاضر.
2: واخويا الكبير برضه مؤمن يا ابونا.
0: حاضر. هنصلي لكل
2: تعبان
0: العيلة.
2: يا ابونا.
0: كل العيلة. حاضر. كل العيلة. إنما أنت طمنيني عن حياتك الروحية.
2: حياتي الروحية يا ابونا أنا على طول بصلي وبصوم، ودايما واثقة إن ربنا والست العذراء بيقفوا معانا.
0: عايشة حياة توبة يا منال؟
2: يا ابونا.
0: تايبة يعني؟ يعني ولا شتيمة ولا كذبة ولا حلفانة؟

0: لا يا ابونا، هو فيه
1: ايه؟
0: مش شتيمة وحلفية، بس هو فيه خطايا، يعني كل واحد مننا فيه خطايا. بس انا
1: يبقى نقدم توبة يا منال ونعيش مع المسيح. أمين.
0: يا رب
1: وربنا يا بنتي يفرحك بثمرة البطن ويزيل الموانع ويكون مع كل أفراد عيلتك اللي ذكرتيهم. ربنا معك يا منال. معانا ابن الرب من القاهرة، تفضل. أيوه.
2: سلام ونعمة يا مستر، نقبل الأيادي.
1: سلام.
2: أنا ابن الرب من القاهرة.
1: تفضل.
2: أنا عندي ثلاث حاجات يا أبونا عايز أقولهم لأسرتك بسرعة. أول حاجة يا أبونا، أنا والدتي عندها سرطان بالمستقيم، وبتاخد كيماوي بقى لها سنتين وتعبانة قوي بسبب الكيماوي كمان يا أبونا. فهي طالبة أسرتك تصلي لها علشان ربنا يشيل عنها المرض. أسرتك صليت الناس كتير عندهم المرض ده وخفوا.
1: أيوه.
2: الحاجة التانية يا أبونا، عندنا بيت معروض للبيع ورث، وفي مشاكل من 6 سنين يا أبونا مش عايز يتباع. وبرضه في واحدة كلمت قدسك عن قريب في التلفزيون وقالت لقدسك إن البيت بتاعهم برضه كان حاله واقف، وبعد ما قدسك صليت شهرين والبيت اتباع. فإحنا عشان ما ربنا يتمجد والبيت اتباع يا أبونا، بقالنا 6 7 سنين يا أبونا في الموضوع ده.
1: ده بيت تاني يعني؟
2: يا أبونا
1: ده بيت تاني
2: وفي محافظة تانية. الحاجة التالتة يا أبونا، بنتي عايزه انقلها من مدرستها وديها مدرسه ثانيه، والمدرسه الثانيه كنت عندهم النهارده وبكره يمتحنوها. عايزين قدسك كده تصلي لبنتي عشان ربنا ينور بصيرتها ويجاوب بكره في الامتحان ويقبلها في المدرسه الجديده.
1: طيب يبقى في والدتك وفي
2: أيوة
1: البيت.
2: ايوه يا ابونا.
1: وفي البيت وفي بنتك.
2: ايوه يا ابونا.
1: هنصلي لدولة، لكن قبل ما اصلي لدولة، انت فين من المسيح؟
2: الو،
1: بقول قبل ما نصلي انت فين من المسيح؟
2: يعني قريب، بس يا ابونا في اخطاء كتير طبعا بتحصل يا ابونا.
1: قريب بس مش قريب. قريب بس بعيد يعني.
2: يعني مش الحقيقه يعني.
1: طب انت شايف ايه؟
2: في اخطاء وخطايا طبعا يا ابونا، ومحتاجين طبعا
1: شايف ايه؟
2: نتكلم عشان نتغلب على الخطا.
1: انت شايف ايه دلوقتي؟
2: انا مش سامع قلتك. نعم.
1: انت شايف ايه دلوقتي؟
2: انا شايف ان ربنا عايزنا طبعا نبقى في طريقه.
1: قول باختصار عايز تعمل ايه؟
2: عايزين توبة حقيقية يا أبونا.
1: برافو برافو. تقول للمسيح إيه؟ المسيح اللي
2: ألو؟
1: معانا، المسيح اللي معانا دلوقتي، تقول له
2: أيوة.
1: إيه؟ تقول له إيه؟
2: أقول له يا رب اقبل توبتنا يا رب. أنت قبلت توبة ناس كتيرة، اقبل توبتنا يا رب.
1: آمين آمين
2: آمين يا رب آمين.
1: يلا رنم معايا.

0: نعم، معانا آمال من الغردقة، اتفضلي آمال.
1: الو
0: أيوه
1: ابونا مكاري،
0: أيوه
1: انا امان من الغردقه، جايبونا قبل الايادي.
0: اتفضلي.
1: انا عندي صداع دايم يا ابونا ونار في راسي.
0: عندك صداع؟ ايوه.
1: نار في راسي على طول يا ابونا، لفيت دكاتره كتير ومفيش فايده.
0: يا سلام، نصلي يا امل، نصلي يا امل.
1: بصلي يا ابونا انا وبناتي.
0: بتصلي انت وبناتك؟

0: حاضر.
1: بصلي بين انا وبناتي على طول.
0: طيب انا حصلي لك يا امان دلوقتي، والمسيح يمد ايده ويلمسك لمسه شافيه، لمسه شافيه لعبدك.
1: معايا بنتي برضو عندها.
0: خلاص طيب خلاص، لمسه شافيه لعبدتك امان، واذكرها مع عائلتها، اديها نعمه وبركه جديده، فرح قلبها واعبر اليها بنعم وسيج حواليها، واضمن سلامتها مع كل اللي ليها. امين. معنا ميري من القاهرة، تفضلي يا ميري. ميري
2: الو.
0: ايوه
2: قبل ايادي يا ابونا.
0: ايوه علي صوتك شوية ميري.
2: قبل ايادي يا ابونا.
0: تفضلي.
2: كنت عايزاك تصلي لي يا ابونا، انا رحت لدكاترة كتير ولفيت كتير وعملت اشعاعات وتحاليل، وكلهم بيقولوا لي مفيش حاجة، عندك حالة نفسية. وأغلبية الناس
0: إيه؟
2: اللي يقول لي أنت عندك حد عامل لك عمل، وأنا ما أؤمنش بالحاجات دي، أنا بؤمن بربنا على طول.
0: بتحس بإيه يا ميري؟
2: عندي ضيق نفس وإحساس بالترجيع وحاجة واقفالي في زوري، حتى مش قادرة أبلع ريقي ومعدتي وجعاني على طول. خدت علاجات كتير للمعدة ومفيش حاجة نافعة.
0: لا نصلي يا ميري. بتصلي فين يا ميري؟
2: بصلي يا ابونا وبتناول بعترف.
0: فين؟
2: ايه بس الخطيئة الوحيدة اللي بعملها ان انا بشتم وبحلف.
0: وايه تاني؟ بتكذبي؟
2: لا مش بكذب، ما بحبش الكذب خالص، وبخاف من ربنا اول ما بعملش اي حاجة هتغضبه.
0: بتكرهي
2: حتى لو
0: حد؟
2: ايه؟
0: بتكرهي حد؟
2: لا خالص، ممكن ازعل من حد.
0: بخصم حد؟
2: لا، ممكن اشيل من حد. مثلا احنا في بيت عيله ففي مشاكل كتيره ما بيننا، فممكن يكون ازعل من حد شويه اراضيه شويه كده، لكن انا انام وحد زعلان مني دي ما بحبهاش.
0: خلاص انا مبسوط منك ومن كلامك يا ميري، بس
2: ربنا
0: نسيب
2: يخليك يا
0: الشتيمه، نسيب الشتيمه والحلفان، ونقدم توبه دلوقتي لربنا، واخده بالك؟
2: نقدم توبه يا بونا، وعايزك تصلي لجوزي هو في الكويت يجي بالسلامه.
0: امين امين امين. ربنا يسامحك ويقبل توبتك ويشفيك من ضيق النفس ويبطل كل اعمال شريره ضدك. امين. تفضلي. معانا ابن الرب من امريكا.
3: صباح الخير ابونا مكاري.
0: ايوه
3: قبل هذه
0: تفضل. نعم
3: ابونا، عندي مشكله مع مراتي، هذه لها حوالي 5 سنين منفصلين عن بعض، مش عارف اعمل ايه.
0: 5 سنين بعاد عن بعض؟
3: نعم نعم نعم.
0: والسبب ايه؟
3: الخلافات حصلت كده، وما رضيتش ترجع تاني، وهي قاعده عند اهلها وبعتنا كهنه.
0: اهلها في امريكا؟
3: من عندنا. لا هي في مصر، هي في مصر مش
0: معايا. عندكم
3: خالص؟
0: عندكم اولاد؟
3: لا ما فيش اولاد. لا
0: هي
3: بتحب القهوة يا ابونا مكاري.
0: ايه؟
3: نعم نعم. ايوه بتحب القهوة، تسمع الاجتماعات على طول بتاعتك. و
0: انت عايزها؟ يعني انت عايزها
3: تبقى. نعم نعم. ايوه ابونا، ايوه ايوه عاوز. نعم احنا قاعدين 5 سنين بنحاول ما قدرناش.
0: وهي مش راضية ترجع ليه؟
3: ما اعرفش تقول يعني ايه نظامها، ما قعدتش معاها، ما اعرفش عن ايه حاجه، ما اعرفش ايه المشاكل، ايه اللي مخها شغال ازاي، ما اعرفش مش عاوز تقول. يعني انا كل اللي اعرفه ان معايا رقم تليفون اب اعترافها، ومعايا هنا بتصل بيه بقول لي بحاول، يعني بعد ما ونزلت كذا مره عشان اعمل صلح، ما فيش يعني هتمشي ومش عارف ليه.
0: نزلت كذا مره عشان تصالحها؟
3: نعم.
0: وما رضيتش تيجي معك؟
3: نزلت مرتين. ايوه نزلت مرتين في 5 سنين دول.
0: طب انت بتصلي عندك دلوقتي في امريكا؟
3: نعم.
0: مش بتصلي؟
3: بصلي يا ابونا، احنا بروح الكنيسه، هنا في كنيسه قريبه علينا هنا كنيسه العذراء. بروح
0: وبتتناول
3: يعني كل فترات يعني.

0: ناوي؟
1: نعم نعم ايوه ابونا طيب، يعني بروح كل فترة بس عشان الشغل وكده.
0: صلي يا ابني وربنا يدي لك نعمة ويصلح بينك وبين مراتك، ربنا يكون معك يا حبيبي، هنصلي لك. تفضل معانا حمدي من المنيا. تفضل يا حمدي.
2: الو،
0: ايوه
2: انا حمدي حضرتك من المنيا.
0: تفضل.
2: انا اكلم ابونا دلوقتي. ابويا بكاري معايا.
0: ايوه
2: انا فرحان خالص خالص خالص ان انا بكلم جوزك.
0: والمسيح فرحان بيك.
2: انا يعني ما عنديش مشاكل خالص، يعني الحمد لله، يعني ظروفي كويسه وصحتي كويسه على قد سني، معقوله خالص وحلو الحمد لله. وبصلي واقرا في الانجيل، وليا خواطر في التفسير يعني عمرك ما تسمعها من حد ابدا. يعني حتى العشور، انا لما بيكون معايا فلوس ما بفتحش العشر، بدفع نص الفلوس اللي تجيني. طبعا ما بين الملجا والكنيسه والفجراء والحبايب، وحبايب مسلمين فجراء برضو انا بساعدهم، بحبهم. انا بحب المسلمين اكثر من المسيحيين.
0: بنحب كل الناس.
2: وحتى الانسان الارهابي اللي بيفجر نفسه في الكنيسه بحس ان انا مقصر ناحيته، لو عرفت اوصل له واوصل له محبه المسيح كان يبقى قديس. لان هو عنده حماس وعنده اخلاص للفكره الشيطانيه، لو تحول الاخلاص دوت للمسيح هيبقى حاجه حلوه خالص.
0: طب بركه يا حمدي، بركه. ربنا يدي لك نعمه وبركه ويقبل عطاياك ويقبل صلواتك. ربنا معك يا حبيبي. معانا بنت الرب من كاليفورنيا. تفضلي.
3: سلام ونعمة يا قدس أبونا، نكبر الأيادي قدس أبونا.
0: سلام. أيوه.
3: أنا معايا ابني من 2007، مراته سابته ومشيت، راحت اتجوزت من غير ما تاخد حتى تصريح من المحكمة إن هي اتطلقت.
0: مصرية؟
3: ما عملهاش.
0: هي مصرية؟
3: مصرية أه.
0: وإزاي تتجوز؟
3: أه مصرية أه.
0: إزاي تتجوز من غير تصريح؟
3: سافرت بره. سافرت السويد.
0: ايه؟
3: سافرت السويد، اتجوزت وخلفت كمان.
0: السويد ولا السويس؟
3: السويد.
0: السويد بالدال يعني. كان عندهم اولاد؟
3: لا ما كانش عندهم اولاد، وكانت صغيره مش كبيره يعني.
0: احنا نصلي لها بنت ربنا ينجيها من الخطيه ومن الضياع. وقول لابنك يعيش مع المسيح ويحفظه من كل شر، ودلوقتي له الحق انه يتجوز.
3: ما كل ما يتقدم لواحده ما اعرفش ما تكمش وما يتجوزش، وعنده 47 سنه دلوقتي.
0: ربنا يتمم مشيئته في حياته، وانت صلي له
3: يا رب.
0: ربنا هيقبل صلاتك، ربنا يكون معاكم.
3: وبنتي هنا قصه ابونا انفصلت، جوزها سافها برضه وراح مشي مع واحده وعايش معاها ورماها هي واولادها، وربنا واقف معاها وطالبه بس ان ربنا يفك. يعني بشوف كده من
0: امين يا بنت،
3: هي نايمه واشوف خيال كده، واشوف خيال كده خرج من من من فوق السرير بتاعها وراح على الشباك.
0: شوف حاجات يعني.
3: وطالبه صلاه ليها ان ربنا، عندها امتحان المفروض يعني 3 مرات تدخل وما توفقتش، وعايزه يعني ان شاء الله كده لما تدخل الامتحان ربنا ياخد بيدها عشان تشتغل بالشهاده.
0: امين امين امين. ربنا يحرركم ويحارب عنكم ويديكم سلام ويتمم مشيئته في حياتكم. تفضلي. مين؟ ايه؟ منى.
4: ايوه يا منى.
0: معانا منى من ملوي.
4: ايوه يا منى. انا منى.
0: اتفضلي يا منى.
4: انا يا منى عايزه تصلي لي عند ورم على الرحم، واديني 6 جرعة كيماوي، وقالوا لي بعد ما نعمل لك الاشعاعات بتاعت الاشعه نشوف هنعمل لك عمليه ولا لا. الو.
0: ربنا ينجيكي يا بنتي ويشفيكي. المهم تكوني مرتبطه بالكنيسه وعايشه حياه توبه.
4: نشكر ربنا.

0: والأسبوع اللي فات يا أبونا اتضح إن الورم كان سدد مجرى البول.
1: أنت سمعتيني؟ سمعتيني؟ سمعتيني بقول إيه؟
0: ألو؟
1: اطفي التلفزيون من فضلك. اطفي التلفزيون من فضلك.
0: سمعك حلو يا أبونا.
1: اطفي التلفزيون من فضلك.
0: طفين يا أبونا صدقني طفين.
1: طيب.
0: كده البول مسدود من الورم وعملت يوم السبت دعامات في مجرى البول وتعبانة.
1: نصلي حاضر ربنا يلمسك لمسة شافية باسم يسوع المسيح. منين؟ ايه؟ ايه؟ معانا بنت الرب من فلوريدا. ايوه اتفضلي. الو
2: الو مساء الخير يا ابونا، ازاي قدسك؟
1: مساء النور اتفضلي.
2: ابونا انا يعني تعبانه جدا.
1: من ايه؟
2: انا عندي مشاكل مع جوزي كتير. وبعدين انا لوحدي في امريكا، عيلتي مش معايا، وعندي بنتي عروسة عندها 14 سنة. تعبت جدا من جوزي، طول النهار شتيمة، الفاظ مش كويسة، في خيانة، مفيش مصروف في البيت، ضرب ليل ونهار. لما البنت بتحاول تكلمه وتطلب منه حاجة او تعترض على ضرب اللي بيضربه لي، بتقوله لو سمحت عايزة اقول لك حاجة، ما ينفعش كده. فبيقعد يقول لها طب وايه لما اقعدك فيها، ما تمشي من هنا.
1: بيقول للبنت ولا ليك انت تمشي؟ بيقول لي مين يمشي؟
2: هو كان بيقول لي انا الاول كان بيقول لي انا الكلام ده، دلوقتي ابتدى يقوله للبنت.
1: انتوا عندكم بنت واحدة؟
2: ايوه.
1: انت بتصلي؟
2: بصلي وبروح الكنيسة وبتناول وبتكلم مع ربنا كتير.
1: في خطايا؟
2: لا ما فيش يا ابونا.
1: خلاص نصلي.
2: انا كل يوم بتكلم مع ربنا، كل يوم دموعي. بس يا ابونا وحياتك، انا رحت الكنيسه كلمت مع كذا كاهن على كده، بس هم كلامهم بيقول لي انا مش قادره استحمل ضربه وهنا وبهدله وبوليس يجي البيت على ضربه. انا اعصابي تعبت وبنتي مش عارفه تذاكر وهتطلع من المدرسه.
1: يشتغل ايه هو؟ يشتغل ايه؟
2: ما بشتغلش، هو مش عايز يشتغل ومش عايز فلوس في ايدي.
1: هو ما بيشتغل؟
2: 15 سنة هو بيشتغل.
1: بيشتغل ايه؟
2: كان بيشتغل في بنزينة وبعد كده بقى يشتغل في عربيات، بيعمل بيزنس عربيات.
1: متعلم؟
2: ايوه متعلم.
1: واخد شهادة ايه؟
2: وكمان بيتكلم مع البنت.
1: واخد شهادة ايه؟
2: سياحة وفنادق. سياحة وفنادق.
1: سياحة وفنادق. المهم يا بنتي، انت ما دام انت قريبة من ربنا وتعرفي ربنا معرفة حقيقية، صلي وربنا مش هينسى صلاتك. واحنا هنصلي ربنا يديكوا سلام يا بنتي، ويكسر شوكة الشيطان من ناحيتكم. ربنا معكم. تفضلي. معانا أمجد من القاهرة، تفضلي يا أمجد.
3: مساء الخير يا قدس أبونا.
1: أيوه
3: مساء الخير، أنا اسمي أمجد يا أبونا.
1: تفضلي يا أمجد.
3: أبونا أنا بقالي 3 شهور متعذب عذاب شديد جدا.
1: من إيه؟
3: لأن أنا كنت متجوز قديسة اسمها مريان، 22 سنة، من سنة 99، من سنة 98 متجوزها. وأنا الصراحة يعني بحب ربنا وشماس وبقف على المسبح، وربنا رزقني منها بثلاث أولاد، منهم 2 في الجامعة وواحد صغير في ابتدائي. وفضلت 22 سنة يعني بتعامل يعني فيا كان فيا علة الغضب، لما بغضب ممكن أتطاول وأعمل تجاوزات مش كويسة، وهي كانت دايما تستحملني وتبقى بتغفر وبتسامح إلى أقصى درجة تتخيلها. ف

0: الحقيقة أنا بس ده ما كانش يمنع إن أنا كنت بحبها جدا وهي بتحبني جدا، بس أنا كنت في لحظات الغضب يعني إن أنا دايما بتشد على أقل حاجة، فكنت دايما يعني بتعامل معاها بأسلوب مش حلو، وهي كانت بتغفر وعمرها ما قشرت في وشي، وكانت دايما قلبها مع العذراء. وفجأة يا أبونا، من كنت مستني نتيجة الثانوية العامة بتاعت ابني الوسطاني مينا في شهر 8، وبعد ما خلص الامتحانات رحنا سافرنا الغردقة، فحصل لها شوية وجع في ظهرها كده. رحنا لما رجعنا عملنا أشعة، لقيت إن عندها في انزلاق غضروفي. رحنا لدكتور كبير في القاهرة، قال لنا تدخل تعمل عملية بسيطة يعني ونصلح الانزلاق ده. دخلت عملت العملية يوم 3/8، راحت السماء، راحت السماء يا أبونا. وأنا من ساعتها مش عارفة أتلم على نفسي، وحاسس إن ربنا بيعاقبني عشان أنا ما كنتش عارف قيمة الإنسان اللي كانت في إيديا، ومش عارف أعيش من غيرها، وبقيت محتاس بولادي الثلاثة، وخصوصا ابني الوسطاني مينا. يعني ابتدى يبقى إنسان عنيف معايا في الكلام، والصدمة خلته يبقى بيتصرف كده بتصرفات مش ما فيهاش محبة. فمش عارف يا منى، هو أنا اعترفت طبعا بكل الخطايا اللي أنا عملتها، وهي كانت بتحبني جدا وأنا كنت بموت فيها، بس ما كنتش عارف إن هي ممكن تتخطط بالشكل ده. مع إن أنا كانت وهي في أوضة العمليات صرخت المسيح وقعدت أقول له يا رب انقذها، وبس جاب ليش، وخرج الدكتور غلط غلطة الظاهر ضيعها في العمليات وراحت السما. انا مش عارف اعمل ايه يا منى، انا بطلب ان انا اشوفها، وبطلب الغفران من يسوع، واتغيرت، بطلت غضب خالص، وبطلت نرفزة، وبطلت اي حاجة، بس طبعا ما فيش حاجة هترجع لان هي راحت خلاص. فمش عارف يا منى، عايزك تصلي لي عشان روح الحزن دي هتموتني، ومش مخلياني عارف حتى اخد بالي من بيتي، واخد ادويه مهدئات وحاجات كتير قوي مش جايبه نتيجه.
1: حاضر يا أمكن، حاضر. أولا ربنا يعزيك يا حبيبي، ثانيا أقول لك إن هي راحت السما، واضح إنها إنسانة مباركة. وتالت حاجة هي المهمة جدا، إنك أنت ابتديت ترجع لربنا من قلبك وتتوب عن خطاياك وتعترف بيها. أما عن بيتك وولادك، رب صلواتك انت وصلوات القديسين ربنا هيرعاهم، وربنا يدي لك سلام ويدي لك تعزيه ويطيب خاطرك. امين يا حبيبي، ربنا معك. تفضل. عن نرمين من القاهره. تفضلي يا نرمين. نرمين، ما فيش نرمين، الخط قطع. طيب
2: الو الو تبون؟
1: نعم
2: الو.
1: ايمان، يونان،
2: يونان عيد سلام. ايوه قلت ابونا
1: يونان.
2: ايوه قلت ابونا سامع قدسك
1: يونان من 6 اكتوبر.
2: ازاي قدسك يا ابونا؟
1: اتفضل يا حبيبي.
2: عايز قدسك في بيتنا يا ابونا.
1: لا الصوت بيقطع يا يونان.
2: انا ما اقول عايز
1: الصوت بيقطع.
2: انا سامع قدسك يا ابونا.
1: نعم
2: عاوز قدسك تصليني يا ابونا.
1: نصلي عشان ايه؟
2: الو.
1: ايوه اتفضل.
2: اما اقول لك عايز قدسك تصليني يا ابونا.
1: عشان ايه اصلي؟
2: عشان ربنا يوضع السلام في بيتنا يا ابونا.
1: ربنا ايه؟
2: ربنا يوضع السلام في بيتنا.
1: طب عايز اسالك يا يونان سؤال.
2: اتفضل يا ابونا.
1: هو الانسان يبقى محروم من السلام ليه؟
2: صدقني احنا علاقتنا كويسه بربنا ابونا، ودايما بلم ولاده بالصلاة.

0: خلي في البيت دايما باستمرار،
1: بس
0: بس هو
1: بيقول
0: عدو الخير دايما بحرفين.
1: اسمعني، بيقول لا سلام قال إلهي للأشرف، لا سلام قال إلهي، يعني في خطية يبقى ما فيش سلام، في توبة يبقى في سلام. يا
0: ربنا يتوبنا يا ابونا قبل ما ياخدنا.
1: لا مش قبل، تتوب دلوقتي.
0: يتوب يا ابونا، حاضر
1: يلا
0: يتوب عن كل شيء.
1: قول معايا يا يونان، يا رب يا يسوع، قول معايا
0: يا رب يا يسوع
1: سامحني،
0: سامحني
1: واغفر كل خطاياي،
0: واغفر كل خطاياي،
1: واقبل توبتي،
0: واقبل توبتي،
1: ووجد سلام في بيتي،
0: ودي في سلام في بيتي.
1: امين يا حبيبي.
0: امين يا ابونا، تعيش وتصلي يا ابونا.
1: اتفضل معانا وفاء من نيويورك، اتفضلي يا وفاء.
2: سلام سلام ونعمة وتصبونا.
1: سلام.
2: أنا طالبة من أوتي تشاكسالا لبنت
1: طالبة إيه؟ صلاة.
2: وعندها كانسر.
1: مين؟ بنت
2: اسمها
1: أختي.
2: جيجي.
1: بنت أختي عندها كانسر. أيوة.
2: وابني جورج
1: نعم
2: مولود بجلاكوما في عينين الاثنين، وعمل أكثر من 4 عمليات في عينين.
1: أيوة.
2: فطلبة من قدس طلا علشان ما ضغط العين ما يعلاش تاني، وما نتصرش نعمل عمليات تانية.
1: حاضر حاضر، نصلي بس انتوا تكونوا عايشين مع ربنا ومرتبطين بالكنيسة. امين.
2: نحاول يا قدس،
1: ربنا يكون معاك، ويا رب اذكرهم بالبركة ولمسة شافية لكل مريض. امين في اسم يسوع
2: المسيح.
1: امين. تفضل. سمعان صمويل من المنيا.
3: الو.
1: معانا صمويل من المنيا.
3: انا مراتي ابونا.
1: نعم
3: ابونا.
1: ايوه.
3: انا مرات صمويل اللي كلمك يا ابونا.
1: انا مرات صمويل.
3: ايوه اللي كلمك يا ابونا.
1: ايوه
3: ايوه يا ابونا.
1: نعم
3: انا معاك يا ابونا. انا مراته تعبانه يا ابونا، بطني على طول وجعاني الكولون، وصداع معايا على طول يا ابونا، وخوف وتوتر وقلق بص شديد يا ابونا، فعايزك تصلي لي بس يا ابونا.
1: حاضر. يا رب المسها لمسه شافيه واقبل توبتها الان يا رب. يلا. نعم ايه؟ لا الصوت مش مظبوط.
4: لا انا سامع اوكي.
1: نعم.
4: الو.
1: ايوه مين؟
4: انا بنتك هايدي.
1: هايدي منين يا هايدي؟
4: من المنصورة وتسابونا.
1: من المنصورة. أيوة. أيوة.
4: أنا مشكلتي إن أنا جوزي كان شغال كويس، وبعدين تعثر وكان ماضي شيكات لناس.
1: أيوة.
4: فجي عليه حكم وتسابونا، ودلوقتي هو محبوس بقاله شهرين.
1: اه ايوه يا بنتي.
4: وابن خاله اللي رفع عليه القضيه ومش راضي يتنازل خالص.
1: ابنك ايه؟
4: ايه؟
1: ابنك بتقولي؟
4: ابن خال جوزي.
1: ابن خاله هو جوزي. اللي رفع عليه القضيه.
4: هو اللي رفع؟
1: هو اللي دخله السجن. ابن خاله
4: ومش راضي يتنازل. بيقول لي كان لازم احبسه.

0: يا دي المحبة يعني. احنا لسه كنا
1: أنا
0: بنتكلم،
1: طالبة بس.
0: لسه كنا بنتكلم بنقول الأخين رافعين أواضي على بعض. لسه كنت بتكلم، حضرت الاجتماع من أوله. ربنا يرحمنا يا بنتي ويقبل توبة الجميع ويعدنا للحياة الأبدية. ايوه.
1: تصلي لي اكتبوني.
0: حاضر حاضر. بقول لك احنا في اول اجتماع كنا بنتكلم بنقول الاخين رافعين اواضي على بعض. ايوه. ربنا يدي سلام، ربنا يدي سلام. ها،
1: مساء الخير يا ابونا.
0: معانا ابن الرب من سوهاج، تفضل يا حبيبي.
1: الو.
0: ايوه.
1: فارس من اسيوط يا ابونا.
0: مين؟
1: فارس من اسيوط يا ابونا.
0: فارس من اسيوط.
1: فارس من اسيوط.
0: ايوه يا فارس.
1: انا ابني كراش يا ابونا في معهد الاورام، ما حدش بيه يا ابونا صلي له.
0: ماله؟
1: عنده ورم في المخ يا ابونا.
0: ابنك
1: اسود يا ابونا.
0: امين يا حبيبي، نصلي لي.
1: صلي لي يا ابونا، صلي لي. فارس يا ابونا.
0: حاضر. اسمه ايه ابنك؟
1: احنا كراش فارس.
0: كراش.
1: كراش فارس. احنا محجوزين حاليا يا ابونا.
0: يا ربي ابنك كراس الغالي عليك جدا، اعبر اليه بلمسه شافيه الان في اسم يسوع المسيح. امين. ايوه. معانا كاميليا من نيويورك، تفضل يا كاميليا.
2: متشكرين يا ابونا، بقبل الايادي.
0: ايوه.
2: ربنا يديم قوتك. أنا مش مصدقة إن أنا بكلم أختك.
0: اتفضلي يا كاميليا.
2: أيوه يا أبونا، أنا هحكي لك قصة. أنا بنتي توفت من حوالي 31 يناير اللي فات.
0: كان سنها.
2: ومن يومها أنا
0: سنها. أيوه كان سنها قد إيه؟
2: كان سنها 36 سنة.
0: 36.
2: أيوه.
0: كانت متجوزة؟
2: بالكانسر.
0: كانت متجوزة؟
2: أيوة كانت متجوزة ومعاها أحفاد. أحفادي يعني عندهم 11 سنة وتسع سنين. وبعدين من يوم توفت جوز بنتي مش مخليه، ما خلينيش أشوف الأحفاد نهائي. وأنا مسامحة يا أبونا، أنا مسامحة، بس نفسي أشوف الأحفاد.
0: أيوة. طب ليه مش راضي يخليك تشوفيهم؟
2: هو عشان احنا كنا عايشين عندهم وكان بتحصل مشاكل بسيطة كده. بعدين معرفش ليه بقى هو ما خلانيش اشوف الاحفاد النهائي. وحاولت مع ابوهات كهنة كتير بس ما كل المحاولات بقت بالفشل.
0: طيب شوفي، انت اولا تصلي عشان محبتك لي ما تتغيرش، يعني محبتك لجوز بنتك تزيد ما تنقص، دي حاجة. والحاجة التانية هتصلي لأحفادك. والحاجة التالتة انت خلي علاقتك بالمسيح علاقة وثيقة، ابعدي عن اي خطية، ابعدي عن البغض، عن الخصام، عن الحاجات دي. وصلي
2: له،
0: صلي له، وربنا يديك نعمة ويبارك حياتك ويعزيك ويفرحك. تفضل. معانا ابن الرب من سوهاج.
3: أبونا قبل الأيادي يا أبونا.
0: ابن ولا بنت الرب؟
3: لا بنت الرب يا أبونا من سوهاج.
0: بنت الرب من سوهاج، بنت الرب.
3: أبونا.
0: أيوه تفضلي.

0: معايا بنت يا ابونا، كل ما يدلها عريس يجي يشوفها اول مره ويمشي ما يرجعش تاني. ففي ناس عمل لها سحر.
1: في ناس. طب ايه اللي اكد لك اني عامل لها سحر؟
0: ايوه
1: ها؟
0: اكد لي. ايوه يا ابونا،
1: بقول ايه اللي اكد لك اني معمول لها سحر؟
0: ايوه رحنا لواحد مسيحي قال ده عاملين لها سحر.
1: رحنا لواحد مسيحي
0: ايوه
1: قال معمول لها سحر.
0: أيوة.
1: طب ما فكش السحر ده ليه؟
0: ما كل ما يفكوا يروح يجددوه تاني.
1: لا لا لا، لو كان يقدر يفكه كان فكه. شوف، بنصلي باسم يسوع المسيح،
0: أيوة يا بابا.
1: كل شيء مضاد من الشيطان بيبطل، بس بشرط ان يكون في عمار بيني وبين ربنا، يعني ما فيش خطية. فلو سألتك في خطية تمنع عنك البركة؟
0: ايوه يا ابونا،
1: في خطية؟
0: ايوه يا ابونا، في
1: برافو برافو، أنا بشكرك كتير
0: ماشي يا
1: وربنا
0: ابونا.
1: فرحان بيكي وأنا فرحان بيكي. خلاص نسيب الخطية دلوقتي ونتوب توبة حقيقية من قلبنا. توبة من قلبك،
0: ايوه يا ابونا، تعب من قلبي.
1: قول يا رب سامحني
0: يا رب سامحني
1: واغفر خطاياي
0: واغفر خطاياي
1: واقبل توبتي
0: واقبل تبتي،
1: وما ارجعش للخطية تاني.
0: ما ارجعش للخطية تاني.
1: امين
0: امين يا ابونا.
1: وربنا يباركك ويفك كل سحر.

0: معنا شاكر من كندا، تفضل يا شاكر.
1: مرحبا أبونا،
0: مرحبا.
1: نقبل الأيادي يا أبونا، شلونك؟
0: نشكر الله، تفضل.
1: أبونا الله يحفظك. من عندي مشكلة، من أصلي أفكاري تتشتت وتروح غير مكان. يا أنا واثق أبونا، واثق أنت لو تصلينا الأفكار كلها تتشتت، وتصلينا أبونا أنا وزوجتي وأطفالي إيماننا يقوى بالمسيح، ونكون قريبين من المسيح يا أبونا.
0: آمين آمين آمين يا حبيبي. ربنا يزيد إيمانكم ويثبتكم. آمين. حاجة تاني؟
1: ما تسلم يا أبونا، بس إيماننا يقوى، نثبت بالمسيح، ونكون عائلة مباركة ومبشر باسم المسيح، يكفينا هاي النعمة العظيمة يا أبونا.
0: الله، ربنا يزيد إيمانكم وتحملوا رسالة حلوة للعالم، تبشروا باسمه وتفتخروا بيه وتربحوا نفوس لحساب ملكوت الله. أشكرك أشكرك باسم. معنا باسم من سوهاج.
2: مساء الخير أبونا.
0: مساء النور.
2: معك باسم من صغير أبونا.
0: تفضل يا باسم.
2: معايا أخويا عامل حادثة، وكان معاه واحد صاحبه في الحادثة، فهو في العناية المركزة ومش قادر يتحرك خالص، عايزينك تصلي لحضرتك.
0: اسمه إيه؟
2: اسمه عمر. اسمه عمر.
0: اسمه إيه؟
2: عمر.
0: عمر. حاضر. يا رب يا يسوع، عبدك عمر، اعبر اليه الان ببركه جديده.

ده والمسوا لمسة شافية ونجيه من كل خطر. في يديك نستودعه، احفظه من كل شر، شفاعات قديسيك أمنا العذراء مريم. آمين. آمين يا عمر. يا باسم تفضل.

0: هو انا متجوزه دي سنين، ووقت ما جيت بيت عند جوزي وبدأنا، يعني هو من زمان كده ساعة ما دخلت ما
1: الصوت بيقطع،
0: قطعت سلوك خالص. في واحد
1: الصوت بيقطع.
0: طب كده
1: على مهلك، على مهلك، الصوت بيقطع. تفضلي قولي من الأول.
0: تمام كده يا ابونا.
1: تفضلي.
0: احنا متجوزة من
1: 6 سنين. راح فين؟ ايوه.
0: وأول واحد منهم مسافر فيكا أديكو بتاع 12 سنة مثلا.
1: مش فاهم، مش سامع.
2: أيوة أنا
1: مين؟
2: أبونا مكان.
1: مين معايا؟
2: أنا سهير يا أبونا.
1: سهير منين؟
2: من الجمزازية يا أبونا.
1: نعم يا سهير،
2: عايزك تصلي لي يا أبونا، عشان محتاجة حتة عيل وعمالة، ورحت الدكاترة يقول أنت حلوة وما فيش أي حاجة.
1: متجوزة بقالك قد إيه؟
2: أنا كنت متجوزة قبل كده والمرحوم مات، ورجعت اتجوزت واحد تاني بقالنا 4 سنين متجوزين، وما كنتش بحبل، وحبلت قبل كده عمل شهرين، قعد شهرين ومات، ورحت الدكاترة يقولوا ما فيش أي حاجة.
1: حاضر حاضر.
2: نفسي في حتة عيل يا ابونا.
1: نفسي في حتة عيل. طب ما قلتيش نفسي أكون مع المسيح كده وكل نصيب أبدي؟
2: لو عملت ممكن يسقط عشان أنت سنك كبير. أنا عندي 45 سنة.
1: أنا بقول إيه يا سهير؟
2: أه؟
1: بتقولي ما قلتيش
2: نفسي. عندي 45 سنة.
1: اسمعيني طيب، ما قلتيش نفسي في نصيب أبدي في الأبدية؟
2: أنا قلت ربنا يمجد من عنده.
1: آمين.
2: آمين يا رب.
1: في خطايا يا سهير في حياتك؟
2: لا، كان في أبونا زمان بس ربنا تبت عنها. كان زمان أنا كنت عايشة عندي 15 سنة كده.
1: برافو برافو، يعني أنت دلوقتي عايشة حياة توبة.
2: التوبة. وجوزي جاب عيل معاه تاني
1: وبتعترفي وتتناولي،
2: وانا سايدة على كتف الراحة.
1: بتعترفي وتتناولي؟ طيب نصلي. حاضر، ربنا يزيل الموانع ويفرحك بثمرة البطن. امين. ايوه.

طيب كفاية كده نصلي كلنا، نرفع قلوبنا للرب. أولا نقول له نشكرك لأجل عطاياك وإحساناتك، نشكرك لأجل استجابتك لصلواتنا وتضرعاتنا، نشكرك لأجل المرضى اللي شافتهم واللي بنطلب تشفيهم لمسة شافية لعبدك أبونا بطرس ويليام. كلنا نقول الكلمة دي، لمسة شافية لعبدك أبونا بطرس ويليام. نشكرك لأنك رفيق غربتنا، سندنا طول الطريق، ملناش غيرك، في يدك نستودع نفوسنا كما لخالق. آمين. أيها الإله الحقيقي، وحدك الواحد الذي لا شريك له، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لاسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على

الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. وأما عن المقيدين بالأرواح الشريرة أقول أيها باسم يسوع المسيح الناصري قوة دم صليبه سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في الجسد أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية كل سحر كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات تبطل كل المحاربات آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج بشاير فرح. مبسوطين إن احنا نكون بنتقابل معاكم، واثقين إن الرب ليه عمل وعمل عظيم، لأنه الإله الأمين فيما يقول يفعل أيضا. واثقين أيضا إن كلمة الرب كلمة حية، مش مجرد معلومات، لكن كلمة الرب حية فعالة. يعني أنت بتسمع الكلمة وبتصدقها، الكلمة فعلا بتشتغل فيك. ويقول عنها كمان أنها أمضى من كل سيف ذي حدين، قوية جدا، بتخترق أعماقك، بتوصل للحتت اللي أنت حتى مش عارف تعبر عنها بكلامك. عشان كده أنا بشجعك وإحنا بنسمع تفتح قلبك للرب ولكلمته، وخليك واثق أن كلمة الرب فيها قوة، وقوة فعالة ديناميكية مستمرة. الآية اللي انت بتسمعها وبتنشغل بيها وبتصلي بيها وبتصدقها هيكون ليها فعالية أكيدة في حياتك، مش النهاردة ولا بكرة ولا الأسبوع اللي جاي بس، لأن كلمة الرب ما بتقدمش، وكلمة الرب بتستمر تشتغل فينا. وحتى لو انت زي عظام يابسة جدا، رب زمان قال لحزقيال قول كلامي، تنبأ بكلامي على العظام اليابسة فتصير جيش عظيم جدا. لو انت النهاردة اللي بتسمع وانت اللي بتسمعي شايفة ان انت فعلا جافة جدا جدا، ومفيش اي حاجة بتحرك قلبك، مفيش اي حاجة نافعة معاكي، انا بشجعك وبشجعك افتح كتابك واسمع كلمة الحق، لان مكتوب تعرفون الحق والحق يحرركم. ربنا هيحررك من كل هم ومن كل خوف ومن كل قلق وكل مرض وكل ضيق وكل ضغوط، بس انت صدق في الرب وصدق في كلامه. بشرة الفرح بتاعت النهاردة بشرة مشجعة جدا. قبل ما اتكلم عن اسم من الاسماء المشهورة في الكتاب، اقولك ان الشخص ده اللي حصلت معاه معجزة ابراء في العهد القديم، بعديها بمئات السنين الرب يسوع في أول حديث لي أو في أول عظة لي الرب ذكر اسمه. أكيد عرفت أنا بتكلم عن مين. في إنجيل لوقا أصحاح 4 بتلاقي الرب بيقول أنه كان في برص كثيرون في إسرائيل، ولم يبرأ أو لم يشفى أحد إلا نعمان السورياني. عشان كده جت أهمية أن احنا لازم نكون بنقرأ وبنعرف وبنفهم مين الشخص ده اللي بعد مئات السنين الرب لما جاي يبتدي يعلم استشهد باسمه. هتفتح معايا في كتابك في سفر الملوك الثاني وأصحاح 5، نقرأ كده نقط بسيطة قوي عن الشخصية المعروفة دي. يقول عنه كان نعمان رئيس جيش ملك أرام ملك سوريا، هو كان رئيس جيش، رجلا عظيما.

عند سيده مرفوع الوجه لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لأرام. نعمان كان رئيس جيش، ومش بس رئيس جيش، ما في رؤساء جيش يعني أو رؤساء جيوش كتير قوي في العالم، لكن لما واحد يكتب بعد اسمه إنه عظيم، ده حاجة توقفني عنده كتير، لأن اللقب ده أعطى لأسماء قليلة في الكتاب. يعني من ضمن الأسماء مثلا يقول عن موسى إنه كان عظيم، يقول عن مردخاي إنه كان عظيم، يقال عن نعمان إن هو كان عظيم. هنشوف مع بعض كان عظيم في أي النقاط، لكن قبل ما أدخل في نقطة جديدة، يقول كان رجلا عظيما عند سيده مرفوع الوجه ذو كرامة عالية. الغريب بقى أنه بيقول عن يده أعطى الرب خلاصا، خلاصا لأرام، عن يده أعطى الرب خلاصا. خلي بالك أن نعمان ده ما كانش من شعب الله، أرام دول كانوا أعداء لشعب الله، وكون أن الرب يستخدم نعمان يقول هنا الكتاب عن يده أعطى الرب، يعني الرب كان في حياة نعمان بيشتغل بطريقة خفية، حتى لو نعمان ده ما يعرفش الرب أو مش مؤمن بيه. هو ده الرب إلهنا، رب إلهنا إله محب جدا جدا، ما جاش عشان الناس الكويسين، ما جاش عشان الناس الصالحين. الرب جه زي ما بيقول عنه الكتاب، بيشرق شمسه على الأبرار والأشرار، ويمطر على الصالحين وعلى الأشرار. الرب اشتغل في حياة نعمان حتى قبل نعمان ما يؤمن به أو يدور عليه. كمل معايا، بيقول وكان الرجل جبار بأس أبرص. دي النقطة الصعبة، يعني عد الصفات الجميلة اللي فيها، تلاقيه عظيم ومرفوع الوجه وناجح، لكن آخر حاجة يقول عنها إن هو كان أبرص، كأنه زي ما بيقول المثل عندنا إن يعني الحلو ما بيكملش. نعمان كان ناجح جدا، مكانته أدبيا واجتماعيا، ومشكلة نشأت كده، مشكلة البرص، المرض العديم الشفاء، المرض اللي بيتطور بيكون في أوله شكله مش مؤذي لأنه مش مؤلم، لكن الحقيقة مرض خطير جدا لأنه بيتسبب في تساقط الأعضاء من الجسم، وبيصيب الشخص بتشوهات فظيعة، محدش يقدر يبص لوجه الشخص اللي كان بيبقى عنده برص، عشان كده كان لازم يبقى معزول أو في أماكن معزولة. طب وده رئيس جيش وليه موقع حساس جدا وذو كرامة، وكأنه الرجل الثاني في المملكة، لكن كل المكانة العظيمة دي ما تقدرش تقدم ليه شفاء ولو 1 سنتي. الوحيد اللي يقدر يشفي اللي قال عن نفسه أنا هو الرب شافيك، هو الرب الشافي. اقرأ معايا وكمل وشوف خطة الرب العجيبة في حياة نعمان. وكان الأراميون قد خرجوا غزاة، فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة، فكانت بين يدي امرأة نعمان. لأن جيش أرام في الوقت ده كان من أقوى الجيوش، فلما دخل وحارب إسرائيل كان بيغلب وبيملك، وكمان رجع بأسرى وسبايا. كان من ضمن الناس اللي سبيت في الأسر ده، كانت فتاة صغيرة. الكتاب ما بيتكلمش عن اسمها ايه ولا سنها ايه ولا بنت مين، عشان يشجع كل حد فينا بيقرأ الجزء ده مهما كان عمره ومهما كانت مكانته مش معروفة أو ما هواش من الشخصيات البارزة في المجتمع. يعني بيديني الكتاب صورتين متناقضتين، صورة لشخص بارز جدا في المجتمع ومحط أنظار للجميع لكنه أبرص، وفتاة صغيرة بلا اسم، محرومة من عيلتها، محرومة من وطنها، محرومة من لغتها، لكن فتاة قلبها مليان بالإيمان ومليان بالحب. دايما في الكتاب هنلاقي عندنا صور لحاجات أبيض قوي وأسود قوي. ارجع معايا لقصة نعمان اللي الرب استشهد بيها في حديثه. بيقول الفتاة الصغيرة دي كانت بتعمل في بيت نعمان، وهنا عايزة أقف عند نقطة مهمة جدا في حياتنا إحنا الشخصية، إنه كتير

كتير الرب ما بيشتغل ويعمل خطة خطوطها دقيقة جدا جدا جدا وقوية جدا جدا، يجيب خط من هنا وخط من هنا وخط من هنا عشان يعمل لحياتك خطة عظيمة جدا. مفيش حاجة في حياة أولاد الله اسمها صدفة. الفتاة الصغيرة المسبية دي ما كانش صدفة إن هي تسبى لأرض الأعداء ولم توضع في أي بيت، لكن بترتيب وعناية إلهية فائقة الرب وضعها في بيت نعمان لأنه يريد أن يبرئ نعمان. أرجع تاني للفتاة الصغيرة وأشجعك بيها أنه مهما كنت غير معروف الاسم، الرب عارفك باسمك والرب بيقول دعوتك باسمك، أنت لي. عايزة أقولك أنه الرب إلهنا إله العناية الفائقة، الرب بيعتني بيك حتى لو أنت مثل الفتاة الصغيرة الأسيرة. الرب بعناية فائقة سمح ليها أن هي توجد في بيت، وبيت لشخص معروف ومشهور جدا، لأنه هو الرب اللي بيعتني حتى بصغائر صغائر الأمور. مكتوب في رسالة العبرانيين ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. الرب فعلا بيعتني بيك، وحتى لو سمح ان انت تروح بلد غريبة او بلد انت ما تعرفش حد فيها، او حتى بلغة غير لغتك زي الفتاة الصغيرة دي، خطة الرب مش بتقف عند المحطة دي، خطة الرب بتكمل معاك لانه هو اللي وعد وقال انا اسير امامك والهضاب أمهد. الرب مش بيبتدي معانا بس، مش إله البدايات، لكن هو إله البدايات وإله التكملة وإله النهايات. الرب كان في حياة الفتاة الصغيرة في البداية وهي في أرض إسرائيل، لكن كمان لما راحت في أرض التكملة حتى لو شكلها أسر أو سبي، لكن لأنه صاحب الخطة والترتيب والحكمة العالية الفائقة الرب استخدمها في البيت ده. تعرف أن الرب مكتوب عنه أنه الإله الحكيم وحده. أنا عايزة أشجعك النهاردة أنك تثق جدا في حكمة الرب اللي بتقود أمور حياتك حتى لو في وادي ظل الموت. خليك مطمئن أنه لو أنت ماشي في وادي ظل الموت زي الفتاة المسبية الصغيرة، عصا الرب وعكازه هي اللي هتسندك وهي اللي هتشجعك، والرب عمره ما بيوقف استخدامه ليك على الأماكن اللي بتوجد فيها. يعني أينما كنت طالما أنت مرن وطيع في إيد الرب، ثق إن الرب هيستخدمك. أرجع تاني للفتاة الصغيرة، بيقول كانت فتاة صغيرة بين يدي امرأة نعمان. هنطلع فاصل ونرجع مع بعض نكمل قصة إبراء الرب لنعمان السورياني. خليك معانا.

رجعنا مع بعض نكمل قصة نعمان واستخدام الرب لفتاة صغيرة مجهولة الاسم لكن معلومة أمام الرب جيدا. يقول الكتاب أن الفتاة الصغيرة قالت لامرأة نعمان: يا ليت سيدي أمام النبي اللي في السامرة، فإنه كان يشفيه من برسه. قالت الجارية، هكذا قالت الجارية، عبارة بسيطة قوي قالتها، قالت أن سيدي لو راح عند أليشع النبي اللي موجود في إسرائيل، الرب مدي أليشع قوة وإمكانية أنه يستخدمه مع الحالات اللي زي سيدي. بسرعة الخبر وصل لنعمان وما تأخرش، اتحرك، بس كان في كذا نقطة كده لازم ناخد بالنا منهم وإحنا بنقرأ القصة. أول حاجة أنه نعمان اتحرك ناحية ملك إسرائيل مش ناحية النبي اللي في إسرائيل. الرسالة اللي قالتها الفتاة، الرسالة قالت يا ليت سيدي يذهب إلى النبي الذي في إسرائيل، يعني ما يكفيش أنه هو اتحرك، كويس أنه اتحرك، بس ما ينفعش أنه يتحرك بحسب خطته هو أو بحسب استحسانه هو. الشخص اللي كان بيستخدمه الرب في الشفاء كان النبي الذي في إسرائيل وليس الملك.

أول ما وصل الخبر عند ملك إسرائيل، لأن هو كان شخص ملوش علاقة قوية مع ربنا، هنلاقي أنه مزق ثيابه وفكر أن ملك أرام اللي بعت الرسالة عن رئيس جيشه بيتحرش بيه أو بيجر شكله، يعني بعبارة أبسط. فقال أنا مين؟ أنا لا أميت ولا أحيي، أنا معرفش أعمل حاجة. الخبر وصل لأليشع فبعت يطمئن الملك بتاعه وقال له مكان نعمان إنه يجي هنا وهيشفى. يبقى النقطة اللي عايزين نفهمها من الحتة دي إنه مهم قوي لما أتحرك في خطوة ما أمشيش بحسب أفكار قلبي، لكن أمشي بحسب قيادة الرب ليا، لأن مكتوب في قلب الإنسان أفكار كثيرة، لكن مشورة الرب هي اللي بتنجح، هي اللي بتثبت. كمان في حاجة تانية مهمة، إنه توجد طرق في قلبك تبدو مستقيمة، تبدو تظهر ان هي مستقيمة لكن عاقبتها الموت. نعمان تحرك ناحية الملك مش ناحية النبي. أليشع تدخل في الوقت المناسب، حصلت غلطة كمان من نعمان. أليشع اول ما جه الخبر وعرفه قال طيب نعمان محتاج ان هو ينزل في نهر الأردن اللي موجود في إسرائيل ويغطس 7 مرات وهيبرأ. لكن الكلام ما عجبش نعمان، ما عجبوش من كذا زاوية. الزاوية الأولانية إن هو كان عايز النبي يخرج ويقول له الكلام ده بنفسه، هو بعت الكلام مع تلميذه. والحاجة التانية إن نعمان برضو شغال بعقله، ما تنساش إنه قائد جيش وإنه راجل ناجح جدا، فالمنطق عنده بيغلب على أي حاجة. نعمان شغل عقله كده وقال إيه نهر الأردن، حتة النهر الصغير ده يجي جنب الأنهار اللي عندنا في أرام، ده ولا حاجة. لكن الحقيقة هو الموضوع مش موضوع حجم النهر ولا الإمكانيات. ما الرب شفى عيني الأعمى لما حط على عينيه طين، ما الرب أرسل ليونان حوت لأجل الإنقاذ. الرب بيستخدم أدوات غريبة جدا في تحقيق مقصده. لما جه يشبع جموع 5 خبزات و2 سمكتين عملوا وليمة 5000 رجل. فحتى لو نهر الأردن يبدو أنه هو آلة ضعيفة جدا أو وسيلة ضعيفة جدا الرب يستخدمها لشفاء الأبرص، أحسن بكتير من أنهار ذات مساحات ضخمة، لكن مش هي دي مقاصد الرب. جاء الخبر لنعمان أنه يعمل كده، ما عجبوش الكلام، لكن لأن الرب ليه قصد أن نعمان يبرأ إلى التمام، حصلت حاجة غريبة. المساعد بتاع نعمان قال له طب أنت هتخسر إيه؟ أنا ببسط لك المعجزة وأنت لو سمحت إقراها بعد ما تخلص الحلقة. قال له طب إحنا هنخسر إيه؟ لو كان قال لنا على حلول صعبة كنا عملناها، هو عشان قال لنا على حل بسيط وسهل إحنا مش عايزين نعمله؟ طب خلينا نغطس كده ونطيعه ونشوف إيه اللي هيحصل. إقرأ معايا العدد اللي حصلت فيه المعجزة في عدد 12، يقول تقدم عبيده وكلموه وقالوا يا أبانا لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله؟ فكم بالحري إذا قال لك اغتسل واطهر. فنزل وغطس في الأردن 7 مرات حسب قول رجل الله. اسمع بقى معايا الكلام الجميل المشجع، فرجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر. الرب لما يوعد بحاجة لازم يوفيها. اسأل نفسك كده وانت بتسمع الكلام ده، ايه الوعود اللي الرب وعدها لك السنة دي؟ ايه الكلام اللي الرب كلمه لك من 1 و2 و3؟ الرب وعد انه يشفي وفعلا شفى. جت رسالة لنعمان انزل في المية دي، طيع الامر البسيط ده وهتحصل على نتائج عظيمة. يمكن الرب بيقولك النهاردة كده مد رجليك خطوة بسيطة قوي وأنا هفتح ليك باب عظيم جدا. إذا احتقرت الصوت أو البداية البسيطة ربما تتعطل عن بركات كتيرة قوي الرب مجهزها لك. النهاردة الرب عايز يقولك ليك بشرة فرح
أنا مش عايز حياتك تبقى رماد، أنا عايز أعطيك جمالا. الرماد كان مغار

تعطي جسد نعمان، لأنه كان أبرص، والبرص ما بيتمركزش في نقطة واحدة من الجسم، ده بيمرض الجسم كله. رماد غطاه، بس بشرة الرب النهاردة لأعطيهم جمالا عوض عن الرماد. وسيلة الجمال أو وسيلة صنع الجمال مش هي المهمة، المهم النتيجة النهائية، إن عاد لحمه كلحم صبي صغير. تفتكر هي دي كانت النتيجة النهائية وخلاص؟ لا، ده كان في نتيجة تانية كبيرة قوي قوي، اسمعها معايا. يقول إنه رجع إلى رجل الله هو وكل جيشه، ده في خلاص عظيم حصل في أرام في ذلك اليوم، هو وكل جيشه، ودخل ووقف أمامه وقال: هوذا قد عرفت أنه ليس إله في كل الأرض إلا في إسرائيل. كأن نعمان مش بس هو اللي حصلت استنارة في قلبه قبل ما تحصل استنارة في عينيه، حصلت استنارة لهذا القائد الوثني ورجع يشهد، يقول الآن عرفت أنه ليس إله في كل الأرض، مش في منطقة واحدة بس، ليس، رجع هو وكل جيشه، ليس إله في كل الأرض، ليس إله في كل الأرض. يا ترى النهاردة والرب بيكلمك الكلام ده، بيقولك تصدق إنك لو أنت زي الفتاة الصغيرة، أستخدمك مع شخصيات ليها مكانة عالية في المجتمع وعظيمة، أستخدمك معاهم يتغيروا وتحصل شفاءات في حياتهم، شفاءات روحية وجسدية ونفسية، ويشهدوا شهادة صادقة إن أنا الإله الحي. عايز أسألك سؤال كمان النهاردة، أنت بتشهد عن إيه؟ بتخبر أصحابك عن إيه؟ عن الإله الحي؟ عن الإله القدير؟ عن الإله الحنان؟ عن الإله غافر الإسم وصاحب صافح عن الذنب؟ كتير ما بنشهد أو بنخبر أصحابنا عن مطاعم، عن أوتيلات، عن سفريات، عن حاجات حلوة يشوفوها، لكن قليل جدا ما بتمتلئ أفواهنا بكلمات الشهادة عن الرب الحي. نعمان رئيس الجيش، أول منال الإبراء، كانت أول عبارة بيقولها، يقول رجع هو وكل جيشه وقال ليس إله في كل الأرض. تعال النهاردة معايا قول يا رب أنا عايز لساني يبرأ. يمكن لساني مليان برص، مش باين قدام الناس ان لساني فيه برص، لساني يمكن بيتكلم بكلام الشك، يمكن بيتكلم بكلام الخوف، يمكن بيتكلم بكلام إساءة للآخرين، يمكن بزم في الناس وبحكم عليهم أحكام غلط، لساني مليان بأمراض كتيرة مش باينة قدام الناس، لكن كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذاك الذي معه أمرنا. تعال النهاردة للرب الإله العظيم وقول له: رب أنا مش هسيب الدقايق دي غير لما تبرئ لساني ويعود لساني لسان جديد يشهد بعجائبك ويخبر بصلاحك وأعمالك. الرب إلهنا إله حي، لازال يستطيع أن يصنع معجزات وإبراء في حياتك أكثر جدا مما تطلب أو تفتكر. خليك فاكر أن يد الرب لم تقصر، ويمينه لسه يمين مرتفعة، يمين قوية، مهما كان البرص اللي في حياتك، في لسانك، في عينك، في أذنك، بتسمع أمور لا يليق أنك تسمعها كابن للرب، ثق أنه مش صدفة أبدا الرب عايزك تسمع الكلمات دي النهاردة. الرب عايز يبرئك. مكتوب إن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إذا كان الرب أبرأ نعمان في لحظات وعاد لحمه كلحم صبي صغير، عايز أقولك إن الرب يستطيع أن يصنع معاك ومعاكي بداية جديدة، ينسى ليك كل الماضي ويفتح معاك صفحة جديدة خالص، يغسلك زي ما بيقول عنه داود: تغسلني فأبيض أكثر.

أكثر من الثلج. هو هو إله اليوم، هو هو إله بكرة، هو هو اللي عمل المعجزة مع نعمان. مستعد دلوقتي حالا، أنت مش محتاج وسيط بينك وبينه، مش محتاج ملك يروح يقول للنبي عنك. هو يسوع الذي يقف أمام وجه الله لأجلك، شايف احتياجك، عارف مقداره إيه بالظبط، مش هيغلط فيك بكلمة واحدة زي ما قال له قائد المئة: قل كلمة فيبرأ غلامي. كلمة من الرب ممكن تغير وتبرئ حياتك إلى التمام. تعال معايا النهاردة اتشجع واطلب من الرب أنه يصنع في حياتك أمر جديد. اوعى تأجل لما تسمع عظة تانية أو تشوف برنامج اللي بعد كده، لكن افتح قلبك وتعالى باتضاع. ما تناقش وتناكف كتير زي ما نعمان كان عمال يقول، تعالى كده ببساطة الأطفال وتعالى بإعلان لاحتياجك قدام الرب. قول له: يا رب ليست في قوة، عندي برص في حاجات كتير قوي، في ذاكرتي في برص، في ماضية في برص، أنا محتاجك تصنع معايا أمر جديد. ارفع قلبك للرب معايا واتحد في صلاة، وخليك واثق أن إلهنا هو إله المستحيلات. في مدة يسيرة جدا يحول الأرض الخربة إلى بستان. اوعى تتردد، اوعى تأجل، اوعى تغير رأيك وتقول لما تيجي فرصة تانية أكيد هعمل كده. رب بيرحب بيك النهاردة ومستني يسمع صلاتك. اتحد معايا في الصلاة وقول: يا رب أشكرك لأنه لا يعسر عليك أمر ولا يستحيل عليك شيء. أشكرك يا رب لأنك بتقول: وجدت من الذين يطلبونني وصرت ظاهرا لمن لم يسأل عني. أشكرك يا رب لأنك جئت لتطلب وتخلص ما قد هلك. أشكرك لأنك إله الشفاء، إله الإنقاذ. مكتوب: تحامي فتنقذ وتعفو فتنجي. يا رب أنا بصلي من أجل إنقاذ لناس كتيرة بتسمع دلوقتي، إنقاذ من طين الحمقى وإنقاذ من جب الهلاك. نختطف يا رب من النار نفوس كتيرة ترجع ليك يا رب، تكتب أسماءها النهاردة في سفر الحياة، تقبل شفائك الروحي وتقبل شفائك الجسدي في اسم المسيح يسوع الرب الشافي. نؤمن ونثق أنك تصنع وتملأ كل احتياج بحسب غناك في المجد. آمين. نشكر الرب من أجل عمله معاك وفيك. مستنيين نسمع منك، أو لو عندك طلبة صلاة اكتب لينا. ربنا معاك، نقابلك في بشرة فرح جديدة. ربنا يملى حياتك بالفرح.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة. وفي هذه الحلقة أود أن أتناول مع أعزائي المشاهدين شروط الله لاستجابة الصلاة، شروط التي وردت في الكتاب المقدس والتي بها وإذا تحققت ننال أكسس، ننال خطا مفتوحا مع السماء، به يسمع الله وأيضا يصنع. والشرط الأول لاستجابة الصلاة هو أن ترفع بإيمان، أن تكون صلاتي مدفوعة ومرفوعة ومشفوعة بإيمان واثق. لكن علينا أولا أن نجيب على السؤال: الإيمان بماذا؟ والإيمان بمن؟ المسيحية ترتكز ليست على تعاليم، مع أن بها أعظم التعاليم، لكن المسيحية ترتكز على العلاقة الشخصية مع رب المسيحية، مع المسيح يسوع رأسا، والاختبار الحقيقي الذي يصوغ حياة الإنسان ويغيره وينقله من الظلمة إلى النور هو علاقته بابن الله، بالرب يسوع المسيح. ولابد للإيمان من أبجكت، لابد للإيمان من شيء أو شخص يستند ويرتكن إليه. فمثلا للتوضيح، أنا جلست على هذا الكرسي لأني أثق أنه يحملني. أنت تركب سيارتك لثقتك أنها مجهزة لتحملك من مكان إلى آخر، وهكذا أنت تثق في شخص وتعتمد عليه لأنه موضوع ثقة. أنا إيمان المسيحية والإيمان الذي يقودني إلى التعامل مع الله هو إيمان في شخص المسيح. دعونا نقرأ مثال لهذا في كلمة الله في إنجيل متى وأصحاح 8. يخبرنا الكتاب عن شخص طوب المسيح إيمانه وقال: لم أرى في كل إسرائيل إيمانا مثل هذا، رغم أن هذا الشخص لم يكن يهوديا من خلفية دينية متدينة، لكنه كان من الرومان. دعونا نسمع ما قاله الكتاب في إنجيل متى أصحاح 8. يقول أن هذا الشخص في آية 5: لما دخل يسوع كفر نحوم، جاء إليه قائد 100 يطلب إليه ويقول: يا سيد، غلامي مطروح في البيت مفلوجا، أي مشلولا، متعذبا جدا. فقال له يسوع: أنا آتي وأشفيه. فأجاب قائد 100 وقال: يا سيد، لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي. ويا له من اتضاع يرافق هذه الطلبة، لكن قل كلمة فيبرأ غلامي. قل كلمة، أي أن